0: كنا نستعد لشن هجوم كبير. أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
1: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة، ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
2: إلى الزميلة سهام بابا، وشرح لأسباب تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خوضه الحرب على إيران بحسب استطلاعات الرأي.
3: هي الدائرة ذاتها يحاصر فيها دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة. تراجع في تأييد الحلفاء سياسياً وتآكل تدريجي في رصيد شعبيته على مستوى الشارع الأمريكي، وكلمة السر إيران والاقتصاد، كل ذلك يجري في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي من موعدها المقرر في نوفمبر. نبدأ بالتحذير من ثورة سياسية قد تقوم ضد ترامب. كانت هذه رسالة بعثت بها على منصة إكس النائبة الجمهورية اليمينية مارجري تايلور غرين، الحليفة السابقة للرئيس الأمريكي، متوعدة بتحالف لا يقهر إذا نفذ ترامب خصمها في الوقت الحالي، وعيده باستئناف الحرب على إيران وإرسال قوات أمريكية برية تغزو أراضيها. مارجري بالمناسبة ليست الوحيدة، فعدد من الحلفاء البارزين من الجمهوريين وحركة ماغا قرروا أيضا التراجع عن دعم ترامب، أبرزهم الجمهوري توماس ماسي والإعلامي المقرب من حزب الرئيس تاكر كارلسون. من توثيق هجوم التصريحات إلى قراءة الواقع، استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا كشف التالي: تأييد ترامب لم يتجاوز 37%، وأسباب الانخفاض كانت لملفات مختلفة تصدرتها الحرب الباهظة على إيران وإدارته المقلقة لاقتصاد البلاد. فعند سؤال الجمهور مثلا، هل اتخذ ترامب قرارا خاطئا بشأن الحرب على إيران أو بشأن الحرب على إيران، كانت الإجابة بنعم بنسبة 64%، 93% منها عبرت عن رأي الديمقراطيين، 73% للمستقلين و 22% للجمهوريين. أما عند سؤال عن إدارته لملف الاقتصاد، قال 64% من الناخبين إنهم مستاءون من تعامله مع هذا الملف الذي كثيرا ما كان نقطة قوة له، والاستياء نفسه كان جوابا لتعامله مع تكاليف المعيشة بالنسبة ل 69%. وباستكمال الاستطلاع، نجد أن 56% عارضوا تعامله مع قضايا الهجرة، يزيد عن ذلك سخطا تعامله مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والنسبة هنا وصلت إلى 62%. بشكل عام، أكد 44% من الناخبين أن سياسات رئيسهم أضرت بهم شخصيا، مقارنة ب 36% في خريف العام الماضي. وضع سياسي هش إذن لحق بترامب وحزبه، لكن هل يعني هذا أن الديمقراطيين هم البديل؟ ليس بالضرورة، فالديمقراطيون لم ينجحوا في إقناع الناخبين بأنهم البديل الأنسب، إذ لم تتعدى نسبة الرضا الشعبية عنهم 26% وفق الاستطلاع. نختم الآن بسؤال افتراضي مفاده: ماذا لو أجريت الانتخابات اليوم؟ من سيدعم الناخبون؟ 50% قالوا إن دعمهم سيوجه لمرشح الحزب الديمقراطي، وهو ما يشكل تقدم للحزب مقداره 10 نقاط، في حين قال 39% فقط إن دعمهم سيكون لصالح مرشح الحزب الجمهوري.
2: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. مرة أخرى، وربما هي المرة السادسة التي يتراجع فيها ترامب عن تهديداته بضرب إيران، هل لدى الولايات المتحدة مشكلة في الخيارات العسكرية، خاصة أن التراجع يأتي بعد نقاش ترامب ونتنياهو الملف الإيراني الذي تحدثنا عنه يوم أمس، أم أن الضربة لا تزال غير مستبعدة حيث أن الإمدادات العسكرية لا تزال تأتي إلى المنطقة؟
4: نعم، طالما ظلت هذه الحشود قائمة بكل تشكلاتها، سواء كانت الجوية أو البحرية أو حاملات الطائرات أو عدد جنود المارينز وغيرها، فإن الضربة العسكرية دائما تظل خيارا موجودا على الطاولة. لماذا؟ لأنه في نهاية الأمر دونالد ترامب ليس لديه هذا الصبر الذي يجعله يبقي على هذه القوات حتى اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وهو يعلم الثمن الباهظ الذي سيحوله إلى بطة عرجاء في عامين أخيرين له في الحكم. هو يستند في كل قراراته إلى الكونغرس. نحن نعرف أن الكونغرس ربما يستطيع أن يكون معطلا لسلطة الرئيس في كثير من القوانين والتشريعات، أو تمرير قوانين وتشريعات لا يتوافق معها الرئيس حتى لو كان لديه سلطة الفيتو، لكنها ستظل قوة وقدرة كبيرة جدا على تحجيم هذا الدور الذي نرى فيه دونالد ترامب منذ يناير 2025. وبالتالي إذا استمر الوضع على هذا الحال، فالضربة العسكرية ربما تكون أحد خياراته، لأن البديل هو هزيمة النكراء لن يقل أثرها أو دويها في انتخابات التجديد النصفي عن استمرار هذا النزيف الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي، ونحن رأينا أن وزارة الحرب تطلب في لجنة في الاستماع، لجنة الاستماع التي كانت لعقدة لوزير الحرب بيت هيكسس ودانكين رئيس هيئة الأركان المشتركة، تطلب 25 مليار دولار لستة أسابيع. فماذا سيكون الحال إذا أردنا ستة أسابيع أخرى ثم ستة أسابيع أخرى في ظل ارتفاع للتضخم مصر إلى 3.8%، وهو رقم كبير جدا، ونحن نعرف أن دونالد ترامب يرغب في تخفيض الفائدة، وهذا أيضا سيكون أمرا يعني يمثل تحديا كبيرا، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم ربما يتجاوب مع دونالد ترامب بعكس سابقه الذي لم يرغب في هذا التجاوب، وهاجمه دونالد ترامب كثيرا. إذن المعضلة الاقتصادية تجعل الضربة العسكرية قائمة ومحتملة طوال الوقت، لا يجب الإغفال عنها. فكرة أن دونالد ترامب يؤجل تهديداته هذا أمر معتاد، لأنه في نهاية الأمر أيضا الضربة العسكرية لها تكلفتها العالية، خاصة أن هذه الضربة لا يجب أن تكون مثل سابقتها. ما كان سابقا في 40 يوما يراه الآن القادة العسكريين الذين هم منتمين إلى وزارة الحرب التي يرأسها بيت هيكسس، الحليف القوي وأحد الصقور المشجعين على هذه الحرب والقريب جدا من إسرائيل ومعه ماركو روبيو، يعرفون أنه لا يوجد ضربات متماثلة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة أخرى، لن تغير في المشهد شيئا. هم يريدون ضربة تغير في المشهد شيئا، وهذا أمر يعني تحدث عنه لينسي جرهام بطرف خفي وألمح عليه سابقا بالمناسبة، لم يقله باللسان بشكل مباشر، لكنه حينما يقول ضربة واحدة تنهي كل شيء، وكان يلمح سابقا لمسألة استخدام النووي التكتيكي، فهذا طبعا خيارا بعيدا حتى الآن، لكن أنا أتحدث عن إذا كان يريد أن ينهي المسألة بشكل سريع، إذا كان يريد أن ينهي المسألة بشكل سريع دون تقديم تنازلات حقيقية جوهرية في الموقف الأمريكي، فهو إما لديه خيار للسيطرة الشاملة على مضيق هرمز، بالتالي ينزع هذا السلاح من إيران وهذا تكلفته عالية وليست مضمونة أيضا، أو أن يذهب إلى الخيار الجنوني الذي دائما يلمح إليه ليندسي جراهام، الحليف الأقرب والأوثق إلى بنيامين نتنياهو وإلى حتى الموساد الإسرائيلي، أو أن يقوم بنوع من أنواع الضربات بالفعل الجنونية لمراكز الطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والكهرباء وما إلى ذلك، وكلها خيارات صعبة جدا وخيارات ليس من السهل الموافقة عليها وتداعياتها غير مضمونة. وبالتالي دونالد ترامب ما زال يتأمل في أن يقوم الوسطاء بإقناع الإيرانيين بتقديم صورة نصر له تتمثل في إعلان موافقة على شيء، يعني نحن سمعنا حتى لو جرى نفي لها مسألة أن يكون هناك إفراج على نسبة من المجمدات المالية أو الأرصدة المالية أو الأصول المالية للإيرانيين. نحن نعرف أن هذه نقطة حساسة لدونالد ترامب، لأنه هاجم أوباما كثيرا جدا في تغريداته حول فكرة إعطاء الإيرانيين جزء كبير من الأرصدة المجمدة حينما وقعوا اتفاق عام 2015، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعطي القدر الذي يطلب به الإيرانيين، وبالتالي هو يؤمل أن يجد في الوسطاء طريقا لإيران بحيث تقتنع بأن لا يكون هناك إفراج فوري أو شامل أو كبير، بل كما تقول النسبة التي نشرت 25% متدرجة، وبالتالي يريد أن يقول أنه يعطي إيران طبقا لسلوكهم السياسي وليس دفعة واحدة مثلما انتقد أوباما. الأمر الثاني هو أننا رأيناه يقول نيويورك بوست أنه لن يعطي تنازلات، وبالتالي حينما يعلي هذا السقف ويقول أنه لا يعطي تنازلات، فما هي التنازلات التي لا يرغب أن يعطيها؟ هو بطبيعة الحال أعطى تنازلات، نحن لا نرى أي حديث عن برنامج الصواريخ الباليستية، لا نرى أي حديث عن ما بين قوسين وكلاء حلفاء أي مكان إيران، وكلاء إيران حلفاء إيران، لا نجد حديث عن المتظاهرين وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، ويستدعي هذا الأمر ويقول 42,000 45,000 40,000 يغير في الرقم كل مرة، لكن الآن لا يوجد هذا الحديث مثلا في أحد الشروط التي نسمع عنها مؤخرا أو التي رأيناها مؤخرا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وهو قال مؤخرا أنه إذا تم الاتفاق أنه لا تملك إيران برنامجا نوويا فهذا سيكون راض بالنسبة له. إيران تقول أنها لا ترغب في امتلاك سلاح نووي، لكن كيفية منع إيران للوصول إلى هذا السلاح النووي، هذا هو شيطان التفاصيل. يعني هل يوافق الإيرانيون على إبقاء مفاعل واحد فقط أو محطة واحدة فقط وبإشراف أمريكي؟ هذه إحدى الطرق التي يقول دونالد ترامب أنها تمنع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي، هل سيوافق الإيرانيين؟ هناك شك في ذلك. جزء آخر هو تسليم اليورانيوم المخصب، هل سيوافق الإيرانيين على تسليم اليورانيوم المخصب كاملا دون احتمالية استعادته إذا تراجع الأمريكيين ولهم سابقة معهم أو يعني لديهم سابقة سيئة في 2018 على يد دونالد ترامب أن يستعيد 440 كيلو جرام؟ ومن هي الجهة الضامنة إذا تحدث إيران في العودة من الصين إلى أن الصين قد تكون خيارا محتملا؟ هل ستوافق الصين على ألا تعيد هذا اليورانيوم المخصب إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك؟ هذه نقطة غاية في التعقيد، وبالتالي شيطان التفاصيل فيها الكثير من التفاصيل، وبالتالي الحديث عن أن يومين ثلاثة وسنصل إلى اتفاق هذا يعني أمر فيه شك كبير نظرا للتعقيدات التي رأيناها في مباحثات سابقة. وبالتالي شيء من اثنين، إما دونالد ترامب يريد أن يكسب وقتا حتى يجهز بعض الخطط العسكرية النوعية التي تركز على مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، السيطرة على جزر في مضيق هرمز، الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب، أي من هذه الأمور النوعية فيحتاج إلى وقت رسم الخطط، أو أنه بالفعل يريد أن يمنح الوسطاء فرصة ربما يقنع الأورانيين بأي صورة تعطيه صورة النصر بحيث تقف الحرب قبل كأس العالم 11 يونيو القادم. هذان هما السيناريوان الأرجح والأكثر منطقية، وبطبيعة الحال لا نعرف ماذا سيكون بعد اجتماع مجلس الأمن القومي غدا في البيت الأبيض.
2: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي ردود الفعل قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية في الوقت الحالي للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع البلدين من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات وفتح مضيق هرمز تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
5: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة، ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
2: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وإن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها. ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملتزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
6: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطط طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبي البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على ضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة، ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
2: مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسي المحملة بها ناقلات مبحرة حالياً، مددت إعفاءها من العقوبات لمدة 30 يوماً، مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن رخصة 30 يوماً العامة المؤقتة والأخيرة ستمنح الدول الأضعف قدرة على الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في البحر. حذر لارس كلينغبيل وزير المالية الألماني قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية 7 في العاصمة الفرنسية باريس من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه تهديد خطر للاقتصاد العالمي. وتناقش مجموعة الدول 7 اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. قالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
7: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و 3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
2: إلى الزميلة انتصار البركي وشرح مفصل للخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب على إيران لشركات القطاع الخاص في العالم.
8: الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها القاتمة على قطاع الأعمال في العالم، قطاع كان يمن النفس بانتهاء فصول هذه الحرب التي يبدو أنها لن تضع أوزارها في الأمد القصير. فبحسب مسح أجرته رويترز، تكبدت الشركات حول العالم خسائر تربو على 25 مليار دولار بفعل الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. لكن من أين جاءت هذه الأرقام؟ هنا رويترز تجيب بأن الخسائر ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. الأمر لم ينتهي هنا، فقد تسبب التضخم وضعف النمو الناجمان عن تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة الخليجية، تسببا في إقدام 279 شركة على خفض إنتاجها أو رفع أسعارها أو حتى التخلي عن جزء من موظفيها، في حين لجأت أخرى إلى تخفيف توزيعات الأرباح على المساهمين. الشركات صاحبة نصيب الأسد من هذه الخسائر باتت معروفة لدى الجميع تقريبا، إنها تلك المنتمية إلى قطاع الطيران، إذ تبخرت 15 مليار دولار من حساباتها بسبب تداعيات الحرب، تارة بفعل ارتفاع أسعار الوقود وثانية نتيجة إلغاء الحجوزات على نطاق واسع. قطاع حيوي آخر كان من أوائل القطاعات التي اصطدمت بجدار الحرب، والحديث عن شركات الصناعات الكيماوية، إذ أعلنت 40% منها عزمها رفع أسعار منتجاتها في ظل تقطع أوصال الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط. كل قطاعات الإنتاج دخلت تقريبا في دوامة ارتفاع الأسعار، لذا فنحن المستهلكين سنشعر آجلا أم عاجلا بوطأة الغلاء، سواء أردنا شراء طلاء لمنازلنا أو إطارات لمركباتنا أو حتى أسمدة لتنمية مزروعاتنا. في عالم تحول إلى قرية صغيرة مترابطة في السراء حينا وفي الضراء أحيانا.
2: إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. أما سياسيا، فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
9: أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 1600 خرق إسرائيلي للهدنة منذ 17 من نيسان إبريل الماضي. نحن ندخل في مهلة 45 يوما التي تم تجديدها للهدنة على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية، عمليات الاغتيال شرقي لبنان وكذلك الأمر في الجنوب، وكذلك الأمر على وقع استمرار أوامر الإخلاء. صدرت أوامر إخلاء على دفعتين اليوم، مرتين تم إنذار السكان في برج الشمالي إضافة إلى بلدات أخرى، وقام الجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف القرى التي تم إنذارها، وإنما كذلك الأمر قرى لم يتم إنذارها. يواصل الجيش الإسرائيلي أولا إفراغ القرى من سكانها، وإنما كذلك الأمر تدمير منازل السكان الذين كانوا يعيشون في هذه القرى والبلدات. عدد من هذه القرى التي يتم إنذارها كانت قد تحولت إلى مراكز إيواء مؤقتة ومراكز نزوح مؤقتة بالنسبة للسكان الذين غادروا القرى والبلدات. عمليات نزوح متواصلة، أكثر من مرة يعيش النازحون عمليات نزوح وانتقال من مكان إلى آخر جراء الاستهدافات الإسرائيلية وجراء أوامر الإخلاء، ولكن كذلك الأمر كانت هناك استهدافات بمسيرات هذا اليوم، ما يوصف هنا بعمليات الاغتيال أو محاولات الاغتيال، إضافة إلى استمرار عمليات التفجير، وهذا ما يرد عليه حزب الله بأيضا عمليات ضد تجمعات القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. تقول بيانات حزب الله بأن هذه العمليات تأتي ردا على خرق إسرائيل لهذه الهدنة. كان لافت في بيانات حزب الله وعملياته اليوم أولا أنه نفذ عمليتين باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكن كذلك الأمر قام في فترة 36 دقيقة باستهداف 6 نقاط لتجمعات إسرائيلية داخل 6 مناطق في الجنوب اللبناني داخل الخط الأصفر بصليات صاروخية متكررة بحسب ما يقول بيان حزب الله في هذا الإطار. ولكن أيضا في إحدى العمليات تحدث حزب الله

0: معطيات هذا الحرب في جنوب لبنان وصولا إلى البقاع. على المستوى السياسي مواقف ومواقف متناقضة وردود على مواقف رئيس الجمهورية على خطوة التفاوض المباشر خصوصا تحت النار حسب ما قالت مصادر حزب الله للتلفزيون العربي هذا اليوم، انتقادات أولا للتفاوض المباشر وثانيا للتفاوض تحت النار وثالثا لما يقال أنه مسار أمني، خصوصا وأن حزب الله يعتبر أن أي مسار أمني يجب أن يكون في ختام أي مفاوضات بعد انتهاء المسار السياسي وليس أن نبدأ بالمسار الأمني الذي بنظره سيحرج الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية يقول بأن المفاوضات هي سبيل الدولة اللبنانية الوحيد لمحاولة تجنيب لبنان الحرب، ولكن عمليا بعد ما حصل يومي الخميس والجمعة والوعود بوقف إطلاق النار من الواضح أن هذه المفاوضات لم تؤدي غرضها، وبأن أي ضمانات أمريكية لم تعطى للجانب اللبناني بممارسة الضغط على إسرائيل، وهو ما ترجم من خلال استكمال إسرائيل لمقاربتها للوضع الأمني والعسكري كما كانت تفعل في الأشهر والأسابيع الماضية.
1: وثقت مشاهد مصورة لحظة الغارة الإسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال في منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ضربة المعشوق حد الجامع.
3: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
4: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب29 الشهر هيدا، يعني بعد قدية 12 يوم في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
3: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمالي ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفالوجة غربية مخيم

0: جباليا في شمال القطاع. ووفق مراسل التلفزيون العربي فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد انذار اسرائيلي مفاجئ، وخلفت الغارة دمارا كبيرا في مركز الإيواء والمنازل المحيطة به. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوكر تورك إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال الإبادة في قطاع غزة أو التحريض على ذلك ومحاسبة المسؤولين عن أفعال مشابهة، كما ندد تورك في تقرير بمؤشرات تفيد بوقوع تطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. تظاهر عدد من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على قرار تقليص وجبات الطعام من المنظمات الدولية، وحذر المتظاهرون من خطورة عملية التقليص وعودة المجاعة بصورة أكبر على النازحين في مراكز الإيواء.
1: واليوم تطل علينا المؤسسات الدولية بمنع إدخال الطعام إلى 80,000 لاجئ في مخيم البريج ومخيمات أخرى لمنع إطعام الفقراء والمحتاجين والمعوزين. اليوم المجتمع الدولي نريد منه أن يقف أمام مسؤولياته تجاه تسهيل إمداد الطعام لأولئك المجوعون، لأولئك المحاصرون، لأولئك الذين يعيشون في الخيام.
0: وفي الأخبار العاجلة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل زيارته إلى الصين يقول إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل زيارته إلى الصين يقول إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق. كذلك يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صداقتنا مع الصين، أي صداقة روسيا مع الصين، ليست موجهة ضد أي أحد، فنحن نعمل من أجل السلام. إذن صداقة، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صداقة روسيا مع الصين ليست موجهة ضد أي أحد، وأن روسيا والصين تعملان من أجل السلام. كذلك أضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين مستعدتان لدعم بعضهما البعض في عدة قضايا، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية. إذن يقول أيضا ويضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين مستعدتان لدعم بعضهما البعض في عدة قضايا، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى الصين. حذرت وزارة الصحة في غزة من تدهور في خدمات التصوير الطبي وأوضاع مرضى ارتفاع ضغط الدم في القطاع جراء استمرار استهداف وتدمير البنية الصحية. وقالت الوزارة في بيان إن القطاع فقد 76% من أجهزة التصوير الطبي مع توقف كامل لخدمة الرنين المغناطيسي بعد تدمير 9 أجهزة ونقص حاد في أجهزة الأشعة المقطعية اللازمة لغرف العمليات. وفي بيان آخر أكدت الوزارة أن نقص الأدوية يهدد حياة نحو 225,000 مريض بضغط الدم وسط توقف الفحوصات الدورية وتدمير مراكز الرعاية الأولية. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
2: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج، أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
3: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
2: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع، ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
4: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
2: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%، ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
5: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء، في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.

0: في غزة لم تكتفي الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
1: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
2: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
1: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين، كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
3: حرب الإبادة ضيعت للأسف ضيعت التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
1: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
4: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
1: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
5: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسية مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
6: المشهد ليس جديدا، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه. سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزيا. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفا من أكثر من 50 قاربا وسفينة، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض، وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية، نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي، يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية، عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر، محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
0: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة أن محمود زياد العملة استشهد متأثرا بإصابته في بلدة بيت أولى بالخليل يوم الأحد. كما أضرم مستوطنون النار بأراضي المواطنين في سهل المغير الشرقي في شرق رام الله، ووثقت مقاطع مصورة اندلاع الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المغير وأطلقت الرصاص الحي وقنابل ضوئية. أعلنت الفرقة الرابعة مشاة الدمازين التابعة للجيش السوداني استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان جنوب شرق إقليم النيل الأزرق عقب مواجهة مع قوات الدعم السريع. وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني والقوات المشتركة تمكنت من السيطرة على منطقة التكمة بولاية جنوب كردفان بعد عملية عسكرية بمشاركة قوات لواء النخبة وقوات الجيش داخل مدينة الدلنج.
7: في ولاية النيل الأزرق بالتحديد، تمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة ثلاث مناطق استولت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا بعد السيطرة اليوم على منطقة كرنكرن وتوكان. تكون المناطق الثلاثة هي كرنكرن وتوكان، وكذلك منطقة مغجة، وكذلك الكيلي. هذه المناطق التي استولت عليها قوات الدعم السريع في السابق، وبالتالي الاستراتيجية العسكرية حامد في منطقة النيل الأزرق تماما تختلف عن الاستراتيجية العسكرية في إقليم كردفان. في إقليم كردفان هنالك أسلوب اتباع لأسلوب الاستنزاف العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وعدم الحفاظ على مواقع السيطرة، فيما الحفاظ على مواقع السيطرة في إقليم النيل الأزرق أصبح أمرا واقعا بالنسبة للجيش السوداني، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي تمددت فيها قوات الدعم السريع. وبالتالي وجود قوات الدعم السريع والسيطرة على هذه المناطق والاحتفاظ بها يعني أن الصراع سينتقل بالتدرج وتلقائيا إلى المناطق الآمنة في الولايات الخاضعة تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. بحسب البيان الصادر من القيادة العامة وعبر الفرقة الرابعة مشاة، إن القوات المسلحة السودانية تمكنت بعد هجوم عنيف على مواقع قوات الدعم السريع من استعادة هذه المنطقة المهمة التي تقع في الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا، وهي منطقة كرنكرن. هذه المنطقة استولت عليها قوات الدعم السريع في الأسابيع السابقة، واليوم القوات المسلحة السودانية استعادت هذه المنطقة. ويعني يمكن أن نضيف المنطقة الرابعة، منطقة خور حسن أيضا من المناطق المهمة والاستراتيجية التي ساعدتها القوات المسلحة السودانية في إقليم النيل الأزرق. ما تبقى الآن الكرمك فقط، هذه المنطقة التي استولت عليها قوات الدعم السريع وتعمل القوات المسلحة السودانية الوصول إلى هذه المنطقة. في إقليم كردفان بالتحديد في ولاية جنوب كردفان بحسب المصادر العسكرية فإن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة بالكامل على منطقة التكمة، وهي المنطقة الاستراتيجية الهامة ومفترق طرق هذه المنطقة التي تربط ما بين مدينة الدلنج ومدينة كادوغلي، وهاتيان المدينتان المحاصرتان في وقت سابق من قبل قوات الدعم السريع عبر هذه المنطقة. وهذه النقطة بالتحديد وهي منطقة التكمة التي تفصل المدن الرئيسية في ولاية جنوب كردفان. مدينة التكمة بالتحديد أو منطقة التكمة توصل ما بين مدينة الدلنج ومدينة كادوغلي، وكذلك من الناحية الشرقية تربط ما بين هبيلة وكذلك الرهد وحتى ولاية النيل الأبيض. وبالتالي هذه المنطقة هي يعني الآن منطقة استراتيجية هامة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية للحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة بعد أن تمكنت القوات المسلحة السودانية من فك الحصار عن أهم مدينتين في ولاية جنوب كردفان، وهي مدينتي الدلنج ومدينتا الدلنج وكادوغلي، وكذلك أن تبقى كل الطرق طرق الإمداد موصولة عبر هذه النقطة بالتحديد. قوات الدعم السريع وعبر منصاتها قالت إنها ما زالت موجودة في منطقة التكمة وأنها صدت الهجمات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية، ولكن رأينا التحاما للقوات المسلحة السودانية وكذلك القوات المسلحة السودانية الموجودة في منطقة الدلنج مع القوات المسلحة السودانية والقوى المشتركة القادمة من منطقة التكمة. وبالتالي نستطيع القول إن القوات المسلحة السودانية تمددت كثيرا وساعدت السيطرة على هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية والفاصلة في الصراع ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحديدا في ولاية جنوب كردفان. حامد.
0: وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر في خامس زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في محاولة جديدة لدفع العلاقات نحو التهدئة وتسوية الملفات العالقة.
8: وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يستقبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في زيارة هي الخامسة لمسؤول حكومي فرنسي إلى الجزائر منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وللمرة الأولى يشارك كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين في مناقشة مباشرة لعدد من الملفات الوازنة مع نظرائهم الجزائريين، في مؤشر على انتقال الأزمة بين البلدين إلى مرحلة البحث عن تسويات عملية للقضايا العالقة.
9: الملفات التي سيناقشها وزير العدل خلال زيارته الجزائر يمكن تلمسها من خلال الوفد المرافق للوزير. طبعا هناك مدير مركزي مكلف بالشؤون الجنائية ومدير مركزي مكلف بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية وقاضي متخصص في المسائل الجنائية. إذن في نظري ما يخص الجزائر أكثر من غيره هو الملف المتعلق بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
8: تأتي الزيارة في سياق مساع فرنسية متواصلة لاحتواء التوتر مع الجزائر بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بلغت حد تبادل طرد الدبلوماسيين. لكن رغم زيارات مسؤولي باريس إلى الجزائر لم تسجل حتى الآن أي زيارة لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ يوليو 2024. وبينما أعادت فرنسا سفيرها إلى الجزائر لا يزال منصب السفير الجزائري في باريس شاغرا في مؤشر يعكس استمرار الحذر الجزائري تجاه مسار إعادة تطبيع العلاقات.
10: من المبالغة نوعا ما القول بأننا بصدد العودة إلى تطبيع كامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه المعروف في هذه العلاقات أن مسارها يتميز بكثرة الانتكاسات خاصة في الفترة الأخيرة. كانت فيه عدة محاولات خاصة على المستوى الأول بمعنى على مستوى العلاقات بين الرئيسين في حد ذاتهما.
8: وينظر إلى زيارة وزير العدل الفرنسي باعتبارها اختبارا جديدا لمدى قدرة الطرفين على تجاوز واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الماضية.
11: بهذه الزيارة تحاول باريس نقل علاقتها بالجزائر من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة تسوية الملفات الثقيلة بين البلدين. لكن رغم 5 زيارات لمسؤولين فرنسيين منذ تفاقم الأزمة، لا تزال الجزائر تتمسك بحذرها السياسي من دون أي زيارة مقابلة إلى باريس، ولا حتى تعيين سفير جديد لها في فرنسا. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: قتل 3 أشخاص في مسجد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات.
12: هجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلف قتلى وجرحى. قائد شرطة سان دييغو الذي أعلن بدء تحقيق في الهجوم أشار إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، أما المهاجمان فقد أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة على مقربة من موقع الحادث.
13: نعتبر هذا الحادث جريمة كراهية إلى أن يثبت العكس، وفي هذه المرحلة سنعمل بتعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان توفير جميع الموارد اللازمة لهذا التحقيق.
12: السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام لم تسارع إلى وصف الهجوم بالإرهابي كما دأبت في أحداث سابقة تورط فيها مسلمون. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأعرب عن أسفه إزاء الحادثة، وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف ترامب الوضع بالمروع وقال إنه سيطلع من كثب على الوضع. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وفي بيان نشره على منصة إكس قال المكتب إنه يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، داعين الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. المركز الإسلامي يقع في حي سكني مكتظ على بعد نحو 14 كيلومترا شمالي سان دييغو، ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين فقط بل تشمل أيضا خدمة المجتمع والمحتاجين.
0: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء من أجل السماح باستمرار المفاوضات مع طهران.
13: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران، طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو 3، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك، بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية، فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
14: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
0: أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات وفتح مضيق هرمز تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
15: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وأن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها، ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكدا أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملتزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر، شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
16: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية، شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
0: مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسية المحملة بها ناقلات مبحرة حالياً، مددت إعفاءها من العقوبات لمدة 30 يوماً، مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن رخصة 30 يوماً العامة المؤقتة والأخيرة ستمنح الدول الأضعف قدرة على الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في البحر. حذر لارس كلينغبيل وزير المالية الألماني قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية 7 في العاصمة الفرنسية باريس من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه تهديد خطير للاقتصاد العالمي. وتناقش مجموعة الدول 7 اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. قالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
17: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و 3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وثقت مشاهد مصورة لحظة الغارة الإسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال في منطقة المعشوق قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف.
18: ضربت المعشوق حد الجامع.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 طائرات مسيرة قال إنها استهدفت مناطق قواته في جنوب لبنان، وكانت صفارة الإنذار قد دوت في المالكية عند القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه في تسلل مسيرة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد سابقا أن مسيرة إضافية أطلقها حزب الله انفجرت عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون تقديم تفاصيل إضافية. كما قال الجيش إن الحزب أطلق عددا من القذائف الصاروخية اعترض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق غير مأهولة قرب الحدود اللبنانية. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
19: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض، يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
20: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب 29 الشهر هيدا، يعني بعد قدية 12 يوم في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
19: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 من يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمالي ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفالوجة غربي مخيم جباليا في شمال القطاع. ووفق مراسل التلفزيون العربي فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد إنذار إسرائيلي مفاجئ. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
2: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
21: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير ستة بصير خمسة. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. إحنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الأدوية يعني.
2: مشهد فرضه الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة ممنهجة ينفذها بحق المرضى في غزة، حيث يفرض قيوداً أساسية على إدخال المعدات والأجهزة والأدوية الطبية إلى القطاع، ليضع حياة آلاف المرضى في مصير مجهول.
22: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
2: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%. ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
23: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في غزة لم تكتف الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
24: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
25: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير، الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
24: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
25: حرب الإبادة ضيعت للأسف ضيعت التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
24: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
1: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
24: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
3: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
0: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
4: المشهد ليس جديداً، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه. سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش وتضعف الاتصالات تدريجيا، ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
0: قتل 3 أشخاص في مسجد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات.
12: هجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلف قتلى وجرحى. قائد شرطة سان دييغو الذي أعلن بدء تحقيق في الهجوم أشار إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، أما المهاجمان فقد أقدم على الانتحار ووجد داخل سيارة على مقربة من موقع الحادث.
13: نعتبر هذا الحادث جريمة كراهية إلى أن يثبت العكس، وفي هذه المرحلة سنعمل بتعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان توفير جميع الموارد اللازمة لهذا التحقيق.
12: السلطات الأمريكية وسائل الإعلام لم تسارع إلى وصف الهجوم بالإرهابي كما دأبت في أحداث سابقة تورط فيها مسلمون. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأعرب عن أسفه إزاء الحادثة، وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف ترامب الوضع بالمروع وقال إنه سيطلع من كثب على الوضع. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وفي بيان نشره على منصة إكس قال المكتب إنه يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. المركز الإسلامي يقع في حي سكني مكتظ على بعد نحو 14 كيلومترا شمالي سان دييغو، ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين فقط بل تشمل أيضا خدمة المجتمع والمحتاجين.
0: الآن إلى برنامج اقتصادكم.
5: كيف يمكنه لتشات جي بي تي أن يدير أموالك؟ وما توقعات السياسة النقدية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن ووش؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

هل يمكن لتشات جي بي تي أن يتحول إلى مستشارك المالي؟ أوبن أي آي تطلق ميزة جديدة تتيح لمشتركي باقة برو ربط حساباتهم البنكية مباشرة بتشات جي بي تي في خطوة قد تغير طريقة إدارة الناس لأموالهم بشكل كامل. فعبر منصة بلايد أصبح بإمكان المستخدمين ربط حساباتهم المالية بروبوت الدردشة ليقدم لهم نظرة ذكية وسريعة على الإنفاق، الأرصدة والالتزامات المالية. وتستخدم منصة بلايد

0: هو يستطيع أن يقدر حجم الالتزامات مثل ديون البطاقات الائتمانية أو الرهون العقارية. الميزة لا تكتفي بعرض الأرقام فقط، بل تقدم لوحة تحكم ذكية تمنح المستخدم صورة فورية عن وضعه المالي، مع إمكانية طرح أسئلة مباشرة مثل أين يذهب معظم إنفاقي؟ كيف أضبط ميزانيتي؟ وهل الوقت مناسب لشراء منزل؟ فهل بدأ يتحول الذكاء الاصطناعي تدريجياً من مجرد مساعد رقمي إلى مستشار مالي شخصي؟ للحديث عن الاستشارات المالية التي يمكن أن يقدمها تشات جي بي تي في خدمتها الجديدة، ينضم إلينا من بيروت الدكتور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. أهلاً وسهلاً بك معنا دكتور. ما الذي يعنيه عملياً ربط حساب بنكي خاص بتشات جي بي تي؟
1: أولا تحية لك سيدتي وللمشاهدين. يعني حقيقة نحن نعرف أن هذا الربط له أبعاد كثيرة وأبعاد مالية وحسابات، دعيني أقول، تجارية هائلة على هذا الصعيد. بالطبع العديد من منصات الذكاء الاصطناعي تحاول بشكل أو بآخر حقيقة وضع اليد على، دعيني أقول، منظومة الشخص أو حياة هذا الشخص بجميع النواحي من خلال حقيقة معرفة كل تفاصيل حياته، وبالتالي تقديم معرفة أو إلى ما هنالك. وهذا سوق هائل، يعني يقدر بمئات مليارات الدولارات إذا ما تم حقيقة تحويله بشكل مباشر إلى منتجات، دعيني أقول، استجارية يمكن بيعها للمستخدمين. ولكن هذا الأمر لم يأتي من العبث. كلنا نعلم أن يعني المنصات اليوم حتى أنها قادرة على خلق عملات رقمية خاصة بها، وكل هذا بواسطة الذكاء الاصطناعي. وهذا قد يخلق حقيقة سوق هائل كبير، أيضا محرك من محركات، دعيني أقول، الاقتصاد المقبل أو اقتصاد المستقبل.
0: ولكن يعني يتم الترويج لهذه الخدمة بأنها خدمة قد تمنح أقل الأشخاص العاديين بعض النصائح المالية في إدارة أموالهم.
1: صحيح، هذا الأمر صحيح سيدتي. تقليديا نحن نعرف أن هناك العديد من البرامج التي كانت تستخدم فقط كجدول بيانات لا أكثر ولا أقل عن الحسابات وإلى ما هنالك. وحتى هذه الساعة هناك ما يعرف بالتمبليت، هي نماذج لتعبئة هذه الأمور، ولكنها تعتمد على الإدخال اليدوي للعمليات، وهي تعكس الماضي. اليوم الذكاء الاصطناعي إذا ما حصل على ولوج للحسابات يمكنه حقيقة القيام ليس فقط بحسابات الماضي، ولكن أيضا التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لهذا الشخص، بالنسبة لوضعه المالي، بالنسبة لإنفاقه، لأنسب طريقة بتوزيع استثماراته إذا كان لديه استثمارات، بأفضل طريقة حقيقة لدفع الإنفاق مهما كان نوعه، إذا ما كان إنفاق متكرر أو إنفاق حقيقة حدثي فقط مرة أو كذلك. ولكن بالمطلق هذا الذكاء الاصطناعي لديه القدرة، وخاصة بسبب النماذج العلمية والمعادلات المحاسبية الموجودة داخله، والتي لا يستطيع الشخص العادي حقيقة القيام بها. شخص متعلم لديه درجة معينة
0: اليوم من كل الناس تقريبا في علم من لديهم حسابات بنكية يمكنهم الولوج إليها عبر الخدمة المصرفية عبر الهاتف. ما الفرق، لنبسط الموضوع بالنسبة للناس،
1: صحيح،
0: بين يعني الخدمة البنكية عبر الهاتف وبين تطبيق ذكاء اصطناعي مربوط مباشرة بالحسابات؟
1: هنا الفارق سيدتي كبير، التموضع مختلف كليا. هذه خدمة إضافية تقدم ضمن باقة الخدمات حقيقة المقدمة للعميل أو للزبون، وهي خدمة حقيقة تساعده بشكل كبير على أخذ القرارات، وخاصة القرارات المهمة التي تمسه بشكل مباشر مثل قضية الديون.

0: إذا كان مديونا، تركيب الديون، كيفية حقيقة سد الديون، وبأي إطار وبأي سيناريوهات. وكذلك ولكن المشكلة الأساسية أن هذه النماذج، هذه الشركات التكنولوجيا هذه، هي حقيقة بشكل أو بآخر بمنافسة مع المصارف. هي تريد حقيقة استخدام المصارف فقط كصندوق، صندوق يوضع فيه المال فقط لا غير، وتكون القرارات ويكون الاستفادة الأساسية هي للشركات التقنية. لأن اليوم هذه الشركات كما ذكرت حضرتك سيدتي في مقدمتك، قلت أن من لديهم الاشتراك البرو يمكنهم حقيقة وصل حساباتهم تلقائيا بتشات جي بي تي. هذا الأمر هو بالتحديد ما يريدونه، يريدون بشكل أو بآخر من المستهلك أن يدفع ثمن العمليات التي يستخدمها أو الخصائص التي يستخدمها بالذكاء الاصطناعي. اليوم يمكن القول أن هذه الخدمة هي integrated، موجودة داخل الاشتراك البرو. غدا مثلا قد يكون هناك خدمات أخرى موصولة بالحساب المصرفي، ولكنها تكون ضمن اشتراكات أعلى بريميوم أو لا أعرف ما هي حقيقة، يعني اشتراكات قد تكون الهدف الأساسي هو حقيقة تحصيل الأموال من المستخدمين. ولكن
1: وإلى أي مدى
0: أشدد على هذه النقطة، هناك حقيقة منافسة بين
1: تفضلي. طب كنت أود أن أسأل إلى
0: أي منافسة قوية بين شركات التكنولوجيا وبين المصارف، وهذه المنافسة قد تؤدي أو إلى وجود كيانات مشتركة بين الشركات التكنولوجيا والمصارف، أو قد تؤدي إلى منافسة شرسة بين الاثنين.
1: نحن نعرف أن البيانات الشخصية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير محمية بالكامل، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تتحول البيانات من الحسابات المصرفية الشخصية بحد ذاتها إلى يعني سلعة تستخدمها الشركات للإعلانات، وحتى أكثر من ذلك التأثير على قراراتنا المالية؟
0: أنا أعتقد سيدتي بشكل أو بآخر شركات التكنولوجيا لها دور ملتبس حتى الساعة وغير واضح في البزنس موديل أو نموذج العمل الذي تقوم به. من جهة هي متعاونة كثيرا مع السلطات الرسمية مثل السلطات الأمريكية وغيره، من جهة أخرى تبيع البيانات للشركات الأخرى التي تريد أن تسوق لمنتجاتها، من جهة ثالثة تقول أن هناك يعني نوع من الولوج إلى المعلومات، ولكن هذه المعلومات محفوظة. أنا أعتقد أن هناك تموضع غير واضح بالنسبة لهذه الشركات. هذه الشركات تسلم البيانات للسلطات الرسمية، وفي نفس الوقت تبيع المعلومات للشركات التي تطلب معلومات عن المستخدمين. وأنا أعتقد أن هذا الأمر قد يجعل الاستهداف من ناحية التسويق قد يجعل الاستهداف أكثر نفعا. مثلا إذا علموا أن لدى الشخص مدخول معين يمكن حقيقة استهدافه بمنتجات قد تكون بقيمة ما يدخره، وهكذا دواليك. لذلك المعلومات الحساسة أنا أعتقد يعني حتى الساعة هناك خوف من أن تكون هذه المعلومات حقيقة غير محمية على الإطلاق. هي محمية من الناس الذين لا يعرفون كيف يصلون إليها، ولكنها حقيقة معروفة من قبل السلطات الرسمية ومن قبل شركات الإعلان. وهذا الأمر سيؤدي في يوم من الأيام إلى مشاكل قانونية كبيرة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعلمين سيدتي أن للقضاء اليد الطولة في هذا البلد.
1: طب اليوم بنسبة تختلف من شخص إلى آخر، يعني وجدنا أنفسنا كمستخدمين للذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية، فتحنا خصوصيتنا في الكثير من الأماكن الخطيرة. برأيك هل المستخدم اليوم مستعد نفسيا لأن يعني أيضا يفتح خصوصيته المالية للذكاء الاصطناعي؟
0: أنا أعتقد سيدتي أن الجيل القديم غير مستعد أبدا على الإطلاق، يعني حتى شاهدت بنفسي في بعض الدول الأوروبية في القرن الماضي، شاهدت حقيقة عددا من الأشخاص الذين لا يؤمنون حتى بالبطاقة المصرفية، يريدون الذهاب إلى الستاند والحديث مباشرة مع المستشار الذي يعمل في المصرف. اليوم أنا أعتقد أن الجيل القديم غير يعني غير مؤهل نفسيا وحتى تقنيا غير مؤهل، ولكن الجيل الجديد بنسبة كبيرة هو مؤهل، وخصوصيته يعني لا أعتقد أننا نمتلك بين جيل القديم والجيل الجديد، لا أعتقد أن الجيل الجديد يمتلك نفس معايير الخصوصية، ما يسمى بالخصوصية، لأن كل حياته هي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، من صور خاصة فيه بعائلته وحتى صور يعني في أكثر المناسبات العائلية والخاصة والشخصية. لذلك أنا أعتقد أن المجتمع مقسوم بشكل أو بآخر إلى قسمين، القسم الجديد وهذا يعني الجيل الجديد، وهذا ما تحاول الشركات البناء عليه، أن هذا الجيل هو المستقبل وبالتالي يجب الاعتماد عليه. أما بالنسبة للجيل القديم فأعتقد أن هذا الأمر غير ممكن وليس داخل بحسابات حتى الشركات.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور راسم عجاق. ما تحديات الرئيس الجديد لأقوى بنك مركزي في العالم كيفن ووش؟ يدخل التاريخ بطريقة استثنائية لكن تحت الضغط، أضعف تأييد في مجلس الشيوخ لرئيس للفيدرالي منذ العام 1977، وحرب إيران تشعل أسعار النفط وترفع التضخم الأمريكي لأعلى مستوى خلال 3 سنوات. رئيس الاحتياطي الجديد لا يبدأ ولايته فقط، بل يبدأ معركة لتحديد إرثه بالكامل، ويجد نفسه في قلب عاصفة اقتصادية وسياسية نادرة في مشهد يعيد إلى الأذهان اختبار بول فولكر التاريخي قبل عقود، والذي تولى رئاسة البنك المركزي عام 79 وسط صدمة أسعار عقب أحداث الثورة الإيرانية. فولكر لم يهزم التضخم فقط، بل صنع نموذجا عالميا لرئيس بنك مركزي لا يساوم على استقرار الأسعار، ليصبح رمزا لمصداقية البنوك المركزية في مواجهة الأزمات. ولكن ماذا عن كيفن ووش؟ هو يراهن على الذكاء الاصطناعي كأداة قد تغير قواعد اللعبة الاقتصادية، نمو أقوى، إنتاجية أعلى، وضغوط تضخمية أقل، وبهذا الرهان قد يجد الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة دون إشعال الأسعار. منذ ترشيحه يواجه كيفن ووش اتهامات بأنه قد يكون مجرد صوت للبيت الأبيض داخل الفيدرالي. وبينما شكك مجلس الشيوخ في استقلاليته، رأت إيكونوميست أنه تحول من صقر شرس ضد التضخم إلى حمامة تميل لخفض الفائدة. كيفن ووش يرث الفيدرالي بعد واحدة من أعنف معارك استقلالية البنك المركزي في تاريخه الحديث. جيروم باول واجه ضغوطاً غير مسبوقة من ترامب، من تحقيقات حكومية إلى محاولات لإعادة تشكيل مجلس السياسة النقدية لصالح البيت الأبيض. اليوم ووش لا يتسلم المنصب فقط، بل يدخل مباشرة إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي مفتوح. للحديث عن التوقعات بشأن سياسة كيفن ووش لرئاسة الفيدرالي ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. أهلا عماد. إذن ووش يصل وهناك شكوك حول استقلاليته، السؤال إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير للسياسة الأمريكية في عمل ووش والاحتياطي الفيدرالي؟
2: طبعا وعد، أولا يجب أن نتذكر بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي رغم أهمية المنصب إلا أنه لا يستطيع تشكيل السياسة النقدية في البلاد دون المجلس، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو 12 عضوا، هو صوت ضمن أصوات كثيرة. لا ننسى أيضا بأن جيمي باول انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان العرف السياسي هو أن يستقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويترك المنصب حتى يترك فسحة للرئيس الجديد، لكن باول فاجأ الجميع وقرر أن يبقى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو الذي على طرف نقيض مع كيفن وارش. بالتالي هذا قد يشكل كوابح كبيرة على سياسات كيفن وارش المقبلة. الآن التحدي الكبير أمام كيفن وارش هو هل سيخفض الفائدة أم لا؟ الآن خفض الفائدة بالأساس، رفع الفائدة عفوا بالأساس في الاقتصاد الأمريكي خلال على الأقل 3 سنوات الماضية، السبب الرئيسي فيه هو ارتفاع التضخم، ورفع الفائدة كان الغاية منه خفض مستويات التضخم في البلاد. هي بالفعل بدأت تنخفض إلى أن بدأت حرب إيران. بمجرد بدء حرب إيران ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، اليوم لدينا تقريبا أكثر من الضعف على مستوى مشتقات النفط، حوالي $4.60 للجالون، ارتفاعا من حوالي $2.50. هذا ارتفاع كبير سيرفع أجور الشحن، سيرفع أجور البضائع. طبعا النقص الذي حصل في المواد الزراعية تحديدا الأمونيا والنيتروجين التي تدخل في المواد الزراعية، هذه أيضا تؤثر على المزارعين وسترفع أو رفعت بالفعل عليهم الكلفة، وبالتالي سيرفعون أسعارهم تباعا.
1: طب عماد، ما السيناريو الأكثر ترجيحا في اجتماع الفيدرالي
2: في هذا الواقع؟ السيناريوهات الأكثر ترجيحا هي أن كيفن وارش سيخفض الفائدة ربع نقطة، هذا على الأقل لمرة واحدة حتى نهاية العام. هناك بعض المراقبين يقولون بأنه ربما يخفضها أكثر من مرة خلال هذا العام، لأنه على الجانب الحمائمي إنجاز التعبير على مستوى السياسات النقدية، هو كان يعترض تماما على سياسات جيمي باول، يعتقد بأن جيمي باول صقوري إلى حد بعيد، متردد إلى حد بعيد، لا يريد خفض الفائدة، يخشى من أثر ذلك على معدلات التضخم، لكن هو يعتقد بأن الطريق الآن هي خفض معدلات الفائدة، ما يحدث بسبب حرب إيران مؤقت، هذه أيضا عفوا المحاججة التي يقدمها الرئيس الأمريكي، أن ما يحدث الآن من ارتفاعات في الأسعار مؤقت، هو ليس تضخم حقيقي، سينتهي كل شيء بمجرد أن تنتهي حرب إيران. وهو يوم أمس قال بأن الأمور ربما الملف، بعض المؤيدين له قالوا بأن الملف ربما يحسم سريعا إن قرر الذهاب في عمل عسكري، لكن أيضا العمل العسكري بعض المراقبين يقولون بأنه ربما يرفع أسعار النفط إلى حدود $200، وهذا ليس مستبعدا. إن حصل ذلك سيكون من الصعب جدا على كيفن وارش تسويق فكرة خفض أسعار الفائدة. لكن يجب أن أقول وعد، نحن نلاحظ هنا في الولايات المتحدة كيف أن أسعار الفائدة تؤثر على حركة السوق، حركة الإيجارات، حركة شراء البيوت إلى حد بعيد بطيئة، حركة شراء السيارات إلى حد بعيد بطيئة، السيارات المستعملة أسعارها مرتفعة للغاية في الولايات المتحدة، كل ذلك له صلة كبيرة بارتفاع أسعار الفائدة. والمشكلة أنه إن خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بمعنى أكثر من مرة خلال هذا العام، فهذا سيعني ارتفاعات كبيرة في أسعار البيوت، لأن الطلب سيزيد بمجرد خفض سعر الفائدة، وهذا سيدخل البلاد في دورة اقتصادية أيضا غريبة، بمعنى أن الناس كانوا ينتظروا بالفعل انخفاض أسعار الفائدة لشراء البيوت، ثم سيفاجأوا بزيادة الطلب على الرهن العقاري، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيوت أكثر وأكثر.
1: المؤسسات المالية الكبرى في واشنطن كوول ستريت كيف تنظر إلى تعيينه؟
2: بشكل عام كيفن وارش شخص يسبب استقطابا حادا في الولايات المتحدة، هو من جهته في جلسة الاستماع قال بأنه سيكون مستقلا، لكن كما أشرت في مقدمة الخبر وعد، هذا شخص نال أقل موافقة من الكونغرس منذ عام 77، وهذا يعكس حجم الاستقطاب حول الرجل. تصريحاته المعلنة التي تقول بأنه سيكون مستقلا عن الإدارة الأمريكية تطمئن السوق إلى حد بعيد طبعا، لكن في المقابل اختيار دونالد ترامب له، تحديدا اختيار دونالد ترامب له، ودونالد ترامب المتحمس لخفض الفائدة، يجعل السوق يخشى من أنه ربما باختيار دونالد ترامب له سيكون تحت ضغط الرئيس، وربما يبدأ الرئيس باتخاذ سياسات نقدية أو يضغط عليه لاتخاذ سياسات نقدية لا تنسجم مع حقائق الواقع في السوق، وهذا سيؤثر بالتأكيد على ثقة
1: هناك المستقبل. أيضا ما أعلنه وارش نفسه عن رهانه على الذكاء الاصطناعي كعامل لرفع الإنتاجية وكبح التضخم، إلى أي مدى يعني أصداء هذا الرهان هي إيجابية وتجد هذا التوجه واقعي؟
2: كثير من المراقبين تحديدا في الديمقراطيين، الديمقراطيون بالمناسبة هو يواجه صعوبة كبيرة في إقناع الديمقراطيين، وحينما نتحدث عن الديمقراطيين لا نتحدث فقط عن أعضاء الكونغرس، نتحدث عن الميديا الأمريكية، لأن الميديا بشكل عام في الولايات المتحدة أو وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام هي ليبرالية ديمقراطية، صحف مثل نيويورك تايمز، واشنطن بوست، سيواجه صعوبة كبيرة في تسويق سياسته للرأي العام وتسويقه للصحافة أيضا. هو يقول بأن الإنتاجية ستزيد بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن مراقبون كثر ليبراليون تحديدا في الصفوف الديمقراطيين يخشون من الذكاء الاصطناعي، يخشون من هذا الحماس الذي يعبر عنه دونالد ترامب وبعض مؤيديه، كيفن وارش مؤخرا، قبل ذلك إيلون ماسك، من أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية وسيدفع المجتمع الأمريكي للأمام. هم يخشون من أن العكس سيحصل، ستفقد نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى وظائفها، والطبقة الوسطى الدنيا تحديدا وظائفها بسبب تطورات الذكاء الاصطناعي، ستزيد نسب الفقر، سيحدث أو ستحدث اختلالات اجتماعية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة. بالتالي هذا التفاؤل بأثر الذكاء الاصطناعي على المجتمع الأمريكي وعلى الاقتصاد لا يوافق عليه كثير من الديمقراطيين. وعد،
1: شكرا جزيلا لك عماد الرواشتة من واشنطن. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه اختبارا غير مسبوق بين صواريخ إيران وتكاليف الحرب الممتدة. دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل تكشف أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل 3.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في انتكاسة حادة لأمال انتعاش كان يفترض أن يتجاوز 5%. منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 من فبراير، تسببت الصواريخ البالستية المتواصلة لأسابيع في شلل واسع، مدارس مغلقة، شركات متضررة، ونمو اقتصادي فقد زخمه تحت ضغط التصعيد العسكري. ضغوط الحرب لم تضرب النمو فقط، بل أصابت قلب الاقتصاد الإسرائيلي. الإنفاق الاستهلاكي تراجع حوالي 5%، الصادرات انخفضت حوالي 4%، والإنفاق الحكومي هبط نحو 5% خلال الربع الأول. الأرقام تطرح تساؤلات جوهرية عن قدرة إسرائيل على استعادة زخمها الاقتصادي وسط بيئة إقليمية شديدة التقلب. للحديث عن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بشأن انكماش الاقتصاد الإسرائيلي، ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن الاستهلاك الخاص تراجع حوالي 5%، وهذا يشير ويعني أن الناس يشترون أقل، فإلى أي مدى يشعر الإسرائيلي العادي بهذا الضغط؟
3: يعني حقيقة الطبقات الدنيا في إسرائيل تضررت من الناحية الاقتصادية بشكل كبير، بسبب ليس فقط الحرب على إيران، بل بسبب استمرار الحرب منذ قرابة 3 أعوام بشكل مستمر. هذا أثر حتى على الإسرائيلي الذي يعني يعمل في بشكل بالشركات الصغيرة، يعمل في المؤسسات الصغيرة، أيضا عملية جلب أو استخدام الاحتياط لفترة زمنية طويلة، إن كان للحرب على قطاع غزة أو بسبب الحرب على إيران أو حتى بسبب الحرب المستمرة على لبنان. هذا أثر في ضرب المصالح الاقتصادية الصغيرة بشكل كبير، كون أن نسبة كبيرة من هؤلاء هم من الذين يعملون في هذه المصالح. نتحدث عن انخفاض في قدرة الشرائية للإسرائيليين الشهر الماضي بفعل الحرب، انكماش أيضا في الاقتصاد 3.3%، وهذا الانكماش كان أيضا في الحرب السابقة على إيران في حزيران من عام 2025. ولكن الأخطر أن هذا الانكماش الذي حل الشهر الماضي وفقا للبيانات الإسرائيلية كان من المفترض أن يحل مكانه نمو بنسبة 5% على الأقل بحسب التقديرات الإسرائيلية، لسيما بعد محاولة إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي عقب الحروب المستمرة. ولكن هناك ضرر حتى في القطاع السياحي، في ظل أن الحرب السابقة على إيران كانت في فصل الصيف وأثرت بشكل كبير على هذا القطاع المهم المهم والحيوي، وهذا العام أيضا الأثر مستمر على القطاع السياحي. قطاعات أخرى أيضا تضررت بفعل الحرب، ولكن حتى اللحظة التقديرات في إسرائيل بأن هذا الانكماش يمكن السيطرة عليه، ويمكن خلال الفترة المقبلة العمل على يعني حالة من النمو في الاقتصاد الإسرائيلي والوصول إلى نسب قد تكون مقبولة ولكن ليست كالنسب التي قدر لها أن تكون لولا هذه الحرب.
1: طيب اللافت أحمد أن الشيكل ما يزال قوي، هل يشعر الإسرائيلي ب يعني قوة العملة؟ هل يستفيد منها
3: لا يشعر. أم لا؟ الشيكل قوي مقابل حتى اللحظة لا يستفيد، وهنا سأحاول تفسير هذه النقطة. الشيكل أصبح قويا وزادت قوته بنسبة 20% مقابل الدولار خلال عام واحد، نتحدث عن أرقام غير مسبوقة. اليوم يصرف يعني يصرف الدولار الأمريكي مقابل 2.9 شيكل إسرائيلي، وهذا رقم غير مسبوق منذ أكثر من 30 عاما. ولكن هل هذا الذي يوحي بأن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ينعكس على المواطن الإسرائيلي؟ لا، لأن بداية من يستورد من الخارج لم يخفض الأسعار، أسعار السيارات بذات السعر، أسعار المواد المستوردة من الخارج لم تنعكس، ولذلك قوة الشيكل هي فقط ربما عادت بالفائدة على جانب واحد من الإسرائيليين، جانب المستوردين ورجال الأعمال في هذه الجزئية، ولكن أيضا قوة الشيكل هي تؤثر في قطاع مهم في إسرائيل وهو قطاع الهايتك، لأنه هذا القطاع يعتمد على العمل بالخارج، يعني يتلقى مقابل خدماته بالدولار الأمريكي، ولكن الضرائب بالشيكل، الرواتب بالشيكل، انخفاض كبير في أرباح هذه الشركات. وعندما نتحدث عن قطاع الهايتك في إسرائيل فهو قطاع مهم ورافد مهم وأحد البنى الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، لذلك هناك يعني عدد من المراقبين الذين حذروا في حال استمر هذا الوضع إلى إمكانية حدوث ضرر كبير في قطاع الهايتك في إسرائيل، والتقديرات في إسرائيل باستمرار قوة الشيكل مقابل الدولار، وربما قد يصل يعني إلى 2.5 شيكل مقابل كل دولار.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جلادات، كنت معنا من القدس. مع هذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، ويعلن تأجيل استئناف الحرب بعد وساطة خليجية. طهران تجدد تمسكها بصيغة جديدة لإدارة مضيق هرمز، والاتحاد الأوروبي يؤكد رفض أي وصاية على الممرات الملاحية الدولية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق واسعة جنوبية لبنان، وعون يربط التوصل إلى اتفاق بانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. خمسة قتلى في هجوم على مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والسلطات تؤكد استمرار التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم.

0: إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء من أجل السماح باستمرار المفاوضات مع طهران.
1: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
2: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة، ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
0: ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إذا لم تكن محاولة لكسب مزيد من الوقت، كيف يمكن فهم قرار ترامب تأجيل الهجوم على إيران؟ هل يعني توقيت الهجوم غير مناسب أم أن الخيارات العسكرية باتت محدودة؟ لاحظ أنه يقول يتحدث عن تأجيل الهجوم لفترة وجيزة أو ربما إلى الأبد. عبد الرحمن هل تسمعني؟ عبد الرحمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عبد الرحمن يوسف، سنعود المحاولة ثانية. إذن الآن ننتقل إلى الزميلة سهام بابا وشرح لأسباب تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خوضه الحرب على إيران بحسب استطلاعات الرأي.
3: هي الدائرة ذاتها يحاصر فيها دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة. تراجع في تأييد الحلفاء سياسيا وتآكل تدريجي في رصيد شعبيته على مستوى الشارع الأمريكي، وكلمة السر إيران والاقتصاد. كل ذلك يجري في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي من موعدها المقرر في نوفمبر. نبدأ بالتحذير من ثورة سياسية قد تقوم ضد ترامب. كانت هذه رسالة بعثت بها على منصة إكس النائبة والجمهورية اليمينية مارجري تايلر غرين، الحليفة السابقة للرئيس الأمريكي، متوعدة بتحالف لا يقهر إذا نفذ ترامب خصمها في الوقت الحالي وعيده باستئناف الحرب على إيران وإرسال قوات أمريكية برية تغزو أراضيها. مارجري بالمناسبة ليست الوحيدة، فعدد من الحلفاء البارزين من الجمهوريين وحركة ماجا قرروا أيضا التراجع عن دعم ترامب، أبرزهم الجمهوري توماس ماسي والإعلامي المقرب من حزب الرئيس تاكر كارلسون. من توثيق هجوم التصريحات إلى قراءة الواقع، استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا كشف التالي: تأييد ترامب لم يتجاوز 37%، وأسباب الانخفاض كانت لملفات مختلفة تصدرتها الحرب الباهظة على إيران وإدارته المقلقة لاقتصاد البلاد. فعند سؤال الجمهور مثلا، هل اتخذ ترامب قرارا خاطئا بشأن الحرب على إيران أو بشأن الحرب على إيران، كانت الإجابة بنعم بنسبة 64%، 93% منها عبرت عن رأي الديمقراطيين، 73% للمستقلين و 22% للجمهوريين. أما عند السؤال عن إدارته لملف الاقتصاد، قال 64% من الناخبين إنهم مستاءون من تعامله مع هذا الملف الذي كثيرا ما كان نقطة قوة له، والاستياء نفسه كان جوابا لتعامله مع تكاليف المعيشة بالنسبة ل 69%. وباستكمال الاستطلاع نجد أن 56% عارضوا تعامله مع قضايا الهجرة. يزيد عن ذلك سخطا تعامله مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والنسبة هنا وصلت إلى 62%. بشكل عام أكد 44% من الناخبين أن سياسات رئيسهم أضرت بهم شخصيا، مقارنة ب 36% في خريف العام الماضي. وضع سياسي هش إذن لحق بترامب وحزبه، لكن هل يعني هذا أن الديمقراطيين هم البديل؟ ليس بالضرورة، فالديمقراطيون لم ينجحوا في إقناع الناخبين بأنهم البديل الأنسب، إذ لم تتعدى نسبة الرضا الشعبية عنهم 26% وفق الاستطلاع. نختم الآن بسؤال افتراضي مفاده: ماذا لو أجريت الانتخابات اليوم؟ من سيدعم الناخبون؟ 50% قالوا إن دعمهم سيوجه لمرشح الحزب الديمقراطي، وهو ما يشكل تقدم للحزب مقداره 10 نقاط، في حين قال 39% فقط إن دعمهم سيكون لصالح مرشح الحزب الجمهوري.
0: ينضم إلينا ثانية من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، إذا لم يكن محاولة لكسب مزيد من الوقت من قبل الرئيس الأمريكي، كيف يمكن فهم محاولة أو قرار ترامب تأجيل الهجوم على إيران؟ هل هو يعني هل التوقيت غير مناسب بالنسبة لترامب، أم أنه الخيارات العسكرية باتت محدودة، خاصة أنه عندما يتحدث عن تأجيل الهجوم يقول إنه لفترة وجيزة أو ربما إلى الأبد؟
4: نعم، هو حينما يقول لفترة وجيزة أو إلى الأبد، فهذه إشارة إلى إيران بأنه قد يمكنهم الحصول على اتفاق مع الجانب الأمريكي يجنبهم الهجوم بأي وقت في أي وقت من الأوقات، وبالتالي سيكون اتفاقا للأبد، هذا من وجهة نظره. أما إلى فترة وجيزة فهذا بطبيعة الحال يقول أنهم أمام ضغط الوقت وأن الوقت يمر، وهكذا كتب أيضا أمس بتوقيت واشنطن بأن الوقت محدود وأن الوقت يمر وأنه يمكن أن يمحو كل شيء، كما كان دائما يهدد بالتدمير الشامل أو محو الحضارة وما إلى ذلك. وبالتالي مسألة رسائل الوقت للجانب الإيراني هي لاستعجاله ولوضعه تحت ضغط الرد السريع، وأنه أمامه الجانب الإيراني أمامه فرصة أخيرة أو فرصة وحيدة، هكذا يريد دونالد ترامب أن يصور للجانب الإيراني. أيضا هو يريد أن يشير أنه يستمع للحلفاء الخليجيين، نحن نعرف أن الحلفاء الخليجيين لا يعجبهم هذه الحرب، وجدوا أنفسهم متورطين ما بين الطرفين، كلاهما يبدو وكأنه غير مكترث بمآلات أو بأوضاع الخليج سواء إنسانية أو اقتصادية أو ما إلى ذلك. وبالتالي على الرغم من أن كثير من الخليجيين هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا أو طبيعة اتفاقات موقعة أو تجارة متبادلة أو ما إلى ذلك، لكنهم في نهاية الأمر ليسوا مشجعين على فكرة أن يكون هناك استمرار للحرب أو أن يكون القتال هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذا الخلاف الأمريكي الإيراني، لا سيما أنهم يعرفون أنه مدفوعا بأياد إسرائيلية من الجانب الأمريكي. وبالتالي هو يريد أن يقول أنه يستمع إلى الحلفاء الخليجيين أو أن الحلفاء الخليجيين قد ساهموا في أن يكون لديه صبر على الإيرانيين، بحيث ما إذا نفذ أي ضربة في المستقبل يقول أنه قد أعطي الفرصة ولكن الإيرانيين هم من رفضوها أو أنهم هم من عرقلوا هذه الجهود. وبالتالي دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بهذه الردود الفضفاضة التي تضع الرد ونقيده أو تضع الفعل ونقيده في جملة واحدة، كما أشرت أبان، فترة وجيزة أو إلى الأبد. يعني هذا بطبيعة الحال سياق تبايني هائل جدا، هذا يعني أنه إما اتفاق شامل أو لا اتفاق نهائي، أو كما قال سابقا أو وقال مسؤولين، يعني المقولة الأمريكية take it or leave it، يعني فلتأخذه كله أو تتركه كله. وبالتالي طبعا هذه ليست طريقة للتفاوض مع الطرف الإيراني، نظرا لأن العلاقات متشابكة أو معقدة فيما يتعلق بما يتفاوضون عليه. يعني نحن نرى كثير من التفاصيل متعلقة بحجم البرنامج النووي، بعدد المفاعلات فوق الأرض تحت الأرض، يورانيوم عالي التخصيب، نسبة يورانيوم، عدد سنوات، أشياء كثيرة جدا. وبالتالي هذه الأمور طبعا يقابلها مسألة الأرصدة وتجميدها ورفع الحظر أو رفع التجميد الأمريكي عنها وما إلى ذلك من أمور. نحن رأينا مثلا الجانب الأمريكي يبدي مرونة مع النفط الروسي، حينما قال وزير الخزانة اليوم بتوقيت واشنطن عن حديث فترة 30 يوما للدول الأكثر هشاشة والأكثر ضعفا التي تحتاج الوصول إلى النفط الروسي المتواجد في العالم أو المتواجد في المياه الدولية أو في ناقلات النفط في العالم. وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدر من المرونة، وقد قدمت هذا القدر من المرونة سابقا مع النفط الإيراني أيضا، وسمحت بتصدير النفط الإيراني خلال فترة الحرب بسبب الرغبة في تهدئة الأسواق العالمية الخاصة بالنفط.
0: نعم عبد الرحمن،
4: يعني دونالد ترامب هنا ربما يحاول أن يبرئ نفسه قبل أن يقوم بضربة ما.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الجميع يريد تصديق أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب. وأضاف فيدان خلال لقاء نظيره الألماني في برلين أن الأولوية في الوقت الحالي للحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا سبب يمنع البلدين من الالتقاء على أرضية مشتركة في المفاوضات. أقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بمحدودية النفوذ الأوروبي في الملف الأمريكي الإيراني، موضحة على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أن الاتحاد يواصل الضغط باتجاه وقف الهجمات وفتح مضيق هرمز، تمهيدا للانتقال إلى التفاوض على القضايا الأعمق والأكثر تعقيدا.
5: جوهر المشكلة أن هذا الملف محصور بين واشنطن وطهران اللتين لا تبديان انفتاحا يذكر على أي وساطة أو مساعدة خارجية، وهذا ما يجعل أوراق تأثيرنا على الطرفين شحيحة. بالطبع قنوات التواصل مفتوحة، ونسعى إلى إقناع الأطراف بالتوافق على مرحلة أولية، وقف الهجمات وإعادة فتح مضيق هرمز.
0: ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى خطورة القبول بأي قيود على الممرات المائية الدولية، محذرة من أن السماح بذلك مرة واحدة قد يرسي سابقة تفضي إلى تسليح ممرات استراتيجية أخرى في العالم.
5: من جهة هناك توافق واسع على أن حرية الملاحة أمر غير قابل للتفاوض، إذ إن فرض شروط على حق العبور ينطوي على خطر إضفاء الشرعية على القيود، وهو ما يثير قلقاً واسعاً لدى كثير من الأطراف. لذلك تتمحور الجهود حول حث جميع الأطراف على التمسك بمبدأ حرية الملاحة. ومن جهة أخرى تسود مخاوف من أن السماح بفرض قيود في حالة بعينها قد يرسخ سابقة خطيرة، ويؤدي إلى توظيف ممرات مائية أخرى كورقة للضغط بأسلوب مماثل.
0: من جهتها حذرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان من أن حرب إيران وتداعياتها، لا سيما تعطل مضيق هرمز، قد تفاقم أزمة الغذاء العالمية وتزيد الضغط على الدول الأفقر في الجنوب العالمي.
6: كان من المهم بالنسبة لي أن أدرج اليوم أيضا بند الحرب في إيران على جدول الأعمال حتى نتمكن ضمن النهج الأوروبي من مناقشة كيفية الرد، على سبيل المثال عبر أدوات تعمل بشكل استباقي مثل Global Gateway، وذلك من خلال التأكد من أن دولنا الشريكة أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات وأكثر قدرة على الصمود. وفي المقابل يبرز سؤال آخر، كيف يمكننا أن نعمل بشكل أفضل مع الأمم المتحدة مثلاً من أجل تقديم الدعم في أزمة الأسمدة التي نواجهها الآن؟
0: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك آلية جديدة لعبور مضيق هرمز وأن التنسيق جار مع الجانب العماني بشأنها، ونفى بقائي وجود أي عداء مع دول الجوار، مؤكداً أن التهديد الحقيقي للمنطقة هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن السلطنة وإيران تعتبران نفسيهما ملتزمتين بضمان سلامة الملاحة لجميع الدول. في سياق آخر شدد بقائي على أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم لن يثار في المفاوضات. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
7: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطط طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبية البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل برا إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة: قدرة وجدوى النقل البري، ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
0: مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسية المحملة بها ناقلات مبحرة حالياً، مددت إعفاءها من العقوبات لمدة 30 يوماً مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت أن رخصة 30 يوماً العامة المؤقتة والأخيرة ستمنح الدول الأضعف قدرة على الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في البحر. حذر لارس كلينغبيل وزير المالية الألماني قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في العاصمة الفرنسية باريس من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه تهديد خطير للاقتصاد العالمي. وتناقش مجموعة الدول السبع اختلالات التجارة والعالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة. تكبدت الشركات في أرجاء العالم خسائر تربو على 25 مليار دولار بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ووفقا لتحليل أجرته رويترز، فإن هذه الخسائر التي تجرعتها الشركات ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. هذا الواقع أدى إلى قيام 279 شركة بخفض إنتاجها أو رفع أسعارها أو التخلي عن عدد من موظفيها، فيما لجأت أخرى إلى تخفيف توزيعات الأرباح على المساهمين. قالت منظمة العمل الدولية إن العالم مهدد بفقدان ملايين الوظائف، إضافة إلى انخفاض الأجور بمستويات قياسية جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
8: نحو 14 مليون وظيفة ستفقد هذا العام، علاوة على انخفاض لأجور الكثير منها جراء استمرار الحرب في الشرق الأوسط. هذا ما خلص إليه تقرير لمنظمة العمل الدولية. المنظمة الدولية في آخر تقاريرها تربط بين ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على كامل الدورة الإنتاجية، بما في ذلك إنتاج السلع وتخزينها ونقلها. وفي حال ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% عما كانت عليه عشية الحرب، تتوقع المنظمة انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم بنسبة نصف ساعة في العام الحالي وأكثر من ساعة بقليل في العام القادم، ما يعني فقدان الوظائف في عدة قطاعات اقتصادية. هذا الواقع سيؤدي بحسب المنظمة إلى تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1.1% هذا العام و 3% في العام القادم، حيث سيكون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي الأكثر تضرراً. انعكاسات تقول عنها المنظمة إنها قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي. ويورد التقرير عوامل ضاغطة على اقتصادات المنطقة بسبب الحرب، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل والضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة وتقلص العمالة المهاجرة. وضمن تقييمها الاقتصادي، فإن التقرير يصنف العمال المهاجرين في الدول العربية بالفئة الأكثر تضرراً، خاصة أولئك الذين يقيمون في منطقة الخليج، ذلك لأن هؤلاء يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى بلدانهم الأصلية لإعالة أسرهم، ويعملون في قطاعات عالية المخاطر كالبناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات، وهذه القطاعات تمثل 40% من الوظائف في المنطقة. واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم. واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أيا تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
0: الآن إلى الزميلة انتصار البركي وشرح مفصل للخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب على إيران لشركات القطاع الخاص في العالم.
9: الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها القاتمة على قطاع الأعمال في العالم، قطاع كان يمن النفس بانتهاء فصول هذه الحرب التي يبدو أنها لن تضع أوزارها في الأمد القصير. فبحسب مسح أجرته رويترز، تكبدت الشركات حول العالم خسائر تربو على 25 مليار دولار بفعل الحرب التي بدأت في نهاية فبراير الماضي. لكن من أين جاءت هذه الأرقام؟ هنا رويترز تجيب بأن الخسائر ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. الأمر لم ينتهي هنا، فقد تسبب التضخم وضعف النمو الناجمان عن تعطل إمدادات الطاقة من المنطقة الخليجية، تسببا في إقدام 279 شركة على خفض إنتاجها أو رفع أسعارها أو حتى التخلي عن جزء من موظفيها، في حين لجأت أخرى إلى تخفيف توزيعات الأرباح على المساهمين. الشركات صاحبة نصيب الأسد من هذه الخسائر باتت معروفة لدى الجميع تقريباً، إنها تلك المنتمية إلى قطاع الطيران، إذ تبخرت 15 مليار دولار من حساباتها بسبب تداعيات الحرب، تارة بفعل ارتفاع أسعار الوقود وثانية نتيجة إلغاء الحجوزات على نطاق واسع. قطاع حيوي آخر كان من أوائل القطاعات التي اصطدمت بجدار الحرب، والحديث عن شركات الصناعات الكيماوية، إذ أعلنت 40% منها عزمها رفع أسعار منتجاتها في ظل تقطع أوصال الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط. كل قطاعات الإنتاج دخلت تقريبا في دوامة ارتفاع الأسعار، لذا فنحن المستهلكين سنشعر آجلا أم عاجلا بوطأة الغلاء، سواء أردنا شراء طلاء لمنازلنا أو إطارات لمركباتنا أو حتى أسمدة لتنمية مزروعاتنا. في عالم تحول إلى قرية صغيرة مترابطة في السراء حينا وفي الضراء أحيانا.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب ما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وثقت مشاهد مصورة لحظة الغارة الإسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال في منطقة المعشوق قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 طائرات مسيرة قال إنها استهدفت مناطق قوته في جنوب لبنان، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في المالكية عند القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه في تسلل مسيرة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد سابقا أن مسيرة إضافية أطلقها حزب الله انفجرت عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون تقديم تفاصيل إضافية. كما قال الجيش إن الحزب أطلق عددا من القذائف الصاروخية اعترض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق غير مأهولة قرب الحدود اللبنانية. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعملية التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده. لكن مصادر في حزب الله أكدت للتلفزيون العربي أن ما يروج عن إعلان لوقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة السلطة اللبنانية المفاوضات مع إسرائيل.
10: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
11: هلأ في حكي عن رسمي أنه

0: من يونيو المقبل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمال ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر عشرات العائلات النازحة بالإخلاء تمهيدا لقصف محيط خيامهم في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارة على مركز إيواء رحماء في خان سوق الفالوجة غربية مخيم جباليا في شمال القطاع. ووفق مراسل التلفزيون العربي فقد اضطرت عشرات العائلات للنزوح القسري تحت جنح الليل بعد إنذار إسرائيلي مفاجئ. يواجه المرضى في قطاع غزة تحديات كبيرة نتيجة استمرار منع الاحتلال دخول الأدوية الأساسية لكثير من الأمراض، ويتصدر المصابون بالسرطان والفشل الكلوي آلاف المرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية اللازمة لعلاجهم.
2: ثقيل هو مشوار ريم لتلقي العلاج. أصيبت قبل عامين بالفشل الكلوي لتبدأ رحلة معاناة مليئة بالتعقيدات من أجل الحصول على العلاج، لتصل اليوم إلى مرحلة حرجة نتيجة فقدان أدويتها الأساسية.
3: قطعت علينا إبر الهرمون، هذه بتقوي الدم عندنا، هذه لازم نخدها، ما خدناش دمنا بضعف، بصير 6 بصير 5. إبر الكالسيوم برضك للجسم، بصيرنا تشنجات إذا ما خدناهنش، شطف عضل في رجلينا وفي يدينا بشكل عام. احنا مرضى الكلى بنحتاج كل جميع الادويه. يعني
2: مشهد فرضه الاحتلال الاسرائيلي من خلال سياسه ممنهجه ينفذها بحق المرضى في غزه، حيث يفرض قيودا اساسيه على ادخال المعدات والاجهزه والادويه الطبيه الى القطاع، ليضع حياه الاف المرضى في مصير مجهول.
4: بلغت نسبة العجز في الأدوية إلى 47%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 59%. أبرز هذه العجوزات نجدها في مرضى الأورام، حيث نسبة العجز وصلت إلى 70%. يعني كثير من مرضى الأورام لا يجدوا البروتوكول العلاجي الكامل لهم، نقوم بإعطائهم بعض الجرعات أو البروتوكولات غير المكتملة.
2: تجاوزت نسبة الدمار في القطاع الصحي 94%. ورغم النص الواضح في الملحق الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار على السماح بتأهيل القطاع الطبي، شدد الاحتلال من قيوده المفروضة عليه.
5: انخفضت وتيرة الحرب العسكرية لتتصاعد حرب أخرى، ولكن من بوابة الإنسانية، حرب لم يتوانى الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلحته الفتاكة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حرمانهم من الغذاء والدواء، في مشهد تتجاوز فيه المعاناة حدود الجوع والمرض إلى معركة من أجل الصمود والبقاء. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: في غزة لم تكتف الحرب بهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت يد التدمير لتصيب كل ما يربط الإنسان بأرضه وتاريخه. الإبادة الثقافية مصطلح بات يفرض نفسه بقوة مع استهداف المعالم الأثرية والمكتبات العريقة.
6: لم تكتفي آلة الحرب باستهداف الأجساد، بل صوبت نيرانها نحو ذاكرة المكان. هنا في غزة تشن حرب موازية عنوانها محو الهوية واجتثاث الموروث الحضاري، في محاولة لاغتيال مستقبل الشعب عبر محو ماضيه. هذا ما تبقى من المسجد العمري الكبير، حيث تقف المهندسة نشوى الرملاوي

0: على رأس فريق يجتهد لإنقاذ الموقع الأثري الشاهد على طبقات التاريخ.
1: الأثر في تدمير التراث الثقافي كان أثر كبير. الهدف منه مش بس تدمير فيزيائي لهذه المباني الأثرية أو تدميرها أو عدم وجودها، هي بتوجع الذاكرة الفلسطينية، بتوجع التاريخ الفلسطيني، أثرها للأجيال القادمة كتير كبير.
0: حجارة غزة العتيقة لم تكن الهدف الوحيد، فخزائن المعرفة ومراكز التنوير كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف المباشر، بما في ذلك النخبة الفكرية، حيث طاولت الإبادة أكثر من 50 قامة فكرية وأدبية من شعراء وكتاب وفنانين كانوا بمثابة حراس الرواية وحملة الذاكرة، ما يعمق من أثر هذه الإبادة الثقافية. كذلك تم محو 45 مكتبة عامة وخاصة من الوجود. مكتبة بلدية غزة العريقة شاهدة على ذلك.
2: حرب الإبادة ضيعت للأسف التاريخ والهوية الفلسطينية، فبدنا فترة طويلة لقراءة التاريخ من أول وجديد وإعادة إعماره من أول وجديد.
0: هذا الدمار الواسع للمقدرات الثقافية يخرج في نظر القانونيين من سياق الأضرار الجانبية، ليتحول إلى سلوك منظم يهدف إلى كي الوعي الفلسطيني.
3: يعني بالفعل قامت قوات الاحتلال على مدى عامين ونصف من حرب الإبادة التي شنتها على غزة باستهداف كل الأماكن الثقافية، أكثر من 450 مكان يصنف باعتباره ثقافي تاريخي ديني أو مكتبات وطنية أو محفوظات أثرية جميعها، وأيضا يوجد شبهة سلب للمقتنيات الثقافية والأثرية في قطاع غزة.
0: الأرقام من المصادر الرسمية تشي بالكثير، حيث تم تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، إضافة إلى إخراج 60 مؤسسة ومركزا ثقافيا عن الخدمة. خسائر تعني فقدان آلاف المخطوطات والوثائق التي تؤرخ للوجود الفلسطيني.
4: ليست مجرد جدران تدمرت ولا كتب تاريخية أو مخطوطات نادرة أتلفت، بل محاولة لتفكيك الرواية الفلسطينية من جذورها. تقاس الإبادة بحجم الفراغ الذي يتركه غياب التاريخ في وعي الأجيال القادمة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
5: اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
6: المشهد ليس جديدا، في شرق البحر الأبيض المتوسط يتكرر السيناريو نفسه، سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزيا. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفا من أكثر من 50 قاربا وسفينة، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة، في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض، وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش، وتضعف الاتصالات تدريجيا ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية. عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم. وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل. عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إيتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر. محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
5: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل زيارته إلى الصين التي تبدأ اليوم استعداد روسيا والصين لدعم بعضهما البعض في عدد واسع من القضايا كالوحدة الوطنية وحماية السيادة. وأضاف بوتين في إطار استعداداته لمحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة أن الصداقة بين روسيا والصين لا تستهدف أحدا بل تهدف إلى تحقيق السلام والازدهار. ينضم لنا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. أهلا بك ناصر. ناصر، هناك تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل توجهه إلى الصين، منها العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق. كيف تلقت الصين أو كيف تتلقى الصين هذه التصريحات من بوتين؟
7: نعم أبان، حقيقة جاءت التصريحات الصينية على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية بالأمس حين أعلن عن هذه الزيارة وقال أن العلاقات الصينية الروسية هي في أوج قوتها وأن التعاون بين الجانبين يتزايد في جميع المجالات. حقيقة أن الرئيس الروسي بوتين سيصل اليوم إلى العاصمة الصينية بيجين في زيارة تستغرق يومين، ومن المنتظر أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ. لم تعلن الصين بعد عن موعد الاجتماعات بين الجانبين، لكن هناك أنباء تقول بأن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ سيكون غدا في 20 من هذا الشهر. على أي حال، المراقبون يتنبؤون في المواضيع التي سيتم نقاشها بين زعيمي البلدين، ولا شك بكونهما يعتبران أنفسهما قوتين عظميتين ويتعاونان على استتباب الأمن في العالم، يرى المراقبون بأنه سيتم نقاش الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران وسبل وقفها، وأيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا خاصة في ظل التوجهات نحو وقف هذه الحرب بإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا. وأيضا هناك القضية الثالثة وهي مهمة للغاية، وهي التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، والذي يأتي قطاع الطاقة على رأسها. ويرى مراقبون بأنه سيتم مناقشة خط أنابيب قوة روسيا اثنين أو قوة سيبيريا اثنين بين الصين وروسيا وتطويره لضخ المزيد من النفط إلى الصين. أخيرا أبان، يجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الروسي هذه تأتي بعد 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وهذه سابقة بأن يزور رئيسي الصين وروسيا الولايات المتحدة وروسيا يزوران الصين في شهر واحد، ما يدل على أهمية الدور الصيني في القضايا الدولية الساخنة.
5: ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي من بكين، شكرا جزيلا لك. أعلنت روسيا إسقاط طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو، وذلك حسب ما صرح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في منشور عبر تطبيق تيليجرام. وأضاف المسؤول في المنشور أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المسيرة. ينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد استيتية. أهلا بك إياد، نتابع معك التطورات الميدانية للحرب في أوكرانيا.
8: نعم أبان، صباح الخير. طبعا يعني لا يزال التصعيد أبان هو سيد الموقف، هو من يحكم الموقف ما بين البلدين روسيا وأوكرانيا. هجمات متبادلة من قبل الجانبين، يعني تركزت خلال اليومين الماضيين على عدة مناطق في أوكرانيا. نتحدث بالتحديد عن مقاطعات ديبروبتروسك وخاركيف وأوديسا. هناك لغاية الآن بحسب بيانات الإدارات العسكرية المختلفة في هذه المناطق، يعني تقول بأن هجمات روسية كانت بالمسيرات على مدينة خاركيف وضواحيها. هناك أحياء بحسب ما قاله عمدة المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم، أحياء مثل حي خالدناهورسكي كان قد تعرض لضربات بهذه المسيرات. لغاية الآن تقتصر الأضرار كما ذكر عمدة المدينة على أضرار مادية ومنشآت أو بنى تحتية مدنية. لغاية الآن حرائق اندلعت في إحدى هذه المنشآت كما ذكر، لكن لا يوجد حديث عن إصابات، وكانت فرق الإنقاذ قد هرعت إلى هذه إلى موقع الاستهداف وتعمل على إخماد النيران. لكن شركة النفط والغاز الأوكرانية في بيان يعني في وقت متأخر من مساء أمس ذكرت بأن هجمات روسية بالمسيرات كانت قد استهدفت إحدى منشآتها في مقاطعة دنيبروبتروسك، حيث قالت أن هذه المنشأة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اندلاع النيران فيها بعد هذا الهجوم الروسي، وهي تعمل الآن على تقييم هذه الأضرار. طبعا المنطقة الأخرى التي كانت قد استهدفت خلال ساعات الليل، نتحدث عن منطقة أوديسا، مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. بحسب ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية هناك، منطقة إزمعيل أو هذه المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة أوديسا كانت قد تعرضت أيضا خلال ساعات الليل لهجمات روسية بالمسيرات، تحديدا على البنية التحتية للموانئ في هذه المدينة. كما ذكر نعم. هناك كانت قد اندلعت نيران في ملحقات أو في المرافق البنى التحتية في هذا الميناء، وقامت أو لا تزال لغاية الآن تقوم فرق الإنقاذ والطوارئ بإخماد هذه النيران. نعم. لم يتم الحديث عن سقوط أو وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة هذا نعم الهجوم. طبعا لا يزال كما ذكرت هذه الهجمات المتبادلة والتصعيد هو سيد الموقف ما بين البلدين روسيا وأوكرانيا.
5: إياد استيتية مراسل التلفزيون العربي من كييف، شكرا جزيلا لك. وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمنان إلى الجزائر في خامس زيارة لمسؤول فرنسي إلى الجزائر منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في محاولة جديدة لدفع العلاقات نحو التهدئة وتسوية الملفات العالقة.
9: وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة يستقبل نظيره الفرنسي جيرالد دارمنان في زيارة هي الخامسة لمسؤول حكومي فرنسي إلى الجزائر منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وللمرة الأولى يشارك كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين في مناقشة مباشرة لعدد من الملفات الوازنة مع نظرائهم الجزائريين، في مؤشر على انتقال الأزمة بين البلدين إلى مرحلة البحث عن تسويات عملية للقضايا العالقة.
10: الملفات التي سيناقشها وزير العدل خلال زيارته الجزائر يمكن تلمسها من خلال الوفد المرافق للوزير. طبعا هناك مدير مركزي مكلف بالشؤون الجنائية ومدير مركزي مكلف بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية وقاضي متخصص في المسائل الجنائية. إذن في نظري ما يخص الجزائر أكثر من غيره هو الملف المتعلق بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.
9: تأتي الزيارة في سياق مساع فرنسية متواصلة لاحتواء التوتر مع الجزائر بعد أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بلغت حد تبادل طرد الدبلوماسيين. لكن رغم زيارات مسؤولي باريس إلى الجزائر لم تسجل حتى الآن أي زيارة لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ يوليو 2024. وبينما أعادت فرنسا سفيرها إلى الجزائر، لا يزال منصب السفير الجزائري في باريس شاغرا في مؤشر يعكس استمرار الحذر الجزائري تجاه مسار إعادة تطبيع العلاقات.
11: من المبالغة نوعا ما القول بأننا بصدد العودة إلى تطبيع كامل في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لأنه المعروف في هذه العلاقات أن مسارها يتميز بكثرة الانتكاسات، خاصة في الفترة الأخيرة كانت فيه عدة محاولات، خاصة على المستوى الأول بمعنى على مستوى العلاقات بين الرئيسين في حد ذاتهما.
9: وينظر إلى زيارة وزير العدل الفرنسي باعتبارها اختبارا جديدا لمدى قدرة الطرفين على تجاوز واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الماضية.
12: بهذه الزيارة تحاول باريس نقل علاقتها بالجزائر من مرحلة احتواء الأزمة إلى مرحلة تسوية الملفات الثقيلة بين البلدين، لكن رغم 5 زيارات لمسؤولين فرنسيين منذ تفاقم الأزمة لا تزال الجزائر تتمسك بحذرها السياسي من دون أي زيارة مقابلة إلى باريس ولا حتى تعيين سفير جديد لها في فرنسا. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
5: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعددا من كبار القادة والوزراء في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغوط على الجزيرة الكاريبية. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن واشنطن فرضت عقوبات على وكالة الاستخبارات و9 كوبيين منهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل، كما شملت العقوبات عددا من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في البلاد و3 جنرالات على الأقل.

مسار التصعيد الأمريكي على كوبا مستمر. هذه المرة واشنطن تمارس ضغوطها عبر فرض عقوبات جديدة على قادة كبار في النظام الكوبي وكذلك وكالة الاستخبارات الرئيسية. في قفص العقوبات الأمريكية وزراء بارزون، منهم وزراء الطاقة، الاتصالات والعدل، إضافة إلى 3 جنرالات وعدد من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي في الجزيرة الكاريبية الغارقة في أزمة غير مسبوقة. مسار الضغوط المتصاعدة دشنته واشنطن مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير مطلع هذا العام، حيث قطعت إدارة ترامب إمدادات كوبا من نفط فنزويلا الذي كان يوفر نصف احتياجات الجزيرة من الوقود. كما لم تخلو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة من تلميحات إلى احتمال الإطاحة بالنظام الكوبي على غرار ما قامت به القوات الأمريكية في فنزويلا. وطبعا لا يتوانى الرئيس الأمريكي منذ أشهر في ترديد أن كوبا دولة فاشلة، كما تهدد إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول الالتفاف على العقوبات لمساعدة هافانا مع استثناءات محدودة جدا. التبرير الأمريكي للحصار النفطي على كوبا والتلويح المستمر بعمل عسكري في الجزيرة الواقع على بعد 150 كيلومترا فحسب من سواحل فلوريدا وأنها تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي. على الأرض فاقمت الضغوط الأمريكية من الأزمة الإنسانية والطاقوية غير المسبوقة التي تشهدها الجزيرة، تجلت بوضوح في الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونفاد مخزون الحكومة من وقود الديزل ومادة الفيول اللازمين لتشغيل المولدات. في مقابل كل ذلك حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى حمام دم بعواقب لا تحصى، مع تشديده مجددا على أن كوبا لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو لأي بلد آخر.

0: أعلنت شركة النفط الحكومية البوليفية أن إغلاق مصنع سينكاتا التابع لها تسبب في تعليق شحنات النفط إلى مناطق في البلاد. يأتي هذا إثر استمرار تظاهر أضصار الرئيس البوليفي السابق إيفور موراليس في شوارع لاباز، ما زاد من حدة الاضطرابات التي تسببت في نقص الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. قتل 3 أشخاص في مسجد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه، وفق ما أعلنت السلطات. وذكر قائد شرطة سان دييغو أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، في حين شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة أو جريمة كراهية. بعد هذا التقرير يكمل التغطية معكم الزميل حسام تكالي.
1: هجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلف قتلى وجرحى. قائد شرطة سان دييغو الذي أعلن بدء تحقيق في الهجوم أشار إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، أما المهاجمان فقد أقدم على الانتحار ووجد داخل سيارة على مقربة من موقع الحادث.
2: نعتبر هذا الحادث جريمة كراهية إلى أن يثبت العكس، وفي هذه المرحلة سنعمل بتعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان توفير جميع الموارد اللازمة لهذا التحقيق.
1: السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام لم تسارع إلى وصف الهجوم بالإرهابي كما دأبت في أحداث سابقة تورط فيها مسلمون. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأعرب عن أسفه إزاء الحادثة، وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف ترامب الوضع بالمروع وقال إنه سيطلع من كثب على الوضع. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وفي بيان نشره على منصة إكس قال المكتب إنه يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. المركز الإسلامي يقع في حي سكني مكتظ على بعد نحو 14 كيلومترا شمالي سان دييغو، ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين فقط بل تشمل أيضا خدمة المجتمع والمحتاجين.

ساعات إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. ترامب يشير إلى تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران ويعلن تعليق ضربات كانت مقررة الثلاثاء بناء على طلب دول خليجية. طهران تجدد تمسكها بصيغة جديدة لإدارة مضيق هرمز، والاتحاد الأوروبي يؤكد رفض أي وصاية على الممرات الملاحية الدولية. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق واسعة جنوبية لبنان، وعون يربط التوصل إلى اتفاق بانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين. واشنطن تصعد ضغوطها على كوبا وتفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات وقادة كبار، وهافانا تشدد على حقها المشروع في الرد على أي هجوم أمريكي.

0: أهلا وسهلا. في مستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، وقال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. وقال ترامب إنه استجاب لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات الذين أبلغوه أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.
1: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
2: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة، ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
0: في خضم التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، يظل مضيق هرمز في بؤرة التجاذب بين تقييد إيراني لحركة الملاحة الدولية وحصار أمريكي يهدف للضغط على إيران في المفاوضات. ورغم هذا، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، مقتربة من متوسط ما سجلته في خضم الحرب. هذا ما أوردته شركة كبلر لتتبع حركة الشحن البحري، والتي أشارت إلى أن 55 سفينة سلع عبرت الممر المائي الاستراتيجي بين 11 و17 من الشهر الجاري، فيما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد عبور 19 سفينة فقط. وبحسب الشركة دائما فقد شكلت الناقلات التي تحمل سوائل نحو نصف عدد السفن الذي عبر المضيق، بما فيها ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة إلى الصين وسلطنة عمان واليابان. كيبلر ذكرت أيضا أن 3 سفن سلع فقط مرتبطة بالصين عبرت المضيق الأسبوع الماضي، وسفينتان إضافيتان مسجلتان في هونغ كونغ كانتا في طريقهما إلى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. في إيران التي حذرت مرارا من أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب، أفاد التلفزيون الرسمي بأن الحرس الثوري سمح بمرور عدد أكبر من السفن عبر المضيق، وذلك بعدما أشار إلى أنه سمح بعبور أكثر من 30 سفينة. بينما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.

0: رحب بضيفي الدكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية من أوهايو، وأيضا أرحب بالدكتور صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي من طهران. لكنني أبدأ بالدكتور خالد من أوهايو. بعدما وصفه دونالد ترامب بأنه تطور إيجابي حصل مع المحادثات مع إيران، يبدو أنه أجل ضربة كان يفترض أن تتلقاها إيران اليوم الثلاثاء، لكن التسريبات في الولايات المتحدة تحديدا ما جاء به أكسيوس يقول بأن الهوة لا تزال كبيرة بين النقاط الأربع عشرة التي تقدمت بها إيران أمسي وبين ما تطمح إليه الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا التأجيل هل هو منح للدبلوماسية لفرصة أم خضوع لضغوط الدول الخليجية؟ دكتور خالد، يبدو أننا لا نستمع جيدا للدكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية من أوهايو، لذلك سأذهب. هل جاهز معنا دكتور خالد؟ تفضل.
1: نعم
0: دكتور.
1: أنا جاهز معك. نعم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الأفاضل. أنا أعتقد أن القضية ليست بسبب الضغوط من دول الخليج، وأيضا ليست بأن دونالد ترامب يريد أن يعطي الدبلوماسية مزيد من الوقت. أنا أعتقد أن الورطة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أنه دائما ما يرفع السقف بأكثر مما يستطيع أن ينجز على أرض الواقع. فرأيناه عندما تحدث عن عملية الحرية وأنه سوف يفتح مضيق هرمز، ثم في نفس اليوم يعني لم يمر 24 ساعة قبل أن يلغي هذه العملية تحت حجج واهية. والآن أنا أعتقد أنه هذا الحديث عن أنه سوف يوجه الضربة بعد عدد من الساعات ويعني يضرب على صدره وكأنه يعني سوف يقوم بإخضاع الإيرانيين ثم يتراجع بعد أقل من 24 ساعة. أنا أعتقد أن خيار الحرب هو ليس خيارا سهلا أمام الرئيس دونالد ترامب. هو لا يستطيع في الحقيقة أن يخوض هذه الحرب بهذه السهولة التي هو يحاول أن يتحدث عنها، وكأن يعني الخوض الحرب مع إيران هو نزهة في سنترال بارك في نيويورك. الأمر ليس كذلك، لذلك أنا أعتقد أن هذا الخطاب المرتفع وعدم قدرة الرئيس دونالد ترامب على الإنجاز على هذا الوعد بأنه سوف يقوم بضرب إيران، قال أن دول الخليج طلبت منه، وهو يعني من أجل عيون دول الخليج أراد أن يوقف هذه العملية. أنت لم تستشر دول الخليج عندما خط هذه الحرب. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى أيضا الآن عندما تحدث عن أنه سوف يوقف هذه الحرب أو هذا الهجوم بطلب من الدول الخليجية، تحدث أيضا عن أنه لن يكون هناك سلاح نووي عند إيران وأن هذا خط أمريكي أحمر. يا سيدي، هذا الخط الأحمر الأمريكي لم يكن خطا أحمرا إيرانيا، بمعنى هذا كان خط أخضر من إيران، بمعنى أن إيران قالت أنها لا تريد السلاح النووي، وكانت الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي قال أنه لا يريد سلاح نووي. فعندما يتحدث دونالد ترامب عن أنه أنجز شيئا مهما وهو أنه لن يكون هناك سلاح نووي لإيران، أنا أعتقد هو أنه كالإمبراطور الذي هو عاري من الثياب ويريد أن يخدع الجمهور بأنه يعني يلبس أجمل الحلل. بالإضافة إلى ذلك الحديث عن فتح مضيق هرمز، طب ما مضيق هرمز كان مفتوح قبل أن يكون هناك عدوان أمريكي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. إذن أنا أعتقد أن دونالد ترامب هو يعني يبيع الوهم للشعب الأمريكي، لأن في أي وقت بهذه الجملة في حال أنه تنازل قدم أي تنازلات لإيران سوف يسأل إذا قدمت هذه التنازلات لإيران لماذا إذن خضنا هذه الحرب على أي حال، وهو ليس عنده جواب واضح لأن هذه الحرب قرار اتخاذها والدفع باتخاذها جاء من
0: اسمح لي دكتور صالح من طهران، في ظل هذه التطورات وهذه التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي والحديث عن تأجيل ضربة كانت موجهة إلى طهران اليوم الثلاثاء، أين تجد طهران نفسها في هذه المعادلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وإلى كل المشاهدين. يعني طهران أرادت على ذلك بعدة جهات، ولكن سخر من الرئيس الأمريكي وقال أنه ترامب هو الذي يحدد وقت للأمر وهو الذي يعني ثم بعد ذلك ينفض محدده وهو الذي يغير.
0: طيب عذرا منك سيد يعني القزويني لأن صوتك لا يصل إلينا بشكل جيد، سنحاول طبعا التواصل معك مرة ثانية لعل الصوت يكون يصل بعد ذلك بشكل جيد. أعود دكتور خالد الترعاني الخبير في شؤون السياسة الأمريكية من أوهايو. اليوم الحديث عن تأجيل هذه الضربة سيد الترعاني، هل يعني أن الخيار العسكري الآن صار مستبعدا نهائيا؟ لأن ترامب كان قد أشار لذلك، لكن في مقابل ذلك، أي في مقابل الابتعاد عن الخيار العسكري، كيف يمكن أن يضغط على إيران التي الآن تستثمر بقوة في مضيق هرمز مع آليات جديدة ونحو ذلك؟
1: نعم، وهذه هي الحقيقة، هذه هي الورطة الأمريكية في هذا الوقت بالذات، أن إيران استعادت تقريبا 70% من مخزون المسيرات، استعادت قدراتها البحرية، استعادت الكثير من القدرات على المواجهة. الإشكالية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أنه لا يستطيع أن يخوض نصف حرب، هو إما أن يخوض حرب ويكون مستعدا لأن يذهب إلى أبعد الحدود فيها، وهذا غير ممكن ومن الصعوبة بمكان على الولايات المتحدة أن تنجزه، أو أنه يجب أن يتعامل بالدبلوماسية أو بالتهديد أو شيء من هذا القبيل. لماذا هو لا يستطيع أن يذهب إلى نصف حرب؟ لأن الردود الإيرانية في الفترة الأولى بعيد 28 من فبراير كانت ردود ناجعة وكانت ردود دقيقة وكانت قادرة على أن ترد الصاع صاعين للولايات المتحدة، وكان هناك استهداف لقواعد عسكرية ومحطات رادار بالإضافة إلى الأهداف التي تم ضربها في دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا يجعل أن إذا دونالد ترامب خاض نصف حرب، بمعنى استهدف بعض المنشآت وبعض الأماكن وبعض الأهداف في إيران، سوف يكون هناك رد إيراني قوي على منشآت وعلى منشآت أمريكية ومنشآت إسرائيلية وفي الدول الحليفة بكل أسف بالخليج، مما يعني أن الولايات المتحدة يجب إذا كان هناك رد إيراني لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، مما يعني تصعيد من الجانب الأمريكي، وأي تصعيد من الجانب الأمريكي هو لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. رأينا الزيارة إلى الصين كيف أن دونالد ترامب كان يتعامل بالصين بطريقة لم نراها أبدا من دونالد ترامب، يتعامل كالهر الأليف، يعني بالكثير من الأدب الجم والتعامل وقراءة الأوراق كما يجب، دون أن يخرج عن النص ودون أن يعطي خطابات جوفاء فارغة مليئة بالأكاذيب، كان منضبطا تماما، لأنه يدرك أنه أمام خيارات في الحقيقة محدودة، ولا بد له أن يكسب الجانب الصيني إلى جانب الولايات المتحدة، مما يعني أن الولايات المتحدة فعلا غير قادرة على أن تنجز أي أشياء حقيقية واقعية على أرض الواقع. بالنسبة للولايات المتحدة، الفوز بالحرب أو كسب هذه الحرب كما حددها دونالد ترامب من البداية، تغيير النظام في إيران، تدمير قدرات إيران البحرية، كل وهذا لم يحصل منه شيء، وعلى الأغلب لن يحصل منه شيء، لأن دونالد ترامب توقف هو والإدارة الأمريكية عن المطالبة بالمطالبات أو بالقضايا أو بالنقاط التي قالوا أنهم يريدوا أن ينجزوها. الآن الإنجاز بالنسبة لهم إيقاف البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز، قضايا كانت محسومة دون الخوض
0: فيه. لكن الأمور يبدو تتعقد أكثر في مضيق هرمز سيد الترعاني، يعني خاصة مع الحديث عن آلية سميت بهرمز سيف، وهي آلية للالتفاف حتى على الـ يعني على العقوبات الغربية ونظام السويفت. بالتالي هل تغرق أكثر الولايات المتحدة في المستنقع الإيراني لنقل؟
1: نعم، أنا أعتقد هذا يعني إعلان الرئيس بوتين وإعلان روسيا عن أن عقود النفط سوف تكون بالروبل وباليوان، هو أنا باعتقادي يعني مزيد من التآكل في المكانة والهيبة التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة. لم يكن أحد يجرؤ على أن يتاجر إلا بالدولار، يعني حتى الصين كانت وبشكل خجول بعض العقود تتم باليوان الصيني وبعض العقود تتم بالدولار الأمريكي. الآن على العلن يتحدثوا عن أن العقود لن تكون بالدولار، هذا من جهة. من جهة أخرى الالتفاف على السويفت، نحن رأينا كيف أن الولايات المتحدة احتكرت هذا السويفت، والسويفت بالمناسبة يعني لفائدة الجمهور الكريم هي شركة خاصة أمريكية مقرها في بروكسل ولكنها مملوكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على السويفت كل المعاملات المالية لابد أن تمر من خلال نيويورك، بمعنى كل المعاملات يجب أن تكون بالدولار ويجب أن تمر بنيويورك، بمعنى الولايات المتحدة يجب أن تكون مطلعة على كل التبادلات التجارية في العالم أيا كان الطرف الذي يخوضها. لذلك التخلي عن السويفت يأخذ من الولايات المتحدة هذه القدرة على مراقبة العقود والتجارة العالمية من جهة، من جهة أخرى تجعل الدولار ليس بالضرورة هو العملة الوحيدة التي يمكن التعامل معها. لذلك هذا تآكل لمكانة مهمة جدا للولايات المتحدة التي هي الدولار والقدرة على المراقبة. بالإضافة إلى ذلك هو أعطى هذه هدية لبوتين ولرئيس الصيني تشي بسبب الخوض في هذه الحرب الغير مبررة على الجمهورية الإسلامية.
0: ابقى معي دكتور خالد، لأنني سأتحول إلى دكتور صالح القزويني من طهران. يعني إيران تقترح في آخر تحديثات المقترحات لديها جدولا زمنيا للتهدئة الشاملة مقابل فتح مضيق هرمز، وتكون هذه يكون هذا الجدول بنحو 30 يوما. هل تتوقع دكتور القزويني اتفاقا إطاريا يمهد لسلام بين البلدين لنقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأكرر التحية لك أخي الكريم ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني إيران هذا ما تتمناه أنه أساسا يبغي إنهاء الحرب بالكامل وتطلع إليه وتريده، تقول إيران أنه ينبغي علينا إنهاء الحرب للوهلة الأولى ثم بعد ذلك نبحث سائر القضايا ومن بينها قضية البرنامج النووي والملف النووي وكذلك اليورانيوم عن التخصيب، ولكن الأمر يتوقف على الطرف الآخر وهو الطرف الأمريكي. وما الذي يريده في هذا الإطار؟ يبدو أنه ترامب يريد يعني اتفاق سريع ويتعلق فقط في قضية البرنامج النووي، يتعلق فقط بقضية اليورانيوم عن التخصيب. إيران ترفض ذلك، تريد أن تحل المشكلة بالكامل، حلول حل شامل لهذه الأزمة، وترى أنه ما لم تحل قضية الحرب والعدوان الأمريكي بالكامل مع إيران لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو اليورانيوم حل التخصيب. لذلك هي يعني تريد التوصل إلى هذا الحل، ولكن لا يبدو أنه هناك صدود أمريكي من الموقف الإيراني. لذلك ربما
0: طبعا هذه فرصة، هذه فرصة سيد قزويني. كان يفترض أن تشن ضربات اليوم على إيران، أجلت هذه الضربات، وبالتالي كيف ستستثمر إيران في هذه النوايا الطيبة لنقل؟
2: يعني حتى الآن إيران لا تسمع سوى نوايا، لا تسمع سوى تصريحات، لا تسمع. إيران تريد يعني أشياء يمكن أن تؤسس عليها، تريد خطوات يمكن أن
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 اف ام.
2: انتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكم جميعا، لكل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية نهار جديد، حلقة جديدة من برنامج مع البدري برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية، مع بداية يوم جديد هو الثلاثاء 19 من الشهر الخامس، هو اليوم الثاني من الشهر 12 ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 4:05، شروق الشمس عند الساعة 5:37، أذان الظهر عند الساعة 12:36، العصر عند الساعة 4:17، المغرب عند 7:39، والعشاء عند 9:07. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. ملفات إخبارية مختلفة حاضرة معنا هذا الصباح على الهواء مباشرة. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا، منطقة الشرق أيضا، زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، ام الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي، لعمور، البادية، كرمة، بني نعيم، اشارات كليات 4 سالك هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، اشارات بيت عنون واشارات 35 والبلوطة سالكين، الفحص هذا الصباح مغلق بالاتجاهين، دوار الفحص سالك، وادي السمن وقلقس هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، دور وادي الشاجني سالك هذا الصباح، وكذلك منطقة طبعا دورة السموع، عفوا السيميا مغلق، السموع المرملي سالك، الظهرية أبو العزجة غير آمن على الاقتراب من المكان يعرض المركبة للاحتجاز، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبيون السالكين، النبيون السعير، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجوري، والعروب أبو شمعة مغلقة جميعا، ترقوم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح هذا الصباح مغلق، المنشية، دوار قوع، مسلمون، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، دي سي أو، بيت جالع، الشغراب، وبيت صحوت جميعهم سلكات، الكونتينر، العزرية، ومعالي أدوميم أيضا هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما عن حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القادمة، الثلاثاء اليوم 19/5/2026 تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس أكثر اعتدالا في الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا أثناء ساعات النهار، تنشط الرياح على فترات، يسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. يوم الأربعاء تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس غائما جزئيا نهارا مع نشاط الرياح خلال ساعات المساء، وأيضا الليل راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق الجبال، تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد. يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، راح يكون الطقس غائم جزئي مائل للبرودة فوق الجبال العالية معتدلا في بقية المناطق نهارا وتهب رياح نشطة. يحتمل يوم الخميس سقوط أمطار خفيفة أثناء ساعات المساء والليل، يسود طقس بارد نسبي. يوم الجمعة في عنا ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها. راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس باردا نسبيا. اليوم العظمى تسجل 23 درجة مئوية، تنخفض ل 15، بكرة 22-11، يوم الخميس 18-11، ويوم الجمعة 21-12. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.
2: ترامب يلجئ هجوما على طهران ويتحدث عن مفاوضات جادة معها. ومن الشاشة إلى الثكنة، جدل في إيران بعد ظهور مذيعين مسلحين. بن غفير يهاجم الجنائية الدولية وتفاصيل عن تسريبات أوامر لاعتقال 5 إسرائيليين. وفي الخليل تشيع جثمان الشهيد العمل الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي. الشركة الصينية الروسية جبهة موحدة ضد واشنطن وتحالف محكوم بالمصالح. حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية، والبداية هنا من الأخبار المحلية الفلسطينية.
3: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

شيعت جماهير غفيرة يوم أمس في محافظة الخليل جثمان الشهيد الذي استشهد يوم أمس محمود زياد محمد العامل 32 عاما، والذي ارتقى إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع في بلدة بيت أولى أول أمس. أفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمود زياد محمود العامل 32 عاما متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها صباح الأحد قرب بلدة بيت أولى بشمال الخليل. وكانت جماهير غفيرة قد شاركت في تشييع جثمان الشهيد

0: كما نعته الفصائل الوطنية والفلسطينية والإسلامية في المحافظة بعد أن ارتقى شهيدا للقمة العيش. في القطاع طالبت الأمم المتحدة الاثنين بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. وأورد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 27 أكتوبر 2023 تشكل انتهاكا فادحا للقانون الدولي وتحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر من محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية في غزة، كما دعاها إلى أن تحرص على من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابير للحول أو للحيلولة دون التحريض هنا على الإبادة والمحاسبة على أفعال مماثلة. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي إن وقف إطلاق النار قلص مستوى العنف الهائل الذي كان قائما، أتاح مساحة إنسانية محدودة، لكن كان هناك تحذير من أن عملية القتل وتدمير البنى التحتية مستمر بشكل شبه يومي في غزة، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية. إذن الأمم المتحدة تتحدث عن مؤشرات هنا تفيد بتطهير عرقي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية. أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثة الحجاج لهذا العام عصام عبد الحليم مساء الاثنين عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين من الدفعتين الأولى والإضافية إلى مكة المكرمة سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية. وأوضح عبد الحليم أن الحجاج من المحافظات الجنوبية ممن يقيمون خارج القطاع ومن المحافظات الشمالية والقدس الشريف البالغ عددهم 6600 حاج قد اكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه جرى توزيعهم على 6 فنادق رئيسية داخلها. أشار لتوزيع البعثات الإرشادية والوعظية على كافة الفنادق لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والدينية لضيوف الرحمن، مؤكدا أن جميع الحجاج الفلسطينيين بخير يتمتعون بصحة ممتازة. كذلك أضاف عبد الحليم أن الطواقم الإدارية والهندسية تواصل عملها في متابعة تجهيز المواقع المخصصة لحجاج فلسطين في مشعري منى وعرفة استعدادا لتصعيدهم في يوم عرفة ضمن خطة متكاملة لنقلهم بواسطة الحافلات من مقر إقامتهم إلى المشاعر المقدسة. وبيّن أن بعثة الحج الفلسطينية قد أعدت خططا شاملة لكل من يتعلق بموسم الحج بدءا من ترتيبات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والنقل بين المشاعر وصولا إلى تنظيم خطة تفويج الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك. أكد عبد الحليم استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر أيضا مع وزارة الحج والعمرة السعودية ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لتذليل العقبات كافة وتسهيل مناسك الحج لحجاج دولة فلسطين على أكمل وجه. حمدا لله دائما على سلامة حجاجنا اللي وصلوا بأمان وسلام إن شاء الله. 3 دفعات أو 4 دفعات وصلوا إلى أو هم دفعتين نحكي وصلوا إلى الديار الحجازية لبدء مواسم أو موسم ومراسم الحج بشكل عام. نسأل الله أن يتقبل منهم كافة الأعمال والطاعات والصالحات وأن يعيدهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى إلى أرض الوطن بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل حجاجنا اللي طلعوا هذا الموسم، وصباح الخير طبعا لعائلاتهم اللي بيستعدوا لاستقبالهم خلال الأيام القليلة القادمة. اليوم احنا 2 ذو الحجة، يوم 10 من ذي الحجة هو يوم طبعا العيد، فرح يكون في عنا 8 أيام فقط تفصلنا عن صعود جبل عرفة إن شاء الله. ونسأل الله أن يكون يعني هذا اليوم فيه تزال كل طبعا الذنوب وتمحى كل هذه الذنوب، وأن يغفر لنا ولكم كل الأعمال السيئات، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح بالنا وأن يصلح مالنا وأن يصبح أن يصلح كذلك صحتنا وبركة أي شيء ذهبت منا إن شاء الله في هذه الأيام الطيبات المباركات. نسأل الله دائما لنا ولكم الخير، الحرية لأسرانا وأيضا لأهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام وإلى جولة الأخبار الصباحية المستمرة هذا اليوم وآخر التطورات فيما يتعلق بملفات إخبارية مختلفة. ما تم الحديث عنه مؤخرا في الحرب التي يعني بالليلة، يعني كنا حقيقة يعني الناس اللي بتنام بدري نامت بدري بزيادة شوي. ليش؟ قالت لك لأنه راح ننام شوي وراح نصحى على موضوع أنه إيران ستكون يعني مرة أخرى عادت إليها الحرب، هكذا يعني أوحي إلينا وهكذا خيل لنا الليلة الماضية. لكن ترامب صبحيات صبحنا قال الزلمة تراجع، فبقول إنه إحنا أرجأنا ضربة عسكرية لإيران. مين اللي خلاه يتراجع عن موقفه؟ قال إنه والله قطر حكت معنا، وعمل الشيخ محمد بن سلمان حكى معنا، والشيخ محمد الثاني تبع الإمارات حكوا معنا، فإنه يعني خلاص يعني خجلنا على حالنا. فإنه الرئيس الأمريكي أكد أن مفاوضات جادة اليوم تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات شايفين إنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد الممرات العالمية لنقل الطاقة. لكن بالأمس يعني كما ذكرنا كانت هناك ضربة قاب قوسين أو أدنى محتملة بشكل كبير مع صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم، لكن ترامب قالهم أنا لا يا جماعة الخير، أنتم بتمون علينا كدول خليج وإحنا بدناش نضرب الإيران الفترة هاي، وخلاص سندخل بمفاوضات جادة. وبلحظة صار في هناك مفاوضات جادة، وإنه الإيرانيين يسعون إلى التفاوض. وقبل لحظة كان الإيرانيين مش عاجبهم أو مش عاجب ترامب اللي حكوه، وهذا قالهم هذا هراء وأنا مش شايفكو يعني من الآخر، فأنا حضرب إيران بأي شكل من الأشكال. فهو تراجع، فالحمد لله إنه تراجع ومشات الأمور. على موقع تزايد الدعوات الحقوقية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصاعدت التسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 5 مسلحين أو مسؤولين عفوا إسرائيليين، رغم نفي المحكمة الجنائية الدولية صحة تقارير نشرتها صحيفة هاريتس الإسرائيلية عن ذلك، ووصفتها بأنها غير دقيقة. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موقع ميدل إيست البريطاني أو ميدل إيست البريطاني معلومات جديدة حول ما يدور داخل أروقة المحكمة في لاهاي. في أول تعليق له على هذه التطورات هجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن كفير المحكمة الجنائية الدولية وقال إنه ليس خائفا ولن يثنيه أي أمر في لاهاي عن مواصلة ما أسماها قيادة سياسة حازمة ضد الإرهابيين والإرهاب وأعداء إسرائيل. أشار إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل للمقاتلين الإسرائيليين والعمل بحزم من أجل أمن مواطني إسرائيل، ولن يعتذر ولن يتوقف على حد قوله. أضاف في مواجهة الإرهاب لن نطأطئ رؤوسنا بل سنخضع الإرهابيين. بحسب الإعلام الإسرائيلي نقل موقع البريطاني عن مصادر مطلعة أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدم في إبريل نيسان الماضي طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بيتسلائيل سموتريتش. طبعا احنا لازم نحكي عن بن كفير نحكي عن الرجل الذي سلح إسرائيل كاملة. اليوم أنت بتكون مثلا ماشي بالسيارة بتشوف المستوطنين في الطرقات الالتفافية جميعهم مسلحين، الحج الكبير، الختيار، الختيارة، الزلمة، المرأة، الصبي، الفتى، الصبية، كله حامل سلاح وماشي في داخل أراضي الضفة الغربية. طبعا ما تتفاجأ كمان أنه حتى في داخل الأراضي المحتلة، يعني المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من عام 48 مثلا، نحكي في تل أبيب، لليوم المستوطنون يسيرون في شوارع تل أبيب يحملون أسلحة شخصية تم توزيعها عليهم من قبل بن كفير في تل أبيب. هذا الحكي في يافا، في حيفا، في القدس، في الناصر، في الشمال، في الجليل، في الجنوب. اليوم الإسرائيلي يحمل كل أنواع السلاح، وهناك سلاح شخصي له يحمله ليشارك في عملية القتل. فبن كفير حاليا مش عاجبه كمان، بيهاجم الجنائية الدولية وبقولهم أنه أنا زلمة وحارب فقط الإرهاب، مع أنه المستوطنون يقتلون أو المستوطنين يقتلون الفلسطينيين في مناطقهم وفي قراهم المدنية يوميا. بنشوف إحنا عمالنا كيف المستوطنين بيهجموا على المواقع القروية والبدوية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ويقتلون طبعا أبناء الضفة الغربية. في موضوع إيران مرة ثانية، لم يكن ظهور مذيعين إيرانيين على التلفزيون الرسمي وهم يحملون أسلحة مجرد لقطة عابرة في سياق الحرب، بل بدأ مؤشرا على انتقال هيئة الإذاعة والتلفزيون أو ما كما تسمى في إيران صدى وسيمة من خطاب التعبئة إلى استعراضها بصريا داخل الأستوديو. فقد بثت شبكات رسمية مشاهد للمذيعين يحملون أسلحة كلاشينكوف ويتلقون تعليمات بشأن استخدامها، كما ظهر في برنامج مثل مقر الحرب على شبكة أفق وقائد الميدان على القناة الثالثة والزمان على القناة الثانية. أثرت هذه المشاهد جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، خصوصا بعد تداول مقاطع تظهر مذيعين ومذيعات مثل بعض اللقطات التي قيل إنها تتضمن شرحا لطريقة فك وتركيب الأسلحة. حاولت إدارة التلفزيون الرسمي احتواء الجدل طبعا المتعلق بهذا الملف بتقديم المشاهد على أنها فعل رمزي. وقال معاون الشؤون السياسية في الإذاعة والتلفزيون حسن عبديني إن حملة مذيعين للسلاح كان عملا رمزيا لإظهار أن 32 مليون فدائي لديهم استعداد عسكري أيضا، في إشارة إلى المتطوعين والموالين والمستعدين للتضحية وفق الخطاب الرسمي. طيب عناوين صغيرة وسريعة هذا الصباح. حرب دائمة أم سلام بالقوة، خمسة سيناريوهات لمستقبل إيران. الشراكة الصينية الروسية جبهة موحدة ضد واشنطن وتحالف محكوم بالمصالح. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. وهنا عقوبات أمريكية على وكالة الاستخبارات الكوبية وقادة كبار فيها. واشنطن ترجح إبقاء طائراتها العسكرية بمطار بن غوريون. والاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز الأسد. حرب إيران، ترامب يرجئ هجوما على طهران ويتحدث عن مفاوضات جادة معها. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا. ودراما نان في الجزائر لإذابة الجليد وفتح ملفات حساسة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والحكومة السورية تسلمت عين العرب. ميركل ترفض احتكار ترامب الحوار مع روسيا، وترامب يرجئ الهجوم ويتحدث هنا عن فرصة جديدة للاتفاق مع إيران. طبعا إيران قالت له أنت إنسان متناقض. أردوغان أحبطنا محاولات جر تركيا إلى الحرب. ورئيس كوبا أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. مناورة نووية في بيلاروسيا وزيلنسكي يعتبرها سابقة خطيرة. طبعا شكل الأمور ودبكت في روسيا. هناك قرار أو هناك قانون داخل روسيا يتم التحضير إليه، هو قانون شغال وفعال لكن يتم تنشيطه في يعني نحكي في حالات الحرب. هذا القانون يسمح لروسيا باستخدام يعني قنابل نووية ضد أوكرانيا. اليوم بيقول لك الروسي أنه إحنا ذقنا الكثير في هذه الحرب من قتل وتشريد واستنزفتنا كثيرا هذه الحرب ولم نحسم بعد المعركة. السبب اللي بيقول الكريملين عليه اللي هو نحكي رئيسي كان في هذا الموضوع أنه الاتحاد الأوروبي أو نحكي حلف الناتو تحديدا وأمريكا ما قصروا مع أوكرانيا ضد روسيا. روسيا بتقول لك أنه أنا لم أستخدم كل القوة ضد أوكرانيا، لكن أوكرانيا مدت بالسلاح من قبل الناتو وأمريكا وغيرها طبعا من الدول. فهو اليوم بوتين بيقول لك أنه أنا لم أحسم المعركة من 5 سنوات فيجب حسمها. فكان في هناك قانون لتفعيل القنابل النووية، هي قنابل نووية صغيرة جدا يعني مش كثير كبيرة، ما بتدمر نحكي قارات، لا هي بتدمر مدن أو بتدمر مواقع. نحكي مثلا أنه سيضرب بها هذا القانون من خلاله سيضرب بها المناطق الحساسة الحيوية، غرف التحكم والسيطرة للجيش، كذلك ما يتعلق بملف الحكومة والوزارات وإدارة الحرب وشؤون الجيش بشكل عام، سيضربها في أول جولة. هي هذه الصواريخ أو حتى القنابل النووية هي يمكن حملها عبر صواريخ كروز مجنحة تطلق من العمق الروسي وصولا إلى أوكرانيا. لكن المشكلة الوحيدة بقول لك الكريملين، إذا احنا دخلنا في هذا الكوع أو في هذه القصة تحديدا عندنا مشكلة، أنه ربما يتم ضربنا طبعا من خلال أمريكا أو حتى العالم اللي حيدخل كذلك نوويا. فالأمور إن شاء الله هيك طيبة، سن زمان ما بضلش حدا في هالبلد، بضلش حدا في هالدنيا، بتمشي الحياة. فعم بوتين اليوم بطل عم جيم شونغ يونغ، هذا صار عم بوتين، لأنه اليوم بوتين هو شوي معصب بقول لك أنه أنا الجيش اللي عندي تعبان وما نهاش يعني هذا الموضوع سريعا. فاليوم إذا كانت الأمور رايحة لاتجاه النووي فيعني دائما ناموا على وضو وحاولوا ما تكونوش يعني الناس من الناس السيئة، لا اعملوا دائما حسنات عشان نطلع فوق، نطلع يعني بقلب طاهر إن شاء الله، متوضئين دائبين مش موجودين. فإن شاء الله الأمور طيبة يعني، بس هي تتحرك، لازم تتحرك يعني، هي الفرصة الأخيرة للحياة في الجنة عندنا. فإن شاء الله بتزبط الأمور، تنتهي القصة على خير. يوم يوم بوتين بيهددنا، يوم يوم ترامب بيهددنا، وإحنا جماعة فقط إيش، والله ما إلنا لا حول ولا قوة للأسف الشديد. إحنا بس بناكل التهديد بنروح بنعبي بنزين، يعني بصير عندنا تهديد بنعبي طحين بزيادة، شو هذا اللي بنسوي، هذا اللي بنعرفه. فالله يكون بعون الجميع. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة. بلتقي فيكم بعد شوي إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8:00، يبقوا معنا. شكرا للجميع.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أسماكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. نحن وأنتم الآن ببرنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، لجميع العاملين فيها، صباح الخير لإداريها وأيضا لفنيها ولكل الموظفين داخل هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائدة والرائعة. صباح الخير لهم جميعا وصباح الخير لكم من شركة الجنيدي ومن فريق برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بداية يوم أسأل الله أن يكون خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو طبعا الثلاثاء 19 من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026. هو اليوم الثاني من الشهر الأخير، الشهر الثاني عشر، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حجاجنا اللي وصلوا آخر دفعتهم يوم أمس إلى الديار الحجازية وأيضا من وصل سابقا، نتمنى لهم عودة ميمونة إن شاء الله بأعمال مقبولة بإذن الله تعالى، بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى. صباح الخير للجميع وحياكم الله دائما وأبدا. مباشرة الآن إلى حالة الطرق بشكل عام لمن يسأل عن أحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب البداية هذا الصباح من مداخل يطا ومنطقة الشرق زيف وزيف وادي السمن، لبويب سالكيني، من الشخان سالكة مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي سالك، العمور سالكة مع ضرورة توخي الحذر، البادية كرمة بني نعيم، إشارات كيريات أربع هذا الصباح جميعها سالكات. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوط الفحص ودوار الفحص سالكين، وادي السمن وقلقس هذا الصباح مغلقات. إلى الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودور الرئيسية مغلقات، دور الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دور وادي الشاجن سالك، السموع السيميا مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة غير آمن، الاقتراب يعرض المركبة للاحتجاز، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول الزعتري جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس جميعها سالكات، النبي يونس سعير وادي الشرق بيت أمر الكلية العروب جسر بيت أمر العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقات، ترقومي المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين وإذنا مغلقة. أخيرا إلى منطقة الشمال وبيت لحم، مراح رباح المنشية، دوار تقوع، امسلبونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشغراب، بيت ساحور، الكونتينر، جميعهم سلكات. العزرية هذا الصباح كثافة مرور عالية جدا للمتجه شمالا، سالك للمتجه جنوبا، ومع اليودوميم سالك هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء 19/5/2026، تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس أكثر اعتدالا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا أثناء ساعات النهار. تنشط الرياح على فترات، يسود طقس مائل للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. غدا الأربعاء تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس غائما جزئيا نهارا مع نشاط الرياح، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا فوق الجبال، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد. الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية، راح يكون الطقس غائما جزئيا ومائلا للبرودة فوق الجبال العالية معتدلا في بقية المناطق. نهارا تهب رياح نشطة، يحتمل سقوط أمطار خفيفة أثناء ساعات المساء والليل، يسود طقس بارد. يوم الجمعة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا. اليوم العظمى تسجل 23 درجة مئوية، تنخفض ل 15، بكرة 22/11، يوم الخميس 18/11، ويوم الجمعة 21/12. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم هذا الصباح نتابع آخر التطورات الميدانية. طهران تطرح تأمين الشحن البحري بالبيتكوين. مؤخرا كانت طرحها طبعا لتأمين هذا الموقع البحري، وهي تأمين الشحن البحري طرحتها لأن تكون بعملة بيتكوين الإلكترونية. ترامب أرجى ضربة إلى إيران كانت محتملة صباح هذا اليوم أو الليلة الماضية، لكن انتهت وإن شاء الله طبعا تنتهي الحرب على طول. في قطاع غزة ما تزال الأمور كما هي. الأمم المتحدة حذرت مرة أخرى من تداعيات حرب الإبادة، وأن إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية في قطاع غزة لم تتوقف اليوم، بالإضافة إلى ذلك أنها أضافت الضفة الغربية ضمن المناطق التي تخضع اليوم أو تخضعها إسرائيل للتطهير العرقي من خلال يعني عمليات الاستيطان وتكثيف الاستيطان والتهجير والتدمير والنسف المستمر. على كل حال سنتابع آخر التطورات الميدانية في الشأن الفلسطيني من قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الصحفي علي دحلان من هناك. صباح الخير.
1: صباح الخير راضي، صباح الخير لكافة الأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن آخر التطورات الميدانية في قطاعنا الحبيب.
1: يعني راضي، خروقات الاحتلال ما زالت مستمرة في قطاع غزة. نتحدث في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان هناك إشارة بإخلاء منزل شمال قطاع غزة.
0: نعم.
1: وعلى أثر هذا الإخلاء المنزل مربع كامل تم إخلاء منازلهم بسبب إشارة إخلاء المنزل، وبعدها بدقائق كان هناك استهداف للمنزل في شمال قطاع غزة وتم تسويته بالأرض. وكذلك كان في منطقة المواصي كان هناك إشارة إخلاء للخيام النازحين في منطقة القرارة في المواصي خان يونس، وكان هناك إخلاء مربع كامل من الخيام للمواطنين. وبعدها كان هناك استهداف من قبل طائرات الاحتلال لخيام النازحين في هذه المنطقة. هذه كانت القصف الذي كان للمنزل وخيام النازحين، لكن نسف المنازل في المناطق المصنفة صفراء وإطلاق النار الكثيف يشبهنا بإعادة الحرب من جديد راضي بصراحة.
0: نعم يعني أتحدث، كنت أود الحديث عن هذا الموضوع تحديدا، بأنه سابقة خطيرة بأن يعود أول الاحتلال يهدد ويحذر المنازل ومن ثم يقصف هذا الموضوع في إشارة إلى عودة الحرب مرة ثانية بحجمها الطبيعي.
1: بالفعل رب، بعدها أطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال وتحرك الدبابات وصوت الدبابات يسمع من المناطق الغربية لقطاع غزة، لأن أنت بتعرف الخط الأصفر راضي كله مع قوات الاحتلال.
0: نعم.
1: شرق قطاع غزة وليس منطقة واحدة.
0: نعم.
1: خط الأصفر من رفح حتى بيت حنون تسمع هدير الدبابات والجرافات والبواقر التي تعمل في المنطقة الصفراء من المناطق الغربية لقطاع غزة. عدا اطلاق النار الذي يصل إلى خيام النازحين في مواصي خان يونس ومواصي رفح ومناطق وسط محافظة خان يونس، تحدث عن منطقة دوار أبو حميد التي صارت منطقة صعبة العيش فيها بعد تقدم الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. بخصوص إطلاق النار اليوم من قبل الدبابات والأليات المتمركزة في الخطوط الصفراء وفي القرب من مواصي خان يونس ومواصي رفح، اليوم البوارج الحربية شاركت في الخروقات راضي بإطلاق النار على شواطئ محافظة خان يونس، على الخيام المتواجدين على شاطئ بحر خان يونس، على الصيادين المتواجدين في عرض البحر شاركت البوارج الحربية بإطلاق النار، لكن الحمد لله لم يصب أحد ولم يسجل أي إصابة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. هذه الخروقات اليومية من قبل قوات الاحتلال وعودة نسف المنازل وقصف الخيام من جديد في قطاع غزة.
0: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: راضي.
0: نعم أسمعك. نتحدث هنا عن القصف الذي ما زال مستمر. في القطاع. أوضاع النازحين ما تزال كما هي، المدارس أيضا كما هي، الصحة كما هي، التعليم كما هو، وكذلك المعابر كما هي، بالإشارة طبعا إلى أنه لم يتغير الكثير عن 11 أو 12 من أكتوبر عندما أوقفت إسرائيل الحرب، وكانت هناك اتفاقية وبنود اتفاقية واضحة لكن إسرائيل لم تلتزم بها. ما الحاجات اليوم في قطاع غزة الملحة، بدون يعني الحديث هنا عن إعادة الإعمار لأنه حاجة رئيسية، والصحة وغيرها طبعا؟
1: يعني بعض سنتحدث عن وزارة الصحة. وزارة الصحة بالأمس كان لها تصريحات صحفية راضي بأنه الآن قطاع غزة لا يوجد به جهاز الرنين المغناطيسي، الأشعة الرنين المغناطيسي لا يوجد بقطاع غزة. هذا يشكل عائق بشكل كبير لدى الكوادر الطبية ووزارة الصحة في قطاع غزة. حتى جهاز الستي المتوفر في قطاع غزة، وزارة الصحة تحدثت عن 8 أجهزة، وهذا غير كافي لحاجة المواطنين للتصوير في قطاع غزة. هناك نقص في الإمدادات، نقص في المواد، نقص في الأدوية في قطاع غزة. هذا بخصوص وزارة الصحة. وزارة التربية والتعليم صراحة راضي تحاول جاهدا فتح نقاط تعليمية بشكل كبير لعودة الطلاب إلى التعليم الوجاهي، لكن مطبات بشكل كبير تعيق عودة التعليم الوجاهي من جديد في قطاع غزة. راضي صراحة صعوبات كبيرة وصعوبات جمة في وجه وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.
0: نعم، وهذا جزء طبعا من معاناتهم.
1: بالفعل. أما بخصوص المعابر، يعني معبر رفح البري اللي هو شريان الحياة اليوم يعود للعمل من جديد عثمان بعد إطلاقه يوم الأحد والاثنين من قبل قوات الاحتلال، اليوم يعاد فتحه، والسفر سيكون جزئي وأقل من جزئي. راضي نتحدث عن 150 أو 200 مسافر من المرضى والجرحى عثمان عبر معبر رفح البري. هذه برضو تشكل عائق بشكل كبير أمام المواطنين اللي يحتاجوا للسفر للعلاج. بخصوص معبر كرم وسالم، البضائع تدخل عثمان من قبل معبر كرم وسالم للتجار والمساعدات للمؤسسات الدولية. لكن كمان في إجلاء للمواطنين عبر معبر كرم وسالم، من معبر كرم وسالم إلى مطار رمون. هذا الإجلاء بيكون إلى الدول الأوروبية عثمان راضي. فهذا كمان يعني عائق بشكل كبير للمواطن. اليوم لما تطلع معبر كرم وسالم على معبر رمون برضو ربما يكون هناك تخوفات من اعتقال أحد المواطنين
0: من خلال نقاط التفتيش. نعم صحيح،
1: بنقاط التفتيش. نعم. هذه كلها صعوبات راضي، صعوبات بشكل كبير تؤرق المواطن الفلسطيني.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الصحفي علي دحلان من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. طيب، نروح مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودي. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم نصيحتنا للناس وللمتابعين.
2: صباح إلى كل المستمعين.
0: صباح الورد.
2: نجوم إن شاء الله نتكلم مع شديد الحر عمير والجديد، فنتكلم عن موضوع اللي هو عملية ترك الأطفال في المركبات. تعرف يعني جيد إحنا وقفات عيد وعلى أمر زي هيك، يعني بندير بين احنا كسائقين وكأولياء امور انه الواحد لما ينزل يتسوق ما يترك ابنائه في المركبه، لان درجه الحراره الايام هذه عاليه، لما يترك الاطفال فتره طويله في المركبه بيؤدي يعني لاختناقهم، والدرجه الحراره العاليه يعني كثير عندنا صار عندنا حالات السنه الماضيه اللي يعني عمليه يعني انقاذ هؤلاء الاطفال جراء يعني وجودهم في هذه المركبات، لان ما في يعني مجرد ما تنزل من المركبه بصير عندنا اغلاق كامل، حتى لو تركت الشباك مفتوح يمكن تعود ايش المركبه تغلق. بعد ذلك بنشد اخواننا السائقين انه ما يترك اي طفل في المركبه اثناء التسوق، لو بدك تنزل لواحد صاحبه 5 دقائق يمكن تمد الشغله ساعه وانت تتصل معه.
0: نعم صحيح.
2: بعد ذلك بدي أنزل بأخذ معي الطفل معي. الأمر الثاني إن أنا بدي أصوب مركز، أحاول أصوب في مكان يكون فيها ظل أفضل ما يكون فيها إيش درجة حرارة عالية والشمس في هذه المركبة.
0: نعم.
2: بتمنى إن شاء الله هذه النصيحة تصل للمستمعين والسلام إليكم الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا عبر الخط على الهاتف. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية هذا الصباح ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هي اللي مواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب رحب فيكم الجديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل لنتابع وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة وزاوية الأخبار العبرية هذا الصباح مع الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحية صباح الخير، أهلا أخي الوديد، صباح التحليل.
2: صباح الورد والفل، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الصحافة الإسرائيلية،
3: يعني دعني أتطرق لبوستون أنا كنت كتبته على صفحتي أخ راضي أول امبارح بالليل. يبدو بأنه الضربة حسب الاحتمالات ستكون الليلة، هذا أول امبارح لما أنا كتبته. وفعلا كانت التوقعات، لأنه بناء كان في معطيات تتحدث عن شيء معين، تحركات واجتماعات وهواتف، وحكينا عنها في مقابلة امبارح، ويبدو أن التوقعات كانت قريبة من الواقع، حيث أن ترامب يعني امبارح في تصريح لافت قال بأنه أنا كنت بدي أعمل الضربة بكرة، يعني اليوم يعني، ولكن بتدخل من أمير قطر والأمير السعودي
2: والسعودية،
3: والإمارات قمت بتأجيل هذا الشيء. يعني خلينا نحكي موضوع التوقعات وموضوع التصريحات. لا أتذكر في التاريخ يعني أنه تصريحات واضحة زي تصريحات ترامب أبدا. يعني الزلمة يعني بيتحدث بمطي غريب لدرجة بأنه هذا التصريح أثار السخرية لدى مشير رازي، وهو أحد المخضرمين في إذاعات إسرائيلية. يعني يعني بقول بضحك الزلمة، بقول يعني شو هالوضوح هذا، إنه بقول والله كنا بكرة بنضرب بس إحنا يعني
2: أجلناها
3: عشان في تدخلات. لكن هو أبقى الباب مفتوح، لماذا؟ لأنه هو قال بأنه تدخل زعماء الخليج الثلاثة بهذا الشيء، وأنه بيكون في يعني راح يكون في رد آخر من إيران قادم، قال الجيش خليكوا على أهبة الاستعداد، ما صار الشيء أضرب. يعني معنى آخر مصادر القرار، وهذا الشيء في منتهى الخطورة، يعني إنه هذا الشيء إنه خلص صادر القرار إنه بس تخلص المهلة، احنا حاضرين نعود نهاجم ونطلق. وخاصة بانه يعني اول امبارح كانوا يحكوا عن جسر جوي لأسلحة امريكية قدمت من المانيا باتجاه اسرائيل، من القواعد الامريكية في المانيا، زائد بانه اخبرت اسرائيل او امريكا اخبرت اسرائيل بانه الطائرات اتزود بالوقود ستبقى في مطار بن غوريون على الاقل حتى نهاية هذا العام. يعني في حشودات موجودة وفي نية لعمل هذا الشيء. وطبيعة الحال في كل الأحوال هناك سلسلة اجتماعات أمنية يعقدها نتنياهو من أجل تقييم الوضع والعودة للقتال في أو للحرب في إيران. هذا أول. ثانيا خبر مفاده يقول قبل قليل في الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش الإسرائيلي يقوم بتقليص القوى البشرية، يعني الجنود في الجيش الإسرائيلي على الأقل في النهار بنسبة 57%. السبب المسيرات التي يطلقها حزب الله. واضح الحديث بأنه 57% على الأقل في النهار، بمعنى آخر أنه المسيرات في النهار هي فاعلة أكثر، وبالتالي تم التقليص في حالة خطر شديد على الجنود لما بتقول 57%. طبعا ما تبقى هناك تحصينات معينة أو فيه كهوف أو فيه بيوت أو ما إلى ذلك،

0: حتى أنه يكون هناك فاعلية في هذا الشيء. طبعا هذا خبر معلن واضح، ممكن يكون مش صحيح،
1: نعم
0: ممكن يكون هذا خدعة، ولكن خبر يتم تداوله واعتراف واضح بأن المسيرات تقوم بتقييد عمل الجنود على الأقل 57% منهم. موضوع الكنيست، بالأمس قامت معارضة وعلى يعني على عمل غير اعتيادي
1: نعم
0: بسحب كل ما هو في برامجها من نشاطات داخل الكنيست الإسرائيلي.
1: نعم
0: يعني إذا كان في قرار، مشروع قانون، مشروع حزب ثقة، مشروع تعديلي، مشروع مساءلاتي، أي شيء سحبته. لماذا؟ لأنه بيقول لك إحنا سحبناه لأنه على الفاضي الكنيست انتهت أفعالها وانتهت تأثيراتها حاليا، ويجب حل الكنيست. وأعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك حل الكنيست بشكل قريب والقيام ب أو إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. هذا مطلب المعارضة. الأمر الذي لم يره الائتلاف الحكومي، صحيح نتنياهو بده يحل الحكومة، بعدين بده الكنيست، بعدين بده يأجل، ولكن هذا بيربك حسابات نتنياهو بهذا الخصوص. فيما يتعلق بإسرائيل، إسرائيل اعترفت بأنه زيارة نتنياهو السرية إلى الإمارات واجتماعه هناك والإعلان عنها والإعلان عن بعض التفاصيل سبب ضرر أمني كبير لإسرائيل. كيف؟ ما حكوا، لكن قالوا أنه مجرد الإعلان كان خطأ، يعني ما كان لازم يعلن عنها، والإمارات بتقول الإعلان عنه خطأ، يعني الاثنين عملوا خطيئة، معنى آخر أنه في خطر أمني، لكن ما حكى الإعلام العبري إيش نوع الأمن
1: الخطر.
0: الأمور هاي. نعم، كشفت وسائل إعلام عبرية بأن الأوامر السرية التي يعني قامت بإصدار محكمة الجنايات الدولية على شخصيات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسة الإسرائيلية، كشفوا بأنه من أحد ما هو سموتريتش بسبب الأبرتهايد والعنصرية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وطبعا سموتريتش حتى اللحظة ما في عنده رد رسمي على هذا الشيء، وهو بذلك يكون قد انضم إلى بن لابن كفير. وعلى فكرة يعني كان في تصريح للحزب سموتريتش وكمان الأحزاب الأخرى وحتى كمان يعني على المستوى وزارة الخارجية في إسرائيل تعقيبا على انتخابات التي جرت فيها في حركة فتح.
1: نعم
0: يعني بقول لك إنه ما زالت حركة فتح لديها شيء إرهابي، وبأنه يعني انتخاب شخص مثل الزبيدي ومروان البرغوثي وفي كمان شخص أعتقد اسمه برديني، يعني هذول ثلاث أشخاص، هذا يعكس بأنه توجهات حركة فتح هي توجهات إرهابية، والتحالف مع الإرهابيين بدل التحالف مع التصالحيين، وأن يكون هناك يعني عدم تسييس لسياسة الحركة. هذا طبعا وزارة الخارجية اللي حكته، يعني المفروض يطلع واحد يقول لهم انتم اتخذتوا بن غفير وسموتريتش، يعني شو بدكم؟
1: متطرفين
0: يعني
1: وقتلة وغيره طبعا. نعم نعم
0: نعم هذا شيء المفروض يطلع ويحكوا لهم الحكي هذا، بس ما بعرف كيف، انا مش خبير في الشؤون الفتحوية.
1: نعم
0: نعم الموضوع الثاني كمان انه فيما يتعلق بالعبرية، اللغة العبرية.
1: نعم
0: تخيل بأنه أحد تقول إسرائيل بأنه أحد الإسرائيليين كان قد سافر إلى لندن، وخلال وجوده في يعني مجمع اكتظاظي في الأسواق في لندن تحدث مع أشخاص وآخرين بالعبرية خلافا لما طلب أو يطلب منهم من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحكوا لهم بتحكوش عبري وانتوا برا، هذا حكى عبري وبصوت عالي، فتفاجأ بأنه هوجم من قبل أشخاص مؤيدين للفلسطينيين وضربوه.
1: نعم.
0: وحاطين صورته يعني وجههم مكسر الزلمة. هذا وين؟ في لندن. وهو طبعا عادوا وتحدثوا عن التعليمات بأنه ما تتحدث العبرية عند السفر، لأنه هذا حب يعرضكم للخطر وما بصير. هذا يعني طبعا اللي هو وجود اللاسامية حسب أقوالهم في أي مكان في العالم. بدي أحكي عن موضوع اللي هو معين الأعسم. معين العسب، تسمع في معين العسب
1: المغني
0: هذا اللي هو بيسوي الدحية، هذا صور اليوم ملي الإعلام العبري كلها. ليش؟ تبين بأنه هذا الشخص هو طبعا تحت مسمى ملك الدحية تتهم إسرائيل بأنه أخفى مدخلات حوالي 3.5 مليون شيكل عن الضرائب. هدول الضرائب كان لازم يدفع، هدول المبالغ المدخولات كان لازم يدفعهم حوالي 500,000 شيكل للضرائب، وقام بإخفائها.
1: نعم نعم
0: هذا أولا. ثانيا بأنه كان قد تقدم لمؤسسة التأمين الوطني قبل حوالي فترة، يمكن 2 أو 3 أو 4 ما بعرف، وقدم إنه هو ما بيشتغل،
1: نعم
0: واقتنع، وإنه هو طبعا عنده عجز، ما بعرف يمكن في إجراء أو في إيديه والله ما بعرف، وصدقوا روايته وجاب تقارير وكذا، وأخذ من التأمين الوطني حوالي 335,000 شيكل. فعنده تهمتين، التهمة الأولى إخفاء الضرائب، التهمة الثانية بأنه ضحك على مؤسسة التأمين الوطني، ومسمينه ملك الدحية، صوته أنه ملك الدحية. وبقول لك هو مشهور، هو طبعا من تل السبعة أعتقد.
1: نعم صحيح.
0: فحكوا عنه اليوم في الإعلام العبري بشكل عام.
1: نعم
0: يعني بدك تقول هاي معظم الأخبار، لكن كان زي ما قلت لك أبرزها هو بأنه 57% تم تقليص قوى البشرية في الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بسبب المسيرات التابعة لحزب الله.
1: خليني أشكرك على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. قبل الختام وما تم الحديث عنه مؤخرا، حيث وضعت مجلة نيويورك تايمز أو نيوز ويك عفوا الأمريكية 5 سيناريوهات محتملة لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ظل تزايد المؤشرات على انهيار وقف إطلاق النار الهش وعودة التصعيد العسكري إلى الواجهة. وبحسب المجلة فإن إدارة ترامب لا تستبعد خيارات عسكرية جديدة وسط تساؤلات متزايدة. هل ستقدم إيران تنازلات لتجنب الحرب، أم أنها تراهن على عامل الوقت واستنزاف واشنطن اقتصاديا وسياسيا؟ السيناريو الأول هو استئناف الحرب لفرض اتفاق محدود. ترى المجلة أن أكثر السيناريوهات ترجيحا يتمثل في عودة الولايات المتحدة إلى توجيه طلبات عسكرية لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض بشروط أفضل لأمريكا. السيناريو الثاني هو إيران تتراجع تحت الضغط الاقتصادي. هذا السيناريو يعتبر أكثر استقرارا بحسب التقرير، فهو إن توافق إيران على أو توافق إيران على تسوية قبل استئناف الحرب بشكل واسع، تشير نيوز ويك إلى أن وسطاء إقليميين يحاولون صياغة مخرج يسمح لطهران بتقديم تنازلات من دون الظهور بمظهر المستسلم مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية الاقتصادية. السيناريو الثالث هو حرب استنزاف طويلة. تعتبر نيوز ويك أن أكثر السيناريوهات السلبية واقعية، وهو تحول الحرب إلى حالة استنزاف مزمنة تتخللها ضربات أمريكية وردود إيرانية وتعطل مستمر للملاحة في مضيق هرمز. أما السيناريو الرابع فهو دخول دول الخليج إلى الحرب علنا. ترى نيوز ويك أن أخطر السيناريوهات تتمثل في تحول دول الخليج إلى أطراف قتالية مباشرة إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وتحذر هنا المجلة من أن انخراط دول الخليج علنا في الحرب قد يدفع المنطقة نحو مواجهة إقليمية شاملة ذات كلفة بشرية واقتصادية هائلة. أما السيناريو الأخير وهو الخامس فهو وقف إطلاق نار شكلي وحرب مستمرة. هذا السيناريو الذي تعتبره نيوز ويك الأكثر ترجيحا فهو استمرار وقف إطلاق النار شكليا، بينما تتواصل الضغوط الاقتصادية والعسكرية بصورة غير مباشرة كما يحصل اليوم. في هذا الوضع تستمر العقوبات والحصار البحري والتوتر في مضيق هرمز والهجمات السبرانية والمسيرات الإيرانية من دون إعلان حرب شاملة. ترى المجلة أن هذا السيناريو قد يكون الأنسب لترامب لأنه يمنحه أيضا أدوات ضغط قوية على إيران من دون الاضطرار الاضطرار هنا لاتخاذ قرار حاسم بشأن حرب علنية مفتوحة. في غزة مجلس السلام يقر بتعثر خارطة الطريق بغزة. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بعد قليل عودة إلى التلفزيون العربي لمتابعة آخر التطورات الميدانية من هناك. أشكر لكم حسن متابعتكم واستماعكم لنا بهذا الصباح. كان هذا البرنامج قد قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. برنامج مساحة حرة انتهى، لقائي بكم يتجدد غدا إن شاء الله 6 صباحا. شكرا للجميع. ربح أبو رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حد الأبرز كان وهو الفصائل المسلحة وفصائل الأجنحة المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية. صحيح أن إسرائيل أثرت بصورة كبيرة ووجهت ضربات كبيرة للفصائل الفلسطينية، لكن خرجت هذه الفصائل بصورة مجددة، أعادت حركة حماس ترميم هيكليتها العسكرية بصورة بشكل أو بآخر، فرضت سيطرتها الأمنية، وهو بالتأكيد كان مغايرا لما تعهدت به كل الأطراف الدولية من أن حركة حماس غادرت المشهد، الفصائل الفلسطينية ليس لها دور، ولكن على الأرض الأوضاع مختلفة تماما. ناهيك عن الأخطر من ذلك وهو الواقع المعيشي للمواطن في قطاع غزة، كان يفترض أن تكون هناك عمليات تحسين تدريجية للواقع الإنساني والواقع المعيشي للسكان في قطاع غزة، هذا لم يحدث أبدا. حسام، على العكس من ذلك ازدادت الأوضاع سوءا، أعيد فرض الحصار، شددت القيود، لم يسمح بإعادة تأهيل القطاع الطبي، لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كميات المساعدات التي تم الاتفاق عليها، لم يتم البدء الفعلي بإعادة الإعمار حتى الآليات الثقيلة والمعدات الهندسية الثقيلة التي كان يفترض أن تدخل إلى قطاع غزة من أجل على الأقل إزالة الركام، لم تحدث. بالتالي نحن نتحدث عن تفاصيل بسيطة جدا لم تحدث، تواجه بكثير من الأسئلة السياسية وربطت بكثير من التحديات السياسية على الأرض. هذا بلا شك واحد من أبرز التحديات والتأثيرات، وربط عملية إعادة الإعمار أو تحسين الواقع المعيشي بالتقدم في المسار السياسي وتحديدا في ملف نزع السلاح وتسليم مقاليد الحكم بلا شك سيعني استمرارا لمعاناة الفلسطينيين الذين لا زالوا يأنون تحت وطأة المعاناة بصورة أشد وأكبر حتى من الوقت الذي كانت تشن فيه الحرب عليهم.
4: بقى معنا عبد الله مقداد من دير البلح، هذه التغطية مستمرة، يكملها معكم الزميل محمد عملوش.
5: شكرا جزيلا لك حسام. إذن هي تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بما حصل التلفزيون العربي عليه من قطاع غزة تحديدا. حصل التلفزيون العربي على وثيقة لمجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وتضمنت وثيقة مجلس السلام التي قدمت إلى مجلس الأمن أول تقرير لمجلس السلام بشأن مدى التقدم في تطبيق القرار رقم 2303 الذي كان أقر خطط ترامب لقطاع غزة في نوفمبر من العام الماضي. وأكد مجلس السلام في تقريره أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثراً في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني من الإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل. طلب مجلس السلام في تقريره من مجلس الأمن أن يعلن أن نزع السلاح في غزة أمر جوهري لبدء إعادة الإعمار وضمان انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى استخدام كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف. نناقش هذا التقرير مع باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. باسل أهلا بك، التعليق الأول على ما حصل عليه التلفزيون العربي في هذا التقرير. بأس
6: واضح محمد أننا ننتقل من مرحلة تشجيع الأطراف، هكذا كان يعني ينظر إلى ما يحدث سابقا بشأن الاتفاق، إلى مخاطبة بالتحشيد والتحريض حتى ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والحديث عن تلويح بكل الوسائل ربما تتضمن عملا عسكريا. حينما رأينا الأسابيع الماضية استهدافات متكررة، كان هناك بيانات إدانة استنكار من البعض، والحديث والتلويح عن العمل العسكري هو إسرائيليا فقط، لكن الآن هذه المرة يبدو أن هناك ما هو مقدمة لضوء أخضر إسرائيليا من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات على الأرض، على الرغم من أنه وقف إطلاق النار منذ بدايته لم يشهد يوما مستقرا واحدا سكان قطاع غزة، بل ويقولون نحن نعيش حالة حرب ولكن بشكل آخر. حينما يتم الحديث عن طرف واحد بينما يستثنى الجانب الإسرائيلي من الحديث عن الانتهاكات، مئات الانتهاكات التي رصدت متعددة الأوجه بدءا بالقتل، حيث أكثر من 870 فلسطينيا استشهدوا منذ وقف إطلاق النار، نتحدث عن أكثر من 2400 فلسطيني أصيبوا ويزيد، بعضهم سترافق الإصابة مدى الحياة، نتحدث عن تعميق الأزمة الإنسانية بفعل إسرائيلي كما وصفته المنظمات الدولية، سواء بالتجويع أو فرض سيطرة أمنية قاسية مشددة على الشاحنات التي تدخل، يفتح معبر رفح يوم أو يومين، وحينما يفتح يوم أو يومين يغلق معبر كرم أبو سالم، وكأنها إعادة تدوير للأزمة، ولكن مع تضليل إسرائيلي بشأن ما يدخل من شاحنات ونوعية نوعا وكما. حينما نتحدث عن التصريحات بالأمس، ثلاث تصريحات أو ثلاثة تصريحات منذ في أقل من 24 ساعة لوزارة الصحة الفلسطينية يتحدثون عن أوجه مختلفة للأزمات التي تعيشها المشافي، سواء بأزمة الأكسجين، قطع الغيار، زيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، عدم توفر أصناف من الأدوية، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، ليس فقط بلسان حال الفلسطينيين الذين يعيشون الحرب أو هذه المأساة، وإنما حتى بلسان حال وتقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن سلوك إسرائيلي ممنهج بحق الفلسطينيين بما ينافي ما تم الاتفاق عليه. وإذا عدنا إلى الاتفاق، هو كان المرحلة الأولى تسليم الأسرى من حركة حماس الأسرى الإسرائيليين، وثانيا أو بالتزامن مع ذلك أن يكون هناك حركة سلسة مرنة لـ600 شاحنة، لم يدخل ذلك إلى قطاع غزة، والحديث عن بروتوكول إنساني واسع لم يلتزم الاحتلال بكثير منه، بل ربما ما التزم به هو القليل القليل، نتحدث عن يعني 30-40%، بينما كل ما تبقى من ذلك يتنصل الاحتلال منه، يصدر تقارير. حينما تذهب إلى المواقع الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين يقولون أدخلنا مئات الشاحنات، أدخلنا عشرات الشاحنات، هذا في الصورة، لكن على أرض الواقع نجد أنه تقارير المنظمات الدولية الأوتشا التي تصدر تقارير يومية من غزة تقول بأنه لا، التضييقات ما تزال مستمرة، بل ووصل الحال إلى أنه تقرير الأمس مثلا يقولون كل خمس وجبات، كل خمس أسر في قطاع غزة تأخذ وجبة واحدة يوميا، وكثير من الأمهات يعطين ما حصتهن من الطعام إلى أبنائهن لأنهن لا يجدن طعاما يأكلنه بسبب عدم توفر الوجبات الغذائية. وبالتالي إذا عدنا إلى السؤال الأول، فإن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول كل المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة بوصفه احتلالا وبوصفه كان طرفا لم يلتزم ببنود وقف إطلاق النار.
5: أريد قبل أن نلجه في مسألة السلاح تحديدا الفصائل الفلسطينية، مسألة بروتوكول الإنساني باسل، الآن كما ذكرت تصور بعض المنصات الإسرائيلية ولعل جل المنصات الإسرائيلية أن إسرائيل ملتزمة بإدخال الشاحنات والمساعدات وغيرها. اليوم عندما ننظر إلى الجانب الإنساني في قطاع غزة الذي كان على رأس أولويات المرحلة الأولى، هل يمكن القول أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال يعاني صعوبة بالغة لناحية الدواء والغذاء ووضع العائلات الفلسطينية ناحية الخيام ودخول المنازل المتنقلة؟
6: في البنود البروتوكول الإنساني كان حديث واضح عن إدخال 200,000 خيمة، 60,000 منزل مؤقت كرفان، وإدخال عربات للدفاع المدني، الحديث كان عن زيادة عدد الشاحنات إلى أن تصل إلى 600
5: شاحنة، كانت جزء من الاتفاق
6: تماما إلى أن تصل إلى 600 شاحنة، وكان تعهدت حتى من الوسطاء يتحدثون عن أنه هذا كان جزءا من البروتوكول الإنساني الذي أقر في يناير 2025، ثم استأنف الاحتلال الحرب، ثم عادت ووصلنا إلى الاتفاق الثاني، وفي هذه وتلك كان البروتوكول الإنساني يتضمن هذه الأشياء، لكن بالأساس لم يلتزم الاحتلال لا في المرة الأولى ولا تاليا في ما يتعلق بهذه يعني الأشياء الملحة. نحن لا نتحدث عن إعادة إعمار وهو ملف منفصل، نحن نتحدث عن مواد إغاثية للفلسطينيين، وهذا حتى بوصف البروتوكول الإنساني أنه نريد أن ندخل مواد الإغاثة والمستشفيات الميدانية، بينما الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بذلك بل ويستهدفها. حينما نرى أنه يضيق عمل المنظمات الدولية من بينها أطباء بلا حدود التي تنشط في قطاع غزة، يضيق على العاملين فيها، يستهدف العاملين في الأونروا ويضيق عملهم داخل قطاع غزة. قبل أيام يتحدث مسؤول رفيع داخل قطاع غزة وصل إلى قطاع غزة وزاره أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح له، لم يعطه التصريحات للوصول إلى مكبات النفايات الموجودة في داخل أو القريبة من مناطق السيطرة الإسرائيلية، أي الخط الأصفر. وتوسيع الخط الأصفر يضيق من عمل المنظمات الدولية التي تنشط وتحاول الوصول إلى الفلسطينيين، بل والأصعب من ذلك أنه يحرك الخط الأصفر أكثر نحو الغرب ويلتهم مزيدا من أراضي الفلسطينيين، وهو ما يعني عدم عرقلة أو ما يعني عرقلة عمل هذه المنظمات داخل قطاع غزة. وبالتالي نعود إلى العنوان الأساسي وهو تعميق الأزمة الإنسانية. حينما يتحدث المسؤول في أطباء بلا حدود من داخل أحد مشافى الأطفال يقول هؤلاء أطفال خدج موجودين في هذا المستشفى، عددهم تقريبا 20، إن توقفت مولدات الكهرباء لأنه لا يوجد قطع غيار وهو أمر بسيط، ولا يوجد مولدات وهو أمر بسيط آخر يمكن إدخاله إلى قطاع غزة، ولا يوجد الوقود اللازم لتشغيلها، فإن حياة هؤلاء الأطفال الموجودين أطفال خدج داخل المستشفى الذي هو موجود في مدينة غزة وتعرض لقصف سابق وهو في حالة، يعني نحن لا نتحدث عن حرب، نتحدث عن وقف إطلاق النار، فإن حياة هؤلاء الأطفال معرضة للخطر. فالسؤال الأكبر هو أين هو وقف إطلاق النار إذا كنا وصلنا إلى هذه النتيجة التي تتحدث عنها المنظمة الدولية؟ وبالتالي الوضع صعب جدا بالنسبة للفلسطينيين، يستفيقون على أصوات انفجارات. الليلة الماضية كان هناك استهداف تهديد منزل واستهدافه مباشرة في شمال قطاع غزة، قبلها بأيام استهداف بناية سكنية بمن فيها من سكان، وحالة القتل شبه يومية، يعني نتحدث عن ساعات الصباح، ساعات الظهيرة، ساعات المساء، ويختار أوقات الذروة حركة المواطنين. وهناك قضايا ربما تكون منسية على الإعلام لكنها مهمة بالنسبة للفلسطيني، مثلا السيولة النقدية وهو أمر صعب جدا بالنسبة لسكان قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بإدخاله. حينما نتحدث عن بعض الأشياء البسيطة المتعلقة بعمل المصارف لم يسمح بإدخالها الاحتلال الإسرائيلي، وهي جزء من مأساة إنسانية حقيقية. المياه، مياه الشرب، لا يستطيع الفلسطينيون الحصول على الحصص الكافية وفق المعايير الدولية، لا نظافة ولا كمية للمياه. ثم بعد ذلك نتحدث عن مثل هذه البيانات التي تقول إنه الاحتلال الإسرائيلي أو أن هناك تعثرا، بينما المسؤول الأساسي عن هذا التعثر سابقا وتاليا هو الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام والمعطيات التي تحدثنا عنها. معلومة مهمة تحدثت عنها المؤسسات الدولية بالأمس والأنور وتحديدا، يقولون هناك كان 4 مليار دولار خصصت لدعم 3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا مشاركة المجتمع الدولي في هذا السياق، لكن ما تم تأمينه فقط 490 مليون دولار من هذا النداء الذي وجهته منظمات الأمم المتحدة، حصلوا فقط أو تم تأمين 490 مليون من أصل 4 مليارات، أي ما نسبته 12%، وهو ما يمكن وصف أو يمكن قول بأن هناك أيضا عدم تحرك فعلي حقيقي من المنظمات الدولية والحكومات والجهات ذات العلاقة من أجل، يعني دعنا نقول، تنشيط إنعاش الوضع داخل قطاع غزة ماليا وسياسيا.
5: خصوصا أن مجلس السلام يتحدث عن أكثر من دولة. باسل، سنعود لك بطبيعة الحال، دعنا نرحب بضيفي وهنا في التلفزيون العربي مع وسام عفيفي الكاتب والباحث السياسي في دير البلح من قطاع غزة. أهلا بك معنا. إذا ما بدأنا بما جاء في التقرير الذي حصل عليه التلفزيون العربي، سيد وسام يقول أن التقرير يعني يقر أن الوثيقة تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة، لماذا سيد وسام؟
1: نعم، ابتداء صباح الخير لك وللزميل باسل. لا شك أن هذا الاعتراف هو جاء متأخراً، نحن نتحدث حوالي أكثر من 220 يوم لوقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة كانت كل المؤشرات تدل على أننا أمام ليس فقط تعثر ولكن إخفاق أدى اليوم إلى فشل كامل. نحن نستطيع أن نقول أنه خطة مجلس السلام منهارة، واليوم على وقع القصف والعمليات، عمليات الاغتيال وهذا التصعيد الكبير، وفي ظل الوضع الإنساني المزري وال
0: راديو الحرية 97.17 FM. الساعة الآن
7: الثامنة والربع بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: راديو الحرية
1: 97.7 للفصائل، وحتى بالمناسبة من الوسطاء بقدرة مجلس السلام أن يتحول إلى مسار سياسي تدريجي يؤدي إلى إنهاء الحرب. لا، تحول مجلس السلام.
5: ولهذا سيد عفيفي، إذا ما اطلعنا على ما جاء في الفقرة الأخيرة، يطلب مجلس السلام في تقريره من مجلس الأمن أن يعلن أن نزع السلاح في غزة أمر جوهري. هل هذا المجلس ينظر إلى مهمته الأولى بأنها نزع السلاح؟ ماذا عن كل ما ذكره الزميل باسل بخصوص التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى لناحية البروتوكول الإنساني، دخول المساعدات والشحنات؟ هذه كلها يعني أليست أمور أساسية عندما نتحدث عن دور هذا المجلس؟
1: بالضبط، هذه المعضلة الأساسية والجوهرية التي كشفت هشاشة دور مجلس السلام، باعتبار أنه قفز بشكل كامل عن كل الاستحقاقات المرتبطة بالبنود والمرحلة الأولى، وانتقل مباشرة إلى المطالبة بنزع السلاح متجاوزا ومتجاهلا كل المراحل والخطوات التي يفترض أن تكون تدريجية، تبدأ من المسائل الأساسية والإنسانية المتعلقة باستحقاقات المرحلة الأولى وبناء متدرج ومتزامن مع الخطوات. ترك كل هذا المسار وقفز، طبعا وقفز بحكم خضوعه لانتقائية الاحتلال في التنفيذ، وبدأ وكأنه مجلس السلام صدى فقط للشروط الإسرائيلية. هذه مسألة مهمة جدا، باعتبار أنه مجلس السلام قدم خارطة طريق في البرية لم يتم الالتزام بها. صعدت الأزمة لاحقا عندما تحولت الانتقائية إلى تصعيد ميداني، ووصلنا إلى مرحلة الخروقات، والخروقات تحولت إلى أزمة أكبر، تراجع من خلالها أيضا حتى دور CMCC التي كان من المفترض أن يمارس دور رقابي من كليات جات، وتحول إلى مجرد عنوان، للأسف شكل غطاء للأزمة بدل أن يكون جزء من الحل. يعني فشل المجلس في تنفيذ جهات الرقابية التابعة له، CMCC فشلت، الوسطاء فقدوا دورهم كوسطاء وتحولوا لإطفائيين يحاولوا تدارك ما يمكن تداركه، وعلى الأرض كان الاحتلال يفرض واقع جديد يتعارض مع كل هذا المسار، متعلق بتوسيع الخط الأصفر، متعلق بالتراجع عن المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويتعلق أيضا وزيادة على ذلك بفرض وقائع جديدة الخط.
5: طيب، ابقى معنا سيد وسام عفيفي. سأعود إلى باسل. موقف الفصائل الفلسطينية، حركة حماس الآن من هذا التقرير، وكأن سلسلة الأحداث، تسلسل الأحداث باسل، الإعلان عن اغتيال عز الدين الحدادي، هنا السؤال، كيف سيكون موقف حركة حماس؟
6: خلال الشهر الماضي شهدت القاهرة وإسطنبول أيضا وحتى مباحثات وحوارات في قطر والوسطاء، ما من شأنه أن يدفع باتجاه أو اتفاق وقف إطلاق النار قدما نحو الأمام. وحاولت الفصائل الفلسطينية وفق بياناتها نتحدث مواصلة الحديث عن الاتفاق، يقولون نحن ملتزمون به لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم به. وما كان مطروحا في هذه المناطق وهذه العواصم هو ملف نزع السلاح، بمعنى أنه هناك قفز عن الأساس فيما يتعلق بمراحل وقف إطلاق النار. المرحلة الأولى ببنودها، الانتهاكات الإسرائيلية والبروتوكول الإنساني لم تنفذ، وبعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة الثانية وبتفاصيلها. تقول حركة حماس بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، واجتمع أمناء عمون للجهاد الإسلامي ومكتب سياسي لحركة حماس والجبهات الديمقراطية والشعبية وغيرهم، والنتيجة التي خلصت إليها هذه الاجتماعات بأنه لا يمكن قبول هذا الضغط الذي يمارس عليهم، بحتى بعض بوصف زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس يقول هذه ليست مباحثات، هناك ضغط وتهديد في بعض الأحيان للوفد المفاوض من أجل انتزاع موقف متعلق بنزع السلاح. لكنهم في الأساس يقولون بأنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي وحتى على الوسطاء إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، ومن ثم نتحدث عن ملف نزع السلاح تاليا. ملف نزع السلاح وفق المنظور الفصائل الفلسطينية يقولون هو شأن فلسطيني داخلي، بمعنى أننا يجب أن تدخل لجنة الإدارية إلى قطاع غزة، من ضمنها لجنة أمنية، وبالتالي يكون هناك بحث ملف السلاح في قطاع غزة ضمن هذا الهيكل الوطني الفلسطيني الفلسطيني، وليس تسليمه للاحتلال الإسرائيلي. ووفق متابعتي لا يوجد شكل نهائي لمقترح واضح فيما يتعلق بملف السلاح. هناك صيغ فصائلية فلسطينية، حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل، هناك تصور مشترك بشأن داخلي فلسطيني بشأن ملف السلاح، لكن لا يوجد صيغة نهائية يتم الحديث عنها. الاحتلال الإسرائيلي يقول نزع السلاح كعنوان عريض، ليس من أجل نزع السلاح فقط، وإنما من أجل التملص والتهرب من الاتفاقات. وحدث هذا سابقا حينما رأينا عقب حرب 2014، حرب 51 يوم، الاحتلال الإسرائيلي ربط كل مصير قطاع غزة إعادة الإعمار وغيره بجثة إسرائيلي، وبقي الأمر عالقا مستمرا بين التصعيد وجولات تصعيد إلى أن وصلنا إلى هذه الحرب. وبالتالي إذا نظرنا إلى المشهد العام، هذا سلوك إسرائيلي ممنهج متبع سابقا ليس حديثا، لكن الأصعب فيه الآن هو أنه الوضع الإنساني داخل قطاع غزة أكثر صعوبة، والحالة الفلسطينية أيضا أكثر صعوبة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يبتز الفلسطينيين من خلال، وطبعا هو عقاب جماعي بوصف القانونيين والحقوقيين الذين يرون أن مجمل ما يحدث في قطاع غزة من استهداف حتى عناصر الشرطة والأمن بإحداث الفوضى، عدم إدخال المنظمات الدولية، أي عقاب جماعي وتنكر لاستحقاقات المرحلة الأولى، وبالتالي يربط كل ذلك بما جاء فيها الوثيقة التي حصلنا عليها بملف نزع السلاح. بل ويريد أكثر من ذلك، أنه طيب لدينا يعني نحو 870 من الشهداء، نقترب إلى 900 شهيد في 8 أشهر، أنا أريد شرعية لسلوكي من خلال هذه الوثيقة بدعم من مجلس السلام الذي سيذهب إلى مجلس الأمن يوم غد الأربعاء، ليقول له أنا أريد شرعية لممارسة مزيد من الضغط بعنوان عريض واضح هو نزع السلاح، بينما على الأرض هناك مآسي إنسانية حقيقية. ودعني أقول لك، المتابع للشأن داخل قطاع غزة يعرف أن الفصائل الفلسطينية لم تعلن لم تتبنى رسميا أي عملية واحدة منذ وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا، في بياناتها لم تتحدث عن أي عملية، بل الاحتلال الإسرائيلي كما تحدث عن عز الدين حداد هو يغتال شخصيات على مستويات مختلفة سواء قيادية أو غيرها، ويقول بعضهم شارك في 7 أكتوبر أي قبل وقف إطلاق النار، والبعض الآخر يقول أنه يخطط لعملية، وهو عنوان فضفاض، يخطط لعملية ضد الاحتلال الإسرائيلي بينما لا يوجد معلومات موثقة، وبعضهم اغتاله مع عائلته.
5: من اللافت جدا باسل أنك ذكرت مسألة شرعنة، مصطلح شرعنة ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كله يأتي بعد حرب إبادة. لابد أن نذكر بهذا الأمر تحديدا. سأعود إلى السيد وسام عفيفي. السيد وسام، إلى أي مدى يمكن القول أن هناك خشية حقيقية من أن ما يقرأ الآن قد يذهب به الاحتلال للقول أنه سيشرع عدوانا جديدا على قطاع غزة تحت مسمى عدم التزام المقاومة وحركة حماس ببند نزع سلاحها؟
1: يعني ما تفضلت به عمليا ما يحاول الاحتلال بالفعل ترسيخه، سواء على الصعيد العسكري أو الميداني بالعمليات التصعيد تحت عناوين متعددة وذرائع بأنه المقاومة تعيد ترتيب أوراقها. والخطير أيضا شرعنة وفرض واقع جغرافي عسكري جديد من خلال الاستيلاء على نحو 30 قطاع غزة، 60% من قطاع غزة تحت السيطرة، وبالتالي تصبح هذه الخطوط وكأنها حدود وليست خطوط مؤقتة. إذن هناك واقع يتم فرضه دون أن يكون هناك أي اعتراض لما يسمى مجلس السلام. للأسف أصبح هناك غطاء بأن الاحتلال يمارس هذا الدور دون أن تكون هناك حرب شاملة وواسعة في ظل ما يسمى وقف إطلاق النار. يعني بالمناسبة الاحتلال في هذه المرحلة لا يريد أن يقول أنه انتهى وقف إطلاق النار، لأنه بيستغل هذا الغطاء لتنفيذ هذا أو هذا السلوك العدواني وهذا التصعيد وفرض الوقائع الجديدة. طبعا هذا الأمر يخلق اليوم ليس فقط عدم ثقة لدى المواطن الفلسطيني بغزة ولا لدى الفصائل والمقاومة، حتى المجتمع الدولي لديه كثير من المخاوف. الاتحاد الأوروبي عبر عن ذلك في كثير من اللقاءات من السلوك الإسرائيلي، والدليل أنه مجلس السلام أيضا فشل أنه حتى لم يستطيع تجنيد قوة دولية للمشاركة في قوة السلام أو قوة السلام الدولية، وبقي هذا الموضوع أو هذا الجانب معطلا، بالإضافة طبعا إلى دور مجلس السلام ورئيسه حتى ميلادونوف تغير سلوك ميلادونوف أو موقعه ومسؤوليته من منسق للسلام لوسيط ينقل الشروط والتهديدات الإسرائيلية، يعني دوره اختلف بدل أن يدير الحالة الإنسانية والإغاثية ويشارك من خلال لجنة التكنوقراط، لا كمان تغيرت الأدوار. إذن بالفعل هناك رسم أو إعادة رسم خارطة الطريق، لكنها ليست مرتبطة بمجلس السلام، مرتبطة باشتراطات الاحتلال، وهذا ما ينقله ميلادونوف للأسف للفصائل، والوسطاء يحاولوا الآن خلق نوع من خارطة الطريق جديدة. يعني ما يجري التفاوض عليه للأسف اليوم مش مرتبط بنتائج مجلس السلام، لا مرتبط باحتواء الأزمة المتفجرة اللي خلقها الاحتلال. طبعا كما توافقنا جميعا أنه العنوان الأبرز والرئيس اليوم اللي بيلعب عليه الاحتلال والأمريكي ويخلقوا منه المعضلة الأساسية نزع السلاح، رغم أنه هذا المسار حتى في ظل المفاوضات أصبح هناك في يعني من قبل فصائل مسار سياسي، قالوا لهم تعالوا ننهي وننجز المرحلة الأولى وننتقل للمرحلة الثانية بما فيها نزع السلاح، وبنخلق مسار تفاوضي حول الموضوع هذا. هذه جزئية حتى اللحظة أيضا لم يتم التعاطي معها. إذن مجلس السلام تحول لعنوان دون مضمون دون تمويل، حتى الاستعراض اللي تم حول مليارات دونالد ترامب لم يكن غير موجود على الواقع، بالعكس الواقع كارثي، دون مظلة توجد قوات دولية، ودون تنفيذ استحقاق المرتبط بالمجلس يعني هيئة التكنوقراط أو اللجنة الوطنية التي يفترض أنها إفراز أساسي ومركزي في العملية. لا يوجد على الأرض ما يعطي إشارة بأن مجلس السلام حاضرا وقائما، سوى أنه للأسف تحول لمظلة اليوم لا للاحتلال لتنفيذ أولا التصعيد وفرض وقائع جديدة وحدود جديدة من خلال التقسيم لقطاع غزة.
5: شكرا جزيلا لك وسام عفيفي الكاتب والباحث السياسي في دير البلح، والشكر أيضا للزميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. شكرا جزيلا لك باسل على حضورك معنا. نذهب إلى مستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، إذ رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. وقال ترامب إنه استجاب لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات الذين أبلغوه أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.
9: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران، طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
10: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة، ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لطهران، كما أشار في تصريحات لاحقة إلى أنه قرر تأجيل هجوم عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب قادة من المنطقة، مبينا أنه وجه بشن هجوم شامل عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول
11: زي راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
12: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: الصعيد السياسي والكلام أيضا من قبل ما نقلته الخارجية الإيرانية عن اللقاء الذي جرى ما بين وزير الخارجية عباس عراقچي ومحسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني يوم أمس في وقت متأخر فجر اليوم. نشر بيان الخارجية أشارت فيه إلى أن وزير الخارجية اعتبر أن المطالب الأمريكية المبالغ بها وسلوك واشنطن هي التي تشكل عائقا خطيرا على حد قوله أمام الدبلوماسية، وهي التي تسبب عرقلة في إمكانية التوصل إلى مخرج من هذه الأزمة من خلال ما تقوم به خاصة الوساطة الباكستانية ودورها على هذا الصعيد. يضاف إلى ذلك أيضا مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي في تصريحات له تهكم على مواقف الرئيس الأمريكي، واعتبر أن جاء في تصريحاته بأن الرئيس الأمريكي هو الذي يعد وهو الذي يضع موعد لهجومه، وفي ذات الوقت هو الذي يقوم بإلغائه ويضع العديد من يعني بحجج مختلفة من أجل عدم إقدامه على عمل عسكري. وبالتالي هذه اللهجة الإيرانية هي الحاضرة محمد خلال الساعات الماضية، ويمكن الإشارة هنا بوضوح بالرغم من تأجيل العمل العسكري والإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك، لكن كل الأجواء هنا في الداخل الإيراني وكل ما نسمعه ونرصده وكذلك ما يجري التأكيد عليه حتى في المساحة الرسمية بأن طهران مستعدة وأن طهران تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ستقوم خلال الساعات القادمة ربما أو الليالي القادمة بعمل مفاجئ، وهي محاولة لأن يكون هنا هناك استغلال لهذا لعنصر المفاجأة من خلال توسيع دائرة استهدافاتها.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران، من طهران إلى واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن. إذن يقول الرئيس ترامب أنه أجل ضربة كانت مقررة، كيف أو ما هي أبرز ردود الفعل أمريكيا على كل ما جرى خلال الساعات 24 الماضية؟
2: نعم محمد، ينظر بتشكك إلى أن دونالد ترامب كان بالفعل سيقوم بهذه الضربة وإن كانت كل الأدوات العسكرية على الطاولة، نظرا لأن دونالد ترامب له سوابق كثيرة قد تصل إلى 5 أو 6 مرات يعلن فيها التهديد والوعيد ويصل به إلى الحد الأعلى من التهديدات، بحيث يقول مرة بأنه سيمحي الحضارة الإيرانية، مرة يهدد بضرب المنشآت البنية التحتية كالنفط والكهرباء والماء، ولكنه لا يقوم بذلك معللا كل مرة هذا الأمر بسبب ما، في أغلب الأوقات يتحدث عن أن الوسطاء تحدثوا إليه وأنهم طلبوا منه وما إلى ذلك، وبالتالي هذه المرة ليست مختلفة كثيرا عن سابقتها فيما يتعلق باستخدام سلاح التهديد كأداة تفاوضية مدمجة في الحديث بإيجابية عن الاقتراب من الوصول إلى اتفاق برعاية الوسطاء. وبالتالي تكرار دونالد ترامب لهذا النمط ولهذا السلوك لم يدفع الكثيرين إلى التصديق هذه المرة، وإن كان اجتماعه المجدد ومع فريق أمنه القومي لم يلغى صباح اليوم أو يعني صباح غد بتوقيت واشنطن، أي بعد بضع ساعات من الآن ما يقرب من 6 أو 7 ساعات سيكون هذا الاجتماع قائما، ومكالمته مع نتنياهو لم يتحدث عن أنه ألغى أي شيء منها أو أنه تراجع عما جاء فيها من بحث الموضوع الإيراني، والتي قالت فيها عنها الصحف الأمريكية والمراقبين أنها كانت مكالمة للبحث في اختيارات الفعل بأكثر منها فقط إعلام دونالد ترامب لنتنياهو بما جرى في المفاوضات أو آخر ما تم التوصل إليه فيها. النقطة الثانية الخاصة بالمتداول أو ما هو أو ما يتحدث عنه المراقبون في واشنطن بعد هذه التصريحات هو فكرة حدود فعل الوسطاء. نحن نعرف أن الخليج أو أن الدول الخليجية لا ترى في هذه الحرب وأنها دفعت دفعا لتكون ما بين المطرقة والسندان الأمريكي والإيران، الأمريكي الإسرائيلي من جانب والإيراني من جانب آخر، وبالتالي هي تدفع بشكل جدي وحثيث لخفض التصعيد والوصول إلى اتفاق ينزع فتيل الأزمة ويعيد مسألة أمن الطاقة مرة أخرى إلى حدوده الطبيعية.

0: إلى ذلك. لكن
1: نعم
0: حتى الآن لا يوجد أي نوع من أنواع الاختراقات الحقيقية التي يمكن أن نقول أنها غيرت وجهة نظر الحليف الأمريكي أو الجار الإيراني. وحتى كما قالت مسؤولة السياسة في الاتحاد الأوروبي التي أقرت بأنها السياسة الخارجية التي أقرت بأنه لا يوجد يعني دور كبير للاتحاد الأوروبي، لأن المسألة أصبحت شأنا أمريكيا إيرانيا مباشرا، وهذا الأمر ينطبق على كل الدول الأخرى. وبالتالي الوسطاء يلعبون دورا صعبا حقيقيا لمواجهة لوجود مقاربة بين الطرفين تنزع فتيل الأزمة قبل أن يكون هناك أي ضربة تصعيدية، لأن خيار الضربة التصعيدية ما زال موجوداً على الطاولة الأمريكية.
1: شكراً جزيلاً لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، وهدد رضائي بأنه لن تتمكن أي قوة من فتح المضيق دون موافقة إيران على حد تعبيره. قال رضائي إن إيران تعمل على تطبيق إطار قانوني جديد سيقره مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز، ولن يسمح بموجبه لسفن العدو بالمرور فيه. قالت وكالة فارس الإيرانية إن طهران أطلقت خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفرة تحت اسم هرمز سيف، في خطوة اعتبرت محاولة من طهران لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. بحسب وكالة فارس الإيرانية فإن النظام الجديد سيقدم بوليصة تأمين قابلة للتحقق التشفيري للشحنات العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، على أن تسوى المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية. إلى التطورات في لبنان، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وثقت مشاهد مصورة لحظة غارة إسرائيلية على مبنى مهدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المعشوق بقضاء صور جنوبي لبنان. أظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف الإسرائيلي.
2: الله أكبر.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 3 طائرات مسيرة قال أنها استهدفت مناطق قواته في جنوب لبنان، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في الملكية عند القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية بعد الاشتباه بتسلل مسيرة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد سابقا أن مسيرة إضافية أطلقها حزب الله انفجرت عقب اجتيازها الشريط الحدودي دون تقديم تفاصيل إضافية. وقال الجيش إن الحزب أطلق عددا من القذائف الصاروخية اعترض بعضها بينما سقطت أخرى في مناطق غير مأهولة قرب الحدود اللبنانية. انضم لنا منصور في جنوب لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو أهلا بك، اجمل لنا المشهد الميداني إدمو مع استمرار الغارات الإسرائيلية وكذلك أعلنت حزب الله عن عملياته.
3: نعم محمد، في اليوم الأول من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، المهلة التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن، نفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 غارة بالطيران الحربي والمسيرات، وهذا يعني يوم أمس أي يوم الاثنين. نتحدث عن أكثر من 30 غارة، نتحدث عن حوالي 20 نقطة تم استهدافها بالقصف المدفعي، وبالتالي بالأمس لم يكن هناك من هدنة فعلية ولا وقف إطلاق نار فعلي على الأرض، بل كان هناك استنساخا للمشهد السابق على مدى شهر من بدء وقف إطلاق النار أو ما يسمى بوقف إطلاق النار في 17 نيسان في الجنوب اللبناني. إذن نتحدث عن أكثر من 30 غارة. القطاع الغربي هنا كان جزءا من مسرح الاستهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من غارة استهدفت حنوي، دير عامس، كانت هناك أيضا إنذارات بإخلاء 3 بلدات هي حاروف في النبطية وأيضا البرج الشمالي ودبعال. وبالتالي كانت هناك سلسلة من الغارات سواء في القطاع الغربي أو حتى في قضاء النبطية، الحصة الأكبر من الغارات الإسرائيلية ومن القصف المدفعي. ولكن اليوم منذ الساعة 1 فجرا استمرت التطورات الميدانية ولكن بشكل أكثر تصعيدا. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا إلى سكان منطقة المعشوق عند الساعة 1 بعد منتصف الليل، كان الناس نياما وبالتالي جاء هذا الإنذار بعد منتصف الليل. كانت هناك حالا من الهلع والقلق والخروج السريع من تلك النقطة التي تقع شرق مدينة صور، وعند الساعة 4:30 فجرا قام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة بصاروخين على مبنى تم تدميره وتم تسويته أرضا. منطقة المعشوق هي منطقة كان قد عاد إليها الكثير من المواطنين، وبالتالي الإنذار بعد منتصف الليل كان إنذارا يعني أثار قلقهم وخوفهم وخروجهم السريع من تلك المنطقة. وهذا أسلوب بات يعتمده الاحتلال الإسرائيلي أيضا في صحمر المرة السابقة، وجه إنذار عند الساعة 4 فجرا أيضا، وكانت هناك صعوبة بعملية
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 97.7
11: ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
12: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب 29 الشهر هيدا، يعني بعد قدية 12 يوم في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
11: وعشية الجولة 4 من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمال ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
1: ينضم إلينا خلدون الشريف السياسي والكاتب الباحث والكاتب في بيروت. أهلا بك معنا دكتور خلدون. أبدأ معك من كلام رئيس الجمهورية، ما هو المستحيل الذي قد يفعله جوزيف عون للوصول إلى وقف لإطلاق النار؟
13: لا شك أن نوايا فخامة الرئيس هي نوايا سليمة ويهدف فيما يهدف إلى حفظ وحدة لبنان وإلى تقليل الأضرار عن لبنان، ولكن المفارقة هنا أنه يفاوض إسرائيل التي لا تفاوض إلا تحت النار. على سبيل المثال، حين قال لبنان أننا أجرينا جولتين لمباحثات أولية ولن نقبل أن نتفاوض إلا بعد إقرار وقف لإطلاق النار، عمليا ذهبنا إلى جولة مفاوضات أولى دون وقف لإطلاق النار، وفي تلك الجولة خرجنا باتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 45 يوم، لكن النار قد ازدادت والحريق قد ازداد اشتعالا. والآن نتحدث عن مسار أمني يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش الأمريكي وبحضور الجيش الإسرائيلي، ما يذكرنا بمسار بدأه الأمريكي والإسرائيلي في فلسطين عام 2005 إلى 2010، مسار دايتن، بتأليف لواء أو فرقة وظيفتها الأساسية هو التعرض لأي أحد يريد مقاومة إسرائيل داخل فلسطين. هذا يعني أننا قد نتجه إلى مشاكل داخلية، وهو ما يسعى إليه الإسرائيلي أصلا. كل ما يريده الإسرائيلي أن تنتقل المشكلة من صدام بين حزب الله وإسرائيل إلى صدام داخلي بين فئات لبنانية وأحزاب لبنانية وطوائف لبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الأمريكية والإسرائيلية على التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي أي التأثير على الرأي العام باتت هائلة جدا وتتقدم عن أي مسار آخر، ما يعني أنه من جهة رئيس الجمهورية يريد تخفيف الأضرار عن لبنان وهو مشكور على ذلك، ولكن من جهة ثانية هو يواجه إسرائيل التي تريد أن تبتلع كل شيء وتحقق أهدافها دون أن تعطي الطرف الآخر أي شيء يفيد الاستقرار أو السلام، لا على المستوى العسكري، لا على المستوى السياسي، لا على المستوى الاقتصادي، تريد أن تتابع مشروعها كما هو.
1: طيب دكتور خلدون، في الأيام الماضية أشيعت أجواء عن وقف لإطلاق النار، يقال حتى أن الرئيس عون أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ليلتي السبت والأحد أن وقفا لإطلاق النار سيبدأ منتصف الليل. حزب الله يرى أن هذا مجرد محاولة لتعتيم على المفاوضات المباشرة. ما هي المكاسب التي حققت حتى الآن من المفاوضات، مكسبا واحدا من المفاوضات مع إسرائيل؟
13: قبل للتصحيح فقط، أعتقد أن القصر الرئاسي في بيروت استفسر من الرئيس بري ومن غير الرئيس بري عن رأيه بموقف حزب الله إذا ما جرى وقف إطلاق نار، وإذا ما كان حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار. هذا هو كان الاتصال الأساسي الذي حصل بين القصر الرئاسي وعين التينة وغير عين التينة أيضا. من جهة ثانية، ما حصل في وقف إطلاق النار هو أمر وحيد لا ثاني له، أنه عزل بين الجنوب والبقاع وبين باقي لبنان.
1: والجنوب ليس لبنان أن دكتور خلدون؟
13: أن هناك وقفا لإطلاق النار في العاصمة إلا إذا رأى العدو الإسرائيلي هدفا يريد قتله، كما حصل في الضاحية الجنوبية عشية التفاوض مثلا. فإذا الآن يحيدون بيروت والضاحية إذا صح التعبير، وإطلاق النار مستمر في كل المناطق الأخرى من البقاع إلى الجنوب، ما يعني أيضا أن الإسرائيلي هنا يهدف إلى فصل بين اللبنانيين غير الجنوبيين والبقاعيين واللبنانيين الجنوبيين والبقاعيين، وهو مسألة تزرع بين الناس خلافا وتزرع بين الناس شعورا بالظلم أكثر وأكثر، وهذا مكسب إسرائيلي. ولكن في الوقت عينه جنب البنى التحتية اللبنانية الأساسية وجنب العاصمة ضربات إسرائيلية كانت ممكن أن تتكرر كما حصل يوم الأربعاء في 8 نيسان مثلا.
1: يعني أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا دكتور خلدون الشريف السياسي والكاتب، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك. اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المتجه إلى غزة على متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
14: المشهد ليس جديداً في شرق البحر الأبيض المتوسط، يتكرر السيناريو نفسه. سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزياً. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفاً من أكثر من 50 قارباً وسفينة، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات. قبل أن تندفع نحوهم الزوارق العسكرية الإسرائيلية، مسيرات تحلق على ارتفاع منخفض، وناشطون يرفعون أيديهم على سطح السفينة لحظة الاقتحام. على متن السفن اختلطت التحذيرات العسكرية بالهتافات المؤيدة لغزة وهواتف مرفوعة لتوثيق اللحظات الأخيرة قبل أن يبدأ التشويش، وتضعف الاتصالات تدريجيا ثم تتجمد الصورة تماما. بعدها بلحظات صعد الجنود إلى السطح. بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي،
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم وصباح الخير. صباح الخير لكل متابعينا، للمستمعين جميعا أينما كانوا وحلوا في هذا اليوم. صباحكم نور يتسلل إلى القلوب، وأمل يتجدد مع كل إشراقة، وسرور يسكن أرواحكم، ورضا يغمر أيامكم. فقط ثقوا بالله وابدأوا يومكم بابتسامة. صباح النور والهنا والخير لكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. اليوم يا سادة هو الثلاثاء الموافق 19 من شهر مايو أيار للعام 2026. نحن على بعد أسبوع من يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. الثلاثاء القادم مثل هذا اليوم سيكون يوم عرفة بإذن الله تعالى. أعاد الله إلينا حجاجنا جميعا سالمين غانمين مباركين من رب العالمين. أعادهم إلينا وقد غفر ذنوبهم وقبل توبتهم، وأيضا أجرهم على كل أعمالهم وأفعالهم وعباداتهم. صباح الخير لكل الذين يستغلون هذه الأيام في الطاعات والعبادات وعمل الخير، فهي أعظم أيام الدنيا وأكثرها حبا عند الله بها. أقسم يا سادة وقال: والفجر وليال عشر. فصباح الخير لكل المؤمنين الطيبين، صباح الخير لأهل فلسطين، لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين نرجو الله تعالى أن يمن عليهم بالفرج والعودة إلى أهلهم سالمين. صباح الخير للمغتربين ولأبناء الشعب على هذه الأرض الصابرين المرابطين. برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، وأيضا رفقة فريق العمل الذي نعتز به دائما. ومعي هذا الصباح كالعادة ربحي أبو رمو. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية. نبدأ مشوارنا معكم هذا اليوم ومتابعة لأحوال الناس وأحوال البلد وأحاديث العامة. سيداتي وسادتي، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا نبدأ صباحنا بالمباركة يا سادة لكل من فازوا بانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمرها الثامن والذي عقد في رام الله نهاية وبداية الأسبوع، يعني من الخميس حتى السبت، ونتمنى على الله أن يوفقهم جميعا لما فيه خدمة هذا الشعب وتحريره وتغيير مسار حياته إلى الأفضل. مبارك لهم جميعا وكل الدعم والتأييد لكل من فازوا وخاصة أبناء محافظة الخليل جميعا، أبناء المحافظة وأبناء الجنوب جميعا، نرجو لهم التوفيق ونتمنى على الله أن يؤتيهم من فضله وعلمه وسعته كي يستطيعوا تجاوز الأزمات التي يحياها الشعب وأن يقدموا لهذا الشعب ما هو أفضل. مبارك لهم مبارك عليهم، وما زلنا في بدايات هذا الفوز، ننتظر منهم نتائج على الأرض وفي القضايا الرئيسية الهامة، خاصة قضايا الأسرى، رواتب الأسرى، حل المشكلة المالية بالتعاون مع الحكومة، وقضايا كثيرة جدا. فالله يعطيهم العافية، وألف ألف مبارك لكل أبناء فلسطين ولمن فازوا من الجنوب تحديدا بهذه الانتخابات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7 FM FM
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الحاج محمد نوح قنيبي وأبناؤه وأحفاده وعموم آل قنيبي في الوطن والخارج، ينعون زوجته والدتهم وفقيدة العائلة الحاجة أم سليم قنيبي، زوجة العم الفاضل الحاج محمد نوح قنيبي أبو سليم، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس بعد صراع مع المرض، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. تقبل التعازي لمدة يومين، أمس واليوم، من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء في ديوان العائلة في منطقة ننقر الحوز الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بأسمى مشاعر التعزية والمواساة وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نشاطر ابن العم الفاضل الحاج محمد نوح قنيبي أبو سليم وأبناؤه جميعا وأحفاده وكريماته وأشقاء الفقيدة وكريماتها الأحزان بوفاة زوجته المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة أم سليم قنيبي، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، سائلين رب العالمين أن يتغمدها بالرحمة وأن يلهم أهلها من بعدها الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وباسمي وباسم أبناء العائلة عموما، عموم عائلة قنيبي، وباسم أبنائي رامي ربيع وعمر وكريماتي وزوجتي، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية إلى العم الفاضل الحاج نوح قنيبي أبو سليم، ونشاطره وأبنائه وعموم عائلته الأحزان بوفاة زوجته المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة أم سليم قنيبي، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس. ونؤكد على أن عزاء الفقيدة سيكون اليوم في ديوان العائلة من الساعة 5 حتى 9 مساء، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7 FM.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
4: ومن هنا يا سادة نواصل معكم مشوار هذا الصباح من برنامج وسط البلد على أثير إذاعتنا منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: دائما وأبدا يا الله. خلينا نوقف شوي عند تعليقات متابعينا والمستمعين الدائمين للبرنامج. صباح الخير لكم جميعا. أم العبد الله يسعد صباحك أم العبد. وكمان صباح الخير لأصدقاء البرنامج الدائمين أم أمير نصر الله من العاصمة من القدس بنحييك صباح الخير. أم همام الدميري وكمان ولاء عمر. أخونا زاهر الأطرش ويزن أبو غليون صباح الخير والتقدير. صباح الخير لرشدي فريحة. أم أمير نصر الله كمان يعطيك ألف عافية كمان مرة وتحياتنا. صباح الخير لحنان بدوي وحسن أو حسين عفوا الجمل. صباح الخير لكرم الصندوق وباسمة مسودة. صباح الخير لأم إياد القواسمة وكمان هيفا مسودة من القدس. صباح الخير لسامر عابدين تحياتي يا سامر إلك ولدكتور إبراهيم الغائب اللي بنستنى زيارته لحد الآن لسه. تحياتنا دكتور إبراهيم صباحك خير. صباح الخير لإيمان نصر الدين سلطان إياد المخارزة وكمان صباح الخير لمصطفى السلايمة. اكسبوا الصلاة على النبي. بيقول أخونا مصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. حسني وزوى صباح الخير رنا أحمد وكمان ماجدة مسالمة أبو علي الجعبري وأكرم أبو سنيني تحياتي شكرا لك يا أكرم. محمد الرواشدي صحياتي لك صباح الخير. أبو يزن الطويل صباح الخير يا أبو يزن تحياتنا. خالد سكافي صباحك معطر بذكر الله. وحسن أبو عصبي حسن طبعا بصبح على الجميع شكرا لك أخونا حسن أبو عصبة وشكر الله سعيكم. إذا نواصل يا سادة مشوار هذا الصباح معكم عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. طيب خلينا مباشرة ننتقل لاتصالات المستمعين. وأول اتصال معنا من أحد الإخوة الذي يعاني قصور في الخدمات الصحية ويعاني كثيرا وجاءني هذا الصباح بهذا النداء وهذه المناشدة إلى المسؤولين عن الإضرابات وإلى المسؤولين في وزارة الصحة. أخونا سفيان صباح الخير ألف سلامة عليك وتحياتي.
1: يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين جميعا.
0: صباحك خير أخونا سفيان.
1: أول شيء أستغل في الفرصة وأنا على الهواء أقدم التعازي إلى أنسبائنا آل جنيبي وفواة الحجة أم سليم الله يرحمه.
0: أكيد لإخواننا كمان آل النتشة عائلة الفقيدة الله يرحمهم يرحمها ويرحمنا جميعا يعني
1: عظم الله
0: أبو سليم وأبنائه. شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز. تفضل أخي سفيان.
1: يسعد صباحك صباح السادة المستمعين كمان مرة.
0: صباحك خير.
1: إحنا يا سيدي مع كل إنسان يأخذ حقه.
0: نعم.
1: كان موظف ممرض وين ما كان.
0: نعم.
1: بس هذا الإشي ما يتعارض مع صحتنا وعلى حساب صحتنا. احنا بنواجه اضرابات وتقليص بالدوام في وزارة الصحة وهذا الشيء اثر علينا.
0: نعم.
1: واثر علينا من ناحية ادوية بالذات. الصيدلية صارت بس يوم واحد تداومنا وفيش فيها ادوية. يعني انا بضطر اجي يوم لحاله على الصيدلية عشان اخذ من 10 ادوية ما بلاقيش اكامول حتى اكامول بطل فيه. عشر أدوية ولا نوع دواء لقيت منها.
0: يعني نقص حاد جدا في الأدوية في المراكز الصحية يعني الحكومية.
1: يعني تقول فيش أدوية من مرة. أنا إذا شريطة كمول حقه 5 شيكل في السوق مش مفري لي إياه. في نوع دواء لحاله حقه 1200 بدهم يدبروا لي حق 1200. يعني أنا برامي تحملنا شوية. أنا بلومش على اللي بيطلع من عند اليهود الأسرة اللي بقولك اليهود بيعالجوا ناس.
0: نعم.
1: إذا أبناء جلدتنا مقصرين في علاجة إحنا قاعدين بنموت يا عمي.
0: نعم.
1: أنا بقول يا وزير الصحة يا بتدبر لي دواء يا جهز لي شهادة وفاة.
0: لا حول ولا قوة إلا طبعا. أخونا سفيان هو مريض كلى.
1: أنا مريض وحدي لحالي في العيلة كيف يدور فيها 5 مرضى كده. أنا بعرف ناس.
0: نعم.
1: 5 إخوة مرضى كده.
0: صحيح.
1: منين بده يدبروا هذول الأدوية؟
0: صحيح.
1: أنا بدي يمكن بألفين شيكل أدوية، الخمسة بدهم عشرة تلاف شيكل.
0: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هاي مناشدة.
1: والله يا أبو رامي كمان شغلة أزيدك من الشعر بيت، يعني تقريبا إحنا 80 مريض كده في مستشفى دورة بنغسل كده، إذا ما فيش فينا 10 لازم ننام في العناية المكثفة وبنروح دورنا من كثر الضغط الموجود، بنروح بناخذ أدوية ومسكنات وبنروح دورنا، وضعنا تعيس تعيس جدا جدا أيام الكورونا، أيام ما كان الوضع صعب ما مرناش وظروف زيها.
0: لا هو اسمع، كورونا أو أي ظرف تاني ما بيشبه الظرف اللي بنعيشه، اللي بنعيشه اليوم مختلف تماما، ولأول مرة بمر على فلسطين ضائقة مالية بهذا الشكل.
1: أنا في دواء بأخذه، وإذا سامعين دكاترة بيعرفوا شنو هذا الدواء، دواء للفسفور، يعني بظن حكي جسمي لما نطيح الدم إذا بأخذوش. في اليوم لازم أخذ 9 حبات، اليوم فيش عندي 10 حبات ليكمل لبكرة ذا.
0: طب وطبعا ما فيش بالصيدلية اللي تابعة للمستشفى،
1: إذا بدي ألاقيه موجود بالصيدليات مش نفس اللي بتعطيني وزارة الصحة وحقه 1200 شيكل الباكيت.
0: يا ويلي 1200 شيكل سعر الباكيت.
1: إحنا قاعدين
0: الباكيت، والله الباكيت قديش بيقضيك؟ والله قديش
1: قاعدين بنموت على البطيء وإحنا نطلع في بعض.
0: الباكيت قديش بكفيك يا سفيان؟
1: نعم.
0: قديش بكفيك الباكيت هذا اللي سعره 1200 شيكل؟
1: بكفيني لعشرين يوم. أنا بأخذ باكيت ونص كل ما يصرفولي.
0: يعني باكيت ونص لو بدك تشتريهم من برا بدك 1800 شيكل.
1: يعني أبرامي وانت كاشف على الوضع أكثر من مرة أتوجه لأبرامي يجيب لي دواي.
0: يا سيدي يا
1: أحنا لو أبداش وزارة الصحة بلغني أرن أبرامي أقول له دبرني بدواء.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء إحنا يعني أنا ما بجيب لك مني
1: يا عمي يخلف عليكم وتشطر الله خيركم. يعني أنا في نوع دواء وصولي عليه لازمني قال ضروري اللي هو بس في مصر 700 شيكل حقه.
0: نعم.
1: حتى طيب. في أدوية بالشان موجودة من مرة.
0: يعني هاي مناشدة يا جماعة، مناشدة من مريض بصارع على حياته، يعني بصراحة بنحكيها، ومثله في مثله في مئات،
1: يعني حكي بمثل فيه يمكن 500 مريض في الخليج والمحافظة.
0: نعم.
1: كنا بنعاني نفس الشيء، بنشحد من بعض أدوية.
0: نعم.
1: المريض اللي بموت بنروح عليه على أهله بنعزيه ونقول له أعطينا الدواء اللي عندك.
0: لا حول ولا قوة. طيب
1: وضعنا
0: سفيان.
1: مجزري للغاية.
0: أنا بوعدك أحاول أوصل رسالتك.
1: وضعنا المجزري في ظل إضراب الممرضين أو تقليص دوامهم.
0: نعم.
1: إحنا معاهم عم يأخذ حقوقهم برضو، إحنا إلنا حقوق إحنا.
0: طيب أخي سفيان أنا بوعدك اليوم يعني أقاتل على إيصال صوتك إلى أبعد مستوى سياسي موجود عندنا واقتصادي كمان، لعل وعسى نقدر نلاقي حل، لأنه سفيان ما بيمثل نفسه، سفيان بيمثل عشرات بل مئات مئات الحالات اللي نفس الإشي بتعاني نقص الأدوية، بتعاني من الإضراب. سفيان عنده عملية مؤجلة رغم أنه بيقولوا له إنها يعني ضرورية، مزبوط؟
1: عملية لازم أعملها قبل 7 أشهر، بيقولوا لي ضروري تعملها. طب تعطوني تحويل يا عمي، معطل
0: انا
1: على تحويل.
0: نعم. طيب خلي لي موضوعك، اشوف اقاتل اشوف شو بقدر اعمل لك ولغيرك ان شاء الله اليوم اخونا سفيان، وشكرا على اتصالك وثقتك، تحياتي والف الف الف مليون سلام عليك. نروح لها اتصال تاني. الو، انقطع الاتصال على ما يبدو، طولنا على المتصل، بس كان من الواجب علينا سماع سفيان للنهاية لانه بيمثل شريحة كبيرة من المرضى، مرضى الأمراض المزمنة اللي دائما مستثنين من أي إجراءات، لكن للأسف يعني في الأوضاع الحالية بس الأقسام الرئيسية في المستشفيات الرئيسية شغالة حتى للأمراض المزمنة، أما في العيادات الفرعية ما في، ودواء حتى في صيدليات المستشفيات ما في، زي ما سمعتوا أخونا سفيان يعني بيعاني وبيعاني بشدة، ويطالب الحكومة وكل مسؤول وكل إنسان قادر على حل مشكلة المرضى وخاصة موضوع الأدوية والعلاجات. ورح نرجع لهذا الموضوع بإذن الله تعالى. أبو نهاد قفيشة الله يصبحك بالخير، وجدي كاتبه، وحمزة زماعري الله يصبحك بأنوار النبي، جهاد فطافطة، وإم عبد الجعبري، أم يوسف تحياتي وشكرا، شكر الله سعيكم يا أم يوسف، وكمان نهى الشرباتي صباح الخير، علي شاهين يسعد صباحك يا علي، وأم أحمد الجعبري تحياتي صباحك خير، أم عمار الهيموني صباح الورد إلك ولكل اللي عندك ولكل الأهل والأصدقاء والمتابعين، كمان وليد أو عفوا وليد الأطرش الله يسعد صباحك يا وليد. رح نروح هلأ لفاصل قصير شوية ورجعين نكمل معاك وحديثنا لليوم، وكمان رح نذكر على حضراتكم أرقام هواتف البرنامج للمشاركة إن رغبتم، نبقى معنا إلى ما بعد الفاصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقوم

0: الخليل دوار من رشدة عمارة سان جون الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
2: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: للاشتراك في هذا البرنامج اتصل الآن 22 90 44 3. انضم هلأ لإلنا وتواصل دايما معنا.
2: عودة من جديد يا سادة، صباح الخير كمان مرة لكل المتابعين، للأصدقاء، للإخوة، للي بيسمعونا، للي حابين يشاركوا كمان. أرقام تليفوناتنا هي 22-90-44-3، هذا الرقم الأرضي مقدمته 02، كمان مرة 22-90-44-3، أو على الرقم سلم 35-4-6، كمان مرة سلم 35-4-6. إلهام القواسمي من تحرير، صباح الخير يزن أبو عيشة، وكمان عبد الجبار العزة وإم منجد، الله يصبحكم بالخير جميعا.

0: صباح الورد لإخواننا في نابلس، صباح الفل لهم جميعا. معنا اتصال تليفوني. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يسعد صباحكم.
0: حياك الله أبو يعقوب. الله يسعد صباحك. حياك الله.
1: كيف حالك سيدي؟
0: الله يخليك يا ربي.
1: نعم، عندنا برامج، احنا عندنا مشكلة في النفايات في الكاوتشوك.
0: نعم،
1: عندنا مشكلة بيخالفونا، بندفع نفايات
0: هي
1: بنزلها على المكب تحت وبيخالفونا. ومبارح طاحوا الأولاد يودوا نهله، رفض المسؤول تحت انه ياخذها ورجعوا فيها عن محل. وين نروح في الكاوتشوك يا عمي ابرم؟
0: طيب شوف، يعني انا هاي
1: بنحمل ومنغلب حالنا ورايحين جايين على الفاضي. شو نعمل؟
0: انا مش قادر استوعبها. هاي هم اولا منعوكوا انه ترموا باب المحلات.
1: صحيح، حتى يعني لو حطينا باب المحل بيخدمونا. يعني لو حطيتها كم من فرج باب المحل بيخدموك. وين نروح؟
0: قالوا لكم نزلوها على المكب. هلا لما بتنزلوها على المكب برفضوا يستلموها منهم.
1: امبارح رفض يستلم، قالوا روح دبروح، روحوا بالحاويه. طب مو بالحاويه بيخالفنا، بيخالفونا.
0: اذا بتحط نروح بالحاويه بخالفك. واذا بتحط باب المحل بخالفك. واذا بتنزل على المكب ما بياخذها منك. يعني
1: امبارح رفض بياخذها ورجع لاولادها يمرجعوا على المحل.
0: اخونا دياب الجنيدي بنقدر ناخده يعني في هذا الموضوع؟ بدنا نحاول. يعني غريبه، يعني انه هاي بالضبط بينطبق عليها انه مفلوق. صحيح لا تفلق،
1: صحيح
0: لا تفلق، مفلوق لا تاكل كل لما تشبع يعني، او لما تنبط زي ما بقولوها. كيف يعني انا لا في مجال احط بالحاويه ولا باب المحل، ولما وديها على المكب كمان ما
1: امبارح بقول حطهم بالحاويات. امبارح طب وين بالحاويات؟ شو بده يجي على الحاويات؟ شو بيهمها؟
0: ما بزبطش هيك. يعني لازم يكون في حل، يعني له علاقه بترتيب الامور. يعني اذا كان اللي مسؤول عن المكب او اللي بيحاول يعني او اللي موجود هناك المشرف ما عندوش خبر، هذه مصيبه. واذا عنده خبر مصيبه اكبر.
1: نعم.
0: اذا ما عندوش خبر انه في مشكلة وإنه طلب منكم إنكم توصلوها، طب هو أخذ القرار منه لنفسه ولا راجع مسؤولينه؟
1: والله ما بنعرف. يعني امبارح حكيت مع أبو دياب. قال لي روح على الرئيس. قلت له بدي أروح على الرئيس.
0: أنو أبو دياب؟ قصدك دياب الجنيدي؟
1: هذا دياب أبو موسى.
0: أبو موسى.
1: بليت أحكي معاه ما ردش.
0: طب شو قال لك؟
1: قال لي قول له خلفونا روح على الرئيس وقول له انت بتطلبوه، اذا انت مسؤول ما بتساعدنا.
0: طيب هو مسؤول هذا الملف في البلديه يعني.
1: انت مسؤول يا ابو موسى، انت المسؤول عن هذا الشغل، وين نروح؟
0: طيب
1: وين يعني محلات البلد ودتكم؟ طيب
0: طب شو قال لك؟
1: حط باب المحل ممنوع، نودي عن مكبنا، وين شو بدنا نعمل؟
0: طيب بدنا نحاول الوصول لأخونا دياب.
1: يا الله شوف لنا يعني يا أبو دياب قبل ما نروح على الرئيس.
0: يعني احنا بدنا
1: خمس دقايق. لا حول ولا قوة. طيب يعني ندفع مصاري نفايات.
0: طيب أبو يعقوب
1: ونحملها من كوباية احنا ومش معجبة، وين نروح؟
0: أبو يعقوب أنا بدي منك بس تتابعنا خلال نص ساعة، راح يكون معنا أخونا دياب لأنه حاليا مشغول باجتماع.
1: نعم.
0: يعني بعد نص ساعة رح ينضم لإلنا على الهواء ونحكي في هذا الموضوع، نحكي في مواضيع تانية.
1: أنا موجود، ما انت عارف. على الراديو قاعد من حد ما بتبدأ البرنامج لحد ما تنجي.
0: احنا بإذن الله نص ساعة وبينضم لنا أخونا دياب، وإن شاء الله يعني بنقدر نوصل لحل احنا وهو.
1: لا الكل يعني الحل مكيني بقى.
0: نعم هو
1: محلات البنات.
0: هو دير بالك، هو مش موضوعك يعني، لسه في مواضيع تانية يعني أكتر. في اليوم وصلتني رسالة من أحد الإخوة كمان بيحكي على الحاويات وعلى الناس اللي بتلم علب الكولا، و بقول إنه بنفلوا أكياس النفايات جنب الحاوية بيتركوها، تقاتل معهم أكثر من مرة. الموظفين اللي بيجوا كمان للأسف يعني ما بنظفوا حوالين الحاويات. يعني كتير كتير شغلات لها علاقة بالنفايات، راح نحاول نحكيها مع إخواننا في البلدية إن شاء الله خير. بس خليك متابع معنا أبو يعقوب.
1: أنا متابع.
0: على راسي يا حبيبي، يسعد صباحك وتحياتي لك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

صباح الخير لرائد، رائد ابو سنين، صباح الخير لك. ام باجس الدويك، صباح النور. ام محمود قعقور، الله يسعد صباحك يا محمود، انت والمتابعين والمستمعين واصدقاء البرنامج وكل سكان شارع الشهداء وتل رميده والمناطق المغلقه والمناطق المحيطه بالحرم الابراهيمي في الخليل. وصباح الخير لام فتحي اجاك، وكمان لتغريد صغير لسميره الجعبري، صباح النور. امجد الدوايمي ابو الامير، صباح الخير لك. عبد السلام الاطرش، مجد القواسمي بيقول كل عام وانتم بالف خير بمناسبه حلول او قرب حلول عيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى امه محمد باليمن والبركات. كل عام وانتم بخير، نحن في اعظم ايام الدنيا، في أعظم أيام الدنيا يا سادة، والتي أقسم بها رب العالمين. وفي هذه الأيام يستحب كل عمل خير، كل كلمة طيبة، كل عبادة صالحة. يعني هذه أيام تعتبر فرصة، فرصة وعرض، عرض لا يقاوم الصحيح، يعني عرض من رب العالمين لغفران الذنب والتوبة والعودة إلى الله تعالى. رب العالمين يحب الأوابين، الأوابون هم الذين يخطئون فيعودون ويتوبون إليه مرة أخرى. فاللهم اجعلنا من التوابين الأوابين العائدين إلى أبواب الله تعالى. استغلوا هذه الأيام في كل الطاعات الممكنة، في كل عمل خير ممكن نقوم فيه. صباح الخير لا أم عمر، طبعا يعني أم عمر بتحكي عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتقول احكي عن عمر انه كمان بيطالب بحقه من 20 سنة وهو بيطالب، لا صحة ولا وزير صحة ردوا علينا، احكي انه احتياجات خاصة مجبر على العلاج، ما خلى ولا مناشدة في الدنيا، لكن على الفاضي بلكي حدا يساعده. موضوع عمر طرحناه قبل هيك كمان، انه وزارة الصحة يفترض ان تتكفل بمثل هذه الحالة النادرة، حالة مرضية بحاجة الى علاج دائم مدى الحياة. الله يا ربي، مش عارف. تامر الجعبي بقول صباح الخير، بعض المدارس بتلاقي الشارع مثلج ورق او متلج ورق او متلج ورق. طبعا يعني انا فاهم شو بيقصد تامر، تامر بيقصد الطلاب اللي بيخلصوا امتحانات الايام هاي، وللاسف هاي ثقافه من زمان زمان، بيخلص الامتحان بيمسك الدفتر والكتاب بمزعهم باب المدرسه، يعني كانه بيتخلص من آفه، رغم انه مش هيك الامور والمفروض انه يحتفظ فيهم اذا مش اله لحدا تاني، بس للاسف معظم طلابنا بيعمل هذا الشيء، بيطلع من باب المدرسه بمزع الكتب والدفاتر وبينثرهم في الشارع. فعشان هيك بقول انه تامر بقول بتلاقي الشارع متلج ورق، يعني بمعنى انه مليء بالاوراق التي تشبه الثلج الابيض على الارض. أحمد شباني، يسعد صباحك يا أحمد، تحياتي لك. أم رمزي الخطيب، صباح الخير إلك ولكل العائلة الكريمة. في هاي الأثناء وإحنا بنحكي في مسيرة للمستوطنين في حارة جابر، هاي الأيام زادت مسيرات المستوطنين واستفزازاتهم للمواطنين في المناطق المغلقة من الخليل، من كريات 4 باتجاه الحرم. طبعا على طول الطريق بمارسوا اعتداءاتهم ضد المواطنين سكان المنطقة، والناس هناك كان الله في عونهم. يعني بصراحة مش كلنا بيقدر على تحمل هذا الوضع القائم في المناطق هاي، فهاي الناس فعلا من الناس المناضلين الصابرين المرابطين اللي بيستحقوا كل دعم تقدير واحترام على صمودهم في هذه المناطق التي يسعى الاحتلال منذ عشرات السنين لإخراجهم منها. المستوطنين الأيام هاي بيحاولوا يستغلوا هاي الفرصة وهاي الأشهر تحديدا، يعني بيحاولوا ينجزوا إشي على الأرض قبل حل الكنيست وحل الحكومة والتوجه للانتخابات مبكرة في إسرائيل.
وهذا متوقع، يعني حل الكنيسة متوقع بطلب من الأحزاب الدينية اللي يعني اعتبرت ما قام به بنيامين نتنياهو خيانة لها بعد تحالفها معه لإنشاء الحكومة ووعده إلهم بعدم تمرير قانون التجنيد الذي يخص المتدينين، ما قدر لأنه معظم المجتمع الإسرائيلي رافض فكرة إعفاء المستوطنين أو المتدينين من التجنيد، فهو ما قدر يمنع طرح هذا القانون ويمكن ما يقدر يمنع مروره في الكنيسة. لذلك الأحزاب الدينية طالبت بحل الكنيسة وعرضت فكرة حل الكنيسة. هاي طبعا مش على هوى المستوطنين والمتطرفين في حكومة اليمين الإسرائيلية، فهم بيحاولوا يعني إنجاز أي شيء على الأرض، الاستيلاء على أراضي أكتر، بيوت أكتر، مناطق أكتر، بيحاولوا إرهاب المواطنين والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين أكتر حتى يسجلوا لنفسهم إنجاز قبل خروج هذه الحكومة، تخوفا من أن تأتي حكومة تكبلهم نوعا ما أو تمنعهم من مثل هذه النشاطات. فعشان هيك بيحاولوا يعتدوا أكتر وأكتر وأكتر. ولهيك أنا بقول إنه سكان هاي المناطق المحيطة بالمستوطنات اللي بتتعرض لاعتداءات دائمة ناس يستحقوا كل دعم وتقدير واحترام من كل الناس، لأنهم فعلا صامدين على إشي مش كل الناس بتقدر عليه. فتحية كبيرة إلهم، يعطيهم ألف عافية وبارك الله في صمودهم وأعانهم على هذا الصمود الأسطوري، ويجب على الجميع أيضا أن يقف معهم ولو بالكلمة، لو بالكلمة يجب على الجميع دعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى لو بالكلمة كما قلنا. أمجد الطروي يسعد صباحك يا أمجد، تحياتنا، وهدى كمان صباح النور.

0: يعني موضوع الإضرابات في المؤسسات العامة عامل كركبة لكل الناس، لكل الناس، خاصة موضوع المدارس. يمكن هلأ خف شوي الحديث عن إضراب المعلمين لأنه إحنا في فترة امتحانات ونهاية فصل دراسي، لكن هذا لا يمنع أنه الإضراب قائم، لسه قائم، والتشويشات على العملية التعليمية قائمة. هذا قطاع، لكن اللي أهم منه القطاع الصحي. القطاع الصحي اللي فيه ناس كتير بتعاني، وأنا يمكن اليوم بدي أحكيها كلمة للأمانة، يعني يمكن أعظم الأعمال عند الله في هذه الأيام هو الوقوف إلى جانب المرضى. في مرضى كتير يا جماعة، يعني حالات خاصة جدا، سيئة جدا، صعبة جدا، بحاجة لعلاجات ومش لاقية، مش لاقية بسبب الإضراب وبسبب الوضع الاقتصادي اللي صعب كتير كتير. ويمكن يوميا تجينا مناشدات، بس احنا يعني بطلنا نقدر على هذا الكم من المناشدات. لذلك يعني أوقفنا برنامج يوم الثلاثاء اللي المفروض اليوم نحكي فيه عن الحالات الخاصة. لا، احنا اليوم ما بنقدر بسبب كثرة هذه الحالات والضغط الكبير، وكمان الوضع الاقتصادي السيء. اليوم مش كل حدا بتقدر تقول له تعال بدنا تساعد فلان، أو بدنا نبعث لك حدا، أو بدنا منك كذا لصالح فلان. الوضع الاقتصادي عند الجميع سيء، والإضراب زاد وغطى. لذلك يمكن من أعظم الأعمال هذه الأيام هو أن تتفقدوا اللي حواليكوا، وخاصة البيوت اللي فيها مرضى. يعني أي بيت بتعرفوه عنده طفل مريض، أو عنده شيخ مريض، أو عجوز مريضة، يعني بتمنى أنه تسألوهم عن حالهم، لأنه تفاجأنا في بعض الناس اللي ما كنا بنعرف عن حالتهم، اتضح أنه ظروفهم صارت أصعب كتير بسبب المرض، المرض وعدم القدرة على العلاج. محمد المحتسب بقول لو الموظفين فكوا الإضراب الحكومة مش مأمنة دواء نهائي. بعرف أنه مش مأمنين، يعني للأسف. أنا بحكي بشكل عام يا محمد، يجب أن يكون هناك حل، وحل شامل، وهذا الحل يبدأ برواتب الموظفين وتوفير الأدوية، لأنه كمان مش منطق أنه مريض يعني مؤمن صحيا ما يقدرش ياخد الدواء من الحكومة، وما يقدرش يعمل عملية على حساب الحكومة. طب ليش مأمن معناته؟ يعني شو الفائدة من التأمين إذا ما بده يقدر يعني يعمل أهم شيء في الدنيا وهو إنقاذ الحياة. بدر أبو هيكل يسعد صباحكم. محمد المحتسب كمان صباح النور، شكرا على رسالتك يا محمد. على فكرة أي حدا حابب يحكي بيقدر يحكي، يعني بيقدر، الهواء مفتوح وبرنامجنا متاح للجميع، وبنستقبل كل مكالمة وكل اتصال وكل انتقاد وكل مناشدة وكل مطالبة بتحسين الأوضاع. أرقام تليفوناتنا مذاعة وسنعيد إذاعتها هي كالتالي، لأي حدا حابب يشاركنا الحكي، وإحنا بنحكي عن حال، بنحكي عن البلد، بنحكي عن الناس اللي فيها، بنحكي عن الفئة اللي صوتها مش طالع، بنحكي عن الناس اللي صوتهم مش مسموع لكل الناس. أي حدا بده يحكي باسم هاي الناس بإمكانه الاتصال على واحد من الأرقام التالية. في عنا الرقم الأرضي اللي مقدمته 02، والرقم هو 22-90-443. كمان مرة 22-90-90-443 مع مقدمة 02. والرقم الثاني سلم 35-46، بس هيك، سلم 35-46. صباح الخير لرنا أبو تركي كمان، تحياتنا رنا، يعطيك العافية وكل عام وإنتوا جميعا بألف خير. إحنا في العشرة الأوائل من ذي الحجة، يعني الأيام المباركة واللي فيها يوم الحج الأعظم، خير يوم طلعت عليه الشمس، شمس الدنيا، هاي خير أيام الدنيا. ويوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس بلا استثناء. استغلوا هذه الأيام في العبادات، في الذكر، في التسبيح، في الدعاء إلى الله تعالى بأن يغير حالنا، بالتقرب إليه بالطاعات، بعمل الخير، بالإحسان، بتفقد هذه الناس، هاي العائلات الفقيرة المريضة المسكينة اللي بتعاني، وبتعاني الأمرين نتيجة الوضع القائم في فلسطين حاليا، وضع استثنائي لم يمر على البلاد لا في كورونا ولا في غير كورونا. يعني ممكن أخونا سفيان لما حكى قال في أيام كورونا اللي كانت سيئة، أيام كورونا مع هاي الأيام وليش، يعني كانت مزحة والله. أيام كورونا يعني كانت الأمور ماشية، والناس رغم أنه أغلقت المحلات التجارية ومنع التجوال ومنع التحرك إلا للحالات الخاصة، إلا أنه كانت الأوضاع كتير أفضل من الأيام هاي. الأيام هاي إحنا في حصار شديد جدا، يعني محبوسين باختصار، إحنا محبوسين، إحنا في سجن، والسجان لا يوفر لنا أدنى مقومات الحياة زي الأسرى داخل السجون بالضبط، بس إحنا في سجن أكبر شوية، يعني ممنوع عنا أدنى مقومات الحياة، ما في موارد مالية، ما في رواتب موظفين، عمال قاعدين بدون شغل، وضع اقتصادي منهار، ووضع صحي وتعليمي وغيره كمان، يعني مش أحسن إشي، بالعكس سيء جدا، والكل بيعاني. لذلك على الكل أن يتكاتف. يمكن عندنا أمل أنه، يعني أنا ما بقدر أفتي في هذا الموضوع، لكن إخواننا اللي فازوا في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وبما أنه الحزب الحاكم، أعتقد أنه عليه واجب السعي لإيجاد حلول للمشاكل القائمة واللي أكثر إلحاحا، يعني في أولويات، وأعتقد من أول الأولويات اليوم هو الوضع الصحي في فلسطين، لأنه يعني حتى التعليم على خطورة حالة تردي التعليم، إلا أنه بضل أهون من الصحة، لأنه الصحة بتحكي على حياة بشر، على حياة ناس، والتي هي أغلى، هي الأمانة التي أعطاها رب العالمين للبشر وأمرهم بالحفاظ عليها، فعلينا أن نحافظ على هذه الأمانة قدر الإمكان. لذلك نقول القطاع الصحي أكثر قطاع متضرر اليوم من الحالة العامة، وأكثر قطاع يحتاج إلى سرعة في حل مشكلته. الله يهدي البال، يشفي كل المرضى ويفرجها على كل العالم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بإذن الله تعالى والاستراحة رح نرجع نكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: اللهم اللهم لا يأتي علينا يوم عرفة إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتجاوزت عن تقصيرنا يا الله، وكتبتنا من أهل الجنة برحمتك. اللهم يا رب العالمين أغثنا وغير أحوالنا إلى ما تحب وترضى يا الله. إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام العظيمة التي يستحب فيها كل خير وكل عبادة، ويستحب فيها الاستغفار والتسبيح، فأكثروا من الاستغفار والتسبيح على الله يأتينا من فضله. لسنا في كمال ولسنا الأفضل، ولكننا نسعى دائما لرضا رب العالمين. اللهم ارضى عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله. نواصل معكم مشوارنا هذا الصباح من برنامج وسط البلد. يا سادة، معنا اتصال تليفوني. صباح الخير.
1: صباح الخير يا عمي ابو رامي.
0: يا صباح النور يا هلا.
1: اول اشي بنعزي كل اهل نابي الكرام ابتلنا سيدنا وحبايبنا، بنلوم عظم الله واشرفكم.
0: شكر الله سعيكم يا سيدي.
1: فاللهم صل على سيدنا محمد. اشهد الله عليه انه الواحد لما بيسمع يا عمي ابو رامي الانسان المريض اللي مش قادر يجيب الدواء، الله يكون له معين وربنا يشفي كل مريض
0: يا رب.
1: شاه سيدنا محمد اهل بيته.
0: اللهم
1: اتنين يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد. اول اشي الواحد بشكر الله وبشكر الناس، بنشكر الدكتور اللي هو ابراهيم عماد ابراهيم التلاحمي.
0: نعم.
1: الدكتور الفاضل المحترم
0: دكتور عماد. نعم.
1: وجهنا له حجة من الحجات على الدكتور، وقال انا يا عمي مستعد اساعد، بس الدواء تبعها 420 شيكل يشهد الله الروشتة تبعتها.
0: نعم.
1: والوضع السيء فيك، بصلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: حكيت على واحد قبل أكم من يوم، قلت له الموضوع واحد اثنين وهي الروشتة وهي الدكتور، وانت بتعرف وضع الناس هذول كيف. الأبون ان شاء الله خير، احكي معي تلفون وان شاء الله الفيه الخير بقدم لك اياه. صدق وامن بالله، رنيت عليه مرتين من الصبحيات ما رد علي، فيك بصلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: انا بترجى كل انسان انه يقدر، اللي بيقدر يساعد كل واحد مريض يساعده لوجه الله تعالى. والله المرض اللي بيع الله لا يدوقه ولا لإنسان. والله المرض يعني الاكل تقدر تتأخر فيه، يعني يقول لك واحد ما فيش اكل اعوان من والله اصعب اشي انا لقيت المرض.
0: طبعا هو اصعب اشي. شو
1: المرض ما بتأخر، لازم كل انسان عنده مريض ما يتأخرش عليه في الدواء ولا يتأخر عليه اي شيء، يضل متابع كل واحد مريض. لانه اقول لك انا يعني الواحد طحونته اذا اجعته بقدرش ينام هذيك الليلة طول الليل.
0: نعم.
1: فانا بترجى كل انسان اللي بيقدر يساعد المرضى يساعدهم. لازم الله والله يشفي كل مريض
0: يا.
1: وعزم الله واشركم.
0: شكر الله سعيكم الحرية. شكر الله سعيكم يا حمادة.
1: وبشكر راديو الحرية، وبشكر كل اللي بيتعاملوا، وبشكر رئيس الراديو الحرية ابو جهة.
0: حياك الله اخونا حمادة، وشكرا كتير لاتصالك، تحياتي لك. بس ما تلوم على الزلمة اللي انت حكيت معه، يعني ما بتعرف شو ظروفه، يعني يمكن الزلمة بده يساعد بس مش منتبه على التليفون، ممكن مشغول، ممكن نسي، ممكن ظروفه بتسمحش. يعني في ناس كتير ممكن تتوقع انه وضعه كتير كويس وتتفاجأ انه وضعه مش هالقد كويس. في ناس كتير كانت تساعد وبطلت تساعد لانه ما عندهاش امكانية اليوم. فما تلوم على حدا، الله يا ربي يفرجها على كل الناس ويقدر كل الناس على علاج نفسه. وعلى فكرة يعني انت حكيت انه ما فيش حدا بيكون عنده مريض وما بيسعاش بكل جهده وبكل ما أوتي من وسائل لعلاجه، بس زي ما بقولوها العين بصيرة والإيد قصيرة. أحيانا في ناس كتير مش قادرة بسبب الظروف الحالية، ربنا يفرجها ويغير هالحال. يسعد صباحك. في عندي كمان تعزية وردت من أخونا أبو يعقوب الجبالي، الحاج جبرين الجبالي وأبنائه وعائلته، إلى الحاج محمد نوح قنيبي أبو سليم وأبنائه وعموم عائلة قنيبي بوفاة المرحومة الحاجة أم سليم قنيبي رحمها الله. نسأل الله لها المغفرة والشفاعة من رسول الله، وأن يدخلها الله جنته مع الأنبياء والصالحين. أخونا وجدي كاتبة كمان صباح الخير، وإم خضر أبو داود وهي حميدات وكمان مها شاور، الله يصبحكم بالخير جميعا. صباح الخير لا كمان مين معنا اليوم من أصدقائنا؟ عبد الله، عبد الله من الجزائر. يسعد صباحك يا عبد الله، تحياتي لك. بصراحة مش عارف أقرأ اسم العائلة يعني، بس عبد الله من الجزائر صباحك خير، تحياتنا ويعطيك ألف مليون عافية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

أول فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب الله يصبحكم بالخير. عم بنحاول الوصول الى الاخ دياب الجنيدي مسؤول قسم الصحه والبيئه في بلديه الخليل, وان شاء الله بنوصل له وبنكمل معه. عندي صباح من رشاد السكافي ورنا ابو تركي تدعوكم للصلاه على النبي. ومشادي عابدين صباح الخير يا امشادي. هيا حميدات بتقول والله ما في اصعب من المرض, ربنا يشفي ويعافي كل مريض ويفرج علينا وربنا ما يدوقها لحدا. المرض طبعا ربنا يشفي كل المرضى. على ذكر المرضى والعلاجات, أكيد الكل فيكم سمع عن نظام الطيبات, هذا النظام اللي أثار جدل كبير في الشارع العربي وحتى الأجنبي, وفي ناس مقتنعة بهذا النظام وكلام دكتور ضياء العوضي, وفي ناس مش مقتنعة, في ناس بتأيد في ناس بتهاجم, في ناس بتحكي بمنطق علمي وفي ناس بتحكي بعشوائية. كل هذا يعني عادي جدا, عادي في أي مجتمع في العالم أنه تصير هاي النقاشات. لكن أنا بدي أطلب شغلين, يعني نظام الطيبات هو يعني خلينا نقول منظومة غذائية معينة حطها الدكتور ضياء العوضي, اقتنع فيها وحاول إقناع الناس فيها, لكن لا يعني بالضرورة إنها 100% صح. مش غلط إنه الإنسان يبحث عن الشيء اللي بيريح جسمه والشيء اللي مفيد لجسمه وياكله ويبتعد عن كل الأشياء الضارة. يعني أنا مع كلام الدكتور ضياء في موضوع الطحين, في موضوع المخبوزات بشكل عام, أنا مع الدكتور ضياء في موضوع الغازات, المياه الغازية والمشروبات الغازية بكل أنواعها, بكل أنواعها بدءا من الكولا, الكوكاكولا العادية اللي بنشربها سواء كانت بيضة أو سودا, سبرايت أو كوكاكولا أو أي نوع تاني فيه غازات. أنا مع إنه الإنسان يبتعد عن هاي الغازات تماما, أنا مع أنه الإنسان يبتعد عن البهارات وكثرة البهارات. للأسف إحنا صرنا يعني في أكلاتنا صار الأكل متعة, وبالتالي صرنا نتفنن بالأكل, ومن فنون الأكل بهارات الأكل, وبناكل بهارات كتيرة, بنشرب كولا ومشروبات غازية كتيرة, بناكل خبز وللأسف أنه الخبز اللي بناكله هو ملوش علاقة بالقمح, يعني عشان تكونوا عارفين هو بقول لك انه طحين بس هو في النهاية مش طحين لانه خالي من القشرة الداخلية والخارجية والجنين. كل هذا الحكي انا معه, بس انا يعني اتمنى على كل المرضى تاخذوش النظام وكأنه قرآن. ما في قرآن الا القرآن, القرآن هو الوحيد الذي لا تغيير عليه. ممكن في انسان ما يناسبوش هذا الحكي, ممكن انسان يعني بريحوا أنواع معينة من البهارات. يعني في ناس الفلفل الأسود بالنسبة لها علاج لبعض الشغلات. الدكتور العوضي منع تناول الفلفل الأسود وقال عنه سم, قال لك أنه الخضار مثلا تأكلش خضار نهائيا ولا سلطة ولا غيره لأنه, واستشهد بالقرآن. بس قال كل نوتيلا, هو يعني النوتيلا نزلت بالقرآن مثلا والمرتديلا ما نزلت بالقرآن. لا, عشان هيك يعني حتى لا يتضرر أحد وحتى ما يجيش حدا يقول أنا امتنعت عن كذا وصار في كذا. أنا بتمنى إنه الناس ما تأخذ هذا النظام زي ما هو مكتوب وزي ما هو مطروح من قبل البعض, حتى البعض ممكن يغير فيه زي ما بده لأنه مش نظام مقر من جهة معينة رسمية. فما تأخذوش كل الكلام اللي بينتشر على إنه قرآن وتطبقوه بحذافيره. أنت شوف شو الأنسب إليك لجسمك واتبعه. موضوع القمح والدقيق والخبز أنا مع, موضوع الغازات المياه الغازية أنا مع, موضوع تقليل البهارات والتوابل في الأكل أنا مع, لكن ما بقدر أقول لك ما تأكلش خضار زي ما هو بيقول. حدد أنواع معينة مثلا من الفواكه كمان, وأنواع أخرى قال عنها إنها سم زي الأناناس والمانجا مثلا, قال انه لا وممنوع نهائيا, قال انه البيض ممنوع نهائيا. لا, انا ما بقدر اقول لك ما تاكلش بيض بالمره, في ناس ممكن البيض هو غذاء اساسي لها ومفيد. هلا انا بدي اي حدا وخاصه المرضى, خاصه المرضى, اتمنى عليكم عدم التوقف عن الأدوية اللي بتاخدوها. بدكو تجربوا نظام معين غذائي صحي، مش غلط، بس باستشارة الطبيب، باستشارة الطبيب المعالج لإلكو. هذا النظام يعني عامل جدل كبير في الشارع العربي بشكل عام، وحتى في الشارع الأجنبي. بس أنا بدي أقولكم، أنا يعني عم بتابع وبقرأ أبحاث علمية قديمة وجديدة، وبستمع كمان كتير للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. يعني في بعض الشغلات اللي حكى فيها الدكتور مصطفى محمود قبل 30 سنة، يعني موضوع الخبز وقشر القمح وجنين حبة القمح اللي اليوم كل خبزنا خالي منه، أنا ما، لأنه في عليه دراسات علمية ومثبتة. لكن موضوع أنه والله تأكلش فواكه وتأكلش خضار وتأكلش، أنا ما بقدر أفتي فيه، وأتمنى أنه ما حدا يفتي فيه، وأتمنى أنه ولا مريض ولا مريض في الدنيا يتوقف عن تناول أدويته إلا بعد مراجعة الدكتور. ممكن تخفف منها إذا لقيت حالتك تحسنت. يعني مش معقول كمان، يعني ما هي الدعوة الصريحة العامة اللي أطلقوها، أطلقها الدكتور ضياء العوضي وبعض المؤيدين لإله للمرضى للتوقف تماما عن تناول العلاجات. هذا ممكن يكون له نتيجة عكسية، ممكن يؤدي إلى مضاعفات طبية، وممكن يؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. فإحنا ليش نروح لهذا الإشي جملة واحدة؟ لا، إحنا إذا في فايدة من نظام غذائي معين تابعه، بس مع طبيبك الخاص اللي بيعالجك. يعني الجدل حول موضوع الأدوية وشركات الأدوية والتجارة بصحة الناس وغيره، يعني أنا بتصور أنه في مبالغة في الموضوع، ممكن يكون في جانب من الحقيقة لكن مش كلها حقيقة مطلقة. لذلك أنا أدعو جميع المرضى إلى الاستمرار في تناول علاجاتهم. صح العلاجات مش موجودة حاليا للأسف، نحكي على نقص أدوية وعلاجات، بس ممنوع واحد يوقف الدواء بناء على رأيه الشخصي. والله أنا شايف أنه خلص الدكتور الفلاني قال أنه الأدوية مضرة، ماشي، إحنا كلنا مقتنعين أنه الأدوية أصلا كل الكيميكس اللي بتدخل جسمنا هي مضرة، يعني ما فيش جدل حول هذا الموضوع. لكن أحيانا هي ضرورية، ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها. فمحدش يتوقف عن تناول الدواء، ما حدا يوقف الدواء نهائيا زي ما البعض بيدعو انه وقف نهائي الأدوية، إلا إذا كنت بتاخد أدوية مثلا زي مكملات غذائية، أدوية مسكنة، مش يعني ممكن عدم تناولها ما يأثرش على صحتك. في أشياء زي الجيوب الأنفية مثلا إلها علاجات طبية عربية، كتير من الأمراض إلها علاجات بأدوية خلينا نقول شعبية ممكن. أما دواء أساسي لمريض كلى، لمريض كبد، لمريض سرطان، لا، ما بينفع، ما بينفع توقف الأدوية، وما بينفع ترد على كل حدا بيحكي هذا النظام ممكن يكون كويس. ممكن لبعض الناس مش لكل الناس. بدك تجربه، جربه بس بمتابعة مع دكتورك الخاص. وألف سلامة على كل مريض.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: كرامة الأسرى هي كرامة الشعب الفلسطيني كله، وهذا الملف لا يحمله إلا الأوفياء. أما وقد انتهى المؤتمر الثامن لحركة فتح، أتمنى على كل أعضاء المؤتمر وخاصة الفائزين ومعظمهم كانوا أسرى وهم اليوم محررون، أتمنى أن يواكبوا قضية الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى. موضوع رواتب الأسرى مش موضوع مصاري، موضوع كرامة شعب. رواتب الشهداء وأسر الشهداء كمان مش موضوع فلوس بس، هو موضوع كرامة أمة كاملة. وعلى الأمة العربية، الأمة العربية التي وعدت ولم تفي بغطائها المالي للسلطة الفلسطينية، عليها أن تتابع وعدها وأن تنظر إلى هذه الفئة التي قدمت أغلى ما يمكن، قدمت أبنائها شهداء، قدمت أبنائها أسرى على مدار سنوات طويلة، قدمت أبنائها جرحى، واعذروني يعني منهم المعاقين بسبب مقاومتهم للاحتلال ورفضهم للظلم الذي حل على شعبهم. هذه قضية أمة كاملة تدافع عن مسرى ومعراج نبي الله محمد إلى السماء، تدافع عن حرم جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام، تدافع عن أرض الرباط نيابة عن كل الأمة. وهؤلاء قدموا أقصى ما يمكن تقديمه، هل بعد الروح شيء؟ قدموا أرواحهم، يعني الشهداء قدموا الأرواح، والأسرى قدموا الأعمار، والجرحى قدموا دماءهم زكية دفاعا عن كرامة هذه الأمة جمعاء وعن عروبة وفلسطينية هذه الأرض المباركة. لذلك لا يجب تركهم في الميدان وحدهم، لا يجب تهميش قضيتهم. القضية ليست قضية مال فقط، يعني الموضوع مش موضوع راتب أسرى ولا موضوع راتب الشهداء. يعني توقفت الرواتب من أشهر، ما حدش مات بسبب توقف الرواتب، لكن أذل بعض أهالي الأسرى والشهداء بسبب الراتب، تعرضوا لظلم وتعرضوا لإذلال وتعرضوا لنقص حاد في مقومات الحياة الأساسية. لذلك الحفاظ على كرامتهم يعني يجب أن يكون أولوية أيضا لدى كل المسؤولين وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية الحالية. صبح على محمد علي الحوامدة وعلى كمان طارق البشيتي وعلى أبو ضياء الجعبري. محمد علي بقول وصلنا لزمن ما حدا حاسس بحدا، حتى الأخ بتفرج على أخوك بعاني وهو قادر يساعده، بس حسبي الله ونعم الوكيل. هاي إحدى الرسائل. في عندي كمان رسالة كانت من أخونا محمد المصري، وين راحت؟ تعليق من أخونا محمد المصري، بتمنى يرجع التعليق، مش شايفه عندي، بس رح نرجع نشوف وين راح التعليق. تعليق طويل بخصوص الأسرى. هيو تعليق أخونا محمد نقرأه ونروح لفاصل بعده. تعليق أخونا بقول بعد الصباح على رانيا رباح، كمان نصبح عليها وعلى امرأة فت اللي بتقول صباح الخير للجميع، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله، أكثر من هذا الدعاء في هذه الأيام الفضيلة. وبعد نصبح كمان على تامر الشيخ درة، نقرأ تعليق أخونا محمد. محمد بقول صباحكم معطر بذكر الله، سيطل عليكم المسؤول ببدلة جديدة وبخطاب نعي محفوظ مسبقا، سيبدل فقط الاسم، سينعى محمود كما نعى من قبله زكريا ومحمد وعيسى ومصطفى والقافلة تطول، وسيرفع إصبعه أمام الكاميرات ليحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة، ويسمعكم صدى صوته المعتاد: الاحتلال الاحتلال الاحتلال هو المسؤول. لكن ما لن يقوله لكم هو الحقيقة التي يعرفها الجميع ويتجاهلها الجميع. لماذا يموت العمال على جدار الفصل؟ ما الذي دفعهم إلى هذا الموت اليومي؟ ألم يقتلهم الفقر قبل أن تقتلهم الرصاصات؟ ألم يقتلهم تركهم بلا دعم وبلا حماية؟ ألم تقتلهم أوامر الحبس بسبب الشيكات والقروض التي تطاردهم حتى آخر رمق؟ ألم يقتلهم العجز عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة؟ ألم يقتلهم شح البرامج التشغيلية التي كان من المفترض أن تحميهم ألم يقتلهم صمتكم؟ ألم يقتلهم عدم المطالبة الجريئة بعودتهم إلى أماكن عملهم في الداخل؟ لأنه هذا هو الحل الوحيد. هذه رسالة وتعليق أخونا محمد المصري، وأتفق معك جملة وتفصيلا في كل تفصيلة حكيتها في هذا التعليق أخونا محمد. كان الله في عون أخواننا العمال والمرضى والمحتاجين جميعا في هذا البلد. فاصل، بعده عودة بإذن الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: صباحكم كمان مرة أهلا وسهلا بالجميع. طبعا صباح الخير لمحمد يوسف. محمد، بالنسبة لسؤالك عن الحالات الصعبة جدا، ممكن زودك بأسماء وأرقام ناس فعلا حالاتهم صعبة، رح أزودك فيهم بإذن الله تعالى بعد البرنامج، رح أزودك بقد ما بدك حالات يعني. في بالنسبة للخبر التالي، أكثر حدا أو واحد من أكثر حدا بحبوناش في الدنيا سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ساعات. سموتريتش وزير مالية الاحتلال أعلن قبل قليل ومن خلال مكتبه بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا هاما جدا منتصف نهار هذا اليوم، يعني بعد 3 ساعات حسب ما قالوا، ممكن الساعة 1 2 ما بنعرف بالضبط، بس قالوا يعني ظهر اليوم، والبعض قال بعد 3 ساعات، وسيصرح فيه تصريحات مهمة. شو هي التصريحات المهمة؟ أكيد رح يطب فينا يعني بدون جدل، هذا الموضوع ما فيش في جدال. بيحكوا بيقول سموتريتش من خلال مكتبه أعلن بأنه سيعقد مؤتمر صحفي وسيدلي من خلال هذا المؤتمر بتصريحات هامة جدا أكيد لها علاقة فينا وبالاستيطان وبأموال المقاصة، يعني هذا الحكي مش مستبعد نهائيا، الله يفرجها على الجميع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يلا يسعد صباحكم كمان مرة، رجعنا معاكم، وأكيد رح ننتظر المؤتمر الصحفي لسموتريتش، لأنه على الأكيد في بيان مهم كما صرح، وعلى الأكيد رح يطب فينا في أموال المقاصة وفي الأسرى والشهداء وفي موضوع الاستيطان والأراضي، هذا لا جدال عليه. بدنا نقرأ رسالة أبو حمزة. أبو حمزة رجع فينا لنظام الطيبات، وبقول نظام الطيبات ليس نظاما سحريا ولا علاجا عاما للأمراض، يمكن الاستفادة من بعض مبادئه المتعلقة بتقليل الطعام المصنع وتنظيم الأكل، لكن من الأفضل عدم التعامل مع قوائمه المسموحة والممنوعة على أنها حقائق علمية قطعية دون تقييم فردي وحالة صحية خاصة. شكرا يا أبو حمزة، يعني كلامي وكلامك يعني قريبين من بعض أو نفس الشيء. أنا بقول أنا مش مقتنع بالقوائم، يعني موضوع القوائم اللي حطوها مش مقتنع فيها، لكن مقتنع ببعض البنود التي وردت في تعليقات الدكتور وتعليقات المؤيدين له واللي تابعوا النظام واللي جربوا كمان في موضوع تقليل الأكل وموضوع نظام الصيام كمان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه كان يصوم أول الشهر وأوسطه وآخره والاثنين والخميس. ليش؟ يعني الرسول لم يكن يتصرف عبثا ولم يكن ينطق عن الهوى، يعني الرسول كان له وحي يوحي إليه بالخبيث والطيب، وبالتالي موضوع الصيام هذا لا جدال فيه، إنه الصيام للجسم صحي جدا، ولذلك شرع رب العالمين الصيام للمسلمين. الصيام شيء، وعلى فكرة في كل الديانات في صيام، كل الديانات السماوية نصت على الصيام. طب ليش؟ يعني أليس ذلك دليلا كافيا على أن الصيام أمر إلهي، تجويع الجسم يؤدي إلى حالة استشفاء ذاتي، وهذا اللي احنا بننادي فيه. موضوع الصيام أنا مع، موضوع تقليل الغازات والمياه الغازية والمشروبات الغازية أنا مع، موضوع تقليل التوابل في والبهارات في الأكل أنا مع، موضوع الابتعاد عن الزيوت المهدرجة كمان أنا مع. في شغلات كتيرة ممكن تأيدها تلقائيا لأنها بديهية أصلا ومعروفة. موضوع الخبز، الخبز يعني كلنا متفقين من سنين لكن مش قادرين نبطل أكل خبز للأسف، متفقين إنه الخبز اللي بناكله مش صحي بس مش قادرين نبطل هاي الثقافة أو هاي العادة السيئة. بقول عنها سيئة لأنه للأسف إنه ثبت بكل الدلائل العلمية ضرر القمح الأبيض أو الدقيق القمح أو الخبز اللي بناكله هذا بكل أنواعه على فكرة، حتى خبز الشوفان وغيره يعني كلها مصنوعة من الدقيق الأبيض. كمان الأكلات اللي دخلت علينا جديد زي الباستا والفوتوتشيني والأكلات الخاصة الإيطالية هاي اللي بتدخل فيها أنواع المعكرونة المختلفة، هاي كمان فيها يعني هاي كارب نسبة كبيرة، هاي كارب يعني كربوهيدرات عالية فمضرة. فأتمنى يعني أنه الناس ما تأخذ النظام زي ما قلت كأنه قرآن، يعني مش قرآن، النظام في أشياء ممكن الاستفادة منها وفي أشياء بدها متابعة مع الطبيب خاصة للناس المرضى اللي عندها أمراض مزمنة. أتمنى أنه ما حدا نهائيا يجرب أنه يوقف العلاجات الطبية الكيميكال هاي بدون استشارة الطبيب. ما حدا يجي يقول لي والله أنا اقتنعت بكلامه أنا بدي بطل أخذ دواء كلى أو دواء سكري أو دواء كبد، لا ما بينفع، بدك تراجع طبيبك تقول له أنا والله ممكن أمشي على النظام الفلاني، أمنع كذا أسمح كذا، ممكن هو يفيدك أكثر، لكن من نفسك ما تأخذ قرار لأنه ممكن تضر نفسك وإنت مش دريئا. بسيطة بسيطة مش مشكلة يا ربحي. طيب وبما أنه يعني وقت برنامجنا تقريبا انتهى، أتمنى لكم كل الخير وأتمنى الشفاء لكل المرضى وإدعو للمرضى وللأسرى كمان، أسرانا بحاجة ماسة، هؤلاء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون بحاجة إلى وقفة جادة من قبل المجتمع ومن قبل المؤسسات ومن قبل الدول والهيئات الدولية. موضوع الحصار، الحصار اللي مفروض على بلدنا، الحصار اللي مفروض على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة، كمان موضوع يستحق النقاش بكل جدية من قبل كل الجهات المعنية والمسؤولة. انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم، أتمنى لكم يوما طيبا هادئا مليئا بالخير، ونلتقي غدا بأمر الله على خير. إلى ذلك الحين أستودعكم رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه أبدا. وأستنويه صغير، لم نتمكن من الوصول إلى الأخ دياب الجنيدي، وسنحاول الترتيب معه غدا بإذن الله لكي يكون معنا على الهواء للحديث في الموضوعات التي طرحت في البرنامج. شكرا لكم جميعا، ربحي يعطيك ألف عافية، شكرا لشركة جوال، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة شابية ومرتفعات الريحان جنوبي البلاد. وثقت مشاهد مصورة لحظة وقوع غارة إسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال في منطقة المعشوق بقضاء صور، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف. منطقة برج رحال في صور جنوب لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، أهلا بك أنت في برج رحال. هذه منطقة أيضا تعرضت بالإضافة إلى مناطق أخرى في صور للقصف الإسرائيلي. أسألك إدمون عن عموم المشهد الميداني، وقد وصلت الغارات إلى تلال الريحان، جبل الريحان.
4: صحيح، سوف أبدأ من المكان الذي عيناه قبل دقائق قليلة في منطقة المعشوق، الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 4:30 فجرا، أحدثت دمارا كبيرا في مركز للهيئة الصحية ومستوصف، وأضرار كبيرة في المسجد الملاصق، إضافة إلى عدد من المنازل التي سواها الاحتلال الإسرائيلي أرضا بعد إنذار وجهه بعد منتصف الليل. وعندما تحدثنا إلى المواطنين في تلك النقطة أخبرونا عن الهلع والقلق الذي عاشوه خلال يعني الدقائق الأولى للإنذار. البعض كان نائما، البعض يعني حاول اتصال من خارج المنطقة لإيقاظ المواطنين، خرجوا بما تيسر وذهبوا إلى الكورنيش البحري في مدينة صور. وبالتالي الإنذارات التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى تحدث إرباكا وضغطا واعتداءا يعني نفسيا مباشرا ومعنويا على المواطنين قبل أن يأتي الاعتداء على المنطقة التي وثقت كاميرا تلفزيون العربي الدمار الكبير الذي لحق بها، وهي منطقة مسكونة، هي منطقة كان قد عاد إليها المواطنون في منطقة المعشوق. طبعا الغارة على المعشوق لم تكن وحيدة، كان هناك سلسلة غارات منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، نتحدث عن أكثر من 10 غارات سواء الشابية أو الريحان، أيضا في قضاء جزين والقضاء النبطي كانت لها حصته من الاعتداء. أيضا كانت هناك غارة من مسيرة على ربيد على مواطن يوزع الخبز على المواطنين في منطقة حروف، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. إذن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف اليوم سواء في جنوب الليطاني أو في شمال الليطاني. الإنذارات منذ الأمس حتى ساعات الفجر يوجهها الاحتلال الإسرائيلي كأن ليس هناك من هدنة أو من تمديد لوقف إطلاق النار، ومهلة 45 يوما التي بدأت ليل أمس يعني هي لا تجد أي ترجمة فعلية على الأرض. وبالتالي جنوب الليطاني يعيش حالا من الحرب على الرغم من كل التسميات لهدنة هشة أو وقف إطلاق النار. محمد، أنا أقف هنا يعني على المعبر الأساسي، الطريق الأساسي الذي يربط صيدا بصور، هذا معبر يعني القاسمية عند نقطة برج رحال. هذا الأوتوستراد الأساسي كان قد تم تدميره، ولكن يعني إعادة تصليحه تمت منذ اللحظات الأولى يعني وقف إطلاق النار في 17 نيسان، ولكن كما نشاهد لم يعد هناك الكثير من السيارات التي تدخل إلى جنوب الليطاني، وهناك الكثير من المواطنين خرجوا أصلا من جنوب الليطاني. فتخيل أن يعني هذه النقطة لا تمر بها سوى القليل من السيارات كل ساعة تقريبا، وبالتالي جنوب الليطاني يعيش حالا من الحرب رغم كل المسميات، وذلك نتيجة القصف المدفعي، الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف. بالأمس كنا نتحدث عن أكثر من 30 غارة، هذا غير القصف المدفعي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مرابط من مدفعية من داخل الأراضي اللبنانية تستهدف القطاع الغربي وتستهدف أيضا قرى النبطية. حزب الله حتى الآن أعلن عن عملية واحدة باستهداف تجمع للجنود في خيمة في بلدة دبل بمحلقة انقضاضية. بالأمس تحدث عن 14 10 عملية. طبعا الرقم تراجع مقارنة بالأيام السابقة التي كانت تصل فيها العمليات إلى حوالي 25 وحتى إلى 33، ولكن بالأمس حزب الله تأخر في تنفيذ عمليات حتى لا يحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار. العمليات يعني التي أعلن عنها بعض الظهر، وكلها بدأت عند الساعة 10:30 صباحا، عندما كان قد اتضح بشكل صريح وواضح بأن الاحتلال لا يلتزم بوقف إطلاق النار، وكان قد نفذ على الأقل 15 غارة إسرائيلية على جنوب وشمال الليطاني. بعدها بدأ حزب الله بالإعلان عن عمليات وتنفيذ عمليات وصلت كما ذكرنا إلى 14 عملية. وطبعا لابد من التذكير بأن حصيلة الشهداء بالأمس كانت قد تخطت 3000 ووصلت إلى 3020 شهيدا وحوالي 9000 جريح منذ توسع الحرب على لبنان في 2 آذار. محمد؟
3: نعم دموم، من اللافت أنك جئت على إحصاء عدد الشهداء. أريد أن أسأل فيما يعنى بالقطاع الصحي أيضا، تحديدا في المناطق التي أنت فيها، هناك في صور نتحدث عن برج رحال حتى المعشوق التي ذكرت أن سكانها عادوا بشكل جزئي إليها، المشهد الإنساني لناحية المساعدات، الوضع الصحي خصوصا وأن إسرائيل تستهدف كما ذكرت من يوزع الخبز.
4: صحيح، هناك استهدافات مختلفة من هذا النوع، ونحن نمر بين المعشوق وصور، كان البعض يشير إلى منزل ويدلني إلى منزل كانت فيه عائلة من نساء وأطفال تم استهدافهم قبل 48 ساعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المدنيون لا يعيشون أي حال من الأمان في جنوب وحتى في شمال الليطاني وصولا إلى صيدا. أما على مستوى النزوح سواء بسبب الغارات أو بسبب الانذارات المتكررة بين الأمس واليوم وأيضا خلال 30 يوما السابقة بما يعرف بوقف إطلاق النار، الاحتلال أصدر أكثر من 100 إنذار لـ100 بلدة، وبالتالي نتحدث هنا عن تهجير جديد لهؤلاء المواطنين، وعندما تحدث الغارات هذا يؤدي إلى موجة جديدة من النزوح من هذا المكان. هنا كنا قد وثقنا أكثر من موجة عكسية للنزوح، وبالتالي اللا استقرار لدى المواطنين هو بحد ذاته تحدي وضغط واعتداء على هؤلاء المواطنين الذين يعودون إلى قراهم ظنا بأن هناك وقف لإطلاق النار، لكنهم لا يلبسوا أن يعودوا خلال ساعات أو خلال أيام قليلة بعد الغارات وبعد التأكد من عدم وجود وقف لإطلاق النار، وبالتالي هم ينزحون أكثر من مرة. هذا واحد من الضغوطات الإنسانية الكبيرة عليهم. وأيضا هنا في هذه المنطقة في جنوب الليطاني لا تتوفر كل مقومات الحياة، شبكات الكهرباء تتعرض للأضرار والمياه أيضا، المحلات بمعظمها لا تفتح، يعني بعد وقف إطلاق النار الأمور تحسنت ولكن بنسبة 10% فقط، لأن بعد الغارات وبعد الانذارات الأمور تكاد تعود إلى طبيعتها باستثناءات محدودة. أما في مراكز الإيواء فبعض النازحين وبعض المواطنين يعودون إلى المراكز التي أتوا منها أو من المنازل التي استأجروها، وبالتالي هم يعيشون يعني على كل المستويات خسائر وأنواعا من اللا استقرار، سواء في منازلهم في قراهم أو حتى في الأماكن التي ينزحون إليها، خصوصا أن التقديمات عندما نتحدث إلى النازحين يقولون بأن التقديمات ليست كبيرة، المساعدات ليست كبيرة، هناك نقص في مجالات مختلفة، حتى إذا افترشوا الطرقات وكانت العواصف تأتي إليهم قبل أيام كان هناك إثارة لنقطة ما في بيروت، وبالتالي أيضا يتحمل المواطنون والنازحون بعض الحملات يعني اتجاههم في هذا المجال.
3: شكرا جزيلا لك إدموس ساسين في منطقة برج رحال في صور جنوب لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعمليات التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود وعودة النازحين ومساعدات اقتصادية لبلاده.
1: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
2: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب29 الشهر هيدا، يعني بعد قديه 12 يوم، في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
1: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات، ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمال ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة، ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
3: إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران. قال إنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. قال ترامب إنه استجاب لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات الذين أبلغوه أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.
5: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
6: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدد بعد اتضاح حجم الهوة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: رعب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة، وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
4: أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، وهدد رضائي بأنه لن تتمكن أي قوة من فتح المضيق دون موافقة إيران على حد تعبيره. كما قال رضائي إن إيران تعمل على تطبيق إطار قانوني جديد سيقره مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز، ولن يسمح بموجبه لسفن العدو بالمرور فيه. قال التلفزيون الإيراني أنه صنف التداول جزئيا في سوق الأسهم الإيرانية بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، لكنها أوضحت أنه لم يستأنف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية. تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران ما يزال مقيدا من خارج إيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك. تصريحات عالية اللهجة وشديدة من رضائي بخصوص مضيق هرمز، ما الذي رشح من تصريحات إيرانية بخصوص مسار المفاوضات؟
5: في ذات السياق، بالإضافة محمد إلى ما جاء من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان كما ذكرت في سياق الخبر، والذي ركز بشكل خاص على مضيق هرمز وسيطرة إيران عليه والذي يخضع لسيادة البحرية الإيرانية، وأن هذا لن يعود إلى ما قبل الحرب، وأنه لن تتمكن أي قوة في العالم على حد تعبيره من إعادة فتح المضيق من دون التنسيق مع الجانب الإيراني أو موافقة إيران على حد قوله. في ذات السياق أيضا رئيس هذه اللجنة إبراهيم عزيزي اعتبر أن المضيق يتمتع بقوة وقدرة استراتيجية لإيران على أكثر من صعيد، على صعيد سياسي واقتصادي وعسكري أيضا بشكل شامل وفقا لتعبيره، وأن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذه الورقة الاستراتيجية. الواضح محمد، زادت التصريحات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز بشكل خاص الأشخاص، خاصة وأنها تدرك بأن هناك ضغوطات تمارس على إيران، على الوفد الإيراني المفاوض، تحديدا فيما يتعلق بالتهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية باحتمالية شن حرب أو اللجوء إلى عمل عسكري خلال الساعات القادمة، وحتى ما يجري الحديث عنه عن تأجيل هذا العمل العسكري يقرأ هنا بأنها قد تكون خدعة أمريكية، هي محاولة لأن يتوفر عنصر المفاجأة ومباغتة إيران بعمل عسكري بساعة معينة، وبالتالي يزيد تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية، والحديث عن هذا التعزيز من أجل محاولة رسم ردع إيراني إزاء هذه التهديدات ورفع سقف أيضا التحذير والتهديد الإيراني حتى على اللسان العسكري. وأيضا بموازاة هذه كل كما ذكرت التأكيد على ملف مضيق هرمز هو أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذا الملف، وهي التي تضعه حتى على طاولة الدبلوماسيين بأنه أحد الملفات الأولى التي يجب حلحلتها ويجب نقاشها قبل الدخول في مساحة البرنامج النووي الإيراني والملفات العالقة. وأيضا بموازاة ملف مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو ملف إنهاء الحرب وتعويضات كما يقول الإيرانيون، وبالتالي يريدون أن يكون هناك ردع حتى على مستوى التصريحات إزاء التهديدات الأمريكية المتعلقة بإمكانية أن يكون هناك عمل عسكري. وبالتالي ما يريد التأكيد عليه الإيراني في هذه المرحلة محمد هو أنه حتى وإن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بأي عمل عسكري فإن هذا لن يفك الأزمة التي تعاني منها الإدارة الأمريكية على صعيد الطاقة، وأن أزمة مضيق هرمز ستزداد وستتعزز، ولن يتمكن الجانب الأمريكي وقدراته العسكرية من إعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه. وبالتالي عندما يرفعون السقف على هذا الصعيد هم بصدد رسم معادلة ردعية على مستوى إقليمي وكذلك إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما يبدو الواضح من التصريحات التي تؤكد كما ذكرت على صعيد مضيق هرمز. أيضا بموازاة هذا فيما يتعلق بالرد يجري التأكيد إن كان من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية أو حتى من قبل رئيس مقر خاتم الأنبياء عبد الله، يجري التأكيد على أن إيران في هذه المرحلة في حال واجهت أي عدوان إسرائيلي أمريكي فإن ردها سيختلف عما جاء في حرب 40 يوما، وهذا يعود إلى ما كسبته من خبرة على حد قولهم وتعبيرهم، وبالتالي يريدون ويجري التأكيد على أن طهران لديها خطط جديدة وبنك أهداف جديد، وهناك مساحة من الاستهدافات ستتعزز في المرحلة القادمة وستزيد حتى عن السقف الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا أيضا بموازاته ما يزال الدبلوماسي الإيراني، والكلام هنا عن آخر التصريحات من قبل وزير الخارجية الإيرانية وكذلك حتى من الفريق الدبلوماسي الإيراني والمفاوض، يجري التأكيد على أن طهران تريد مواصلة المسار الدبلوماسي، ولكن حتى اللحظة لم تلمس إيجابية في التعاطي الأمريكي أو جدية على حد تعبيرهم. والكلام هنا يعود بشكل واضح محمد عن شاكلة التعديلات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية التي يجري التأكيد من خلال المصادر التي تتناقلها وكالات الأنباء الإيرانية بأن المسافة لا تزال بعيدة، وأن هناك هو ما بين ما يطرح أمريكيا وما يرد عليه إيرانيا.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وتناول الاتصال مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الجهود الرامية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة بما يدعم الحلول السلمية ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام ويمنع تجدد التصعيد. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله أن إيران استغلت وقف أطلاق النار المستمر منذ شهر لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف الأمريكي. وأضاف المسؤول أن إيران استثمرت تلك الفترة أيضاً في نقل منصات إطلاق صواريخ متنقلة إلى جانب تعديل تكتيكاتها العسكرية استعداداً لأي جولة جديدة من المواجهات. قال المسؤول أن إيران خزنت صواريخ باليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت، ما يجعل تدميرها بواسطة الطائرات الأمريكية أمراً بالغ الصعوبة. ذكرت نيويورك تايمز أن القادة الإيرانيين وربما بمساعدة روسية درسوا أنماط تحليق المقاتلات والقاذفات الأمريكية في محاولة لتحسين قدرات الدفاع الجوي الإيرانية. تتواصل أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لليوم الثاني، وسط سعي المشاركين إلى تقريب وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. تبرز تحديات توفير الطاقة والمعادن في مباحثات مجموعة السبع في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحسب وزير المالية الفرنسي. تعود مناقشة الطرق البديلة لمضيق هرمز إلى الواجهة جراء الجمود العسكري والحصار البحري المتبادل، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية عن خطة طوارئ تتضمن مسارات برية ومنافذ بحرية بديلة، كما أعلنت بعض الشركات التجارية عن طرق بديلة لضخ بضائعها إلى دول الخليج والشرق الأوسط.
1: بينما يطبق الحصار البحري الخانق على موانئها الجنوبية في الخليج، تبحث طهران عن رئة جديدة تتنفس منها. خطة طوارئ لوجستية غير مسبوقة كشفت عنها وزارة الاقتصاد الإيرانية في ظل تباطؤ استيراد البضائع من موانئ جنوبي البلاد. تنص الخطة على نقل 50% من حصة الجنوب من عمليات الاستيراد والتصدير إلى المنافذ البحرية الشمالية المطلة على بحر قزوين، إضافة إلى تفعيل المعابر البرية والسكك الحديدية. على الضفة المقابلة، دول الخليج العربي تعثر على بدائل لهرمز مكلفة لكنها ضرورية. شركات الشحن العالمية الكبرى حددت خيارات عدة. ميناءان في مدينة جدة السعودية بحيث تفرغ فيها الشحنات قبل أن تنطلق نحو الدول الخليجية، إلى جانب ميناء العقبة الأردني حيث تشحن البضائع نحو العراق بحيث ينتهي المسار في مدينة البصرة العراقية. مسار آخر يتمثل في شحن السلع نحو ميناءي صحار وصلالة العمانيين قبل تفريغ حمولات السفن لتنقل براً إلى الأسواق الخليجية. ورغم الحلول المؤقتة، تتكدس موانئ عدة منذ بداية الحرب بشحنات كانت في طريقها إلى الشرق الأوسط، موانئ دول كالهند وسريلانكا وموزمبيق، وهو ما يضاعف من التكاليف التي تتكبدها الشركات. أمام هذه الخيارات تبرز تحديات عدة، قدرة وجدوى النقل البري. ففي الوقت الذي كانت تنقل السفينة الواحدة من الموانئ الخليجية ما معدله 40,000 طن من الأسمدة، لا تقوى الشاحنة الواحدة على نقل أكثر من 30 طنا، كما تبرز معوقات أخرى كتحديات البنية التحتية والجغرافيا والتكاليف التشغيلية المرتفعة.
4: قالت وكالة فارس الإيرانية أن طهران أطلقت خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفرة تحت اسم هرمز سيف، في خطوة اعتبرت محاولة من طهران لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. بحسب وكالة فارس الإيرانية، فإن النظام الجديد سيقدم بوليصة تأمين قابلة للتحقق التشفيري للشحنات العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، على أن تسوى المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية. مددت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الروسية المحملة بها ناقلات مبحرة حاليا، مددت إعفاءها من العقوبات لمدة 30 يوما، مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب استمرار التوتر في الشرق الأوسط رغم وقف إطلاق النار. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن رخصة 30 يوما العامة.
2: راديو الحرية 97.7
6: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: من الوظائف في المنطقة واقع قاتم ترسمه المنظمة بالاستناد إلى ما خلفته التوترات القائمة في الشرق الأوسط والعالم، واقع يأمل الكثيرون ومنهم العمال تخفيف نتائجه وتصحيح مساره باعتبارهم أول ضحايا أي اهتزاز سياسي أو أمني في العالم، أي أن تكن أسباب هذا الاهتزاز ودوافعه.
5: حصل التلفزيون العربي على وثيقة لمجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. كما تضمنت وثيقة مجلس السلام التي قدمت إلى مجلس الأمن أول تقرير لمجلس السلام بشأن مدى التقدم في تطبيق القرار 2303 الذي كان أقر خطة ترامب لقطاع غزة في نوفمبر من العام الماضي. وأكد مجلس السلام في تقريره أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثراً في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني من الإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل. طلب مجلس السلام في تقريره من مجلس الأمن أن يعلن أن نزع السلاح في غزة أمر جوهري لبدء إعادة الأعمار وضمان انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى استخدام كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف. هذه الصور تأتينا مباشرة من البحر الأبيض المتوسط، حيث تبحر سفن من أسطول الصمود نحو قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وسكانه. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضت يوم أمس سفنا من الأسطول وعلى متنها أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في عملية بحرية قبالة سواحل قبرص بحسب وسائل أعلام إسرائيلية. إذن
6: المشهد ليس جديدا في شرق البحر الأبيض المتوسط، يتكرر السيناريو نفسه، سفن تتجه نحو غزة ومتضامنون يحاولون كسر الحصار ولو رمزيا. هذه المرة انطلق أسطول الصمود من تركيا مؤلفا من أكثر من 50 قاربا وسفينة وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من جنسيات مختلفة في واحدة من أكبر محاولات كسر الحصار منذ سنوات.

0: بحسب الرواية الإسرائيلية نفذت عملية السيطرة على القوارب على بعد مئات الأميال من سواحل غزة بعد أوامر بإيقاف المحركات بالتزامن مع عمليات اعتراض قبالة سواحل قبرص. لكن من منظور القانون الدولي يرى حقوقيون وناشطون أن ما جرى يتجاوز مجرد اعتراض بحري ليقترب من وصف القرصنة والاختطاف في المياه الدولية، عملية يتابعها نتنياهو شخصيا في مشهد يعكس إلى أي حد باتت حتى القوارب المدنية الصغيرة تعامل كتهديد سياسي وإعلامي. نقل الناشطون إلى ما وصفته وسائل إعلامية إسرائيلية بالسجن العائم، وهنا يعود المشهد المألوف من جديد. شهادات سابقة لناشطين تحدثت عن معاملة مهينة خلال الاحتجاز والنقل، عشرات الناشطين حشروا داخل حاويات مكتظة وتعرضوا للضرب والإهانة والضغط النفسي، بينما تحولت لحظة وصولهم إلى ميناء مدينة أسدود وسجنها إلى مشهد استعراضي يحضره متطرفون إسرائيليون، بينهم الوزير إيتمار بن غفير، لاستفزاز النشطاء وشتمهم أمام عدسات الكاميرات. لكن أساطيل الصمود لا تتوقف. من أجل غزة يواصل ناشطون دوليون تجهيز سفن جديدة استعدادا لمحاولة أخرى لكسر الحصار رغم كل ما ينتظرهم في عرض البحر، محاولة متكررة ومشهد لا ينتهي.
1: بالعودة للحديث عن الدور الخليجي في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من الرياض مبارك آل عاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. سيد مبارك، يقول الرئيس ترامب إن جهودا قطرية سعودية إماراتية أثمرت بأن تؤجل الضربة عسكرية كانت مقررة اليوم، كيف يقرأ هذا التصريح خليجيا؟
2: أسعد الله صباحك وسادة المشاهدين. بكل تأكيد يعني هذا نابع من المسؤولية التي تتصدى لها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات تجاه أمن شعوبها واستقرارها وتجاه أمن واستقرار المنطقة. النقطة الثانية بكل تأكيد هذه الدول هي الأكثر تضرراً من العدوان الإيراني ومن انطلاق العمليات العسكرية مجدداً من الجانب الأمريكي، سواء توعد النظام الإيراني أو لم يتوعد من خلال قراءة الأحداث التي حصلت في حرب 12 يوماً وحرب 40 يوماً. كانت دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر بالتعرض لهجمات العدوان الإيراني الصاروخية. ولذلك في رأيي أن انطلاق الجهود السعودية الخليجية تجاه خفض التصعيد وثني الرئيس الأمريكي عن شن عمليات التي كانت مقررة لها اليوم ينبع أيضا من قوة العلاقات السياسية الرابطة ما بين حكام الخليج وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا أن هناك علاقات استراتيجية كبيرة وراسخة بين كل هذه الأطراف. النقطة الأخيرة بكل تأكيد أن الدول الخليجية تؤمن وتدعم الوساطة الباكستانية وتريد إتاحة مزيد من الوقت لهذه الوساطة لكي تنتج وتثمر، وكما أنها أيضا تدرك بأن هذه الوساطة الباكستانية الصادقة والنزيهة أيضا تحتاج تفاعل إيجابي من كل الأطراف المتصارعة، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي بما فيها أيضا طرف الكيان الإسرائيلي الحاضر الغائبة والمحركة والموسوس للنظام لإدارة الرئيس الأمريكي.
1: طيب سيد مبارك، بالنسبة لدول الخليج اليوم ما هي المخاوف الكبرى لناحية احتمال عودة التصعيد العسكري؟
2: بكل تأكيد المخاوف واضحة جدا لدى دول مجلس التعاون الخليجي، سواء من خلال العمليات العسكرية المتوقعة التي يعني تقرأها أجهزة الاستخبارات الخليجية والتقارير التي ترفع لأصحاب السمو والجلالة لأصحاب جلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أو من خلال أيضا ما توعد به وتلفظ به أزلام النظام الإيراني الذي توعد بأن يكون الانتقام من العمليات العسكرية هي في المصالح الاستراتيجية. بكل تأكيد النظام الإيراني لم يستثني أعيانا مدنية، ولذلك المخاوف الحقيقية لدى دول مجلس التعاون الخليجي أن تدخل المنطقة في آتون فوضى عسكرية وسياسية. أمس للتو يعني أعلنت المملكة العربية السعودية عن دخول 3 مسيرات من الحدود العراقية، ناهيك عن ما وصل إلى الأشقة في دولة الإمارات وما حصل في ميناء سعيد في قطر. كل هذه

0: إرهاصات للعدوان الإيراني. بكل تأكيد المخاوف لدى دول المستطاع الخليجي مخاوف محققة، سواء مخاوف عسكرية أو مخاوف سياسية أيضا، من أن تدخل المنطقة في آتون فوضى سياسية محتدمة تكون عرضة للاستقطابات والاستثمارات السياسية والعسكرية لدى القوى الكبرى.
1: طيب سيد مبارك، في العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأول على إيران، كثير يعني وردت كثير من التعليقات بأن الرئيس ترامب وضع مصلحة إسرائيل في حقيقة الأمر أمام مصلحة ما يعتبر فريق من حلفائه في المنطقة. اليوم هل نظرة دول الخليج برأيك سيد مبارك، هل تشعر أنها تغيرت تجاه الرئيس ترامب؟
0: يعني بواقعية ما يربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ما بين أصحاب الجلالة والسمو وما بين فخامة الرئيس دونالد ترامب، هي علاقات استراتيجية تاريخية راسخة وثابتة ومصالح متعاظمة بين الجانبين. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية معنية بمصالحها في المنطقة، معنية بأمن واستقرار إسرائيل صحيح، لكن أيضا معنية بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، مصالحها الاقتصادية الكبيرة جدا مع الكتلة الخليجية مرعية ومرصودة أيضا. ودول الخليج اليوم لم ترهن أمنها واستقرارها لمزاج الرئيس الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية أبدا، على العكس اليوم دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بسلة تحالفات كبيرة جدا مع عدد من القوى الكبرى في المجتمع الدولي، مع أن رهانها الأول والحقيقي هو على شعبها، على شعوبها، وعلى أمنها الوطني الذاتي، والذي أثبت خلال الحرب الماضية، حرب الاثنى عشر يوماً أو من أو الأربعين يوماً، أثبت بتالة متناهية في التصدي للعدوان الإيراني وللمسيرات والصواريخ التي كانت تقصف الأعيان المدنية. النقطة التي دائماً نسمع عنها ويشار إليها في الإعلام، بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات غير مخفية مع جانب الإسرائيلي، علاقات معلنة والجميع يعلم ذلك، لكن لا يعني ذلك أن دول الخليج ستقطع علاقاتها مع الجانب الأمريكي أو تخفض علاقاتها مع الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي لديه سيادة وهي الدولة العظمى الكبرى في العالم، ولذلك من المؤكد أن دول الخليج ستعمل على معالجة ما قد يطرأ في هذه العلاقات وتطويرها وترميمها، ومن ثم الوصول إلى درجات من الرضا. يعني استجابة الرئيس الأمريكي لنداء سمو ولي العهد ولنداء سمو أمير دولة قطر ورئيس الإمارات يؤكد بالفعل على قوة وصلابة ومتانة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المنظومة الخليجية وما بين الجانب الأمريكي. لكن نؤكد دائما على أن دول الخليج حقيقة على الأقل خلال هذه الحرب أو حرب الاثني عشر يوما كانت تعمل بشكل حثيث في سبيل تدريع أمنها الوطني من خلال إقامة تحالفات وشراكات استراتيجية مهمة جدا، كما أعلنت ذلك المملكة العربية السعودية مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، أو ما يظهر لنا حاليا من وجود قطب جديد تقود المملكة العربية السعودية تشارك فيه قطر وباكستان وتركيا، وهذا أيضا من شأنه أن يغير في
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الهجمات الروسية، مؤكدا أن كييف تعيد الحرب العدوانية الروسية إلى المكان الذي جاءت منه.
4: هجماتنا لم تعد تقتصر على عشرات المسيرات كما في السابق، بل أصبحت تشمل مئات العمليات ضمن العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، وهذا بحد ذاته ليس حدثا استثنائيا، ولكنه دائما شيء جيد وأخبار جيدة لنا.
1: في المقابل، أعلنت روسيا إسقاط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو، وبحسب ما صرح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في منشور على تطبيق تيليجرام، وأضاف المسؤول في المنشور أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى المنطقة التي سقطت فيها المسيرات.

0: بعد أقل من أسبوع واحد من استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد الزعيم الصيني شي جين بينغ لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور بكين اليوم الثلاثاء. اللقاء بين شي وبوتين ليس حدثا نادرا في حد ذاته، إذ التقى الزعيمان أكثر من 40 مرة، متجاوزين كثيرا لقاءات شي مع قادة غربيين. لكن بكين تعتبر زيارة الرئيس الروسي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دليلا على أنها تتبوأ مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية. بحسب افتتاحية صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية التي تتباهى قائلة: من النادر جدا بعد الحرب الباردة أن تستضيف دولة ما قادة الولايات المتحدة وروسيا تباعا خلال أسبوع واحد. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وأن الجانبين سيستغلان هذه الزيارة لتعزيز شراكاتهما المتميزة. وسيتطرق بوتين خلال الزيارة إلى مختلف المواضيع والملفات الثنائية بحسب المتحدث باسم الكرملين، عندما سئل عما إذا كانت النقاشات ستشمل مقترح مد خط أنابيب غاز قوة سيبيريا 2 الذي يمكنه نقل كميات تصل إلى 50 مليار متر مكعب سنويا من حقول غاز قطبية روسية إلى الصين عبر منغوليا. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، إذ يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع. وبلغة الأرقام تستحوذ الصين على أكثر من ربع الصادرات الروسية، كما وفرت المشتريات الصينية للنفط الخام الروسي أكثر من 360 مليار دولار لموسكو. أما على المستوى الشخصي فيصف شي نظيره الروسي بأنه صديق قديم، بينما سبق أن خاطب بوتين شي بأنه صديق عزيز. وينضم إلينا من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي. ناصر أهلا بك. إذن صديق قديم وصديق عزيز يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشي، ما هو أو كيف ترصد الصين زيارة بوتين المنتظرة إلى بكين؟
1: نعم محمد، تنتظر الصين هذه الزيارة، وهي يعني كما ذكرت أنت في الخبر بأن وسائل الإعلام الصينية لم تتوقف منذ صباح اليوم عن وصف هذه العلاقات بين الصين وروسيا، وبأنها علاقات استراتيجية وقوية في ظل المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي المتوتر، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تنمية ونموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة. وأيضا هناك ربما سيتم نقاش موضوع هذا المشروع الجديد بين الجانبين للطاقة، وهو نقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب جديد وقوة سيبيريا 2. وهذا في حد ذاته يرى مراقبون أنه ربما يجيء في ظل التوترات القائمة حاليا في الشرق الأوسط، وربما انقطاع تدفق النفط من تلك المنطقة، وربما كانت الصين تتطلع إلى تأمين مصادرها النفطية في المستقبل في حال استمرت التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ليس فقط هذه هي سابقة أولى لرئيس روسي يزور الصين خلال أقل من شهر بعد زيارة لرئيس للولايات المتحدة، بل إذا ما نظرنا خلال الشهور الماضية كان هناك أعضاء مجلس الأمن جميعهم قد قاموا بزيارة إلى الصين في فترة وجيزة، ماكرون وستارمر دونالد ترامب وبوتين في أقل من عام. كل هؤلاء الرؤساء وهذه الدول قدمت إلى الصين، هذا يشير إلى بالفعل الدور الذي تقوم به الصين حاليا على المسرح الدولي. العلاقات التجارية بين الصين وروسيا كما ذكرنا هي في تنمية مستمرة، وأيضا لا شك بأن الجانبان سيناقشان الحرب المشتعلة والدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022. وكما نعلم أن منذ اندلاع هذه الحرب كانت الصين يعني تقف بشكل محايد ولا تقف إلى جانب الدول الغربية في إدانة روسيا في هذه الحرب، واستمرت الصين بالتعاون مع روسيا سواء في مجال الطاقة أو في مجالات أخرى رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا. هناك أمر بالغ الأهمية أيضا محمد، وهو تعامل الصين وروسيا بالعملتي البلدين المحليتين، فتجارة الطاقة والنفط ومعظمها يعني يمكن أن يصل النسبة إلى 80 أو 90% من تعاملاتهم التجارية الآن تقوم بالعملة الصينية الرمنبي والروبل، وهذا حقيقة ما يقلق الولايات المتحدة والدول الغربية بهذا الشأن. ننتظر، من المتوقع أن يصل الرئيس بوتين مساء هذا اليوم بتوقيت بيجين أو بكين عفوا، ومن المتوقع أن يبدأ اجتماعاته مع الرئيس الصيني صباح يوم الغد، وبعد انتهاء المحادثات يغادر بكين عائدا إلى موسكو.
0: شكرا جزيلا لك في بكين ناصر عبد الحق.

0: ينفذ المحامون التونسيون اليوم في كافة المحاكم بولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان إضرابا عاما حضوريا ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل. الوقفة هدفها التنديد بأوضاع العاملين في السلك القضائي وعدم استجابة وزارة العدل لمطالب رفعها المحامون والدفاع عن استقلال القضاء. وبدأ المحامون أمس سلسلة تحركات احتجاجية بحملهم شارة الحمراء في المحاكم، تليها إضرابات عامة جهوية تشمل كل الولايات وصولا إلى إضراب وطني عام.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: ارتفعت الريحان جنوبي البلاد، كما وثقت مشاهد مصورة لحظة وقوع غارة إسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال في منطقة المعشوق بقضاء صور، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف.

0: سياسيا أو نذهب إلى صور في جنوب لبنان مع مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو أهلا بك. إذا نتحدث عن غارتين إسرائيليتين في بلدتي زوطر الشرقية وكفر رمان جنوبية لبنان. إذا دعونا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مراسل التلفزيون العربي يقول غارتان إسرائيليتان على بلدتي زوطر الشرقية وكفر رمان. هذه كفر رمان محاذية لمدينة النبطية في الجنوب اللبناني، وزوطر في الأيام الماضية تعرضت لغارات عنيفة. ينضم إلينا إدمو ساسين من صور في جنوب لبنان. إدمو، زوطر الشرقية من جديد في الاستهداف الإسرائيلي، أكثر من مرة استهدفت زوطر وكفر رمان الآن أيضا تستهدف.
1: نعم محمد، زوطر الشرقية كزوطر الغربية ويحمر وأرنون كلها من البلدات التي كانت من أوائل البلدات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإنذارها وطلب إخلائها. كان هناك طلب إخلاء يعني من البلدات الأولى قبل شهر تقريبا، الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء تلك البلدات القريبة جدا من أكثر المحاور التي تمكن حزب الله من تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فيه، وهي طبعا بلدات المحتلة الطيبي ودير سريان مثلا والقنطرة. وبالتالي ذاك المحور كان مواجها لزوطر الغربية، زوطر الشرقية، يحمر، أرنون. قام الاحتلال بطلبات إخلائها وإنذارها وأغار عليها في الكثير من المرات، سواء بإنذارات مسبقة أو من خلال غارات مباشرة. هناك دمار كبير في تلك البلدات. نتحدث عن زوطر الشرقية، نتحدث عن كفر رمان، وهي بلدتان تقعان في قضاء النبطي، قضاء النبطي الذي يتعرض لأعنف الغارات الإسرائيلية مثله مثل القطاع الغربي، ولكن منطقة النبطي تتعرض لغارات ولقصف مدفعي متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لقرب تلك البلدات من المحور الذي يحتله الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتمكن حزب الله من استهداف تجمعات الجنود فيه. إذا راقبنا عمليات حزب الله على مدى شهر إلى الوراء وبالتحديد من خلال المحلقات الانقضاضية، يمكن القول أن الكثير من العمليات ومعظم تلك العمليات تركزت على الطيبة، على دير سريان وعلى القنطرة. وعندما حاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه زوطر كانت هناك معارك عنيفة على حدود نهر الليطاني، ونهر الليطاني هناك هو النقطة الأقرب إلى الحدود على طول المجرى من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي. إذن قضاء النبطية تعرض كما بالأمس كما في الأيام السابقة لغارات عنيفة. نتحدث عن أكثر من 10 غارات شملت القطاع الغربي والقطاع الشرقي وقضاء النبطية الذي يقع بمعظمه شمال نهر الليطاني. كانت هناك غارات أدت إلى سقوط شهداء كما في كفرصير في قضاء النبطية. أيضا الحصيلة الأولية تتحدث عن 4 شهداء من بينهم نساء، وهناك غارات أخرى أدت إلى سقوط إصابات في مناطق أخرى ككفر دونين وغيرها. وقد بدأنا منذ الصباح بالحديث عن الغارة التي استهدفت منطقة المعشوق القريبة من صور، وعندما عاينا تلك النقطة يمكن القول بأن الدمار كبير وحل بمساحة كبيرة، لم يقتصر فقط على المبنى الذي تم تحديده بالخريطة. محمد، كنت قد سألتني في الرسالة السابقة عن وضع النازحين والوضع الإنساني، أتيت إلى هذه النقطة. كنا نحاول طبعا أن نوفق بين احترام خصوصية النازحين وخصوصية يعني واحترام يعني خصوصية وضعهم داخل هذه الخيام. أود هنا أن أشير إلى هذه النقطة مثلا التي نقدمها مثالا عن وضع النازحين في مدينة صور. هم يعني يعيشون في الخيام هنا في هذه المساحة وفي هذه الحديقة لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على مراكز إيواء. بعضهم من العائلات السورية الذين كانوا يعيشون بالعمل الزراعي في البلدات مثل القليلة مثل الحنية التي طبعا هي شهيرة بمسألة زراعة الحمضيات، ولكن مع استهداف أهداف تلك العائلات في البساتين، ومع الحرب ومع يعني الغارات المتكررة أتوا إلى مدينة صور، ظنوا أنهم سيبقون بنقطة قريبة من أماكن عملهم وأماكن نزوحهم بالأساس من سوريا إلى لبنان، لكنهم عادوا ونزحوا إلى هذه النقطة. لن أقترب أكثر من الخيام، طبعا هناك خصوصية وهناك احترام لوضع النازحين داخل النقاط التي يقيمون بها، ولكن هم لم يتمكنوا من يعني الوصول إلى مراكز إيواء، علما أن هناك مراكز إيواء أخرى في صور. البعض يقول بأنهم لم يدخلوا إلى المدارس ولم يتمكنوا، يعيشون طبعا يعني على قدر ما يتمكنون من العمل اليومي، لأنهم هم أصلا خسروا في أماكن إقامتهم أعمالهم الأساسية، وهم بمعظم كانوا يعملون في الأرض وموجودين في القرى الحدودية. نشاهد أطفالا، نشاهد نساء يعني في هذه البقعة التي تحتضن هذه الخيام. طبعا الوضع اليوم أصبح أفضل من الشتاء الذي يعني من خلال العواصف تسبب بالمزيد من المآسي والأزمات لهؤلاء النازحين سواء في صور أو في بيروت. وبالتالي يعني هذا المشهد الإنساني دائما يعتمد على المبادرات الفردية للمساعدة، على بعض الجمعيات التي تعنى بالنازحين وباللاجئين في لبنان. وطبعا نحن نتحدث هنا عن صورة من داخل مدينة صور التي وإن كانت قد تعرضت للغارات وإن كانت قد تعرضت لإنذارات، ولكنها بقيت مدينة تحتضن النازحين. نتحدث عن آلاف النازحين من أبناء القرى الحدودية وأيضا من العائلات السورية التي كانت تعمل بالعمل الزراعي، منهم من تمكن من دخول إلى مراكز الإيواء، ولكن منهم من كنا نشاهدهم قبل قليل ومعظمهم من العائلات السورية الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى المدارس ومراكز إيواء فوضعوا خياما في هذه النقطة.
0: شكرا جزيلا لك إدموس ياسين في صور جنوب لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده حددت إطارا عاما للعمليات التفاوضية يشمل انسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار وانتشارا للجيش على الحدود، عودة النازحين ومساعدة اقتصادية لبلاده.
2: قبل أسبوعين من جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يشدد الرئيس جوزيف عون أنه سيفعل المستحيل لوقف الحرب وتجنيب بلاده تبعاتها. يعود الرئيس عون إلى الجدل الحاصل بشأن ما راجع عن تقارير بشأن التحضير لوقف إطلاق النار بشكل كامل مقابل تنازلات قد تشمل توقيع اتفاق أمني، ويقول إن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي لن تخرج عن 5 نقاط هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية لبلاده. بيد أن حزب الله الذي يعارض المضي في هذه المفاوضات من منطلق عدم فاعليتها على الأرض يؤكد أن ما يروج عن إعلان وقف إطلاق النار يهدف إلى التعمية على مواصلة المفاوضات، ويضيف أن هذه المفاوضات المباشرة تجري تحت النار معتبرا إياها استسلاما من السلطات اللبنانية. لا تتوقف تحفظات حزب الله عند هذه النقاط، يكشف أن وضع المسار الأمني قبل المسار السياسي في الاجتماعات المقبلة هو أمر مرفوض.
3: هلأ في حكي عن رسمي أنه ب 29 الشهر هيدا، يعني بعد قدية 12 يوم في اجتماع بالبنتاغون لبدء المسار الأمني. مسار أمني بالبنتاغون بين لبنان وإسرائيل برعاية البنتاغون الأمريكاني. نحن نحذر من هذا المسار الذي تريده أمريكا لأهدافها الواضحة.
2: وعشية الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة برعاية أمريكية المقرر عقدها يومي 2 و3 يونيو المقبل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات وقرى الجنوب موقعا شهداء ومصابين. لا يكتفي بشن الغارات الجوية على الشرق وجنوب البلاد، يستمر أيضا في موجة الاغتيالات ويستهدف قياديا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة بعلبك شرقي لبنان، وتوجيه إنذارات لإخلاء المزيد من بلدات الجنوب مثل حاروف وبرج الشمال ودبعال. أما حزب الله فيشدد أنه يرد ميدانيا على انتهاك الهدنة ويعلن عن استهداف مواقع إسرائيلية بينها منصة كبيرة للقبة الحديدية بمسيرات انتحارية. ولا يعرف ما إذا كان هذا التصعيد الميداني سيؤثر على مسار التفاوض، غير أن الخارجية الأمريكية لم تعلن أي تغيير في تواريخ عقد المحادثات المباشرة.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد عن الخارجية القطرية، وتقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. كذلك تقول الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة. وأيضا تضيف الخارجية القطرية في هذا الخبر العاجل إن رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد على ضرورة أن تقود الوساطة إلى معالجة جذور الأزمة عبر الحوار. نعود إلى المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، إذ رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، وقال أنه أقنعه بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. وقال ترامب أنه استجاب لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات الذين أبلغوه أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.
4: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك
0: كان مقررا الثلاثاء. وقال ترامب أنه استجاب لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات الذين أبلغوه أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق من شأنه ضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.
4: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكننا من تحقيق ذلك بحيث لا تمتلك إيران أسلحة نووية فسنكون راضين. أبلغنا إسرائيل وجهات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا تطور إيجابي جدا، لكننا سنرى ما إذا كان سيثمر شيئا أم لا.
5: بعد إعلان واشنطن تسلمها نصا إيرانيا جديدا من 14 نقطة ساد تفاؤل حذر سرعان ما تبدأ.
6: راديو الحرية
7: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.
6: راديو الحرية
5: 2017 FM عليها في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول وفق قوله. وفي سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي تأكيده أن المقترح الإيراني الجديد غير كاف لإبرام اتفاق. مقابل ذلك صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين سببها مبالغة الأمريكيين وانعدام واقعيتهم على حد قوله، وذلك رغم التعديلات التي أدخلوها على نصهم التفاوضي الجديد. وكالة رويترز نقلت عن مصدر إيراني قوله إن واشنطن وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال طهران وفق جدول زمني مرحلي، بينما تطالب إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة. وبينما أكدت مصادر لوكالة تسنيم أن الأمريكيين وافقوا على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني، نفى مسؤول أمريكي ذلك في حديث لشبكة CNBC. وفيما يتعلق بالملف النووي، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر أن طهران لن توافق على ربط إنهاء الحرب بتقديم التزامات نووية. على صعيد ذي صلة بقضية التعويضات، نقلت الوكالة عن مصادرها قولها إنه ورغم الحديث عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الإعمار، فإن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن تلبية مطالب إيران فيما يتعلق بقيمة هذا الصندوق وبعض القضايا الأخرى. استناداً لما سبق ولتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، تبدو الخلافات واسعة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في هذا السياق إن المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وتحرير أصول إيران المجمدة هي بمجملها حقوق ثابتة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة. ذلك أيضا ما ذهب إليه الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان الذي أكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها، كما دعا واشنطن إلى ضرورة التحدث مع بلاده بمنطق.
0: أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، وهدد رضائي بأنه لن تتمكن أي قوة من فتح المضيق دون موافقة إيران على حد تعبيره. قال رضائي إن إيران تعمل على تطبيق إطار قانوني جديد سيقره مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز، ولن يسمح بموجبه لسفن العدو بالمرور فيه. قدم كاظم غريب أبادي نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية تقريرا بشأن سير المفاوضات ومقترح طهران للجانب الأمريكي. وأوضح أبادي في بيان أن من المحاور التي طرحها الوفد الإيراني تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم وحقوقها النووية السلمية، كما أكد الوفد الإيراني بحسب البيان ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن ممتلكات إيران وأصولها، وتغطية الأضرار الناجمة عن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة لإعادة الأعمار، إضافة إلى إنهاء جميع العقوبات الأحادية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، مطالب واضحة لإيران تشمل أيضا جبهة لبنان إضافة إلى دفع التعويضات، هل هذه خطوط الحمر بالنسبة لإيران التي تتداول في الداخل الإيراني؟
6: بالطبع هي هذه محمد، لأكثر من مرة قالها الإيرانيون، ولكن التركيز عليها في هذه المرحلة من حيث التوقيت له أهميته إيرانيا. لماذا محمد؟ لأنها تتزامن مع التهديدات المتواصلة والتحذيرات الأمريكية تحديدا باحتمالية عمل عسكري، وربما خلال ساعات كما هو معروف، وربما قد يكون هناك هجوم مفاجئ يدرك الإيرانيون قد تكون هذه خطوة أمريكية، بالرغم من التأكيد على أن هناك تأجيل أمريكي للعمل العسكري. وبالتالي تزداد هذه المواقف الإيرانية خلال الساعات الماضية بشكل خاص من البرلمان، وكذلك من يزور البرلمان، من يحضر في البرلمان من الخارجية، لأن البرلمان لديه علامات استفهام كبيرة ولديه تساؤلات ولديه تأكيدات أساسا، ولديه حتى خطوط حمر على الوفد الدبلوماسي الإيراني من أنه يريد من هذا الوفد أن يراعي ما يطلق عليه هنا بمصالح الشعب الإيراني، وبين قوسين هذا الكلام يريد التأكيد تحديدا على الخطوط الحمر لإيران المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك الآلية التي رسمتها الخارجية وتلك المتعلقة بالبنود التي تم اقتراحها إيرانيا إلى الوفد الباكستاني وصولا إلى واشنطن، وتلك التي يؤكد عليها إيرانيا بأن تراتيبية وجدولة طاولة المفاوضات لابد أن تشمل بشكل خاص ملف إنهاء الحرب والتعويضات، وأيضا مرورا بملف بحلحلة ملف المتعلق بالتصعيد في المياه الجنوبية والحصار البحري الأمريكي، وكذلك ملف مضيق هرمز، وصولا إلى البرنامج النووي الإيراني على أن يكون كمرحلة ثالثة للمناقشة، وأن يتوفر قبلها عناصر وعوامل تقول طهران بأنها بحاجة لها في ظل أزمة الثقة الحاضرة مع واشنطن وتلك المتعلقة بحسن النوايا كما تقول، وكذلك لابد أن تلمس الجدية لدى الجانب الأمريكي، وكذلك الالتزام بالتعهدات كما تسميها طهران من قبل الجانب الأمريكي، حتى تتوفر الأرضية المناسبة للدخول في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وهي بالأساس محمد عودة إلى ما تم التوصل إليه أو ما تم مناقشته في جولتين سابقتين من أواسط العام الماضي وانتهت بعدوان إسرائيلي، وأيضا قبل المجاورة، ودخلت البلاد من أجل إحداث أعمال تخريبية من بينها أعمال اغتيالات وكذلك أعمال انفجارات بالتزامن مع احتمالية أن يكون هناك هجوم أمريكي، وبالتالي على الصعيد الأمني تتوجس طهران بشكل كبير من أن يكون هناك تحرك.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. قال التلفزيون الإيراني أنه تم استئناف التداول جزئيا في سوق الأسهم الإيرانية بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية. أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، لكنها أوضحت أنه لم يستأنف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية. تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران ما يزال مقيدا خارج إيران. تتواصل أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لليوم الثاني، وسط سعي المشاركين إلى تقريب وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبرز تحديات توفير الطاقة والمعادن في مباحثات مجموعة السبع في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحسب وزير المالية الفرنسي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن إيران استغلت وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف الأمريكي. وأضاف المسؤول أن إيران استثمرت تلك الفترة أيضا في نقل منصات إطلاق صواريخ متنقلة إلى جانب تعديل تكتيكاتها العسكرية استعدادا لأي جولة جديدة من المواجهات. وقال المسؤول إن إيران خزنت صواريخ باليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت، ما يجعل تدميرها بواسطة الطائرات الأمريكية أمرا بالغ الصعوبة. ذكرت نيويورك تايمز أن القادة الإيرانيين وربما بمساعدة روسية درسوا أنماط تحليق المقاتلات والقاذفات الأمريكية في محاولة لتحسين قدرات الدفاع الجوي الإيراني. قالت وكالة فارس الإيرانية أن طهران أطلقت خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفرة تحت اسم هرمز سيف، في خطوة اعتبرت محاولة من طهران لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز. بحسب وكالة فارس الإيرانية فإن النظام الجديد سيقدم بوليصة تأمين قابلة للتحقق التشفيري للشحنات العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، على أن تسوى المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية. انضم إلينا علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. علي أهلا بك. لا أعلم إذا كان من أول من عدنا عملة بيتكوين كان ليتوقع بأن ستصل إلى يوم تستخدمها إيران في مضيق هرمز. تعليقك علي على الخبر.
9: نعم، حقيقة هذه الخدمة تأتي في إطار نوع من التدرج الذي استخدمته طهران في تعاملها مع ملف مضيق هرمز. في بداية الأحداث أو في منتصف الأحداث كانت تتحدث عن رغبتها في استيفاء حوالي دولار واحد لكل برميل يمر من مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن حوالي 20 مليون برميل، 20 مليون دولار باليوم الواحد. ثم تم الحديث عن تشريع، ومن ثم تأسيس هيئة لإدارة المضيق، ومن ثم جرى الحديث عن رغبة إيران ليس في استيفاء رسوم مرور، وإنما خدمات للسفن التي تمر في المضيق، وهذه الخدمات تشمل القطر أو تعبئة الوقود أو تزويد الناقلات والسفن بالمياه، وحتى إراحة الفريق الذي يرافق هذه السفن وصولا إلى هذه المرحلة. هذه هي خدمة تأمين. بداية يجب أن ندرك بأن الأسطول الإيراني، إن كان الأمر متعلقا بناقلات الغاز والنفط والإل بي جي بالإضافة إلى السفن التجارية، هي لا تحظى بالتغطية التأمينية نظرا لانصراف شركات تأمين وعادة التأمين العالمية عن التعامل مع إيران منذ عام 2015 على الأقل. فبالتالي هي حاولت أن توجد نافذة، هذه النافذة تتمثل في إطلاق خدمة تأمينية لشركات الشحن والجهات المتعاملة معها وأصحاب البضائع، إن كانت مستوردة أو مصدرة، يتم يعني إجراء التسويات المالية من خلال دفع رسوم التأمين عبر تطبيق أو خدمة داخلية، وفي نفس الوقت يقوم صاحب هذه الخدمة أو الذي يقدم يريد هذه الخدمة بالحصول على الفواتير طبقا لآلية الدفع بالبيتكوين. فيما مضى كنا نتحدث عن اليوان الصيني، الآن نتقدم خطوة إلى الأمام نتحدث عن البيتكوين. أعتقد بأن هذه المسألة تريد من خلالها إيران أن تفرض أمرا واقعا معينا بالتوازي مع مضيها قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها تريد أن تؤسس بأنني أريد أن أسيطر بشكل أو بآخر ولو بشكل جزئي على مضيق هرمز، وهذا الأمر سيصبح أمرا واقعا حتى يدمج في أي مفاوضات لاحقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا قد يخدم أسطول النقل الإيراني. أسطول النقل الإيراني بالمناسبة ليس بالأسطول الهين، يعني قبل الحرب كنا نتحدث عن حوالي 250 سفينة ذات الحجم الكبير، سفينة تجارية، نتحدث عن حوالي 60 ناقلة نفط، 40 منها هي ناقلات VLCC Very Large Crude Carrier، وهذه الواحدة تنقل حوالي مليوني برميل، وبالتالي هي ليست بالأمر الهين، وشركات التأمين العالمي لا تريد أن تؤمن على مثل هذه الأصول، وبالتالي قد تنحصر هذه الخدمة في إطار هذا الأسطول الذي تريد أن تستخدمه إيران. لكن السؤال أين سيتجه هذا الأسطول؟ هل سيتجه إلى الصين مستقبلا أم إلى وجهات أخرى؟ قد يكون هذا الأمر يعني محصورا في المستقبل.
0: البعض يقول علي أن مسألة البيتكوين هنا أيضا بالنسبة لإيران هي محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لناحية البترودولار. إذا ما نظرنا إلى الآن ما يحدث بين الصين وروسيا على سبيل المثال ومسألة التعامل بالعملات الروسية الصينية، الآن إيران تطرح البيتكوين. أنا لا أريد المبالغة، ولكن هل هذه ملامح تهديدية للدولار الأمريكي؟ إذا كان مضيق هرمز سيصبح، وهذا إذا تم الأمر بطبيعة الحال، سيصبح قناة تحكم بعملة غير الدولار.
9: طبعا هذا الجزء مهم جدا. نعرف بأن إيران أصلا كانت تتعامل بشكل أو بآخر في عملية تسوية مالية في اليوان الصيني مع الصين، الروبل الروسي، حتى روبية في بعض الأحيان مع الهند، وكان هناك قبول عالمي في إدارة الرئيس جو بايدن رئيس أمريكا السابق. لم يكن هناك تشديد على هذه المسألة، إلا أن ترامب حينما عاد إلى البيت الأبيض لوح في وجه دول بريكس بأن عليها أن لا تتخطى الخط الأحمر متمثل في عدم التعامل مع الدولار.
10: راديو الحرية
11: 97.7
12: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بالإخلاء تمهيدا لقصفها. إذن إنذار إسرائيلي ل12 قرية في جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، هكذا يقول الجيش الإسرائيلي بانتظار معرفة ما هي أو هذه القرى المهددة بطبيعة الحال. سنذهب إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي من القدس. أحمد، أهلا بك. إذن مسيرة للحزب في الجولان على ما يبدو لحزب الله، وتهديد إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان، التفاصيل أحمد.
5: بالفعل، وعمليات حزب الله لا تتوقف. منذ قليل أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه شمال الجولان السوري المحتل عام 67. دوت صافرات الإنذار في عدة مواقع، من بينها بلدة مجدل شمس، وهي أكبر البلدات في الجولان السوري. قبل ذلك في ساعات الصباح كان أيضا الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أطلق صاروخا باتجاه طائرة مسيرة أو باتجاه هدف جوي مشبوه بحسب البيانات التي تأتي عن الجيش الإسرائيلي. هذا الهدف الجوي كان أطلق باتجاه تجمعات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهي عادة العمليات التي تؤدي إلى أكبر عدد من الإصابات في صفوف الإسرائيليين، تحديدا في صفوف الجنود الإسرائيليين. في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية أوامر إخلاء لعدد من البلدات اللبنانية، تشمل طورة، النبطية تحت، حبوش، البازورية، طير دبة، كفر حوتي، عنقانة، لبايا، جبشيت، طير زبنة، برج الشمالي، وحومين الفوقة. هذه الأوامر صدرت خلال الدقائق القليلة الماضية. عادة تكون هدف أو يكون هدف هذه الأوامر أمران. الأمر الأول هو إخلاء هذه البلدات من السكان بالكامل، خلق حالة من الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية عبر زيارة أعداد النازحين اللبنانيين من هذه المواقع. لكن أيضا الهدف الثاني هو التمهيد لقصفها خلال الفترة القليلة المقبلة. حتى الآن يركز الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المواقع التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني. تقديرات عسكرية إسرائيلية بأن هذه السياسة ستستمر خلال الفترة المقبلة إلى أن يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبين الإدارة الأمريكية لتغيير السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب القائمة في لبنان وما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار. بالتالي تقديرات بعد أوامر الإخلاء هذه بأن الاحتلال الإسرائيلي سيكثف استهداف هذه المواقع خلال الفترة القليلة المقبلة.
4: أحمد، اسمح لي فقط أن أوضح مسألة أسماء هذه القرى بما أنك أتيت على ذكرها، وأيضا بالعودة إلى موقعها. نحن نتحدث عن طورة، النبطية تحت، حبوش، البازورية، طردبة، كفرحونة، عين قانا، ولباية، وجبشيت، والشهبية، وبرج الشمالي، وحومين الفوقة. هذه القرى أحمد، من اللافت أن عندما نتحدث عن النبطية تحت وحبوش وعين قانا وحومين الفوقة، هذه قرى إقليم التفاح، وهي قرى شمال نهر الليطاني. يضاف إليها أيضا بطبيعة الحال كفرحونة، هذه من قضاء جزين. هنا أحمد سؤال، توسعة هذه رقعة الإنذارات الإسرائيلية تترافق مع عمليات، ذكرت أن عمليات حزب الله لا تتوقف. هنا التعليق الإسرائيلي على هذا المسار، أين ستذهب الأمور بالنسبة لإسرائيل في لبنان إذا كانت عمليات الحزب لم تتوقف طوال هذه أو هذا القصف الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء؟
5: بدأنا محمد بالمنطقة العازلة، أو بدأنا في البداية باستهداف خط القرى الأمامي، ثم بعد ذلك اكتشفت إسرائيل أن هذا الأمر لا يكفي تدمير القرى في الجنوب اللبناني حتى يتم تحييد

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عندنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له أنتوا مش بمخيم، إحنا بدنا مخيمات. طب إحنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، إحنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل إشي. إحنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني إحنا منطالب لو كل أسبوع مرة يجيبولنا لحمة. الصغار بطالب باللحمة لأولادها، فيشي ولا قادر أبو قادر يوفر لأولاده. الخضرة غالية.
3: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريد وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: تشهد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة مالية متفاقمة، مشاهدين تدفعها إلى تقليص واسع للوظائف والبرامج الإنسانية في وقت يرتفع فيه عدد الناس.

0: النازحين واللاجئين عالميا إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحروب والصراعات المستمرة. وفق رسالة داخلية كشفت المفوضية أن الأموال المتاحة لها هذا العام تراجعت بنحو 15% مقارنة بعام 2025 لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 3 مليارات دولار فقط. لكن الأزمة بدأت قبل ذلك، فالمفوضية كانت قد خسرت نحو 30% من تمويلها خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بعد خفض الولايات المتحدة ودول مانحة أخرى مساهماتها وتحويل جزء من الأموال نحو الإنفاق العسكري والدفاعي. هذا التراجع المالي دفع المفوضية إلى إلغاء آلاف الوظائف خلال العام الماضي قبل أن تدخل الآن مرحلة جديدة من التقليصات. تداعيات القرار تتجاوز ملف الموظفين، فالمفوضية تحذر من تأثير مباشر على برامج الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات النقدية المقدمة للاجئين والنازحين، خصوصاً في مناطق تشهد أزمات إنسانية حادة مثل السودان. كما تتوقع المنظمة تقليص عملياتها الميدانية وأغلاق بعض المكاتب وتقليص فرق الاستجابة الإنسانية في وقت يتزايد فيه عدد الفارين من الحروب والاضطهاد. وتحذر وكالات أممية من أن ضعف التمويل قد يدفع مزيدا من اللاجئين نحو الهجرة غير النظامية، مع تراجع القدرة على توفير الحد الأدنى من المساعدات داخل المخيمات ومناطق النزوح. الأزمة تضغط أيضا على الدول المستضيفة، خصوصا الدول الفقيرة والنامية التي تتحمل العبء الأكبر من أزمات النزوح في ظل تراجع الدعم الدولي المخصص لها. وفي موازاة ذلك تتسع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة. الحرية 92.7
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية 92.7 FM.

0: ينضم إلينا محسن أبو رمضان الباحث في قضايا التنمية والمجتمع المدني من القاهرة. أهلا بك معنا سيد محسن. إلى أي مدى يمكن وصف هذا التقرير بأنه حقيقة تهديد لملف اللاجئين خصوصا في زمن تتعاقب فيه الحروب؟
1: يعني بالتأكيد يعني مفوضية شؤون اللاجئين واحدة من المنظمات المهمة للتصدي للعديد من المشكلات الناتجة عن النزوح سواء الداخلي أو الخارجي وقضايا اللاجئين. هناك حالة من الاضطرابات الاجتماعية الداخلية والاحترابات الأهلية الداخلية تتم بالعديد من بلدان العالم، وهناك أيضا هجمات وتعديات من قوى خارجية بحق مجتمعات محلية كما هو الحال في فلسطين على سبيل المثال من قبل دولة الاحتلال. وبالتالي مفوضية شؤون اللاجئين لها دور كبير جدا في التصدي ومعالجة هذه الأزمات من خلال تقديم المواد الغذائية والعلاج والأدوية والإيواء. ربما حالة فلسطين مختلفة لأن الأونروا تشرف عليها، والسبب في أن مفوضية شؤون اللاجئين أعلنت عن الأزمة يأتي في سياق قرار الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترامب الذي يعني لا يؤمن بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وقرر سحب تمويل الولايات المتحدة لحوالي 61 منظمة دولية من ضمنها 31 منظمة تابعة للأمم المحتلة وللأمم المتحدة عفوا، وجزء من هذه المنظمات مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ولا أذكر العديد من المنظمات. طبعا هو انسحب من العديد أيضا من الاتفاقات التعاقدية مثل اتفاقية المناخ باريس للمناخ. وبالتالي هناك خطر كبير على المنظومة الدولية ومن ضمنها مفوضية شؤون اللاجئين نتيجة يعني العودة لمحاولة العودة لفكرة مجلس السلام بدلا من الأمم المتحدة لتشكيل منظومة بديلة عن الأمم المتحدة لاعتماد منظمات تفرض شروط سياسية على عملية التمويل وعلى المنتفعين من عملية التمويل تحت شعار مكافحة الإرهاب وغيرها من هذه المسائل، ولكن يتضرر منها الفئات الاجتماعية الهشة والضعيفة مثل المعاقين والشباب والمرأة وكبار السن. وبالتالي نحن نتحدث عن سياق محدد أعلنت به مفوضية شؤون اللاجئين عن أزمة مالية وتراجع نسبة التمويل ووجود اشتراطات سياسية للتمويل بسبب سياسي. يعني هذه المنظمات لا تعمل خارج إطار فضاء سياسي، الفضاء السياسي الذي تعمل به هذه المنظمات الآن يأتي في سياق توجهات الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب بتقليص العلاقة وعدم دعم المنظمات الدولية لصالح خيارات وبدائل من منظمات تابعة لها ذات أبعاد لها اشتراطات سياسية معينة، وبالتالي تقويض المنظومة الإنسانية الدولية.
0: اللاجئين والنازحين والأشخاص الإنسان، ما هي أخطر النتائج المترتبة على هؤلاء حال عدم سد الفجوة؟
1: طبعا يعني هم يعتمدوا مثلا على توفير خيام، على توفير مياه، على توفير أدوية، على توفير غذاء بالحد الأدنى الممكن، علاج، إيواء. الآن عندما يعني يتراجع التمويل بنسبة 15% وإذا استمرت السياسة الأمريكية بتقليص التمويل عن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات ستتضاعف الفجوة التمويلية، وبالتالي الإنسان سيتضرر. طبعا المتضرر الكبير من وراء هذه السياسات للبلدان الكبرى والدول التي تمسك بقيادة العالم وتؤثر في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة بها هو الإنسان، هو النازح، هو اللاجئ، هو الذي يقف على الحدود، هو الذي لا يعرف أين يذهب بعد أن تدمر بيته أو المكان الذي يسكن به جغرافيا أصبح في خطر، وبالتالي يضطر للنزوح والانتقال إلى منطقة يعتقد أنها آمنة. إذا لم يتوفر في هذه المنطقة الآمنة بين مزدوجين الحد الأدنى من مقومات الحياة فسيذهب إلى أبعاد أخرى مثل المجاعة، مثل الأمراض، مثل سوء التغذية، ومثل الموت نتيجة عدم توفر الإيواء. وبالتالي هناك يعني تضرر للإنسان والمجموعات البشرية التي يعني ستدفع الثمن الأكبر جراء هذه السياسة الخاصة بنقص التمويل والفجوة التمويلية، الأمر الذي يتطلب سد هذه الفجوة التمويلية من المنظمات الأخرى والدول الأخرى التي ما زالت تؤمن بضرورة وجود منظمات إنسانية وأممية ودولية تابعة للأمم المتحدة بدلا من منظمات مرتبطة بذهنية القطاع الخاص والليبرالية الجديدة ومنظومة سياسية بعيدة عن الأهداف الإنسانية العالمية.
0: شكرا جزيلا لك محسن أبو رمضان، الباحث في قضايا التنمية والمجتمع المدني، كنت معنا من القاهرة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ألحق هجوم روسي بالمسيرات ضررا بالبنية التحتية لميناء بمدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في منطقة خاركيف بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل الرد على الهجمات الروسية، مؤكدا أن كييف تعيد الحرب العدوانية الروسية إلى المكان الذي جاءت منه.
2: هجماتنا لم تعد تقتصر على عشرات المسيرات كما في السابق، بل أصبحت تشمل مئات العمليات ضمن العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، وهذا بحد ذاته ليس حدثا استثنائيا، ولكنه دائما شيء جيد وأخبار جيدة.
0: انضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. إياد، تصريح لفولاديمير زيلينسكي يترافق مع هجمات روسية.
3: نعم محمد، يبدو أن التصعيد بين الجانبين هو سيد الموقف الآن. أوكرانيا تريد البحث عن توازن للردع، توازن للرعب إذا صح التعبير، بتوجيه مثل هذه الضربات إلى عمق الأراضي الروسية، كما شهدنا مؤخرا ضربات أوكرانية بالمسيرات كانت قد شهدتها العاصمة الروسية موسكو. وتحدث خلال كلمته المسائية عن هذا الأمر، وقال بأنه أوكرانيا تريد إعادة هذه الحرب إلى الأراضي أو إلى العمق الروسي، وأن لدى أوكرانيا الحق والشرعي باستهداف المنشآت، منشآت النفطية في الداخل الروسي. كما تحدث أيضا خلال هذه الكلمة عن أن هذه الضربات باتت تؤتي أكلها، بمعنى أنها تستنزف الاقتصاد الروسي عبر استهداف المنشآت النفطية وعبر استهداف أسطول الظل النفطي الروسي. طبعا هو تحدث عن أن العديد من الشركات النفطية الروسية خسرت نحو 10% من إنتاجها للنفط بسبب هذه الضربات. كما تحدث أيضا عن عجز، وفق تقارير قدمتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، عجز تواجهه الميزانية الروسية بسبب طبعا هذه الضربات، والتي لم يكن مخططا لها، أي زيادة في العجز، عجز الميزانية الروسية. طبعا إذا ما تحدثنا محمد على الضربات الروسية التي شهدتها مناطق عدة في أوكرانيا خلال ساعات الليل وصباح اليوم، كانت الحصيلة ربما كبرى بحصيلة القتلى. تحدثت مختلف الإدارات العسكرية عن 8 قتلى لغاية الساعة بسبب الهجمات والضربات الروسية، التي يعني لم تقتصر فقط على المناطق الشرقية وإنما تعدتها إلى جنوب أوكرانيا وإلى شمال أوكرانيا. آخر هذه الضربات كانت في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، تحديدا في مدينة بريلوكي، ضربة صاروخية كانت على هذه المدينة تسببت بمقتل شخصين وإصابة 17 آخرين. مركز تجاري كان قد أصيب بهذه الضربات وألحق به أضرار جسيمة جراءها، وأيضا متاجر كانت بالقرب ومنازل ريفية. الضربات الأخرى يعني كانت في مقاطعة خاركيف، هناك الإدارة العسكرية ذكرت أنه خلال 24 ساعة الماضية كانت الضربات قد وجهت من قبل القوات الروسية بالمسيرات على مدينة خاركيف، تحديدا على حي نوفا بارافارسكي، وأيضا على المقاطعة وضواحي مقاطعة كييف الشرقية والجنوبية. تسببت هذه الضربات بمقتل شخصين وإصابة 15 آخرين. طبعا الضربات كانت قد ألحقت أضرار بالبنى التحتية الحيوية كما ذكرت الإدارة العسكرية في خاركيف، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل ريفية وشبكة كهرباء وأيضا في مباني إدارية. طبعا جنوب أوكرانيا أيضا لم يسلم من هذه الضربات. نتحدث تحديدا محمد عن مقاطعة أوديسا، هناك الإدارة العسكرية أعلنت صباح اليوم عن ضربات وجهتها مسيرات أوكرانية على منطقة الموانئ في مدينة إسماعيل، مما تسبب بأضرار.
0: شكرا جزيلا لك إياد ستية، مراسل التلفزيون العربي في كييف.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الوعي اللي صار نادر في وقتنا الحالي، ومساء الناس اللي كل يوم بتصحى على خبر بيخوف أكتر من اللي قبله. مرة طقس مجنون، حر بخنق وبعده برد بيكسر العظم. مرة شباب أعمارهم 15-16 سنة عفواً ماسكين مشروبات الطاقة كأنها مي. ومرة العالم مستمعينا داخلة بجروب بسبب نظامات الطيبات وحروب أيضا بين ناس شايفته إنقاذ وناس شايفته كارثة. اليوم مستمعينا الشارع مشوش، الناس تعبانة، وكل واحد صار طبيب ومحلل وخبير تيك توك.
1: يعني يا جماعة شو اللي بصير؟ الصبح شمس بتحرق، بالليل برد وريحة شتاء، الأمهات مش عارفين يلبسوا ولادهم صيف ولا شتاء، والناس بين رشح وحساسية إنفلونزا وتعب طول الوقت، وفوق كل هاد بتشوف طفل عمره 14 سنة حامل مشروب طاقة أكبر من إيده. سهر، خفقان، توتر، عصبية، وبالأخير بنحكي ليش الجيل متغير.
2: والأخطر إنه كل هذه المواضيع صارت مرتبطة ببعض، جسم مرهق، نوم مضروب، وأكل عشوائي، وتوتر، وبين هاد كله الناس بتركض وراء أي حل سريع، نظام غذائي جديد، فيديو ترند، أو نصيحة من مؤثر، أو مشروب طاقة بعطي طاقة وهمية لساعات. حتى نظام الطيبات اللي شغل السوشيال ميديا ناس دخلتها لأن بدها ترتاح وتعيش بصحة أفضل، وناس تانية صارت تخاف إنه يتحول لفكرة متطرفة غذائياً.
0: بنرحب فيكم مرة أخرى مستمعينا في برنامج خط أحمر، وبنلقاكم كل أسبوع يوم الثلاثاء الساعة 1 ظهراً. معكم من التقديم داني نجاجرة، ريهام تقاطقة، وشهد غنام، ومن الإعداد دلال الوحيدي، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: نذكركم انه بامكانكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live او عبر التلفزيونات التفاعلية وايضا عبر موقعنا الالكتروني hr.bs. واكيد بتسمعونا عبر اذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. اليوم مستمعينا في خط أحمر، إحنا مش جايين نطبل ولا نجلد الناس، إحنا إجينا اليوم لنسأل السؤال اللي الكل بيخاف يسأله: مين صار يتحكم بعقول الناس؟ الطب، السوشيال ميديا، ولا الترندات، ولا الخوف من المرض والتعب يا شهد؟
1: كمان ليش الشباب صاروا يشربوا منبهات وكأنهم بسباق بقاء؟ ليش الطقس صار يقلب حياتنا بيوم واحد؟ وليش أي نظام غذائي اليوم ممكن يقسم الناس لقسمين، مؤمنين ومهاجمين؟
2: حلقة الليلة قريبة من كل بيت لأنها بتحكي عن صحتنا، عن أولادنا وعن خوفنا وعن الفوضى اللي بنعيشها يوميا.
0: صح يا ريهام، خلينا نحكي من الطقس المجنون لمشروبات الطاقة لنظام الطيبات والجدل الكبير اللي صار حوله. اليوم رح نحكي بصوت الناس ونحط الخط الأحمر تحت كل إشي صار يهدد وعينا قبل صحتنا. السوشيال ميديا مشغولة باسم واحد، نظام الطيبات. ناس بتحكي غير حياتي، خلاني أخف، بطلت أتعب، ارتاحت معدتي، وناس تانية بتصرخ وبتحكي هاد مش نظام غذائي، هذا هو فكر خطير بين مؤيد ومعارض، بين غذائك ودوائك والدجل المغلف بالطب. طبعاً هذا الملف قلب السوشيال ميديا مستمعينا وخلى الناس تدخل بجروب نقاش داخل البيوت نفسها حتى.
1: ومع الأسف الغريب يا دانيا إنه الموضوع مش مجرد دايت، صار في ناس تتعامل مع نظام الطيبات كأنه أسلوب حياة كامل، شو تاكل، شو تشرب، شو الممنوع، شو الخبيث، حتى صاروا يقسموا الأكل بين حلال للجسم وسم بطيء. والنظام مرتبط باسم اللي طرح فكرة انه اغلب الامراض سببها الاكل الخبيث وانه الجسم قادر يشفي نفسه اذا رجعنا للطعام الطبيعي.
0: صحيح يا شهد،
2: خلينا نحكي شو هو نظام الطيبات بالضبط. النظام قائم على تقسيم الاكل لقسمين: طيبات، اكل بيعتبره النظام نافع وطبيعي للجسم، وخبائث، اطعمة بيحكوا انها بتسبب التهابات والامراض المزمنة. ومن اشهر قواعده الاكل عند الجوع فقط وعدم الشبع، او الصيام المتقطع، او صيام الاثنين والخميس للابتعاد عن الاطعمة المصنعة والسكر الابيض.
0: ريهام، هون الصدمة، النظام ما وقف بس عند الوجبات السريعة والسكر بس، وصل لدرجة انه بعض متبعيه صاروا يمنعوا الحليب، الدجاج، المعكرونة، الخبز الابيض، وبعد بعض الادوية اللي بتفيد الانسان احيانا. هون ببلش الجدل الحقيقي.
1: طيب ليش الناس اصلا اقتنعت فيه؟ لانه كتير ناس فعليا حكت انها استفادت، ناس نزل وزنها، ناس ارتاحت من القولون، ناس بطلت انتفاخ وتعب وخمول، وفي فيديوهات حتى وتجارب منتشره بشكل هائل على تيك توك، فيسبوك، يوتيوب. صحيح. تحكي عن تحول جذري بعد ما طبقت هذا النظام.
2: مزبوط. بس بنفس الوقت أطباء كثير طلعوا يحذروا منه، حكوا إنه المشكلة مش بفكرة التقليل من السكر أو الأكل المصنع، هاي أشياء العلم أصلاً بشجع عليها. المشكلة إن بعض الأطروحات بالنظام ما إلها أساس علمي واضح، وبعض الناس صاروا يتعاملوا معه كأنه علاج شامل لكل الأمراض.
0: يعني يا ريهام بصراحة هاي مصيبة، اللي بيصير على السوشيال ميديا أخطر من النظام نفسه. صار أي شخص يطلع وينتقد الطيبات يتهاجم، بيهاجموه، وفي ناس حرفيا صاروا يعتبروا أي اعتراض محاربة للحقيقة. حتى على أحد المنصات حدا كاتب إنه دخل بنقاش مع أبوه بسبب اقتناعه الشديد بالنظام، ووصل الموضوع لخلافات داخل البيت بسبب منع أطعمة معينة والتشكيك ببعض العلاجات. تخيلوا وين وصلنا.
1: في ناس بتحكي الرجل عبقري وأنقذ الناس من شركات الأدوية، ناس تانية بتحكي هاي نظريات مؤامرة مغلفة بالدين والطب. يعني الشارع العربي منقسم بشكل مخيف حول الموضوع
0: جدا.
2: وفي نقطة مهمة جدا، كثير من متابعين النظام ربطوا بالدين، خصوصا بفكرة الطيبات والخبائث واستخدام نصوص دينية لتفسير النظام الغذائي، وهذا ما أعطاه قوة للانتشار أكبر بين الناس
1: مع الأسف.
0: طيب سؤالنا لكم اليوم، وين الخط الفاصل بين التوعية الغذائية والتطرف الغذائي؟ وين إحنا بنوقف لما يصير أي طبيب أو مؤثر قادر إنه يقنع ناس تترك أطعمة أساسية أو حتى تشكك بعلاجاتها الطبية؟

خلينا السؤال هون، هل إحنا فعلا أمام ثورة غذائية ولا أمام حالة ضخمة من التضليل الجماهيري اللي بتصنعها كالعادة السوشيال ميديا؟ شوف.

0: والأخطر إنه الناس اليوم بطلت تسأل هل الكلام صحيح علمياً، صارت تسأل كم شخص جربه، كم فيديو انتشر عنه. مع الأسف إحنا لحقين الترند.
1: بالضبط يا شاك.
2: وبين تجربة نجحت وتجربة ضرت بيبقى السؤال، هل نظام الطيبات أسلوب حياة صحي أم موجة خطيرة تجاوزت حدود التغذية؟
3: طبعا احنا اليوم في حلقتنا بنترك الحكم لعقول الناس مش لضجيج السوشيال ميديا، وزي ما حكت شهد للترندات.
0: يا جماعة استنوا شوي، الموضوع شكله قلب رسمي فعلا. شو كل هاد؟ تخيلوا بعض الدول العربية بلشت تنتج دقيق قمح كامل وسمته الطيبات، يعني حتى الطحين دخل الترند. الله عليك يا دكتور، والله عملت قلق بالعالم كله.
3: والله يا شهد فعلا شكل الدكتور عمل ثورة، مش بس نظام غذائي. بكرة يا شهد بتفوت السوبر ماركت بتلاقي خبز الطيبات، كعك الطيبات، وحتى يمكن شيبس الطيبات يا ريهام.
2: بس بصراحة هاي النقطة بتورجي قديش الناس صار عندها تعطش للأكل البلدي والطبيعي. الناس تعبت من الأكل المصنع ومن المواد الحافظة ومن فكرة إنه كل إشي صار سريع حتى الأكل. عشان هيك أول ما انتشرت فكرة الطحين البلدي والقمح الكامل الناس ركضت عليه بشكل كبير.
3: صحيح.
0: يعني اليوم إذا بدنا نحكي هاد خبز بلدي من قمح كامل، الناس بتحس حالها ماسكة كنز أثري مش رغيف خبز.
2: صحيح يا شهد.
3: والله صار في ناس تدخل المخبز عفوا تسأل عندكم خبز طيبات أكتر مما تسأل في سمسم عليه ولا لا.
0: صحيح مع الأسف.
2: بس بعيدا عن المزح، الإقبال الكبير فعلا كشف نقطة مهمة، إن الناس صار عندها وعي أكبر تجاه نوعية الأكل. لكن بنفس الوقت لازم نفرق بين الجوع للأكل الطبيعي وبين تحويل أي فكرة لشيء مقدس أو مبالغ فيه.

0: ننتقل الآن إلى دقات الساعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. حلقة اليوم اللي فتحنا فيها ملفات صارت تمس كل بيت، من تقلبات الطقس لمشروبات الطاقة لأنظمة التغذية والترندات اللي غزت السوشيال ميديا، وعلى رأسها نظام الطيبات. ولحتى نحكي بعلم ووعي بعيدا عن التهويل أو التهوين، يسعدنا جدا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أنس شلالفة، استشاري الأمراض الباطنية وعضو الكلية الملكية البريطانية. أهلا وسهلا فيك دكتور أنس معنا في برنامج خط أحمر.
1: يسعد أوقاتك، يسعد أوقاتكم جميعا ولكل مستمعين الكرام.
0: نتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم دكتور.
1: يسعدك، إحنا نتشرف نكون موجودين معكم والله.
0: أهلا بك مرة أخرى
2: دكتور. بالبداية إحنا اليوم صار منظر طبيعي جدا نشوف مراهق عمره 15 أو 16 سنة بيشرب مشروب طاقة بشكل يومي، وبعضهم أكثر من علبة باليوم. وبصراحة من الناحية الطبية قديش فعلا هاي المشروبات خطيرة على فئة الشباب والمراهقين؟ وهل فعلا ممكن تسبب مشاكل بالقلب أو الأعصاب مثل ما الناس بتحكي؟
1: نعم، يعني موضوع جدا أشكركم عليه، لأنه في الفترة الأخيرة وكأنه صار ترند، يعني حتى في أوساط للأسف بعض أيضا مش فقط المراهقين، ممكن يكون الأشخاص اللي بيهتموا بصحتهم وبيشتغلوا باللياقة وكمال الأجسام، ممكن بعض الطلاب المميزين أثناء الامتحانات، لأنه هو ماخذ فكرة من الأسم. يعني هون نبدأ بالأسم الذي يعني يكون أبعد ما يكون عن الواقع. يعني الأسم هو مشروبات الطاقة أو ما يعرف بالإنيرجي درينكس، وهي بعيدة كل البعد عن الطاقة. يعني بالنسبة للناس مشروبات الطاقة، يعني أنا هاي المشروبات رح تعطيني تركيز أعلى، رح تعطيني قوة جسدية أعلى، أنا في فترة امتحانات، أنا في فترة بذل مجهود نفسي وفكري أحتاج إلى الطاقة. وهون كان يعني المدخل لهاي المشروبات باسم ملمع وليس اسم حقيقي. فهاي اول رساله بدنا نعرفها. اثنين، شو يعني مشروبات الطاقه؟ ليه البعض بسميها مشروبات الطاقه؟ لانه نرجع لمكوناتها. هاي المشروبات للطاقه تتكون من اشياء مثل الكافيين، محليات وسكريات بكميه عاليه. فلما احنا بنحكي عن كافيين، بدي الكل أول ما نتذكر كلمة كافيين رح نتذكر القهوة، لكن المفاجأة إنه يعني كمتوسط علبة الطاقة الواحدة ممكن تحتوي على كافيين بما يعادل 4 فناجين. فتخيل هذا المراهق اللي عمره 15 سنة عم بيشرب علبة أو علبتين باليوم، وأنا كطبيب عد علي يعني مراهقين بيشرب باليوم 6 علب أو 10 علب، فأنت بتحكي عن 40 ل50 فنجان قهوة في اليوم. طيب إيش هذا الكافيين؟ يعني هل لهالدرجة يا دكتور الكافيين ضار؟ الكافيين مادة مهمة بالنسب الطبيعية، مادة بتنشط عضلة القلب، بتنشط الشرايين، لكن لما بنحكي عن كمية معقولة، فنجان في الصباح مثلا للقهوة، فنجانين بالكثير، لكن كمشروبات طاقة كمية الكافيين اللي فيها موجودة بكمية عالية. فهي راح تعطيك صحيح طاقة، لكنها طاقة مؤقتة وأضرارها أكثر. شو يعني كافيين عالي بالجسم؟ يعني أدرينالين في الجسم راح يكون عالي، يعني جسمك في حالة استنفار. نتذكر مع بعض، يعني الأدرينالين هو هرمون الاستنفار. يعني أنت هلا إذا تعرضت لموقف مثلا في مفاجأة، في صدمة لا سمح الله، اسمه هرمون الكر والفر، يعني اللي بيهيئ جسمك لحالة طوارئ. فتخيل هذا اللي بيشرب مشروب الطاقة جسمه في حالة طوارئ مستمرة، يعني ضربات القلب أسرع من معدلها الطبيعي، يعني تدفق الدم أسرع من معدله الطبيعي. فبمعنى آخر أنت بتعيش جسمك حالة طوارئ، الجسم الأصل يتعرض إلها ثواني معدودة، لكن أنت بتتعرض إلها فترة طويلة، دقائق بل ساعات، وهذا الإشي رح يرهق الجسم. يعني مثلا من المشاكل اللي ممكن تصير تسارع ضربات القلب. اليوم صرنا هذا نشوفه كثير في أوساط الشباب، بيجينا الشاب بيشعر بسرعان وسرعة في ضربات القلب، تعرق، أعراض وكأنها جلطة قلبية. طبعا إذا كان الإنسان أصلا عنده اعتلال في عضلة القلب، يعني الموضوع ليس بسيط، ممكن يؤدي إلى الوفاة للأسف. فشايفين الموضوع كم خطير. هذا يعني وإحنا أخذنا فقط مثال للكافيين اللي موجود بهاي المشروبات.
3: دكتوري اللي لافت للنظر إن بنفس الوقت إن الناس صارت تهتم فيه بالأكل الطبيعي وأنظمة مثل الطيبات، بنشوف استهلاك هائل لمشروبات الطاقة والسهر وقلة النوم. كيف الجسم بتعامل مع هذا التناقض؟ يعني فعلا ممكن شخص يهتم بنوعية أكله لكن بضر حاله بشكل كبير بسبب المنبهات والكافيين الزائد.
1: كلام سليم. يعني أنا هذا مثل ما تفضلتي ذكرته في كتابي لا تمرض اللي بيحكي عن جذور الأمراض. يعني السؤال بدل ما إحنا نحكي مشروبات الطاقة نحكي كيف الإنسان ممكن يحصل على الطاقة الطبيعية، لأنه مشروبات الطاقة تعطي طاقة زائفة مؤقتة، الطاقة الحقيقية تأتي من داخل الخلية بما يعرف بتحفيز الميتوكوندريا وهي مصنع إنتاج الطاقة بالجسم. يعني المشروبات هاي الطاقة فيها سكريات عالية، يعني مثلا ممكن العلبة الواحدة تحتوي من 8 إلى 12 ملعقة من السكر. هذا السكر أول ما يدخل الجسم راح يرفع لك الإنسولين، بعطيك طاقة مؤقتة، بعد شوي بصير انهيار في الجسم، ممكن يصير نزول سكر، ممكن يصير تلف، ممكن يصير تعب، فهي بتعطيك طاقة كاذبة، طاقة مؤقتة. فإحنا حتى ما نصل لهاي الأشياء نحكي كيف نحصل على الطاقة من الجذور. من الجذور أعرف أنا كيف الطاقة الطبيعية. الطاقة هي ATP، لا يستطيع الإنسان وكل خلية فيه أن تعيش من غير أن تنتج الطاقة. هاي الطاقة اسمها الATP. فسؤالنا ما هي مصانع الATP أو الطاقة في الجسم حتى نعرف كيف نحفزها طبيعيا؟ هاي المصانع موجودة في عضي صغيرة جوا الخلية وبالتحديد جوا السيتوبلازم، اسمها مصانع الطاقة أو الميتوكوندريا. كيف نزيد نشاطها؟ أول طريقة لزيادة نشاطها هو النوم العميق، يعني النوم في الأوقات اللي بننام فيها. يعني واحد عم بيسهر ليلة وبيشرب مشروبات طاقة، هون الضرر مضاعف عليه لأنه عم بتعب المصانع الداخلية الحقيقية للطاقة الجيدة وعم بأخذ طاقة زائفة. فإذا كيف نحفز الميتوكوندريا ونشتغل على العمر البيولوجي؟ من خلال أول نصيحة، النوم العميق. النصيحة الثانية هي الغذاء المتوازن. شو يعني الغذاء المتوازن؟ الغذاء يعني ربنا في القرآن بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. يعني الاعتدال بأخذ برنامج، هذا البرنامج يكون بعيد عن التهويل وبعيد عن البرامج الجزئية. إحنا لما بنخاطب الناس ببرنامج معتدل، يعني معتدل يكون فيه المواد الغذائية جميعها، المواد الغذائية وفق حاجة الجسم. شو يعني وفق حاجة الجسم؟ يعني أنا مثلا بيحكي لك قليل من الماء يرويك، المية ربنا حطها عنصر حياة، ولكن أنا بدي أثبت لك إنه ما بنقدر إحنا نحكي المية عنصر حياة بالمطلق، قد تكون عنصر موت وهي المية. أثبت لك قليل من الماء يرويك وكثيره يقتلك. أنت عطشان، حدا راح دبك بالمحيط، راح تشرب كمية مية كبيرة راح تموت. فإذا هون السر مثلا في أنظمة طلعت مثل نظام الطيبات. يعني نظام الطيبات هلا لو سألتيني هو صح ولا خطأ، هذا سؤال ما بتجاوب، صعب هيك، لأنه أصلا نظام الطيبات قد يكون بهذا النظام جزء لعلاج حالات معينة، لكن هذه الحالات يمكن ما تتجاوز 2% من الناس، فكيف أنا بدي أعممها على الناس؟ فإذا الناس بشكل طبيعي لهم غذاء متوازن، يعني في كربوهيدرات بالإشي اللي بيحتاجه الجسم، في بروتينات بالإشي اللي بيحتاجه الجسم، في دهون بالإشي اللي بيحتاجه الجسم، في أملاح بالشي اللي بيحتاجه الجسم. لكن إذا إحنا رحنا بالغنا وصرنا مسرفين وأخذنا نظام معين وعممناه على الناس، هون بتصير المشكلة. فرسالتي من خلال منبركم إنه نرجع للتوازن، نرجع ما في إشي الإنسان محروم منه، ولكن على العموم بشكل عام يجب أخذ برنامج يتوازن. بعض الحالات إلها برامج خاصة، نعم تختلف عن الناس، نعم، ولكن أنا ما بصير 2% أو 5% من الناس أعمم على مجموع الناس.
0: صحيح دكتور. الآن دكتور الشباب صاروا أصلا يلجأوا لمشروبات الطاقة، ممكن بسبب ضغط نفسي أو سهر أو حتى نمط حياة سريع. برأيك هل إحنا فعلا أمام جيل مرهق جسديا ونفسيا أكثر من أي وقت آخر؟
1: نعم، لا شك إحنا بنحكي إنه الفترة هاي يعني الشباب بيعيشوا ظروف ليست بالسهلة، تحديات ليست بالسهلة، لكن هاي التحديات لازم نفهم إنه مثلا شو ممكن الشاب يعمل. حتى يتجنب هاي الأشياء. اليوم إحنا لما بنحكي عن الرياضة للشباب، الرياضة مش بس عشان تبني عضلات ولا حتى تعمل جسم صحي، الرياضة هي سعادة. الإنسان لما بيعمل الرياضة جسمه بفرز هرمونات اسمها هرمونات السعادة، مثل الإندورفينز والسيروتونين والدوبامين. هاي هرمونات إذا ارتفعت عند الإنسان نفسيته بتتغير. عشان هيك لو أنت كنت مكتئب روح أركض، لو كنت أنت زعلان روح أركض، لو كنت أنت متوتر روح أركض. فبنعطيك إحنا مهارات، يعني مشروب الطاقة راح يزيد مشكلتك، لأنه ليه؟ راح يعمل لك توتر. الأدرينالين إيش بيعمل؟ توتر، بيعمل ضربات قلب سريعة، فأنت توترك راح يزيد. فإحنا اليوم بننصح الشباب يركزوا على الإشي الطبيعي، يركزوا على الرياضة، يركز على التنفس العميق، يركز على التخلص من التوتر. لأنه إنه أنت يصير يعني عفوا الإنسان مثل النعام يحط راسه بالرمل وهو في النهاية بدمر صحته حتى ما يشوف المشاكل حواليه. لا، إحنا حاسين وإحنا جزء من المجتمع وبنقدر هاي المشكلات، لكن الفرق بين إنسان وآخر في هذه الحياة مدى تعامله مع تلك التحديات. يعني إحنا ممكن إذا صحتنا الجسدية اشتغلنا عليها ونفسيتنا اشتغلنا عليها، الرؤية إنها تختلف. يعني ممكن شخصين أنت تطلب منهم يروح يحضر لك شيء معين، الأول يروح ما يشوفه مع أنه أمامه والثاني يشوفه. صحيح. هذه نتعلم منها على أنه الإنسان ممكن يشوف أكثر، ممكن الفرص تصير أكثر، ممكن الأفكار والطموحات تصير أكثر، إذا كان بشرط صحته الجسدية تمام وصحته النفسية تمام. هل بالمطلق الإنسان بيقدر يحافظ عليهم 100%؟ نكون واقعيين، لا. لكن كل ما أنت اقتربت للإشي الصحي أكثر كل ما كانت الأمور أفضل. بدل مشروب الطاقة ليه ما نشرب الشاي الأخضر؟ ليه ما نشرب الماتشا؟ ليه ما نشرب المشروبات الطبيعية؟ ليه ما نأخذ القهوة بالقدر المطلوب؟ جسمك بيحتاج مثلا فنجان صغير إلى فنجانين في اليوم، اشرب سوائل. هاي الأشياء تعطيك طاقة. التوازن الغذائي أيضا مثل ما تفضلتي اللي بيحكوا على نظام متكامل. صحيح. أيضا هذا بعطيك طاقة، تناول الماء بالكمية المناسبة بعطيك طاقة. وأعتقد دائما إحنا نؤمن إنه العقل السليم في الجسم السليم. حافظ، حاول قدر الإمكان على جسم صح حتى أفكارك تتغير. هل أفكارك إلها علاقة بأكلك؟ نعم، إذا كان أكلك متوازن وسليم معناه هرموناتك سليمة، معناه أفكارك سليمة. لأنه الإنسان مثلا بكل بساطة اللي بأخذ مشروبات الطاقة ومتوتر على 24 ساعة داخليا، هل الإنسان إذا توتر يستطيع أن يأخذ قرار حكيم؟
2: أكيد لا،
1: أبدا لا. فإذا هذا الشخص دائما قراراته غلط. لهذا السبب أنا لما بحكي مثلا مشروبات الطاقة أخطر من المخدرات، ممكن هذا العنوان يفاجئ البعض. يا دكتور يعني مشروبات الله أكبر الطاقة أخطر؟ نعم أخطر. ليه؟ لأن المخدرات على الأقل فيها قانون يمنع، لكن الإكسل ما في قانون يمنع. صحيح. يعني أي واحد هلا بيقدر يشربه، ولكن ضرره على جسمك أكبر، ضرره جدا كبير، لأنه مسموح هو قانونا لكن بده هو وعي وثقافة منك. فبتمنى إحنا بنحكي هذا الكلام لأن بنحبكم مستمعينا الكرام، لأنه صحتكم بتعنينا، وإحنا بنعطيكم البدائل والحلول الطبيعية حتى نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. وأختم بهاي الرسالة، أنا كطبيب بسبب مشروبات الطاقة تعاملت مع عدة حالات، أذكر فقط بعض العناوين حتى نفهم مع بعض. بعض هاي الحالات كان مراهق 16 سنة شارب 6 علب من مشروب طاقة معين من غير ذكر اسم، لأنه كلها بلا استثناء غير صحية. وكان عندي بالعيادة بضربات قلب الطبيعي عند الإنسان من 60 ل 100 كان 250، وكانت ضربات قلب سريعة جدا، وكان في عنده في الأصل مشكلة خلقية بالقلب كشفت له عن هاي المشكلة ودخل في حالة من الخطر. يعني ربنا أكرمنا إنه حياته ما تعرضت يعني أو ما انتهت حياته. خلينا نحكي الشاب الثاني، بسبب الجفاف اللي بيصير بسبب مشروبات الطاقة، فورا لما وصلنا المستشفى غسلنا له كلى على المحل، ما خلنا للصبح، عملنا له غسيل كلى بسبب مشروبات الطاقة. فإذا هاي أمثلة بسيطة، بعد شوي بيصير بده طاقة أعلى. فممكن إذا كان مراهق تبطل تجيب معاه مشروبات الطاقة بالطاقة الزائفة المؤقتة، يضطر يلجأ مع مراهقين آخرين إلى المخدرات، إلى طرق أخرى لا تحمد عقباها. فإذا هاي العلبة بتاعت الطاقة اللي أنت شايفتها ممكن تنتهي فيك لا سمح الله بالوفاة، أو تنتهي تسمع أخبار غير طيبة عن أبنائك، تمام، ممكن تأخذهم لمواضيع كثير أبعد ما يكون عن الطاقة.
0: صحيح دكتور. دكتور شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا والنصائح اللي وجهتها للشباب، صراحة هاي معلومات جدا مهمة وجدا مفيدة، وإن شاء الله تكون وصلت مستمعينا ويكون فيها فايدة كبيرة لنا ولجميع المستمعين.
1: أنا بشكركم من كل قلبي على طرح مثل هاي المواضيع المهمة، وشكرا شكرا لكم، وبتمنى من كل مستمعينا يشاركوا هاي المعلومات مع أحبابهم ومع أهلهم، لأنه كلمة الخير أثرها سبحان الله إلى يوم الدين، فضع بصمتك واصنع أثرا طيبة.
0: يعطيك ألف عافية دكتور، نورتنا في برنامجنا لليوم، شكرا لك مرة أخرى. مستمعينا ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47 32، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0599

0: رجعنا لكم مستمعينا من بعد الفاصل، يعني نكمل في موضوعنا. يعني بالنهاية يا جماعة كل اللي حكيناه اليوم بيرجع لنقطة واحدة، الإنسان صار يحاول يلحق حاله بأي طريقة، مرة بمشروب طاقة، مرة بدايت جديد، مرة بفيديو ترند، ومرة حتى بتغيير أكله كله بيوم وليلة.
1: صحيح يا شاهد، بس الحقيقة اللي لازم كلنا ننتبه لها إنه الصحة مش قرار سريع ولا ترند أسبوع وبنتهي. الصحة أسلوب حياة، توازن، وعي وراحة نفسية قبل أي إشي تاني.
2: مستمعينا، إحنا ببرنامجنا بنحاول نفتح الملفات اللي الناس بتعيشها كل يوم بدون تهويل وبدون تجميل، لأنه صحتنا طبعاً ووعينا صاروا مسؤولية حقيقية بالزمن هذا الزمن السريع. لكن مستمعينا، إحنا بنكمل معكم ولسه عنا كلام كتير ومحاور أهم من هيك.
0: والله يا دانيا، شكله حلقة اليوم عملت أزمة وجودية للناس.
2: ليش؟
0: كل واحد صار يراجع حياته، أنام، أبطل إنرجي، يعني أخذ مشروبات طاقة، أكل خبز، والله أصير من جماعة الطيبات.
1: لا، والفجأة الكل صار خبير صحة، أي حدا بتقعد معه 5 دقايق لازم يعطيك نصيحة، اشرب مي كثير، نام بكير، امنع السكر، أو امشي حافي على العشب.
0: هو من بعد نظام الطيبات كله صار عنده خبرة.
2: كلنا دكاترة.
0: صحيح.
2: في ناس مستمعين إذا عرفوا إنك بتشرب مشروبات الطاقة أو زي ما بسموها الانيرجي درينك، بتطلع عليك كأنك ارتكبت جريمة دولية. صح يا شهد؟
0: مع انه نص اللي بنظروا علينا بناموا الساعة 3 الفجر وقاعدين على القهوة طول اليوم.
1: بس عن جد الناس هاي الفترة مرهقة بشكل غريب، حتى المزاج متقلب، الجو متقلب، الاكل متلخبط، والنوم مضروب، يعني الجسم حرفيا مش فاهم شو بصير حواليه.
2: بالضبط يا ريهام، وعسيرة الجو الصبح حر بيخليك تشغل المروحة، وبالليل برد بيخليك تدور على الجاكيتات، يوم الحرارة 32 ويوم الحرارة 16، وبالنص الناس كلها مرشحة ومعصبة وبتشرب مشروبات الطاقة.

0: لاحظتها أكثر من مرة إنه الشباب صار يتعامل مع التعب كأنه إشي طبيعي. يعني إذا هو مرهق وأنا مش منيح أو منامش منيح بحس حاله مش عايش أجواء الحياة،
1: لأن صار في ثقافة اضغط على حالك أكثر وكمل، مع إن الجسم بالنهاية إلى حدود وبده راحة.
2: طيب الآن مستمعينا خلينا نعمل اختبار سريع مباشرة معكم، مين منكم هالفترة صار ينام وهو تعبان ويصحى تعبان أكتر؟
0: ومين صار أول إشي يعمل الصبح يفتح التلفون بعدها يدور على القهوة أو الإنرجي كأنه جهاز إنعاش؟
1: ومين الفترة صار يوقف قدام الخزانة محتار، ألبس جاكيت ولا نصكم ولا أطلع بالإحرام أحسن؟
2: والله يا جماعة الجو هالفترة عامل بالناس شغل، أو زي ما بيحكوها عامل عمايل. الصبح بتحسي حالك بشهر 8 وبالليل بتحسي الدنيا داخلي منخفض قطبي، وبالنص برضو الناس كلها مرشحة معصبة ومش فاهمة شو مالها يا شهد.
0: وفي ناس بتحكي أكيد الجو مأثر علينا نفسيا، بصراحة معهم حق، لأنه لما جسمك ما يعرف يتأقلم أكيد مزاجك كمان رح يتلخبط. يعني اليوم الواحد بصير يعصب من أقل إشي، والسبب أحيانا لا هو شخص ولا هو مشكلة بس تعب متراكم،
1: خصوصا لما نجمع كل إشي فوق بعضه، سهر، تليفون، ضغط، قلة نوم أو مشروع.

0: ضربات الطاقة.
1: احيانا مستمعينا ويا زميلاتي ايضا بنحس احنا السوشيال ميديا صارت عيادة مفتوحة 24 ساعة، كل حدا عنده صفحة صار دكتور.
0: اي فيديو ببلش بالاطباء ما بدهم تعرفوا هالمعلومة، الناس مباشرة بتصدق الحكي.
1: صحيح مزبوط.
2: وفجأة الكل بصير خبير تغذية وخبير في النوم وخبير في كل اشي بالحياة.
1: صحيح. مع الأسف يا ريهام المشكلة إنه بعض النصائح فعلاً ممكن تكون خطيرة إذا الناس طبقتها بدون فهم، زي نظام الطيبات الموجود حالياً، مش معروف يعني هو صحيح أو لا، أو معظمه صحيح والمعظم الآخر لا،
0: خصوصاً لما حدا يحكي وقفوا كل الأدوية أو هذا النظام عفواً بعالج كل الأمراض،
2: مع إنه الطب أصلاً ما في حل واحد بيناسب الجميع.
1: طب ريهام في فرق كبير بين اسلوب حياة صحي وبين علاج طبي، شهد برأيك شو الفرق الأكثر بينهم الأكبر؟
0: أكيد عنا الأكل والنوم والرياضة مهمين كتير للجسم، بس مو كل مشكلة بتنحل بفيديو دقيقة ونص.
1: حري الزيت.
0: صحيح.
2: طب وسؤالنا للمشاهدين والمستمعين، شو أكثر نصيحة صحية شفتوها على السوشيال ميديا وطلعت غريبة جداً؟
1: طب ريهام أكمل معك، في عنا خلينا نحكي المشتريات هي اللي بتكشف الشخصية، في ناس من مشترياتهم بتعرفوا حالتهم النفسية، شو رأيك يا ريهام؟
2: يعني صح، يعني إذا شفتوا حدا بيشتري مشروب طاقة أو قهوة أو شوكولاتة شو بتعرفي يا دانيا؟
1: بتعرف أنه عنده سهرة طويلة.
0: أما اللي بيشتري زنجبيل وليمون وأعشاب وشغلات صحية مسكين ومفيدة
2: غالباً بكون الجو كلب عليه
1: 100%. واللي بيشتري طيب أكل صحي فجأة بكميات يا شاهد.
0: أكيد أكيد بلش دايت جديد مبارح،
1: بلش في نظام الطيبات.
0: صحيح.
1: بحس جيلنا غريب شوي، يعني إحنا الجيل اللي بيشرب مشروبات الطاقة عشان يضل صاحي، وبعدين بيشرب قهوة عشان يكمل اليوم، وبعدين مع الأسف لا هيك ولا هيك ما بيعرف ينام طول الليل،
0: والصبح عفوا بيصحى تعبان وبيحكي أكيد أكيد من الطقس.
1: كله بيرجع للطقس.
2: وفجأة بقرر ببلش دايت جديد حتى يرتب أمور حياته.
1: بعدها بيومين يا ريهام برجع بطلب فاست فود على الساعة 12 بالليل كمان.
0: بس فعلا يا بنات ليش صار التعب والتوتر وكل هاي الشغلات جزء طبيعي من يومنا ومن حياتنا؟
2: يمكن يا شاهد لأنه كل إشي صار سريع، حتى الراحة صرنا مستعجلين فيها،
1: وفي ضغط دائم إنك لازم تكون منتج وبرضه مركز وطالع بأفضل نسخة طول الوقت كمان.
0: عشان هيك كتير ناس بتدور على حلول سريعة، مشروبات طاقة، دايتات قاسية، أو أي ترند صحي جديد بيشوفوه على السوشيال ميديا فورا بيصدقوه، بس عشان إيش؟ يعدلوا نظامهم الغذائي والصحي.
1: مع أنه هذا مش تعديل مع الأسف.
2: مع أنه أحيانا الحل بكون بسيط، نوم أفضل، أكل أهدى، وشوية راحة نفسية بعيدا عن الضوضاء اللي بنعيشها حاليا.
1: صحيح يا ريهام. وقبل ما نكمل في آخر جزء من حلقتنا بنطلع لدقات الساعة وبنرجع لكم.
3: راديو الحرية 92.7
4: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
1: رجعنا لكم مستمعينا لنكمل معكم آخر جزء بحلقتنا لليوم، وخلينا نلخص الحلقة بطريقة سريعة ونغش شوي. نبلش معاك يا شاهد.
0: طبعا احنا بلشنا مع مشروبات الطاقة وطلعنا بفكرة واضحة، مش كل نشاط سريع يعني جسمك مبسوط.
1: صحيح.
2: لأن المكونات فيها كافيين عالي بسكر مواد منبهة بتعطيك دفعة لحظية بس ممكن بعدها يجي تعب توتر أو إرهاق.
1: يعني الخلاصة جسمكم مش ماكينة، إذا انضغط زيادة رح يرد عليك بطريقة أنت ما بتتوقعها، وطبعا زي الحالات اللي شفناهم وحكى معهم عنهم عفوا الدكتور أنس.
0: خلينا نحكي لتاني موضوع أخذناه بحلقتنا اليوم اللي هو نظام الطيبات اللي الكل بيحكي عنه.
2: والفكرة بسيطة، مش حرمان ولا تجويع، هو توازن بين أكل صحي وأكل بنحبه بدون مبالغة ولا جلد للذات.
1: طب نسألكم سؤال سريع، مين فيكم جرب نظام الطيبات وباليوم الثالث رجع هجم على الثلاجة؟ لا تكذبوا في هاي النقطة لأنها جدا ضرورية.
0: هو مش دايت قاسي، خلينا نحكي هو أسلوب حياة أخف، في وعي أكثر شو ناكل، ليش ناكل، وقديش ناكل.
2: يعني بدل ممنوع ومسموح نصير نختار بذكاء ونخفف ضغط.
1: وبالنهاية موضوعنا النهائي كان اللي هو الطقس، يا سلام عليه.
0: لما يكون حر كنا منصير كسولين، ولما يكون برد منصير نحب الأكل زيادة.
2: بس الحل بسيط، نكيف حياتنا مع الجو، مي، لبس مناسب، وتنظيم بسيط في اليوم.
1: يعني الخلاصة لليوم، لا مشروبات طاقة بلا وعي، لا أكل بلا توازن، ولا تجاهل للطقس وتأثيره علينا كمان.
0: يعني خلينا نعيشها بشكل أذكى، مش نصعبها على حالنا أكتر.
1: صحيح يا شاد، وإحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بس قبل ما نودعكم بدنا نحكي إشي واحد. كل فكرة حكيناها اليوم إلها هدف، اللي هو نخلي وعينا أعلى وحياتنا أخف ونكون أذكى كمان.
0: ومن مشروبات الطاقة لنظام الطيبات، ومن الطقس لكل تفاصيل يومنا، الفكرة دائما مش شو بنعمل قد ما هي ليش إحنا بنعمل.
2: وإذا في إشي تعلمناه اليوم فهو أن التوازن مش رفاهية، هو أسلوب حياة بنعيش فيه أريح وأوعى.
1: شكرا لكل حدا عفوا كان معنا في حلقتنا لليوم، وكل لحظة ضحك وتفاعل وصلتنا منكم مستمعينا، وبنتشكر ضيفنا اللي أعطانا معلومات مهمة ومفيدة. وشكرا لكم زميلاتي.
0: العفو، يعطيكم العافية.
7: يعطيكم العافية.
1: كانت معكم شهد غنام وريهام تقاطقة، وكنت معكم أيضا من التقديم دانيا نجاجرة. شكرا لكم زميلاتي، وشكر خاص للإعداد المميز دلال الوحيدي، ومن الهندسة الإذاعية المبدع كالعادة ربحي أبو رموز.
0: نلقاكم بحلقة جديدة، وخلي وعيكم دائما خط أحمر.
1: وفي نهاية كل حلقتنا بنحكي لكم دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية كل ثلاثاء. كونوا معنا لأنه في خط أحمر. السكوت مش خيار، السكوت مش خيار.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عفوا صوت غير مسموع، صوت المتحدثة غير مسموع. نعتذر عن عدم التمكن من الترجمة، يرجى من المتحدث استخدام الميكروفون وتشغيل الميكروفون. مرة أخرى نعتذر لعدم التمكن من الترجمة. ترجمة السؤال في ما يتعلق بدول قطر، إن موقفنا لكان طالما واضحا أننا ضد اعتداءات التي شنتها إيران، ونحن أيضا هدفنا الحفاظ على سيادة دولة قطر وازدهار شعبنا. هذا الأمر لا نستخف به، بل تقمنا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أن ما يسكن دولة قطر يعيشون بأمان. إن شعب إيران كأي شعب آخر في المنطقة، هم يستحقون أن يعيشوا في أمن وسلام وازدهار، لا أن يتأثروا بالحروب والنزاعات والصراعات، لأنه في نهاية المطاف إن شعب إيران هم جزء من سكان هذه المنطقة. هناك علاقات تربطنا مع شعب إيران الذي يسكننا بجوارنا، وبالتالي نحن حقيقة نتبتع بعلاقات إيجابية مع شعب إيران. إلا أن إيران اختارت أن تستهدف دولة قطر خلال هذه الحرب، مما هدد العلاقات في دولة قطر مع دولة قطر، وبالتالي نحن نحافظ على علاقات جيرة جيدة، وهذا الأمر ينسحب على كل الدول الأخرى.
4: راف سانشيز من ABC نيوز، أشكرك على هذا الإيجاز.
3: الرئيس ترامب قال أنه قرر تأجيل هجمة على إيران بناء على طلب سمو الأمير وقادة المنطقة أخرى. ما السبب الذي تمكنتم من خلاله بإقناع الرئيس الأمريكي بتأجيل الهجمة هجمة على إيران؟ حقيقة أن سمو الأمير بتعاون مع قادة الدول الأخرى. أود أن أوضح أن موقفنا كما قلت لطالما يستند على تعاوننا مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية أن أماني سكان هذه المنطقة أنه لا يود أن يقعوا ضحية لأي حرب أو أي تصعيد قد يؤثر مباشرة على حياة سكان هذه المنطقة بشكل عام. لو نظرتم إلى البيانات التي صدرت عن قادة ومسؤولين هذا المنطقة، كلها أعربت عن تضامنها لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، وأيضا دعمها لعملية إيقاف إطلاق النار، وأيضا منح السبل الدبلوماسية من خلال المناقشات والمحادثات لتوصل اتفاقية نهائية. من الواضح أن في متعلق من جانب ثنائي من أجل مصلحة الوطنية دول قطر، أنا متأكد أن صاحب سمو الأمير قد شدد في كل محادثاته وخلال محادثة مع رئيس أمريكي أهمية فتح معبر هرمز في حرية الإبحار، نظر لأنه من حقنا، حق دولة قطر القانوني التي تنص عليه كل الشرائع، أن كل الدول التي تعيش أو التي تعيش في هذه المنطقة، وبالتالي لطالما شددنا على أهمية فتح هذا المعبر دون أن تغيير وضعه السابق لأي سبب كان، أو تنفيذ أي إجراءات تخالف القانون البحار الدولي. وبالتالي هذا أمر غير مقبول، وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي أيضا بالمثل أن لا يقبل ذلك. فقط عطفا على السؤال، الرئيس قال وأن سمو الأمير وقادة هذه المنطقة يجرون مناقشات جدية، وأن هناك إمكانية توصل اتفاقية مرضية لأمريكا. لماذا قطر متفائلة بحيال هذه المفاوضات التي قد تتعثر أو قد تشهد تعثرا؟ أنت توردك انطباع هذا ما قاله الرئيس. سأدعو الأمر لرئيس ترامب لكي يعلق على رأيه حول ما يحدث حاليا بين قيادة هذه المنطقة قد هذه المنطقة، لكن كما ذكرت سابقا لزميلك، نحن ليس في موقف لإصدار أي مؤشرات حول ما يحدث مستقبلا في شأن المفاوضات، لكن كما قلت نحن ندعم دعما كاملا للجهود الدبلوماسية. نحن نود أن نحمي سكان ومواطني هذه المنطقة من أي تبعات أو أي تصعيد قد يحدث في هذه المنطقة، لكن أيضا نحن ندعم كما قلت الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، التي جسدت جدية باكستان لتوصل لحل للسلمين هذه النزاع. وهذا أمر طلب مزيد من الوقت، لكن حاليا نحن نراقب الوضع عن كثب، ونحن على اتصال مع كل شركائنا في المنطقة وخارج هذه المنطقة من أجل دعم جهود الوساطة، ونحن نأمل دائما أن جهود الوساطة سوف تؤدي إلى
4: حد من التصعيد، وحاليا ما من جهة أعربت عن تفاؤلها أو تشاؤمها فيما يتعلق بمخرجات هذه المحادثات. عفوا، صوت المتحدث غير مسموع، السؤال غير مسموع، يرجى من المتحدث أو أنا موقف دوت قطر طالما كان واضحا لن نحتاج إلى أن نغوص في أي أبعاد هذا الأمر. نحن جهودنا داعمة كما قلت جهود الوساطة التي تقوده باكستان التي تهدف لاستدامة إيقاف إطلاق النار بحيث نتجنب أي تصعيد قد يدفعه ثمنه سكان هذه المنطقة.
1: يعطيكم العافية، نلتقي الأسبوع القادم.
4: Thank you so much.
2: إذن كنا في متابعة لهذه الإحاطة الأسبوعية للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، حيث ركز في حديثه على نقاط عدة تتعلق بمجريات الوساطة وآخر تطورات هذه المرحلة. تحدث عن مضيق هرمز وقال بأنه بموجب القانون الدولي لا يجوز لأي دولة مطلة على المضيق عرقلة المرور، وحاليا هناك ترتيبات خاصة فيما يخص تصدير منتجات الطاقة القطرية. أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية قال بأنه لا يمكن لأحد التكهن بنتائج وساطة باكستان، ولكن الجهود متواصلة لتثبيت وقف النار. وأيضا تحدث عن حق قطر كغيرها بالمرور الآمن من مضيق هرمز، وأضاف بأن الاتصالات القطرية منصبة على ضمان وقف إطلاق النار في المنطقة وعلى دعم جهود الوساطة الباكستانية. وأيضا تحدث عن أن قطر فعلت خطط الطوارئ بالنسبة لسلاسل الإمداد، والمشكلة لازالت قائمة بالنسبة للطاقة، ولا يمكن القبول بأي ترتيبات إيرانية في مضيق هرمز استنادا للقانون الدولي. وتحدث بأنه أكثر من 10 ناقلات محملة بالغاز تابعة لقطر عالقة في مضيق هرمز. وأيضا في إجابة على سؤال يتعلق بعبور ناقلتين قطريتين مضيق هرمز، أجاب وقال بأنه عبور ناقلتين مضيق هرمز لا يعني إعادة فتحه أو عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها. أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث في هذه الإحاطة عن أيضا عدم عبور ناقلتي نفط الغاز المسال القطريتين. أيضا أكد بأنه لا يعني عودة الملاحة لطبيعتها، إضافة إلى الحديث عن جهود الوساطة الحالية وعلى الرغم من التفاؤل الحالي، ولكن أيضا تحدث عن الاستمرار في هذه الجهود بهدف عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى. إذن تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من الدوحة صابر أيوب، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عماد الرواشدة، من صور جنوب لبنان إدمون ساسي، من القدس أحمد دراوشة، من بكين ناصر عبد الحق، ومن موسكو سعد خلف. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك ناصر أيوب من الدوحة لنقف معك صابر أيوب من الدوحة لنقف معك على أبرز ما تم الحديث عنه والعناوين العريضة للإحاطة الأسبوعية اليوم.
5: رولا، ربما العنوان الأبرز والعريض هو أن الوساطة الباكستانية الحالية في هذا الملف بين واشنطن وطهران تحتاج إلى مزيد من الوقت، أي أننا أمام مفاوضات شاقة وصعبة، شروط التفاوض فيها أو سقف شروط التفاوض فيها عالي جدا، لذلك كما قال تحتاج إلى مزيد من الوقت، لا يمكن التكهن بمخرجاتها. أيضا قطر تدعم هذه الوساطة إلى جانب العديد من الدول سواء إقليميا أو دوليا. الاتصالات القطرية مكثفة وتحركات الدبلوماسية كثيفة، وقطر تراقب مجريات هذه المفاوضات عن كثب بل ومنخرطة في الكثير من تفاصيلها عبر الاتصالات التي تجري على أعلى مستوى، سواء بالنسبة لأمير البلاد أو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وكذلك الوزراء في الخارجية القطرية. هذه الاتصالات تهدف إلى دعم المفاوضات الباكستانية الحالية وإعطائها مساحة أو منحها مساحة لإنجاحها والابتعاد عن التصعيد وتثبيت الهدنة أو وقف إطلاق النار الحالي. وهذا ما جرى استعراضه من خلال الاتصال الذي جرى بين أمير البلاد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال أنه خلال هذا الاتصال الذي أعلن عنه ترامب، خلال هذا الاتصال أكد أمير البلاد على أن الوساطة الحالية يجب أن تمنح الفرصة والابتعاد عن أي تصعيد. كذلك تم تناول ملف مضيق هرمز في هذا الاتصال، وشدد أمير البلاد على أن الملاحة يجب أن تكون أو تعاد إلى سابق عهدها في هذا المضيق. كذلك بالإضافة إلى هذه الاتصالات التي تجري والجهود التي تجري، قطر تؤكد موقفها الثابت من أن الوساطة الحالية يجب أن تمنح الفرصة، بالإضافة إلى التضامن الإقليمي والدولي لإنجاح هذه الوساطة. وقال بأنه لا يمكن حاليا وصف فرص نجاح المفاوضات بالتفاؤل أو التشاؤم، أي أن المفاوضات مستمرة وصعبة في نفس الوقت. سألنا إن كان لقطر خطة بديلة في حال وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود، أجاب بأن قطر تواصل دعم هذه الوساطة وليس لديها خطة بديلة. كذلك من في ناحية مضيق هرمز، أكد بأن الملاحة يجب أن تبقى في هذا المضيق كما ينص القانون الدولي، رافضا أي ترتيبات إيرانية مستقبلية لفرض رسوم أو إجراءات مدفوعة على العبور في هذا المضيق، مؤكدا بأن ناقلتين للغاز المسال قطريتين عبرتا المضيق، فيما تنتظر 10 ناقلات أخرى في المياه لعبور هذا المضيق بسبب الوضع الحالي. وأكد أيضا في إجابة لسؤال العربي بأن قطر لحد الآن ليست لديها بدائل عن هرمز، تنتظر فتح هذا المضيق، أقصد هنا بدائل برية لنقل السلع والبضائع الجافة تحديدا. قال بأنه ليس لديها أي بدائل لحد الآن، بدائل برية، ولديها ما يكفي من المخزونات بسبب الخطة المرنة التي كانت خطة الطوارئ المرنة التي وضعتها في وقت سابق، وهنالك ما يكفي من السلع الأساسية لتجاوز هذه الأزمة الحالية والعودة بمضيق هرمز إلى طبيعته. وهذا ما تضغط من أجله قطر وتعمل عليه، بالإضافة إلى دعمها للوساطة الباكستانية.
2: شكرا لك صابر أيوب من الدوحة على كل هذه التفاصيل. وأذهب إلى طهران معك ياسر مسعود، إضافة إلى يعني ما يرشح من تفاصيل حول الانفجارات التي سمعت في جزيرة قشم الإيرانية، تصريحات تصعيدية من جانب، وحديث أيضا عن ترتيبات إضافية سيتم اتخاذها وإقرار قوانين وأنظمة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
6: بالفعل هرولة، هذا ما يجري التأكيد عليه، وتحديدا الكلام هنا عن المتحدث باسم الجيش الإيراني، يقول بأنه إذا ما شن العدو على حد تعبيره أي عدوان أو حماقة على حد تعبيره، إذا ما ارتكب حماقة حسب ما يقول، فإن طهران قد تلجأ إلى فتح جبهات جديدة. وهنا عندما يجري الحديث عن جبهات جديدة، تتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب. وفي ذات الوقت أيضا يضيف بأن هذه الجبهات قد يتم فتحها، وأيضا استخدام أدوات بأدوات جديدة وسبل جديدة على حد قوله. لم يفسر هذا، هل الكلام عن استخدام الأدوات، عن الحديث عن قطع عسكرية جديدة تريد طهران إضافتها إلى منظومتها إن كانت الصاروخية أو الدفاعية، لم يفسر ذلك. ولكن يضيف المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن وضع مضيق هرمز لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه في ظل سيطرة القوات البحرية للقوات البحرية الإيرانية بشقيها الجيش وكذلك التابعة للحرس الثوري في ظل سيطرتها على مضيق هرمز، وأن هذه السيطرة تمنع أي حالة تغيير يقوم بها العدو على حد تعبيره، وبالتالي لا خيار أمامه سوى احترام إرادة الشعب على حد قوله وتلبية مطالبه. والكلام هنا عن المسار الدبلوماسي والمقترحات والمبادرات الإيرانية التي تطرح والتي يتم ويجري تبادلها خلال الأيام القليلة الماضية وآخرها، وما تم إرساله من قبل الخارجية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
7: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الدولة الإيرانية المجمدة رفع العقوبات، وتقول بعض المصادر كما نقل من الوفد المفاوض الإيراني بأن كان هناك موافقة أمريكية على رفع مؤقت للعقوبات الأمريكية عن القطاع النفط الإيراني وصادراته هنا بطبيعة الحال، ولكن ما تطالب به طهران وتصر عليه هو أن يكون هناك رفع كامل للعقوبات، خاصة وأن طهران تدرك بأن الأزمة التي تعاني منها واشنطن هي تلك المتعلقة بأزمة الطاقة وأسواق الطاقة وارتفاع النفط بشكل خاص، وبالتالي هذا ما يجري التأكيد عليه. فيما يتعلق بمضيق هرمز هناك أكثر من تصريح، والكلام هنا بشكل خاص رولا من المجلس من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية الإيرانية في أكثر من تصريح أكدت على أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن سيادتها عن مضيق هرمز، والتي وصفتها لجنة الأمن القومي وصفت المضيق بأنه يتمتع بموقع استراتيجي لإيران على صعيد سياسي عسكري واقتصادي، وكل هذا لن تتنازل عنه وتعتبر ذلك ورقة ضغط بيدها على الجانب الأمريكي. كل هذه التأكيدات رولا بالتزامن مع ما ذكرتيه في مطلع سؤالك والكلام هنا عما سمع من ذوي انفجارات، كما نقلت وكالة أنباء مهر جرى تفسير ذلك من قبل المحافظ في محافظة هرمزغان بأن هذه الانفجارات هي جاءت لتفكيك ذخائر لم يجري انفجارها في أسابيع الحرب، وبالتالي الآن هي تحت السيطرة وجرى انفجارها، وكل هذا يأتي في سياق مسيطر عليه من قبل القوات الجوية والقوات الدفاعية الإيرانية.
2: شكرا لك من طهران ياسر مسعود على كل هذه التفاصيل، ونشير مشاهدينا للأخبار العاجلة والبيانات الصادرة عن الحكومة العراقية التي تقول نؤكد رفض استخدام أراضي العراق وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار، وأيضا يضيف بيان الحكومة العراقية مستعدون للتعاون في التحقق من حيثيات الاعتداء الذي استهدف السعودية، وذلك على خلفية ما تحدثت به السعودية عن تعرضها لاستهداف من خلال 3 مسيرات كان يعني قالت السعودية بأنها انطلقت من العراق. للمزيد حول هذا الموضوع نذهب إلى بغداد، ومعنا من هناك حسام محمد علي. أهلا بك حسام. يعني تبدو المواقف الرسمية العراقية حازمة وصارمة في هذا الشأن.
10: نعم رولا، الحكومة العراقية تقول في بيانها الذي صدر قبل قليل عبر الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أنها لن تتساهل ولن تسمح باستخدام الأجواء العراقية أو المياه الإقليمية العراقية في الاعتداء على أي من دول الجوار. أشار كذلك إلى أن الحكومة تحركت بهذا الجانب وأن تحقيقاتها حتى الآن لم تؤشر انطلاق أي هجمات من الأراضي العراقية. كانت وزارة الخارجية العراقية قد أصدرت قبل ذلك بيانا بشأن الموضوع ذاته بعد إعلان السعودية التعرض لهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ب3 طائرات مسيرة. الخارجية العراقية أشارت في حينها أنه تم فتح تحقيق ولم يؤشر أوليا بوجود أي انطلاق لهجمات من داخل العراق استهدفت السعودية. وأيضا اليوم جاء بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية ليعيد التأكيد على هذه المعلومة، لكن الحكومة العراقية أشارت كذلك إلى أنها مستعدة للتعاون وأنها تستنكر أي هجمات تنطلق ضد دول الجوار وخاصة دول الخليج ومن بينها السعودية، التي أشارت في بيان سابق إلى أنها تعرضت إلى هجوم انطلق من الأراضي العراقية وبثلاث طائرات مسيرة. أيضا بيان الحكومة العراقية أشار إلى استعداد الحكومة العراقية للتعاون. الحكومة العراقية الحالية، هذا الحادث هو الأول من نوعه في عهد الحكومة العراقية حكومة علي فالح الزيدي. في حرب 40 يوما، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كانت قد أقرت فصائل العراقية بأنها نفذت هجمات استهدفت مصالح في الدول الخليجية، وقالت في حينها أن هذه المصالح أمريكية، وتبنت عدة هجمات ومن بينها هجمات في السعودية والكويت والإمارات وأيضا دول خليجية أخرى، وعلى أثرها استدعت حكومات هذه الدول السفراء العراقيين أو القائمين بالأعمال، وسلمت الحكومة العراقية مذكرات رسمية. وحينها أعلنت حكومة محمد شيع السوداني المنتهي ولايتها أو المنصرفة، أعلنت أنها تحركت بهذا الجانب وشكلت لجانا أمنية خاصة لردع أي هجمات في حينها. وبعدها وبعد أن تم وقف أطلاق النار بان الحرب الأمريكية الإسرائيلية، أيضا توقفت الهجمات من الأراضي العراقية. لكن البيان السعودي الأخير أشار إلى أن هجمات جديدة انطلقت من الأراضي العراقية، وحتى الآن لم يؤكد أي فصيل عراقي انطلاق تلك الهجمات. والحكومة العراقية أيضا أشارت إلى أنها لم تؤشر انطلاق أي هجمات من الأراضي العراقية، لكنها أيضا شددت على أنها لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية أو الأجواء العراقية أو المياه الإقليمية العراقية لشن أي هجمات على دول الجوار، وأنها مستعدة للتعاون بهذا الشأن. رولا،
2: شكرا لك حسام. محمد علي مراسل تلفزيون العربي من بغداد على كل هذه التفاصيل، وأيضا نشير إلى عواجل أخرى وبيانات من حركة حماس التي تتحدث فيها عن رفضها لتقرير مجلس السلام وما تضمنه من مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات في غزة. وأيضا تضيف حماس بأنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، بينما يواصل الاحتلال منعها من الدخول وتسلم مهامها. هذا البيان الصادر عن حماس يأتي على خلفية حديث مجلس السلام وإصداره تقرير يتحدث فيه عن تعثر تطبيق خريطة الطريق في غزة. وللمزيد ينضم إلينا مندر البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، لنقرأ معك أكثر في التقرير الصادر عن مجلس السلام، المغالطات التي تقول حماس بأنه يحتويها وموقف حماس.
7: رولا، مجلس السلام تحدث صراحة وأشار بوضوح بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا تواجه عقبات كبيرة في تطبيقها على الأرض. هناك خطة من 20 بندا وقعت بنودها ما بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة، وما بين الجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، وكان هناك وسطاء ضامنون لهذه الخطة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر. وبالتالي هذه الخطة على الأرض استمر تطبيقها على الأقل منذ بداية وقف إطلاق النار 6 أشهر. حتى هذه اللحظة 6 أشهر لم يمس المواطن الفلسطيني أي شيء سوى تنفيذ بند واحد فقط، وهو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، عن الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة. لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالبند الإنساني المتعلق بتأهيل القطاع الطبي، المتعلق بالانسحاب، المتعلق بإعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية والتراجع الإسرائيلي في المرحلة الثانية. الخطة أو الحديث الذي كان يتحدث به مجلس السلام اليوم بأن حمل حركة حماس صراحة مسؤولية إفشال هذه الخطة. يقول مجلس السلام بأن حركة حماس ترفض التقدم في مسألة نزع السلاح.
2: طيب، يبدو أنه فقدنا التواصل مع عبد الله. على كل الأحوال شكرا لك حتى اللحظة، سنعود لك لمتابعة مزيد من التفاصيل. إذن نذكر مرة أخرى بالبيان الصادر عن حركة حماس الذي ترد فيه على التقرير الذي ورد عن مجلس السلام والمغالطات بحسب بيان الحركة التي تحدث فيها، التي أدت إلى تعثر خريطة الطريق في القطاع، حيث تؤكد حماس جاهزيتها بأنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية، بينما يواصل الاحتلال منعها من الدخول وتسلم مهامها. وأيضا تحدثت حماس عن تبني تقرير مجلس السلام شروط الاحتلال بما يخص نزع السلاح، هي محاولة مشبوهة لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. وأيضا تقول حماس نرفض تقرير مجلس السلام وما تضمنه من مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات في غزة. إذن نذهب الآن إلى واشنطن، ومعنا من هناك عماد الرواشدة. وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف هجوم مزمع كان محتمل اليوم على حد زعمه بسبب طلب من بعض الدول، هل نتحدث الآن عن ربما مفاوضات جدية حقيقية تحدث، أم ما زال الطريق طويل؟
11: من الصعب معرفة ذلك. يجب أن نتذكر بأن الرئيس أجرى لقاء بعد هذا التصريح، تحدث للصحفيين وسئل عن هذا المنشور الذي وضعه على تروث سوشيال، وقال نصا بأن بعض الدول الخليجية طلبت منه أن لا يهاجم، وهو لن يهاجم من يومين إلى ثلاثة أيام. نحن أمام إذا نافذة زمنية يومين إلى ثلاثة أيام، بعدها سيقرر. وقال بأن الضربة ستكون قوية جدا إن لم يستجب الإيرانيون لطلباته ويقدموا مقترحا مقبولا. طبعا يجب أن أذكر هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها الرئيس ذلك، بمعنى أنه يضع موعدا نهائيا ويهدد بضربة عسكرية ثم يتراجع ويقول بأن أطراف أخرى طلبت منه التراجع. هذا حصل في أبريل، رولا ربما تذكرين، حينما قال بأن الوسيط الباكستاني طلب منه أن يتراجع عن هجوم كان مزمعا أيضا، وأنه لن يفعل ذلك بسبب طلب الطرف الباكستاني، اليوم يقول بسبب طرف تقدمت به بعض دول الخليج. بالتالي واضح وفق منتقدي الرئيس، واليوم نشرت مقالات في بعض الصحف الأمريكية تشير إلى أن الرئيس بات يكرر مثل هذا النمط. بعض المسؤولين في وزارة الدفاع يقولون بأن إيران في الواقع أقوى مما كانت على مستوى المرونة وعلى مستوى إعادة موضعة قواتها العسكرية، وأنها مستعدة للهجوم الأمريكي، ولديها سيناريوهات متعددة، ربما كما أشار الزميل من إيران ربما تعمد إلى فتح جبهة جديدة. أيضا هناك كان انتقادات داخل أوساط الحزب الديمقراطي ممن يعتقدون بأن هذا التهديد المتواصل من الرئيس ثم العودة عن التهديد مرة أخرى، إلقاء المسؤولية أو محاولة القول بأن أطراف أخرى تدخلت وأقنعته بأن لا يهاجم، كل ذلك يعكس غياب استراتيجية أكثر مما يعكس أي شيء آخر. لكن طبعا الجمهوريون في صفه يعتقدون بأنه يبلي بلاء حسنا، وبأن هذا يعكس عقلانية لدى الرئيس، أي أنه يهدد ثم يتراجع عن التهديد، هذا جزء من عقلانية الرئيس ومن صبره الاستراتيجي كما يقولون. الأسواق بشكل عام طبعا تنخفض كلما تراجع الرئيس عن هجوم مزمع على إيران. طبعا كان مفاجئا، وهذا ما أشارت له نيويورك تايمز اليوم، الصحيفة الليبرالية تقريبا المحسوبة على معارضة الرئيس، تقول بأن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك ضربة وأعلن أن هناك لن يكون أي ضربة في نفس التصريح. لم يكن أحد يعلم بأن الرئيس كان يخطط للضربة يوم غد أو في الواقع اليوم، هو قال يوم أمس بأنها كانت مزمعة اليوم الثلاثاء، لكنه غير الترتيب في آخر لحظة. كان من المفترض اليوم أن يجتمع مع مجلس الأمن القومي، كان هناك مؤشرات قوية، وكنا أشرنا إلى ذلك في مداخلات يوم أمس في التلفزيون العربي بأن هناك مؤشرات قوية على هجوم قريب، وبالفعل يبدو من كلام الرئيس أن الهجوم كان مزمعا اليوم لكنه أجله. لكن يجب أن أنبه، التأجيل وفق ما قال الرئيس يوم أمس في مؤتمر صحفي هو ليومين إلى ثلاثة أيام.
2: شكرا لك من واشنطن عماد الرواشدي على كل هذه التفاصيل. ونذهب الآن إلى صور جنوب لبنان ومراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين من هناك. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الغارات الإسرائيلية، أوامر إخلاء جديدة، نزوح جديد، نزوح يتجدد كل يوم، إضافة إلى التفاصيل الميدانية، نريد يعني إطلالة على الوضع الإنساني. على عملية النزوح، على المأوى المتوفر، على كل الاحتياجات؟
12: نعم، أبدأ من آخر الغارات، الغارة المسيرة التي استهدفت حنوي قبل لحظات قليلة، يعني سحب الدخان التي تتصاعد من نقطة في جنوب مدينة صور، هي آخر الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسيرة، وشاهدنا سحب الدخان الأسود والسوداء تتصاعد من تلك النقطة. ولكن حنوي هي ليست من ضمن الإنذار الذي وجهه الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعتين. قبل ساعتين وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا.
13: راديو الحرية
14: 92.17 FM.
15: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هم يعني أطفال في الغارات التي حصلت اليوم، وطبعا هناك ترقب لما ستؤول إليه الأمور على مستوى الغارات المرتقبة على البلدات 12. نتحدث عن بلدات كثيرة، وبالتالي نتحدث عن موجات محتملة كثيرة من الغارات الإسرائيلية ومن المسيرات الإسرائيلية التي شاهدنا آخرها في منطقة حنوي. على مستوى عمليات حزب الله حتى الآن، هو أعلن فقط عن 4 عمليات استهدف خلالها تجمعات للجنود الإسرائيليين في دبل، وأيضا يعني نقاط اتصال في منطقة الطيبي. وقبل قليل كانت هناك يعني رشقة أو مسيرات يعني لم نتمكن من تحديد طبيعتها باتجاه منطقة البياضة. طبعا نقول ذلك لأن منطقة البياضة هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهي التي تبدو أمامكم، وقد أحدث فيها الاحتلال الإسرائيلي يعني تفجيرات لأنفاق في قديمة في تلك النقطة. كان هناك استهداف لمنطقة البياضة قبل نصف ساعة، شاهدنا سحب الدخان تتصاعد من نقاط من المفترض أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا رأس الناقورة الذي يعني يبدو في آخر الصورة على الحدود تماما تم استهدافه من قبل حزب الله، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف تلك النقاط، وخصوصا منصات القبة الحديدية التي كانت موجودة في المواقع العسكرية الحدودية.
4: منصور جنوب لبنان، مراسل تلفزيون عربي إدمون ساسين، شكرا لك. نذهب إلى القدس الآن، ومعنا من هناك أحمد دراوشة. أهلا بك أحمد، لنسألك عن ما يتحدث به وزير المالية الإسرائيلي، وبأنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضده. ماذا يعني ذلك إن تم؟ وعلى ما يبدو بأنه يعني بدأ يستثمر في هذا الموضوع هو، أليس كذلك؟
5: بالفعل، وسموتريتش يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر اعتقال محتملة إن صدرت هذه الأوامر ضده، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. تنضاف هذه إلى أوامر اعتقال صدرت ضد بنيامين نتنياهو ويؤف جالانت قبل عام ونصف العام. الآن تذكر سموتريتش هذه الأوامر التي صدرت في خريف العام 2024، ويقرر بعد عام ونصف الرد عليها بإخلاء التجمع بدوي يقع في منتصف الطريق بين القدس وبين أريحة، بالإضافة إلى تهديد السلطة الفلسطينية بمزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة. إعلان حرب على حد تعبير سموتريتش هو ما يقوم به في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، لكن واضح بحسب السياق العام في إسرائيل هو أن هذه الإجراءات مرتبطة أكثر بسياق الانتخابات في إسرائيل وليس بسياق المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنها لم تصدر أي أوامر جديدة ونفت أن تكون أصدرت أوامر سرية خلال الأيام الأخيرة. نتنياهو أو سموتريتش بالأحرى في مأزق، رغم كل ما فعله في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، وكونه دفع باتجاه حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة والتصعيد على الجبهة اللبنانية، إلا أن شعبيته تراجعت بشكل كبير جدا عند المستوطنين. معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الانتخابات لو جرت اليوم فسموتريتش سيخسر هذه الانتخابات، سيكون حتى خارج للكنيست. فبالتالي على ما يبدو مع اقتراب الانتخابات في إسرائيل، مع تصويت الكنيست غدا المحتمل على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، يسعى سموتريتش إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية في محاولة لإعادة استمالة المستوطنين للتصويت إليه. إجراءات عديدة متوقعة خلال الفترة المقبلة، بدأ الآن بإخلاء الخان الأحمر، وهناك أوامر بإخلاء هذه المنطقة منذ العام 2017. تهرب بنيامين نتنياهو على ضوء ضغوطات أوروبية من تنفيذها، الآن يقول سموتريتش إنه سينفذها، من غير الواضح موعد التنفيذ متى، لكنه يتعهد باتخاذ إجراءات إضافية ضد السلطة الفلسطينية، علما بأن وزارة المالية التي يقودها سموتريتش اتخذت إجراءات متطرفة، أقسى إجراءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ وصلت هذه الحكومة مطلع العام 2023. الأوضاع في الضفة الغربية كارثية، إسرائيل تستولي على أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال مقاصة وهي أموال فلسطينية خاصة يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بحكم سيطرته على المعابر، تقدر بنحو 5 مليار دولار تمنع إسرائيل تحويلها للسلطة الفلسطينية، لا يتقاضى العمال الفلسطينيون أي رواتب، بالإضافة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس وإلى

0: وأهم مخرجاتها، خاصة بأنها تأتي مباشرة بعد زيارة دونالد ترامب.
1: نعم رولا، في الحقيقة لم يعلن بعد عن وصول الرئيس بوتين إلى العاصمة الصينية بكين، ربما سيصل في وقت متأخر، والاجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما ستكون غدا صباحا بتوقيت بكين. لكن منذ صباح هذا اليوم ووسائل الإعلام الصينية والمراقبين الصينيين يتحدثون عن أهمية هذه الزيارة وعما سيتم نقاشه خلال هذه الاجتماعات المزمعة أو المقررة بين رئيسي البلدين، ويمكن تلخيص هذه المواضيع بثلاث مواضيع رئيسية سيتم نقاشها خلال هذه القمة. بالطبع الموضوع الأكثر سخونة وهو الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران منذ أكثر من شهرين، وتأثير ذلك على على ممر مضيق هرمز وعلى تحركات الطاقة عبر هذا المضيق. وخلال ذلك طبعا بناء على ذلك يرى مراقبون أن الصين وروسيا سيناقشان موضوع تطوير مشروع جديد لنقل الطاقة والغاز من روسيا إلى الصين عبر مشروع قوة سيبيريا 2. ويأتي هذا تطوير هذا المشروع طبعا في ظل شح أو انقطاع مصادر الغاز والنفط من منطقة الشرق الأوسط، وربما تتطلع الصين إلى في المستقبل إلى استيراد مزيد من الطاقة من روسيا تحسبا لاستمرار توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الموضوع الآخر هو موضوع تطوير العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، حيث عبر الجانبان في أكثر من موقف عن أن العلاقة الاستراتيجية بينهما في جميع المجالات هي دعم للاستقرار الاستراتيجي العالمي والتعددية ودعم القانون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هناك قضية أخرى وهي بالتأكيد تهم الرئيس الروسي بوتين، ألا وهي الحرب الدائرة مع أوكرانيا منذ عدة سنوات منذ عام 2022. ونعلم جميعا بأن الصين منذ بداية الحرب سلكت طريقا مختلفا تماما عن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وامتنعت عن فرض العقوبات على روسيا، لا بل استمرت في العلاقات معها خاصة في مجال تصدير الطاقة. وتطورت الأمور إلى أن باتت حتى التعاملات التجارية بين الصين وروسيا الآن معظمها يعني يتجاوز 80% من هذه التعاملات هي مقومة بالعملات المحلية، سواء العملة الصينية اليوان أو العملة الروسية الروبل. وبالتالي هذا الاجتماع من شأنه أن يدعم هذه العلاقات. لا ننسى رولا أيضا أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا شك أن العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا كما يعلن الجانبين ربما دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القدوم على عجالة إلى الصين للإطلاع على نتيجة الاجتماعات التي أقامتها الصين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتائج هذه الاجتماعات والاطلاع عليها وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا التي طرحت. على كل حال اللقاء كما قلنا سيكون غدا صباحا بتوقيت بكين. طيب. وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد أكد مجددا على طبيعة هذه العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
0: شكرا لك من بكين ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. ونشير إلى الأخبار العاجلة مشاهدينا، ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن دوي انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق. إذن دوي انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق، وهذه الصور التي نتابعها من هناك وردتنا قبل قليل.

0: لما بعد هذا الانفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق.
1: انفجار عبوا ناسا في باب شرقي.
0: إذن كما نتابع معكم مشاهدينا دوي انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق، وهذه الصور التي وردتنا قبل قليل من هناك تظهر آثار هذا الانفجار الذي وقع في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق.
1: يا لطيف، انفجار عبوا ناسا في باب شرقي. انفجار عبوا ناسا في باب شرقي.
0: كما نسمع بالمتحدث من مصور الفيديو الذي يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة، ولكن حتى اللحظة وبدون تقارير وبيانات رسمية، تبقى هي معلومات أولية من شهود عيان حول طبيعة هذا الانفجار.
1: انفجار عبوا ناسا في باب شرقي. انفجار عبوا ناسا في باب شرقي. يا رب، انفجار عبوا ناسا في باب شرقي.

0: إذن كما نتابع معكم مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة، وانفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق كما نشاهد من هذه الصور.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: وهو من الأحياء المعروفة للسوريين، ويشتهر بأنه منطقة يتوافد إليها السائحون لزيارة الأماكن الأثرية فيه كمنطقة سياحية. وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انفجار في العاصمة السورية دمشق، فقد شهدت دمشق على مدى الفترة الماضية مجموعة من الانفجارات، بعضها تبناها تنظيم الدولة، وقد كانت السلطات السورية أعلنت في عدة مرات عن إفشالها لمحاولات لإحداث هكذا نوع من التفجيرات في مناسبات عدة. إذن مرة أخرى كما ينقل لنا مراسل التلفزيون العربي دوي، انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق.

إذن مشاهدينا، ونحن نتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لهذا الانفجار الذي وقع قبل قليل في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق، حيث نرى آثار الانفجار. والمعلومات الأولية حتى اللحظة غير واضحة، لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن، ولكن ما نسمعه من شهود العيان المتواجدين في المكان حديث عن عبوة ناسفة، غير معروف طبيعة الهدف، طبيعة الإصابات، إن كان هناك إصابات. وحيثيات هذا الاستهداف.

طيب إذن سيكون لنا تواصل مع مراسل التلفزيون العربي في دمشق لمعرفة تفاصيل أوفى وحال ورود أيضا أي تقارير رسمية، حيث يذكر الآن مراسل التلفزيون العربي بأنه بالفعل يوجد مصابون جراء انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق. إذن المعلومات الأولية حتى اللحظة بناء على ما يقوله مراسل التلفزيون العربي، إصابات جراء انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق، وسنكون معكم بالتفاصيل الواردة أول بأول حول هذا التفجير.

إذن كما نتابع معكم مشاهدينا ريثما نتمكن من الوصول إلى مراسلنا ليضعنا في تفاصيل ما يجري بالضبط. المعلومات الأولية حتى اللحظة: انفجار في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق ووقوع إصابات، وهذه الصور التي يظهر فيها آثار هذا الانفجار.

0: نذهب إلى موسكو الآن، ومعنا من هناك مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد، بالحديث عن زيارة للرئيس الروسي إلى الصين يسبقها بتصريحات خاصة عن أهمية وعمق العلاقة بين الصين وروسيا.
1: رولا، بوتين يذهب إلى الصين ليس بحثا عن مخرج من العزلة، بل بحثا عن بناء نظام عالمي جديد. هكذا تبدو الصورة من تصريحات بوتين التي استبق بها هذه الزيارة إلى الصين، حيث سيصل خلال عدة ساعات مساء اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، يكون في استقباله وزير الخارجية وانغ يي، ثم تعقد اللقاءات الرسمية غدا مع نظيره الصيني شي جين بينغ. من المتوقع أن يتم توقيع 40 وثيقة واتفاقية خلال هذه الزيارة. بالطبع كان الاتفاق الأهم والأبرز هو اتفاق أو عقد خط قوة سيبيريا 2 لنقل الغاز الروسي إلى الصين، لكن من المتوقع ألا يتم توقيعه خلال هذه الزيارة، على الرغم من أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين الطرفين في هذا الصدد. لكن والأهم من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الاقتصادية أن الجانبين أي شي جين بينغ وبوتين سيوقعان إعلانا مشتركا لبناء نظام عالمي جديد، عالم متعدد الأقطاب هكذا يصفانه، وأن يكون بعيدا عن الهيمنة الغربية. هذا الإعلان يبدو سيكون إعلانا وثائقيا أو مفاهيميا ينص على شكل النظام العالمي الجديد الذي يرغب شي جين بينغ وبوتين في إقامته، خاصة وأننا نعرف من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى الصين أن الجانب الصيني فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز والصراع في الشرق الأوسط والحرب على إيران رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية، أي الرئيس الصيني، وكذلك رفض الاستجابة قبل ذلك للمطالب الأمريكية والمطالب الغربية فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. هذان الصراعان معا وكل تبعاتهما وعواقبهما تؤديان إلى علو صوت روسيا والصين في الشؤون الدولية وفي تنظيم أو في صياغة ما يصفان بالنظام العالمي الجديد. وها نحن سنكون غدا شهودا على توقيع هذا الإعلان المشترك بين بوتين وشي جين بينغ بإقامة النظام العالمي متعدد الأقطاب، فضلا عن أن الجانبين بالطبع ووفقا لبيانات الجانب الروسي بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أو تجاوز 200 مليار دولار، وكل التبادلات تقريبا تتم بالعملات المحلية باليوان الصيني وبالروبل الروسي، ما يعني انفكاكا أو فك ارتباط بالمنظومة المالية والاقتصادية الغربية، منظومة الدولار ومنظومة بريتن وودز، وهو إعلان أيضا صريح من الجانبين بهذا الشأن. معنى ذلك أن الجانب الروسي أو بوتين يذهب إلى الصين ليس فقط في إطار زيارة ثنائية، في إطار اتفاقات ثنائية، بل في إطار الاتفاق المباشر والحديث المباشر بين الرجلين على شكل النظام العالمي الجديد الذي يجب أن يقوم على أنقاض النظام الغربي الذي تقود الولايات المتحدة. بالطبع الولايات المتحدة لن تختفي من الصورة، هما يفهمان جيدا أن الولايات المتحدة ستظل طرفا قويا في المنظومة الدولية، لكنهما يحاولان هز هذه الهيمنة الأمريكية ويعني تخفيف قبضتها على النظام الدولي.
0: شكرا لك من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. ونذهب إلى دمشق، معنا من هناك خالد الألبي، لنقف معك على تفاصيل ما جرى في حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق والانفجار الذي تابعنا صوره قبل قليل.
2: نعم رولا، بداية انفجار في سيارة وناسفة مزروعة في سيارة أمام إدارة التسليح العسكري في منطقة باب شرقي بمدينة دمشق. يبدو أن هذا الانفجار يستهدف هذا المبنى بشكل مباشر، لكن كان الانفجار بعيدا قليلا مقابل مركز وإدارة التسليح العسكري في هذه المنطقة. المعلومات الأولية رولا تشير إلى مقتل شخص يعتقد أنه من عناصر وزارة الدفاع السورية وإصابة آخرين، لكن حتى الآن وزارة الدفاع السورية لم تقم بتأكيد أن القتيل هو من مرتبات وزارة الدفاع أم إن كان مدنيا من عابري هذا الطريق. طبعا هذه المنطقة هي واحدة من المناطق الأكثر حيوية في العاصمة السورية دمشق، أيضا منطقة يرتادها السياح وأيضا يرتادها الكثير من أهالي المنطقة. قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا كبيرا في محيط منطقة باب شرقي وقامت بقطع الطريق الرئيسي الواصل إلى هذه المنطقة، وتقوم الآن بعمليات تفتيش وتمشيط للمنطقة خوفا أو من وجود أي أجسام متفجرة أخرى في محيط هذه النقطة، الأضرار مادية حتى الآن بالإضافة إلى 6 إصابات مبدئيا وقتيل جراء هذا الانفجار. أيضا كثفت القوى الأمنية من حواجزها في العاصمة السورية دمشق أيضا على مداخل ومخارج المدينة، وبدأت بعمليات التمشيط في محيط هذه المنطقة. سيارات الإسعاف أيضا نقلت الجرحى من محيط الانفجار باتجاه المشافي القريبة، وفرضت الطوق الأمني أيضا في المناطق المحيطة وخصوصا في المناطق الحيوية القريبة من منطقة باب شرقي. طبعا هذا الانفجار ليس الانفجار الأول الذي يحصل داخل العاصمة السورية دمشق، سابقا عدد من هذه الانفجارات تم اتهام تنظيم الدولة بهذه التفجيرات. أيضا قوات الأمن السورية قبل مدة قالت أنها ألقت القبض على مجموعات تتبع لحزب الله اللبناني كانت تخطط لتفجيرات داخل العاصمة السورية دمشق. حتى الآن أصابع الاتهام ليست موجهة بشكل مباشر إلى أحد الأطراف، بانتظار انتهاء التحقيقات من قبل وزارة الدفاع السورية وأيضا وزارة الأمن السورية حول مسببات هذا الانفجار والمتورطين أو أصابع الاتهام التي ستقوم وزارة الدفاع بتوجيه الاتهامات للأشخاص. الخلايا التي كانت تلاحق قبل مدة من عدة أطراف متعددة. طبعا الوضع الأمني في العاصمة السورية دمشق كان مستقرا خلال الفترة الماضية، لكن بين الحين والآخر تحصل مثل هذه التفجيرات. لكن هذا الانفجار الأول من نوعه الذي يستهدف منطقة أو إدارة التسليح العسكري العامة التابعة لوزارة الدفاع السورية في العاصمة السورية دمشق.
0: قلت بأنه التفجير الأول الذي يستهدف إدارة التسليح العسكري، ويعني أستغل الفرصة لتذكرنا بنمط التفجيرات السابقة التي وقعت وطبيعة الاستهداف وما الذي يختلف عن الآن.
2: نعم رولا، معظم الانفجارات التي تحصل في دمشق أو حصلت في دمشق هي عبارة عن عبوات ناسفة أو قنابل مزروعة داخل السيارات، سابقا في منطقة المزة وأيضا عدد من المناطق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب. نبني الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعونا، يا هلا فيكم بحلقة جديدة من تكات. يسعد مساكم وأوقاتكم إن شاء الله بكل خير يا أحلى مستمعين. أكيد معكم أنا ملاك أبو رعية، كمان ربحي أبو رموز معي من الهندسة الإذاعية. مرحب فيكم بحلقة جديدة من هالبرنامج.

وهذا البرنامج أكيد رح يضيف ليومكم جو خفيف ولطيف بعيدا عن كل الأزمات يلي إحنا بنعيشها بكل لحظة. في هالبرنامج تكة ضحك وتكة موسيقى أكيد وتكة حكي وكمان فقرات ممتعة رح تخلي يومكم بإذن الله ألطف.

فإذا كنتم بالبيت أو بالدوام أو مروحين خليكم معنا وعلوا الصوت شوي لأنه لازم تسمعوا التكات.

خلينا نحكي شو في شغلات غريبة. إحنا دائما كل شخص لما يجي يصفن بحاله وين ما كان, يعني سواء كان بسوق بالسيارة أو كان بأي مكان, دائما بنسرح بعادات غريبة بتكون بكل شخص. كل واحد عارف شو العادات الغريبة. هسا عادات غريبة مش بالضرورة تكون سيئة على فكرة, هي عادات غريبة بتكون فينا يعني. فربحي وأنا وحتى أنتوا اللي بتسمعونا كمان كل حد عنده عادة غريبة وبيعرف شو هي.

مثلا اللي ما عندهم القدرة يبلشوا يومهم إلا بقهوة، ما دام مش شاربين قهوة مستحيل يكملوا يومهم. احكي لك أنا لازم أشرب عشان أصحى، أشرب قهوة أو أغنية معينة. إحنا يعني كل حدا عنده أغنية معينة لازم يسمعها. في ناس بيحكوا مع حالهم على فكرة وهم بيسوقوا سياراتهم وهم مروحين وهم جايين بأي مكان. في ناس بتحكي مع حالهم، يعني أنا من الناس اللي أحيانا الواحد بحاجة إنه يسمع حاله يحكي بصوت عالي أو يحكي بينه وبين حاله. فاستغلوا يا جماعة الخير هاي الفرص أو هاي الأوقات اللي إحنا لازم نسرقها علشان نحكي مع حالنا ونسمع حالنا. فيعني نحاول ما ندور على حدا يسمعنا، نسمع حالنا إحنا بالأول، نعرف إحنا شو بدنا، شو مزعجنا، شو بنحب، شو أي إشي أي إشي. إحنا دائما المفترض إنه إحنا نلجأ لحالنا قبل ما نلجأ لأي شخص كان، حتى بالفضفضة. المتعارف دائما إنه لازم حدا يكون مقرب منه أو صديق ليفضفض أو يسمعه، بدور على حدا يسمعه، لكن ما فكر إنه هو أحق حدا ممكن يسمع حاله.

أكيد اللي معنا على التعليقات على الفيسبوك كمان، الله يسعد مساك ويا رب وتكون أموركم دائما بخير، تكونوا متفائلين إلى حد ما. جكر بهاي الحياة، لأنه الحياة بدها جكر يا جماعة، بدها نتعامل معها، يعني مش بس هي قاسية علينا، لازم احنا نقسى عليها كمان بتفاؤلنا. فيعني بدها شوية يا جماعة الخير نشد حيلنا مع هاي الحياة. سيورة من علم حروسة، طب ليه عاملة لي مقموسة؟ وركبت الاكسي سكس، وركبت الاكسي سكس. واللي بسمعونا كمان بالتكاسي، بتعرفوا شو مين أكثر فئة عايفة حالها بهاي بهالبلد؟ يعني أصحاب التكاسي، بحسهم من كمية الأشياء اللي بيسمعوها، من كمية الظروف اللي بيعيشوها، لأنهم بقلب الشارع، كل الظروف بيسمعوها، كل الظروف بيعيشوها، بيتعايشوا فيها. فوالله الله يكون بعونهم، يعني أنا متضامنة معهم والله.

فاحنا بهالبلد الكل بتفشش في الثاني. يعني كل حدا بتفشش في حدا، كل حدا بحط اللوم على حدا. لازم ندرك كلنا بانه كلنا ضرب كله على روسنا، كلنا وكلنا بندفع بالثمن، وكلنا مش هال، بس يعني بدها شوية أمل. من العادات الغريبة، مين بيرجع يتأكد أنه سكر الباب بعد 3 مرات؟ يعني بسكر الباب بيرجع بضل يتأكد. هدول الناس اللي عندهم هوس، الناس المهووسين اللي بيروح بتأكدوا من الغاز مطفي أو لا، المكوى شالوه أو لا، سكروا الباب منيح وراهم أو لا. هدول الناس اللي عندهم هوس.

خلينا نحكي هاي من العادات الغريبة شوي يلي يعني عند المعظم. أحيانا كلنا بنمر بشغلات ممكن إحنا بنفس اللحظة ما بنكون مدركين إلها أو ما بنكون حاسين حتى فيها، فبعد ما يجيك النصف بحالنا آه والله في عنا عادات غريبة، في عنا عادات غريبة إحنا يعني نفسها ما إلها تفسير. على فكرة هي العادات الغريبة يلي إحنا بنعملها بحياتنا اليومية إحنا ما بنكون عارفين تفسيرها، أو عادة ما بيكون أصلا إلها تفسير بس بنعملها هيك تعودنا نعملها.

0: إيمان هو يعني برنامجنا برنامج تكات، هو إحنا بدنا نحكي عن كل موضوع تكة صغيرة، ما رح نغوص كثير، رح نحكي بمواضيع منوعة يعني قدر الإمكان، يعني رح نتطرق لأشياء كثير خلال هاي الحلقة، ولكن بتكة بسيطة. خلينا نطلع لتكات الساعة ونرجع.
1: راديو الحرية معكم على مدار الساعة. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: يا جماعة الخير، يعني موضوعنا اليوم أو الجانب اللي بدنا نحكي فيه اليوم بتكة بسيطة جدا هي عن المسارات. المسارات اللي الأيام هاي دارجة والأيام هاي فيها تفاعل كثير كبير بصراحة. يعني زي ما حكيت لكم وزي ما بحكي دائما إنه هاي البلد بتستاهل منا إنه إحنا نشوف كل إشي فيها، لأنه إحنا لما بدنا نتعرف على كل إشي فيها إحنا فعليا بنحميها من أي إشي. فلما نعرف كل إشي عنها، لما نمشي بأرضها، لما نشم هواها ونكون دائما داخلين فيها كثير، إحنا هيك بنحمي هاي البلد من أي إشي، وهاي البلد بتستاهل وفلسطين دائما بتستاهل منا انه احنا نحافظ عليها جدا. ما عندنا القدرة نعمل اشياء كبيرة، بس على الاقل نعرفها منيح، لانه بتستاهل انه احنا نعرفها منيح لندير بالنا عليها، لانه هي فعليا لو نلف كل العالم ما في احن علينا من هاي البلد. حتى الناس اللي بتحكي بدنا نهاجر او الناس اللي بتحكي انه هاي البلد فش فيها اشي، الوطن يا جماعة مش المفروض يكون كل اشي فيه تمام ولا كل اشي يكون فيه منيح. يعني الوطن احنا لازم نكون معه حتى بأسوأ ظروفه، هاي البلد بحاجتنا، هي بأمس الحاجة لنا بهاي الفترة. يعني
1: قلبي كتير سعيد دايما انا معك انا ودي،
0: فخلينا نحبها، خلينا نمشي فيها، خلينا يعني خلي قلبنا يكون عليها، لانه هي بدها ايانا واحنا كمان بحاجتها. احيانا شغلات معينه بتتعبنا كثير، مش بس البلد، اي اشي بالدنيا بيتعبنا كثير، بس بتحس تلقائيا كل ما تعبك اكثر كل ما بتحبه اكثر. هيك من الله، يعني يا اما مش عارف شو تصير، بس هيك احيانا شغلات بتتعبنا كثير بنحبها كثير، بقدر التعب الكبير بنحبها كثير.

يعني صح بتمر علينا لحظات بنكره حالنا، مش بس بدنا نهج، بدنا نحس حالنا بدنا نطلع نروح على كوكب آخر. بس لازم نتذكر إنه فعلا الجبال جبال.

فحبوها يا جماعة، حبوها، حبوا البلد، حبوا فلسطين لأنها بتستاهل منا الحب والله، وما في أحن منها.

فممكن من أكثر الشغلات اللي عن جد لفتت نظري هاي الفترة هي موضوع تنسيق المسارات اللي صدقا وعت كثير ناس، شدت كثير ناس للأرض. في ناس كثير أحيانا الحياة بتاخدنا كثير لأماكن بعيدة، لمسؤوليات، لظروف إحنا بنعيشها، خلتنا عن جد نبعد عن حالنا ونبعد عن الأرض. هاي المسارات قوت فينا ترابطنا للأرض، خلت يعني الموظف اللي طول الأسبوع منغمس بشغله بمسؤولياته إنه شوي الأرض تطلب أحيانا أصحابها. فحلو يكون متنفس يوم بالأسبوع إنه إحنا عن جد نمشي بالأرض، نروح نتعرف، نروح من الشمال للجنوب أو العكس، نتعرف على هاي الأرض اللي عن جد هي بدها إيانا وإحنا بدنا إياها أكثر على فكرة.

الحلو في الموضوع انه ممكن في حدا حاليا بسمعني بسب على البلد وبسب على اللي بحبوا البلد وبفكرني بحكي في ابصر وين. ف يا جماعة الخير البلد بتستاهل والله والله بتستاهل, بس في ناس بتحبهاش, في ناس بتحكي لك في ناس بتشوف الوطن بتشوف البلد انه البلد هي اللي فيها كل مقومات الحياة, البلد اللي فيها كرامة. لما أنا بدي أحكي وطن, وطن يعني بدي يكون فيه كرامة, وطن بدي يكون فيه تقدير, بدي أنا أشوف أنا يعني أحس حالي بني آدم فيه. في ناس هيك بتشوف الأمور, وفي ناس بتحكي لك أنا بحب هاي البلد حتى بأسوأ حالاتها. فأكيد أكيد من اللي بسمعوني بحكوا حلي عنا أنت والبلد حلي, يعني اللي بحكوا هيك عادة يعني بكونوا طفرانين حاليا, بكونوا واصلين أعلى مستويات الطفر, فحاسس حالي سامعهم هيك يعني.

فأكيد إحنا من هالبرنامج هو ده عشان أنا أكون صريحة معكم. هذا البرنامج للناس اللي عن جد بتحب الحياة وبتحب التفاؤل. ممكن أي حدا معارض لهاي الفكرة، أي حدا ما بحب، طلع في ناس، في يعني زي ما في أعداء نجاح في أعداء أمل وتفاؤل على فكرة. فهذا البرنامج لا يصلح أنكم تسمعوه بصراحة، لا يصلح لهاي الناس. البرنامج للناس اللي بتحب الحياة، الناس اللي بدها تتناسى. ما في حدا فينا بنسى الألم، ولكن احنا بدنا نتناسى. فهذا البرنامج للناس اللي عندها أمل بصراحة، اللي ما عندوش يشوف له قناة تانية. لأنه أعداء الأمل اللي بيسمعوا البرنامج راح يحقدوا علي وراح يحقدوا على الأمل، ومش راح يعجبهم اللي راح يسمعوه.

0: فكمان مرة يا جماعة، يعني من اللي بيوصلني بيحكوا لي مثل الحلال بلا أمل بلا بطيخ، أنت من وين بتجيبي الأمل؟ وين ولا ما ظابط إشي بهالبلد، والله البلد واقع من طيارة هيك. بس تفائلوا يا جماعة، تفائلوا بالخير تجدوه، يعني لعل وعسى الأمور تكون أفضل من ما هي عليه طبعا، بس ما في باليد حيلة. هسا الإحباط مش حيجيب نتيجة صدقا، إنه أنا أنحبط وأنا أصير أسبسب وهيك على الفاضي. فالفكرة بإنه إحنا شوي بعدين، التفاؤل هو بفيد صاحبه على فكرة، صح بفيد اللي حواليه، فهو بفيد صاحبه أكثر من إنه يفيد اللي حواليه، فتفاؤلنا بيساعدنا إحنا نكمل الطريق. معللة معللة معللة معللة والعلا ولا. طيب احنا رح نطلع لفاصل دقائق وبدنا نرجع ليكون معانا ضيف يحكي لنا اكثر عن المسارات واهميتها، لنشوف شو كونه هو منسق مسارات، لنشوف كيف هو بشوف الموضوع من منظوره الشخصي. خليكم معنا
1: راديو الحرية، معكم على مدار الساعة. قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

إطارنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: رجعنا لكم من جديد في حلقة مميزة جدا من برنامج دكات. أكيد كمان بدنا كمان نجدد سلاماتنا وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا على 92.7 FM. قبل الفاصل حكيت لكم أنه إحنا بدنا نتطرق لموضوع المسارات بتكة صغيرة، لأنه زي ما حكيت لكم تكات هو تكة من كل موضوع. ففي معانا اليوم ضيف مميز جدا رح يحكي لنا عن المسارات بشيء بسيط جدا وكلام مهم جدا. محمد يعطيك العافية.
1: الله يسعد مساك، يزيدك عافية أستاذ ملاك.
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: الله يسعدك يا رب، الحمد لله.
0: محمد متفائل؟ الحمد لله. متفائل ولا لا مبدئيا؟
1: نعم،
0: متفائل ولا لا مبدئيا؟
1: يجب أن نظل متفائلين، فأقول متفائل إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما دائما. محمد، إحنا موضوعنا عن المسارات. هي المسارات مش مجرد مسار، مش مجرد خطوات. نعم. المسار وخصوصا في فلسطين رغم كل شيء هي خطوات بترسم أمل، هي خطوات بترسم حدود البلاد وثبات هاي البلاد بقلوبنا. احكي لنا يعني كونك أنت، أول شيء بدنا نعرف مين محمد وخبرة محمد في هالمجال مبدئيا.
1: يسعد مساكي كمان مرة، أنت ولا كل حدا بسمعنا في كل الوطن وللمغتربين حتى خارج الوطن الحبيب. أنا محمد إبراهيم، مهندس معماري لكن عاشق لجغرافية فلسطين من سنوات طويلة، تقريبا من 13 سنة و 14 سنة. فحاولنا على يعني تأكيدا لكلامك نرسم بخطواتنا معالم أو حدود الخارطة. المسار في فلسطين يختلف عن أي مسار في كل العالم. إحنا بنحكي عن مسار إلى خصوصيته، إلى طابعه الخاص، إلى رمزية واضحة. هاي المسارات أو البرامج والأنشطة اللي تعنى بالسياحة البيئية المحلية حتى تخرج على هيئة مسار بيئي محلي ثقافي اجتماعي وطني، يركز على الأماكن، يركز على المساحات المهمشة الغير معروفة للناس. من عشان نحقق اللي هو بهاي المناطق والتعريف اللي هو التأكيد على أهمية الموروث الثقافي الشعبي الفلسطيني، وسيلة لحتى نلتقي ونخلق علاقات مع السكان المحليين، كيف عملية دمج المتجولين مع السكان المحليين، ونخرج من إطار ابن الشمال وابن الجنوب وابن الوسط وهاي المسميات المزيفة اللي حاول يخلقها الاحتلال. صح. نحاول يعني نذوب هاي الأمور ونطلع في نهاية المطاف بنأكد على الهوية الفلسطينية وكلنا شعب واحد والأرض تجمعنا.
0: أكيد. محمد، كم سنة لك بهالمجال؟
1: يعني بدايات 2000 وأواخر 2012 تقريبا. نعم نحكي عن 13-14 سنة. بداية المسارات صراحة كان في كثير، يعني خليني أحكي، عدم وعي. يعني معقول احنا نروح عشان نمشي في الجبال وفي الأودية، يعني نروح احنا لاجنين او نروح لنابلس او نروح لكذا، بدنا نمشي نطلع وعشان على اساس انه يعني نمشي 15-20 كيلو او 17 او 16 او 7 او حسب البرنامج المقرر. فكان في عدم وعي. لكن اليوم خاصة في هاي المرحلة الفارقة في التاريخ الفلسطيني في الوضع الفلسطيني الراهن، كل خطوة إلها ثمن صراحة، كل خطوة إلها حسابات.
0: يعني من خلال خلينا نحكي مسيرتك في مجال المسارات، أكيد في فرق ما بين المسارات سابقا كونك أنت لك مدة يعني لا بأس بها، أكيد الفرق أو خلينا نحكي المعيقات اللي أنت واجهتها ما بين قبل وفي اللحظات أو خلينا نحكي بالفترة اللي إحنا بنعيش فيها حاليا.
1: يعني أكيد لما إحنا بنحكي حاليا أو يعني بالتحديد أكثر بعد اللي هو أحداث 7 أكتوبر، بنحكي عن تحديات كثير عم بنواجهها صراحة، وكأنه يعني ما يسمى جغرافيا سياسية. يعني هذا المصطلح صار واضح جدا ما بعد أحداث اللي هو من 3 سنوات اللي عم بنعيش فيها، تحديدا البوابات اللي صار أول البلد آخر البلد، صارت المنطقة يعني بطل يقدر الإنسان الفلسطيني حتى بعيدا عن المسارات صعب يخطط لأي جولة، صعب يخطط لأي مشوار حتى لو كان عائلي. فنفس الشيء إحنا كفريق، يعني إحنا والفرق الأخرى وأي فرق يعني عم تطلع باتجاه المسارات، موضوع البوابات أستاذ ملاك، موضوع الحواجز اللي دائما موجودة، التفتيش اللي مرات بعيق اللي هو المسار المقرر، خاصة إذا

0: الأسوار الاستيطانية وكأنها يعني خلص صكوك ملكية لهم. للأسف هاي أكبر التحديات للمستوطنين والبؤر الاستيطانية، أخطر ما يمكن أن نقوله يعني في في في هذا اللقاء بصراحة.
1: يعني أنت محمد ممكن أنت خلينا نحكي كيف بتكون آلية أو طريقة دراستك للمناطق يلي بتاخد عليها جروبات مثلا في ظل الظروف المستوطنين وكل هاي التفاصيل؟
0: نعم يعني يعني يعني خليني أقول إنه بصراحة الحرص مضاعف. يعني حتى لو كنا إحنا حريصين سابقا بنقول إنه الحرص مضاعف، التشبيك على مدار الساعة مع الأشخاص اللي موجودين في المناطق من السكان المحليين من الأصدقاء والمعارف، التواصل مع المؤسسات مثل البلديات أو المحافظات أو كذلك لجان تنشيط السياحة اللي موجودة مع المؤسسات الرسمية أو المجتمع المحلي حتى نقدر نأمن موضوع المجموعة اللي طالعة من الجنوب أو من الوسط أو كذا، ويكون المسار مدروس من حيث اللي هو موضوع المستوطنين زي ما حكيت لك هو أكثر شيء.
1: أكيد.
0: يعني بيكون في تشبيك مع الناس اللي موجودين في في في في المنطقة اللي رايحين عليها على أساس يكون كل شيء مدروس 100%.
1: طب قديش مهم محمد إنه أنت تعرف الناس حتى في إحنا بنعيش بأقصى ظروف؟ لا شك إحنا بأقصى الظروف النفسية أو حتى من يعني النفسية ما هي الطرق ووصولنا من محافظة لمحافظة بأثر على نفسيتنا بشكل كثير كبير. قديش الموضوع أنت بتشوفه مهم إنه إحنا نفعل هاي المسارات أو إنه إحنا الناس تنخرط بالطبيعة تمشي بالأرض؟ قديش الموضوع مهم على النفسية؟
0: نعم يعني قبل ما أنا أتطرق حتى لأهمية المسارات بشكل خاص، إحنا يعني يعني ما بنتفاجأ إنه حضارات كاملة وثقافات وشعوب وأمم تواجدت على فلسطين. فلسطين رغم صغر مساحتها جغرافيا إلا إنه هي مقسمة للمعلومة يعني لثلاث مناطق رئيسية من خلال تجوالي في مئات المسارات أو مئات الجولات. فلسطين مقسمة لثلاث مناطق رئيسية اللي هو سهل الساحل الفلسطيني ومنطقة الجبال ومنطقة الغور، اللي تشكل طبعا من خلال اللي هو ظواهر جيولوجية قديمة الشق السوري الأفريقي. هذا التنوع الحاصل أستاذة أعطى تنوع بيئي حيوي تقريبا مش موجود، فريد من نوعه مش موجود في العالم. في فلسطين فقط ممكن إحنا نشوف المتر المربع الواحد في عدد كبير من النباتات.
1: صح.
0: في مساحة صغيرة جدا إحنا بنشوف تنوع في الأشجار، إحنا بنشوف على مستوى الجيولوجيا على مستوى تنوع الصخور ما بين البازلت ما بين الصخور الجيرية ما بين كذا، إحنا عم بنشوف هذا التنوع في ظل مساحة صغيرة جدا مقارنة بالعالم. في فلسطين أخفض بحيرة عذبة بالعالم طبرية، أخفض بقعة في العالم منطقة أريحة والبحر الميت. هذه الأمور أعطت تنوع بيئي حيوي من خلالها تواجدت أنواع كثيرة من النباتات. يعني ولما أنا يعني بذكر حتى في موضوع النباتات تحديدا، إحنا في المسميات الفلسطينية إحنا عدة مسميات لنفس النبتة، هذا بتأكد الرواية الفلسطينية. في المقابل لو إحنا عملنا بالتليفون صور كللنا إياها على الاسم العلمي بعطينا اسم واحد. يعني
1: صح.
0: الميرامية مثلا إحنا عندنا ميرامية ومريمية والعطرية والشجيرة وكذا، لكن في اسمها العلمي اسم واحد. هذا بأكد الرواية الفلسطينية.
1: يعني
0: لما إحنا نمشي في وادي بكون مقسم لمقاطع سواء لأولياء صالحين أو سواء لأماكن معينة، مثل خلينا نقول مثلا وادي الصراع مثلا اللي هو عندنا وادي بتير عندنا إلى آخره، هذا بعزز الرواية الفلسطينية.
1: يعني
0: إنه إحنا في عنا غنى موروث ثقافي وطبيعي يؤكد الرواية الفلسطينية.
1: يعني قديش مهم بهاي البلد إنه إحنا مش بس يعني أضعف الإيمان إنه إحنا نعرف هاي الأرض شو فيها، نكون مثقفين فيها. يعني يعني ما شاء الله عنك، يعني فكرة إنه يكون منسق مسارات مش فقط موضوع خلينا نحكي بس موضوع مادي ويلا بدي أنسق لمسار ونروح وهيك، فكرة في عندك موروث، في عندك معلومات انت بتفيد فيها. يعني قديش مهم انك انت تفيد الناس او الناس اللي بيروح معك مسارات محمد؟
0: أستاذة يعني صراحة المسار إذا بدنا نحكي عنه باختصار هو البحث عن الجذور، عن الهوية أو الهوية حتى بالضمة، عن الأصالة، عن الموروث الشعبي. إحنا يعني خلينا إحنا

0: نقول حتى لو الإنسان درس في الجغرافيا أو الأشياء النظرية، طالما ما طلع للطبيعة مش رح يعرف، ولو صح. هو قرأها يعني نظريا رح ينساها، لكن لما يطلع للجبال وخليه يدق شوكة مش مشكلة،
1: صح،
0: بعرف رح يتذكر انه هذه المنطقة موجودة مثلا في وادي قانا او في وادي الطلق او في وادي الزرقاء او في عرابة او في بركين، خليه يدق شوكة مش مشكلة. حتى طريقة عرض المعلومة اللي هو من خلال يعني خلينا نقول بعيدا عن السردية مرات اللي بتكون يعني المملة، انه ادخال المعلومة ضمن نشاط،
1: اكيد طبعا،
0: يعني اذا ادخلت انا المعلومة ضمن نشاط ثقافي وليكن على شكل لعبة مش مشكلة، خلينا نحبب الاطفال، خلينا نحبب الفئات العمرية المختلفة ونجذبهم اللي يعرفوا.
1: صح.
0: مؤسف جدا في خلال تجوالي قبل سنوات طويلة في القرى المهجرة تحديدا، مؤسف جدا انه في اقبال كبير كان مثلا من المستوطنين بالاطفال باعمار بسيطة جدا، لكن احنا بكلك معيقات سابقا كانت يعني موجودة،
1: أكيد.
0: إنه إحنا ما بدنا نمشي،
1: أكيد.
0: فطالما ما أخذنا قرار إنه إحنا ما بدنا نمشي، بالتالي مش رح نعرف.
1: طبعاً.
0: إذا ما مشينا مش رح نعرف.
1: طبعاً إحنا لازم نخوض بالأرض عشان نفهمها أكثر. يا محمد فقط دقيقة نطلع دقات الساعة ورح نكمل حديثنا، خليك معنا.
0: نعم.
2: راديو الحرية.
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: رجعنا لكم من جديد. محمد بنجدد تحياتنا لإلك.
0: الله يسعد أوقاتك يا رب.
1: لنكمل الحديث وين توقفنا محمد، إحنا كنا نحكي بآخر إشي عن موضوع قديش إنه إحنا نربط المعلومة بالمسار. المسار مش فقط أوكي، أكيد في تغيير جو إنه إحنا نتعرف على مناطق، ولكن أنت قديش بتشوف من خلال كل هالمسارات اللي بتطلعها مستوى الثقافة أو مستوى المعلومات عند الناس اللي لازم أصلاً تكون عندهم؟
0: يعني موضوع البحث عن معلومة، كثير بفرح لما أعمل مسابقة وأعمل نشاط ثقافي للمجموعة اللي طالعة معنا، إنه في المرة القادمة أستفز يرجع يقرأ، بدي أستفز المشاركين،
1: خليه
0: يرجع يقرأ. هلأ إذا ما رجع قرأ وحيحضر معلومات عن الجولة القادمة أو القرية، يعني من الأشياء الجميلة جدا إنه بعض الناس اللي شاركوا معي لسنوات بيمتلكوا اليوم معلومات كثير كبيرة. هل هذا الهدف؟ لأنه فعليا بلادنا حلوة، يعني أنا بحكي اطلعوا، يعني أنا أكثر شيء خلاني أتعلق في الموضوع إنه دائما يكون في مستوى ثقافي أو المعلومة تكون حاضرة، إنه كنت أنا في أول يعني جولة أنا بشارك فيها كمشترك، فسألت وين المرشد أو مين اللي بدي يعطينا المعلومات، فقالوا يعني رحلة عرب. هذا المصطلح اللي هو كان قبل 13 سنة، هذا المصطلح اللي خلاني أدخل في هذا الموضوع صراحة.
1: رائع إنه جدا،
0: إنه رحلة عرب لا لازم نقدم مستوى يليق، وخاصة إحنا لأبناء شعبنا من حقهم يعرفوا القرى المهجرة، من حقهم يعرفوا القرى في محافظة جنين، في نابلس، في طول كرم، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة. أسماء الأودية من حقهم يعرفوا، أسماء الينابيع من حقهم يعرفوا. يعني اطلعوا للطبيعة، الأرض دائما تجود، والأرض يعني تحتاج لعشاقها وتحتاج لأصحابها الأصليين. ولا عمرها كانت الأرض بخيلة، ولا عمرها كانت الأرض بخيلة.
1: يعني قديش مهم يا محمد، بصراحة فخورة فيك. أنا صدقا يعني لازم أحكي يعني كيف أنا شايفتك. أنا جدا فخورة بأي شاب أو أي صبية، لأنه هاي البلد محتاجة طاقات، مش محتاجة فقط حب. فكثير حلو وكثير إشي برفع الراس إنه يكون شاب أو صبية بيكرسوا طاقاتهم لهاي البلد، لا يعرفوا عن هاي البلد ولا يعرفوا هاي البلد. فكرة استفزازك للمشاركين اللي معك ليقرأوا ليعرفوا لتستوقفهم معلومة هي كانت غايبة عنهم، كثير كثير بصراحة مهمة. محمد، في نهاية اللقاء بدي منك بس رسالة، رسالة للناس. قديش لازم يحبوا الأرض يعني يا محمد؟
0: اخرجوا للطبيعة، للسهول، للجبال، للأودية. فلسطين التنوع اللي حاصل فيها مش موجود في العالم. اطلعوا سواء كان في ضمن عائلات، إذا قادرين أنتوا تطلعوا ضمن عائلة أو ضمن فرق مخصصة للمشي، انقذوا ما يمكن انقاذه صراحة. ما ظلوا في البيوت ولا في الكافيهات، يعني الوضع الراهن بيحتاجنا صراحة، بيحتاجنا كلنا.
1: أكيد أكيد محمد، يعني شكرا لكلامك اللي صدقا صدقا برفع المعنويات. وإن شاء الله هاي البلد بتضل بشبابها لأنها بتستاهل. شكرا كثير محمد لإلك.
0: يسعدك يا رب، وكمان يعطيكم ألف عافية، وشكرا على هاي الاستضافة، وإن شاء الله دائما نلقاكم على خير وعلى حب الأرض وفلسطين. هاي رسالة تدرس كل جولة، نلقاكم على خير وحب الأرض وفلسطين. ودائما أنا بحكي امشي كثير بتعرف كثير.
1: شكرا شكرا شكرا على هالكلام محمد، شكرا، يعطيك ألف عافية. يعني هيك اللي بحبوا البلد، هيك اللي بحبوا الأرض، هيك اللي بيقدموا لها بأقل الأشياء. امشوا يا جماعة، امشوا بالأرض، تعرفوا، انزلوا عباب بيتكم. يعني ما مش ضروري الواحد يروح من الشمال للجنوب. امشوا، احنا في بلد مليانة كلها أرض. لما يعني إذا أنا ما كان عندي القدرة أروح على مكان بعيد، بدي أروح على أي جبل قريب مني بمشي. يعني بدنا نراعي، إحنا في ناس ما بتحب، في ناس يعني بتحكي لك أنا مش كتير بحب أجواء الأرض، ولكن هاي البلد عن جد بحاجتنا، هاي الأرض بدهيانا. فروحوا شوفوا حالكم وتعرفوا على هاي البلد.

0: يعني امشوا امشوا يا جماعة، امشوا اطلعوا تعرفوا، تعرفوا على تعرفوا على البلد بدل ما تضيع منا. ما هي ضايعة، ضايعة نصها، ضايعة أبصر أكثر من نصها يمكن، فخلينا ندير بالنا على اللي ضل. فاطلعوا، ما تغامروا، ما تروحوا أي أماكن خطيرة، ولكن امشوا في هاي البلد وتعرفوا على هاي البلد. بالله عليكم لازم لازم ندير بالنا عليها بأي طريقة وبأي ثمن.
1: شوفي بلادي مغلاها مجمل سماها محلاها.
0: بعدين يا عمي والله قليت البندورة على النار، والله بتسوى الدنيا وما فيها. يعني تخيل تأخذ هالبندورات وقليت هالبندورة وتطلع على هالجبل وهيك، يعني انت وعيلتك انت وصاحبك انت، يعني هيك تخيلوا قيمة الاشي، تخيلوا الطاقة الإيجابية اللي ممكن الواحد عن جد يحس فيها.

فأكيد أكيد أكيد بدنا نجدد كل التحية ومساء الخير للي بيكتبوا لنا ويلي معانا على البث المباشر. انتوا الرائعين، انتوا المميزين، وكمان اللي بيسمعونا بالسيارات اللي مروحين من دوامهم عايفين حالهم، كمان مساء الخير لإلكم ومساء مميز. اضحكوا اضحكوا انبسطوا يعني ولو ما كان في سبب. فأكيد كل التحية للي بيسمعونا على 92.7 FM وكمان على البث المباشر على الفيسبوك. برنامج تكات في كل حلقة تكة عن مواضيع كثيرة، فخليكم معنا دائما على السمع كل أحد وثلاثاء الساعة 3. اسمعونا، تفائلوا، اضحكوا، انبسطوا، وإن شاء الله اللي جاي أفضل. فنلتقيكم دائما بمواضيع مميزة. أكيد كل التحية لربحي أبرموزي اللي كان معي من الهندسة الإذاعية، وأنا ملاك أبرعية كنت معكم من خلف المايك. دمتم في رعاية الله دائما، وإلى اللقاء.

0: بلادي مغلاها
1: انا اصلي فصلي عربي فلسطيني
0: ناقص عمري بلاها ناقص عمري بلاها
1: انا نور شمس الما تغطى هويتي عالكتف حاطها

0: برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن الرابعة بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شاركوا في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وكذلك أيضا في الفصل العنصري الذي هو واضح ونشاهده هنا في الضفة الغربية المحتلة.
4: شكرا جزيلا فادي العصا من قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وهذه التغطية مستمرة مع رولا حيدر.
5: شكرا لك ريما. إذن ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها من الولايات المتحدة، حيث رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بتطور إيجابي في المحادثات مع إيران، أقنعه بإرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. بينما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، مشيرا إلى أن أي قوة لن تتمكن من فتح المضيق دون موافقة إيران بحسب تعبيره.
6: بينما تتأهب المنطقة لساعة الصفر، اتصالات سياسية أنقذت الموقف في الرمق الأخير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرجاء ضربة كانت مقررة على إيران بزعم منح فرصة للوصول إلى اتفاق، يقول إنه استجاب لطلب مباشر من قادة قطر والسعودية والإمارات بتريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي.
7: كنا نستعد لشن هجوم كبير، أجلت الأمر لفترة وجيزة ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مكثفة مع إيران، طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق.
6: ترامب أوضح أنه إذا تمكن من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فستكون إدارته راضية. تحدث عما وصفه بتطور إيجابي للغاية في المحادثات. بحسب تقارير صحفية، سلمت الوساطة الباكستانية واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا يتضمن 14 بندا. ركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة مع الجانب الأمريكي، لكن مسؤولا أمريكيا رفيعا قال لموقع أكسيوس إن المقترح الإيراني لا يتضمن تعهدا تفصيليا بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. في تطورات ملف مضيق هرمز، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه، ولن تتمكن أي قوة من فتح المضيق دون موافقة إيران. في خضم السجال الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، لا يبدو أن قرار ترامب يتماهى مع تطلعات تل أبيب. الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبات على اقتحام موقع أصفهان النووي عبر قوات كوماندوز لإخراج اليورانيوم المخصب، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية. بينما تبرز سيناريوهات عدة لشكل العملية تتراوح بين إنزال جوي أو الاعتماد على الاختراق من الداخل.
5: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينية إنه إذا تكرر ما وصفه بحماقة العدو فستفتح إيران جبهات جديدة عليه. وأوضح نية في تصريح أنه إذا وقعت أمريكا فيما أسماه فخ إسرائيل مرة أخرى وارتكبت عدوانا آخر على إيران، سترد القوات الإيرانية من خلال جبهات جديدة وبأدوات وأساليب جديدة. وأضاف نية قائلا لا يمكن محاصرة إيران أو هزيمتها، داعيا الشعب إلى التجمع والتجمهر ليلا، معتبرا أن ذلك يشكل عاملا مهما في إفشال المخططات ورفع معنويات القوات المسلحة الإيرانية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قادة المنطقة في تواصل مستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار التهدئة. وأعرب الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عن تفاؤل قطر بإنهاء التصعيد في المنطقة ونجاح جهود الوساطة.
8: بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
5: وبشأن أزمة مضيق هرمز، قال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه على الرغم من عبور ناقلتين من المضيق فإن ذلك لا يعني عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها. وأضاف الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي أن التحدي الأكبر هو ضمان استمرار تصدير الطاقة ومواجهة تداعيات توقفها على أمن الطاقة وأسعارها.
8: وعلى الرغم من إغلاق المضيق، سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالسلع الأساسية مستمرة، لم نواجه أي نقص فيها ولم يتم اللجوء للمخزونات الاستراتيجية لأن وضعت الخطط خطط الطوارئ التي ضمنت أن لا يكون هناك أي حاجة بهذا الشكل، والبدائل موجودة ويتم العمل بها. طبعا التحدي الأكبر الآن هو مرتبط بتصدير المنتجات الطاقة، ما يؤثر بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصة مختلفة، ولكن بلا شك أن إغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبة لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.
5: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصالين تلقاهما من وزيري الخارجية التركي حكام فيدان والأردني أيمن الصفدي، بحث وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما استعرض هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء القطري خلال الاتصالات عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة سلميا ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عماد الرواشدي. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران حازم كلاس، وبعد إعلان ترامب عن تأجيله للهجوم الذي كان من المتوقع أن يقوم به على إيران اليوم بسبب الوساطة الخليجية ودول الثلاثة التي تحدث عنها، حتى اللحظة ما نسمعه من إيران هو رفع للسقف في التحذيرات في التهديدات في التلويح بأساليب وطرق جديدة للمواجهة، ولكن لم نسمع موقف يعني يخبرنا كيف تنظر إيران في هذه المرحلة إلى هذا الدور الخليجي الجديد وإلى هذا التأجيل.
1: يعني إيران أكدت دائما أنها على تواصل مع الدول الخليجية عموما، وتكررت الاتصالات بين رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية ووزير خارجية إيران، وكذلك بين وزيري خارجية إيران والسعودية، وأيضا مع وزير خارجية تركيا ووزير خارجية باكستان. هذه الاتصالات خلال الأسابيع الماضية كانت تتكرر بشكل مكثف جدا، وواضح بأن هناك تنسيق كبير عنوانه على الأقل من طرف إيران كما تعنونه إيران هو إنهاء الحرب بشكل أساسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، إبعاد شبح الحرب عن المنطقة من جديد كي لا تندلع أعمال قتال جديدة، إعادة الأوضاع إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان آمنة مستقرة. كل هذا كان دائما محل نقاش بين إيران وهذه الدول التي أشرنا إليها، ربما لم يصدر موقف واضح لأن هذا الموقف أساسا لم يصدر عن الدول الخليجية نفسها، وإنما جاء على لسان دونالد ترامب. وهناك تقارير أخرى، يعني بعض التقارير التي صدرت في وسائل إعلام أمريكية تقول نقلا عن بعض المسؤولين الخليجيين بأن هذا النقاش بهذا الشكل الذي قدمه دونالد ترامب عبر تروث سوشيال لم يكن دقيقا بهذه الصورة. بطبيعة الحال جميع دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية معنية بشكل كبير بالتهدئة، معنية بإبعاد شبح الحرب أو اندلاعها من جديد في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ضوء التهديدات الإيرانية المتكررة بأن أي رد على أي عدوان إسرائيلي أمريكي جديد على إيران سيشمل أيضا دول المنطقة كما في السابق، وإذا ما استهدفت منشآت نفطية في إيران ومنشآت مرتبطة بقطاع الطاقة سيتم استهداف منشآت مماثلة في دول المنطقة. كل هذا بطبيعة الحال يجعل المشهد غاية في التعقيد النقيض عباس عراقشي خلال الأيام القليلة الماضية وزير خارجية إيران، قالها بشكل واضح بأن الهوة كبيرة بين طهران وواشنطن، ومهمة إسلام أباد كمتصدر لمشهد الوساطة بشكل أساسي ليست مهمة سهلة. جميع الوسطاء يعملون على تعبيد الطريق أمام المفاوضات، ولكن كلا الطرفين سواء طهران أو واشنطن متمسك بالسقف الأعلى من مطالبه، على الأقل هذا ما نفهمه من ما يعلن على من المواقف الرسمية. بالعموم يمكن القول بأن إيران مستعدة لكلا السيناريوهين، لا تزال سواء السيناريو الدبلوماسي الذي تفضله وترجحه، وهذا ما بعث به برسائل واضحة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سواء في منشوره على منصة إكس في وقت متأخر من ليلة أمس، أكد بأن الدبلوماسية هي الخيار ووصفها بأنها حوار وليست استسلام، أو الرسائل التي بعث به خلال استقباله وزير داخلية باكستان قبل أيام، وخاصة للدول الخليجية، ووصف العلاقات بأنها علاقات صداقة وأنه يجب مداواة الجروح كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. وعلى الصعيد الآخر على الصعيد العسكري تأكيدات بأن إيران جاهزة، سمعنا ذلك اليوم من المتحدث باسم الجيش الإيراني، وسمعناه مساء أمس مباشرة بعد منشور دونالد ترامب على لسان محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بأن الجهوزية العسكرية كبيرة، وتعلق بالقول بأن دونالد ترامب أعلن بنفسه أنه كان هناك سيكون هجوم وألغاه بنفسه، وهذه الأمور كلها أشبه بحالة دعائية.
5: شكرا لك من طهران حازم كلاس على كل هذه التفاصيل، ونستطلع يعني الأجواء في واشنطن معك عماد الرواشدة. وترامب الذي يقول بأنه يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق، لذلك استجاب لطلب دول الخليج بتأجيل الهجمة المحتملة كانت على إيران. هي ليست المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، هل من مؤشرات يعني تؤكد كلامه؟
2: يعني هذا ما قاله الرئيس الأمريكي، أو سبق وقال نفس الشيء في أبريل حينما قال بأن باكستان طلبت منه أن يتراجع عن هجوم، أيضا كان مزمعا. ربما كان المفاجئ رولا هو أنه أعلن أن هناك هجوم وأن هناك عكوف عن هذا الهجوم في نفس المنشور، لم يكن أحد يعلم بأن الرئيس يخطط وقد وضع موعدا للهجوم يوم الثلاثاء اليوم، كان يفترض أن يشن هذا الهجوم، هذا عرفناه من منشوره، وعرفنا من منشوره أيضا أنه لن يقوم بذلك. طبعا هو يقول بأن قادة الخليج أخبروه بأن هناك مفاوضات جادة جارية، لا نعلم إن كانت هذه المفاوضات ستنجح، لكن ما نعرفه على وجه اليقين بأن الرئيس الأمريكي لديه مجموعة من الخطوط الحمر أكد عليها بالمناسبة يوم أمس عضو الكونغرس لينزي جراهام حينما وضعها في مجموعة نقاط حوالي 5 نقاط كلها تعتبر خطوط حمراء لإيران أيضا. بالتالي التوصل لاتفاق بناء على الحدود القصوى لكل طرف المراقبون يقولون بأنه صعب للغاية. بعض مسؤولي وزارة الدفاع وزارة الحرب سربوا للإعلام الأمريكي بعد نشر منشور دونالد ترامب بالقول بأن حديث الرئيس عن تأجيله الهجوم لا يعني بالضرورة أن الهجوم لم يعد قائما، لأنه قبل ذلك هاجم إيران في فبراير الماضي بعد أن كان هناك مفاوضات. بالتالي قول الرئيس بأن الهجوم أجل لا يعني بأنه لم يعد قائما، خصوصا رولا أنه قال أنه قد يؤجله للأبد، لكنه أيضا قال بأنه سيترك الأمر ليومين أو 3 أيام. بالتالي نحن أمام تقريبا ما يمكن تسميته نافذة زمنية، يومين أو 3 أيام يتوقع فيها أن يسمع شيئا من الإيرانيين. ما دون ذلك هو وزارة الدفاع كما قال جاهزة للقيام بعمل عسكري كبير وقاسي ضد إيران، وفي الواقع التسريبات في الأسبوع المقبل أشارت إلى أنه عرض عليه من وزارة الدفاع على الأقل سيناريوهين لمهاجمة إيران، واحد جوي والآخر بري، وهو لديه حوالي 50,000 جندي ولديه أكثر من 10 غواصات وحاملتي طائرات، بالإضافة ل15,000 من قوات المشاة البحرية المريز. بالتالي هو مستعد إن أراد الذهاب في عمل عسكري، لكنه واضح وفق ما يرى كثيرون متردد، لأن كلفة العمل العسكري كبيرة. هو الآن تقريبا عالق في مسألة مضيق هرمز، ليس هناك ضمانة أن العمل العسكري سيؤدي لفتح المضيق، أسعار المشتقات النفطية في الولايات المتحدة مرتفعة، أسعار الأسمدة مرتفعة، بالتالي هل سيؤدي العمل العسكري بالفعل لفتح المضيق وحل هذه الأزمة الملحة على الرئيس الأمريكي من الناحية السياسية؟ هذا لا يبدو مضمونا، القيام بعمل عسكري والوصول لهذه النتائج، والمفاوضات لا يبدو أنها تؤدي إلى أي مكان. هذا هو ربما سر
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: يمكن الرهان عليه. في الحقيقة بات من الصعب التميز أو التمييز بين صدقه وكذبه، وهذه المرة أيضا لا يمكن الرهان على ما قاله.
3: طيب، ولكن هو يعني هو رئيس دولة، أستاذ دكتور محمد، نتحدث عن رئيس دولة يدلي بتصريح وببيان، يعني من منطق التكذيب أو التصديق يمكن أن ننسف أي تصريح في هذه الحالة لأي شخصية عندما يقول رئيس دولة بأن قطر والسعودية والإمارات تدخلت لمنع هذا الهجوم، وبالتالي علينا أن نتعامل مع هذا التصريح كواقع أنه تصريح صادر عن رئيس، أليس كذلك؟ وليس على وول ستريت جورنال.
2: هذا فيما إذا كان هذا الرئيس يحظى بمصداقية، ولكن ترامب حالة خاصة، حالة استثنائية. أنا لا أقول هذا تجاه أي تصريح لأي رئيس آخر، أنا أتحدث عن دونالد ترامب الذي بات معروفا في كل العالم وعند جميع الأوساط بأنه يكذب كثيرا، وبأنه يتحدث عن أشياء ويبالغ فيها، وبأنه يهدد ولا ينفذ. هذا هو الواقع. أنا لا ممكن أنت تستطيعين سيدتي الفاضلة الرهان على ما يقول، لكن أنا لا أصدقه، وخاصة عندما تقوم نيويورك تايمز والوول ستريت جورنال من خلال المصادر من داخل الإدارة الأمريكية بأن ما قاله ليس صحيحا. طيب، أي ليس تراجع.
3: هل هذا يعني عندما نبني طيب دكتور محمد، لأنه يعني كنت أود أخذ النقاش بمسار، ولكن بنكرانك أو باعتبارك كذب ترامب حورت المسار إلى شكل آخر تماما، ولكن يعني سأستكمل معك نقطتك بجزئية وأعود إلى المسار الأساسي. اتهامك لكلامه بالكذب، هل يعني بأنه مستغرب الأمر؟ يعني عندما نتهم شخص بأنه ما يقوله كذب، عندما يقول شيء كبير يعني لا يمكن تصديقه، هل مستغرب أن يكون لدول الخليج دور ومركزي بمنع الضربة على إيران، وبالتالي لذلك هو كذب؟
2: أنا أشكرك على هذا السؤال. أولا أنا أتحدث عن رئيس ترامب، عفوا، يعني لا أتحدث عن إنسان عادي. ومن قناتكم الكريمة مرارا وتكرارا تابعنا هذه التقلبات، ولكن هل يستبعد مثل هذا الدور من الدول الخليجية إطلاقا؟ أنا لا أستبعد، بالعكس، ينبغي أن يكون الدول الخليجية قد أدركت أن هذه الحرب لو استمرت كيف ستترك مضاعفاتها المدمرة على كل الأطراف بما في ذلك إيران وهذه الدول. لماذا أنا أستغرب؟ لكن يجب أن يكون لدي، يعني عفوا، أنا لا أعتمد على قاعدة الأولى أن أصدق ترامب. لذلك أنا عندما لا أملك دليلا واضحا بأن الرجل صادق وعندي معطيات قوية على أنه يكذب وينسب إلى الدول الخليجية ما لم يحصل، أنا يعني لا أستطيع أن أعتمد عليه وأقدم تحليلا، لكن لا أستغرب، بالتأكيد لا أستغرب. طيب، أن تقوم دول خليجية بالوساطة. وفعلا هناك أخبار بأن الدولة القطرية بالتحديد قامت في فترة معينة بتعزيز الوساطة الباكستانية وتدعو إلى التهدئة وإلى خفض التصعيد. هذا كله واضح ولا يمكن الاستبعاد والإنكار.
3: طيب، لنفترض ولننطلق مما قاله الرئيس الأمريكي رئيس الولايات المتحدة عن دور خليجي لثلاث دول في هذا المسار، لنفترض بأنه فعلا موجود الدور والوزن ويعني قدرة المناورة، قدرة التحرك، قدرة التفاوض، الأوراق التي تمتلكها هذه الدول، هل تجعلها مركز وساطة ثقيل معتبر يمكن أن يحدث فرق؟
2: هذا يجب أن يسأل باعتقادي رونالد ترامب وليس أنا. هل الأمريكيون يراهنون على هذا الدور؟ هل الأمريكيون يعطون وزنا وقيمة للإرادة الخليجية أم لا؟ أنا لا أعرف. يعني إن كانت بالفعل فتح المجال من قبل الأمريكيين للدول الخليجية أن تساهم بقوة في هذه العملية، ثقي، أنا مؤمن بأن هذه الدول تستطيع أن تؤثر. هذه الدول لديها أوراق هائلة الأهمية، كيف لا يمكن أن تؤثر؟ لكن هل في الواقع يطلب من هذه الدول أن تلعب دورا في هذه الوساطة. أنا أتمنى شخصيا وإيران تتمنى أن تتدخل هذه الدول بقوة وأن تفرض على الأمريكيين أو تمارس شيئا من الضغط على الإدارة الأمريكية كي توقف هذا العدوان وهذه الحرب التي أضرت بالجميع، بالخليجيين وبالإيرانيين وبالعالم. كيف يعني يمكن أن نستهين بالدور الاستراتيجي العميق الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول؟ أنا باعتقادي الدول الخليجية تستطيع من خلال أوراقها أن تفعل ما لا تستطيع باكستان أن تفعل. هذه الدول تملك من الأوراق ما لا تملكه باكستان. لماذا هذه الدول ليس لها أن تفعل ذلك؟ أكيد نحن ننظر إلى دول الخليجية باعتبارها كما تفضلت أوراق وقدرات هائلة الأهمية والاستراتيجية. هذه نظرة الإيرانيين جميعا.
3: طيب هل باعتقادك إذن وتفسيرك يعني هذه المهلة الأخرى التي أعطاها ترامب، هل ستشكل فرصة حقيقية للتوصل إلى شيء ما أم هو تكتيك وما هدفه؟
2: إيران تنظر إلى هذه المهل باستهزاء تماما ولا تنظر إليها نظرة جدية. هذه المهل ليست حقيقية وإيران لا تنظر إليها بنظرة جدية. وإيران ممكن، أنا يعني من خلال بعض الاتصالات الآن، الإيرانيون ممكن ينتظرون أن تتم بالفعل الضربة والعدوان، رغم أن الرجل قال تراجع، ولكن يمكن في هذه الساعات يكون هجوم وغزو. من يستطيع الرهان على المهلة لترامب وللإدارة الأمريكية؟ يعني نحن لا نتعامل على أساس هذه المهل في الحقيقة. هذه المهل صارت وراءنا، نحن نقوم بواجب التهيئة والتجهيز والجهوزية والاستعداد حتى إذا وقع العدوان في أي لحظة تكون الخيارات الدفاعية فاعلة أكثر من السابق، كما قالت نيويورك تايمز، كما تقول الأخبار، بأن هذه المرة الإيرانيون حضروا لإمكانيات جديدة ويمكن أن يفتحوا جبهات أخرى أيضا إذا استمر هذا العدوان. لا أظن أن الإيراني ينظر إلى المهلة التي يعطيها ترامب نظرة جدية.
3: شكرا لك من قوم الدكتور محمد علي مرزائي، مؤسس مركز الدراسات الحضارية بإيران، على هذه المشاركة معنا. نشير إلى هذا البيان وهذا الخبر العاجل، بيان لحزب الله الذي يقول فيه: دمرنا بمسيرة منصة قبة حديدية لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام. إذن حزب الله يقول دمرنا بمسيرة منصة قبة حديدية لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام. وأيضا خبر آخر ولكن هذه المرة من السودان، حيث أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بسقوط 20 قتيلا في استهداف مسيرة للجيش السوداني سوقا في ولاية غرب كردفان. إذن منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتحدث عن سقوط 20 قتيل في استهداف مسيرة للجيش السوداني سوقا في ولاية غرب كردفان. للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. ماذا في التفاصيل عمار؟
4: رولا، التطورات العسكرية في منطقة كردفان بشكل عام من خلال يوم الأمس كانت هناك معارك شرسة، إضافة إلى تحركات بواسطة الطائرات المسيرة، وقوات الجيش السوداني تقوم بعدة عمليات عسكرية في منطقة شمال كردفان وجنوب كردفان، وهذه المناطق التي تتحرك بها قوات الجيش السوداني باستمرار. تزامنا مع هذه العمليات أيضا نشهد عمليات التبادل القصف بواسطة الطائرات المسيرة. بحسب ما أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور من خلال بيانها على صفحتها على فيسبوك، أشارت إلى أن قوات الجيش السوداني استهدفت سوق منطقة غبيش بولاية غرب كردفان. هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع استهدفتها بطائرة مسيرة، وقالت أنها استهدفت أحد المطاعم داخل هذه المدينة الذي كان بداخله عدد من النساء والأطفال والرجال. بحسب ما أفادت المنظمة ما أدى إلى مقتل 20 شخص وإصابة 25 آخرين جراء هذا الاستهداف، وتم إزعافهم بمستشفى غبيش في ولاية غربي كردفان. هذا بحسب ما أفادت المنظمة. حتى هذه اللحظة لم ترد أي تصريحات أو أي، حاولنا أيضا الاتصال بقوات الجيش السوداني من أجل مزيد من المعلومات حول هذا الخبر، لكن لم تردنا تفاصيل، ولا يوجد حتى هذه اللحظة رد من قبل قوات الجيش السوداني حول هذا الاستهداف الذي تم من جانبهم على منطقة غبيش. عموما العمليات العسكرية في منطقة جنوب كردفان تحديدا شهدت يوم أمس معارك ضارية وعنيفة، بحسب ما أفاد بيان الجيش السوداني بأنهم قاموا بفك الحصار في الطريق الرابط ما بين منطقة هبيلة ومنطقة دلنج. هذه المنطقة التي كانت قوات الدعم السريع تقطع الطريق وتمنع وصول الإمدادات الغذائية والغوافل وحركة المواطنين في هذه المنطقة، الأمر الذي انفتح خلال هذه العمليات، ما جعل هناك انسياب لحركة المواطنين وكذلك انسياب لحركة البضائع داخل مدينة الدلنج، الأمر الذي ربما يساعد في انفراج الأزمة الإنسانية جراء منع دخول هذه المواد الغذائية إلى مدينة الدلنج التي عانت أيضا أصلا من الحصار أكثر من عامين من قبل قوات الدعم السريع، وتمكنت قوات الجيش السوداني خلال الأيام الماضية والشهور الماضية من فك الحصار عن هذه المنطقة. هذا بكل تأكيد يعتبر انفتاحا جديدا في سير العمليات العسكرية تحديدا في ولاية جنوب كردفان التي تتحرك فيها قوات الجيش السوداني من أجل التوسع أيضا نحو غرب كردفان، هذه المناطق التي ما تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، من ضمنها منطقة غبيش التي تم استهدافها بواسطة الطائرات المسيرة بحسب ما أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور. تزامنا مع العمليات العسكرية أيضا رولا في جنوب كردفان، كانت أيضا هناك عمليات عسكرية في إقليم النيل الأزرق، وتحديدا بحسب ما أفادت أيضا قوات الجيش السوداني في بيان لها، أكدت بأن قواتها استطاعت أيضا إخراج قوات الدعم السريع من الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية شمال، كذلك قوات جوزيف توكا من منطقة كرنكرن ومنطقة دوكان. هذه المناطق استطاعت قوات الجيش السوداني استعادة السيطرة عليها، إضافة إلى أن قوات الجيش السوداني كانت تقوم باستمرار في عمليات عسكرية في ذات الإقليم من أجل استعادة السيطرة على منطقة الكرمك الاستراتيجية التي ما تزال قوات الدعم السريع تسيطر على هذه المدينة الاستراتيجية. عموما العمليات العسكرية دائما ما نجدها تتزامن في المحورين، في محور جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأزرق في وقت واحد. ربما هذا استراتيجية أصبحت ينتهجها أو تنتهجها قوات الجيش السوداني والقوات التي تقاتل بجانبه في إقليم النيل الأزرق. إذا بقينا أيضا في الوضع الإنساني جراء هذه العمليات العسكرية المستمرة رولا في إقليم النيل الأزرق، أيضا عمليات النزوح ما تزال مستمرة بشكل كبير هربا من مناطق اشتداد القتال في عدة مناطق. هناك أعداد كبيرة جدا تصل باستمرار إلى مدينة الدمازين وسط أوضاع إنسانية معقدة للغاية، هناك إشكالية كبيرة جدا في مياه الشرب صالحة للشرب، إضافة إلى العقاقير والأدوية وغيرها من المستلزمات الضرورية التي يحتاجها النازحون في هذه المناطق. عموما الأمر يحتاج إلى تدخلات عاجلة للمنظمات المحلية والدولية من أجل إنقاذ الموقف للنازحين في هذه المناطق.
3: شكرا لك. من أم درمان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. إلى لبنان الآن، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة جنوبية لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها. هذا وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الشهابية ومرتفعات الريحان جنوبي البلاد، وغارات أخرى على بلدتي زوطر الشرقية وكفر رومان. ووثقت مشاهد مصورة لحظة وقوع غارة إسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المعشوق بقضاء صور، وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف. وللمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، نريد أن نقف معك على أبرز التطورات الميدانية، التحركات الجديدة، وأيضا إن كان هناك أي يعني حراك سياسي يجري.
5: طبعا رولا، لا تزال السلطات اللبنانية الرسمية والرئاسة اللبنانية تعمل على محاولة أن ترجمة الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي حصل، أو تمديد وقف إطلاق النار الذي حصل في اجتماعات واشنطن الخميس والجمعة الماضيين، إلى ترجمته بشكل عملي، خصوصا في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي لخرق هذه الهدنة، ما يعني عمليا أن كل الاجتماعات وجلسات التفاوض التي حصلت حتى هذه اللحظة وكل الوعود التي قطعت بوقف إطلاق النار هي لم تنفذ عمليا، باستثناء تحييد العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت. لا يزال الجيش الإسرائيلي يقوم بإصدار أوامر الإخلاء لقرى في جنوب لبنان وأخرى شرقي البلاد في البقاع الغربي، تحديدا على تخوم القطاع الشرقي لجنوب لبنان، يقوم بعمليات استهداف لهذه المناطق التي ينذر سكانها بالإخلاء، إضافة إلى استمرار استهداف قرى وبلدات لا تأتي ضمن أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي. لا يزال كذلك الأمر ينفذ عمليات تفجير، عمليات تدمير ومحاولات تقدم برية حتى في جنوب لبنان، وهذا ما تعكسه عمليات حزب الله واستهدافات حزب الله في نقاط متقدمة لم يكن الجيش الإسرائيلي قد وصلها في وقت سابق. ولكن الأخطر فيما يجري في جنوب لبنان هو ما صدر اليوم من مصادر ميدانية ومعلومات ميدانية عن عمليات خطف لمواطنين، إن كان في حلتة أو كذلك الأمر في كفرشوبة في قضاء حصبية في جنوب لبنان. لم يتسنى لي التأكد من المصادر الأمنية في هذا الإطار، ولكن بحسب المعلومات دخلت قوات إسرائيلية إلى هذه المناطق وعمدت إلى اختطاف مواطنين فيها. هذا يأتي بعد أيضا عملية مماثلة حصلت في عين عرب وإجبار السكان بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى منازلهم على إخلاء هذه البلدة، وهي بلدة تضم عدد كبير من المزارعين بشكل أساسي. وبالتالي هذه العمليات التي تجري بشكل مكثف في الأيام الماضية هي أخطر ما يواجهه سكان الجنوب أو من تبقى من سكان الجنوب في قراهم وبلداتهم، تحديدا هذه البلدات الحدودية. تتواصل أوامر الإخلاء منذ فجر هذا اليوم وحتى اللحظة، 13 بلدة في جنوب لبنان صدرت أوامر الإخلاء لها، أولا عند الفجر للمعشوق وبعدها لبلدات في البقاع الغربي وفي جنوب لبنان. عمليات استهداف متواصلة، سقوط عدد من الإصابات جراء هذه الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات الاستهداف التي تنفذها المسيرات الإسرائيلية للسيارات وكذلك الأمر للدراجات النارية، ما يعني عمليا أن تمديد هذه الهدنة لم تحصل عمليا على أرض الواقع وإنما تستمر على ما كانت عليه تحديدا في الجنوب والبقاع.
3: طيب جويس، يعني كل يوم نسمع عن إخلاءات، أوامر إخلاءات لبلدات وقرى جديدة، 10 بلدات، 13 بلدة، يعني كل يوم هناك عدد إضافي. هل هذه البلدات والقرى التي يتم إخلاءها هي غير 55 بلدة التي منذ بداية وتجدد الحرب على لبنان أعلن الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها بشكل كامل؟ وكم أصبح يعني بالمجمل تقدير البلدات والقرى المخلاة؟ والسؤال الأساسي، سكان هذه القرى إلى أين يذهبون؟ هل يجدون المأوى؟ هل يعني الوضع الإنساني والتعاطي، المنظمات الدولية لبنانيا كيف تتعامل معهم الآن؟
5: نحن نتحدث رولا عن أكثر من 110 بلدات في جنوب لبنان في محافظتي الجنوب، محافظة الجنوب ومحافظة النبطية. هذه البلدات باتت خالية من السكان وتتعرض بشكل متواصل لاعتداءات إسرائيلية، إما تلك الموجودة داخل الخط الأصفر أو تلك التي تصدر أوامر

0: إما داخل الخط الأصفر أو عند تخوم الخط الأصفر، وبالتالي هؤلاء ينزحون مجددا اليوم باتجاه قرى بعيدة نسبيا عن هذه الأماكن. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نازح اليوم في بيروت، في الضاحية الجنوبية، في الجنوب اللبناني وفي البقاع. هؤلاء لم يتمكنوا من العودة. بحسب مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية فإن عدد النازحين في مراكز الإيواء لم يتقلص بعد وقف إطلاق النار، بل على العكس هو زاد نتيجة أوامر الإخلاء هذه. وتتعاطى الحكومة اللبنانية بما تمكن من جدية في هذا الإطار، تحاول تأمين مراكز الإيواء اللازمة، ولكن مراكز الإيواء باتت غير لا تتسع لم تعد تتسع للسكان، وبالتالي هناك العديد من السكان إما يبيتون في سياراتهم أو يتوجهون إلى أقارب لهم في لمرحلة قصيرة، بعدها يتم البحث عن إما بيوت لاستئجارها أو مراكز إيواء إذا ما سمحت الفرصة لهم بوجود مكان داخل مراكز الإيواء.
1: شكرا لك من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل عسكري وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق. وقال مصدر عسكري إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة بالقرب من مركز إدارة الأسلحة في العاصمة. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. أهلا بك عمر، قربنا أكثر من تفاصيل هذا التفجير.
2: رولا، الرواية الأقرب إلى الدقة إلى حد الآن أنه ما تم عناصر إدارة التسليح اكتشفوا عبوة ناسفة ملقية على بوابة أو في الجهة المقابلة لبوابة إدارة التسليح. خرجت قوة عسكرية للتعامل مع هذه العبوة لتفكيكها. في تلك اللحظة انفجرت سيارة مفخخة في المكان. لا نعلم إن كانت السيارة المفخخة مركونة تم تفجيرها عن بعد أو بمؤقت زمني، أم أن أحدا ما قاد تلك السيارة وفجرها. ما تبقى من السيارة يعني من مشاهداتنا العينية أن الانفجار كان شديد جدا، إذ لم يتبقى من هيكلها يعني سوى المحرك ويعني قطع صغيرة في الموقع. الانفجار طال أو آذى أكثر من 10 سيارات في محيط الانفجار على بعد 50 متر، مما يوشي بأن الانفجار كان كبيرا. أجرينا مقابلة سريعة مع مديرية إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة دمشق، وسألناه عن يعني مشاهداتهم وتحليلاتهم الأولية من المشاهدات التي تمت لموقع الانفجار. أفاد إلى أنه إلى الآن يتم التحقيق والفحص في الوصول إلى أقرب رواية عن ما تم، وأن هذا الأمر موكل إلى القوى الأمنية والعسكرية المناط فيها بالتحقيق بما حدث. لكن هذه هي الرواية الأقرب إلى الدقة. كنا في عين المكان، أتت سيدة وتحدثت مع المسؤولين الأمنيين الميدانيين وقالت بأنها شاهدت شابا يترك كيسا أمام في موقع الانفجار أمام بوابة إدارة التسليح قبل حوالي 10 دقائق من التفجير، وبأنه جرى مسرعا وركب سيارة ومشى. تم إدخال هذه السيدة إلى داخل إدارة التسليح يعني لأخذ شهادتها وفادتها من قبل مسؤولين أرفع. بالعودة إلى ما نجم عن هذا الانفجار، بحسب مدير إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة دمشق هناك 12 جريح بينهم مدنيون. أحد هؤلاء الجرحى هرب من صوت الانفجار فصدمته سيارة وتم نقله إلى المشفى. هناك حالتين حرجتين في المشفى. بعد هذا التصريح بحوالي 10 دقائق مدير إدارة الإسعاف في وزارة الصحة أعلن في تصريح رسمي بأن عدد الجرحى ارتفع إلى 18 جريح بينهم مدنيون بطبيعة الحال. إلى الآن التحقيقات ما زالت جارية، ليس هناك رواية دقيقة ورسمية ويعني تستند إلى تحليل علمي فيما حدث. أعتقد أنه في الساعات القادمة سوف تصدر الرواية الرسمية لما حدث، لكن ما قلناه هو الأقرب إلى الواقع، الأقرب إلى السيناريو الذي تم به هذا التفجير وهذا الحادث وتفجير المزدوج، بحيث تم استدراج عناصر أمنيين أو عسكريين إلى موقع العبوة الناسفة، ومن ثم تفجرت سيارة زرعت فيها عبوة ناسفة. إلى الآن لا نستطيع الجزم بأنها كانت مركونة أو تم قيادتها من قبل أحدهم وفجرها، بمعنى أن سيناريو انتحاري إلى الآن غير مؤكد.

0: في هذه الحادثة.
1: نعم، شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ألحق هجوما روسي بالمسيرات أضرارا بالبنية التحتية لميناء بمدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في منطقة خاركيف بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص وتضرر عدد من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل الرد على الهجمات الروسية، مؤكدا أن كييف تعد الحرب العدوانية الروسية أو تعيد الحرب العدوانية الروسية إلى المكان الذي جاءت منه.
2: هجماتنا لم تعد تقتصر على 10 مسيرات كما في السابق، بل أصبحت تشمل مئات العمليات ضمن العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، وهذا بحد ذاته ليس حدثا استثنائيا، ولكنه دائما شيء جيد وأخبار جيدة لنا.
1: وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خورسيه رودريغيز بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق. وتتركز اتهامات المحكمة على شبكة من الشركات الاستشارية تلقى من خلالها رئيس الوزراء الأسبق ومقربون منه دفعات مالية وفق المحكمة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الشركات حصلت على عمولات مالية مشروطة بضمان تمرير الحكومة خطة الإنقاذ المالي لشركة الطيران التي لديها ارتباطات في فنزويلا. من جانبه نفى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق هذه الاتهامات ونفى تدخله في أي عملية إنقاذ لشركات الطيران المرتبطة بفنزويلا. وللمزيد ينضم إلينا من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ. بداية، حيثيات يعني هذه الاتهامات الموجهة من المحكمة الوطنية الإسبانية لرئيس الوزراء الأسبق، وكيف ينظر لها وسياقها السياسي؟
3: نعم، في الحقيقة هي سابقة في تاريخ إسبانيا الحديث في الديمقراطية الإسبانية، دعينا نقول، أن يتم اتهام رئيس وزراء سابق. ما زاد من الطين بلة هو أن هذا رئيس وزراء الإسباني السابق ثباتيرو هو حليف رئيسي لرئيس وزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز، وهو رجل المهمات الرئيسية للحكومة الإسبانية في مختلف القضايا تحديدا المرتبطة بفنزويلا. الحكومة أو المحكمة اتهمت ثباتيرو بأنه حصل على عمولات من
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الانتخابات المحلية المستمرة والتي كان آخرها يوم الأحد الماضي في إقليم الأندلس، حيث مني الحزب الاشتراكي بهزيمة تاريخية وقياسية. بالتالي هذا الملف سوف يعرض على المحكمة في 2 يونيو المقبل، وسيتم استدعاء رئيس وزراء سابق ثباتيرو للشهادة وللإجابة على الأسئلة المختلفة. وهو بالمناسبة تعرض للمساءلة خلال شهر مارس الماضي على يد مجلس الشيوخ الإسباني، الذي تم السؤال السؤال أيضا حول هذه الملفات، وهو أجاب تحت القسم بأنه لا علم له بأي من هذه الملفات وبأنه غير ضالع إطلاقا في أي عملية إنقاذ لهذه الشركة، شركة الطيران التي أقرت الحكومة الإسبانية خطة لإنقاذها. إليك رولا.
1: شكرا لك من مدريد معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي. يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على مدار يومين بشأن عدة ملفات. وقال بوتين قبل وصوله إلى بكين إن علاقات بلاده بالصين بلغت مستوى غير مسبوق من التقدم، مشيدا بالدعم المتبادل بين الطرفين.
0: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
10: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
0: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
1: قتل 3 في مسجد بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمهم مسلحان، عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه وفق ما أعلنت السلطات.
10: هجوم مسلح استهدف المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلف قتلى وجرحى. قائد شرطة سان دييغو الذي أعلن بدء تحقيق في الهجوم أشار إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، أما المهاجمان فقد أقدم على الانتحار ووجدا داخل سيارة على مقربة من موقع الحادث.
11: نعتبر هذا الحادث جريمة كراهية إلى أن يثبت العكس، وفي هذه المرحلة سنعمل بتعاون وثيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان توفير جميع الموارد اللازمة لهذا التحقيق.
10: السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام لم تسارع إلى وصف الهجوم بالإرهابي كما دأبت في أحداث سابقة تورط فيها مسلمون. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأعرب عن أسفه إزاء الحادثة، وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وصف ترامب الوضع بالمروع وقال إنه سيطلع من كثب على الوضع. من جهته أعلن مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن الحاكم يتابع تطورات الحادث بشكل مباشر. وفي بيان نشره على منصة إكس، قال المكتب إنه يثمن جهود فرق الاستجابة الأولى في الميدان لحماية المجتمع، داعين الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. المركز الإسلامي يقع في حي سكني مكتظ على بعد نحو 14 كيلومترا شمالي سان دييغو، ويؤكد المركز أن رسالته لا تقتصر على خدمة المسلمين فقط، بل تشمل أيضا خدمة المجتمع والمحتاجين.
1: يصوت الناخبون في 6 ولايات أمريكية اليوم من أجل اختيار مرشحيهم بالانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي. يأتي هذا في ظل انتقادات واسعة لدور جماعات الضغط الموالية لإسرائيل، خاصة في ولاية كنتاكي، حيث يتهم السيناتور الجمهوري توماس ماك أو يتهم تلك الجماعات باستهداف إسقاطه.
12: انتخابات تمهيدية في 6 ولايات تحسم معارك وتعري حقائق داخل الساحة الأمريكية. يحضر فيها المال السياسي بقوة، ومعه يمر الرئيس الأمريكي بلغته المعتادة، حيث لا أمان لمن يعارض، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالموقف من الحرب وبالتبعية لإسرائيل. توماس ماسي حالة كاشفة، يصفه ترامب بالأحمق والأسوأ في صفوف الحزب الجمهوري. نعم، فالرجل المغضوب عليه من صفوف التأييد من جناح أمريكا أولا، لكنه أيضا قد رفع الصوت ضد الحرب وخوض معارك بالوكالة، وعليه ارتفعت كلفة الانتخابات في ولاية كنتاكي إلى أكثر من 30 مليون دولار، فالرجل قد أصبح هدفا واضحا للوبي الانتخابي الداعم لإسرائيل.
13: اليوم قدمت قانونا يسمح للأمريكيين بالتعرف بوضوح على الوكلاء السياسيين، وتحديدا عن آيباك. للأسف بإمكان إسرائيل شراء مقاعد في الكونغرس، وما اكتشفوه أن مقعدي مكلف للغاية.
12: جماعات ضغط تاريخية مغلة التأثير في الواقع الانتخابي الأمريكي. أيباك أو لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية هي الاسم الأكثر حضوراً، رغم كونها وفق القانون منظمة غير ربحية، إذ تعتمد أيباك على مجموعة من لجان العمل السياسي الكبرى المسموح لها بجمع التبرعات، وذراعها الأولى مشروع الديمقراطية المتحدة، وغيرها من اللجان التي تستغل ثغرات في قانون الإبلاغ عن تمويل الانتخابات مثل التلاعب بمواعيد الإفصاح. وفق تحليل أظهرته صحيفة إنترسبت، فالشبكة أصبحت عالية التعقيد والتشعب في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومنهج صياغة خطابات رهن المقاس. وعليه توالت الأسماء، من بينها شركة فيري تشيك للعملات الرقمية المملوكة لرجل الأعمال هوروويتس المؤيد لترامب، التي تمول الجمهوريين عبر رابطة دافع عن الوظائف الأمريكية، وتمول الديمقراطيين عبر رابطة حماية التقدم. هو الأمر نفسه في ساحة الذكاء الاصطناعي، إذ اختارت شركتا أوبن أي آي وأنثروبيك حلفاءهما على أساس الدور المنتظر في تنظيم السباق بينهما. جماعات ضغط جديدة تتعدد أسماؤها وتتعاظم كلفتها، ويبقى المنبع واحداً، حيث لا مرور بعيداً عن جماعات الضغط الملتزمة بالسياسة الإسرائيلية.
1: كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات عاجلة تشمل الاستغناء عن مزيد من الكوادر البشرية. بعد هذا التقرير ساعة جديدة مع وائل تميمي.
4: راديو الحرية
14: 92.7 بالعشرة.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: قوات الإيرانية من خلال جبهات جديدة وبأدوات وأساليب جديدة، وأضاف نية أنه لا يمكن محاصرة إيران أو هزيمتها، ودعا الشعب إلى التجمهر والتجمع ليلا، واعتبر أن ذلك يشكل عاملا مهما في إفشال المخططات ورفع معنويات القوات المسلحة الإيرانية على حد قوله. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قادة المنطقة في تواصل مستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار التهدئة، وأعرب خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن تفاؤل قطر بإنهاء التصعيد في المنطقة ونجاح جهود الوساطة.
4: بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
3: وبشأن أزمة مضيق هرمز، قال الأنصار إنه على الرغم من عبور ناقلتين من المضيق فإن ذلك لا يعني عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها. وأضاف الأنصار أن التحدي الأكبر هو ضمان استمرار تصدير الطاقة ومواجهة تداعيات توقفها على أمن الطاقة وأسعارها عالميا.
4: وعلى الرغم من إغلاق المضيق، سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالسلع الأساسية مستمرة، لم نواجه أي نقص فيها، ولم يتم اللجوء للمخزونات الاستراتيجية لأن وضعت خطط الطوارئ التي ضمنت أن لا يكون هناك أي حاجة بهذا الشكل، والبدائل موجودة ويتم العمل بها. طبعا التحدي الأكبر الآن هو مرتبط بتصدير المنتجات الطاقة، ما يؤثر بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصة مختلفة، ولكن بلا شك أن إغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبة لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.
3: وقد بحث رئيس الوزراء وزير خارجيات قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصالين تلقاهما من وزيري الخارجية التركي حكان فيدان والأردني أيمن الصفدي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستعرض هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء القطري عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة سلميا ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، في مقابل الكلام الأمريكي عن نجاح ما تحقق كما قال ترامب والتفاؤل القطري كما استمعنا إليه من الناطق باسم الخارجية، هناك نبرة تحدي وتصعيد كبيرة تخرج من إيران، هل من تفسير لذلك؟ وأيضا كيف تنظر طهران إلى ما قد يوصف الآن بجهود خليجية للوساطة؟
5: يعني ربما يمكن القول وائل بأن أبدأ من الشق الثاني لسؤالك، في الواقع يمكن القول بأن إيران استبقت ما قاله ترامب عن جهود خليجية بتأكيد هذه الجهود وتقديرها والتعويل على العلاقات الإيرانية الخليجية خاصة مع بعض الدول الخليجية. بطبيعة الحال الرئيس الإيراني كان قد استقبل قبل أيام وزير الداخلية الباكستاني وبعث برسائل كثيرة مرتبطة بعلاقات إيران مع دول الجوار وخاصة مع الدول الخليجية، وتأكيده بأن هذه العلاقات علاقات حسن جوار، وإيران لم تكن تنوي استهداف هذه الدول وإنما استهدفت المصالح الأمريكية فيها والقواعد الأمريكية فيها. في الواقع أن تأتي هذه الرسالة عن طريق باكستان بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالدول الخليجية، فهذا له دلالاته بطبيعة الحال. كذلك التواصل الإيراني الخليجي عموما خاصة مع قطر، مع السعودية، مع عمان، لم ينقطع طوال الفترة الماضية. اتصالات مكثفة كانت تجري بين وزير خارجية إيران ونظرائه في هذه الدول بطبيعة الحال، إضافة إلى تركيا وباكستان. هذه الدول جميعها منخرطة بشكل أو بآخر بجهود الوساطة، وإيران تقدر ذلك. ربما لم تصرح إيران بعد تغريدة ترامب أو منشوره على تروث سوشيال بالكثير فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن استبقت ذلك بكل هذه التحركات وهذه التأكيدات على أهمية العلاقات الإيرانية الخليجية. أما ما يتعلق بالنبرة الإيرانية فهي تراوح وائل بين التأكيد على أهمية الحوار السياسي والدبلوماسي والمسار الدبلوماسي كحل وحيد أمام ما يواجه المنطقة بشكل عام وإنهاء هذه الحرب، وهي كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ووزير خارجية إيران تتفق مع الدول في المنطقة بضرورة إنهاء الحرب، وتضع الأولوية لذلك إنهاء الحرب وبناء الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان. وهذا يصب في صالح الدول الخليجية وإيران ودول المنطقة عموما والعالم بشكل عام، لأن تبعات ما يحصل يعني يدفع ثمنها العالم أجمع، أسعار الطاقة والخلل في التجارة العالمية. ولكن بالتزامن مع هذا لا تبدو إيران متفائلة جدا بالحوار السياسي والدبلوماسية في ظل تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بأمور تراها إيران بأنها من حقها، من حق الشعب الإيراني. إيران تؤكد بأنها لن تتخلى عن البرنامج النووي الإيراني، عن حقها في تخصيب اليورانيوم، عن المطالبة بغرامات من على واشنطن أن تسددها للجانب الإيراني لقاء الأضرار التي تسبب بها في العدوان، عن تحرير أموالها المحتجزة في الخارج، عن رفع العقوبات. كل هذا ترى إيران بأن الجانب الأمريكي لا يزال بعيد عن تمتعه بالمنطقية والواقعية في التعاطي مع هذه الأمور. وبالتالي نسمع هنا اللهجة التصعيدية التي تأتي ردا على التصعيد الأمريكي كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد أكثر من مرة وهدد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية باستئناف القتال، باستئناف الحرب مرة أخرى. وفي هذا الإطار تأتي النبرة الإيرانية التصعيدية بأن إيران جاهزة للقتال، أعدت الخطط وستفتح جبهات جديدة، حدثت بنك أهدافها، لديها أسلحة وخطط جديدة. وكل هذا يأتي في إطار الجهوزية العسكرية التي يمكن وصفها بالردعية في مواجهة التهديدات. إيران سترد على أي استئناف للقتال مباشرة وبشكل يفاجئ الأعداء كما يقول القادة العسكريون هنا.
3: شكرا جزيلا لك يا حازم على هذه المعلومات. حازم كلاس في طهران. مشاهدين، في خبر عاجل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران. إذن الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة تفرض عقوبات جديدة على إيران. وزير الخزانة الأمريكي قال إنه يتعين على دول الشرق الأوسط وآسيا استئصال ما وصفها بشبكات الظل المصرفية التابعة لإيران، وأضاف إذن أنه يتوقع أن يدعم الشركاء الأوروبيون العقوبات على إيران وأن يعملوا على عرقلة مموليها. إذن في خبر عاجل، عقوبات أمريكية جديدة على إيران أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية. وزير الخزانة الأمريكي طالب الشركاء الأوروبيين، قال أنه يتوقع منهم أن يدعموا هذه العقوبات وأن يعملوا على عرقلة مموليها. كذلك قال أن على دول الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات الظل المصرفية التابعة لإيران التي تحاول للالتفاف على هذه العقوبات. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي أن إيران استغلت وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت لقصف أمريكي. وأضاف المسؤول أن إيران نقلت منصات صواريخ متنقلة إلى جانب تعديل تكتيكاتها العسكرية استعدادا لأي جولة جديدة من المواجهات. وأضاف المسؤول أن إيران خزنت صواريخ باليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت ما يجعل تدميرها بواسطة الطائرات الأمريكية أمرا بالغ الصعوبة. وذكرت نيويورك تايمز أن القاعدة الإيرانيين وربما بمساعدة روسية درسوا أنماط تحليق المقاتلات والقاذفات الأمريكية في محاولة لتحسين قدرات الدفاع الجوي الإيراني. قال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداول جزئيا في سوق الأسهم الإيرانية بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وأشارت وسائل إعلام إيرانية لاستئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، لكنها أوضحت أنه لم يستأنف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية. تجدر الإشارة أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران ما زال مقيدا من خارج إيران. تتواصل أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية لليوم الثاني، وسط سعي المشاركين إلى تقريب وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبرز تحديات توفير الطاقة والمعادن في مباحثات المجموعة في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كما قال وزير المالية الفرنسي. نقلت وكالة فارس الإيرانية أن طهران أطلقت خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفرة تحت اسم هرمز سيف، في خطوة اعتبرت محاولة لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في المضيق. وبحسب الوكالة فإن النظام الجديد سيقدم وليصة تأمين قابلة للتحقق الشفري أو التشفيري للشحنات العابرة عبر الخليج والمضيق والممرات المحيطة، على أن تسوى المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية. حذرت تقارير أوروبية من أعمال في مضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنى التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية تحت المياه.
1: راديو الحرية.
6: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارة. اختبار جديد.

0: المصرفية إلى الحوسة السحابية والاتصال.
1: راديو الحرية.
0: وتشير التقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية، بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادرا على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة. ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالميا، فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئيا منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطا بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضا بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
2: إلى لبنان، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من المزارعين عند مفرق بلدة المنصور بقضاء صور، واستهدف المزارعون الذين كانوا يقومون بجني البطيخ في حقولهم بثلاث قنابل فسفورية حارقة، وسارعوا بالفرار من القصف بينما لم يبلغ عن إصابة. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة جنوبية لبنان بالإخلاء تمهيدا لقصفها، وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين استهدفتا بلدة الشهابية ومرتفعات الريحان، وغارات أخرى على بلدتي زوطر الشرقية وكفر الرمان. ووثقت مشاهد مصورة لحظة وقوع الغارة على المبنى المهدد من قبل جيش الاحتلال في منطقة المعشوق بقضاء صور، وظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان. وقد تسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني، إلى جانب حالة الخوف التي لحقت بالسكان.
3: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبانٍ ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبانٍ تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف تبلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
4: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
3: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
4: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر، وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتأخذ دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة شحت لطلعتها من البيت، ووقعت معني كذا مرة بالطريق لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 1:10 دقايق بدنا عالم نايم بعز وقت نومه.
3: شكرا شكرا لك. إذن يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
2: قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الهجومية، وأشار إلى استهدافه بمسيرات تجمعا لآليات جيش الاحتلال غرب قرية عرب العرامش. كما أشار الحزب إلى أن مقاتليه نفذوا هجوما على آليات اتصالات للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيب جنوب لبنان، وأضاف أنه استهدف أيضا بمسيرة تجمعا لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل، وأنه حقق إصابة مؤكدة بحسب البيان. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في بيروت جويس الحاج خوري وفي القدس أحمد جرادات. جويس، يوم تصعيدي مليء بالهجمات والغارات الإسرائيلية وأيضا سقوط الضحايا، أطلعينا على آخر التحديثات الميدانية لو سمحت.
5: تتواصل الغارات الإسرائيلية والمقاتلات الحربية الإسرائيلية ما تلبث أن تغادر الأجواء الجنوبية حتى تعود لتنفذ غارات جديدة. تتواصل كذلك الأمر أوامر الإخلاء منذ فجر هذا اليوم. هو يوم من أيام الحرب على جنوب لبنان العادية على الرغم من وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار والهدنة غير ساريتين في جنوب لبنان وحتى وصولا إلى شرقي البلاد إلى البقاع الغربي تحديدا، الذي أيضا تصدر أوامر الإخلاء لسكان بلدات في البقاع الغربي. سلسلة من الغارات الإسرائيلية، عشرات البلدات اليوم تعرضت للغارات الإسرائيلية، منها من كانت بيانات الجيش الإسرائيلي قد أمرت سكانها بالإخلاء، وأخرى لم تصدر بيانات إخلاء لسكانها هذا اليوم، ولكن عمليا بشكل يومي بعض القرى تتكرر أوامر الإخلاء لسكانها وتتعرض للغارات الإسرائيلية، إن كان في قضاء صور أو النبط أو بنت جبيل، وصولا إلى جزين وصيدا كذلك الأمر وإلى البقاع الغربي شرقا. ولكن اللافت أن هذه البلدات التي تصدر أوامر الإخلاء لها هي نصف عدد قرى وبلدات جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، أفرغها الجيش الإسرائيلي من سكانها، قام بتدمير المنازل فيها واستهداف المباني المأهولة بالسكان، وهو ما يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 3000 شهيد حتى هذه اللحظة بحسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. تقول فرق الإسعاف بأنها تواجه مشكلة حقيقية في التوجه إلى القرى والبلدات وإلى المباني التي يتم استهدافها جراء قيام الجيش الإسرائيلي بمعاودة الاستهداف في النبطية مثلا. قبل قليل أصدرت فرق الإسعاف بيانا طالبت فيها السكان الذين لا زالوا في منطقة النبطية بإخلائها، لأن عملية الإسعاف فيها ستتوقف جراء الاستهدافات المتتالية وأوامر الإخلاء المتتالية. وبالتالي نحن أمام مآسٍ تتوالى على جنوب لبنان، إن كان لناحية تدمير المنازل تجريفها إخراج السكان من منازلهم، ولكن هناك عائلات كانت قد قررت البقاء في جنوب لبنان لأن لا مكان لها تذهب إليه خارج منازلها. اليوم هذه العائلات باتت عرضة أيضا لعدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إليها بعد مثل هذه البيانات، وأيضا بعد تعذر وصول فرق الإسعاف بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة. ومن الواضح واللافت أن الجيش الإسرائيلي يعمد في بعض الأحيان إلى استهداف مداخل القرى والبلدات الجنوبية لمنع الوصول إلى داخل هذه القرى والبلدات. هذا إضافة إلى إشكالية النزوح المتواصلة، خصوصا أننا اليوم نتحدث عن قرى وبلدات كانت شكلت ملاذا للسكان الذين غادروا منازلهم وقرروا البقاء في جنوب لبنان، ولكن في قرى كانت تعتبر أقل خطرا عليهم. اليوم أوامر الإخلاء تجبر هؤلاء والسكان الأصليين في هذه القرى إلى المغادرة أيضا إلى المجهول، خصوصا وأن مراكز الإيواء باتت مكتظة بالمواطنين، وهناك إشكالية حقيقية يواجهها النازحون لتأمين مأوى لهم جراء أوامر الإخلاء المستمرة في عدد كبير من القرى وصولا كما ذكرت إلى صيدا والبقاع الغربي. وائل.
2: شكرا لك يا جوس على كل هذه المعلومات في بيروت. أحمد، يفترض أن هناك الآن وقف لإطلاق النار مدته 45 يوما أعلن في واشنطن من قبل الولايات المتحدة بعد جولة المفاوضات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، لكن إسرائيل تتصرف كما يقال في الإنجليزية، يعني business as usual، العمل كما هو دائما، تقصف وتصدر أوامر إخلاء وكأن شيئا لم يكن.
6: بالفعل، ولكن نستطيع أن نقول بأن القتال حاليا هو أكثر مضبوط، بمعنى أنه تم استثناء العاصمة اللبنانية بيروت، الشمال اللبناني، بعض المناطق في العمق اللبناني، فيما الحرب مستمرة على الجنوب وعلى مناطق في البقاع. هذا ما أرادته إسرائيل، ولكن أيضا إسرائيل ربما سعت إلى نموذج يشبه النموذج السابق للحرب السابقة بعد انتهائها في نوفمبر من عام 2024، بأن تهاجم وتقصف وتغتال وتتجاوز الحدود وتنتهك سيادة لبنان دون أي رد من حزب الله. هذه المرة الوضع مختلف، إسرائيل تواصل ذات النهج السابق، ولكن نشاهد أيضا عمليات لحزب الله، استهداف بإطلاق المسيرات المفخخة نحو المواقع العسكرية، نحو المناطق التي يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، إن كان في الجنوب اللبناني أو حتى في المناطق الحدودية. غير إسرائيل ليست معنية بوقف إطلاق النار في هذه الفترة، وقبل جولة المفاوضات الأخيرة قالها السفير الإسرائيلي في واشنطن بأن إسرائيل لن توقف نيرانها، لن توقف هجماتها على لبنان، ولن تسمح لحزب الله بالعودة مجددا لإعادة للتسلح. وأيضا يعني أشار إلى أن إسرائيل لن تناقش هذه القضية، إلى جانب رفض إسرائيل مناقشة قضية الانسحاب من الجنوب اللبناني. ذهبت إسرائيل إلى المفاوضات في واشنطن من أجل التأكيد على مبدأ واحد إن صح التعبير، وهو ضرورة نزع سلاح حزب الله بمشاركة الحكومة اللبنانية، وضرورة مشاهدة خطوات عملية من قبل اللبنانيين لتنفيذ هذه الخطة. عدا ذلك رفضت إسرائيل نقاش ملفات أخرى، رفضت إسرائيل وقف الحرب أو التعهد بوقف إطلاق النار، على الرغم من أن هذا المطلب اللبناني الذي تم التركيز عليه كثيرا حتى قبل المفاوضات الأخيرة. ولكن عمل إسرائيل أو هذا المنطق الإسرائيلي في لبنان هو نابع من دعم أمريكي، من دعم الإدارة الأمريكية لهذا النهج، دعم الإدارة الأمريكية لاستمرار العمليات الإسرائيلية. وحاليا إسرائيل صحيح بأنها تواصل هذه الهجمات، لكنها لا تنجح بحسم هذه القضية وبحسم هذا الملف. هي هاجمت لبنان مرارا وتكرارا، اغتالت القيادة الرئيسية لحزب الله، اغتالت الأمين العام حسن نصر الله، نفذت سلسلة من الغارات غير المسبوقة منذ يعني أكتوبر من عام 2023 وحتى اليوم، والهجمات لم تتوقف على حزب الله وعلى لبنان، ولكن تفشل إسرائيل في حسم هذه القضية. الادعاء الإسرائيلي بأنها تحقق إنجازات هو صحيح من ناحية الإنجازات التي يمكن يعني وضعها في إطار التصفية، الاغتيالات، الاختراق الذي تعرض له حزب الله، ولكن بخصوص الملف الأهم للإسرائيليين في هذه الفترة، ملف ضمان عدم إطلاق النيران نحو البلدات الإسرائيلية، عدم تنفيذ حزب الله لهجماته نحو الجيش الإسرائيلي، تفشل إسرائيل في تحقيق هذه القضية، في تحقيق هذا الهدف تحديدا. وبدلا والآن نستطيع أن نقول بأن حزب الله يتجنب مهاجمة الكيبوتسات الإسرائيلية، يتجنب إطلاق الصواريخ نحو المناطق الإسرائيلية، ولكنه يركز الهجمات نحو الجيش الإسرائيلي. بمعنى آخر أن الحزب استبدل الهجمات ضد الإسرائيليين بالهجمات ضد الجيش الإسرائيلي، وبذلك الهدف المركزي الذي وضعه نتنياهو لهذه الحرب لم ينجح في تحقيقه، وهو ضمان عدم تشكيل حزب الله خطرا على إسرائيل، وضمان عدم إطلاق حزب الله الصواريخ نحو إسرائيل. هو لا يطلقها هذه الفترة لأنه يريد حصر هذه المواجهة في قواعد يحاول فرضها ربما خلال الفترة الماضية.
2: أحمد جرادات في القدس، شكرا جزيلا. مشاهدينا، في مجموعة من الأخبار العاجلة من غزة، يفيد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة للاحتلال الإسرائيلي على شارع الشهداء في مدينة غزة. أشارت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في استهداف الاحتلال مركبة في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة. إذن هذه صور للغارة الإسرائيلية على شارع الشهداء في مدينة غزة التي تسببت بسقوط شهيد بعد قصف إسرائيلي على مركبة. هذه المركبة كما تلاحظون في شارع الشهداء تبدو مدمرة بشكل كامل، وقد أدى هذا القصف الإسرائيلي والاستهداف هذه المركبة إلى سقوط.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM،
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM، التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
3: وقد رفضت حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولياتها على الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنع إدخال المستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية. ونفت حماس ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها.
4: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخلى الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح، التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
3: نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر سياسية إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة في محاولة لتجاوز حركة حماس. وقالت المصادر إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة إلى نشر مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية قرب الخط الأصفر في القطاع كي لا توكل هذه المهمة إلى حماس. وفي سياق متصل بإعادة الإعمار، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريش رفض طلبا أمريكيا بتمويل إعادة إعمار غزة من أموال الضرائب، أموال السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حور

0: بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
1: الله يعافيك يا بنية.
0: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
1: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبولنا إياه ما فيش أكل، بيجيبولناش ولا حاجة.
0: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
1: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. احنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
0: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
1: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. احنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتو مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل اشي. احنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة، الصغار بطالب باللحمة لأولادها، فشي ولا قادر ابو قادر يوفر لأولاده، الخضرة غالية.
0: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: مشان نعود إلى الخبر العاجل الذي أفاد به مراسل التلفزيون العربي قبل قليل بوقوع غارة للاحتلال الإسرائيلي على شارع الشهداء في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجرحى في استهداف الاحتلال مركبة في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. عاصم، هل من تفاصيل أوفى بخصوص ما جرى؟
3: نعم، نحن نتواجد عمليا على بعد نصف كيلو من مكان الاستهداف، الاستهداف لسيارة في هذا الشارع الذي كان فيه استهداف قبل يومين في محاولة اغتيال عز الدين الحداد الشهيد المؤكد حتى هذه اللحظة، وأيضا عدة إصابات ليرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى هذا اليوم إلى 881 شهيدا بحسب وزارة الصحة. محليا داخل القطاع ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن أصلا صلب الاتفاق كان هو وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر عمليا باستهدافاته التي لم تتوقف منذ 10 من أكتوبر 2025 وحتى قبل قليل في وسط مدينة غزة. الاستهدافات عمليا مستمرة، أيضا إطلاق النيران والقصف المدفعي لا يزال مستمر على طول الخط الأصفر والشارع المحاذي لشارع صلاح الدين. خروقات إسرائيلية مستمرة حتى في تقييد دخول المساعدات إلى القطاع، وبالتالي المواطنين هنا ينظرون إلى هذه الحالة على أنها حالة صعبة للغاية. كانوا يتوقعون أن تحمل الهدنة ووقف إطلاق النار على الأقل تقليل وتخفيف شلال الدم الذي استمر خلال عامي الإبادة، لكنهم تفاجأوا بأن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بما يحدث في إيران ويستمر بإبادته ضد المواطنين داخل قطاع غزة، ولا يكتفي فقط بالاستهدافات وإنما يقوم حتى بعمليات ترهيب لكل المواطنين، لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يسكنون بالخط الموازي للخط الأصفر. قبل ساعة كان أيضا هناك استهدافات وإطلاق نيران وصلت إلى عمق مدينة غزة من المسيرات الإسرائيلية، ووصلت طلقات النيران عمليا إلى مستشفى

0: المعمداني الموجود في الجزء الشرقي من مدينة غزة، وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة وسط مناشدات من الفصائل الفلسطينية ومن حركة حماس ومن المواطنين داخل قطاع غزة بضرورة التدخل العاجل، سواء من الضامن الأمريكي لهذا الاتفاق وأيضا من الوسطاء، لكي على الأقل لكي يضغطوا على الاحتلال لوقف استهدافاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا يا عاصم. عاصم النبيه من غزة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: حاولت الوثيقة ومسار وسلوك أيضا مجلس السلام خلال الآونة الأخيرة أن يرسخ هذه النتيجة، لأن البداية والنهاية تكون من عند نزع السلاح، نزع سلاح المقاومة، والقفز عن كل المراحل المفترضة والتي على أساسها بدأ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. واضح أنه الوثيقة تريد أن تعيد تشكيل مبادرة ترامب وتخضع الجميع، مجلس الأمن وطبعا فصائل المقاومة وحتى الوسطاء، للواقع الجديد الذي فرضه الاحتلال وتجاوز بموجبه أولا المرحلة الأولى وسلسلة المراحل والأليات والجدولة والجداول الزمنية المرتبطة. هذا هو الخطير في هذه الوثيقة، باعتبار أنها تنقل وجهة نظر الاحتلال فقط، وأيضا الخطير فيها أنها تحاول أن تفرض أمر واقع بأن الأزمة سوف تكون دائما هنا نزع السلاح، وهذا أمر خطير لأنه يعطي شرعية اليوم لما يجري. وأنتم حتى قبل دقائق كنتم تغطون عمليات التصعيد وعمليات الاغتيال، وكأنه هذه الوثيقة تعطي شرعية لكل ما يقوم به الاحتلال، باعتبار أنه الأزمة تقع دائما هنا على عاتق المقاومة.
1: نعم، ليس هذا فقط سيد وسام عفيفة، في الوثيقة أيضا مطالبة السيد مالادينوف ومجلسه، مجلس السلام، يطالبون مجلس الأمن الدولي بفعل كل ما لديهم أو استخدام كل ما لديهم من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح، دون حديث عن ضرورة حث إسرائيل على الالتزام أصلا باتفاق وقف إطلاق النار.
0: وهذا الأمر الفاضح وال في كثير من التناقض في هذه الوثيقة، باعتبار أنه الأمر يتعلق بطرف واحد، مع أنه أصلا الهدنة المفترضة هي بين طرفين لم يتم التطرق لكل الخروقات التي قام بها الاحتلال. بالمناسبة حتى بعض الإشارات ل 80% من الدمار والأزمة الإنسانية، ولم يتم حتى يعني تحميل الاحتلال المسؤولية، وكأنها هذه أزمة مستقلة غير مرتبطة بالحرب اللي امتدت على مدار عامين ونصف، وغير مرتبطة بالاحتلال، وكأننا أمام أزمة إنسانية مش مرتبطة بالاحتلال ولا بالحرب. هذا أمر خطير جدا، يعني محاولة تغيير كل الأزمة، كل الشكل، كل الحرب التي بدأت حتى اللحظة في إطار فقط عنوان وبند واحد من بنود ترامب، بند نزع السلاح، وتجاهله 20 بند، وتجاهله أيضا الإخفاق والفشل، فشل مجلس السلام حتى بتجنيد، أولا تجنيد الأموال، تحدث عن وعود 17 مليار، الفشل في تجنيد حتى القوات الدولية، لم يتطرق لماذا لم تثق أيضا الدول وتشارك في القوى الدولية المفترض تحدث عنها بشكل عابر، وأيضا لم يتطرق لدور الوسطاء الافتراضيين. يعني هنا اليوم تم حصر دور الوسطاء بميلادينوف الذي أخذ دور الوسطاء وانتهى دوره كمندوب سامي أو كمنسق، أصبح هو الذي يمثل مجلس السلام، هو الوسيط، وهو الذي ينقل التهديدات من الاحتلال لفصائل المقاومة على طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي وسام عفيفة من غزة. الآن إلى واشنطن وتصريحات للرئيس ترامب.
2: هذه الأموال ترتبط بهذا المبلغ بما في ذلك الجناح الشرقي، ولكن قاعة الاحتفالات طبعا سبقت الزمن المحدد لإنشائها، وأرادوا طبعا غرفة أكبر، واحتجنا إلى منشأة أكبر، ولذا نقوم بما نقوم به وبتنسيق مع الجيش ومع الخدمة السرية. الأموال التي يتحدثون عنها ترتبط بمحيط هذا المبنى وربما تعزيز بعض الجوانب الأمنية، ولكن المبنى كما تروا موقع نشط، وهنا نتحدث عن فلا تأتي طوابق ما تحت الأرض، والكثير من هذه سوف تستخدم في سقف المبنى، وسيرتبط ذلك بقدرات مسيرات وقدرات أخرى. لماذا استشاط الناس غضبا بسبب هذا المبنى؟ لأنني أقوم بذلك أنا. هذا أمر محزن. نعم، وأنا أثمن هذا السؤال. قالوا أولا سيكون الأمر سلبيا، ولكن لماذا يكرهونك؟ هذا هو السؤال. نعم أنا أعلم، لأنني أريد إعادة بناء هذا المبنى وأنت محقة. لم يكن لدينا مما يمكن الاعتماد عليه في واشنطن، ورئيس أوباما ورئيس بايدن أنفقا أكثر من 100 مليون دولار على البحيرة بين نصب لينكولن. بعضهم قال أن 200 مليون دولار أنفقت، ولكن البحيرة أغلقت ولم تعمل، ولكن أنا أدفع مبالغ أقل من تلك المبالغ، وحدثت الطرق والممشى المحاذي وإلى ما هنالك، وأنا أقوم بذلك على حمل مناسب، وسوف يكون الأمر مميزا، وسوف يرتبط ذلك بما قمت به، لأن الموقع كان قذرا ونحيت ذلك جانبا، وقالوا لي في السابق لأن الأمر صعب، ولكن عملت مع الوزير والتقينا، والأمر قيد الإنشاء، وقبل 4 يوليو تموز سوف يفتتح ذلك الموقع، وكما تعرفون 4 يوليو يوم
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
1: وجرحى إن قرر اللجوء للخيار الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو لوسائل الإعلام الأمريكية، وائل حينما قال بأن الرئيس أخبره بأنه يمكن أن يرسل الجيش الأمريكي للداخل الإيراني لاستخراج اليورانيوم المخصب.
3: نعم، شكرا جزيلا يا عماد. عماد الرواجدي في واشنطن. التغطية متواصلة معكم مشاهدين، تكملها رولا حيدر. رولا،
4: شكرا لك وائل. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي، والتصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أبرز ما جاء فيها حيث قال: كنت على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران اليوم. وأيضا يضيف بأن الجيش الأمريكي قد يحتاج إلى توجيه ضربة كبيرة لإيران للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت أنه وجه بتأجيل عمل عسكري ضد إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، لكنه قال إنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بأن يكون مستعدا للمضي قدما في شن هجوم شامل واسع النطاق في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول على حد وصفه. طبعا هي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب تراجعه بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، لكن قرار ترامب هذه المرة جاء استجابة لطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات وسط مفاوضات وصفها ترامب بالجادة مع إيران جارية حاليا. أيضا مصادر مطلعة لأكسيوس قالت إن ترامب تحدث مع قادة السعودية وقطر والإمارات في الساعات 24 التي سبقت إعلانه، وأوضح مسؤول أمريكي أنه كانت هناك رسالة موحدة من الدوحة والرياض وأبوظبي مفادها أعطوا المفاوضات فرصة، لأنه إذا ضربتم إيران فسوف ندفع جميعا ثمن ذلك. لنستمع إلى ترامب وما يقول.
5: ربما هذا مؤقت. انظر، عندما تنتهي هذه الحرب فإن الغاز طبعا 1.85 سنتا سعر الجالون في أيوا، $1.85، وبالكثير من الأحيان كان سعر الجالون أقل من دولارين. بعد ذلك قلت لنفسي هذا جيد، لدينا أسهم مرتفعة والأمور طيبة، ولكن أنا آسف، يجب أن نذهب في نزهة، ويجب علينا أن نقوم بشيء فيما يخص إيران. لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي. وأنا أثمن طبعا صبر الجميع، لن يكون الأمر طويلا، ولكن بصراحة ثمة الكثير من النفط، وأحد الأمور التي تحصل هو أن سفن تأتي إلى تكساس ولويزيانا وغيرها من الولايات محملة بالنفط، ولكن ما فكروا فيه هو أن لا تمتلك إيران السلاح النووي، وهي لن تحصل على السلاح النووي، وهي تفهم ذلك. السؤال غير مسموع. الإجابة تقول نعم، هناك بعض الأشخاص الذين يخالفونني فيما يخص إيران، وأيضا فيما يخص الحدود الجنوبية يجب أن يكون هناك حدود صلبة. البعض يعتقد أن المجرمين وتجار المخدرات يجب أن يتسللوا من تلك الحدود، ولكن أقول لكم قبل الكوفيد 19 كنا ناجحين والاقتصاد كان مميزا في عهدتي الأولى، وفي هذه العهدة أعتقد أن الأمور سوف تتحسن على نحو أفضل. كما تعرفون البورصة مميزة، أعتقد أن الأسهم كانت تنخفض بواقع 20%، وكان ذلك لا ضير فيه لعدم الوصول إلى هولوكوست نووي، محرقة نووية. إذا ما انخفضت الأسهم بواقع 20% فهذا لا ضير فيه إذا ما أردنا أن نتخلص من المحرقة النووية. وبعض الناس كانوا يتساءلون، لكن
4: إذن لمناقشة كل هذه التطورات أرحب بضيوفي، وأبدأ بضيفي في الاستديو الدكتور عبدالله العتيبي، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور أحمد الشهري، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض، أيضا أهلا بك، وكذلك الدكتور جورج لاندريث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث من واشنطن، والدكتور مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية من طهران. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وسأبدأ من واشنطن بداية معك دكتور جورج، ويعني تعليقا على ما استمعنا إليه من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن، والذي يعني أكد ما تحدث عنه وتأجيل الهجوم على إيران، وتحدث يعني عن بعض التفاصيل المتعلقة بأنه لمس وسمع بأن هناك عملية مفاوضات جادة تحدث. ولكن السؤال المطروح هي ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها ترامب ويعطي مهلة لإيران لعدم القيام بعمل عسكري، ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة باعتقادك؟
5: أعتقد أن الاختلاف ربما هو أن الرئيس ترامب تحدث مع أصدقائنا وحلفائنا في دول الخليج، ومثال ذلك أنه تحدث مع القادة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هؤلاء أصدقاء وحلفاء، وترامب يصغي لهم، هذا جيد. وترامب أكد في تصريحه على أنه قال للجيش وقادة الجيش أن يكون على هبة الاستعداد لهجوم واسع النطاق، ولكن في الأثناء يؤجل ذلك ويستمر وقف إطلاق النار، ويحدث الأمل أن يكون هناك دبلوماسية تمضي على قدم وساق. وبحسب فهمي أصدقاؤنا وزعماء الخليج وفروا رسالة موحدة، دعونا نفسح المجال للمفاوضات لأن الضربة سوف تكلف المنطقة تكلفة كبيرة. والمسؤولون الأمريكيون أيضا يعلمون أن هناك تكلفة كبيرة لهذه الضربة المحتملة. وبالتالي الأخبار الجيدة هي أن ترامب أصغى لحلفائه وأصدقائه، واعتقد أن مدخلاتهم يجب أن نصغي لها. وطبعا القادة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يولون أولوية للاستقرار، وبطبع الحال إذا ما استؤنف النزاع فهذا سوف يعطل خطوط الشحن وإلى ما هنالك. وبالتالي يقول ترامب إن هذه المفاوضات جدية كما ذكرت، خذاً بعين الاعتبار أن دول الخليج دول صديقة وتعمل وتحاول للمساعدة للوصول إلى اتفاق سلام جيد، لأن هذه الدول بالفعل يمكن أن تستفيد من اتفاق السلام. وبالتالي من المنطقي أن يصغي ترامب لهذه الدول، وأنا سعيد لإصغائه لهم. طيب، ولكن في ذات الوقت هو أظهر أن الخيارات الأخرى ما تزال على الطاولة، ليقول لإيران أن إيران يجب أن تكون جادة فيما يخص المفاوضات، ويجب أن توقف تطوير البرنامج النووي. وأيضا
4: دكتور جورج تقول بأنك بأن الاختلاف في هذه المرحلة، الشيء المختلف هو تدخل دول الخليج، وأنك سعيد لأنه أصغى لهم. ما الذي اختلف حتى يصغي لهم الآن ولكنه لم يصغي لهم عندما بدأ هذه الحرب؟
5: لا أدري ما كانت المحادثات وما شكلها قبل اندلاع الحرب، ولكن أخمن بأن دول الخليج كان ينتابع قلق إزاء إيران، وأيضا احتمال ضربة نووية والمشاكل التي يخلفها ذلك وإلى ما هنالك. ولكن على سبيل المثال أنا أعلم أن دول الخليج ليسوا حلفاء لإيران بالضرورة، ولا يتعين إلا ورؤية المعادلة من خلال زاوية مختلفة ترتبط بالاقتصادي واستقراره وتعزيز الأمن والسلام، وهذا طبعا منطقي ودول الخليج تحث على ذلك ونحن كذلك. ولكن البعض ينظر في بعض التفاصيل وثمة عراقيل تحول دون الوصول إلى حل.
4: طيب. طيب دكتور مصدق بور، كيف باعتقادك ستنظر إيران إلى هذه المهلة الجديدة وهذا التأجيل الجديد؟ هل ستعتبره يعني تراجع تكتيكي أم فرصة حقيقية لإبرام اتفاق؟
6: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولضيوف ومشاهديكم. أنا أعتقد يعني إيران أولا الجهد والموقف الخليجي مشكور، يعني هذا الموقف ليس موقف جديد، يعني هذا الموقف هو قديم، يعني منذ بداية الأزمة، وحتى بسبب هذا الموقف أحيانا كان ترامب يتراجع، ولكن هذه المرة هو تراجع ليس فقط يعني بسبب تدخل هذه الدول، يعني ربما هو لا يعرف يعني إلى أين ستفضي المعركة الجديدة مع إيران، أيضا لا يعرف طبيعة الرد الإيراني على ضوء التهديدات التي وجهت من قبل إيران. أنا أعتقد يعني هناك بصيص أمل، يعني بحكم الثقل السياسي والاقتصادي لدول الخليج وتأثيرها على الجانب الأمريكي، يعني دول الخليج تختلف عن باكستان وعن بقية الوسطاء الأوروبيين خاصة، وبالتالي ترامب على ضوء ما حدث للقواعد الأمريكية، وهذه القواعد لم تتمكن من تقديم أداء جيد حماية نفسي على الأقل، ربما هناك شكوك تراود الأشقاء الخليجيين، ربما هناك قراءات جديدة، وبالتالي ترامب يخشى على تآكل النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة ويحاول ترميم هذا النفوذ من خلال التودد إلى هذه الدول، لأنه كما تفضلتي ولم يصغ إليهم منذ البداية عندما شن هجوم على إيران، وهذه المرة يقول بأنه استمع إليهم، ونأمل أن تكون هناك مصداقية، نحن أيضا نتمنى ذلك، يعني هناك نقاط كثيرة أثار ضيف الأمريكي أنا أتفق معه الكثير، نحن أيضا نأمل أن يعود ترامب إلى رشده ويترك هذه المغامرات والتلاعب بمصير هذه المنطقة، هذه المنطقة منطقة حساسة، والحرب وصلت إلى ذروتها وإلى وضع حساس، وهي تدوس في الواقع يعني عصب الحساس في هذه المنطقة. أعتقد تداعيات أي حرب مقبلة صحيح هي أيضا سوف تؤثر على إيران، ولكن بالدرجة الأولى أيضا سوف تؤثر على الاقتصاد الغربي وعلى الاقتصاد الأمريكي، وستكون لها تبعات خطيرة وسلبية تجاه إدارة ترامب. كما تعلمون ترامب حاول خلال هذا التصريح الذي استمعنا إليه أن يتلاعب بالأرقام، يعني هو يقول أن سعر الغالون الواحد من البنزين كان يعني على وشك أن يكون دولارين، واليوم هو يقبل أنه الدولار 80 سنت، يعني هذا تلاعب، ثم يقول نحن حققنا إنجازات أخرى في شق آخر، الشق الآخر الاقتصادي أساسا لا يموت بالصلة وليس له نفع للشارع وللشعب الأمريكي، يعني هو يحاول أن يتلاعب بهذه الأرقام. على أي حال الجواب
4: طيب القطعي هذا من الجانب الأمريكي دكتور مصدق، تماما الجواب على سؤالي بالموقف الإيراني الآن، وما المتوقع والاستراتيجية التي سيتبعها النظام الإيراني؟
6: الحقيقة يعني هناك بعض المسؤولين في إيران يعني ينظرون بغيبة وشك إلى هذا الموقف الأمريكي، يعني يعتقدون هذه ربما خدعة جديدة وربما هي مفاجأة، وبالتالي يقولون بأننا على هبة الاستعداد للرد، يعني هناك على حالة لا ثقة موجودة، يعني إيران تشك في هذا الموقف الأمريكي على ضوء التجارب المرة السابقة لدى الجانب الأمريكي، ونكث بوعوده وقلب طاولة المفاوضات لأكثر من 3 مرات، وبالتالي الجانب الإيراني يقول ليس من المنطقية أن نلدغ من جحر يعني 1-3 مرات، وبالتالي أنا أعتقد يعني ما لم تتكلم يعني هذا الكلام ما لم يترجم إلى أرض الواقع وتكون هناك استجابة. على حال إيران هي عرضت مقترحاتها وأكدت على خطوطها الحمر، ويبقى أن نعرف الموقف النهائي للجانب الأمريكي حتى نستطيع أن نقدر ونعرف يعني إلى أين ستؤول الأوضاع وهل ستنجح هذه المفاوضات أم لا. ولكن هناك قاعدة أساسية، يعني أنا أعتقد يعني الجانبين الإيراني والأمريكي كلاهما لا يريدان الحرب، يعني هذه الحرب ليست من صالح الاثنين، حتى ليس من صالح إيران، ولكن إيران هي تعتقد بأنها يعني ارتباطاتها الاقتصادية بالاقتصاد العالمي، وأي انهيار يصيب الاقتصاد العالمي ربما ضرره أقل على إيران، لأن إيران لديها اقتصاد خاص غير تقليدي، وهي تعتمد يعني على مواردها الذاتية، تعتمد على بحر آخر في الشمال تعتمد على سكة حديد بإمكانها أن تبيع النفط إلى الصين، تعتمد على صداقتها مع بعض الدول كالصين وروسيا.
4: طيب، هو صحيح بأن يعني لا إيران ولا الولايات المتحدة تريدان الحرب، ولكن يعني حتى اللحظة على الأقل ما نتابعه في الإعلام، يعني لا ندري ما يجري حقيقة خلف الكواليس، ولكن حتى اللحظة دائما الأمور تصل إلى حافة الهاوية، حافة الحرب. دكتور أحمد الشهري، الدور الخليجي في هذه المرحلة، أولا يعني رؤيتك وقراءتك لسبب هذا التأجيل، وأيضا هل يعني الدور الخليجي في هذه المرحلة هو معطى جديد يمكن أن نتعامل معه بطريقة مختلفة بأنه سيكون له تأثير وله ما بعده؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رولا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. الحقيقة الجهد الخليجي ليس جديدا وليس أول مرة تتدخل المملكة العربية السعودية ومعها أيضا الأشقاء في دولة قطر وفي الإمارات وفي بقية المنظومة الخليجية لتجنيب المنطقة مثل هذه الحروب. لطالما ترامب استمع للصوت السعودي، الأزمة السورية تم رفع الغطاء أو رفع العقوبات عن سوريا، كذلك استمع للأمير محمد وأيضا تدخل في السودان لحل الأزمة. اليوم أمريكا تصغي إلى الدور السعودي وتؤجل الضربة وتعطي فرصة أيضا ثالثة أو رابعة للحوار. الوحيد الذي لم يصغي للسعودية ولم يصغي للجيران في المنظومة الخليجية هي إيران. لعلي أخذ الزميل إلى الرسالة التي كان قد بعثها خادم الحرمين الملك سلمان وحملها وزير الدفاع السعودي إلى المرشد السابق علي خامنئي قبل حرب 12 يوم. ماذا كانت تحمل هذه الرسالة؟ ألم تكن تحمل النصيحة الصادقة الأخوية لتجنيب إيران حرب 12 يوم؟ ولا زال الصوت السعودي ولا زال الصوت الخليجي يدفع نحو الذهاب نحو الحوار ونحو تجنيب المنطقة الحرب، لأنه الحرب حتى لو بيننا وبينها 10,000 كيلو سيأتينا شررها، والمثال على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية بيننا وبين الآلاف، لكن أثرت على الاقتصاد العالمي. العالم أصبح قرية بسيطة، أي حرب في أي مكان يتأثر الاقتصاد. لذلك دول الخليج هي تقدر ما أضرار وآثار هذه الحرب سواء على دول الخليج نفسها أو حتى على إيران.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
7: وبعد تدخل الدول الخليج السعودية،
4: ولكن دكتور ألا تتفق بأنه يعني الولايات المتحدة تضرب دائما عرض الحائط بالمجتمع الدولي، لا يعني لا يهمها رأي المجتمع الدولي بأي خطوة؟
7: لو يهمها لما استمعت إلى الصوت السعودي وصوت قطر والإمارات، ألسنا جزءا من المجتمع الدولي نحن؟ وباكستان أليست مجتمع دولي؟ والصين أليست مجتمع دولي؟ استمعت إلى كل هذه الأصوات. الوحيد الذي لا يريد أن يستمع أستاذ رولا هي إيران. الحقيقة هي تريد أن تأخذ ولا تريد أن تعطي. المجتمع الدولي يتخوف ويخشى ويخشى من البرنامج النووي العسكري، ويخشى أيضا من البرنامج الصاروخي الذي شاهدناه الآن على الطبيعة. ليس كلام تنظير، الصواريخ وصلت إلى دول الخليج، إذن هي صواريخ هجومية وليست صواريخ دفاعية. إذن البرنامج الصاروخي، البرنامج النووي، الأذرع، الآن الحرب، الآن أثناء الهدنة يتم خرقها بضرب السعودية من العراق، وتضرب أيضا الكويت من العراق. إذن لابد أن ترفع الغطاء عن هذه الفصائل التي لم تعد حتى تحتكم بحكم الدولة. الدولة العراقية محرجة الآن من جيرانها، وهذه الفصائل تضرب السعودية وتضرب الكويت، وبدل ذلك الآن أزمة في لبنان ما هو قادر يتخلص من سلاح منفلت خارج الدولة، وكذلك في اليمن. لابد أن يكون في إيران من يستطيع أن يتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب.
4: طيب دكتور عبد الله العتيبي، يعني وصفت الاستراتيجية الخليجية في مرحلة الحرب بأنها كانت استراتيجية حكيمة متوازنة كانت الأعقل في ظل هذا الجنون والجر إلى الانهيار وحافة الهاوية وكل ما نتابع، ولكن هل ذلك يكفي لأن يكون لها دور؟ بمعنى يعني هذه المرة هي ضغطت على الولايات المتحدة، ضغطت على ترامب لتأجيل هذه الضربة، ولكن هل ذلك يعني بأنها قادرة على أن تلعب دور أكبر في هذه المرحلة؟ هل لديها أوراق قوة على الطرفين؟
9: سؤال رائع أستاذ رولا، لكن أعتقد أن هناك العديد من الأمور اللي يجب تفكيكها. أولا للإجابة على هذا السؤال، أولا هل تمتلك دول الخليج أدوات؟ نعم تمتلك، لكن هل هناك من يصغي لهذه الأدوات؟ هل هناك عقلاء في الطرفين الصراع يستمعون للأدوات؟ لأن لو كانوا يستمعون لما كانت حدثت الحرف في المقام الأول ولما توسعت الحرف في المقام الثاني. هذا أولا. ثانيا الحديث الرئيس الأمريكي، أعتقد بأن هو يبين بشكل كبير بأن لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي يريدون الحرب، لكن في أي مفاوضات لتنجح نحن نحتاج أحد السيناريوهين. إما السيناريو الأول وهو أن كل طرف يتنازل من أجل الهدف الأسمى وهو تحقيق استقرار، تحقيق بغض النظر عن الهدف، أو ننتقل للسيناريو الثاني وهو يكون أحد الأطراف منهزما وبالتالي يجب عليه أن يتنازل. في هذه الحالة نحن نعيش في حالة ثالثة، كل طرف يعتقد أنه هو انتصر. الجانب الأمريكي قتل المرشد، قتل القادة، دمر الدولة اقتصاديا، دمر الدولة عسكريا، هو منتصر. الجانب الإيراني النظام كان من ضمن الأهداف أن يسقط النظام، لم يسقط النظام، بالتالي الجانب الإيراني منتصر. بالتالي لا يوجد طرف منتصرا، بالتالي لتنجح المفاوضات يجب أن نذهب إلى سيناريو رقم 2 بحيث يقوم أحد الأطراف بضربة قاسمة للثاني ليجبره على التنازل، أو نذهب إلى سيناريو رقم 1 حيث الوسطاء يلعبون دور في ردم الهوة بين الطرفين. الآن دول المنطقة تلعب دورا كبيرا، يعني دول المنطقة التي ذكرهم الرئيس الأمريكي، قطر والسعودية والإمارات وغيرهم من دول المنطقة، ضغطت من أجل استمرار الدبلوماسية وليس الذهاب للحرب، ثم بعد ذلك ضغطت من أجل إيقاف الحرب. ما جعل الرئيس الأمريكي أمس الجانب المهم في هذه في منشور الرئيس الأمريكي هو جانبين أساسيين. أولا يبين بأن الجانب الأمريكي لا يريد الحرب، بالتالي يريد الطرف الآخر أن يتنازل، بالتالي يعطي مساحة. ثانيا وهو وجهة نظري الأهم بالنسبة لدول المنطقة، وهو ربط أسماء ثلاث دول بين قوسين اتفاق مفاوضات جادة. بالتالي هذه المفاوضات الجادة الضامن لها هي ثلاث دول حسب ما وضعها الرئيس الأمريكي، بمعنى أن إذا نجحت هذه المفاوضات ستكون هذه الثلاث دول لديهم الفضل في العالم بينهم، هم الذين حفظوا المنطقة والعالم من هذه الأزمة. لكن ماذا لو لم تنجح المفاوضات؟ ستكون الدول الضامنة هي الدول التي ستلام من الطرفين بأنها لم تتحقق المفاوضات، أو لأن أمريكا هاجمت إيران، بالتالي إيران ستستخدمها كذريعة أخرى لمهاجمة دول الجوار. بالتالي أعتقد دول الخليج الآن في موقف تم وضعهم في موقف صعب جداً. حتى حديث الرئيس الأمريكي منذ دقائق هو ذكر الكويت أيضا وذكر البحرين أيضا، يعني أضاف اللستة، يعني استمر في زيادة عدد الدول في اللستة أو في قائمته، وهو يبين يعني هناك تناقض مع على سبيل المثال مع تغريدة أنور قرقاش اليوم اللي تحدث بأن لا يمكن للضحية والوسيط، يبين أن الإمارات لم تكن راضية أن يكون اسمها يطرح في هذا المنشور بأنها وساطة مع إيران المعتدية. نجد أيضا إيران تقوم بالاعتداء على السعودية وعلى إيران من خلال وكلائها. بالتالي أعتقد أن كل طرف يريد أولا إبراز عضلاته بأنه لا يخاف من الحرب، بالتالي إيران تقوم بهذه الهجمات التي لا تؤدي إلى حرب شاملة لكن تبين بأنها جاهزة لتجعل الجانب الأمريكي يتنازل من خلال ضغوط دول المنطقة على الجانب الأمريكي. في نفس الوقت أمريكا تريد من إيران أن تتنازل، وبالتالي مرحلة الركود طيب. هذه التي نعيشها هي الأصعب.
4: حدود التنازل هنا دكتور جورج، لا أحد يريد الحرب، ولكن المعطيات على الأرض والواقع الحالي هو الذي سيحدد يعني المسار التوجه في هذه المرحلة وحدود التنازل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا يعني هو في معضلة، هناك الرأي العام الداخلي، هناك ارتفاع أسعار الوقود، هناك الانتخابات النصفية، هناك المونديال القادم، وبالتالي يعني هو محصور في الوقت حاليا ويجب أن يتصرف. كيف ستؤثر كل هذه المعطيات على اتخاذه للقرار وسهولة أن فعلا يقوم بحرب مرة أخرى على إيران؟
5: شكرا جزيلا، هذا سؤال وجيه. ثمة ضغوط سياسية بالفعل يتعرض لها لوضع حد للنزاع لأن ثمة ارتفاع لأسعار الوقود والبضائع الأخرى والسلع، وهذا يؤثر على جيوب الأمريكيين. ورغم وجود فكرة ترتبط بعدم إتاحة الفرصة لإيران للوصول إلى السلاح النووي، ولكن الأمريكيون يعتقدون أن هذه مشكلة طويلة الأمد، أما التدخل فهي مشكلة قصيرة الأمد. وأعتقد أنه يتعين علي أن أدفع دولار إضافي لجالون الغاز، وربما يمكنني فعل ذلك عوضا عن أن أرى صواريخ نتعرض لها دول الخليج، أصدقاؤنا وحلفاؤنا، أو نتعرض لها نحن. ولكن بصراحة ثمة انتخابات نصفية بالفعل في نوفمبر، وهو يتعرض لضغوطات للوصول إلى حل، وهو يريد فعل ذلك، ولكن في ذات الوقت من الواضح أنه أوضح بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تطرق هنا ترتبط بموافقة النظام الإيراني على وقف التطور في البرنامج النووي وإظهار ذلك والبرهنة على ذلك، وإلا فإن وعود عرقوب لن تجدي فتيلة. وبالتالي يتعين علينا أن نتأكد وعلى الحين دوري من عدم تطور البرنامج النووي وإلى ما هنالك ووجود آلية. وأنت محقة طبعا، هناك رغبة ملحة من قبل العالم بأسره للوصول إلى السلام، وبينما تهديد إيران النووية ينتاب الجميع قلق إزاءه، ولكن هذا يبدو أنه بعيد. هذا قد يكون صحيحا، ولكن أعتقد أن هذا يؤثر على أفكار الناس عموما. وإذا ما حصلت إيران على سلاح نووي غدا، ربما الناس سوف تتغير آراءهم، ولكن هكذا تجري الأمور. ومن الواضح أن أصدقائنا في دول الخليج لديهم فطرة يتبعونها وحس بدهي حكيم، ومن الأهم بمكان أن نصغي إليهم لكي يكون لدينا بيانات إضافية نضعها في المعادلة.
4: طيب، ولكن على ما يبدو بأن إيران يعني وضعت على الطاولة قنبلة نووية أخرى هي مضيق هرمز، يعني كان دونالد ترامب بسلاح نووي واحد، الآن أصبح مضيق هرمز كسلاح نووي اقتصادي يهدد اقتصاد العالم بأسره. دكتور مصدق بور، يعني في مقابل خطوات يعني حسن الجوار التي قامت بها دول الخليج بضغطها على الولايات المتحدة، ليس هذه المرة هي المرة الأولى، حتى قبل بداية الحرب هي ضغطت لأن لا تبدأ هذه الحرب. ما الذي يمكن بالمقابل أن تقدمه إيران لإعادة الثقة مرة أخرى بعد أن استهدفت أراضيها؟
6: إيران لديها مبادرات وخطط سابقا، يعني قبل هذه الحرب، يعني أكثر من مبادرة قدمتها لدول الخليج
4: بعد هذه الحرب.
6: هرمز
4: تغير كل شيء بعد هذه الحرب.
6: مبادرة قبل هذه الحرب
4: بعد هذه الحرب
6: نعم، لأن القواعد الأمريكية موجودة. نعم، القواعد الأمريكية موجودة في دول الخليج استهدفت إيران من دون أن تمنع من قبل هذه الدول، وبالتالي إيران اعتبرت يعني بعض هذه الدول هي شريكة، خاصة عندما رحل سكنت هذه القواعد إلى العمق الخليجي ومن هناك استهدفوا. يعني للأسف أنا سمعت من الضيوف يعني كلام لا يتطابق مع الموقف الرسمي الخليجي. لحد الآن ليس هناك موقف خليجي يتهم إيران بأنها استهدفت السعودية عبر بمسيرات عبر حلفائها أو أذرعها في العراق. إيران أصدرت بيان قبل 3 أيام حذرت دول الخليج وقالت أن هناك مخطط إسرائيلي، هناك قاعدتين إسرائيليتين في غرب العراق وهما المسؤولتان عن إرسال هذه المسيرات. يجب أن نعي يعني القضية ليست مجرد ترامب يقول لدول الخليج حسناً أنا سمعت لكلامكم وبعطي مهلة. يعني ترامب لا يزال يفرض شروط استسلامية على إيران،
4: ولكنه ليس مستغرب إيران. دكتور مصدق بور، يعني ليس مستغرب أن تجعل إيران أذرعها تقوم يعني عمليات بدلا عنها، لأنه هي فترة الماضية كلها هي تقصف دول الخليج.
6: لا، هي دائما مشكلة، هي المشكلة دائما يعني إيران تحاسب على نواياها. نعم، ربما مثل هذه النوايا موجودة، ولكن
4: ليس نوايا، أفعال دكتور
6: بعد أو
4: هي يعني الصواريخ كنا نراها في سماء الدوحة، لم تكن نوايا، كانت أفعال.
6: نعم نعم نعم، لأن قاعدة العديد كانت تستهدف إيران، إيران تضرب. قالت
4: دكتور يعني هذا الجدل في كل مرة يعني ندخل فيه مع كل ضيف إيراني عندما يتم الحديث عن أي نقطة.
6: لا اسمحي لي
4: فقط، اسمح لي فقط نقطة صغيرة، لأنه في كل مرة ندخل في جدل بأنه هل استهدفت قواعد الخليج إيران أم لا.
6: هذا الواقع، لأنه
4: البيانات الرسمية يعني لنمشي مع الأمر الرسمي ما هو صادر رسميا حتى اللحظة. البيانات الرسمية قالت الخليجية لن نسمح لأراضينا أن تكون منطلق للاعتداء على إيران، لم نسمح ولن أن تكون منطلق للاعتداء، وهي تنفي بأنها قامت بأي ضربات على إيران. وأيضا يعني عندما بدأت الضربة على إيران يا دكتور بعد ساعتين مباشرة تم استهداف دول الخليج، يعني كانت مجهزة منصات إطلاق الصواريخ مجهزة وموجهة إلى الخليج قبل فترة.
6: نعم، لأن إيران كانت تتوقع من أين تأتي هذه الضربات. يعني المرشد السابق وقال أنه إذا اندلعت حرب ستتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية، وكان يعلم أنه من أين ستأتي أن إيران وكيف.
0: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: دول الخليج، أي رد فعل إيراني بأي اتجاه؟
7: هو لعلي أبلغ الزميل، صديقي الزميل الدكتور مصدق، أنه أول مرة أدري أنه إيران زودت إسرائيل بالمسيرات، شاهد، لأن المسيرات التي استهدفت السعودية والكويت هي من طراز شاهد. فأنت تقول أن إسرائيل هي من بعثتها من القواعد التي بنتها في العراق، فإذا هي مسيراتكم، كيف وصلت إلى إسرائيل؟ هذا أمر آخر. نقطة أخرى، القاذفات B-52 تأتي من قواعد في بريطانيا وفي أسبانيا، ولا تنطلق لا من الكويت ولا من أي دولة خليجية، هذا أمر. الأمر الثاني، 4-5 حاملات طائرات في البحر العرب والبحر الأبيض المتوسط هي التي تنطلق للهجوم على إيران، وليست من القواعد الموجودة في الخليج. تم إخلاء قاعدة العديد وهي أكبر قاعدة في المنطقة، وتمت إخلاء قواعدها في الإمارات، وتم سحب الأسطول الخامس من البحرين. إذن أتمنى أن تبحث دائما عن موضوع آخر غير موضوع القواعد أنكم تستهدفون من خلالها. أبدا لم تستهدفوا من أي قاعدة داخل دول الخليج على الإطلاق، وهذا أمر يجب أنه يكون خارج المعادلة. سألتني أستاذ رولا ردة فعل إيران على هذا الموقف، أنا أعتقد أنه لن يختلف عن الرد على موقفنا السابق. ألم نكن نحن نرفض الاعتداء الأول، حرب 12 يوم على إيران، وأدنا هذا الحرب، وطلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل أو بعدم ضرب إيران، وكذلك رفضنا استخدام أراضينا أو أجواءنا للهجوم على إيران، وأعلننا أيضا أنه سنكون دائما مع الحل السلمي. كل هذه المواقف لم تشفع لدول الخليج، لم تشفع لدول الخليج.
6: طب ولكن على ما يبدو هناك تواصل دكتور أحمد
7: لدول الخليج،
6: على يعني كان هناك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية السعودي، وعندما تقول دول الخليج لترامب بأنه هناك يعني مفاوضات جادة وهناك بوادر إيجابية، وبالتالي نحن نتحدث عن تواصل فعلي يحدث.
7: التواصل مستمر واتصال ما بين السيد عراقجي والرئيس السعودي وأيضا البدو خليج موجود، لكن في عندما يكون هناك حرب إيران تنسى كل ما فعلناه من ضال. بالعكس يمكن اليوم يأتي استهداف للسعودية أو يأتي للإمارات أو يأتي لأي دولة خليجية. اتفاق بكين لم يلزم إيران باحترام العلاقة مع المملكة العربية السعودية خاصة في الجانب الأمني، أي الاتفاق بكين ذهب، اتفاق بكين تبخر، اتفاق بكين. العلاقة المميزة مع عمان أين هذه العلاقة وهي تستضيف المفاوضات مع عمان مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن أين لا يوجد شيء في إيران اسمه حقوق الجوار أو الاحتفاظ بالجميل أو الشكر أبدا، كل هذه تتبخر في لحظة الوضع.
6: طيب ولكن السياسة تفرض يعني تفرض
7: ستجدين الصواريخ كلها تأتي إلى دول الخليج.
6: طيب عادة يقال يعني السياسة ليست لعبة الأخلاق، هي تفرض المصالح. هل يعني ما هي مصلحة إيران في هذه المرحلة باعتقادك؟ وإلى أين يمكن أن يصل دور دول الخليج التي يعني لم تبادرها الخصومة؟ نحن نتذكر بأنه كان هناك في مصالحة وعودة للعلاقات إيرانية خليجية وتحديدا سعودية قبل تقريبا عامين أو ثلاثة.
7: الحقيقة هذا يطرح الأسئلة المهمة جدا أو السؤال المهم، من هو العدو الحقيقي لإيران؟ لإيران العقيدة وإيران المذهب وإيران الدين، من هو؟ هل هي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ كثير من المنظرين في إيران يقولون ليس لنا عداوة مع اليهودية ولا مع المسيحية، ولذلك رأينا هذا الكم من الصواريخ الذي جاء لإسرائيل في حدود 700-800، بينما دائما هناك عقدة ما بين إيران المذهب وإيران المعتقد وهو ضد العرب. 6800 على دول الخليج بشكل عشوائي حتى أثناء الهدنة، هناك خرق لهذه الهدن واستهداف دول الخليج. إيران تريد دائما أن تأتي إلى المنطقة الرخوة أو المنطقة الأكثر حساسية وهي دول الخليج. الآن الحرب على إيران من أصفهان إلى تبريز إلى طهران تترك إسرائيل تسرح وتمرح في الأجواء الإيرانية ويذهبون لاستهداف البحرين في الفنادق وفي الشقق، ويذهبون إلى دولة الإمارات ويذهبون إلى ضرب عمان وضرب الفجيرة وضرب صلالة وضرب الكويت.
6: طيب يعني هذه الوقائع يعني نعرفها ونتابعها، ولكن صحيح، ولكن السؤال هنا اسمح لي أتحول لك دكتور عبد الله العتيبي، في يعني في ظل كل هذه التحولات التي تجري في هذه المرحلة وما جرى الآن، هل يمكن البناء عليه؟ وخاصة بأنه إيران لم تعد قوية كما في السابق، وحتى ولو هي متماسكة إلى الآن، ولكن هي إيران الآن ليست كما إيران في 18 من فبراير على ما أذكر، إن شاء الله ما أكون مخربطة. فبالتالي إيران وضعها تغير، ودول الخليج أيضا وجدت نفسها بأنها بحاجة إلى إعادة تقييم لاستراتيجيتها الأمنية، استراتيجية الحلفاء، استراتيجية التعامل حتى مع الولايات المتحدة.

0: أمير الكويت، نتحدث عن محاولة انقلابية في البحرين، نتحدث عن استهدافات للنفط، أكثر من 11 عملية قامت بها إيران ولم تكن ولا قاعدة عسكرية موجودة في الخليج. وحتى مع الهجمات التي حدثت، يعني 10 دقائق حسب كلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في قطر، وهو مسجل في شكوى قطر في مجلس الأمن والأمم المتحدة، 10 دقائق فصلت إيران عن أول إطلاق أو أول هجوم على دولة قطر بعد الهجوم. تقنيا لا يمكن تحديد موقع الهجوم، بالتالي هذا أولا. ثانيا، هل دول المنطقة جميعا هاجمت إيران في نفس اللحظة؟ بعد أيضا مهم، القواعد كما قال الدكتور أحمد أعتقد كانت فارغة أيضا، لم تستخدم.
1: طيب،
0: وعسكرة الخليج بدأت من إيران، من الذي يسلح حزب الله؟ من يسلح الحوثي؟ من الذي حاول قيام بنفس العملية في سوريا وتدمير سوريا؟
1: ألا ترى أن هذه الحرب فعلا ستغير وجه المنطقة في هذه البقعة الجغرافية؟
0: لأن نحن لا نتعامل فقط، أنت تتحدثي عن الصواريخ في سماء الدوحة كأفعال، لكن أيضا كانت هناك نوايا، يعني الخلايا التي تم القبض عليها في قطر وفي الكويت كانت موجودة قبل العملية وقبل الحرب، بالتالي هي كانت بسوء نية تجاه دول المنطقة.
1: إذا حاولنا استشراف المرحلة المقبلة،
0: يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التفاهمات بين دول المنطقة، هذا شيء طبيعي، لكن ما حدث في هذه الحرب لن يمر مرور الكرام بين دول المنطقة. يجب أن يكون هناك تفاهم واضح بأن دول الخليج يمكن رميها بهذه الطريقة إذا كان القرار الحرب هو قرار أحادي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل. بالتالي لماذا ترمى دول الخليج الآن؟ خاصة نتحدث مثلا عن قطر، السنة الماضية هجمت إيران على قطر رغم أن الهجمة كانت من بيتو التي جاءت من أمريكا، ونتحدث عن توماهوك من غواصات ليست من العديد، لا يوجد أي جانب جوي في العملية، ومع ذلك تم استهداف قطر. هذا العام في الحرب بدأت بتوماهوك أيضا، وهي غواصة من صواريخ تنطلق من غواصات، ومع ذلك تم استهداف دول الخليج. الجانب الإيراني هو المشكلة، أعتقد هناك مشكلة في إيران إدراكية بشكل. استمرار المفاوضات مع أمريكا القوة العظمى في العالم تجعلك كإيران تنظر بأنك دولة عظمى، بالتالي أنت لا تنظر للدول المنطقة التي حوالينك بأنها دول قوية، وهذا يجعلنا نرجع إلى نقطة أن إيران وإسرائيل مشتركين في شيء واحد، يريدون نظاما إقليميا هش يمكن اختراقه، يمكن استباحة سيادة الدول من خلال وكلاء أو من خلال مشاريع توسعية. هذا الأمر لا يمكن القبول به. إيران وإسرائيل الآن أصبح العالم العربي ومنطقتنا وعالمنا هي ساحة المعركة الأساسية. تم تدمير سوريا من هذا القبيل، تم تدمير العراق، يتم تدمير اليمن بهذه الفكرة، يتم الآن الوصول للخليج.
1: طيب، ولكن على الرغم من ذلك دول الخليج ليس من مصلحتها أن تكون إيران مفككة منهارة، لأنه سيؤثر على أمنها القومي بشكل كامل. سأعود إلى هذه الفكرة، ولكن اسمحني أذهب مرة أخرى لك دكتور جورج. ترامب يعني بعد هذه الحرب وبعد أن كان يتحدث يعني عن استسلام غير مشروط من قبل إيران، تبين بأنه وتوقع بأنه خلال أيام معدودة يعني قد يحدث هذا الأمر، لم يحدث حتى الآن، وعلى الرغم من الحرب هو يلجأ إلى طاولة المفاوضات، يعني التي كانت هي الخيار الأول والذي دفعت به دول الخليج الدبلوماسية وطاولة المفاوضات. بعد كل هذه الحرب يعود مرة أخرى ترامب إلى طاولة المفاوضات، ولكنه لن يتمكن من فرض شروط واستسلام غير مشروط على إيران. باعتقادك كيف سينقذ نفسه من هذه الورطة وكيف سيجد المخرج؟
2: هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد نعم أنت محقة في مرحلة ما تحدث عن الاستسلام غير المشروط، ولكن في الأونة الأخيرة كان يركز على أمور كالتالي: لكي توافق إيران على عدم حيازتها للسلاح النووي، وأيضا تخفيض ترسانتها الصاروخية وجهودها ذات الصلة، وتأكد من أن مضيق هرمز سوف يفتح لأنه ممر مائي دولي، وإلا فإن هذا سوف يفضي إلى مشاكل مختلفة، وهذا انتهاك للقانون الدولي، وإيران ليس لديها الحق في إطلاق النيران على السفن ولا ما هنالك. هذا ما تطلع إليه الرئيس، ولكن المشكلة في اعتقادي ترتبط بالنظرية واختلافها عن الواقع. يتعين وجود آلية تحقق، ويتعين بذل جهود للوصول إلى تحقيق النظرية والوصول إلى السلام، عوضا عن التوقيع على ورقة فحسب. سيما فيما يخص البرنامج النووي وتكنولوجيا المسيرات وعدم تمويل الإرهابيين في العالم والوكلاء والقيادة.

0: والعسكرية وإلى ما هنالك. وبالتالي جل الناس لا يثقوا بإيران إذا وقعت فقط على ورقة، ولكن إذا كان هنالك آلية تحقق فيمكن أن يكون هنالك ثقة تعم. وأعتقد أن ترامب يريد آلية تحقق.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: سابق حتى يتم يكون هناك موقف واحد، موقف موحد، يعني لا يتحدث كل واحد على هواه ويتحدث بطريقة أخرى يمس بهذه العلاقات. هذا واحد
8: ثاني. ولكن ألا ترى دكتور مصدق موضوع التوحيد بأنه إيران نجحت في توحيدهم على عنوان عريض بأن إيران عدو لهم؟
7: لا، هذا الكلام لا أعتقد. يعني اليوم نحن نسمع أصوات خليجية ولا حاجة أن أبين هنا، لا هذا الكلام يعني يفند هذه، ولكن يفند يعني هذا التصور. أنا أعتقد يعني إيران ربما هي لم تكن منتبهة إلى أن هناك قواعد إسرائيلية في غرب العراق، ربما معظم هذه الصواريخ كانت تأتي من هناك. يعني حاليا هناك تحقيق في هذا الموضوع، أعتقد هذا أيضا سوف يغير الكثير من هذه المعادلة السيئة السلبية التي حدثت. على أي حال نحن جيران، قدرنا أن نكون جنبا إلى جنب، ومثل هذه الأمور بالتأكيد يعني نحن لاحظنا الجانب الخليجي في المرات السابقة ربما أقل توتر كان يؤدي إلى خفض التمثيل الدبلوماسي، إلى قطيعة دبلوماسية، ولكن هذه المرة لم نلاحظ مثل هذه الخطوات، وهذا ينوم عن وعي الجانب الخليجي أيضا، يعني هو متفاهم لهذه القضية، وإيران أيضا يتتلقى هذه الرسالة. ربما معظم المعتدلين وحتى بعض الأصولين يتلقون هذه الرسالة. أنا أعتقد يعني إن شاء الله ستكون هذه سحابة عابرة تزول. على أي حال قدرنا أن نكون جنبا إلى جنب. الأمريكي هو الذي جاء إلى هذه المنطقة، وهو الذي يدق السفين بيننا من خلال كل هذه القواعد. يعني في كل دولة قاعدة قاعدتين، يعني من هو العدو؟ لماذا؟ يعني إذا أردنا أن ندرس تاريخيا، نعم إيران أخدمت على بعض الأخطاء، الجانب المقابل أيضا أخدم على بعض الأخطاء. يعني
8: دكتور مصدق، يا دكتور مصدق، عندما
7: في حربه المفروضة
8: طيب
7: على إيران،
8: عندما تريد أن تحاسب دول على اختيارها لقواعد لأي دولة في العالم أن تكون في يعني في أرضها، أولا هذه سيادة الدول، ثانيا عندما تريد أن تحاسب أحد
7: صحيح
8: على بالأولى بإيران أن تحاسب نفسها أولا، إيران التي زجت نفسها في نصف الوطن العربي قواعد وميليشيات وفصائل وغيره.
7: لا، هذه القواعد هي كانت أساسا موجودة حتى ما قبل الثورة الإسلامية، وبالتالي الروايات التي تتحدث بأن هذه القواعد جاءت لتحمي الخليج أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذه
8: لا هذه ليست الفكرة التي قصدتها،
7: موجودة
8: بأنه عندما تلوم أي دولة على وجود قواعد فيها، يعني وتعتبر بأن الولايات المتحدة تستغل هذه الدول وتضع قواعدها فيها، على إيران بالمثل ألا تمارس نفس السلوك. إيران يعني صحيح منتشرة كانت في 4 أو 5 دول عربية بشكل كامل.
7: أولا فيما يتعلق بهذه القواعد، يعني إيران هي تعتقد بأن هذه القواعد، يعني هذه القواعد كما قلت كانت موجودة، ولو كانت هذه القواعد هي لم تتحرك أو على الأقل كانت تدعم دول الخليج مقابل الضربات الإيرانية وليس تدعم الإسرائيليين. يعني هذه القواعد سخرت لحماية إسرائيل وليس لحماية أشقائنا. يعني من المفترض نعم نحن نؤمن بأن هؤلاء يحتاجون إلى حماية، لديهم سوء تفاهم، لديهم عدم ثقة. صحيح هذا الشيء، إيران تحملت هذا الشيء ولم يكن هناك أي اعتراض، ربما بعض الأصوات من بعض الأصوليين، ولكن عمليا دخلت هذه القواعد في معركة وحظيت بالكثير من الدعم اللوجستي من قبل الدول. هذا شيء علني، ترامب قال هذا الكلام صراحة. يعني ثم أن المشكلة هي بالأساس مع دولة ودولتين فقط، ليس مع بقية الدول. يجب أن لا نخطأ أبدا. يعني إيران حتى لو استهدفت في فندق في دولة خليجية، هي كانت تعلم أن الضباط والجنود كانوا هناك.
8: دكتور، إذا كانت المشكلة مع دولة أو دولتين يعني
7: لضرب إيران، يعني
8: دول الخليج جميعها تقريبا ضربت.
7: نعم،
8: ليس دولة أو دولتان. طيب دكتور أحمد الشهري،
7: نقطة ضربت المصالح الأمريكية في هذه الدول،
8: وضربت موارد الطاقة، وضربت يعني المناطق المدنية والسكنية وغيرها. دكتور،
7: الاستثمارات الأمريكية.
8: طيب دكتور أحمد الشهري ذكر نقطة دكتور مصدق بور، بأنه هذه القواعد كانت موجودة لحماية إسرائيل. بعد هذه الحرب باعتقادك، ما الذي يجب أن يتغير في سياسة دول الخليج تجاه التواجد الأمريكي، القواعد الأمريكية، العنوان لها وهو حماية دول الخليج، ولكن وجدنا بأن دول الخليج هي التي تحميها؟
6: هذا يعطي دليل قاطع أن هذه الدول لم تسمح بوجود هذه القواعد من أجل أن تحمينا. لقد كررنا هذا الموضوع يا دكتور مصدق 1,000,000,000 مرة. هذه القواعد لم تعمل من أجل حمايتنا، بدليل أن أثناء الحرب تخلق، وهذا أمر طبيعي، أخليت هذه القواعد ولم تشارك في الحرب. إذن القواعد يا أستاذ مصدق، وهي موجودة في بريطانيا، هل بريطانيا بحاجة إلى حماية مثلا؟ أكبر قاعدة في ستارفورد هذه قاعدة أمريكية، موجودة في ألمانيا، موجودة في إسبانيا، موجودة في اليابان، موجودة في كوريا الجنوبية. الهدف هذا دائما من خلال المصالح المشتركة. عندما تشتري السعودية مثلا 100 طائرة F-15، يلزمها مستودعات، يلزمها تدريب، يلزمها صيانة، يلزمها دعم لوجستي. هذا يأتي ضمن المصالح، وليس الهدف منها هو أنها تحمينا، بدليل أنه 95% من التحييد الذي شاهدت من خلال هذه الاستهدافات تم بقدراتنا السعودية والخليجية والأمنية وبشبابنا. لا يوجد أي قوات عسكرية تشارك أو تدافع عنا. هذا يجب أن يفهم هذا الموضوع. أنتوا تكررون من أجل أن تسوغون الهجوم علينا، بس أنتوا تسوغون أو تكررون هذه الاسطوانة من أجل أن تبررون الهجوم على السعودية. الآن تسألك الزميلة تقول نحن نستهدف الاستثمارات الأمريكية، هل في أمريكا تستثمر في أرامكو مثلا؟ هل تستثمر في طيب سترة في البحرين؟
8: طيب دكتور أحمد،
6: الفجيرة
8: أليست نقطة وجيهة يا دكتور أحمد؟ إيران تنفي، يعني نفت أكثر من مرة أن تكون الميليشيات التابعة لها في العراق قامت باستهداف يعني سواء الكويت أو حتى السعودية، نفت ذلك أكثر من مرة، بمقابل بأنه يعني لم تنفي استهدافها بالصواريخ البالستية لهذه الدول، ولكن هذه النقطة تحديدا هي نفتها. ألا يمكن أن يكون هذا الكلام وجيه؟
6: أنا أصدق.
8: ألا يمكن أن يكون وجيه؟
6: وأصدق الزميل مصدق.
8: طيب. إذا فقط نقطة.
6: إذا
8: يمكن
6: إنه
8: فقط لأكمل الفكرة.
6: إسرائيل سيارات شاهد.
8: طيب. فقط لأكمل الفكرة. ألا يمكن أن يكون هذا الكلام وجيه، خاصة بأنه تم الحديث يعني عن قاعدتين سريتين جويتين إسرائيليتين في العراق؟
6: يا أختي الكريمة، ليست فقط في العراق، إيران نفسها وجدت فيها قواعد، وجدت فيها مهابط، وجدت فيها خلايا استخباراتية. الاغتيالات الممنهجة داخل إيران، قتل القادة من الصف الأول والثاني، قتل الخبراء والعلماء النوويين داخل شققهم في عماير كبيرة جدا، اغتيال إسماعيل هنية في غرفة نومة، على ماذا يدل؟ يدل على أن إسرائيل موجودة في إيران، سواء كان من خلال قواعد تجسسية، قواعد للطيران، الطيران المسير إلى آخره. اكتشاف قاعدة أو قاعدتين إسرائيليتين في العراق، هل هو من أجل استهداف دول الخليج؟ إذا أرادت إسرائيل المسافة واحدة من العراق وإسرائيل، إذا أرادت أن تستهدف، هذه نقطة. النقطة الثانية، الحديث عن قاعدة إسرائيلية تستهدفنا في دول الخليج، هذا يدين إيران لأن الصواريخ التي تأتي وكذلك المسيرات هي إيرانية ومستدول الخليج أن تقدم. هل بعتوا
1: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصار في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
10: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
11: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: طراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وسارع المزارعون بالفرار من القصف ولم يبلغ عن إصابة. وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط الشهداء وجرحى. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارتين استهدفتا بلدة الشهابية ومرتفعات الريحان، وغارات أخرى على بلدتي زوطر الشرقية وكفر رمان. ووثقت مشاهد مصورة لحظة وقوع غارة على المبنى المهدد من قبل جيش الاحتلال في منطقة المعشوق بقضاء صور، وأثرت اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان. وأفاد إسعاف مدينة النبطية بتعليق أعماله الإغاثية الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر عقب الإنذار الإسرائيلي الذي طاول المدينة أو مدينة النبطية تحت بجنوب لبنان. وقال الإسعاف إنه مضطر إلى تعليق أعماله الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر في الوقت الحالي، مراعاة لاعتبارات السلامة التي تفرضها الظروف الحالية. وأضاف أنه يخشى أن يشكل استمراره في تقديم المساعدات إلى عامل يشجع البقاء فيها، وبالتالي يعرض السكان للخطر، مشيرا إلى مواصلته القيام بواجبه الإنساني لكن وفق ما تسمح به الظروف. قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الهجومية، مشيرا إلى استهدافه بمسيرات تجمعا لآليات الاحتلال غرب قرية عرب العرامشي. كما أشار الحزب إلى أن مقاتليه نفذوا هجوما على آليات اتصالات للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة جنوب لبنان، وأضاف أنه استهدف أيضا بمسيرة تجمعا لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل، وأنه حقق إصابة مؤكدة بحسب البيان. معنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، مزيد من القصف ومزيد من التصعيد، أبلغينا عن الوضع عموما وخصوصا في النبطية.
2: وفي الواقع بعد صدور أوامر الإخلاء صباح هذا اليوم ل12 بلدة جنوب لبنان، عاد الجيش الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم لتجديد أوامر الإخلاء لنفس القرى والبلدات، وبعدها عمد إلى مزيد من التصعيد، إلى مزيد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق، إن كان تلك التي أصدرت بحقها أوامر الإخلاء وأخرى لم تصدر بحقها أوامر الإخلاء، وصولا إلى لبنان في البقاع الغربي وهي ضمن أوامر الإخلاء التي صدرت هذا اليوم. الإصابات كانت بشكل مركز في مدينة النبطية وكذلك الأمر في دير قانون النهر، ولكن كان لافتا البيان الذي أصدرته فرق الإسعاف في النبطية والتي دعت فيه السكان الذين لا زالوا كانوا في منازلهم إلى مغادرتها وإخلائها إلى أماكن أكثر أمانا، لأن فرق الإسعاف لن تتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية والإسعافية جراء تعرض هذه البلدة للتهديد وللغارات الإسرائيلية. وهذا يعني عمليا صعوبة ممارسة مهام عناصر الإسعاف في عدة مناطق وليس فقط في مدينة النبطية، وإنما أيضا في محيط المدينة في مناطق النبطية كذلك الأمر. وأصلا تواجه فرق الإسعاف في عدد كبير من قرى وبلدات جنوب لبنان صعوبة في العمل الميداني، خصوصا وأنه في بعض الأحيان عندما تصل فرق الإسعاف إلى محيط الغارات تتعرض لاستهدافات إسرائيلية كذلك الأمر، تحول دون قيامها بواجباتها وتؤدي إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وتبعنا ذلك في سياق التغطيات في الأسابيع الماضية. وبالتالي الأمور لا تزال في مزيد من التصعيد مع استمرار صدور أوامر الإخلاء، دخول الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، تنفيذها لعدد من الغارات إن كان في قضاء صور، في قضاء بنت جبيل النبطية، وصولا إلى مرجعيون والبقاع الغربي كذلك الأمر. دبين تعرضت لأربع غارات هذا اليوم، وهناك العديد من القرى والبلدات التي تتكثف فيها الغارات الإسرائيلية، هذا فضلا عن المسيرات التي تستهدف الدراجات النارية والسيارات. في موازاة ذلك لا يزال لبنان يترقب ما إذا كانت أي اتصالات تجريها السلطة اللبنانية ستنجح هذه المرة في تحقيق وقف إطلاق النار. نحن في اليوم الثاني من تجديد الهدنة لمدة 45 يوما، والتي أتت نتيجة لجلسة المفاوضات أو جلستي المفاوضات التي اللتين انعقدتا في واشنطن يومي الخميس والجمعة، ولكن عمليا حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يواصل خرق هذه الهدنة، وهو ما يدفع حزب الله بحسب ما تقول بياناته ومصادره إلى الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الهدنة من خلال عمليات استهدفت هذا اليوم آليات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، تجمعات في عدد من القرى الجنوبية، إضافة أيضا إلى مواقع عسكرية داخل المستوطنات المقابلة للحدود.
1: وائل، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا جويس. جويس الحاشخوري في بيروت. مشاهدينا، في خبر عاجل تفيد الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بسقوط 4 شهداء وعشرة جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بسقوط 4 شهداء وعشرة جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبي لبنان في هذا اليوم الذي شهد تصعيدا إسرائيليا كبيرا في العمليات والغارات وكذلك في إنذارات الإخلاء. وقد تسبب هذا القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق مثلا في قضاء صور بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني، إلى جانب حالة الخوف طبعا التي لحقت بالسكان جراء القصف الليلي.
3: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبان ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف بلغتوا أنتم نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
4: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
3: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
4: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدقدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني تصور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة شحطة شحط لطلعتها من البيت، ووقعت معني كذا مرة بالطريق لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه صعب، منه هين منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بالعالم نايم بعز وقت نومه.
3: شكرا شكرا لك. إذن يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق، التلفزيون العربي، إدمون سيسين.
1: معنا من بيروت منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. سيد الربيع، تصعيد كبير، أوامر إخلاء جديدة، قصف، سقوط عدد كبير من الضحايا، كيف يفسر كل ذلك فيما يفترض أنه اليوم الثاني من التجديد الثالث لوقف إطلاق النار ل45 يوما؟
5: نعم، بطبيعة الحال لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار ولا الالتزام بتثبيته أو جعله شاملا لمختلف المناطق اللبنانية. لا بل بالأمس كان هناك بعض التسريبات في الإعلام الإسرائيلي ونقلا عن بعض الدبلوماسيين بأن إسرائيل تسعى للحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نطاق عملياتها في لبنان. في هذا السياق تندرج سياسة الإنذارات والإخلاءات التي تعتمدها إسرائيل والتي وصلت إلى مدينة النبطية اليوم، وكل العمليات التي كانت تنفذها في محيط النبطية سابقا والإنذارات التي تواجهها هدفها إخلاء النبطية بالكامل. ويعتبر الإسرائيليون أن ذلك سيشكل عنصرا متحولا في مسار المعركة، لا سيما أن إخلاء النبطية له رمزيته، بالإضافة إلى سعي إسرائيل للتقدم نحو بعض القرى والتلال المحيطة في تلك المدينة. هذا مؤشر إلى أن الإسرائيليين يواصلون سياسة التصعيد، كانوا يحاولون تحميل حزب الله مسؤولية عدم تثبيت وقف إطلاق النار لأنهم اشترطوا أن يصدر الحزب بيانا علنيا بذلك. الحزب رفض ما لم تلتزم إسرائيل قبله، وبالتالي انتقلت إسرائيل إلى مرحلة جديدة من التصعيد والذي من الواضح أنه سيكون متواصلا.
1: طيب، ولكن أين ذهب الإعلان الأمريكي سيد منير الربيع إثر الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟ قبل أيام فقط في واشنطن البيان الأمريكي صادر عن الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار 45 يوما. كل هذا التصعيد يجري تحت هذه اليافطة العريضة أنه في وقف إطلاق النار.
5: نعم، وهذا ما يستفيد منه نتنياهو ويقول للمجتمع الدولي أنا أوقفت إطلاق النار في لبنان وما أقوم به هو عمليات أمنية أو عمليات موضعية لرد التهديدات التي يمثلها حزب الله، بالمقابل هو ينفذ المخطط.
1: هل هذا يجري بموافقة الحكومة اللبنانية مثلا أو بتغطيتها
5: ويواصل عمليات التوسع وتوسيع السيطرة؟ لا، لا يمكن اعتبار ذلك. بداية كي أرد على السؤال الأول وسأنتقل إلى السؤال الثاني، ولكن الأمريكيون يعتبرون أو يمنحون نتنياهو هذا الامتياز بمذكرة التفاهم الأمريكية التي صدرت بعد الاجتماع الأول بين السفيرة والسفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي. ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بين مزدوجين من دون الحق للدولة اللبنانية أو للبنان. فيما بعد يعتبر الأمريكيون أن المذكرة التي صدرت أو البيان الذي أصدروه بعد الاجتماع الثالث هو تطبيق للآلية التي اعتمدت سابقا حول وقف إطلاق النار، أي تواصل إسرائيل العمليات. بما يتعلق بالحكومة اللبنانية، حتما الحكومة اللبنانية تعمل على الحصول على وقف إطلاق النار، ولكن ليس بيدها أدوات ولا أحد بيده أدوات فرض وقف إطلاق النار. الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية هي أن تبدأ بالعمل العسكري الجدي على سحب سلاح حزب الله، وهذا غير متوفر حتى الآن على الأقل بالنسبة إلى الجيش اللبناني. لذلك يستدرج الأمريكيون لبنان إلى المفاوضات ذات الطابع العسكري والأمني والتي ستعقد في 29 من الشهر الجاري. في هذه المفاوضات يريد الأمريكيون عقد اجتماع مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وخلق آلية تنسيق بينهما. هذه الآلية يراد لها أن تضع إسرائيل بعض الشروط أو بعض الملاحظات أو بعض الخطط حول كيفية عمل الجيش وتحديد منطقة معينة. طيب، التحرك للجيش اللبناني ضمنها لسحب سلاح حزب الله.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الولايات المتحدة تدعي أنها تريد دعم الحكومة اللبنانية وتقويتها، ولكن شروط هذه التقوية بالنسبة إلى أمريكا هي أن تقوى هذه الدولة في مواجهة حزب الله، ولو أدى ذلك إلى صدام داخلي أو إلى حرب أهلية. وهذا كلام رسمي قيل في المجالس، بأن لا تتخوفوا من الحرب الأهلية، وحتى وأن حصلت عليكم أن تحزموا أمركم. هذا أولا. ثانيا، قد يفيد ذلك سردية حزب الله، وأن لا حل إلا بالمقاومة وبالقتال وبعدم تقديم التنازلات وبرفض مسار التفاوض. ولكن إذا ما بقينا في سجال داخل لبنان بين الحكومة اللبنانية تعتبر أن الحق معها وحزب الله هو المخطئ، مقابل سردية مضادة لحزب الله يعتبر أن الحق معه والحكومة مخطئة في مسارها وتنازلاتها، فإن ذلك سيدفع إسرائيل إلى القدم أكثر وإلى القيام بعمليات عسكرية أوسع. وهذا يذكرني بمثال، وكأنه حصل خلاف بين قردين فلنفترض على قالب من الجبن، لجأ إلى أحد الحكام، ربما كان الحكم أحد الحيوانات، وجرى الاتفاق على قسم قالب الجبن إلى قسمين. عندها طلعت قطعة أكبر من الثانية، فأصبح الحكم هو الذي يقدم من هذه القطعة ويقدم من تلك القطعة كي تتساويان، ليستفيق القردان على أن قطعة الجبن كلها ستذهب في بطن الحكم وهما سيخسران كل شيء. وهذا سيتكرر إذا ما بقيت سردية حزب الله وسردية الدولة اللبنانية على هذا التضاد وعلى هذا التشنج وعلى هذه الاتهامات، وسنجد أن إسرائيل أصبحت في أماكن لم يتوقعها أحد، وتغلغلت إلى مواقع سواء كانت سياسية أو استثمرت بهذه الصراعات والصدامات بشكل أحدثت فرزا كبيرا. هذا الفرز سيؤسس إلى تحلل وانهيار من الداخل، وعندها ستتحقق الاستراتيجية الإسرائيلية.
2: نعم، وأنت تتحدث معنا سيد مدير الربيع، تفيد مشاهدينا مراسلة التلفزيون العربي في خبر عاجل بسقوط جريحين في استهداف مسيرة إسرائيلية لبلدة حناوية بقضاء صور جنوبي لبنان. إذن مزيد من التصعيد والقصف الإسرائيلي، هذه المرة لبلدة حناوية بقضاء صور، ما أدى إلى سقوط جريحين. سيد منير الربيع، هل أو حناوية بالأحرى في جنوب لبنان، سيد منير الربيع، هل يبدو لك الأمر كله بصراحة مرتبطا
1: حناوي؟
2: نعم حناوي، إذا مشاهدينا اللفظ صعب قليلا، في جنوب لبنان، هل يبدو لك الأمر سيد منير الربيع مرتبطا بصراحة؟ صحيح. وبدون يعني محاولات البعض إخفاء هذه الصورة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لن يحل الوضع في جنوب لبنان طالما أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، كما يقول الرئيس ترامب قبل قليل، ساعة واحدة فقط فصلته عن توجيه ضربة عسكرية جديدة لإيران. ما لم يستتب الوضع هناك ستظل الجبهة اللبنانية مشتعلة.
1: حتما هناك ارتباط عضوي وعميق وأساسي بين الملف الإيراني الأمريكي وملف الجبهة اللبنانية. أولا، إيران تربط الجبهتين ببعضهما البعض، حزب الله كذلك، وحتى لو لم يعلن عن ذلك أو لم يتمسك أحد الطرفين بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، هناك ارتباط موضوعي لا يمكن فصل لبنان عن أي تداعيات تجري في المنطقة، فكيف بالحري هذه العلاقة العضوية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ حزب الله يعتبر أن إيران تضع أو تدرج ملف وقف الحرب بشكل كامل في لبنان بندا أول على طاولة المفاوضات، وإيران لن تتخلى عن الورقة اللبنانية بالتأكيد، وهذا ليس الوقت لتتخلى إيران عن الورقة اللبنانية، لذلك لا يمكن الوصول إلى حل قبل جلاء مسار الأمور في باكستان أولا. ثانيا، إيران تعتبر أن مسار هذه الحرب هو الذي يدفعها إلى إما تعزيز نفوذها والاحتفاظ به من خلال العلاقة مع الحلفاء، وإما خسارة كل شيء. اليوم خسارة إيران لحلفائها تعني خسارة إيران في الداخل، وخسارة إيران على مستوى المشروع وعلى مستوى النظام وعلى مستوى كل الرؤية. ثالثا، هذا السلاح، القرار الذي يتحكم بمصيره هو قرار إيراني، لا يمكن للدولة اللبنانية ولا لأمريكا ولا لإسرائيل اتخاذ قرار بشأن هذا السلاح بمعزل عن الموقف الإيراني. لذلك لابد من انتظار مآلات الأمور. ربما كل الأوضاع تشير إلى انسداد الأفق أمام المسار الإيراني الأمريكي. هناك من يراهن على ضربة جديدة لإيران، ويعتبر هؤلاء أن هذه الضربة قد تغير موازين القوى، وبالتالي تتغير موازين القوى في لبنان. الرهان المعاكس هو لدى حزب الله أن إيران لن يسقط نظامها، ستصمت، ستتمكن من فرض شروطها وتلعب دورا على مستوى المنطقة، وبالتالي نحن نتحمل الضربات حاليا، فيما بعد سننجح في الحفاظ على أنفسنا، على وضعيتنا، على مشروعنا، وبالتالي نعود لنفرة التسوية التي نريدها.
2: شكرا جزيلا منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم تذعن لإبرام اتفاق معه.
3: نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن في حال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر، سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين فرض قيود علينا.
2: وحدد الرئيس الأمريكي بضعة أيام أخرى لتوجيه ضربة قاسية إلى إيران، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة أمس عن قرار شن الهجوم.
3: على مسافة ساعة من توجيه الضربة إلى إيران كان سيقع الهجوم اليوم، ولقد أخذت القرار بالفعل، علموا بذلك ومن ثم قاموا بالاتصال بنا. لا يمكننا أن نؤجل الأمر مرة أخرى. أعتقد أن الضربة ستحصل بعد يومين أو ثلاثة، لا يمكنني التحديد، ولكنها أيام معدودة.
2: من جانبه قال كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة تقدم التهديد بالهجوم على بلاده على أنه فرصة للسلام. وأشار غريب أبادي إلى أن واشنطن تقول إنها أوقفت الهجوم على إيران مؤقتا لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوما في أي لحظة. واعتبر تصريحات ترامب بأنها تهديد لفرصة السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده جاهزة للتصدي لأي عدوان عسكري جديد. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية إنه إذا تكرر ما وصفه بحماقة العدو فستفتح إيران جبهات جديدة عليه. وأوضح أنه إذا وقعت أمريكا فيما أسماه فخ إسرائيل مرة أخرى وارتكبت عدوانا آخر على إيران، فسترد القوات الإيرانية من خلال جبهات جديدة وبأدوات وأساليب جديدة. وأضاف نية أنه لا يمكن محاصرة إيران أو هزيمتها، ودعا الشعب إلى التجمع والتجمهر ليلا، واعتبر أن ذلك يشكل عاملا مهما في إفشال المخطط ورفع معنويات القوات المسلحة الإيرانية على حد قوله. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن إيران استغلت وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف الأمريكي. وأضاف المسؤول أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ متنقلة إلى جانب تعديل تكتيكاتها العسكرية استعدادا لأي جولة جديدة من المواجهات. وأضاف المسؤول أن إيران خزنت صواريخ باليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت، ما يجعل تدميرها بواسطة الطائرات الأمريكية أمرا بالغ الصعوبة. وذكرت نيويورك تايمز أن القادة الإيرانيين وربما بمساعدة روسية درسوا أنماط تحليق الطائرات والمقاتلات والقذائف الأمريكية في محاولة لتحسين قدرات الدفاع الجوي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي. إذا عماد، يقول الرئيس ترامب كنا على بعد ساعة من توجيه ضربة عسكرية جديدة، اتصل الإيرانيون لكن لا يمكننا تأجيل الأمر مرة أخرى ومعهم يومان أو ثلاثة، مهلة جديدة؟
4: نعم، نعم، هذا ما قاله يوم أمس في المنشور أو في للدقة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المنشور، قال بأن الأمر أو أن القادة الخليجيين قالوا له أن ينتظر من يومين إلى 3 أيام، لأن هناك اتفاق في الأفق وأن هناك مفاوضات وصفها هو بأنها جدية، طبعا نقلا عن القادة الخليجيين. اليوم المفروض لديه اجتماع أمني مع مجلس الأمن القومي، وكان هناك حديث ولا يزال في وسائل الإعلام المقربة منه بأن الخيار العسكري لا يزال قائم، وبأن هذه النافذة من الوقت مصممة فقط لاستهلاك آخر الإمكانيات الدبلوماسية، ومن ثم سيذهب باتجاه الخيار العسكري. طبعا وائل، هذا ليس جديد، لأننا في الأيام الماضية تسريبات كانت كثيرة جدا تتحدث عن أنه عرض عليه سيناريوهين لقصف إيران، واحد جوي والآخر بري، لكنه متردد حيال الأمرين لأن الكلفة العسكرية والكلفة السياسية لهما كبيرة، سواء القصف الجوي الذي ربما يرفع أسعار النفط إلى حدود 200 دولار كما يرجح مراقبون، وهذا سيؤثر على الواقع السياسي الداخلي والاقتصادي في الولايات المتحدة وفي العالم أيضا لدى الحلفاء، خصوصا في آسيا، كوريا الجنوبية واليابان. والخيار الثاني البري قد يؤدي لسقوط خسائر في صفوف الجيش الأمريكي تكلفه الكثير. طبعا وائل، لنضع بعين الاعتبار أن حساسية الوقت اقتراب انعقاد المونديال في الولايات المتحدة، وهناك بالفعل بعض التسريبات التي تقول من داخل البيت الأبيض أن الإيرانيين ربما يحاولون مد التفاوض قدر الإمكان للوصول للمونديال، لأنه بمجرد الوصول للمونديال سيصبح من الصعب على الرئيس الأمريكي الدخول في حرب. هذا ما يعولون عليه، وهذا ما تروجه للدقة ما تروجه بعض وسائل الإعلام المقربة من إسرائيل والمقربة من البيت الأبيض أيضا.
2: نعم،
4: والمونديال في كل الأحوال. نعم، واضح أن الرئيس أعطى.
2: نعم عماد، أكمل.
4: نعم، واضح أن الرئيس سيعطي هذه المهلة، لكن ليس بالضرورة كما قال مسؤول اليوم لنيويورك تايمز، ليس بالضرورة أن إعطاء الفسحة يعني أن العمل العسكري أصبح على الرف، لأن الرئيس خاض الحرب أصلا في ظل التفاوض، بالتالي كل شيء ممكن.
2: طيب إماد، كأس العالم أو المونديال بعد نحو 3 أسابيع، هل يبدو في واشنطن، طالما أن الحديث بالأمس عن قادة دول الخليج، هل يبدو هناك نوع من استبدال الوساطة الباكستانية بالخليجية أم ماذا؟ باختصار لو سمحت.
4: ليس هناك حديث عن محاولة استبدال الباكستانيين، الرئيس دائما يبدي إعجابه بالباكستانيين، لكن هذا قد يكون وارد لأن هناك انتقادات في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام.
2: نعم،
4: وتحديدا من لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ الذي حمل على باكستان كثيرا وقال بأنها وسيط غير نزيه وأنها. نعم، توفر مدارج للطائرات الإيرانية.
2: شكرا لك يا عماد على كل هذه المعلومات. عماد الرواجدي في واشنطن. الآن نذهب إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، إذن الحديث الرئيس ترامب عن جهود، عن تواصل إيراني، عن جهود خليجية، هل يعرف أي شيء في طهران وسط ضجيج التهديدات والنبرة العالية؟ هل هناك أي معلومات بشأن جهود سياسية دبلوماسية تبذل الآن فعلا بين طهران وواشنطن؟
5: يعني هذه الجهود لم تتوقف، والآخرها كان زيارة وزير الداخلية الباكستاني الذي مدد إقامته في إيران وزيارته ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين ليوم إضافي، كانت زيارة معلنة ليومين واستمرت ل3 أيام. وبطبيعة الحال التواصل مع الأطراف المختلفة في المنطقة لم ينقطع طوال الفترة الماضية، ولكن بالعموم القراءة الإيرانية فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية تأتي في سياق بأن أو التراجع عن هذه التهديدات حسب الفهم الإيراني يأتي في إطار الجهوزية الإيرانية. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال قبل بعض الوقت إن تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينبع من حقيقة واحدة، وهي أنه يعلم أن أي خطوة ضد إيران تعني مواجهة مع رد عسكري حاسم في ظل وحدة الشعب الإيراني، وأن يعني هذه هي القراءة في الواقع. وائل،
2: شكرا جزيلا يا حازم. حازم كلاس في طهران. ختام هذا العرض الإخباري مشاهدينا، الآن إلى برنامج مسبار مع نضال حمدي.
6: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: تدمير مخازن الصواريخ الإسرائيلية والقاذفات الأمريكية تقلع لضرب إيران ووباء وهمي جديد يهدد العالم. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: لا يوجد مسؤولون صادقون في دولة الاحتلال على ما يبدو. فمساء السبت 16 من شهر مايو الجاري وقع انفجار ضخم في بلدة بيت شمش بغرب مدينة القدس، وتضاربت المعلومات الصادرة عن الإسرائيليين حول هذا الانفجار. فبينما زعمت شركة تومر أن الانفجار ناجم عن تجربة أجرتها ضمن اختبار روتيني مخطط له.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن عزيزي السائق بتحب أهلك سوء على مهلك مع تحيات. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عزيز السائق، بتحب أهلك، سوق على مهلك. مع تحيات الحرية FM،
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: على قناة صحيفة جاردين البريطانية على منصة يوتيوب في 24 من شهر يناير من عام 2025، وذكرت جاردين أنه يظهر لحظة هروب العمال والمارة إثر حريق ضخم اندلع في مصفاة نفط روسية تقع في منطقة ريازان الواقعة جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد تقارير عن تعرض المصفاة لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وبعد يومين من الهجوم أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن ذلك الهجوم، وقال إن ذلك كان ثاني استهداف لمصفاة ريازان خلال أقل من أسبوعين، وهي تعد واحدة من أكبر 4 مصافي نفط في روسيا وتعتمد عليها القوات الجوية الروسية، مؤكدة أي المصادر الأوكرانية رصد انفجارات واندلاع حريق في الموقع. في المقابل أفاد حاكم منطقة ريازان بافيل مالكوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت عدة طائرات مسيرة فوق المنطقة، وأضاف أن السلطات تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم. حرب أوكرانيا والانفجارات الكبيرة وحرب والمسيرات تصلح مادة للفبركة بالتأكيد في منطقة الشرق الأوسط، لكن أطمئن المفبركين، لدينا من الفيديوهات الحقيقية الكثير، فلا داعي لاستيراد فيديوهات من أوكرانيا. يستمر حزب الله اللبناني في الإعلان عن تنفيذ عمليات نوعية تستهدف تجمعات وآليات ومواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ، وعن يعلن أيضا عن إيقاعه لقتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال بشكل يومي. يصر حزب الله في بياناته على أن عملياته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني، والتي أسفرت بكل تأكيد عن شهداء وجرحى بين المدنيين. ورغم أن حزب الله لم يعلن استهدافه الداخل الإسرائيلي بقصف عنيف، إلا أن صفحات إخبارية تداولت مقطعا مصورا يوثق دمارا شاملا، مع تعليق يقول حزب الله يشن ضربات انتقامية كبيرة، حيث هزت الانفجارات المناطق الإسرائيلية ما تسبب في أضرار جسيمة. سنشاهد الأضرار الجسيمة سويا.
7: ये देखिए सिलेंडर ये देखिए सिलेंडर
6: مشاهد تبدو كأنها خرجت من فيلم. الخبر زائف، الفيديو الذي شاهدناه ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا علاقة له بأي حرب تكون، فهو يوثق أثار حريق عرضي في حي عشوائي في مدينة لكناوة الهندية، وقد نشره مدون هندي في 15 من شهر أبريل الماضي. وما يؤكد صحة ذلك هو مقاطع أخرى لنفس الحريق نشرتها وسائل إعلام هندية في نفس اليوم، وذكرت وسائل الإعلام تلك أنه أي الحريق تسبب في تدمير 200 منزل وكوب وتشريد عدد كبير من السكان، وأن انفجارات متتالية لاسطوانات الغاز ساهمت في اتساع رقعة النيران بسرعة. وهذه هي نتيجة البناء الفوضوي وعدم الالتزام بمعايير السلامة في تلك الأحياء التي تبنى بشكل عشوائي. عفانا وعفاكم الله. كابوس في جنوب لبنان، جنود إسرائيل يخسرون أطرافهم بسبب مسيرات.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: يبدو أن إسرائيل وأمريكا يحبان أن يشاهد العالم آثار قصفهما من خلال ألسنة اللهب، حتى لو كان ذلك باستهداف محطات لتوزيع البترول ومصافي يعيش منها الناس. الرد الإيراني على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أمس الأحد بأن الجمهورية الإسلامية ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا يكاد أن يكون تهددنا وتعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، أو لعلهم اكتفوا بأبا إيفانكا لا تعجل علينا، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على مقترحات طهران. وقالت وكالة مهر إن واشنطن تريد فرض قيود صارمة جدا وطويلة الأمد على القطاع النووي الإيراني وتربط وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات ببدء مفاوضات. تهديد ووعيد الرئيس الأمريكي لإيران حوله رواد الإنترنت إلى أفعال بعد أن كان مجرد أقوال، والدليل مقطع مصور روجوه بكثافة مع تعليق يقول: إيران عاجل، هدية إلى الشعب الإيراني، خلال 48 ساعة ستسمعون هدير محركات عملاقة في سماء إيران، لا تهلعوا، ترامب قرر سحق النظام نهائيا. نيويورك تايمز نقطتان: تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لهجوم عنيف ضد إيران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، هدير المحركات العملاقة. مش عارف ليش هدير المحركات العملاقة يظل يتكرر في هذه الفبركة، إما غرام بكلمة هدير أو بالمحركات العملاقة أو بالميكس بين هدير ومحركاتها، سنشاهد.

هذا خبر زائف وليس صحيحا، حيث أظهر البحث العكسي عن الفيديو أنه يعود إلى 18 من شهر 7 2023، وهو منشور على منصة يوتيوب تحت عنوان قذفت بي 52 اتش ستراتو فورتريس التابعة لسلاح الجو الأمريكي تنتشر أين؟ قبرني؟ في ألاسكا مش في إيران. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: إسرائيل تقتل الأسرى الفلسطينيين جوعا. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: الحرية
1: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM.
4: حرية واستمرارها في إطلاع الرأي العام على آخر التطورات لا يجده البعض كافيا، ولذلك يجتهدون في نشر مقاطع مثيرة مثل ما جاء في منشور أرفق بفيديو ليلي لعملية نوعية مع تعليق يقول: لحظة القبض أمس على أحد فلول النظام مما يسمى درع الساحل. سنشاهد الفيديو معنا.
5: درع الساحل.
6: نزل الأسد، الله أكبر.
5: وين مقدار فتحي تبعكم؟ وينو؟ ما تعرف ها؟ ماذا تخلق؟
6: الله أكبر.
4: المنشور مضلل للفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى 7 مارس من العام الماضي، وهو يظهر عمليات تطهير وتمشيط شنتها قوات الأمن العام السورية في محافظات الساحل إثر هجوم منسق شنته مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، استهدف نقاطا للجيش السوري ومنشآت ميدانية، وحينها رد النظام الجديد بعملية في مارس، وأثير لغط كبير حولها، وما زالت التحقيقات جارية بشأنها. وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني يوم 7 مارس عن تنفيذ عمليات تطويق محكمة ضيقت الخناق على ضباط النظام السابق، وأكد استمرار القوات في تصفية البؤر المتبقية وتسليم المتورطين للعدالة لمحاسبتهم قانونيا. لواء درع الساحل هو تنظيم مسلح أسسه مقداد فتيحة، العنصر السابق في الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد، في أواخر فبراير شباط 2025 لمواجهة ما وصفه بانتهاكات الجولاني في الساحل السوري، وتوعد أنذاك بشن عمليات عسكرية ضد القوى الأمنية والعسكرية تحت ذريعة حماية الطائفة العلوية، وانتهى الأمر ب لا أريد أن أقول ما حدث، ولكن مشكلة كبيرة حدثت في سوريا في ذلك الوقت. حال عشاق نظريات المؤامرة على منصات التواصل الاجتماعي كحال من يردد المثل الشعبي تاهت الإناهة، فقد وجدوا ضالتهم أخيرا في فيروس هانتر. فكما سبق أن غذى الذعر من فيروس كورونا موجة واسعة من نظرياتهم الخرافية، ها هو يغذي نظرياتهم حول فيروس هانتر. فبعد ساعات فقط من ظهور التقارير حول تفشي الفيروس على متن سفينة MV هونديوس، بدأت نظريات المؤامرة تتفشى في منصات التواصل الاجتماعي كإكس وبلو سكاي وريدت. في منصة المنتديات ريدت مثلا، وبالضبط في منتدى r/conspiracy الشهير على الموقع، أعاد المستخدمون أحياء نظريات المؤامرة مثل الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة البيولوجية والجائحة المدبرة، وهي النظريات نفسها التي هيمنت خلال جائحة COVID-19. في الحسابات التي كانت تروج الأفكار نفسها خلال كورونا بدأ وسم جديد يظهر، وهو هاشتاغ هانتا فيروس. لكن هناك ماهرون أيضا في الفبركة يحبون نظريات المؤامرة، إلا أنهم يتبنون وجهة نظر عكسية لكنها من المؤامرة. بحسب رأيهم فيروس كورونا كذبة وفيروس هانتا كذبة أكبر، والدليل صورة ثابتة تداولها بكثافة مع تعليق طويل جاء فيه: فيروس هانتا الذي تريد أوروبا فرضه على العالم لتجاوز تأثير حرب الشرق الأوسط على القارة العجوز وإنعاش ركود الاقتصاد فيها. مش عارف كيف ينتعش الاقتصاد من بعد الفيروسات عموما. ثم تواصل المنشورات بالقول: منذ بداية انتشار الأخبار حول فيروس هانتا عاد الجدل من جديد التنقيد حول طريقة تعامل الدول الكبرى مع الأزمات الصحية وكيف يتم توظيف الخوف العالمي في السياسة والاقتصاد والإعلام. فيروس جديد في هذا التوقيت ليس مجرد صدفة بل محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي يعيشها الغرب وتحديدا أمريكا وأوروبا. ينتهي المنشور بفقرة تقول: وفي وسط كل هذه الأوبئة والفيروسات تجد أن المصورين والصحفيين يمتلكون مناعة تاع الديناصور، لأنهم دائما يتواجدون وسط الأخطار والأوبئة والكوارث دون أن يصيبهم شيء، وكأن الكاميرا أصبحت درعا سحريا ضد كل الفيروسات. لأسأل وليد المصور: هل تمتلك هذا الدرع يا وليد؟ لا وليد لا يمتلك شيئا. الحقيقة هي أن المنشور زائف ومضلل، إذ أن لا علاقة لتلك اللقطة بفيروس هانتا، وهي ليست حديثة لأنها تعود إلى شهر مايو، شهر 5 من العام الماضي 2025، وهي توثق تغطية وسائل الإعلام للتدريب للوقاية والاستجابة لحالات الإيبولا، وأجري تدريب في ميناء مدينة ألميريا الإسبانية. وبحسب ما أعلنته هيئة الميناء، فإن التمرين كان يهدف إلى قياس قدرة السلطات والهيئات الصحية على الاستجابة لوصول سفينة تحمل حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إضافة إلى التدرب على تنسيق جهود المؤسسات والمنظمات والشركات المختلفة لضمان تقديم استجابة فورية ومتعددة القطاعات لمخاطر الصحة العامة العالمية. الأهم من ذلك هو أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس هانتا لا يعد تهديدا عالميا مماثلا لجائحة كورونا، كما أوضحت أن خطر انتقاله على نطاق واسع بين البشر منخفض للغاية، إذ ينتقل الفيروس غالبا من القوارض إلى الإنسان، ونادرا ما ينتقل عبر العدوى البشرية المباشرة في معظم السلالات المعروفة. كما شددت المنظمة على أن حالات الإصابة المسجلة تخضع للمراقبة الصحية المعتادة، وأنه لا توجد مؤشرات تدل على تحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية جديدة، داعية إلى الاعتماد على المعلومات الطبية الرسمية وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الحمد لله أن الأمر انتهى على هذا الحال، وأشكر مجددا وليد على درعه الذي يقاوم به الفيروسات. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نراجع فيها هذه المرة نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين حسب روايتين مختلفتين ومتناقضتين صدرتا عن واشنطن وبكين. فبعد عودته من الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة شديدة الإيجابية عن نتائج القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا أن الزيارة حققت تفاهمات مهمة في ملفات إيران والتجارة والطاقة وتايوان، وأن الصين باتت أكثر توافقا مع واشنطن بشأن ملفات إيران والاقتصاد وصفقات التجارية. لكن رواية ترامب اصطدمت سريعا بمسارين متوازيين من التناقض. الأول ظهر في اختلاف الرواية الصينية الرسمية عن الرواية الأمريكية بشأن ما تحقق خلال الزيارة وما لم يتحقق، والثاني تمثل في تقارير وتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية شككت في حجم الإنجازات الترامبية التي تفاخر بها كالعادة، بل واعتبرت أن نتائج الزيارة كانت محدودة على أرض الواقع، وأنها تمثل بالعكس تماما انتصارا للصين. فعلى مستوى التناقض الأمريكي الصيني، تحدث ترامب عن وجود تفاهمات مع بكين بشأن إيران ومضيق هرمز، بينما جاءت التصريحات الصينية أكثر حذرا وعمومية، إذ ركزت بكين على أهمية الاستقرار والحوار دون إعلان أي التزامات مباشرة بدعم الضغوط الأمريكية على طهران أو المشاركة في أي ترتيبات تخص أمن المضيق. هذا التباين بين الروايتين الأمريكية والصينية تزامن مع موجة تشكيك واسعة في الإعلام الأمريكي والغربي بشأن حقيقة ما حققه ترامب في زيارته. شبكة NBC نيوز الأمريكية نقلت أن الرئيس الصيني، وبرغم حفاوة الاستقبال، ركز بصورة واضحة على ملف تايوان وضرورة عدم تدخل واشنطن في الشؤون الصينية، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني حذر نظيره الأمريكي من تدخل في الولايات المتحدة أو من تدخل الولايات المتحدة في هذا الملف، وأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال صراع مباشر بين بكين وواشنطن. يعني تحذير في وسط حفاوة الاستقبال. أما وكالة رويترز فقالت إن الرئيس الأمريكي تحدث عقب الزيارة عن صفقات ضخمة ومكاسب اقتصادية كبيرة مع الصين، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن بكين بدت أكثر تحفظا، إذ وصفت التفاهمات الاقتصادية بأنها أولية وركزت على استمرار الحوار والتعاون التجاري دون الإعلان عن اختراقات نوعية أو التزامات اقتصادية استثنائية بالحجم الذي روج له دونالد ترامب. أما الجانب الاقتصادي من الزيارة، فقد نقل موقع ماركت واتش صورة مغايرة تماما بشأن نجاح الزيارة اقتصاديا مقارنة برواية ترامب، مشيرا إلى أن نتائج الزيارة انعكست على الأسواق الأمريكية من خلال تراجع أداء الأسهم وأسعار النفط، كما تراجعت أسهم شركات أمريكية بعد انتهاء الزيارة، وهو ما اعتبر رد فعل سلبيا من المستثمرين والأسواق تجاه مخرجات القمة، بين الرواية الأمريكية المفرطة في التفاؤل على عادة ترامب والرواية الصينية الحذرة والتقارير الغربية المشككة. تبدو نتائج زيارة ترامب إلى الصين محاطة بقدر كبير من التناقض والغموض، وفي وقت يرى فيه مراقبون أن القمة لم تحدث التحول الجوهري الذي حاول دونالد ترامب الترويج له، سواء على مستوى الملفات الجيوسياسية أو الاقتصادية. التفاؤل المبالغ فيه والحديث عن إنجازات ضخمة ورائعة وأفضل ما حدث في التاريخ عادة دونالد ترامب، لكن عادة الوقائع والأحداث الحقيقية أيضا هي غالبا تكذيبه.
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM
7: وأول أوردر.

بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الجوال كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: قالوا بالامثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى اكيد، لانه الخدمه اساس والمصداقيه شعار، والسرعه مع السعر شي ما صار، ولانه قريبه لكل الناس. فايبر مدى، اقرب للناس من اي حدا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين فرض قيود علينا.
3: الرئيس الأمريكي حدد بضعة أيام أخرى، يومين أو ثلاثة، لتوجيه ضربة وصفها بالقاسية إلى إيران، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة يوم أمس عن قرار شن الهجوم.
2: على مسافة ساعة من توجيه الضربة إلى إيران كان سيقع الهجوم اليوم، ولقد أخذت القرار بالفعل، علموا بذلك ومن ثم قاموا بالاتصال بنا، لا يمكننا أن نؤجل الأمر مرة أخرى، أعتقد أن الضربة ستحصل بعد يومين أو ثلاثة، لا يمكنني التحديد ولكنها أيام معدودة.
3: من جانبه قال كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة تقدم تهديدا بالهجوم على بلاده على أنه فرصة للسلام. وفي منشور له على حسابه في إكس أشار غريب أبادي إلى أن واشنطن تقول أنها أوقفت الهجوم على إيران مؤقتا لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم في أي لحظة. واعتبر أبادي تصريحات ترامب تهديدا لفرصة السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده جاهزة للتصدي لأي عدوان عسكري جديد. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نايا أنه إذا تكرر ما وصفه بحماقة العدو ستفتح إيران جبهات جديدة عليه، وأوضح أنه إذا وقعت أمريكا فيما أسماه فخ إسرائيل مرة أخرى وارتكبت عدوانا آخر على إيران سترد القوات الإيرانية من خلال جبهات جديدة وبأدوات وأساليب جديدة. وأضاف أنه لا يمكن محاصرة إيران أو هزيمتها، داعيا الشعب الإيراني إلى التجمع والتجمهر ليلا، معتبرا أن ذلك يشكل عاملا مهما في إفشال المخططات ورفع معنويات القوات المسلحة الإيرانية على حد قوله. أما المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري فقد قال إن قادة المنطقة في تواصل مستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار التهدئة. وأعرب الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عن تفاؤل قطر بإنهاء التصعيد في المنطقة ونجاح جهود الوساطة.
4: بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين، الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
3: وبشأن أزمة مضيق هرمز قال الأنصاري أنه على الرغم من عبور الناقلتين من المضيق فإن ذلك لا يعني عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن التحدي الأكبر هو ضمان استمرار تصدير الطاقة ومواجهة تداعيات توقفها على أمن الطاقة وأسعارها.
4: وعلى الرغم من إغلاق المضيق، سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالسلع الأساسية مستمرة، لم نواجه أي نقص فيها، ولم يتم اللجوء للمخزونات الاستراتيجية لأن وضعت الخطط خطط الطوارئ التي ضمنت أن لا يكون هناك أي حاجة بهذا الشكل، والبدائل موجودة ويتم العمل بها. طبعا التحدي الأكبر الآن هو مرتبط بتصدير المنتجات الطاقة، ما يؤثر بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصة مختلفة، ولكن بلا شك أن إغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبة لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.
3: لمعرفة أين وصلت الأمور تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من طهران مراسلنا حازم كلاس، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك محمد بالدين. يعني الرئيس الأمريكي ألغى أو علق ليس ألغى علق الضربة ضد إيران يومين أو ثلاثة. لم يحدد الموعد بدقة، وربما لهذا معنى السؤال ما الذي يحدث الآن إن كان تم تعليق الضربة؟ هل هناك مفاوضات جارية؟ هل هناك تفاصيل عما يحدث؟
5: لا أحد يعرف ما الذي يحدث الآن على وجه الدقة خالد. ترامب يقول إن هنالك مفاوضات جارية. من سمع نبرته يوم أمس فهو يتحدث بمنطق المتفائل، وحتى ليلة البارحة في البيت الأبيض عندما سئل في إحدى فعاليات الصحة التي كان يرأسها، عندما سئل عن إيران ولم يكن مخططا أن يتلقى أي أسئلة، لكنه أو البيت الأبيض سمح بأن يتم تلقي الأسئلة، عندما سئل عن إيران قال في كل مرة كنا نقترب من الوصول إلى اتفاق كان يتم قلب الأمور رأسا على عقب أو في الأخير تفشل تلك الجهود، لكن هذه المرة مختلفة على الأرجح، وعلى الأرجح سنصل إلى اتفاق. ثم إشارة منه يوم أمس أيضا عندما قال بأنه إن وصلنا إلى اتفاق يمكن أن يضمن لا تحصل إيران على سلاح نووي فسنكون راضين. وهذه ليست المحددات التي دخل بها ترامب الحرب ولا التي انسحب بها من الاتفاق النووي في 2018. اليوم الرئيس الأمريكي عاد مجددا إلى لغة الوعيد والتهديد بتوجيه ضربة إلى إيران، وبأنه كان على بعد ساعة واحدة، وبأن قادة كل من قطر والسعودية والإمارات هم من ضغطوا عليه، واليوم أضاف إليهم البحرين ودولا أخرى كما قال، ضغطوا عليه واتصلوا به وطلبوه أن يمهل هذه المفاوضات أياما أخر من أجل أن يتم الوصول إلى اتفاق، أملا في الوصول إلى اتفاق. وفي الواقع كانت تنقل وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض اتصالات يتلقاها الرئيس الأمريكي وتلقاها خلال الأيام الماضية تضغط عليه من أجل أن لا تعود الأمور إلى مربع الحرب الأول. ترامب اليوم كان يقول في إشارة منه بأن الإيرانيين علموا بالأمر، علموا أنه ستكون هنالك ضربة، وهذا من النقاط التي قد تكون جزء من اللغة السياسية لترامب أكثر من كونها دقائق وتفاصيل دقيقة لما كان يجري فعلا أو لما جرى من الجانب الإيراني عبر الوسطاء أو ما تقدم به الوسطاء بمن فيهم دول المنطقة التي لا تريد أن يعود شبح الحرب من جديد، والذي ما يزال مخيما في الواقع على المنطقة، لأنه من أين لإيران أن تعلم، وهذه نقطة قد تشكل ضغطا عليه لاحقا وعلى كبار مسؤولي إدارته أمام المشرعين الأمريكيين، من أين لإيران التي هي في حالة عداء وحرب، وإن كانت الأسلحة موضوعة جانبا الآن في فترة وقف إطلاق النار المؤقت إلى أجل غير مسمى، لكن من أين لها أن تعلم بأن الولايات المتحدة ستشن عليها ضربة في الغد أو بعد الغد؟ وهذه من النقاط الحساسة داخليا في الولايات المتحدة. ترامب يقول بأنه يعتقد بأن الضربة ما تزال ستحدث، والترجيحات في الواقع في الساحة السياسية والإعلامية الأمريكية خلال الأيام الماضية بما فيها تلميحاته هو، ومنها تلميح منه يوم أمس لمجلة نيويورك بوست، كلها تصب في هذا الصدد بأنه على الأرجح قد تكون هنالك أو يكون هنالك عمل عسكري، لكنه قد لا يكون بالضرورة على نفس النسق وبنفس الطريقة التي كانت بها الفقرة الأولى دعنا نقول من هذه الحرب، أي من 28 من فبراير وحتى 7 أبريل.
3: طيب، هذا ما يقال في الولايات المتحدة، لكن ماذا يقال في إيران حازم؟ يعني هل هناك أي إشارات لوجود مفاوضات تتم وكيف تتم؟ وإن عاد ترامب لموضوع توجيه ضربة إلى إيران كيف سترد إيران؟
6: يعني بداية إيران أكدت أكثر من مرة بأن دائما هناك تواصل مع الوسطاء، مع باكستان، مع قطر، مع السعودية، مع تركيا، مع مصر، مع كل الدول المعنية والمهتمة بتعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي، وفي مقدمتها بطبيعة الحال إسلام أباد التي كان وزير داخليتها قد زار إيران ومدد زيارته ليوم إضافي في ضوء الجهود المبذولة من قبل باكستان للتشاور مع الجانب الإيراني. وتزامنا مع زيارته تم الإعلان أن إيران سلمت ردها الأخير ومقترحاتها بعد رد أمريكي، سلمتها إلى باكستان لتصل إلى الجانب الأمريكي. إيران تؤكد بأنها في ظل المسار الدبلوماسي لن تقدم تنازلات، هذا ما أكده معاون وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي اليوم خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وشدد على نقاط عديدة مرتبطة بخطوط خطوط إيران الحمر في المسار الدبلوماسي، وهذا يعني يكشف أن الهوة لا تزال كبيرة بين طهران وواشنطن. كاظم غريب آبادي، وبحسب بيان الخارجية الإيرانية عن هذا الاجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد على خطوط إيران الحمر فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بتحصيل غرامات من واشنطن، فيما يتعلق بتأكيد إيران ضرورة رفع الحظر عن أموالها المجمدة في الخارج، تأكيد إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم وبرنامج إيران النووي السلمي ومواصلة هذا البرنامج، وكثير من النقاط التي نسمع النقيض عنها تماما من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالكثير من القضايا، ولو أن التسريبات الأمريكية الأخيرة الإيرانية الأخيرة التي تم نفي أجزاء منها أمريكيا تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الإفراج عن أجزاء من أموال إيران، رفع العقوبات مؤقتا تزامنا مع المفاوضات عن القطاع النفطي،
3: نعم،
6: وقضايا أخرى كالحفاظ على منشأة نووية واحدة. ولكن بالعموم إيران تبدو جاهزة عسكريا. لخص معاون وزير خارجية إيران كل هذا بعبارة واحدة: هل التهديد الذي يصدر عن الإدارة الأمريكية يجب أن يفهم على أنه فرصة للسلام؟ وقال ذلك باستغراب في منشور على منصة إكس: إيران على لسان قادة عسكريين تؤكد جهوزيتها للرد عسكريا بشكل واسع وجهزت العدة لذلك. الأهداف، بنك الأهداف تم تحديثه، تم تحديث الخطط كذلك، والقادة العسكريين يتحدثون حتى عن تجهيزات جديدة. بالمقابل تسعى في المضي قدما في المسار الدبلوماسي المدعوم بوساطات إقليمية عديدة.
3: طيب أحمد، جلادات في القدس، يعني كل شيء جائز طبعا مع ترامب، لكن بالعادة من يريد أن يضرب لا يحدد موعد الضرب، لا يقول بعد يومين أو ثلاثة، وإن أراد أن يحدد يحدد بدقة، لكن ليس هذا وضع ترامب. وبالتالي يمكن تفسير ما يفعله ترامب هو في إطار الضغط للوصول إلى نتائج. لكن بالنسبة لإسرائيل، هل هي تستعد تنسق مع الولايات المتحدة لهذه الضربة المحتملة؟
7: إسرائيل تستعد لهجوم مرتقب. هي تعتقد بأن السؤال في هذه الفترة ليس إن كان ترامب سيهاجم إيران، بل متى سيهاجم إيران، رغم أنها تفاجأت بالأمس من إعلان ترامب عن إرجائه الهجوم على إيران. وبحسب المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، فإن إسرائيل لم تكن مطلعة لا على قرار الهجوم ولا على قرار إلغاء الهجوم، وتفاجأت من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن هناك مؤشرات تشي بأن شيء ما قد يحدث خلال الساعات أو خلال الأيام المقبلة، من بينها مثلا إلغاء نتنياهو لجلسة محاكمته غدا بسبب الأوضاع الأمنية، إلغاء لجولة خارجية للرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتسوغ، وذلك بسبب
0: راديو الحرية. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
1: 97.10 FM
7: من على إيران، وعلى الأقل التقديرات الإسرائيلية بأن الهجوم قريب، ربما هي تقديرات أو ربما قد تكون آمال، وهذا ما عملت عليه إسرائيل تحديدا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار ما بين واشنطن وطهران. إسرائيل عملت على عودة الحرب مجددا، كانت تقدر منذ البداية بأن هذا الاتفاق لن يصمد، أن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية. ولكن السؤال أيضا في إسرائيل كيفية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شخصية غير متوقعة حتى في تهديداته في تصريحاته، أعطى أكثر من مهلة، ولكن بالنهاية التقديرات بأن العمل العسكري قادم لا محال، وهناك مؤشرات على ذلك. أيضا بالأمس نتنياهو عقد اجتماع مقلص مع عدد من الوزراء ومع كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مع قادة الجيش، قائد سلاح الجو، قائد سلاح مع الشباب، الشباك مع الموساد مع كل هؤلاء اجتمعوا بالأمس بنتنياهو، وهذا الاجتماع استمر لخمس ساعات على الأقل، وهناك أيضا اجتماعات مستمرة في إسرائيل إن كنا نتحدث على صعيد الجيش أو حتى يعقدها نتنياهو بين الحين والآخر. إسرائيل تعتقد أن الهجوم قريب، ولكن أيضا يمكن خالد أن نقول أن إسرائيل هي التي تدفع بهجوم قريب ضد إيران، وإذا ما حدث ذلك فإن منشآت الطاقة الهدف الذي ستهاجمه إسرائيل يعني في حال حدوث أو في حال تجدد القتال والحرب على إيران مجددا.
3: أشكرك أحمد جردات من القدس المحتلة، كما أشكر محمد بديم من واشنطن وحازم كلس من طهران. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن إيران استغلت وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف الأمريكي. المسؤول أضاف أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ متنقلة إلى جانب تعديل تكتيكاتها العسكرية استعدادا لأي جولة جديدة من المواجهات. وقال المسؤول أيضا إن إيران خزنت صواريخ باليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت، ما يجعل تدميرها بواسطة الطائرات الأمريكية أمرا بالغ الصعوبة. وذكرت نيويورك تايمز أن القادة الإيرانيين وربما بمساعدة روسية درسوا أنماط تحليق المقاتلات والقاذفات الأمريكية في محاولة لتحسين قدرات الدفاع الجوي الإيراني. قال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداول جزئيا في سوق الأسهم الإيرانية بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، لكنها أوضحت أنه لم يستأنف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيميائيات والمعادن الأساسية. وتجدر الإشارة لأن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران ما يزال مقيدا من خارج إيران. تتواصل أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية لليوم الثاني، وسط سعي المشاركين إلى تقريب وجهات النظر بشأن كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتبرز تحديات توفير الطاقة والمعادن في مباحثات مجموعة السبع في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب وزير المالية الفرنسي. إلى جبهة لبنان الآن، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بانتشال عدد من الشهداء من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على دير قانون النهر، مشيرة إلى أن العمل مستمر في المكان، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. وأضافت مراسلة التلفزيون العربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبا وبلدة لباية في البقاع الغربي شرقي لبنان، كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المزارعين عند مفرق بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبا بثلاث قنابل فسفورية حارقة. وتم استهداف المزارعين أثناء قطف البطيخ في حقولهم وقد سارعوا إلى الهروب، لكن لم يبلغ عن إصابات. هذا وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في الجنوب، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن غارتين استهدفتا بلدة تشهبية ومرتفعات الريحان جنوبي البلاد، وغارة أخرى على بلدتي زوطر الشرقية وكفر رمان. ووثقت مشاهد مصورة لحظة تنفيذ غارة إسرائيلية على المبنى المهدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المعشوق بقضاء صور، وتظهر اللقطات تصاعدا كثيفا للدخان جراء القصف. أفاد إسعاف النبطية بتعليق أعماله الإغاثية الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر، وذلك بعد الإنذار الإسرائيلي الذي طال مدينة النبطية تحت في جنوب البلاد. وقال إسعاف النبطية أنه مضطر إلى تعليق أعماله الميدانية داخل المناطق المعرضة للخطر في الوقت الراهن، مراعاة لاعتبارات السلامة التي تفرضها الظروف الحالية. وأضاف أيضا أنه يخشى أن يشكل استمراره في تقديم المساعدات داخل تلك المناطق إلى عامل يشجع البقاء فيها، وبالتالي يعرض السكان للخطر. وأشار إلى مواصلته القيام بواجبه الإنساني ولكن وفق ما تسمح به الظروف. تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشكوري. مرحبا بك جويس. جويس، نريد أن نقف معك على عند آخر الاعتداءات الإسرائيلية.
9: أبدأ خالد من بيان إسعاف النبطية، هي المرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي التي يقول فيها الإسعاف بشكل واضح وصريح أنه غير قادر على القيام بمهامه الإنسانية والإسعافية، حتى عندما كان يسقط شهداء لفرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني وفرق الصليب الأحمر. واصلت هذه الفرق الإغاثية عملها، ولكن اليوم مع هذه التهديدات ومع المخاطر التي تحملها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على المسعفين وليس فقط على السكان، اضطر هؤلاء إلى توقف عملهم وإيقاف عملهم في النبطية، ولكن قبل ذلك هم تعرضوا في مناطق عدة لاستهدافات مباشرة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن المسيرات الإسرائيلية عندما كانوا يقومون بمهام إنقاذ وإسعاف من تضررت منازلهم وعلقوا تحت الأنقاض. في موازاة ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته، وهو جدد الإنذارات التي كان قد أصدرها صباح هذا اليوم بإنذارات مماثلة ومطابقة للقرى والبلدات التي أنذرها صباحا في فترة بعد الظهر. وعمدت المقاتلات الحربية عمليا إلى الإغارة على النبطية وكذلك الأمر على دير قانون النهر إضافة إلى مناطق أخرى، ولكن أتحدث عن النبطية ودير قانون النهر لأنهما المنطقتين اللتين تتحدث فيهما المصادر الميدانية عن سقوط عدد من الشهداء. بحسب بعض المصادر الميدانية هناك 11 شهيدا في دير قانون النهر، ولكن ننتظر بيانا رسميا من وزارة الصحة حول حصيلة هذه الغارة التي حصلت عصر هذا اليوم على مبنى تقطنه عائلتين. قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بإطلاق صواريخها باتجاهه، دمرته بشكل كامل، وعمدت فرق الإسعاف ولا تزال على انتشال الجثامين والجرحى كذلك الأمر ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وعمليات رفع الأنقاض مستمرة كذلك الأمر في النبطية. هناك حديث كذلك الأمر عن وجود إصابات جراء الاستهداف الذي طال النبطية، إضافة أيضا إلى إصابتين جراء سقوط أو إطلاق مسيرة إسرائيلية أيضا لصواريخها باتجاه إحدى البلدات الجنوبية. تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب وصولا إلى صيدا وجزين وأيضا إلى البقاع الغربي. لبيا تعرضت بعد ظهر هذا اليوم وبعد صدور أوامر الإخلاء للمرة الثانية لعدد من القرى ومن بينها لبيا في البقاع الغربي. عمدت القوات الإسرائيلية إلى شن غارة بداية من مسيرة، وبعدها عمدت المقاتلات الحربية الإسرائيلية إلى إطلاق صواريخ على دفعتين باتجاه هذه البلدة، وبالتالي ما يتعرض له الجنوب اليوم من عملية تدمير، من عملية تهجير، من قتل للمدنيين أيضا متواصل. وفي موازاة ذلك يقول حزب الله أنه يرد على خرق إسرائيل للهدنة التي تجددت يوم أمس ل45 يوما من خلال إطلاق صواريخه ومسيراته الانقضاضية على تجمعات القوات الإسرائيلية والآليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وفي المواقع المقابلة للحدود. خالد،
3: شكرا لك يا جويس الحشكوري، مراسلة التلفزيون العربي في بيروت. هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان، تسبب بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة، وألحق أيضا أضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني إلى جانب حالة الخوف التي لحقت بسكان المنطقة جراء القصف الليلي.
10: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبان ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف تبلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
11: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
10: مين وعيكم؟ كيف عرفت؟
11: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدادي لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك مال حال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وقال كمان. أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت، ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه صعب، منه هين، منه هين. يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بدنا عالم نايم بعز وقت نومة.
10: شكرا شكرا لك. إذا يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا، سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
3: مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى هذه الوقفة الاحتجاجية وسط العاصمة الأسبانية مدريد، تضامنا مع ناشطي أسطول الصمود بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من سفن الأسطول واعتقال مشاركين فيه. معنا من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. مرحبا بك معاذ. معاذ، نريد أن نعرف حجم هذه الوقفة وبماذا يطالبون.
12: نعم، في الحقيقة هذه وقفة تم الإعلان عنها خالد قبل فقط ساعات قليلة، وهي وقفة وسط ساحة كياو، وهي ساحة رئيسية وسط مدريد مليئة بالسياح وتشهد اكتظاظا في العادة بهم. هؤلاء طبعا يهتفون ضد نتنياهو بأنه مجرم حرب وبأن ما يحدث بفلسطين ليست حرب بل هي إبادة جماعية. خالد، دعني أعرج قليلا على أن هنالك 33 من بين المعتقلين في أسطول الصمود من المواطنين الإسبان، بالتالي هؤلاء خرجوا إلى هنا ليطالبوا طبعا الرأي العام بالضغط، إضافة إلى المطالبة الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية. الحكومة الإسبانية طبعا أدانت بشدة الاقتحام الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني في المياه الدولية للسفن المتوجهة إلى قطاع غزة. أيضا وزارة الخارجية الإسبانية استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية في مدريد للتوبيخ الشديد. بتنا نسمع أسبوعيا خالد استدعاء للقائمة بالأعمال لتوبيخها بسبب خروقات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان وللاعتداءات على القانون الدولي كما قالت وزارة الخارجية. الحراك في الشارع الإسباني طبعا هو مستمر وبشكل يومي، اليوم مثلا في عموم إسبانيا هنالك وقفات احتجاجية في مختلف المناطق بسبب اعتداءات إسرائيل على السفن، وأيضا المشاركة النشطاء الإسبان. نحن نتحدث عن 33 ناشطا من 400 الذين يشاركون على متن هذا الأسطول، منهم محامون معروفون ونشطاء في حقوق الإنسان من مختلف المناطق الإسبانية. بالتالي فإن هذا الموضوع هو أحد المواضيع الرئيسية التي تغطيها وسائل الإعلام، ويطمح الناشطون المتضامنون مع فلسطين إبقاء هذه القضية حية لدى الشارع الإسباني بشكل مستمر، ليس اعتباطا اختيار هذا المكان للحديث عن هذا عن ما فعلته إسرائيل، لأن هذا المكان كما أشرت سابقا هو مكتظ ويشهد دوما حركة كبيرة للسياح من مختلف الدول. بالتالي يطالبون بإطلاق سراح المختطفين وإيصال المساعدات وقطع العلاقات وفرض العقوبات على إسرائيل. خالد، إليك.
3: شكرا لك معاذ حامد، مراسل التلفزيون العربي في مدريد. إلى قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
13: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضاً استهداف في اغتيال ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد، وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
3: هذا واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضا تضم خياما تؤوي نازحين شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتضررت الخيام بفعل الغارة لتبقي عشرات العائلات بلا مأوى، كما أحدث القصف حفرة كبيرة في موقع الحدث. حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
14: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: نعم، نتحدث عن أسابيع ما يريده الأمريكيون هو التالي: هل تؤمن أنت شخصيا بأن الإيرانية سوف يبرم

0: صفقة لأننا نرى كرا وفرا. هل أؤمن شخصيا بنزاهة؟ لا أستطيع أن أعرف. أنت تفاوض مع أشخاص وبعض الأحيان تحرز تقدم، تشعر أنك تحرز تقدم في بعض الأحيان العكس. ما أعتقده أن الإيرانيين يريدون صفقة، والإيرانيين عرفوا أن هناك خط أحمر يرتبط بالبرنامج السلاح النووي، ولكن لن نعرف ذلك إلا إذا ما وقعنا وأبرمنا الاتفاق. لدينا طبعا مسودات مختلفة وأوراق تذهب ذهابا وإيابا، ولكن لا أقول بثقة أننا سنصل إلى صفقة إلا إذا ما وقعنا على تسوية متفاوض عليها. وفي نهاية المطاف الأمر منوط بالإيرانيين إذا ما أرادوا أن يتواصلوا معنا، ونحن طبعا نبلي بلان حسنا ونحن نفاوض بنوايا حسنة، وسوف نرى ما سيحصل من جهة الإيراني. لا أستطيع أن أقول بثقة ما سيجري، لأن لا أستطيع أن أقرأ ما يفكرون فيه. هناك صندوق أسس لسد 10 مليارات دولار أنفقتها الحكومة الأمريكية. لماذا يتعينوا على دفع الضرائب أن يقوموا بذلك؟ وماذا عن أولئك الذين هاجموا رجال الشرطة؟ هل يمكن أن يحصلوا على الأموال من هذا الصندوق؟ أمرني، الإعلام بطبيعة الحال أساء فهم ما يجري. هنا نتحدث عن تعويضات للأمريكيين، وأي شخص يمكنه أن يرفع استمارة للحصول على ذلك. الرئيس الأمريكي كما تعرفون أصدر عفوا بحق ديمقراطيين. هانتر بايدن إذا ما أراد أن يحصل على المال من خلال الصندوق فمرحب به. وهناك طبعا إجراء، وهناك تدقيق، وهناك تحديد إذا ما كانت الدعاوى بطبعة الحال مشروعة. ولكن السؤال هو لماذا يتعين على دفع الضرائب يفعل ذلك؟ عندما يكون هنالك نفقات قانونية تتكبدها الحكومة فإنها تدفع أموالا. والسؤال، هل هذه الأموال تذهب إلى الحكومة وخزائنها؟ كلا. هل يذهب أي دولار إلى جيب دونالد ترامب؟ كلا. إلى أسرته؟ كلا. أولئك الذين يحصلون على الأموال، هؤلاء أشخاص في بعض الأحيان تمت مقاضاتهم على نحو مفرط. وبطبيعة الحال على سبيل المثال كان هناك سيدة سوف تخرج من السجن بفضل الرئيس وعفوه في كولورادو، وهذه السيدة إذا ما آمنتم بكل شيء قالته جهة الادعاء وصلت إلى اقتراف جنحة. وهذه السيدة كانت ستمضي 10 سنوات في السجن بعيدا عن الحكم المنصف. هل هذا منصف؟ كلا. هل يمكن تعويضها لأنها عملت بغبن؟ أعتقد أن الإجابة نعم. وبالتالي ما سنراه هو أن البلاد بأسرها ووزارة العدل سوف تقلب صفحة جديدة. وما أقترحه وأعتقد أن الديمقراطيون ربما سوف يصلوا أرضية المشتركة.
1: مشاهدينا الكرام، حرب عاتية، هكذا وصف وزير المالية الإسرائيلي بسيل سموتريتش الإجراءات التي سيتخذها ردا على ما أسماه الحرب المعلنة من السلطة الفلسطينية. لكن ما الذي يرد عليه سموتريتش؟ وماذا فعلت السلطة لكي يغضب سموتريتش بهذا الشكل؟ تصريحات الوزير المتطرف تأتي بعد إبلاغه بأن مدعي الجنائية الدولية التي يتهمها سموتريتش بمعادات السامية قد قدم ضده طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال دولي. هذا طبعا بعد أوامر التوقيف التي سبق وصدرت ضد نتنياهو ووزير أمنه السابق يؤاف جالان. سموتريتش أضاف: كدولة ذات سيادة واستقلال لن نقبل إملاءات منافقة، هكذا يصف المحكمة الجنائية الدولية، لن نقبل بإجراءات منافقة من جهات منحازة تقف دائما ضد دولة إسرائيل وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، هكذا دائما الكلمات لسموتريتش. ويتحدث أيضا عن حقه وواجبه في الدفاع عن بلاده وأمنها، هكذا مشاهدين يتحدث وزير إسرائيلي عن المحكمة الجنائية الدولية. لكن كيف سيرد سموتريتش؟ سموتريتش لن يرد على المحكمة، وإنما سيرد على السلطة الفلسطينية، والرد على فلسطين سيكون بقرار فوري ببدء تهجير حي الخان الأحمر الواقع شرقي القدس المحتلة. الرجل يضيف متباهيا: أنه أشرف على إقامة 100 تجمع استيطاني جديد، هو بالمناسبة مسؤول الاستيطان في حكومة نتنياهو، ومعها 160 مزرعة استيطانية تحافظ على أكثر من 1,000,000 درهم، في إشارة إلى بؤر المستوطنين المتطرفين التي تشكل مراكز انطلاق إرهاب المستوطنين ضد المزارعين والتجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية المحتلة. إذن نحن أمام حكومة متطرفة ترد على قرارات محكمة الجنية الدولية بتهجير 200 فلسطيني يسكنون في الصفيح والخيام لصالح مشروع A1 الذي يتضمن إقامة أكثر من 3,500 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معالي أدوميم مع القدس الغربية وعزل المدينة عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. إن أردنا أن نعرف أكثر نفهم موضوع الخان الأحمر، الخان الأحمر نراه هنا في الوسط، هذه المنطقة احتلت عام 67، يعني بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالشرعية الدولية هي أراضي محتلة وإسرائيل مطالبة بالخروج منها، لكن بالنسبة أهميتها بالنسبة لإسرائيل أنها جزء مهم لتهويد مدينة القدس. الإسرائيليون طوقوا القدس بالمستوطنات، وهناك مستوطنة كفر أدوميم ومعالي أدوميم، وهناك مستوطنات أخرى بين المستوطنتين، والتخلص من خان الأحمر في المنتصف سيسمح لإسرائيل بإجراء تواصل بين هذه المستوطنات، وبالتالي إحكام قبضة إسرائيل وتسهيل عملية تهويد القدس من هذه المنطقة وصولا إلى الأغوار، وبالتالي يتمكن سموتريش مسؤول الاستيطان وتتمكن الإسرائيل من التقدم خطوة باتجاه ما تريده، باتجاه تحقيق ما تسميه الدولة اليهودية.

0: ينضم إلينا الدكتور إياد نصر، أستاذ القانون الدولي في جامعة نورثهامبتون في الدوحة. مرحبا بك دكتور إياد.
1: أهلا
0: دكتور إياد. أريد أن أعرف، سموتريش عندما مدعي عام المحكمة الدولية عندما يقدم طلب بإصدار مذكرة توقيف، هذا ينتظر قرار المحكمة إن كانت توافق أم لا، لكن المدعي العام يقدم أدلة وإثباتات ليقنع المحكمة.
1: نعم، هذا إجراء طبيعي. النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية تصبح لديه قناعات وما يكفي من أدلة لكي يطلب مثل هذه المذكرة، وبالتالي تعرض المذكرة على قاضي المحكمة لكي يقوم بإصدار أمر الاعتقال من المحكمة. النيابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع القيام بإصدار هذا القرار، وإنما عندما تتوفر لديها كافة الأدلة وما يكفي منها تقوم بتقديم هذا الطلب.
0: يعني المدعي العام عندما يقدم أدلة لإقناع المحكمة. طب لماذا يتحدث أو لماذا يدور الحديث عن طلب سري؟
1: هذا الإجراء هو مألوف وهو ليس غير اعتيادي، تمت نفس الطريقة في زمن إصدار مذكرات اعتقال لليبيا وفي السودان وفي دول أخرى. هذا الإجراء تتخذه أو تتبعه النيابة لأسباب عدة، أولها هو حماية الشهود وحماية الإجراءات، يمكن أيضا أن يبعد التدخلات السياسية إلى أقصى وإلى أبعد درجة ممكنة وكي لا تتدخل في ذلك، ولكن أيضا في ظل الظروف الحالية التي عاهدناها من استهداف حتى للقضاء ولطواقم المحكمة الجنائية الدولية، فيمكن أن يكون أحد الأسباب هو التخفيف مما قد يتعرض له القضاء أيضا من اتهامات ولكن مضايقات مباشرة وغير مباشرة من قبل سياسيين ودول وحتى أعضاء برلمانات دولية كبرى. إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هذا الإجراء هو لكي لا يقوم الأشخاص الذين توكل أو تصدر بحقهم هذه المذكرات باتخاذ ما يكفي من إجراءات لتلاشي إجراءات الاعتقال إذا ما تم ذلك. كل هذه أسباب يمكن أن تبرر لماذا هي مذكرة غير معلنة وليس سرية بمعنى كلمة السرية فكونفيدنشال هنا تعني غير العلني.
0: طيب المحكمة لم تكشف ما هي الاتهامات التي قد تكون موجهة لسموتريتش، لكن صحيفة هارس أشارت إلى أن سموتريتش وبني غفير ووزيرة أخرى وربما مسؤولين من الجيش الإسرائيلي ستصدر بحقهم هذه مذكرات التوقيف، وأشارت إلى الاستيطان وعمليات نقل اليهود إلى أماكن تواجد الفلسطينيين في الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. تهجير الفلسطينيين، هذا قد ما يسميه البعض تطهير عرقي، كيف يصنف وفق القانون الدولي؟
1: السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة محميون وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووفقا لقانون الاحتلال الذي ينظم ويحد من صلاحيات الاحتلال في فرض شروطه وعملياته على سكان الأراضي المحتلة. فالمادة 47 تمنع التدمير للممتلكات، المادة 49 تحظر نقل السكان الأصليين إلى خارج الأراضي المحتلة سواء إلى أراضي المحتل أو إلى خارج هذه الحدود، وأيضا يحظر نقل السكان الدولة المحتلة إلى داخل الأراضي المحتلة، وكذلك نظام روما يتعامل بنفس الطريقة. فالمادة 7 أيضا من ميثاق روما يحظر تدمير الممتلكات ويحظر الاعتداء عليهم، والمادة 8 أيضا أو المادة 7 ألف تحظر قطعيا نقل سكان المحتل إلى داخل الأراضي المحتلة وتوصفها بأنها جرائم حرب. المادة 8 تمنع كلية وتوصفها عملية جرائم حرب أيضا. كل هذه المواد توصف ما يقوم به سموتريتش علنا بشكل مباشر وغير مباشر بأنها
2: راديو الحرية 92.7 FM
3: وأول أوردر

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. توجيه ضربة وصفها بالقاسية إلى إيران، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة يوم أمس عن قرار شن الهجوم. I was an hour
2: away from making the decision. على مسافة ساعة من توجيه الضربة إلى إيران كان سيقع الهجوم اليوم، ولقد أخذت القرار بالفعل، علموا بذلك ومن ثم قاموا بالاتصال بنا. لا يمكننا أن نؤجل الأمر مرة أخرى. أعتقد أن الضربة ستحصل بعد يومين أو ثلاثة، لا يمكنني التحديد، ولكنها أيام معدودة.
1: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. أضاف فانس أن خيار التعامل مع إيران في حال فشل المفاوضات هو شن حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب، وهذا ما لا يريده الرئيس أو الإيرانيون. أكد أن بلاده أضعفت قدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أنه يمكن عمل المزيد، لكن الرئيس طلب تفاوض مع طهران. معنا الآن من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أهلا بك محمد. نعود لتصريحات نائب الرئيس ونافذة المفاوضات المستمرة، وهل بالفعل تبدو محدودة؟ خلال ساعات يمكن التفاوض مع الإيرانيين، وهل وصلت أي إشارات إيجابية للجانب الأمريكي؟
3: كل المؤشرات التي أعطاها فانس الآن تقريبا تقول بأنه لا شيء يمكن إمساكه باليد في واقع المفاوضات الجارية، وبأن النافذة ضيقة فعلا، خاصة وأن فانس تحديدا كان دائما يحاول ألا يذكر صراحة أن الولايات المتحدة قد تتوجه إلى عمل عسكري في حال لم تفلح المفاوضات. كان دائما يركز على القول بأنه لماذا أصلا نتجه إلى عمل عسكري إذا كانت الفرصة الآن قائمة أمام إيران، وعليهم أن يفهموا أن هذه الفرصة لن تدوم طويلا. الآن في خطاب فانس وحديثه في أثناء هذا المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض، هو يشير إلى أن العملية العسكرية خيار مفتوح، وبأن المدة الضيقة أو هذه الفرصة الضيقة كما قال التي أعطاها الرئيس ترامب للإيرانيين يجب أن يتم الوصول فيها إلى اتفاق، وإلا فإن العمل العسكري هو الخيار بالنسبة للولايات المتحدة. أيضا إشارة من قبل الرئيس أو من قبل نائب الرئيس الأمريكي إلى تأكيد إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، من أن قادة إقليميين اتصلوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلبوا منه تأجيل أي عمل عسكري في من أجل الوصول إلى اتفاق، أو أملا في الوصول إلى اتفاق يرضى به الجانب الأمريكي، خاصة اتفاق يبنى عليه في المسألة النووية مع الجانب الإيراني. ترامب اليوم كانت تصريحاته هذا الصباح أكثر تشاؤما منها يوم أمس، عندما كان متفائلا وكان يقول بأنه يعتقد بأن الوصول إلى اتفاق هذه المرة يبدو ممكنا، أو هو متفائل بالوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. قال في المرات السابقة كنا نتفاوض ثم في اللحظات الأخيرة تنتكس الأمور ولا نصل إلى اتفاق، لكن أعتقد، يقول ترامب، أن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة. ترامب كان يكرر اليوم بأنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بشن ضربات اليوم على إيران، لكن القادة أقنعوه وهو أعطى هذه الفرصة. واليوم بدأ في حديثه أكثر تضييقا للنافذة الزمنية منها يوم أمس. يوم أمس كان يتحدث عن يومين أو ثلاثة في منشوره، وفي تصريحاته أثناء نشاط صحي كان يرأسه في البيت الأبيض. الآن القضية مختلفة أو الخطاب مختلف من قبل الرئيس الأمريكي، هو يتحدث بنبرة أكثر تضييقا من قاموس ترامب عندما يقول يومين أو ثلاثة، أسبوعين أو ثلاثة، هو يعني فترة ضيقة أو فترة قليلة إلى فترة متوسطة، لكن هذه المرة يبدو أكثر تشددا فيما يتعلق بالمهلة التي يعطيها كفرصة لمحاولة الوصول إلى الاتفاق أو للدفع بالجانب الإيراني للوصول إلى الاتفاق. لا ننسى أنه يوم أمس كان هنالك تصريحات من البيت الأبيض عقب استلام ورقة معدلة من الجانب الإيراني، قال البيت الأبيض بأنها غير كافية، لكنه تفادى تلك الصيغة الرافضة بشكل قطعي كتلك التي صرح بها ترامب في 12 مايو قبل أن يغادر إلى الصين، عندما قال بأنه يرفض مطلقا المقترح الذي قدم له من الجانب الإيراني. وبعدها لم يقل بأن القنوات الدبلوماسية كانت تعمل على مقترح آخر، ثم يوم أمس كان.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصة مختلفة، ولكن بلا شك أن إغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبة لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.
3: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصالين تلقهما من وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما استعرض هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجهود الهادفة لخفض التصعيد في المنطقة. أعرب رئيس الوزراء القطري خلال الاتصالات عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة سلميا ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام. كما أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي، وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات حلف الناتو وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
4: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد، ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن، وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
5: I think that's all up for discussion at the political level as to what do those trip and when would we politically decide.
3: حضرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. تبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
6: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية، كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادرا على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة، ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالميا فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئيا منصات إلكترونية.
1: راديو الحرية
7: 97.10 FM FM FM.
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان،
9: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM على النبطية. وأظهرت مشاهد من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي السراي في المدينة. قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الهجومية، مشيرا إلى استهدافه تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية عرب العرمشة. كما أشار الحزب في بيان إلى أن مقاتليه نفذوا هجوما على آلية اتصالات لجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا بمسيرة تجمعا لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل جنوبي لبنان، وأنه حقق إصابة مؤكدة حسب ما جاء في بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، موضحا في بيان أنه كان يشغل منصب نائب قائد سرية. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح في جنوب لبنان. وبحسب المعطيات الإسرائيلية فإن عدد القتلى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ارتفع إلى 8 جنود وقتيل متعاون مع وزارة الأمن قضوا في هجمات نفذها حزب الله. الآن معنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، ما حصيلة الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان حتى الآن، وهل هناك جديد فيما يتعلق بالمواقف السياسية؟
3: فيما يتعلق بالمواقف السياسية، سهام حتى هذه اللحظة فقط نحن نسمع الانتقادات للمفاوضات ولوقف إطلاق النار تحديدا من جهة حزب الله، خصوصا وأن هذه الهدنة التي قيل أنه تم الاتفاق عليها والتوصل لها والتي تمتد ل 45 يوما اعتبارا من يوم أمس، وهو ما أفضت إليها جلسة المفاوضات الأخيرة، من الواضح أنها غير سارية تحديدا بعدما قام الجيش الإسرائيلي بخرقها منذ منتصف ليل الأحد الاثنين، وبالتالي الغارات الإسرائيلية، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية كذلك الأمر متواصلة. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حزاما ناريا عن النبطية بعدما كان الجيش الإسرائيلي عمليا قد عمد إلى طلب الإخلاء للبلدة، وقال الإسعاف في النبطي بأنه سيتوقف عن عمله الإغاثي والإنساني بسبب هذه الإنذارات والتهديدات الإسرائيلية، إضافة أيضا إلى عملية استهداف في دير قانون النهر، وهذا الاستهداف هو لمبنى مؤلف من عدة طبقات وتقطنه عائلتين على الأقل بحسب المصادر الميدانية. أدت هذه الغارة إلى سقوط 11 شهيدا، ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤكد وزارة الصحة هذه الحصيلة، ولكن عمليا يواصل ارتكاب المجازر، يواصل عمليات التدمير كذلك الأمر، وهو ما شهدناه من خلال سلسلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم، إن كان بالمقاتلات الحربية أو بالمسيرات، توسيع للنطاق الجغرافي وصولا إلى جزين، إلى صيدا، إلى البقاع الغربي، وأوامر إخلاء للباية هذا اليوم بعد سلسلة من أوامر الإخلاء لعدة قرى في البقاع الغربي في الأسبوع الماضي. وبالتالي المشهد في جنوب لبنان على حاله، ومن الواضح أن كل الاتصالات السياسية والمساعي الدبلوماسية أقله حتى هذه اللحظة لم تفضي إلى خفض التصعيد، لكي لا نقول لم تفضي إلى هدنة شاملة ووقف شامل للاعتداءات الإسرائيلية.
2: شكرا لك جويس الحاج خوري من بيروت. هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء سور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مبانية في المربع السكني، إلى جانب حالة الخوف التي لحقت سكان المنطقة جراء القصف الليلي.
4: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة سور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبانٍ ولي قاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف بلغتوا أنتم نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
1: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
4: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
1: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدقدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. في أنا الولاد الصغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك مال حال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر، هو قال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل جيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها ما قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بالعالم نايم بعز وقت نومه.
4: شكرا لك. إذا يعني في هذه المنطقة، هنا منطقة المعشوق، كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا إليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بإنذارات مسبقة أو من دون إنذار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من منطقة المعشوق، التلفزيون العربي، إدمون سيسين.
2: معنا الآن نذير رضا، صحفي والكاتب السياسي من بيروت. أهلا بك معنا سيد نذير. التصعيد الإسرائيلي والغارات المستمرة، هل لها أي تأثير على المفاوضات المرتقبة، الجولة 4 من المفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل؟
5: مساء الخير لجميع المشاهدين. عمليا هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده لبنان بعد تمديد الهدنة، أو ما قيل أنه خفض للتصعيد، هو عمليا أطاح بكل الجهود ولم يبقي محيدا إلا بيروت والضاحية الجنوبية، على الأقل يعني محيدة إلى حد ما، لا نستطيع أن نقول أنه محيدة بالكامل، لأن الإسرائيلي يقول أنه لديه حرية حركة، يستطيع أن ينفذ اغتيالات، وقد شاهدنا منه قبل 2 أسبوع. على جميع الأحوال هذا عملية ضغط على الدولة اللبنانية، عملية ضغط على المفاوض اللبناني، تفاوض تحت النار يرفضه لبنان. اليوم كانت الرئاسة اللبنانية بدأت تبدي استيائها من المشهد الذي يحصل ومن التصعيد الإسرائيلي، وقد أبلغت ذلك للوسطاء الأمريكيين والوسطاء الغربيين بأن ما يحدث هو غير مقبول وهو يهدد المسار التفاوضي. هلا عمليا المسار التفاوضي مستمر، يذهب إلى اتجاه آخر.
2: بأي معنى يهدد المسار التفاوضي؟ هل يمكن للدولة اللبنانية أن تتراجع عن المسار التفاوضي مع إسرائيل في ظل هذه الظروف؟
5: ليس تراجعا بمعنى إلغاء المفاوضات، ولكن يهدد بمعنى أنه لن يحقق ولا أي نتائج على الأقل في المدى المنظور. وعمليا بات اليوم هناك مسار سياسي هو بحكم المؤجل أو المعلق، وهناك مسار أمني، مفاوضات أمنية ستنطلق في 29 مايو المقبل، يعني بعد أسبوعين، من خلال وفدين للجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي سيجتمعان في واشنطن. يعني المسار التفاوضي أو الطموحات الإسرائيلية والأمريكية في بداية هذا المسار التي كانت تفيد بأن لبنان سينتقل من حالة إلى حالة ومن حالة حرب وعداء إلى حالة سلام، بات الآن مشكوك فيها ومشكوك بكل هذا المسار، وسيكون البديل عنه هو المسار المفاوضات الأمنية عبر الوفود العسكرية فقط.
2: وهل يعول في لبنان كثيرا على المسار التفاوضي والجولة الرابعة من المفاوضات لتحقيق المطالب اللبنانية، الانسحاب ووقف إطلاق النار؟
5: الدولة اللبنانية ليس أمامها إلا التفاوض، وهو الخيار الوحيد أمامها كما تقول، وبالنسبة لحزب الله الخيار الوحيد هو القتال. هناك خطان متوازيان يجري العمل بهما، لا يلتقيان هذا الخطان، هو الخط التفاوض الذي تتبعه الدولة اللبنانية وخط القتال الذي يحقق فيه هدفا في البداية يكون قد حقق إنجازا. ولكن لا أعتقد أن أي من المسارين على الأقل في المدى المنظور ومن الآن إلى أسبوعين سيستطيع أن يحقق نتيجة. يعني للأسف أن الحرب مستمرة على الأقل في الفترة المقبلة الآن، يعني خلال الأسبوعين المقبلين، لا المسار العسكري، أيضا المفاوضات العسكرية لن تحقق أيضا نتيجة، لأن يعني لبنان يعني يعمل على تشكيل وفد بمهمة تقنية فقط، المهمة التقنية العسكرية التي تجمع ضباط عملياتيين يعني يعرفون طبيعة الأرض ويفاوضون على أساس النقاط التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي والنقاط التي سينتشر فيها الجيش اللبناني ويعيد انتشاره فيها أو يكثف وجوده فيها، أيضا يدقق في الخرائط ويدقق في الاعتداءات ويقدم توثيق كامل لكامل الاعتداءات ولكامل القصف في المنطقة. هذه هي المهمة الحصرية الموكلة للوفد العسكري، وبالتالي الوفد العسكري لا يستطيع أن يفاوض حتى على فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة أو غير القوة، ليس من صلاحياته أن يقوم.
2: ما الجدوى من التفاوض إذا كان الوضع بهذا الشكل سيد نذير؟
5: الوفد السياسي.
2: كأنك تقول بأن المسار التفاوضي هذا لن يغير شيئا، فما الجدوى منه في ظل التناقضات التي ذكرتها؟ يعني في الداخل حزب الله يتمسك بموقفه، وفي الخارج هناك ضغوط إسرائيلية أمريكية على لبنان، فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
5: طيب بالمقابل ما هي الخيارات أمام الدولة اللبنانية غير التفاوض وغير تحييد بيروت والضحية؟ يعني سمت معادلة أوجدت أنه إذا انطلق المسار التفاوضي، المسار التفاوض المباشر الذي كان مرفوضا في بيروت والآن منذ 16 نيسان بدأ العمل به، فإن تحييد بيروت والضحية يتم على هذا الأساس، وتتركز المعارك في الجنوب. اليوم هناك منطقة محيدة إلى حد ما، لا نستطيع أن نقول محيدة بالكامل، وهناك منطقة قتال. يعني في حال رفض الدولة اللبنانية لهذا المسار وعدم الشروع به وعدم الانطلاق به، ستضع البلاد جميعها في ظل الضغوط الأمريكية وفي ظل الضغوط الإسرائيلية، ستضع البلاد بأكملها.
2: لكن يفترض مفهوم الأمن لا يجزأ يا أستاذ نذير،
5: اللبنانية على تحييده إلى حد ما.
2: يفترض مفهوم الأمن لا يجزأ، وإن كان هناك وقت لإطلاق النار يجب أن يكون على كامل التراب اللبناني وليس فقط الضحية العاصمة
5: في المطر. ولكن نعم، ولكن الآن نتحدث بال يعني الواقع، يعني تلك الواقعية المفرطة التي نتحدث بها، مع كل تأكيدي على أن مفهوم السيادة ومفهوم الأمن لا يتجزأان، ولكن هناك وقائع في ظل الضغوط التي تجري. طبعا هذا الأمر مرفوض بطبيعة الحال، ومرفوض حتى من الدولة اللبنانية التي أبلغت الوسطاء أكثر من مرة أن ما تقوم به إسرائيل غير مقبول، ولكن إسرائيل تمضي بخطتها وليس هناك ما يردع. أعتقد في اعتقادي أن تلك المسارات في النهاية تنتظر.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها.
1: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخل الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح، التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
0: نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة لتجاوز حركة حماس.

0: في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطيرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
1: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة، هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
2: الله يعافيك يا بنية.
1: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
2: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه، ما فيش أكل، بيجيبوا لناش ولا حاجة.
1: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
2: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا، مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. احنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
1: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
2: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. احنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتو مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل شيء. احنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة، الصغار بطالب باللحمة لأولادها، فيش ولا قادر ابو قادر يوفر لاولاده، الخضره غاليه.
1: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسه وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسه كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الاصفر الذي يعمد الاحتلال الاسرائيلي على توسعته وزياده مساحه الاراضي المصادره منذ توقف الحرب في اكتوبر الماضي. من مخيم البريج وسط قطاع غزه، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنا عسكرية إسرائيلية تواصل مهاجمة سفن المساعدات الإنسانية التابعة له وتحاول التسلل إليه في المياه الدولية في الوقت الذي يتجه فيه الأسطول نحو غزة. وقال أسطول الصمود العالمي في بيان إن سفنا إسرائيلية تحاول التسلل والتشويش على سفن الأسطول وأن القائمين عليه في حالة تأهب قصوى، وهم على بعد 121 ميلا بحريا فقط من سواحل القطاع. تظاهر عشرات الأشخاص أمام نادي الصحافة بمدينة كراتشي جنوبية باكستان للمطالبة بالإفراج عن الناشط سعد إدهي الذي كان على متن أسطول الصمود العالمي واعتقلته القوات الإسرائيلية. وحملت المظاهرة لافتات نددت باستيلاء إسرائيل على سفن أسطول الصمود العالمي التي كانت تحمل إمدادات طبية وغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة. كما تجمع أقارب الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود أمام وزارة الخارجية في أثينا مطالبين بمعلومات عن مكان وجودهم. وشارك في المظاهرة مؤيدون للقضية الفلسطينية وأعضاء منظمات حقوقية، ودخل بعضهم إلى الوزارة لمقابلة المسؤولين. هذا ويذكر أن والدتي اثنين من الناشطين أفادتا بأنهما

0: لم تتلقيا أي معلومات عن مكان وجود ولديهما أو معرفة حالتهما الصحية، وقالتا إنهما لم تتحدثا مع ولدهما منذ 24 ساعة. في السياق نفسه، نظمت النقابات العمالية الإيطالية إضرابات ومظاهرات في أكثر من 20 مدينة في البلاد. أفادت وزارة
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. قرر أن يناقش الزعيمان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب مشروع خط الغاز قوة سيبيريا 2 في ظل تعمق اعتماد موسكو الاقتصادي على بكين منذ العقوبات الغربية المفروضة عليها واندلاع الحرب في أوكرانيا.

0: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
1: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
0: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
2: نفذ المحامون التونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبه.
3: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضباً أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
4: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحامات أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
3: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
5: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
3: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزج بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
6: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، إذ تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي تونس.
2: وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خوسي رودريغيز ثاباتيرو بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال نفوذ وتزوير وثائق، وتتركز اتهامات المحكمة على شبكة من الشركات الاستشارية تلقى من خلالها ثاباتيرو ومقربون منه دفعات مالية وفق المحكمة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الشركات حصلت على عمولات مالية مشروطة بضمان تمرير الحكومة خطة الإنقاذ المالي لشركة الطيران التي لديها ارتباطات في فنزويلا. من جانبه نفى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق هذه الاتهامات ونفى تدخله في أي عملية إنقاذ لشركة الطيران المرتبطة بفنزويلا. كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات عاجلة تشمل الاستغناء عن مزيد من الكوادر البشرية. أوضح المفوض السامي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتراجع حاد في المساعدات والمنح الدولية، حيث يتوقع انخفاض الموارد المالية المتاحة للوكالة هذا العام بنسبة 15% مقارنة بمستويات العام 2025. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة خالد الغربلي، إلى اللقاء.
7: أزمة تمويل تضرب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد النازحين حول العالم. المفوضية أعلنت أن الأموال المتاحة لها هذا العام تراجعت بنحو 15% مقارنة بعام 2025 لتصل إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار بعد خفض حاد في التمويل خلال العام الماضي، خصوصا من الولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى، بالتزامن مع تحويل جزء من الأموال نحو الإنفاق الدفاعي. ومع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في رسالة داخلية إن الوضع المالي الحالي يفرض اتخاذ خطوات عاجلة، مشيرا إلى أن المفوضية ستضطر إلى إنهاء عقود مئات الموظفين الذين لا يشغلون وظائف فعلية. لكن تأثير الأزمة لا يقتصر على الجانب الإداري، تحذيرات أممية من تأثير تراجع التمويل على ملايين اللاجئين والنازحين خصوصا في مناطق النزاعات والحروب، ودعوات للدول المانحة بتوفير تمويل أكثر
8: مرونة. 92.7 FM.
9: وأول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أن نؤجل الأمر مرة أخرى، أعتقد أن الضربة ستحصل بعد يومين أو ثلاثة، لا يمكنني التحديد، ولكنها أيام معدودة.
4: أما جيدي فانس نائب ترامب فقال أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران. جيدي فانس أضاف أن خيار التعامل مع إيران في حال فشل المفاوضات هو شن حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب، وهذا ما لا يريده الرئيس أو الإيرانيون.
5: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات. إيران تريد بالصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
4: قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر قال في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قال أن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
6: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
4: على الجانب الآخر في طهران، قال كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية إن الولايات المتحدة تقدم تهديدا بالهجوم على بلادي على أنه فرصة للسلام. وفي منشور له على حسابه في إكس أشار غريب أبادي إلى أن واشنطن تقول إنها أوقفت الهجوم على إيران مؤقتا لإعطاء فرصة للمفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم في أي لحظة. واعتبر أيضا في تصريحات ترامب تهديدا لفرصة السلام في المنطقة، مؤكدا أن بلاده جاهزة للتصدي لأي عدوان عسكري جديد. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومن طهران مراسلنا حازم كلاس. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك محمد بالدين. حقيقة من يتابع التصريحات الأمريكية قد لا يفهم الكثير. الرئيس الأمريكي قد يشن ضربة ضد إيران يومان بعد يومين ثلاثة، مطلع الأسبوع لا شيء واضح. جيدي فانس يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع الإيرانيين، وأن الرئيس لا يريد توجيه الضربة، لكن أكسيوس تنقل عن مصادر أن ترامب اجتمع بقيادات العسكرية واستمع إلى ما يمكن أن يفعل على الأرض عسكريا.
7: التردد، ترجمة كل ذلك هي التردد والمحاولة الأمريكية بأن تكون أو يكون قرار العودة إلى الحرب آخر قرار، أي آخر دواء الكي كما يقال. هذا ما يفهم من هذه التصريحات من الإدارة الأمريكية، لأنها تدرك، ترامب يدرك، جي دي فانس يدرك، وكذلك روبيو وكبار القادة العسكريين، أن العودة إلى الحرب قد لا تكون معها الخروج من الحرب أو العودة إلى الأعمال العسكرية، قد تكون قرارا أمريكيا، لكن إنهاء تلك الأعمال العسكرية قد يكون قرارا إيرانيا بالدرجة الأولى، لأنه لا يعلم أحد ما إذا كان الإيرانيون مستعدين لكي ينهوا الأعمال العسكرية من جهتهم أو الرد الإيراني من جهتهم، ثم إلى أي درجة وفي أي إطار زمني بإمكان الولايات المتحدة أن تحقق أهدافها. الأدميرال براد كوبر كان يقول أمام الكونغرس الأمريكي اليوم، وقد وقعت بينه مشادات مع مشرعين ديمقراطيين، كان يقول بأن الولايات المتحدة دمرت 90% من القدرات العسكرية الإيرانية، بينما تقول التقارير الاستخباراتية التي طلعت عليها بعض وسائل الإعلام الأمريكية ومنها نيويورك تايمز التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك شبكة CNN، تلك التقارير تقول بأن إيران استطاعت الحفاظ على نسبة معتبرة أكثر من النصف في الواقع، وأحيانا بعض التقديرات تذهب إلى 70% من الأماكن المحصنة التي سدفتها الولايات المتحدة التي توجد فيها ترسانتها الصاروخية. وترامب نفسه قال في طريق عودته من بكين بأن الإيرانيين استطاعوا الوصول إلى أحد تلك المواقع مهددا إياهم وقائلا إنهم يرونهم، أي واشنطن تراهم وتعلم ما الذي أخذوه واستعادوه من ذلك الموقع وسوف تدمره في يوم واحد. هذا التردد لا يترجم معه أي نوع من التقدم الذي يمكن أن يلمس في التصريحات. ترامب يوم أمس يقول بأن الوصول إلى اتفاق بات في المتناول بناء على ذلك التأجيل الذي قال إنه اتخذ قرارا به بعد أن كان على وشك أن يأمر بتوجيه أو ببدء عمل عسكري ضد إيران اليوم. ثم يقول بأن هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة التي كان ينتكس فيها أو تنتكس فيها المحاولات وتنتكس على عقبيها في الواقع كلما بلغت حدا يمكن القول معه إن اتفاقا بات بالفعل في المتناول بين الجانبين الأمريكي والإيراني. أي صيغة وأي شكل للاتفاق؟ وهل الوسيط الباكستاني أم الوسطاء الخليجيون من المنطقة تحديدا هم من يلعبوا أدوارا؟ هل الصين التي كان فيها ترامب أيضا كان لها دور؟ كل ذلك غير واضح على الإطلاق حتى الآن. لكن بتصريحات ترامب اليوم وحتى تصريحات فانس هنالك نوافذ ضيقة، إما أن الإدارة تتكتم على اختراق يحقق بالفعل في سبيل الوصول إلى إطار مبدئي على الأقل، والأرجح أنه إن تم الاتفاق فسيكون على إطار مبدئي، أو أنه بالفعل ليس هنالك شيء ملموس لكن الإدارة تتريث حتى تعطي آخر فرصة استجابة للضغط الذي تلقته خاصة من دول الخليج التي قالت بأنها لا تريد أن تعود الحرب. الحرب مؤثرة بوضعها الحالي، لا حرب ولا سلام، مؤثرة بشدة على العالم أجمع وعلى دول الخليج بشكل خاص، والعودة إلى الحرب ستكون أسوأ وأسوأ وسيكون تأثيرها عالميا وحتى داخليا في الولايات المتحدة. فقط أريد أن أشير إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قبل قليل كان يقول بأن اليوم الديمقراطيون سيحاولون تقديم مشروع قانون صلاحيات الحرب من جديد. هذه ليست المحاولة الأولى، كانت هنالك عدة محاولات في السابق. وهذا المشروع سينص على إخراج أو سحب القوات الأمريكية الموجودة في حالة أعمال عدائية مع إيران، وأن أحد المشرعين الجمهوريين غالبا هو راند بول لكنه لم يسمه انضم إليهم ودعا الجمهوريين للتصويت عليه.
4: سنرى الآن ممكن أن تقول الأمور. شكرا لك محمد بالدين. حازم، أريد أن نفهم منك الآن إلى ماذا تستعد إيران، مرونة في المفاوضات أم استئناف الحرب؟
1: إيران تستعد لكلا السيناريوهين، بمعنى لا تزال تراوح بين الدبلوماسية والاستعداد العسكري في ضوء ما تقول بأنه تناقض وتضارب في المواقف الأمريكية وعدم وضوح في الرؤية لدى الإدارة الأمريكية بحسب ما تقول طهران. إيران منفتحة على الخيار الدبلوماسي، تواصل التبادل الرسائل مع الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء وفي مقدمتهم إسلام أباد. وزير خارجية إيران لا يزال يجري اتصالات مع نظرائه خاصة في دول المنطقة والدول المنخرطة بشكل أساسي في الوساطة وتعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي، وفي مقدمتها قطر والسعودية ومصر وتركيا وغيرها بطبيعة الحال. وبالتزامن مع ذلك استعدادات عسكرية كبيرة، على الأقل هذا ما يفهم من تصريحات القادة العسكريين فيما يتعلق بتحديث بنك الأهداف، إعداد خطط جديدة، وحتى عدم تحمل الحصار البحري الأمريكي الذي يقرأ عسكريا هنا في إيران على أنه جزء من الحرب وليس مجرد حصار عادي. اليوم كان هناك بيان للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول فيه بأن من نتائج حرب 40 يوما أنه وضع إيران ضمن القوى الكبرى المؤثرة في العالم في ضوء ما وصفه ويصفه المسؤولون الإيرانيون بصمود إيران في وجه الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، وهذه الحرب الكبرى على إيران بطبيعة الحال والتي استمرت مرت 40 يوما. إيران ترغب بالخيار الدبلوماسي، استقبلت خلال الأيام الماضية تزامنا مع هذه الرسائل الأمريكية والتهديدات الأمريكية والتي تراجع عنها لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبلت وزير الداخلية الباكستاني الذي مدد يعني زيارته لإيران ليوم ثالث، وكان هناك مباحثات مهمة جدا لم يكشف ربما عن الكثير من تفاصيلها. ولكن إيران إبداء المرونة مرتبط بالجانب الأمريكي كما تراه أكثر منها هي. إيران تقول بأنها لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، لن تتنازل عن رفع العقوبات، عن برنامجها النووي، عن حقها في التخصيب، وعن المطالبة بتعويضات عن الحرب.
4: شكرا لك حزم كلاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران. ينضم إلينا من كولورادو الأمريكية السيد إيلي بريمر، المخطط الاستراتيجي بالحزب الجمهوري. مرحبا بك سيد بريمر. سيد بريمر، نريد أن نفهم منك ما الذي يدور في رأس الرئيس الأمريكي. حقيقة يبدو أن الرئيس ضائع، يعني يقول بالأمس كنت على بعد ساعة واحدة لاستئناف الحرب، هذا معناه أن الرجل الصورة واضحة في ذهنه والأمور حاسمة، ثم اليوم يتحدث عن سينتظر يومين السبت للأحد لمطلع الأسبوع المقبل. هل هذا سلوك رئيس يعرف حقيقة ما الذي يريده؟
8: نعم، ولكن أعتقد أن الوضع شائك، الوضع صعب، لأن الجانب الإيراني لا ندري من يمكنه أن يجبر الحكومة على الالتزام طويل الأمد. إذن هذا الأمر الذي يواجهه الرئيس ترامب، لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات مثمرة إلا إذا ما كان الطرف الآخر قادر على الارتقاء إلى مستوى المناسبة. هذه هي المشكلة أو جزء من المشكلة. الجزء الثاني هو أن إيران تريد أن تنتج السلاح النووي، وهذه رغبتها. أما بالنسبة للمواد النووية وما يجري بشأنها، فثمة مشاكل خاصة بهذه الجزئية وعلاقتها بالمفاوضات. إيران سوف يكون لديها مشاكل أيضا فيما يخص القدرة على إنتاج النفط، وصعوبات أيضا لأن هنالك بعض المشاكل المرتبطة بالمخزون والآبار هنالك. وترامب لا يستطيع أن ينتظر إلى الأبد، لأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت، والأمريكيون يريدون أن يزل الستار على هذه الحرب. أنا أؤمن شخصيا بأن النزاع سوف يستعر مجددا قبل الوصول إلى حل المتفاوض عليه، ربما خلال الأسبوع القادم. من المرجح أن يستأنف النزاع العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس ترامب يحاول أن يصل أو يرى إذا ما كان هنالك حل تفاوضي.
4: طيب، ترامب يقول إذا توصلنا إلى اتفاق يمنعهم من الحصول على السلاح النووي سنكون راضين. إذن لا حديث عن حلفاء إيران أو إن أردت أن تسميهم وكلاء إيران، لا حديث عن الصواريخ الإيرانية، لا حديث عن بالضرورة عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني. يريد فقط أن يطمئن أن إيران لا تريد الحصول على السلاح النووي. طيب، اتفاق 2015 كان يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، ومن مزقه هو ترامب. لماذا هذه الحرب التي خضناها الآن؟ لماذا هذه الأزمة التي يعيش فيها العالم كله؟
8: نعم، الأمر مرتبط بالمصداقية. من الواضح أن إيران لم تلتزم بذلك الاتفاق. الاتفاق يكون جيدا إذا ما تم الالتزام به، وإيران بالطبع لم تريد أن تحصل على السلاح النووي فحسب، ولكن الصواريخ البالستية وأيضا بنية تحتية للمسيرات وإلى ما هنالك. والولايات المتحدة الأمريكية بطبع الحال لم تنظر في تهديد المسيرات ولم تدرجه في الاتفاق. إذا ما يتعلق أمر الاتفاق المستقبلي، فالسؤال هو ما هو الاتفاق الذي يمكن أن تلتزم به إيران عن نحو ذي مصداقية؟ ووجود اتفاق من أجل اتفاق غير خليق بالوصول إليه. إذا ما أراد ترامب الوصول إلى اتفاق فيجب ضمان بأن إيران لن تصل إلى السلاح النووي. ومن خلال المفاوضات ينظر المرأة إلى الطرفين. إذا لم يكن هنالك وصول إلى اتفاق، ما هي الخطوات التي تتخذها إيران إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق؟ هذا هو السؤال الكبير. يمكن لإيران أن تبقي على مضيق هرمز مغلقا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تطلق الصواريخ والقنابل لتسقط على الأراضي الإيرانية. هذا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
4: طيب، يعني أنت بما أنك مخطط استراتيجي بالحزب الجمهوري أفهم موقفك من إيران، لكن علينا أن نذكر بالوقائع. الوقائع تقول أن إيران كانت تحترم اتفاق 2015. من مزق الاتفاق هو ترامب، والأوروبيون بعد أن مزقه ترامب حاولوا إنقاذ الاتفاق لكنهم لم ينجحوا بسبب العقوبات الأمريكية. السؤال الآن، لو أراد الرئيس الأمريكي العودة إلى الحرب سيفعل ماذا؟ يعني هو استمر أكثر من شهر في الحرب ولم يستطع أن يخدع الإيرانيين. ما الذي يمكن أن يفعله الآن من خلال الحرب يجعل الإيراني يخضع لإرادة ترامب؟
8: من المرجح أن ينظر ترامب في السيناريو التالي، هو السيناريو الذي يفي بأهدافه، أي أن يمنع إيران من السعي للوصول إلى قدرات نووية وسلاح نووي. وطريقة المنطقية هي أن يشل الاقتصاد الإيراني من خلال استهداف الجسور والبنية التحتية وربما جزيرة كارغ، وهذا سوف يؤثر على الاقتصاد. من دون اقتصاد لا يمكن لإيران أن تصل إلى السلاح النووي. إيران يجب أن تأخذ هذا على محمل الجد. أمريكا يمكنها أن تدمر بالفعل الاقتصاد الإيراني لكي تضمن عدم وصولها إلى السلاح النووي. من خلال المفاوضات أعتقد أن هذه انتكاسة للأمريكيين وسوف تؤثر عليهم سلبيا، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على استهداف البنية التحتية. أمريكا إذا ما كان لديها القدرة والرغبة يمكنها أن تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهذه نقطة أساسية وقوية فيما يخص المفاوضات.
4: صحيح، أمريكا قادرة على تدمير ما تريد في إيران، لكن هذا يصنف على أنه جرائم حرب. هل أمريكا غير مهتمة إن كان جرائم حرب أم لا، مستعدة أن تفعل حتى وإن كان مخالف القانون الدولي؟
8: فيما يخص قانون النزاع العسكري والقانون الدولي، ما من شيء يمنع أمريكا من تدمير أساسيات مرتبطة بالبنية التحتية كالجسور وما شكل ذلك، سيما إذا ما تماشى ذلك مع الأهداف العسكرية. لا أعتقد أنه وفقا لجرائم الحرب شيء يمنع من نزول الأمريكيين إلى جزيرة كارغ لنزع سلاح الإيرانيين وعدم امتلاكهم للسلاح النووي. هذا طبعا لا يطيب للإيرانيين، ولكن هناك قدرات تقنية أمريكية يمكن أن يوظفها ترامب إذا ما قرر القيام بذلك.
4: لا، أنا لما تحدث عن المواجهة العسكرية، طبعا هناك شكوك عن شرعية هذه الحرب، ونرى حلفاء أمريكا لم يخوضوا هذا الحرب لأنهم يرون أنه لا يوجد أساس قانوني وشرعي لها. لكن الأساس، أنت تحدثت عن استهداف الجسور والبنية التحتية، وهذه معرفة بشكل واضح في ميثاق روما. استهداف المنشآت المدنية هي تصنف على أنها جرائم حرب. لكن مرة أخرى، حتى لو فعلها ترامب وفعل ذلك، هو ضرب الجسور في الفترة السابقة وضربت إسرائيل منشآت للطاقة، ومع ذلك لم يخضع الإيرانيون. لماذا سيكون عليهم أن يخضعوا الآن حتى بعد أن يخسروا بنيتهم التحتية؟ وهل سيتحمل ترامب أن تضرب البنية التحتية للطاقة وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في أسعار النفط يعاني منها الناخب الأمريكي في محطات الوقود في الولايات المتحدة؟
8: الأسعار التي وصلت عنان السماء طبعا تشكل عاملا يضغط على الرئيس ترامب، أسعار الوقود والمحروقات. ولكن لا يمكن أي شخص أن يمنع ترامب من استهداف البنية التحتية. ولكن إيران أيضا انتهكت قانون الصراع المسلح الكفي الكثير من المرات، وهنا لا نتحدث عن القانون الدولي. إيران يمكنها أن تشتكي، ولكن أعتقد أن الضغوطات سوف تأتي من خلال انهيار الاقتصاد. إذا ما استولت أمريكا على جزيرة كارغ ودمرت البنية التحتية، ما يتغير هو أن اقتصاد إيران سوف يترنح. لن تستطيع إيران أن تمتلك السلاح النووي، وعندما نرى مثل هذه الأمور تاريخيا فهذا يفضي إلى العصيان المدني وربما الإطاحة بالنظام السياسي تاريخيا. حتى لو لم يقل ترامب بأن تغيير النظام هو هدف، ولكن النتاج المنطقي إذا ما أراد ترامب أن يتبع ما قلته ويدمر الاقتصاد التاريخي الاقتصاد الإيراني، فتاريخيا هذا سيفضي عادة إلى تغيير النظام.
4: صحيح، أنا أتفق معك في هذا، أنه هذا كان هدف لترامب وكان هدف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن على مدار أسابيع لم يتمكنا من تحقيق هذا الهدف. سنرى إلى أين ستؤول الأمور. أشكرك سيد إلي بريمر، المخطط الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قادة المنطقة في تواصل مستمر مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار التهدئة. وأعرب الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عن تفاؤل قطر بإنهاء التصعيد في المنطقة ونجاح جهود الوساطة.
9: بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
4: وبشأن أزمة مضيق هرمز، قال الأنصاري أنه على الرغم من عبور ناقلتين من المضيق، فإن ذلك لا يعني عودة حركة ناقلات الغاز إلى طبيعتها. وأضاف خلال مؤتمره الصحفي أن التحدي الأكبر هو ضمان استمرار تصدير الطاقة ومواجهة تداعيات توقفها على أمن الطاقة وأسعارها.
9: وعلى الرغم من إغلاق المضيق، سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لدولة قطر فيما يتعلق بالسلع الأساسية مستمرة، لم نواجه أي نقص فيها، ولم يتم اللجوء للمخزونات الاستراتيجية لأن وضعت الخطط خطط الطوارئ التي ضمنت أن لا يكون هناك أي حاجة بهذا الشكل، والبدائل موجودة ويتم العمل بها. طبعا التحدي الأكبر الآن هو مرتبط بتصدير المنتجات الطاقة، ما يؤثر بشكل يومي على أمن الطاقة العالمي وعلى أسعار الطاقة عالميا. فحاليا لا توجد هناك يعني ترتيبات خاصة مختلفة، ولكن بلا شك أن إغلاق المضيق بهذا الشكل يزيد التعقيد بالنسبة لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة بشكل عام.
4: أكد قائد قوات حلف الشمال الأطلسي أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل بعد اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات حلف الشمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
10: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
4: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا، تبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
11: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة، ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
4: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بانتشال عدد من الشهداء من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على دير قانون النهر، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة في المكان. وأضافت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لباية في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. وأظهرت مشاهد من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي السراي في المدينة أظهرت حجم الدمار. هدى وشنت إسرائيل غارات استهدفت بلدة الكفور في قضاء النبطية، مما أسفر عن دمار واسع في البلدة.
12: ما في شيء هون بالفيلا هي. يلا نزل جيب لمعات من تحت من حبات غسان.
4: هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان، تسبب بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة، وألحق أيضا أضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني، إلى جانب حالة الخوف التي لحقت بسكان المنطقة جراء القصف الليلي.
13: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمباني ولي قاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها، ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة الواحدة فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي يكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف تبلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
14: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
13: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
14: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الأولاد صغار، عندي 2 أولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني تصور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وأقل كمان. أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت، ووقعت معني كذا مرة بالطريق لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:10 بدنا عالم نايم بعز وقت نومه.
13: شكرا لك. اذا يعني في هذه المنطقه، هنا منطقه المعشوق، كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا اليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بانذارات مسبقه او من دون انذار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. من منطقه المعشوق، التلفزيون العربي، إدمون سيسين.
4: قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الهجومية، وأشار إلى استهدافه تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة. كما أشار الحزب في بيانه إلى أن مقاتليه نفذوا هجوما على آلية اتصالات للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا بمسيرة استهدف تجمعا لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل جنوبي لبنان، وأنه حقق إصابة مؤكدة بحسب ما جاء في بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. أحمد، يبدو أن الضابط الذي قتله رجال حزب الله هو من قوات النخبة، هو رائد ومن قوات النخبة.
15: نتحدث عن ضابط نائب قائد سرية، إلى جانب أنه قتل بإطلاق النار باشتباك على ما يبدو في محيط منطقة قوزح، وهي منطقة تقع في داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل، تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود، ولكن حدث هذا الاشتباك. وحاليا تحاول القوات الإسرائيلية بحسب القناة 12 الإسرائيلية تطويق المنطقة التي أطلق منها هذا العنصر النار نحو القوات في محاولة للوصول إليه، ولكن هذا الحدث يشير إلى أن عناصر من حزب الله حتى هذه اللحظة يتواجدون في داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل أو في داخل الخط الأصفر، ويعني هذا ربما قد يصعب من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظل تقديرات في الأيام الماضية بحسب إذاعة الجيش بنجاح عناصر من حزب الله بتجاوز الخط الأصفر من أجل إطلاق مسيرات نحو المناطق الواقعة داخل إسرائيل. يتحدثون عن تسلل محدود محدود وليس تسلل بأعداد كبيرة، ولكن أيضا هذا هو القتيل الثامن من الجيش والتاسع إذا ما أضفنا إليه المتعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية قتلوا منذ وقف إطلاق النار. نتحدث عن 5 قتلوا بالمسيرات، قتيل بقذيفة هاون، قتيل بإطلاق النار وهو الذي أعلن عنه مساء هذا اليوم، إلى جانب قتيلين 2 قتلا تحديدا في بداية وقف إطلاق النار بعد انفجار عبوة ناسفة. حتى اللحظة تفشل إسرائيل في منع حزب الله من توجيه العمليات، ونشهد تصاعدا في وتيرة العمليات تحديدا باستخدام المسيرات المفخخة، وحتى هذه اللحظة تفشل إسرائيل أيضا في التعامل مع هذا التهديد. حتى اللحظة لم تنجح إسرائيل في الحصول على أو في يعني الحصول على تقنية لاعتراض هذه المسيرات أو ملاحقة مشغلي هذه التقنية المسيرات المفخخة التي تعمل بالألياف البصرية. إذن نتحدث عن قتيل جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي، ليرتفع عدد الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار إلى 9، ونتحدث عن يعني ربما مئات الإصابات منذ بدء وقف إطلاق النار، أصيبوا بفعل هجمات متعددة ولكن غالبيتهم أصيبوا بتفجير مسيرات مفخخة.
4: نعم، نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة تدمر منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد إنذار سكانه بالإخلاء. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة دمرت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد إنذار سكانه بالإخلاء. أحمد جردات، هل هناك أي تفاصيل عن موضوع الإنذارات بالإخلاء وعملية نسف المنزل؟
15: يعني بخصوص الإنذارات، هي فقط يعني نتحدث عن تفاصيل أو معلومات جاءت من قطاع غزة. لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بهذه الإنذارات، لم يصدر إنذارا للسكان بشأن هذا المنزل، ولم يصدر أي تحذير مسبق. ولكن واضح بأن إسرائيل في الأيام الماضية تحاول تصعيد القتال في قطاع غزة عبر تنفيذ اغتيالات، وهي اغتالت عز الدين الحداد وهو القائد لكتائب القسام في قطاع غزة. أيضا نفذت عدة هجمات في الفترة الماضية، وتتزامن هذه الهجمات والتصعيد الإسرائيلي مع ادعاءات إسرائيلية برفض حماس تطبيق خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفض نزع سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة. إذن هجوم جديد من الجيش الإسرائيلي غارة، هناك محاولة إسرائيلية لتصعيد الهجمات على قطاع غزة، وأيضا هناك محاولة لتضييق الخناق. اليوم نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان عن طريقة يعني أخرى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كثيرة هي المواضيع التي تطرح في إسرائيل في الأيام الماضية بشأن قطاع غزة، ولكن الرابط المشترك في هذه المواضيع أنها تحرض على الفلسطينيين في القطاع وتدفع نحو عودة القتال أو عودة الهجمات حتى وإن كانت محدودة.
4: شكرا لك أحمد جردات، مرسلنا في القدس المحتلة. ونبقى مشاهدينا الكرام في قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 منذ إعلان وقف إطلاق النار.
16: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضا استهداف في اغتيال ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد، وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
4: حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن الدولي، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
17: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي، وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
4: هذا ورفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام.

0: القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، وشددت على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منع هذه اللجنة من دخول غزة لاستلام مهامها.
1: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخل الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح، التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
0: نقلت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية عن مصادر سياسية، نقلت عنها قولها أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة لتجاوز حركة حماس. مصادر الصحيفة قالت أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة إلى نشر مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية قرب الخط الأصفر في القطاع كي لا توكل هذه المهمة إلى حركة حماس. وفي سياق متصل بإعادة الإعمار، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بسلايل سموتريتش رفض طلبا أمريكيا بتمويل إعادة إعمار غزة من أموال السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطيرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع.
2: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة، هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
3: الله يعافيك يا بنية.
2: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
3: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه ما فيش أكل، بيجيبوا الناس ولا حاجة.
2: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
3: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا، مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. إحنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
2: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
3: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. إحنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتو مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل اشي، احنا بنطالب، بنطالب باكل، بنطالب بشرب، بنطالب بلبس، بنطالب بفراش، بنطالب باكل كويس. يعني احنا

0: بنطالب لو كل اسبوع مره يجيبوا لنا لحمه. الصغار بتطالب باللحمه لاولادها في الشيء، ولا قادر ابو قادر يوفر لاولاده. الخضره غاليه.
1: شكرا شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريد وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: أعلن صول الصمود العالمي أن سفنا عسكرية إسرائيلية تواصل مهاجمة ما تبقى من سفن المساعدات الإنسانية التابعة له، وتحاول التسلل إلى تحاول إسرائيل التسلل إلى هذه السفن المتبقية في المياه الدولية في الوقت الذي يتجه فيه الأصول نحو غزة. وقال صول الصمود العالمي في بيانه أن سفنا إسرائيلية تحاول التسلل والتشويش على سفن الأسطول، وأن القائمين عليه في حالة تأهب قصوى. هذا طبعا مشاهدينا الكرام بعد أن تمكنت إسرائيل من السيطرة على عدد كبير من سفن الأسطول في المياه الدولية. تظاهر عشرات الأشخاص أمام نادي الصحافة بمدينة كراتشي جنوبي باكستان للمطالبة بالإفراج عن الناشط سعد إدهي الذي كان على متن أصول الصمود العالمي واعتقلته القوات الإسرائيلية. حمل المتظاهرون لافتات نددت باستيلاء إسرائيل على سفن أصول الصمود العالمي التي كانت تحمل إمدادات طبية وغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة. كما تجمع أقارب الناشطين الذين كانوا على متن سفن أصول الصمود أمام الخارجية في أثينا مطالبين بمعلومات عن مكان وجودهم. وشارك في المظاهرة مؤيدون للقضية الفلسطينية وأعضاء منظمات حقوقية، ودخل بعضهم إلى الوزارة لمقابلة المسؤولين. هذا ويذكر أن والدتي اثنين من الناشطين أفادتا بأنهما لم تتلقيا أي معلومات عن مكان وجود ولديهما أو معرفة حالتهما الصحية، وقالتا إنهما لم تتحدثا مع ولديهما منذ 24 ساعة. وفي السياق نفسه نظمت النقابات العمالية الإيطالية إضرابات ومظاهرات في أكثر من 20 مدينة في البلاد. نفذ المحامون التونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
3: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
4: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحاماة أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
3: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
5: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
3: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزج بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
6: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي تونس.
2: بعد تصريحات دونالد ترامب عن إرجاء تجدد الضربات على إيران، تحدثت صحف أجنبية عن أن أي مواجهة تحصل قد تدفع إيران لاعتماد تكتيكات أو تكتيكات جديدة، من بينها توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، ما يفتح جبهة بحرية جديدة إلى جانب مضيق هرمز. نتابع ما قالته الصحف، وعرس الساعة ستكون معكم سيهم بابا.
7: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستئناف الضربات، ورأت أن أي مواجهة جديدة قد تدفع إيران إلى اعتماد تكتيكات جديدة بما في ذلك تكثيف الضربات على الدول المجاورة. ونقلت عن محللين أن القادة الإيرانيين يتوقعون أن يكون القتال في حال تجدده قصيرا ولكن شديد الكثافة، تتخلله ضربات ثقيلة منسقة على البنية التحتية للطاقة في إيران. ولكن بحسب هؤلاء فإن إيران تمتلك أوراق ضغط إضافية تشمل إمكانية توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، ما قد يفتح جبهة بحرية إضافية إلى جانب مضيق هرمز. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية توقف سينا أزودي عند مصير المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، معتبرا أن كلا الجانبين دخلا المحادثات مقتنعين بأنهما انتصرا، مما قلل من دوافع التوصل إلى حل وسط وعزز المواقف المتشددة. كما أن عملية الغضب الملحمي لم تغير الحسابات النووية الإيرانية، بل عززت تمسك إيران ببرنامجها، وبات تحقيق المطلب الأمريكي كي صفر تخصيب أكثر صعوبة، إذ عززت الحرب موقف طهران التفاوضي. لذا بحسب الكاتب فإن أي اتفاق مستقبلي لا يجب أن يركز على التفكيك الكامل لقدرة إيران على التخصيب، بل على التوصل إلى اتفاق يجمد أو يقيد التخصيب لفترة محددة تحت رقابة دولية صارمة مقابل تخفيف العقوبات. وخلص إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يعني بالضرورة إنهاء قدراتها على التخصيب، لأن الضغوط العسكرية وحدها لا تستطيع محو المعرفة النووية أو فرض استسلام غير مشروط على طهران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن تقديرات تشير إلى أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ 7 أكتوبر، نصفها في جنوب لبنان، ضمن استراتيجية بنيامين نتنياهو للاستيلاء والسيطرة على أراض في غزة ولبنان وسوريا وإنشاء مناطق عازلة. وأضافت الصحيفة أنه في كل من الأراضي الثلاث تمارس القوات الإسرائيلية أيضا سيطرتها على مساحات إضافية من الأرض عن طريق الضربات الجوية ونيران المدفعية. وبينما نقلت عن مسؤول لبناني أن إسرائيل تواصل التوغل بلا رادع وتتعامل مع جنوب لبنان كأنه فناء خلفي لها، لفت محللون إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان على الأقل حتى المرحلة التي يتم فيها نزع سلاح حزب الله، وهو سيناريو من المستبعد حدوثه في أي وقت قريب، في حين رأى آخرون أن الكثير يعتمد على قرارات ترامب، فإذا أمر نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان أو سوريا أو حتى غزة فإنه سيضطر إلى الامتثال. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث رينو جيرار عن مكاسب الصين من الحرب الأمريكية على إيران، وقال إنه في حين أن النجاح الذي ادعى ترامب تحقيقه من هذه الحرب لم يتحقق على أرض الواقع، فإن مكاسب الصين تبدو بارزة دبلوماسيا وعسكريا، واعتبر أنه دبلوماسيا برزت الصين باعتبارها القوة الوحيدة من بين القوى العظمى التي تحترم القانون الدولي، على عكس روسيا والولايات المتحدة اللتين تشنان حروبا دون استشارة مجلس الأمن الدولي. وقد عززت الصين مكانتها بإدانتها الصريحة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الاستباقية ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخذت كافة الاحتياطات لتجنب الانجرار إلى صراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أما عسكرياً فبحسب الكاتب استفادت الصين كثيراً من الحرب على إيران التي سمحت لها بمعرفة الأساليب الأمريكية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومدى فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، واعتبرت أنها لحظة فارقة بالنسبة للزعيم الصيني شي جين بينغ، سعى إليها منذ توليه السلطة في عام 2012 وراهن بمستقبل بلاده لتحقيقها. فاستقبال بوتين بعد أيام قليلة من زيارة ترامب إلى بكين يمثل انتصاراً لسياسات شي التي شهدت منافسة اقتصادية شرسة مع الولايات المتحدة وتأييد استراتيجيا للكرملين. ونقلت عن محللين أنه من خلال هذه الزيارات يرسل شي رسالة مفادها أنه حقق التكافؤ مع ترامب، وفي الوقت نفسه حافظ على سياسته المتمثلة بدعم روسيا وإيران وكوريا الشمالية. في المقابل رأى محللون أن بوتين يجب أن يقنع شي خلال الزيارة بأنه لا يزال الزعيم القوي الذي دعمه شي في الأصل، وأن يتأكد من عدم وجود تفاهمات غير معلنة بين شي وترامب كممارسة ضغوط على إيران بطرق من شأنها أن تحقق لواشنطن نصرا واضحا. كذلك يريد بوتين أن يضمن استمرار الدعم المادي الذي تقدمه بكين لروسيا في حربها بأوكرانيا، بما في ذلك مشتريات النفط والمعدات العسكرية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. إسرائيل توسع نطاق احتلالها في المنطقة. تقارير تكشف سيطرة الجيش الإسرائيلي على 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا منذ العام 2023. نسأل عن أهداف هذا التوسع وديمومته. في ملفنا الثاني، بالتوازي مع استمرار المباحثات للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا، إيران تعزز سيطرتها على مضيق هرمز وتستعد لإطلاق نظام تأمين سفن الشحن بعملة البيتكوين. في السودان تتواصل المعارك قتل مدنيون في قصف على جنوب كردفان، وتقارير تكشف عودة سفاح الفاشر للقتال في صفوف الدعم السريع رغم العقوبات الدولية عليه. نسأل عن أفق الحل والعدالة.

من غزة إلى جنوب لبنان إلى سوريا، تتقدم إسرائيل خلف دخان الحرب لترسم بالنار حدودا جديدة وتفرض واقعا يتجاوز ذرائع الأمن إلى خرائط التوسع والسيطرة. 1000 كيلومتر مربع، تقول فاينانشال تايمز إن إسرائيل استولت عليها في هذه المناطق الثلاث منذ 7 أكتوبر 2023، أراض تقتطع بالقوة ومدن تمحى ومناطق عازلة تتحول شيئا فشيئا إلى احتلال دائم. إذا ترصد صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها استيلاء إسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 على 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في قطاع غزة ولبنان وسوريا، وذلك ضمن عقيدة عسكرية جديدة أكثر عدوانية صاغها بنيامين نتنياهو عقب أسوأ إخفاق أمني شهدته إسرائيل وفق الصحيفة. المساحة التي سيطرت عليها إسرائيل في المناطق الثلاث تعادل وفق حسابات الفاينانشال تايمز 5% من حدود إسرائيل عام 1949. تقول الصحيفة إن أكثر من نصف هذه المساحة التي استولت عليها إسرائيل حديثا يقع جنوبي لبنان، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية لمسافة تصل إلى نحو 12 كيلومترا لإنشاء ما تسميه حكومة نتنياهو منطقة عازلة هدفها إبعاد خطر حزب الله عن المناطق الشمالية في إسرائيل وفق وصفها. بقية هذه المساحة تتوزع على قطاع غزة وسوريا. في غزة، تقول الصحيفة إن القوات الإسرائيلية تفرض منطقة عازلة إضافية تتراوح بين 50 و100 متر تتجاوز ما يعرف بالخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرتها وتلك التي لا تزال تحت سيطرة حماس. بالنسبة لسوريا، كشفت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات تجاوزت المواقع التي تمركزت فيها قرب الحدود بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. حسابات الصحيفة أشارت إلى أن حجم هذه المساحة التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي في الجنوب السوري تمتد لنحو 233 كيلومترا مربعا من مرتفعات جبل الشيخ شمالا إلى قاعدة عسكرية سورية مهجورة في معرية جنوبا. لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أوضحت فاينانشال تايمز أن القوات الإسرائيلية تفرض في المناطق الثلاث سيطرة على مساحات إضافية من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي والعمليات العسكرية والاعتقالات. تكمن إذن أهمية هذه التقارير في أنها تكشف حجم المساحات الفعلية التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا، وسط واقع تحاول إسرائيل تجسيده منذ أشهر تحت حجاج وذرائع أمنية مختلفة. لكن الأمر في الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، فقرارات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وسياساتها وتصريحات قادتها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود أهداف استراتيجية وتوسعية واستيطانية في هذه المناطق بعيدا عن الذرائع الأمنية. مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون أكدوا مرارا في سياق ذلك أنهم يعتزمون الاحتفاظ بمنطقة عازلة دائمة في قطاع غزة الذي تسيطر قوات الاحتلال على نحو 60% من مساحته وتوسع باستمرار ما يعرف بالخط الأصفر في خضم عمليات هدم وتجريف وتهجير للسكان. الأمر هو ذاته ينطبق على جنوب لبنان، إذ صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تغادر مواقعها وستظل متمركزة في مواقع مشرفة على عدد من المناطق الإسرائيلية. ذلك أيضاً ما صرح به وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي أكد على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي وصولا إلى نهر الليطاني، وهدد بتطبيق نموذج بيت حانون ورفح على جنوب لبنان في إشارة إلى مسح مناطق بأكملها من الخريطة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير أعلن كذلك قبل أيام عن خطط تهدف إلى تشجيع الاستيطان في لبنان، بالإضافة إلى خطط أخرى لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وفق تعبيره. بالنسبة لسوريا، بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، صرح نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستحتفظ بمواقعها في هذا البلد كإجراء دفاعي بحسب وصفه، كما جدد مطالبته بنزع السلاح الكامل من الجنوب السوري. الجدير بالذكر هنا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت يوم الاثنين
باعتقال نحو 30 إسرائيليا بعد دخولهم الأراضي السورية لتشجيع إقامة المستوطنات.

0: معنا للنقاش مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، واللواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي لشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة مروان، تحدثنا في العرض عن توسيع للمناطق العازلة ومحاولات لأن تصبح هذه المناطق مناطق تمركز إسرائيلي دائم. ما الذي تحاول إسرائيل فعله بالضبط؟
1: هلا واضح انه منذ 7 اكتوبر اسرائيل، يعني عادت اسرائيل الى طبيعتها التوسعيه بعد 7 اكتوبر، لان بتعرفي كنا نعتقد انه منذ مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط في عام 1991 انه اسرائيل وصلت بتوسعها الى الحدود القصوى، وهي تحاول ان تقدم نفسها يعني من خلال مسارات السلام مع الدول العربيه، باعتبار أنه هاي هي الحدود التي وصلت إليها، ومن خلال مسارات السلام يعني يصبح لدينا نوع من الحالة الطبيعية. هلأ بعد 7 أكتوبر هذا الوضع اختلف تماما. أنا بعتقد أنه إسرائيل رجعت للطبيعة التوسعية ورجعت تفكر أنه يجب احتلال مزيد من الأراضي العربية لتحويلها إلى مناطق عازلة، مناطق آمنة كما تسميها، مناطق تفصل بينها وبين يعني القوى العربية الأخرى، سواء كان في غزة، سواء فلسطينيين في غزة، في لبنان، في سوريا. هلا بأهداف مختلفة طبعا، لأنه أهدافها في في في غزة انت بتعرفي هو الفكرة كانت إنشاء هي المنطقة العازلة اللي بدأت عمليا بالسيطرة على حوالي 53% من مساحة قطاع غزة، والآن توسعت الى حوالي 59% من مساحة القطاع، يعني حاشين تقريبا 2 مليون فلسطيني بحوالي 40% من المساحة.
0: ثابت يعني من الممكن ان توسع إسرائيل سيطرتها في قطاع غزة في وقت لاحق.
1: هذا صحيح، لا بس هذا هن اوريدي عملية توسع جرت تقريبا، لانه فوق الاراضي اللي يعتبروها الخط الاصفر اللي قدموا فيها تقريبا منطقة عازلة في غزة بعمق تقريبا بين 1-2 كيلومتر واللي بتشكل 53% من مساحة القطاع، صار في توسع خلال الفترة الماضية ووصلوا إلى حوالي 59% أو 60% من مساحة القطاع، يعني بمعنى أنه حشروا الفلسطينيين 2 مليون فلسطيني في حوالي 40% من مساحة القطاع. هذا يسري على لبنان كذلك الأمر، أنه في محاولة لاحتلال منطقة عازلة في جنوب لبنان بحيث يمنعوا بعض أسلحة التي يمتلكها حزب الله من الوصول إلى مدياتها، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة المضادة للدروع، أعتقد سيادة اللواء محمد أقدر على الحديث مني عنها. في سوريا الاستراتيجية مختلفة طبعا، لأنه احتلال مزيد من أراضي سوريا تقريبا حوالي 450 كيلومتر إضافية تم احتلالها بعد 8 ديسمبر 2024 بعد سقوط النظام، وبتقدير الهدف الأساسي في سوريا إنه في جزء منها سوف يحاولون الاحتفاظ به، يعني سفح مثلا مرتفعات جبل الشيخ اللي سيطر عليها وبعض التلال الاستراتيجية، لكن الأجزاء الأخرى من الأراضي أنا بعتقد هي الهدف الأساسي منها هو المقايضة عليها بالأراضي اللي تم احتلالها بسنة 67. تعرفي إسرائيل كان عندها سياسة قديمة أنه إذا أردت أن تدفع العرب إلى نسيان الأراضي القديمة التي تم احتلالها فعليك أن تقوم باحتلال أرض جديدة تفاوض عليها بحيث أنه بينسوا الأرض القديمة. هلا بعتقد هذه السياسة تنطبق الآن على سوريا، بمعنى أنه إذا أردتم من الانسحاب إلى خط الاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وهذا مطلب أساسي للحكومة السورية في دمشق، فعمليا عليكم أن تنسوا موضوع الجولان المحتل بعام 1967، أو عليكم أن تصلوا إلى حد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل في عام 1967.
0: وهل ستنسحب لأنه إسرائيل تربط الموضوع بنزع سلاح المناطق الجنوبية في سوريا؟ لكن سنعود لمناقشة هذا الموضوع بتفصيل. لواء محمد، هل نحن أمام عقيدة عسكرية جديدة إسرائيلية؟ يعني انتقل الموضوع من سياسة الحروب الخاطفة ونقل المعركة إلى الدول الأخرى إلى الخارج إلى ربما يعني معارك عسكرية تقوم بها إسرائيل، حالة حرب دائمة خدمة لمشاريع توسعية.
2: نعم، يعني نحن أمام عقيدة عسكرية جديدة، أن يكون هناك منطقة عازلة وأن تكون منطقة الأمان في أرض الدول المجاورة وليس في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكذلك بعد 8 ديسمبر 2024، بعد انهيار نظام الأسد، قامت إسرائيل باستخدام العقيدة العسكرية بأن الفراغ الأمني هو أخطر من التهديد التقليدي، ولذلك قامت بشكل كبير وسريع بتحطيم وتشييم ما تبقى من القدرات العسكرية السورية. وإسرائيل حقيقة هي تتوسع من الداخل ومن الخارج. من الداخل الآن هي الحديث حاليا في عملية تهجير مواطني الخان الأحمر، إقامة 100 مستوطنة جديدة، توسيع مستوطنة معالي أودميم، ضم الأراضي، تهويد المناطق في الداخل، التوجه نحو ضم منطقة غور الأردن. أما من الخارج عندما نتحدث عن المنطقة العازلة في العقيدة القتالية الإسرائيلية، هي لا تنحصر في منطقة واحدة. تحدث الدكتور عن غزة، غزة بدأت في 59% أو في 50% ووصلت إلى 59%، ووصلت الآن إلى تقريبا 65% بما فيها المنطقة اللي هي المنطقة الخطرة. عندما أتحدث عن لبنان، لبنان الفاينانشال تايمز ذكرت 576 كيلومتر مربع تسيطر عليها إسرائيل، ولكن إسرائيل ما بين النهر الليطاني ونهر الزهراني أعلنت أن هذه المنطقة منطقة كيل زون، منطقة خطرة، وهذه تماثل ضعفين إلى ثلاث أضعاف هذه المنطقة. عندما أتحدث عن في سوريا، الفاينانشال تايمز اليوم تحدثت عن 235 كيلومتر، وما ذكره الدكتور في 8 ديسمبر، إسرائيل احتلت ما تبقى من هضبة الجولان والمنطقة العازلة وجبل الشيخ، ولذلك نحن نتحدث عن ما يزيد عن 450 كيلومتر إضافي. ولذلك الآن هي تريد أن تقيم منطقة عازلة من رأس الناقورة غربا وحتى حوض اليرموك شرقا، وهذه عملية توسع، وهي ترهن هذه المناطق في الجنوب اللبناني وفي قطاع غزة بنزع سلاح المقاومة سواء كان لحماس أو لحزب الله، وهذا أمر غير قابل للتطبيق. ولذلك إسرائيل عندما تحتصل على مكتسبات هي تفرض واقع جديد وتحول هذا الواقع إلى مكتسبات سياسية مستقبلية.
0: دكتور مروان، النهج الإسرائيلي هذا هل هو محصور باليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يحكم إسرائيل اليوم، أنها ربما فكرة إيديولوجية متجذرة في صلب المشروع الصهيوني منذ لحظة إعلان الدولة؟
1: أول شيء نحن نعرف لم يبقى في إسرائيل يسار بالمعنى التقليدي اللي كان سائد، اليسار اللي حكم إسرائيل من سنة 1948 حتى سنة 1977. اليوم المجتمع الإسرائيلي حصل فيه انزياح هائل باتجاه اليمين، وأصبحت الكتل التيارات السياسية الرئيسية اليوم اللي في حكومة نتنياهو هي تتراوح بين اليمين القومي وبين اليمين الديني في إسرائيل. وأنا بعتقد أنه هذا التحول هو تحول يعني راسخ وسوف يكون مزمن، بمعنى أنه أي حكومة الآن سوف تأتي إلى إسرائيل، لأن البديل يعني إذا ذهبت حكومة نتنياهو الآن وهي حكومة اليمين المتطرف، فالبديل أنا بعتقد هو ما يسمى في إسرائيل بيمين الوسط، يعني يائير لبيد ولا نفتالي بنت، أكيد هؤلاء ليسوا حمائم على الإطلاق. أنا بعتقد خلافات مع نتنياهو هي خلافات سياسية حزبية وليست خلافات حول الاستراتيجية العامة لدولة إسرائيل. يعني لاحظي مثلا ما في خلافات كبيرة في إسرائيل حول الحرب على إيران، ما في خلافات كبيرة في إسرائيل حول الحرب على لبنان، ما في خلافات كبيرة في إسرائيل حتى فيما يتعلق بالحرب أهداف الكبرى للحرب على غزة أو حتى في سوريا. أنا بعتقد اليوم هذا جزء من استراتيجية إسرائيلية تتكرس تترسخ، وبغض النظر عن من سيحكم الآن في إسرائيل. بتعرف في انتخابات هذه السنة في إسرائيل، يتوقع حل الكنيسة الإسرائيلية خلال أيام إن لم يكن في خلال أسابيع، ويتوقع أن تجري الانتخابات الإسرائيلية بحد أقصى في شهر سبتمبر القادم. مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات بتقديري، فإن من سيحكم في إسرائيل لن نشهد يعني تحولات جذرية في السياسات الإسرائيلية القائمة الآن، يعني سواء فيما يتعلق بجوانبها الأمنية، تحدث الآن عن المناطق العازلة أو ما يسمى في إسرائيل بالمناطق الآمنة. بعتقد أنه يعني إذا جاءت حكومة برئاسة نفتالين يعني نفتالي بنت ولا يائير لبيد، فأنا بعتقد أنه الخطر الأول سيكون الانسحاب لا من سوريا ولا من لبنان ولا من قطاع غزة. أنا بعتقد هذه السياسة سوف تبقى مستمرة، لأن بعتقد هي في جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية الآن، وخاصة بعد 7 أكتوبر. يعني واضح أنه هذا الإصرار الإسرائيلي.
0: يعني هل كان 7 أكتوبر لحظة فارقة أعادت خلط الحسابات الإسرائيلية، أم أنه بالفعل كما كنت تقول الآن هذا موجود ضمن المشروع الصهيوني منذ البداية؟
1: بدون شك. لكن مثل ما تفضل اللواء محمد، أنه التوسع بالنسبة لإسرائيل كان ضمن الأراضي الفلسطينية. يعني كنا نتحدث عن القدم أكثر شيء بالضفة الغربية، الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية والقدس الشرقية، فهذا يعني التركيز الأساسي. هلا فيما يتعلق بغزة وبلبنان الوضع يعني لم يكن كذلك، لأنه يعني كان في اعتقاد عند إسرائيل بأنه يعني هذه الجبهات هي جبهات يعني ساكنة، يعني ما في أخطار وشيكة منها. لكن الوضع بتعرفي بعد 7 أكتوبر تغير بشكل بشكل بشكل جذري، أو إذا شئتي إنه إسرائيل استخدمته ذريعة عمليا للسيطرة على مزيد من الأراضي العربية خاصة في سوريا وفي لبنان. بالمناسبة الرقم اللي أعطته الفاينانشال تايمز أنا بعتقد على 235 كيلومتر أو 233 كيلومتر مربع الذي ذكر، هذا الرقم لا يشمل الأراضي خارج المنطقة العازلة. المنطقة العازلة مساحتها اللي سيطرت عليها إسرائيل 235 كيلومتر، هذا صحيح، لكن إسرائيل احتلت أراضي خارج المنطقة العازلة، يعني سفح جبل الشيخ ليس جزء من المنطقة العازلة. يعني إسرائيل وصلت توغلاتها إلى مسافات يعني إلى ريف درعا الغربي.
0: إسرائيل تطلق اليوم
1: لا بالأمس مثلا بريف درعا الغربي الآليات الإسرائيلية كانت نصبوا حواجز مثلا في خان أرنبة، هي كلها خارج المنطقة العازلة. يعني تقديري للأراضي اللي احتلتها إسرائيل من سوريا بما في ذلك المنطقة العازلة تصل إلى حوالي 450 كيلومتر مربع، بمعنى أنه حوالي مثلها في لبنان، يعني تقريبا نفس المسافة في لبنان أو نفس المساحة في لبنان أقصد، والتي احتلتها إسرائيل تقريبا يماثلها في سوريا. والجزء الباقي اللي تحدث عنه الصحيفة من 1000 كيلومتر مربع هو في أراضي القطاع غزة اللي توسعت فيها إسرائيل لحدود 60%.
0: لو محمد، المناطق العازلة هذه التي كما قلنا تجعل إسرائيل دائما في حالة حرب، ألا ربما تستنزف القدرات العسكرية الإسرائيلية بشكل أو بآخر؟
2: يعني إسرائيل تنظر إلى المكتسبات، نعم هي تستنزف، ولكن العقلية الموجودة الآن، يعني سموتريتش يقول بأن الحدود الجديدة لهذا الكيان هي ليست القرار الأممي 1701 وليست الخط الأزرق، وإنما يقول الآن حدود هذا الكيان هي نهر الليطاني. ولذلك إسرائيل في هذه الحرب على سبيل المثال مع إيران لحق في إسرائيل خسائر كبيرة، ولكن هذه العقلية التي كانت سابقا تدرس بأن إسرائيل لا تتحمل حرب استنزاف ولا تتحمل خسائر، الآن يثبت عكس ذلك، لأنها تتطلع ما هي المكتسبات. وعندما يتحدث سموتريتش ويتحدث نتنياهو بإسرائيل الكبرى ويقولون بأنها حتى الفرات وجزء من العراق والأردن والكويت والسعودية حتى خيبر، هذا ما يخططون، قد تكون أحلام للصهاينة، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه حتى ولو لحق بهم خسائر هم ينظرون ما هو الهدف النهائي وما هي هذه البروتوكولات التي تنفذ. وحقيقة على أرض الواقع أكاد أرى بأن هناك خارطة فسيفسائية يتم تطبيقها وتنفيذها. إسرائيل الآن هي تقدم ببطء، وهذا ما نلاحظه في الجنوب اللبناني. 5 فرق عسكرية كانت موجودة، هل كانت قادرة على التوغل بوتيرة أعلى؟ نعم، ولكنها لا تريد أن تخسر كثيرا، ولذلك هي الآن تحاول أن تحتصل على مكتسبات تتشبث فيها ولا تعيدها. وباعتقادي لا أحد بمنأى من مخاطر هذا الكيان. دول الطوق ومن هو خارج دول الطوق هو معرض لمخاطر هذا الكيان في المستقبل.
0: طيب دكتورة مروان، إسرائيل ما زالت يعني تردد السردية التي تقول بأنها تتحرك لدواعي أمنية، لكن إن تفحصنا الأمر بشكل جيد لا تهديدات أمنية تأتي من سوريا وحتى من غزة في الظروف الحالية، فما فرص نجاح إسرائيل في تحويل ما يجري الآن إلى أمر واقع؟
1: لا، ما في تهديدات حتى من لبنان أنا بعتقد بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أنه يعني خلال السنتين الماضيتين تعرفي إسرائيل تمكنت من أضعاف عدد يعني خصومة بشكل يعني ليس قليلا، يعني قدرات حزب الله اليوم غير قدراته قبل 7 أكتوبر 2000 وقبل 8 أكتوبر تاريخ دخول الحرب، حرب الإسناد مع غزة. لكن أنا بتقديري إسرائيل اليوم لها أهداف واضحة من وراء ما تفعله في كل من غزة ولبنان وسوريا. هلا في لبنان أنا بعتقد احتلالها لهذه الأراضي وتسويتها بالأرض هدف الأساسي منه في نهاية المطاف هو التفاوض على نزع سلاح حزب الله، بمعنى أنه إسرائيل تقول لن ننسحب من هذه الأراضي إلا إذا تم نزع سلاح حزب الله، سواء من خلال جهد تقوم به الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني، وهذا بطبيعة الحال يعني سوف يؤدي بشكل من أشكال إلى يعني يعني صدامات داخلية بين اللبنانيين بمعنى ما، في سوريا تقول بأنها لن تنسحب قبل توقيع اتفاق أمني بهذه المرحلة يضمن لها السيطرة على جزء من الأراضي السورية التي تعتبرها هي أجزاء استراتيجية مهمة بالنسبة إلى أمنها، وعلى رأسها كما ذكرنا يعني منطقة جبل الشيخ التي احتلتها مؤخرا. وفي غزة بتعرفي إسرائيل عمليا في كل هذه الحالات ما زالت عاجزة عن تحويل إنجازاتها العسكرية، إذا شئت تسميتها كذلك، إلى تنازلات سياسية. بمعنى رغم كل ما فعلته في غزة، الدمار الهائل الذي ألحقته بغزة وبسكان غزة وبأهل غزة، إلا أن مع ذلك لم تتمكن من فرض الاستسلام على حركة المقاومة، حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها طبعا حركة حماس. الأمر ذاته ينطبق في لبنان وكذلك الأمر في سوريا، يعني ولا واحدة من هذه الجبهات تمكنت إسرائيل من توقيع اتفاق سياسي معها بحيث عمليا يتم فيه الإقرار.
0: وقد لا تبدو مهتمة بتوقيع اتفاق سياسي.
1: لا، أنا بعتقد هي مهتمة كما ذكرت لك في لبنان، عندها هدف نزع سلاح حزب الله وتحويل الحكومة اللبنانية إلى شريك في عملية نزع حزب الله.
0: يعني سنتحدث عن هذه النقطة، لأنه موضوع إسرائيل الكبرى، مشروع إسرائيل الكبرى، يبدو مرتبط إلى حد كبير بالهيمنة الإسرائيلية، وسنعود لمناقشة هذا المحور. لكن نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. الصحة اللبنانية تتحدث عن 10 شهداء منهم أطفال ونساء في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور. إذن 10 شهداء إثر غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في صور. لواء محمد، التفوق العسكري الإسرائيلي الذي ظهر في جبهات عدة، في تقديرك هل يضمن نجاح مشروع إسرائيل الكبرى؟
2: باعتقادي وخطوة نحو تحقيق ذلك، ولكن إسرائيل الكبرى لن تكون بأن تقوم بالاحتلال المادي. يعني إسرائيل لا تمتلك القدرة البشرية على أن تحتل من الفرات إلى النيل، لأن غزة أدمت قلب إسرائيل 2 من القتال. نعم، احتلت 65% من القطاع و70 ألف شهيد وعشرات الألوف من المصابين، ولكن باعتقادي ما تهدف إليه الصهيونية العالمية والولايات المتحدة أن تكون إسرائيل بؤرة الاقتصاد والسياسة. ولذلك الآن المحاولة أن يتم تقزيم القدرات لإيران والمقاومة في كافة المناطق حتى تكون إسرائيل هي المهيمنة في المنطقة وفي الإقليم، وهنا يكون النفوذ سيكون هو سياسي أكثر ما هو بقوة عسكرية على الأرض، سياسي اقتصادي. وهذا ما تخطط إليه الولايات المتحدة، أن تصل منطقتنا في هذا الإقليم إلى مرحلة من الهدوء، ولكن أن تضمن أن يكون هناك تفوق، وهذا ما يخطط إليه. إذا بنلاحظ صفقات الأسلحة التي يتم التعاقد عليها والتخطيط خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة، من دبابات ومن طائرات ومقاتلات ومروحيات وصواريخ وقنابل، هذا يعني بيعطينا انطباع ما هو آتي وما هي المخاطر القادمة على دول المنطقة.
0: دكتور مروان، أختم معك بسؤال. مشروع إسرائيل الكبرى لأي درجة يبدو مرتبط بما يقول نتنياهو بأنه الشرق الأوسط الجديد والهيمنة الإسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط؟ لأنه في النهاية هو يتحدث عن مشروع سني أو مشروع شيعي أضعف لحد كبير، وأيضا مشروع سني لابد من مجابهته.
1: أنا برأيي لن يكون هناك لا إسرائيل كبرى ولا هيمنة إسرائيلية في المنطقة. إسرائيل تجد صعوبة بالغة، يعني من 2 إلى 3 سنوات نحن تقريبا حيصرنا، أو 2.5 سنين على الأقل، وهي لا تستطيع أن تبتلع قطعة من الأرض بحجم قطاع غزة، مساحتها حوالي 535 كيلومتر مربع، وهي تجد عناء شديد في استمرار السيطرة عليها. هذا في قطاع غزة. في جنوب لبنان لاحظي، يعني هم مستمرين في هذه الحرب منذ 2 مارس الماضي، ومع ذلك تقدم جدا بطيء وفي مقاومة شديدة. في جنوب سوريا كانت المقاومة شعبية بإحدى المرات في قرية اسمها بيلجن في جنوب سوريا، والإسرائيليين منذ ذلك الوقت وهم يترددون في دخول هذه القرية مرة أخرى. لذلك أنا بعتقد أن موضوع إسرائيل، مشروع إسرائيل الكبرى، هذا خيال، حلم. أنا بتقديري الشخصي يعني هم يجدون عناء في التقدم أحيانا بضع مئات من الامتار في الاراضي العربيه.
0: لكن هناك تغول اسرائيل في المنطقه.
1: لا بدون شك.
0: نحن انا اود ان اسمع فقط كلمه اخيره منكما عن الخيارات العربيه
1: وما في هيمنه
0: الخيارات بالنسبه للدول العربيه وايضا بالنسبه للفلسطينيين في الداخل، لانه بن غفير يتحدث ايضا عن مشاريع لتهجير الفلسطينيين من الضفه الغربيه وغزه.
1: شوفي انا بعتقد انه مشروع الهيمنه الاسرائيليه سواء فيما يتعلق باحتلال ارض او ب فرض إرادتها على العرب، أنا بعتقد هذا موضوع يعني موضوع صعب جدا. لأنه ذكرت لك صحيح إسرائيل عندها قدرات عسكرية هائلة، صحيح إسرائيل قادرة على تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحويل أي من هذه الإنجازات العسكرية. متى تكون الهيمنة؟ الهيمنة تكون عندما يقر الطرف الخصم بأنه الطرف المهيمن انتصر، ولا في طرف عربي حتى الآن، لا حماس ولا في لبنان في حزب الله ولا في سوريا حتى ولا في إيران الآن، الحرب الجارية في إيران ولا أحد من هذه الأطراف حتى الآن لديه استعداد بالإقرار بالهزيمة رغم الخسائر الفادحة التي يتعرض لها.
0: اللواء محمد، هل الموضوع مرتبط ومرهون بنجاح أو فشل الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية المعتمدة أم بما يحقق من ربما ردود فعل أو مقاومة لهذه الهيمنة الإسرائيلية سواء من الدول أو من الفواعل؟
2: والله أنا شايف الدول ما فيش مقاومة، يعني أنا أرى بأنه إذا لم يكن هناك يعني وحدة قرار للدول العربية بمجابهة هذا السرطان الخبيث الموجود في المنطقة سيكون هناك مزيد من النفوذ ومزيد من التطبيع على محاضر الاجتماع أو محضر الاجتماع في واشنطن بندين، نزع سلاح حزب الله ومعاهدة سلام مع اليهود. ولذلك باعتقادي يجب أن يصحى العرب وتقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان، وبخلاف ذلك الخطر الصهيوني يمتد يوما بعد يوم وبشكل متزايد.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، وأشكرك دكتورة مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.
1: شكرا.

في ظل المباحثات المتواصلة بين إيران وأمريكا من أجل التوصل إلى اتفاق، تتمسك طهران بورقة مضيق هرمز للضغط والمساومة ولفرض أمر واقع جديد يتعلق بإدارة هذا المضيق. نظام جديد تروي إيران إطلاقه لتأمين سفن الشحن من خلال الدفع بالعملات المشفرة في محاولة للهروب من العقوبات الغربية وإيجاد بديل للدولار الأمريكي. فهل تفرز الحرب التي شهدتها المنطقة واقعاً جديداً يعطي طهران اليد الطولة في هرمز؟ إذن مشاهدينا، في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة على إيران وتأرجح خطاب الرئيس ترامب بين إعلان المضي في شن هجمات وغارات وعدمه، تلجأ طهران إلى تنويع استخدام وسائل الضغط التي يوفرها مضيق هرمز الذي كثيراً ما وصفه المسؤولون الإيرانيون بالسلاح النووي الحقيقي. بدون شك لوحظ حجم التخبط الذي عرفته أسواق المال والأعمال وسلاسل التوريد وبورصة الذهب الأسود منذ غلق الحرس الثوري الإيراني للمضيق وفرض إجراءات جديدة للحركة الملاحية عبره، ما أدى إلى شبه اختناق طاقوي وارتفاع أسعار الغاز. ورقة ضغط أخرى باستخدام مضيق هرمز تعلن عنها إيران، تطلق ما تسميه مشروع هرمز الآمن، وهو نظام جبائي لتأمين الشحن بالاعتماد على عملة البيتكوين الرقمية، في محاولة من وزارة الاقتصاد الإيرانية لتجاوز النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار. من المنتظر إطلاق هذه الخدمة لتكون عملية بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بها، لتتيح للشركات الشحن وأصحاب البضائع العابرين لمضيق هرمز ومنطقة الخليج اقتناء وثائق التأمين ودفع الرسوم باستخدام عملة البيتكوين بدلا من العملات التقليدية كالدولار، ما يسمح لطهران بضخ ما يعادل 10 مليارات دولار بشكل سنوي. بحسب وكالة فارس، فإن نظام هرمز الآمن الذي ستطلقه طهران لضمان تغطية تأمينية منذ لحظة تأكيد الشحنة إلى توقيع الاستلام سيخصص في مرحلته الأولى لشركات الشحن الإيرانية، على أن يشمل في وقت لاحق بقية شركات الشحن العالمية. وتنقل وكالة بلومبرغ أن الحكومة الإيرانية تسعى منذ تصاعد التوترات العسكرية إلى فرض مزيد من السيطرة على حركة الملاحة في المضيق، بما في ذلك تنظيم مسارات عبور محددة وفرض رسوم على السفن في إطار جهود لتعويض الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية. غير أن تحديات تقنية تواجه تطبيق هذا النظام التأميني الجديد الذي يعتمد على أشهر عملة رقمية، إذ تطرح مسألة صعوبة استخدامها في هذه العملية التأمينية، إضافة إلى مدى استجابة شركات الشحن العالمية للخطوات التي يفرضها تطبيق هذا المسار في ظل شبح العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. يبرز كذلك ملف الكابلات البحرية في أعماق مضيق هرمز، والتي تؤمن حاجة العشرات من الدول العربية والإفريقية وحتى الأوروبية من الإنترنت ومن خدمات التواصل الرقمي التي توفر كنزاً بتريليونات الدولارات، لتكون هذه الكابلات ورقة ضغط أخرى بيد إيران وفق تقرير نشرته وكالة فارس الإيرانية. بحسب الوكالة التي استندت إلى مواد الاتفاقية الأممية لقانون البحار، فإن مضيق هرمز خال من المياه الحرة أو أي منطقة اقتصادية خاصة، بما يعني أن الكابلات الثابتة التي تمر عبر قاع المضيق لا تدخل في مفهوم المرور العابر المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية وفق ما أوردته الوكالة.

0: معنا لنقاش لوسيانو زكارا الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيد لوسيانو. ما يسمى بمشروع هرمز الآمن وهو نظام يقدم خدمات تأمين الشحن بالنسبة للسفن التجارية مقابل البيتكوين، هل هي محاولة إيرانية لإعادة رسم قواعد السيطرة على مضيق هرمز وهل ستنجح؟
1: هذا يعتمد، لغاية الآن هذه الآلية غير واضحة وعملها غير واضح. قيل أن المصادر الإيرانية تتحدث عن آلية ما، ولكن فنيا لا ندري كيف ستعمل وكيف يمكن دفع البيتكوين، وهذا سوف يكون بعيدا عن العقوبات الفرعية. العقوبات الفرعية تحدثت عن استهداف الشركات التي تستخدم آليات بعيدة عن الآليات التقليدية لكي تتعامل مع إيران، لذلك من غير الواضح أن تستفيد إيران من هذا المشروع. ولكن أعتقد أنه يتعين علينا أن نشير إلى موضوع مهم. إيران تحاول أن تحول من استراتيجيتها فيما يخص مضيق هرمز لكي يصبح مضيق هرمز أداة مالية لكي تستفيد من سيطرتها عليه ولكي تتهرب أيضا من المعاملات التقليدية واستخدام الدولار أيضا فيما يخص المعاملات.
0: طبعا إمكانية النجاح من عدمه لا يرتبط فقط بالعملة المستخدمة، آلية تحويل الأموال، وضع الشركات التي تمرر سفنها عبر مضيق هرمز، لكن أيضا بما يتردد ضمن هذا المشروع الإيراني عن تقديم خدمات مرافقة وتأمين صيانة في وقت إيران نفسها يعني تحت الحصار الأمريكي ولا تستطيع تمرير سفنها يعني بنفسها.
1: نعم بالضبط. وهل هذا المشروع هو عملي؟ من غير الواضح إذا ما كانت الدفعات سترتبط بالتأمين المستقل، وهل هذه المعاملة سوف تكون موثوقة؟ وبطبيعة الحال هناك شركة تأمين تتنافس فيما بينها وهناك طرق حازمة تسيطر على عالم التأمين والدفعات والمعاملات ومشاكل ذلك، سيما الشركات البحرية. وما يتم شرحه في المنصات الإيرانية غير واضح سيما فيما يخص الشحن البحري، هل هذا مستقل عن الآليات؟

في السودان تتواصل المأساة الإنسانية والحرب اليومية التي تستهدف في غالبيتها المدنيين وفق تقارير محلية ودولية. آخر فصولها في كردفان بين قوات الدعم السريع والجيش وسط تقاذف الاتهامات بالمسؤولية في حين تغيب المحاسبة والمحاكمة لمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية رغم ملاحقتهم بالعقوبات الدولية. يتواصل غياب الحل السياسي لوقف الحرب عن المشهد عموماً. إذن مشاهدين تتواصل المعارك على الأرض حيث سقط عشرات القتلى والجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على سوق مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. القصف استهدف مطعما وسوقا مكتظا بالمدنيين في ساعات الصباح. في الأثناء حملت منظمة مناصرة ضحايا دارفور الجيش السوداني مسؤولية الهجوم ودعت إلى تحقيق دولي عاجل لحماية المدنيين. غير أن الجيش نفى اتهامات استهداف مناطق مدنية وأكد أن هجماته تقتصر فقط على الأهداف العسكرية والعربات المسلحة وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر. في تطور يسلط الضوء مجدداً على ملف الانتهاكات، كشفت مصادر لوكالة رويترز عودة القيادي في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو عودته إلى القتال في جبهة كردفان. أبو لولو جرى اعتقاله أواخر العام 2025 بعد انتشار مقاطع مصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين في مدينة الفاشر. المقاطع آنذاك أثارت موجة إدانات واسعة، بينما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب. مصادر أمنية وعسكرية قالت إنها شهدته ضمن قوات الدعم السريع خلال معارك مارس الماضي، كما تحدثت تقارير عن مطالبات داخل الدعم السريع بإعادته إلى الميدان لرفع معنويات المقاتلين. في المقابل نفت قوات الدعم السريع الإفراج عنه وأكدت أنه لا يزال موقوفا بانتظار المحاكمة. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة الاتهامات المتبادلة بارتكاب جرائم ضد المدنيين وسط غياب أي آلية واضحة للمحاسبة أو تحقيق العدالة للضحايا. إنسانيا تتفاقم الأزمة مع التحذيرات المتزايدة من استغلال المساعدات الإنسانية في هذا الصراع. منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن جميع الأطراف باتت تستخدم المساعدات لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. المنظمة تحدثت عن ملح مقلق يتمثل في عرقلة وصول الإغاثة والمدنيين إلى مناطق النزاع أو المناطق الخاضعة لسيطرات المعارضة، كما كشفت أن السلطات منعتها من الوصول إلى بلدة أكوبو بولاية جونغلي رغم دعمها أحد المستشفيات القليلة هناك. تقول المنظمة إن النزاع بات يمتد إلى معظم المناطق الجنوبية في السودان مع تسجيل أعمال عنف في 73 مقاطعة من أصل 79 وفق بيانات منظمة أكليد الأمريكية لرصد الصراعات. ختاماً، يعكس تسييس وعسكرة المساعدات وتقييد العمل الإنساني حجم الانهيار المتواصل الذي تشهده البلاد، في حين لا تظهر أي مؤشرات أو تظهر أي مؤشرات حقيقية على قرب نهاية الصراع أو احتواء تداعياته، مع فشل تحقيق الأطراف الدولية لأي اختراق دبلوماسي قد يقود إلى انفراج الوضع في السودان.

0: معنا للنقاش ضياء الدين بلال الصحفي والكاتب السياسي. أهلا بك معنا أستاذ ضياء.
1: الله يبارك فيك.
0: نتحدث اليوم عن هجمات على المدنيين على مرافق مدنية تؤدي إلى قتلى وجرحى. هجوم في كردفان، كانت هناك اتهامات وجهت للجيش ونفى ذلك. أيضا عودة ما يسمى بأبو لولو للقتال في صفوف الدعم السريع، والدعم السريع ينفي ذلك. يعني عدنا إلى مسلسل تقاذف الاتهامات بين الطرفين ونفي أي مسؤولية باستهداف المدنيين. في تقديرك على من تقع مسؤولية المجازر أو الجرائم التي ترتكب في السودان؟
1: نعم، هنالك فرق واضح جدا بين أن تكون هنالك منهجية قصدية تستهدف المدنيين بشكل منتظم وبشكل محدد، ويترتب على ذلك جرائم، وتترتب على ذلك إبادة جماعية مثل ما حدث في الجنينة في يونيو 2023، ومثل ما حدث في الفاشر في أكتوبر 2025، وبين أن تكون هنالك بعض الانتهاكات أو بعض الأخطاء التي تحدث، بمعنى أن هذه العمليات العسكرية التي تستمر لفترة تقارب الأربعة أعوام من الطبيعي أن تكون هنالك بعض الأخطاء من جانب الجيش، ولكن الجيش ليس له منهجية قصدية سلوكية اتجاه التعامل مع المدنيين. وأكبر دليل وأوضح دليل لذلك الأمر بأن منظمة الهجرة الدولية تحدثت عن عودة أكثر من 4 ملايين شخص إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش، إلى مناطق الجيش، وكل هؤلاء أو أغلبهم يهربون من الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيا. بمعنى إذا كان الجيش له نهج أو له منهجية في التعامل مع المدنيين باستهدافهم، لما عادت هذه الأعداد الكبيرة. وهذا هو المؤشر الأوضح. قد تكون هنالك أخطاء من الطبيعي جدا، وهذا يحدث حتى في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. ليست المرة الأولى التي يعني يشار بأصابع الاتهام إلى الجيش السوداني في مقتل مدنيين، سواء كانوا في مناطق الصراع أو لم يكونوا في مناطق مواجهة عسكرية مع قوة الدعم السريع. المفترض أن هناك بروتوكول عسكري معتمد لحماية المدنيين في حالات التدخل العسكري، ليس كذلك؟
1: نعم، أنا أتفق معك تماما، ولكن أنا أقدم لك من الأدلة ما يوضح بأنه ليس هنالك منهجية للتعامل مع المدنيين. هنالك أمر قد يحدث التباس، وهو أن الميليشيا حينما تسيطر على بعض المناطق تقوم بعسكرة هذه المناطق بشكل كامل، لأن المدنيين بالأعداد الكبيرة يهربون من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. في تلك المناطق يفقد الأمن، تستباح الأموال، تستباح الممتلكات، تستباح الأعراض. فبالتالي كلما دخلت الميليشيا إلى مكان هربت مجموعات كبيرة من السكان المدنيين، بينما تعسكرت تلك الأماكن وأصبحت أقرب للمقار السكنية. وهذا الأمر هو الذي يؤدي إلى وقوع الأخطاء أو بعض التجاوزات التي قد تحدث من الجيش نتيجة لهذه العمليات. ولكن الفرق الأساسي الذي يجب أن نقف عليه بأن الجيش ليس له منهجية، ليس له عمل منهجي سلوكي اتجاه المدنيين باستهدافهم. وأكبر دليل أن الملايين يعودون إلى الأماكن التي تسيطر عليها الجيش، بينما يهربون من الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيا. فكيف هم يستجيرون بمن هو يستهدفهم بالقتل أو يستهدفهم بالقصف؟
0: من بيده اليوم في السودان سلطة المساءلة أو المحاسبة عن هذه الجرائم؟
1: نعم، هذه الجرائم هي السلوك الذي عبرت عنه الميليشيا منذ أول يوم للحرب. هذه الميليشيا سيطرت على المستشفيات، هذه الميليشيا نهبت البنوك، هذه الميليشيا نهبت ممتلكات المواطنين في الخرطوم، أدت لتهجير أكثر من 4 ملايين شخص من العاصمة الخرطوم، وعادوا بعد أن عاد إليها الجيش. فبالتالي كان الأولى أن تكون هنالك عقوبات رادعة لهذه الميليشيا وللممولين والساندين لهذه الميليشيا، لأن الميليشيا تتمادى في هذه السلوكيات لأنها تأمن العقاب.
0: هناك عقوبات،
1: لأنها
0: هناك
1: تشعر عقوبات بأن لها مظلة حمائية، لأنها تشعر بأن لها مظلة حمائية تقيها من هذه العقوبات. وأكبر دليل الموضوع أبو لولو، الميليشيا استجابت نتيجة استجابة إعلامية مؤقتة حينما تكاثف الضغط الإعلامي وحينما صدرت عقوبات من قبل مجلس الأمن اتجاه أبو لولو، قامت بإعداد مسرحية ساذجة لاحتغال أبو لولو. ولكن بعد فترة تسربت المعلومات في ذلك الوقت، دعك من التقرير الأخير لرويترز، أن أبو لولو خارج السجن، وما تم كان مسرحية. والآن وكالة ذات مصداقية عالية مثل رويترز تؤكد بأن أبو لولو الآن يشارك في العمليات العسكرية في كردفان، وهذا يوضح بأن الميليشيا لا تكترث ولا تهتم كثيرا بالعقوبات التي يمكن أن تصدر من المنظمات الدولية أو اتجاه الأفراد الذين يرتكبون هذه السلوكيات. وهذه السلوكيات ليست سلوكيات فردية، ليس أبو لولو ليس حالة فردية، أبو لولو منهج وسلوك خاص بالميليشيا وهو نموذج لها وليس مختصر، ولا يمكن اختصار كل التجاوزات التي ترتكبها الميليشيا في شخص أبو لولو. أبو لولو هو حالة ونموذج لوضع.
0: طيب أنت تتحدث عن منهج يمشي عليه الدعم السريع في حربه ضد الجيش السوداني في السودان، لكن سمعنا مؤخرا عن انشقاقات لقيادات من الجيش السوداني وانضمامها إلى أو الدعم السريع وانضمامها إلى الجيش السوداني، هل يعقل ذلك؟
1: نعم، من الطبيعي أن تحصل هذه الانقسامات لأنها الانتماءات التي تربط بين أطراف وأفراد هذه الميليشيا قائمة على المصالح المادية وقائمة على استثارة الحماسة القبلية. وفي الفترة الأخيرة حصل ضغط عسكري كبير على هذه الميليشيا التي أخرجت من مساحة تقدر بأكثر من 75% من مساحة السودان وانحصرت في كردفان وفي دارفور، ونتيجة لانسداد الأفق السياسي وانهيار المشروع منذ الدقائق الأولى حينما صمد الجيش وتمسك بسكناته وتمسك بمقاره الأساسية، شعر عدد كبير من المقاتلين داخل الميليشيا بأن هذه الحرب بلا سقف زمني وبلا أهداف يمكن أن تتحقق. فكذلك حدثت تصدعات داخلية نتيجة للأخطاء وسوء الإدارة من قبل قيادة الميليشيا للمجموعات التي تقاتل في صفها من المرتزقة.
0: العودة إلى صفوف الجيش السوداني، يعني هؤلاء أشخاص ارتكبوا جرائم ضد السودانيين، فألا تعد هذه الخطوة يعني قبول عودتهم إلى الجيش السوداني بمثابة مظلة حماية لهم من المحاسبة؟
1: لا، ليست هنالك مظلة حماية. الجيش أوضح بشكل صريح ومباشر بأن الحقوق العامة هو يتنازل عنها فيما يتعلق بالحق العام، ولكن الحقوق الخاصة بالأفراد وبالجماعات من حقهم أن يقدموا من يتهمونهم بالانتهاكات إلى المحاكم السودانية. هذا ما حدده الجيش منذ اليوم الأول، وكذلك الجيش منذ اليوم الأول حدد كذلك بأن كل من يضع السلاح وينحاز إلى الدولة السودانية سيترك وسيصبح جزء من هذه المنظومة، وفي المقابل كل من يتمادى سيلاحق إذا كان ذلك بالعمليات العسكرية أو العمليات القانونية في مرحلة من المراحل. فهذه هي الطبيعة، أن إذا كان هنالك من يرغب في أن يضع السلاح وأن ينحاز إلى الدولة السودانية من الطبيعي أن تفتح له الأبواب وأن يتم التعامل معه، ولكن ذلك لا يعني سقوط الحقوق الخاصة للأفراد وللجماعات الذين تضرروا من هذه الميليشيا. فمن حقهم الذهاب إلى القضاء ومن حقهم محاكمة كل من تسبب في أذاه في الأذى وفي الضرر الذي لحق بهم.
0: طيب، هناك حديث عن تحركات السعودية لاستضافة لقاءات بين القوى المدنية السودانية، لأي درجة يمكن أن تبعث هذه التحركات المسار التفاوضي، وما حجم الانخراط الإقليمي دول الإقليم في هذه
1: إلى الآن ليست هنالك مصادر موثوقة تؤكد هذه المعلومات بأن هنالك لقاءات تمت في الرياض. على حسب علمي يعني ليست هنالك معلومات مؤكدة، ولكن هذه التحركات أعتقد أنها تحركات يعني تتنازعها كثير من الخلافات والصراعات ما بين المكونات المدنية في السودان. المكونات المدنية في السودان مكونات للأسف هي قاصرة عن تأدية مهام المرحلة، وهي عاجزة على أن تطرح نفسها كقوة مؤثرة في المشهد السياسي وفي المشهد الخارجي. فبالتالي الأمر الآن متعلق فقط بالجيش ومقدرته على استعادة
0: الحسم
1: العسكري واستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيا.
0: أشكرك شكرا جزيلا ضياء الدين بلال، الصحفي والكاتب السياسي، على حضورك معنا. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. التغطية متواصلة الآن مع خالد الغربي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. والبداية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يفكر في توجيه ضربة ثانية إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، بينما أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. بالمقابل جدد المسؤولون الإيرانيون جددوا تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد بلادهم في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
1: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع التصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
2: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
1: نائب ترامب جيدي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
3: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
1: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
4: ولكن بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
1: في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية، ركزت على جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: هذا وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب. قال أن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
5: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك مجددا محمد. محمد، يبدو أن الرئيس الأمريكي في محتار، في حيرة من أمره حقيقة، يعني ضغط داخلي، تراجع في شعبيته، ومن جهة أخرى جرب الحرب لم تفضي إلى النتائج التي كان يأمل فيها، والمفاوضات في حالة جمود. هل من الواضح ما الذي سيفعله ترامب؟
6: محتار ومتردد أيضا، هو لا يعرف أو لم يتخذ بعد قرارا واضحا، سوى أنه أعطى مهلة إضافية تنضاف إلى قائمة من المهل والتمديدات التي بدأت باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في 7 أبريل الماضي، والذي كان يفترض أن يدوم 2 أسبوع، ثم بعد ذلك مدد، ثم مدد مرة أخرى، ثم لم يمدد ولم يعلن عن نهايته، حتى قال الرئيس الأمريكي يوم أمس إنه كان على وشك اتخاذ القرار، على بعد ساعة واحدة من اتخاذ القرار. وهنا من المهم التركيز في هذه المفردة، هو قال على بعد ساعة واحدة من اتخاذ القرار وليس من توجيه الضربة نفسها. توجيه الضربة يخضع لحسابات عدة بالنسبة لواشنطن، ولا يعني أن الخطط ليست جاهزة، بل هي جاهزة، وقد عرضت عدة خيارات عسكرية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم كان الأدميرال براد كوبر، وهو القائد العملياتي الأمريكي لأعمال الحرب في الشرق الأوسط، كان أمام الكونغرس وقد تعرض لانتقاد شديد ولأسئلة لاذعة من قبل كبار المشرعين، خاصة الديمقراطيين، ممن سألوه، فكانت أغلب إجاباته حول قرارات الحرب نفسها بالقول إن هذه قرارات سياسية هو لا يتخذها، هو قائد عسكري فقط، وأشار إلى ما وصفه بالنتيجة المذهلة التي حققتها الولايات المتحدة بتدميرها أكثر من 90% من القدرات العسكرية الإيرانية. وهذا يتناقض مع تقارير الاستخبارات التي طلعت عليها وسائل إعلام مثل نيويورك تايمز وCNN في الأسبوعين الماضيين، والتي تقول بأن إيران في الواقع ما تزال تحتفظ بنحو 70% من قدراتها الصاروخية، وبأنها حتى استطاعت الوصول إلى بعض المواقع. وترامب نفسه اعترف بذلك عندما كان عائدا من الصين، عندما قال بأن الولايات المتحدة تعلم أن إيران وصلت إلى أحد مواقع الصواريخ، وبأنه بمقدورها أن تقضي تماما على ما استخرجته إيران من ذلك الموقع يوم ذاك. ترامب قال إنه يعطي فرصة، لكنه اليوم في خطابه كان مضيقا للنافذة الزمنية، عكس ما كان يتحدث به يوم أمس من خطاب متفائل بأن الاتفاق بات في المتناول وبأنه قريب جدا، وبأن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة التي كان يعتقد فيها أو يسود فيها اعتقاد في البيت الأبيض أن الاتفاق بات وشيكا، ثم تنقلب الأمور كلها رأسا على عقب ولا يصار إلى أي اتفاق. قال هذه المرة مختلفة، ولعلنا نصل إلى اتفاق قريبا بناء على المحادثات المكثفة والإيجابية.
0: وإن لم يصل سيوجه ضربة، متى؟ بعد 2، الجمعة، السبت، الأحد، مطلع الأسبوع. يبدو كما أشرت محمد، القرار لم يتخذ بعد، أو قد تكون محاولة للخداع كما شاهدنا في مرات سابقة. على كل أحوال أشكرك محمد بالدين مراسلنا في واشنطن. وينضم إلينا من طهران الدكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بك يا دكتور حسين. دكتور حسين، كيف تقرؤون هذه التصريحات التي تخرج من الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن هناك اختراق ما في المفاوضات، تسريبات في إيران أيضا تشير إلى ذلك. يعني هناك بعض البنود تم مناقشتها وطرح بدائل عنها، مثلا على سبيل المثال موضوع غرامة الحرب التي تطالب بها إيران. أمريكا قبلت أن يكون هناك صندوق، يؤسس صندوق و يكون هناك مؤتمر لجمع الأموال للقيام بعملية إعادة بناء في إيران تحت عنوان صندوق إعادة بناء إيران، وليس تحت عنوان غرامة حرب مثلا. يعني في تصوري هذا هو تدوير للزوايا بشكل أو بآخر، إنه موضوع وقف إطلاق النار الذي تقول إيران أنه يشمل لبنان، أمريكا وافقت على ذلك. أنه أيضا من هنا هناك في بعض المجالات هناك اختراقات صحيح أنه في المجال النووي لا زال النقاش مستمرا، وموضوع إنهاء العدوان كما تسميه إيران لا زال النقاش مستمرا، ولكن أمريكا أعلنت أنها على استعداد لرفع الحصار البحري في حال وصول إلى في مقابل فتح مضيق هرمز في حال وصول إلى اتفاق بين الطرفين. بعض الأمور لا زالت تشكل عائقا مثل موضوع العقوبات. إيران تقول أنه في حال الاتفاق يجب رفع العقوبات باعتبار أن هناك ما يقارب 1600 عقوبة على أفراد ومؤسسات وشركات أجنبية وإيرانية وكلها على خلفية الملف النووي. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق وتبقى هذه العقوبات. أمريكا تقول أن رفع العقوبات يجب أن يكون بالتدريج إلى آخره. من هنا أتصور أن الاختراقات في بعض المجالات يمكن أن توفر أرضية لحل في المجالات المستعصية الأخرى.
0: يعني التفاصيل قد تعارض ما تتفضل به دكتور حسين، يعني أنت تتحدث عن التفاهم بشأن إنشاء صندوق بدل أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات. هناك فرق كبير، إن كان هناك التزام أمريكي بدفع تعويضات هذا إقرار بأن هذه الحرب لم تكن شرعية، أن يقر الأمريكي بأنها لم تكن شرعية هذا أولا، ثانيا أن يكون عليه التزام قانوني بأن يدفع تعويضات، لكن أن يكون هناك صندوق، من سيدفع الأموال في هذا الصندوق؟
7: يعني هناك ضمانات أمريكية تقول أنها هي التي ستتولى هذه المهمة وتجمع المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه. من هنا نعم أمريكا تحاول أن تتهرب من النتيجة القانونية، ولكن هي تحاول أن تلبي مطلب إيران في نفس الوقت. طبيعي أن لكل هذه الأمور يجب أن تكون هناك ضمانات، من دون ضمانات هذا حبر على ورق يعني لا قيمة له، ولكن أن تكون هناك ضمانات في كل البنود في تصوري يمكن أن يؤدي إلى حلحلة في باقي الأمور أيضا.
0: لا، ما هو في باقي الأمور هناك مشاكل أيضا، يعني إن تم رفع الحصار الأمريكي مقابل فتح مضيق هرمز، إيران ما زالت مصممة على أن تدير هي مضيق هرمز، تفتحه لكن هي من يديره، ويصعب تخيل أن الرئيس الأمريكي سيقبل بذلك، لأنه ستفسر على أنه الرجل دخل الحرب ومضيق هرمز مفتوح للجميع، يخرج من الحرب ومضيق هرمز في يد إيران.
7: شوف موضوع مضيق هرمز، قال السيد عرقشي أن أي قرارات إيرانية حول مضيق هرمز لن يكون بعيدا عن القانون الدولي وسيكون متوافقا معه بالكامل. من هنا لحد الآن صحيح هناك كلام كثير في الداخل الإيراني حول رسوم، حول تنظيمات معينة، ولكن في تصوري أن إيران بالنهاية ستقوم بتنظيم حركة العبور ضمن إطار القانون الدولي وليس خارجا عنه.
0: لكن ماذا يعني إطار القانون الدولي؟ ما هي إيران تقول من حقنا إدارة هذا المضيق وفق القانون الدولي، والدول دول العالم تقول لا، القانون الدولي يمنعكم من إدارة هذا المضيق كما تقولون، وهي قابلة للتفسير.
7: لا لا لا، هذا الكلام لا. شوف هناك أولا معاهدتان دوليتان حول قانون البحار. إيران وقعت على قانون البحار 1958 ولم توقع على قانون البحار 1982. ما الفرق بين القانونين؟ القانون الأول الذي وقعت عليه إيران يطرح موضوع العبور الآمن، لأن المضيق كله هو يعني مناصفة بين إيران وعمان، والمسافة هي لا تزيد عن 38 كيلومتر أو 40 مثلا، وفي 20 كيلومتر التي تقع ضمن إطار المياه الإقليمية الإيرانية، إيران تقول أن العبور الآمن، العبور الآمن يعني أن لا يكون العبور مضرا بأمن إيران، أنه هو مطروح ضمن إطار هذه المعاهدة، في حين معاهدة 1982 تقول العبور الحر لكل الأطراف من دون استثناء، وهذا ما لا تقبل به إيران. من هنا إيران تقول أنها غير موقعة على أنه معاهدة 1982،
0: طيب،
7: ولن تلتزم بها.
0: بحسب معلوماتي إيران وقعت على معاهدة اثنين أو قانون البحار الاثنين وثمانين، لكنها لم تصدق عليه. لكن بغض النظر عن وقعت أو لا بغض
7: النظر بالتحديد،
0: نعم، لكن أنا أريد أن أفهم ما الذي يعني ما الذي تريده إيران وتقبل به بخصوص مضيق هرمز، لأنه حتى في هذا القانون بين العبور المرور العابر والبريء هناك تفسيرات مختلفة. أنا فقط قلب الموضوع حتى لا يضيع الناس في التفاصيل، هل ستحتفظ إيران في الوضع النهائي بأن تحدد من له حق المرور ومن ليس له حق المرور؟
7: يعني أولا إيران تقول القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز أكبر بكثير من موضوع مداخيل محدودة، وموضوع العبور الآمن وهو مصطلح قانوني بالمناسبة، يعني أن إيران ترى أن أي عبور يضر بأمنها لا تسمح به. نعم، هي تريد أن تحتفظ بهذا الحق في قادم الأيام.
0: طيب ماذا عن النووي؟ أنت حدثتني عن تقارب فيما يخص مضيق هرمز والحصار وموضوع التعويضات، لكن ماذا عن النووي؟ هل هناك تقارب بين الطرفين؟
7: يعني الآن المقترح الذي يناقش في موضوع التخصيب أن تعترف أمريكا بحق إيران بالتخصيب باعتبار أنه حق مكتسب، لأن إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وأن تقوم إيران بتجميد التخصيب طواعية، هذا لفترة يتفق عليها. الآن هذا النص هو الذي يعمل عليه في موضوع التخصيب. في موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يعني لا زالت المناقشات موضوعة يعني مستمرة. إيران تقول أن تسييله إلى يورانيوم مخصب بنسبة يتفق عليها مطروح، ونقلها إلى دولة أخرى صديقة لإيران لا أن تكون عدوة، وأسماء روسيا والصين مطروحان بشكل يعني في هذا الإطار. من هنا هناك أيضا مقترحات تناقش بجدية حول الملف النووي، ولكن إيران ترفض يعني سلب هذا الحق منها بشكل كامل.
0: أشكرك الدكتور حسين رويران، وأنت أستاذ العلوم الأساسية بجامعة طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. أكد قائد قوات حلف الشمال الأطلسي أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي، مضيفا في تصريحات أدلى بها في بروكسل بعد اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف الشمال الأطلسي وعلى قدرات الحلف الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
8: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
0: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
9: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادرا على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة. ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالميا فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئيا منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
0: إلى لبنان الآن، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 10 أشخاص من بينهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبي البلاد. وأضافت مراسلة التلفزيون العربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لباية في البقاع الغربي الشرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على نبطية. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية، مما أسفر عن دمار واسع في البلدة. كما تسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان تسبب بدمار في عدد كبير من المنازل وألحق أضرارا في مركز صحي في المنطقة، وألحق أيضا أضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
10: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبانٍ ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبانٍ تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. جنون. خبرنا كيف كيف كيف تبلغتوا انتم نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
11: يعني نحن من اول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الانذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 اجانا انذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
10: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
11: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدق لبعضه على البواب وتخبط واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره شهرين، يعني صور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخذ دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه صعب، منه هين منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بدنا عالم نايم بعز وقت نومه.
10: شكرا شكرا لك. اذا يعني في هذه المنطقه هنا منطقه المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا اليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بانذارات مسبقه او من دون انذار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. من منطقه المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
0: وقبل قليل قال حزب الله إن مقاتليه يخوضون اشتباكات مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم إلى محيط ساحل بلدة حداثة جنوبي لبنان. قبلها بساعات قال الحزب أن مقاتليه استهدفوا موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيرات الهجومية، وأشار إلى استهدافه تجمعا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة. كما أشار الحزب في بيانه لأن مقاتليه نفذوا هجوما على آلية اتصالات للجيش الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة جنوبي لبنان، مضيفا أنه استهدف أيضا بمسيرة تجمع لجنود الاحتلال داخل خيمة في بلدة دبل جنوبي البلاد، وأنه حقق إصابة مؤكدة بحسب ما جاء في بيان الحزب. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الضابط قتل بعد تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 منذ إعلان وقف إطلاق النار.
12: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين، لم يؤكد العدد النهائي للضحايا. بعد استهداف هذه السيارة هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة، كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضا استهداف في اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد، وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل في مخيم البريج بوسط قطاع غزة بعد إنذار سكانه بإخلائه. ووثقت مشاهد مصورة أثار الدمار الواسع في المنزل بعد الاستهداف الإسرائيلي. حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن الدولي، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة لإدارة المدينة ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
13: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي، وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
0: حركة حماس رفضت تقرير مجلس السلام وأكدت أنه احتوى على مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وبإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأن العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء بأنها هي العقبة اعتبرته أنه ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، وشددت على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منع هذه اللجنة من دخول غزة لاستلام مهامها.
6: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخلى الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
0: نقلت صحيفة يدعو تحريرنوت الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمصادر السياسية، نقلت عنها قولها أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة لتجاوز حركة حماس. المصادر قالت للصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة إلى نشر مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية قرب الخط الأصفر في القطاع كي لا توكل هذه المهمة إلى حركة حماس. وفي سياق متصل بإعادة الإعمار، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بإسرائيل سموتريتش رفض طلبا أمريكيا بتمويل إعادة إعمار غزة من أموال السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج بوسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطيرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع.
14: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة هنا في مخيم البريج، وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
15: الله يعافيك يا بنية.
14: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
15: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبولنا إياه ما فيش أكل، بيجيبولناش ولا حاجة.
14: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
15: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. احنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
14: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
15: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. احنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتو مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل اشي. احنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة، الصغار بطالب باللحمة لأولادها، فشي ولا قادر ابو قادر يوفر لأولاده، الخضرة غالية.
14: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: في تقرير أممي جديد، قالت المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز، قالت إن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية تعرضوا منذ أكتوبر من 2023 لانتهاكات وصفتها بالخطيرة والمنهجية، وأشارت إلى أن بعض الوفيات قد تكون حدثت في ظروف مخالفة للقانون. وأضافت المقررة الأممية أن التدابير المفروضة بعد اندلاع حرب غزة أدت إلى احتجاز آلاف الفلسطينيين في ظروف صعبة شملت الحرمان من التواصل مع العائلات والمحامين وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. وبحسب التقرير تم توثيق عشرات الحالات التي تضمنت أشكالا مختلفة من الانتهاكات، منها الضرب المبرح والصاخ الكهربائي والتقييد الشديد والحرمان من النوم وسوء التغذية والتجويع، إضافة إلى حالات يشتبه في أنها تعذيب جنسي. كما أعربت المقررة الأممية عن قلقها من عشرات الوفيات داخل السجون منذ أكتوبر من 2023، لافتة إلى أن تشريح الجثث في بعض الحالات أظهر كسورا ونزيفا وإصابات داخلية خطيرة دون توضيح كامل لملابساتها. أفاد أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة أنه جرى اعتراض جميع قوارب الأسطول وعددها 50، بينما احتجز الاحتلال الإسرائيلي 428 مشاركا من أكثر من 40 دولة. يأتي ذلك بينما استمرت الفعاليات التضامنية مع المعتقلين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وعواصم حول العالم. حمل وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريش السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في السابق بحق مسؤولين إسرائيليين وعزمها إصدار أوامر اعتقال ضده. وقال سموتريش في مؤتمر صحفي إن أوامر الاعتقال هذه إعلان حرب من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وسيرد عليها بحرب وفق صلاحياته. ووقع سموتريش أمرا لإخلاء الخان الأحمر قرب القدس الشرقية، وهدد بمهاجمة كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية وفق صلاحياته.
16: إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزيري الأمن والمالية هو إعلان حرب، سنرد عليه بالمثل. السلطة الفلسطينية أرادت حربا وستحصل عليها بدءا من اليوم. كل هدف اقتصادي أو غيره لدي قدرة على استهدافه وفق صلاحيات وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الأمن سأستهدفه. أول ما سنبدأ به التوقيع على إخلاء الخان الأحمر.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان بالسودان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم حرب إلى عودته إلى جبهة المعارك.
3: تقرير أممي حديث يرسم مشهدا قاتما لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غربا. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثاً إلى مواقع تواجه نقصاً حاداً في المأوى واكتظاظاً شديداً، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار. كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعياً وأمنياً. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان، رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماع

0: القوات السودانية بتنفيذه، وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
1: بدأ رئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على مدار يومين بشأن عدة ملفات. وقال بوتين قبيل وصوله إلى بكين إن علاقات بلاده بالصين بلغت مستوى غير مسبوق.
2: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
3: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
2: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
1: في تونس، تونس العاصمة تحديدا، نفذ المحامون التونسيون إضرابا عاما في تونس العاصمة وفي ولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وللاحتجاج عما اعتبروه إحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
4: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
5: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحامات أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
4: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصرف

0: صعودا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
1: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
0: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزج بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
2: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع. تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي، تونس.
3: كشفت مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية وإصلاحات عاجلة تشمل الاستغناء عن مزيد من الكوادر البشرية.
4: أزمة تمويل تضرب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد النازحين حول العالم. المفوضية أعلنت أن الأموال المتاحة لها هذا العام تراجعت بنحو 15% مقارنة بعام 2025 لتصل إلى ما يزيد على 3 مليارات دولار بعد خفض حاد في التمويل خلال العام الماضي، خصوصاً من الولايات المتحدة وجهات مانحة أخرى، بالتزامن مع تحويل جزء من الأموال نحو الإنفاق الدفاعي. ومع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في رسالة داخلية إن الوضع المالي الحالي يفرض اتخاذ خطوات عاجلة، مشيراً إلى أن المفوضية ستضطر إلى إنهاء عقود مئات الموظفين الذين لا يشغلون وظائف فعلية. لكن تأثير الأزمة لا يقتصر على الجانب الإداري. تحذيرات أممية من تأثير تراجع التمويل على ملايين اللاجئين والنازحين، خصوصاً في مناطق النزاعات والحروب. ودعوات للدول المانحة بتوفير تمويل أكثر مرونة في ظل تزايد التبرعات المشروطة التي يتوقع أن تتجاوز نصف دخل المفوضية هذا العام. ضغوط مالية تأتي في وقت تشهد فيه عدة مناطق حول العالم موجات نزوح متزايدة، خصوصا في السودان وأوكرانيا وقطاع غزة وأفغانستان، ما يضاعف الضغط على برامج الإغاثة والاستجابة الطارئة على حد قول المفوضية. التداعيات لم تقف عند هذا الحد، إذ يهدد تراجع التمويل قدرة فرق المنظمة على تأمين الغذاء والمأوى والخدمات الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى تقليص سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية.
3: بعد تصريحات ترامب عن تعليق تجدد الضربات على إيران، تحدثت صحف أجنبية عن أن أي مواجهة تحصل قد تدفع إيران لاعتماد تكتيكات جديدة، من بينها توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب. نتابع الصحف على رأس الساعة، ستكون معكم سيهان بابا.
5: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستئناف الضربات، ورأت أن أي مواجهة جديدة قد تدفع إيران إلى اعتماد تكتيكات جديدة بما في ذلك تكثيف الضربات على الدول المجاورة. ونقلت عن محللين أن القادة الإيرانيين يتوقعون أن يكون القتال في حال تجدده قصيرا ولكن شديد الكثافة، تتخلى تتخلله ضربات ثقيلة منسقة على البنية التحتية للطاقة في إيران، ولكن بحسب هؤلاء فإن إيران تمتلك أوراق ضغط إضافية تشمل إمكانية توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، ما قد يفتح جبهة بحرية إضافية إلى جانب مضيق هرمز. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، توقف سيناء أزودي عند مصير المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، معتبرا أن كلا الجانبين دخلا المحادثات مقتنعين بأنهما انتصرا، مما قلل من دوافع التوصل إلى حل وسط وعزز المواقف المتشددة، كما أن عملية الغضب الملحمي لم تغير الحسابات النووية الإيرانية، بل عززت تمسك إيران ببرنامجها، وبات تحقيق المطلب الأمريكي كي صفر تخصيب أكثر صعوبة، إذ عززت الحرب موقف طهران التفاوضي. لذا بحسب الكاتب فإن أي اتفاق مستقبلي لا يجب أن يركز على التفكيك الكامل لقدرة إيران على التخصيب، بل على التوصل إلى اتفاق يجمد أو يقيد التخصيب لفترة محددة تحت رقابة دولية صارمة مقابل تخفيف العقوبات. وخلص إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يعني بالضرورة إنهاء قدراتها على التخصيب، لأن الضغوط العسكرية وحدها لا تستطيع محو المعرفة النووية أو فرض استسلام غير مشروط على طهران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن تقديرات تشير إلى أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ 7 أكتوبر، نصفها في جنوب لبنان، ضمن استراتيجية بنيامين نتنياهو للاستيلاء والسيطرة على أراض في غزة ولبنان وسوريا وإنشاء مناطق عازلة. وأضافت الصحيفة أنه في كل من الأراضي الثلاث تمارس القوات الإسرائيلية أيضا سيطرتها على مساحات إضافية من الأرض عن طريق الضربات الجوية ونيران المدفعية. وبينما نقلت عن مسؤول لبناني أن إسرائيل تواصل التوغل بلا رادع وتتعامل مع جنوب لبنان كأنه فناء خلفي لها، لفت محللون إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان على الأقل حتى المرحلة التي يتم فيها نزع سلاح حزب الله، وهو سيناريو من المستبعد حدوثه في أي وقت قريب، في حين رأى آخرون أن الكثير يعتمد على قرارات ترامب، فإذا أمر نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان أو سوريا أو حتى غزة فإنه سيضطر إلى الامتثال. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث رينو جيرار عن مكاسب الصين من الحرب الأمريكية على إيران، وقال إنه في حين أن النجاح الذي ادعى ترامب تحقيقه من هذه الحرب لم يتحقق على أرض الواقع، فإن مكاسب الصين تبدو بارزة دبلوماسيا وعسكريا، واعتبر أنه دبلوماسيا برزت الصين باعتبارها القوة الوحيدة من بين القوى العظمى التي تحترم القانون الدولي، على عكس روسيا والولايات المتحدة التي تشنان حروبا دون استشارة مجلس الأمن الدولي. وقد عززت الصين مكانتها بإدانتها الصريحة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الاستباقية ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخذت كافة الاحتياطات لتجنب الانجرار إلى صراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أما عسكريا فبحسب الكاتب استفادت الصين كثيرا من الحرب على إيران التي سمحت لها بمعرفة الأساليب الأمريكية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومدى فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، واعتبرت أنها لحظة فارقة بالنسبة للزعيم الصيني شي جين بينغ، سعى إليها منذ توليه السلطة في عام 2012 وراهن بمستقبل بلاده لتحقيقها. فاستقبال بوتين بعد أيام قليلة من زيارة ترامب إلى بكين يمثل انتصارا لسياسات شي التي شهدت منافسة اقتصادية شرسة مع الولايات المتحدة وتأييد استراتيجيا للكرملين. ونقلت عن محللين أنه من خلال هذه الزيارات يرسل شي رسالة مفادها أنه حقق التكافؤ مع ترامب، وفي الوقت نفسه حافظ على سياسته المتمثلة بدعم روسيا وإيران وكوريا الشمالية. في المقابل رأى محللون أن بوتين يجب أن يقنع شي خلال الزيارة بأنه لا يزال الزعيم القوي الذي دعمه شي في الأصل، وأن يتأكد من عدم وجود تفاهمات غير معلنة بين شي وترامب كممارسة ضغوط على إيران بطرق من شأنها أن تحقق لواشنطن نصراً واضحاً. كذلك يريد بوتين أن يضمن استمرار الدعم المادي الذي تقدمه بكين لروسيا في حربها بأوكرانيا، بما في ذلك مشتريات النفط والمعدات العسكرية.
6: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في توجيه ضربة ثانية إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، بينما أشار نائبه جيدي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. في المقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
7: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع التصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
8: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
7: نائب ترامب جيدي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
9: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
7: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
10: ولكن بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصبا على مسألتين رئيسيتين، الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
7: في سياق متصل بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
6: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
11: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
6: في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب. وأضاف عراقجي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. في مداخلة سابقة شرح مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس الموقف الذي تعلنه إيران من سيناريو الحرب وفرص التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
12: إيران تستعد لكلا السيناريوهين، بمعنى لا تزال تراوح بين الدبلوماسية والاستعداد العسكري في ضوء ما تقول بأنه تناقض وتضارب في المواقف الأمريكية وعدم وضوح في الرؤية لدى الإدارة الأمريكية بحسب ما تقول طهران. إيران منفتحة على الخيار الدبلوماسي، تواصل التبادل الرسائل مع الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء وفي مقدمتهم إسلام أباد. وزير خارجية إيران لا يزال يجري اتصالات مع نظرائه خاصة في دول المنطقة والدول المنخرطة بشكل أساسي في الوساطة وتعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي، وفي مقدمتها قطر والسعودية ومصر وتركيا وغيرها بطبيعة الحال. وبالتزامن مع ذلك استعدادات عسكرية كبيرة، على الأقل هذا ما يفهم من التصريحات القادة العسكريين فيما يتعلق بتحديث بنك الأهداف، إعداد خطط جديدة، وحتى عدم تحمل الحصار البحري الأمريكي الذي يقرأ عسكريا هنا في إيران على أنه جزء من الحرب وليس مجرد حصار عادي. اليوم كان هناك بيان للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول فيه بأن من نتائج حرب الأربعين يوما أنه وضع إيران ضمن القوى الكبرى المؤثرة في العالم، في ضوء ما وصفه ويصفه المسؤولون الإيرانيون بصمود إيران في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، وهذه الحرب الكبرى على إيران بطبيعة الحال والتي استمرت 40 يوما. إيران ترغب بالخيار الدبلوماسي، استقبلت خلال الأيام الماضية تزامنا مع هذه الرسائل الأمريكية والتهديدات الأمريكية والتي تراجع عنها لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقبلت وزير الداخلية الباكستاني الذي مدد يعني زيارته لإيران ليوم ثالث، وكان هناك مباحثات مهمة جدا لم يكشف ربما عن الكثير من تفاصيلها. ولكن إيران إبداء المرونة مرتبط بالجانب الأمريكي كما تراه أكثر منها هي. إيران تقول بأنها لن تتخلى عن حقوق الشعب الإيراني، لن تتنازل عن رفع العقوبات، عن برنامجها النووي، عن حقها في التخصيب، وعن المطالبة بتعويضات عن الحرب.
6: معنا من البيت الأبيض مراسلنا محمد بالدين. أهلا بك محمد. نعود لما ورد في وول ستريت جورنال عن أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي، هذا بالإضافة لآخر التصريحات السياسية. محمد تسمعني؟ لا يبدو بأن زميلنا في البيت الأبيض يسمعنا، سنحاول العودة إليه. تسمعني محمد الآن؟
13: أسمعك الآن سهام.
6: كنت أسأل عن ما ورد في وول ستريت جورنال بمصادرة ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي بالإضافة لآخر المواقف السياسية وأيضا تقديرات العسكرية عن القادة العسكريين لديكم.
13: آه العديد من المؤشرات تقول بأن المسألة الإيرانية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد لا إلى حرب ولا إلى سلام. هذه الناقلة الخامسة إضافة إلى 4 ناقلات أخرى كانت القيادة الوسطى المركزية سنتكوم قد عطلتها من قبل، إضافة إلى إعادة توجيه 85 سفينة كانت في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو قدمت من الموانئ الإيرانية وكانت تهم بمغادرة مضيق هرمز. تقول القيادة الوسطى بأنها مستمرة في هذه السياسة، واليوم كان الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى سنتكوم في جلسة استماع بالكونغرس وتعرض فيها لعدة انتقادات وكذلك أسئلة لاذعة من قبل المشرعين الديمقراطيين بخصوص سياسات الحرب. على ذكر المواقف السياسية، للتو مررت الخطوة الأولى التمهيدية لنقاش مشروع قانون كان الديمقراطيون يحاولون بمرات عدة وبشدة ويضغطون من أجل تمريره، وهو لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب إزاء إيران على نفس أو على غرار القانون الذي كان تم تمريره وصودق عليه حتى مباشرة بعد العملية الأمريكية في فنزويلا والتي اعتقلت بموجبها الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. إذا المشروع القانوني هذا الذي الآن أقر نقاشه أو أقر تقديمه للنقاش في الواقع، كان اليوم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر يدعو الجمهوريين إلى التصويت عليه وإعادة النظر، وقال في أثناء تصريحه قبل تقديم مشروع القانون بأن هنالك أحد الأعضاء الجمهوريين قد انضم بالفعل إلى الديمقراطيين في تقديم مشروع القانون هذا، ويبدو أن هنالك أصوات سمعت هذا النداء ونداءات أخرى في الواقع وسط حالة من التململ في أوساط بعض الجمهوريين، ما بات يوصف حتى بالانقسام الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي. 50 عضوا وهم من الديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين ضمن هؤلاء الأصوات 50، أي 46 عضوا ديمقراطيا وأربعة أعضاء جمهوريين صوتوا لصالح تمرير عرض مشروع القانون للنقاش وتصويت عليه في وقت لاحق، بينما كان بضع أو بعض كان في الواقع 40 نائبا جمهوريا سناتورا عفوا في الواقع جمهوريا قد صوتوا ضد إقرار هذه الأجندة وهذا المشروع للنقاش في الكونغرس الأمريكي. هذه خطوة مهمة لأن هنالك 7 محاولات كانت أو كان الديمقراطيون يحاولون من خلالها طرح مشروع القانون هذا على الكونغرس من أجل أن يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على وجه التحديد، وأيضا في زاوية محددة وهي أنه يطلب بشكل فوري من الرئيس الأمريكي أن يسحب القوات الأمريكية الموجودة في أعمال عدائية مع إيران من منطقة الشرق الأوسط على الفور، ويقتضي أو يقضي هذا القانون بأنه على الرئيس الأمريكي أن يعود ويأخذ تفويضا من الكونغرس في حال أراد أن يستمر في هذه العمليات العسكرية أو أن يهم بالعمليات العسكرية فيما يتعلق بإيران. إذن مشروع القانون هذا الذي طرحه الديمقراطيون بأقليتهم الموجودة حاليا في مجلس الشيوخ، انضم إليهم أحد الأعضاء الجمهوريين كما قال تشاك شومر اليوم، ثم بعد ذلك صوت في المجموع 4 أعضاء جمهوريين إضافة إلى 46 عضوا ديمقراطيا من أجل أن يطرح مشروع القرار هذا للنقاش. قد لا يعني بضرورة الحال إنفاذه في نهاية المطاف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي الأخير أيضا الرئيس لديه بعض الأدوات الدستورية التي يمنحها له المشرع الأمريكي، لكن بشكل عام هو خطوة مهمة لأنه يظهر أن هنالك انقساما في داخل الأصوات الجمهورية وخاصة ذروة سنام الأصوات الجمهورية وهي محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المشرعين الموجودين في داخل مجلس الشيوخ، ولعل لذلك أيضا ارتباطا بالتزكيات التي يمنحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الفترة لبعض المرشحين، خاصة أنه دعم بعض المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ممن لا يزالون في مقاعدهم في مجلس الشيوخ على حساب أو دعم آخرين على حساب بعض ممن ما يزالون موجودين على مقاعدهم في مجلس الشيوخ. هذا قد يؤثر في اهتمامهم وانخراطهم في السعي إلى تمرير كل أجندات الرئيس الأمريكي. حالة من التوتر السياسي والغموض السياسي وسط انتخابات تمهيدية محمومة في كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وبكل تأكيد الحروب الأمريكية في الخارج والحرب الأمريكية في إيران هي إحدى النقاط المهمة والمؤثرة، خاصة داخل تيار كان يصف نفسه بأنه تيار أمريكا أولا، تيار من أجل إيقاف الحروب الأمريكية والعبث بأرواح المواطنين الأمريكيين. فلذلك هذه خطوة سيكون لها ما بعدها وتشبه في التأثير إن لم تكن أكبر حتى من مشروع قانون صلاحيات الحرب الذي مرر في يناير أياما فقط بعد عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من كاراكاس وجلبهما إلى الولايات المتحدة. رغم أن فنزويلا ليست مسألة خلافية من حيث المبدأ في التعاطي مع نيكولاس مادورو، هنالك إجماع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين على اعتباره مجرما، وكذلك الحال بالنسبة لإيران ليست مسألة خلافية، لكن الخلاف منصب ومتركز في الآلية أو المقاربة التي يجب أن تتخذها الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران. هل تدخل في الحرب مباشرة وتدخل فيها بالطريقة التي قامت بها الولايات المتحدة في 28 فبراير، أم أنها كان يجب أن تأخذ مقاربة أخرى كما يقول الديمقراطيون؟ الرئيس الأمريكي الآن في منطقة بين منطقتين، لا هو أخذ قرار.
6: فقدنا زميلنا محمد بالدين من البيت الأبيض، شكرا جزيلا له. إذن مشاهدينا نستكمل هذه النشرة. وأكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي الناتو أن أي مهمة محتملة للحلف العسكري في مضيق هرمز ستكون بموجب قرار سياسي. أضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب اجتماع لرؤساء أركان دول الحلف أن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يلقي بتداعيات بالغة على اقتصادات دول حلف شمال الأطلسي وعلى قدراته الصناعية العسكرية على المدى البعيد.
11: إن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثر بشكل سلبي للغاية على جميع اقتصاداتنا وعلى قدراتنا الصناعية العسكرية على المدى البعيد. ونحن نعلم أن إيران وروسيا تتبادلان التكنولوجيا وتتشاركان الدروس المستخلصة، وبالتالي هناك تداعيات عدة لغياب حرية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأعتقد أن هذا الأمر مطروح للنقاش على المستوى السياسي لتحديد العوامل المحفزة للتدخل والوقت الذي سنتخذ فيه قرارا سياسيا بالتحرك.
6: حذرت تقارير أوروبية من أعمال بمضيق هرمز قد تعطل كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا. وتبرز المخاوف من تبعات الأزمة الجيوسياسية على البنية التحتية الرقمية وكابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت المياه.
14: مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة تتزايد المخاوف من أن أي مواجهة عسكرية أو اضطراب أمني قد لا يربك أسواق الطاقة فقط، بل قد يمتد أثره إلى شرايين الإنترنت الممدودة في قاع مضيق هرمز، ما يؤثر على الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والاتصالات العابرة للقارات. اختبار جديد لهشاشة البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي الحديث يرى خبراء، فعبور كابلات الألياف الضوئية التي تربط الخليج بالهند وجنوب شرق آسيا بشرق إفريقيا وأوروبا يضع حركة البيانات العالمية في قلب التوترات الجيوسياسية. كما أن أي ضرر يصيب كابلات الإنترنت البحرية حتى لو كان عرضياً بفعل حرب بحرية أو ألغام أو حصار جزئي قد لا يقطع الإنترنت بالكامل، لكنه قد يربك الخدمات الأكثر حساسية عالمياً من المدفوعات الرقمية والأنظمة المصرفية إلى الحوسبة السحابية والاتصالات. وتشير تقارير إلى أن الخطر لا يرتبط بعدد كابلات الإنترنت البحرية بل بتمركزها الجغرافي في نقاط ضيقة بالخليج، ما يجعل أي اضطراب أمني قادراً على ضرب عدة شبكات دفعة واحدة. ومع اعتماد الاقتصاد الرقمي على مراكز بيانات مترابطة عالمياً، فإن أي خلل في هذه البنية قد يبطئ الخدمات المالية والتطبيقات الرقمية ويعطل جزئياً منصات إلكترونية كبرى. في عالم باتت فيه البيانات لا تقل أهمية عن النفط، يكشف التوتر في مضيق هرمز أن أمن الاقتصاد العالمي لم يعد مرتبطاً بحماية ناقلات الطاقة فقط، بل أيضاً بحماية أمن نقل البيانات الممدودة في أعماق البحر.
6: إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء سور جنوبي البلاد. أضافت مراسلتنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة دبين وتبنين ومجدل سلم جنوبي لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية أسفرت عن دمار واسع في البلدة. هذا وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء يسور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
15: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة يسور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمبان ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومبان تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف بلغتوا أنتوا نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
16: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. تنزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
15: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
16: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدقدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد صغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك ما لحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر، وقال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل جيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بدي عالم نايم بعز وقت نومه.
15: شكرا لك. اذا يعني في هذه المنطقة هنا منطقة المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا اليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بانذارات مسبقة او من دون انذار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. من منطقة المعشوق التلفزيون العربي إدمون سيسين.
6: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وقد ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح. وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهيد وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
17: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضا استهداف في اغتيال، ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد. وكان هناك أيضا اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيدا منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد إنذار سكانه بإخلائه. وأثقت مشاهد مصورة أثر الدمار الواسع في المنزل عقب الاستهداف الإسرائيلي، كما سقط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال حاجز شرطة شمال مدينة خان يونس. حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. بحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثراً في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
18: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار، وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
6: رفضت حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل بتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها.
19: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخلى الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح، التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
6: نقلت صحيفة يديعوت أخرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة لتجاوز حركة حماس. وقالت المصادر إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة إلى نشر مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية قرب الخط الأصفر في القطاع كي لا توكل هذه المهمة إلى حماس. وفي سياق متصل بإعادة الإعمار، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلايت سموتريتش رفض طلبا أمريكيا بتمويل إعادة إعمار غزة من أموال السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام عن المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين. وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطيرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بالقطاع.
20: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة. هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
21: الله يعافيك يا بنية.
20: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
21: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه ما فيش أكل، بيجيبوا لناش ولا حاجة.
20: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
21: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. احنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
20: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
21: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. احنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش. ولما بروحوا اللي عندنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتوا مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل شيء. احنا منطالب باكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب باكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مره يجيبوا لنا لحمه. الصغار بتطالب باللحمه لاولادها، فيشي ولا قادر ابو قادر يوفر لاولاده. الخضره غاليه.
20: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريد وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
6: قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بمسألة التعذيب إن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية تعرضوا منذ أكتوبر 2023 لانتهاكات وصفتها بالخطيرة والمنهجية، مشيرة إلى أن بعض الوفيات قد تكون حدثت في ظروف مخالفة للقانون. وأضافت المقررة الأممية أن التدابير المفروضة بعد اندلاع حرب غزة أدت إلى احتجاز آلاف الفلسطينيين في ظروف صعبة شملت الحرمان من التواصل مع العائلات والمحامين وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز. بحسب التقرير تم توثيق عشرات الحالات التي تضمنت أشكالا مختلفة من الانتهاكات، منها الضرب المبرح والصاق الكهربائي والتقييد الشديد والحرمان من النوم وسوء التغذية والتجويع، إضافة إلى حالات يشتبه في أنها تعذيب جنسي. كما أعربت المقررة الأممية عن قلقها من عشرات الوفيات داخل السجون منذ أكتوبر 2023، لافتة إلى أن تشريح الجثث في بعض الحالات أظهر كسوراً ونزيفاً وإصابات داخلية خطيرة دون توضيح كامل لملابساتها. حمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في السابق بحق مسؤولين إسرائيليين وعزمها إصدار أوامر اعتقال ضده. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن أوامر الاعتقال هذه إعلان حرب من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وسيرد عليها بحرب وفق صلاحيته. ووقع سموتريتش أوامر لإخلاء الخان الأحمر قرب القدس، كما هدد بمهاجمة كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية وفق صلاحيته.
0: إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزيري الأمن والمالية هو إعلان حرب، سنرد عليه بالمثل. السلطة الفلسطينية أرادت حربا وستحصل عليها بدءا من اليوم. كل هدف اقتصادي أو غيره لدي قدرة على استهدافه وفق صلاحيات وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الأمن سأستهدفه. أول ما سنبدأ به التوقيع على إخلاء الخان الأحمر.
6: نتابع العرض التالي مع الزميل خالد الغرابلي لآخر التطورات بملف الاستيطان بالضفة الغربية.
1: مشاهدي الكرام، حرب عاتية، هكذا وصف وزير المالية الإسرائيلي بسيل سموتريتش الإجراءات التي سيتخذها ردا على ما أسماه الحرب المعلنة من السلطة الفلسطينية. لكن ما الذي يرد عليه سموتريتش وماذا فعلت السلطة لكي يغضب سموتريتش بهذا الشكل؟ تصريحات الوزير المتطرف تأتي بعد إبلاغه بأن مدعي الجنائية الدولية التي يتهمها سموتريتش بمعاداة السامية قد قدم ضده طلبا سريا لإصدار مذكرة اعتقال دولي، هذا طبعا بعد أوامر التوقيف التي سبق وصدرت ضد نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف جالانت. سموتريتش أضاف: كدولة ذات سيادة واستقلال لن نقبل إملاءات منافقة، هكذا يصف المحكمة الجنائية الدولية، لن نقبل بإجراءات منافقة من جهات منحازة تقف دائما ضد دولة إسرائيل وضد حقوقنا التوراتية والتاريخية والقانونية في وطننا، هكذا دائما الكلمات لسموتريتش. ويتحدث أيضا عن حقه وواجبه في الدفاع
3: عن بلاده وأمنها. هكذا مشاهدينا يتحدث وزير إسرائيلي عن المحكمة الجنائية الدولية. لكن كيف سيرد سموتريتش؟ سموتريتش لن يرد على المحكمة، وإنما سيرد على السلطة الفلسطينية، والرد على فلسطين سيكون بقرار فوري ببدء تهجير حي الخان الأحمر الواقع شرقي القدس المحتلة. الرجل يضيف متباهيا أنه أشرف على إقامة 100 تجمع استيطاني جديد، هو بالمناسبة مسؤول الاستيطان في حكومة نتنياهو، ومعها 160 مزرعة استيطانية تحافظ على أكثر من 1,000,000 دنم، في إشارة إلى بؤر المستوطنين المتطرفين التي تشكل مراكز انطلاق إرهاب المستوطنين ضد المزارعين والتجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية المحتلة. إذن نحن أمام حكومة متطرفة ترد على قرارات محكمة الجنية الدولية بتهجير 200 فلسطيني يسكنون في الصفيح والخيام لصالح مشروع A1 الذي يتضمن إقامة أكثر من 3,500 وحدة استيطانية لربط مستوطنة معالي أدوميم مع القدس الغربية وعزل المدينة عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. إن أردنا أن نعرف أكثر نفهم موضوع الخان الأحمر، الخان الأحمر نراها هنا في الوسط، هذه المنطقة احتلت عام 67، يعني بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالشرعية الدولية هي أراضي محتلة وإسرائيل مطالبة بالخروج منها. لكن بالنسبة أهميتها بالنسبة لإسرائيل أنها جزء مهم لتهويد مدينة القدس. الإسرائيليون طوقوا القدس بالمستوطنات، وهناك مستوطنة كفر أدوميم ومعالي أدوميم، وهناك مستوطنات أخرى بين المستوطنتين، والتخلص من الخان الأحمر في المنتصف سيسمح لإسرائيل بإجراء تواصل بين هذه المستوطنات، وبالتالي إحكام قبضة إسرائيل وتسهيل عملية تهويد القدس من هذه المنطقة وصولا إلى الأغوار، وبالتالي يتمكن سموتريتش مسؤول الاستيطان وتتمكن الإسرائيل من التقدم خطوة باتجاه ما تريده، باتجاه تحقيق ما تسميه الدولة اليهودية.
6: أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل عسكري وإصابة آخرين بانفجار سيارات مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق. وقال مصدر عسكري إن الانفجار ناجم عن عبوة ناصفة كانت مزروعة داخل سيارة بالقرب من مركز إدارة الأسلحة في العاصمة السورية دمشق. حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتابع بارتكاب جرائم حرب إلى جبهات المعارك.
9: تقرير أممي حديث يرسم مشهدا قاتما لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غربا. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثا إلى مواقع تواجه نقصا حادا في المأوى واكتظاظا شديدا، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار. كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعيا وأمنيا. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماعه الدوري تحدث عن تقدم عسكري في كل محاور القتال وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
2: هنأ المجلس القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال المختلفة وهنأ القوات التي عملت الانتصارات الكبيرة في جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق وفي دارفور.
9: وفي ولاية غرب كردفان تحدثت تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم بالمسيرات اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القوات السودانية بتنفيذه وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
6: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية حيث ألحق هجوم روسي بالمسيرات أضرارا بالبنية التحتية لميناء بمدينة إسماعيل في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية في منطقة خاركيف بمقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص وتضرر عدد من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة.

0: بلاده بالصين بلغت مستوى غير مسبوق من التقدم، مشيدا بالدعم المتبادل بين الطرفين.
1: لم تمضي أيام قليلة على زيارة دونالد ترامب إلى الصين حتى تستقبل بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا ملفات سياسية واقتصادية. زيارة يرافق بوتين فيها وزراء ومسؤولون اقتصاديون ورجال أعمال ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي تحملها الزيارة بحسب الكرملين. قبل وصوله إلى الصين قال بوتين إن علاقات بلاده ببكين بلغت مستوى غير مسبوق، مشيدا بدعم كل طرف للآخر، لكنه أكد أن هذه العلاقة ليست ضد أحد.
2: بلغت العلاقة الروسية الصينية اليوم مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومربح للطرفين وإجراء حوار محترم ودعم كل طرف للآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
1: لقاء الرئيس الروسي نظيره الصيني ليس حدثا نادرا، إذ التقيا أكثر من 40 مرة، لكن بكين ترى في زيارته بعد أيام قليلة من زيارة ترامب مؤشرا على تبوئها مكانة محورية في الدبلوماسية العالمية بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية. أما الكرملين فقد استبق الزيارة بالقول إن لدى روسيا توقعات جادة للغاية، وإن الجانبين سيستغلانها لتعزيز شراكتهما المتميزة وتوقيع 40 وثيقة تتنوع بين اقتصادية وسياسية، منها بيان بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ونوع جديد من العلاقات الدولية وفق مسؤولين روس. بالطبع إيران وأوكرانيا وغيرهما ملفات حاضرة أيضا في قمة بوتين شي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين إن مواضيع وملفات ثنائية على جدول الأعمال. الشراكة بين بكين وموسكو توطدت منذ فرض دول غربية عقوبات على روسيا بعد حربها على أوكرانيا، وهو ما أثار قلقا واسعا في الغرب، حيث يرى مسؤولون ومحللون غربيون أن الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني لروسيا ساهم في استمرار الصراع.
0: قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن العراق يؤكد حرصه على أمن الدول العربية ومنع الاعتداءات عليها أيا كان مصدرها. وعبر العوادي عن استنكار الحكومة العراقية للاعتداءات الأخيرة بالمسيرات التي استهدفت السعودية، مؤكدا استمرار العراق في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. أضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الجهات العراقية المختصة لم ترصد أي معلومات خاصة، لكنها مستعدة للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة بشأن حيثيات الاعتداء على السعودية. كما شددت الحكومة العراقية رفضها أي مساس بسيادة العراق واستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن اعتداءات على دول الجوار، مشيرة إلى اتخاذ القوات الأمنية العراقية الإجراءات اللازمة لإحباط أي محاولة بهذا الخصوص. نفذ محامون تونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
3: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
4: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل سواء في مطالب المحامات أو في إصلاح العدالة.

0: التونسية وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
1: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعداً في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
2: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
1: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزجر بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
3: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، إذ تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي تونس.
4: وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات لرئيس الوزراء الأسبق خوسي رودريغيز زاباتيرو بالانتماء إلى منظمة إجرامية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق. وتتركز اتهامات المحكمة على شبكة من الشركات الاستشارية تلقى من خلالها زاباتيرو ومقربون منه دفعات مالية وفق المحكمة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن إحدى الشركات حصلت على عمولات مالية مشروطة بضمان تمرير الحكومة خطة الإنقاذ المالي لشركة طيران التي لديها ارتباطات في فنزويلا. من جانبه نفى رئيس الوزراء الإسباني السابق هذه الاتهامات ونفى تدخله في أي عملية إنقاذ لشركة الطيران المرتبطة بفنزويلا. بعد تصريحات دونالد ترامب عن إرجاء تجدد الضربات على إيران، تحدثت صحف أجنبية عن أن أي محاولة تحصل قد تدفع إيران لاعتماد تكتيكات جديدة من بينها توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، ما يفتح جبهة بحرية جديدة إلى جانب مضيق هرمز. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة زميل أبان الحكيم. إلى اللقاء.
5: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستئناف الضربات، ورأت أن أي مواجهة جديدة قد تدفع إيران إلى اعتماد تكتيكات جديدة بما في ذلك تكثيف الضربات على الدول المجاورة. ونقلت عن محللين أن القادة الإيرانيين يتوقعون أن يكون القتال في حال تجدده قصيرا ولكن شديد الكثافة، تخلله ضربات ثقيلة منسقة على البنية التحتية للطاقة في إيران. ولكن بحسب هؤلاء فإن إيران تمتلك أوراق ضغط إضافية تشمل إمكانية توسيع التهديدات لتشمل مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي حيوي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية، ما قد يفتح جبهة بحرية إضافية إلى جانب مضيق هرمز. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية توقف سينا أزودي عند مصير المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، معتبرا أن كلا الجانبين دخلا المحادثات مقتنعين بأنهما انتصرا، مما قلل من دوافع التوصل إلى حل وسط وعزز المواقف المتشددة. كما أن عملية الغضب الملحمي لم تغير الحسابات النووية الإيرانية، بل عززت تمسك إيران ببرنامجها، وبات تحقيق المطلب الأمريكي كي صفر تخصيب أكثر صعوبة، إذ عززت الحرب موقف طهران التفاوضي. لذا بحسب الكاتب فإن أي اتفاق مستقبلي لا يجب أن يركز على التفكيك الكامل لقدرة إيران على التخصيب، بل على التوصل إلى اتفاق يجمد أو يقيد التخصيب لفترة محددة تحت رقابة دولية صارمة مقابل تخفيف العقوبات. وخلص إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي لا يعني بالضرورة إنهاء قدراتها على التخصيب، لأن الضغوط العسكرية وحدها لا تستطيع محو المعرفة النووية أو فرض استسلام غير مشروط على طهران. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن تقديرات تشير إلى أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ 7 أكتوبر، نصفها في جنوب لبنان، ضمن استراتيجية بنيامين نتنياهو للاستيلاء والسيطرة على أراض في غزة ولبنان وسوريا وإنشاء مناطق عازلة. وأضافت الصحيفة أنه في كل من الأراضي الثلاث تمارس القوات الإسرائيلية أيضا سيطرتها على مساحات إضافية من الأرض عن طريق الضربات الجوية ونيران المدفعية. وبينما نقلت عن مسؤول لبناني أن إسرائيل تواصل التوغل بلا رادع وتتعامل مع جنوب لبنان كأنه فناء خلفي لها، لفت محللون إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان على الأقل حتى المرحلة التي يتم فيها نزع سلاح حزب الله، وهو سيناريو من المستبعد حدوثه في أي وقت قريب، في حين رأى آخرون أن الكثير يعتمد على قرارات ترامب، فإذا أمر نتنياهو بالانسحاب من جنوب لبنان أو سوريا أو حتى غزة فإنه سيضطر إلى الامتثال. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحدث رينو جيرار عن مكاسب الصين من الحرب الأمريكية على إيران، وقال إنه في حين أن النجاح الذي ادعى ترامب تحقيقه من هذه الحرب لم يتحقق على أرض الواقع، فإن مكاسب الصين تبدو بارزة دبلوماسيا وعسكريا، واعتبر أنه دبلوماسيا برزت الصين باعتبارها القوة الوحيدة من بين القوى العظمى التي تحترم القانون الدولي، على عكس روسيا والولايات المتحدة التي تشنان حروبا دون استشارة مجلس الأمن الدولي. وقد عززت الصين مكانتها بإدانتها الصريحة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الاستباقية ضد إيران، وفي الوقت نفسه اتخذت كافة الاحتياطات لتجنب الانجرار إلى صراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أما عسكرياً فبحسب الكاتب استفادت الصين كثيراً من الحرب على إيران التي سمحت لها بمعرفة الأساليب الأمريكية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومدى فاعلية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال تطرقت إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، واعتبرت أنها لحظة فارقة بالنسبة للزعيم الصيني شي جين بينغ، سعى إليها منذ توليه السلطة في عام 2012 وراهن بمستقبل بلاده لتحقيقها. فاستقبال بوتين بعد أيام قليلة من زيارة ترامب إلى بكين يمثل انتصارا لسياسات شي التي شهدت منافسة اقتصادية شرسة مع الولايات المتحدة وتأييد استراتيجيا للكرملين. ونقلت عن محللين أنه من خلال هذه الزيارات يرسل شي رسالة مفادها أنه حقق التكافؤ مع ترامب، وفي الوقت نفسه حافظ على سياسته المتمثلة بدعم روسيا وإيران وكوريا الشمالية. في المقابل رأى محللون أن بوتين يجب أن يقنع شي خلال الزيارة بأنه لا يزال الزعيم القوي الذي دعمه شي في الأصل، وأن يتأكد من عدم وجود تفاهمات غير معلنة بين شي وترامب كممارسة ضغوط على إيران بطرق من شأنها أن تحقق لواشنطن نصرا واضحا. كذلك يريد بوتين أن يضمن استمرار الدعم المادي الذي تقدمه بكين لروسيا في حربها بأوكرانيا، بما في ذلك مشتريات النفط والمعدات العسكرية.
6: أهلا بكم، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في توجيه ضربة ثانية إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، بينما أشار نائبه جي دي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. بالمقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
7: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع التصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
8: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.
7: نائب ترامب جيدي فانس أكد من جهته إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران، موضحا أن الخيار البديل في حال فشلها يتمثل في حملة عسكرية لتحقيق أهداف الحرب وفق وصفه.
9: أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات، إيران تريد بصدق إبرام اتفاق والرئيس كذلك، ولكن هناك دوما خطة باء. سنتابع تحقيق أهداف الولايات المتحدة، وكلانا لا يريد هذا البديل العسكري. أعتقد أن الفرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات بيننا وبين إيران بعد 47 عاما من العداء.
7: مقابل ذلك اعتبرت طهران التصريحات الأمريكية تهديدا مباشرا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة. مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن واشنطن تقدم التهديد بالحرب على أنه فرصة للسلام، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان جديد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي فحذر من أن تكرار ما وصفه بحماقة العدو من شأنه فتح جبهات جديدة وبأساليب وأدوات مختلفة. وسط هذا التوتر تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية لاحتواء التصعيد، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الاتصالات بين قادة المنطقة والشركاء الدوليين بهدف ضمان تثبيت التهدئة.
10: أولاً بالنسبة لطبيعة الاتصالات التي كانت هذه الفترة، بلا شك أن التركيز الأساسي فيها كان منصباً على مسألتين رئيسيتين. الأولى هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى حالة التصعيد في المنطقة، وتجنيب الشعوب خطورة الوقوع في إطار التصعيد مرة أخرى. لا شك أن لا أحد في المنطقة يريد أن يرى حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة السابقة، وبالتالي هناك عمل مشترك واتصالات إقليمية وتنسيق إقليمي كبير جدا في إطار دعم جهود الوساطة الباكستانية.
7: في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالات مع وزراء خارجية تركيا والأردن والسعودية جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية سياسية تعالج جذور الأزمة وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
6: في انتكاسة سياسية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للمرة الأولى في كسر الجمود وتمرير خطوة تمهد لتقييد صلاحياته العسكرية تجاه إيران بعد 7 محاولات فاشلة. وصوت المجلس بأغلبية 50-47 لصالح دفع مشروع القانون قدما، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في حين غاب 3 جمهوريين عن التصويت، ما قلب موازين المعركة داخل المجلس. ويلزم المشروع الرئيس ترامب بالحصول على تفويض صريح من الكونغرس قبل أي تحرك عسكري ضد إيران في تصويت يعكس تصاعد الانقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة واشنطن تجاه طهران. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن بلاده استطاعت القضاء على 90% من قدرات إيران العسكرية.
11: كما ذكرت سابقا، قضينا على 90% من قدرات إيران العسكرية، ما تبقى يمثل 10% فقط. يمكن تزويدكم بأرقام دقيقة أكثر بحال طلبتم ذلك.
6: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن الكونغرس الأمريكي أقر بخسارة 10 الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات خلال الحرب، وأضاف عراقشي أنه تم تأكيد أن القوات المسلحة الإيرانية أول من أسقط طائرة من طراز F-35، مشيرا إلى أن عودة الحرب ستحمل مزيدا من المفاجآت. إلى لبنان، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات في جنوب البلاد وشرقها. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 10 أشخاص، منهم أطفال ونساء، وفي الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء صور جنوبي البلاد. وأضافت مراسلتنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات دبين وتبنين ومجد السلم جنوبي لبنان وبلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، كما أفادت بوقوع عدد من الإصابات في غارات على النبطية. هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الكفور في قضاء النبطية، أسفرت عن دمار واسع في البلدة. وتسبب القصف الإسرائيلي على منطقة المعشوق في قضاء صور جنوبي لبنان بدمار في عدد كبير من المنازل، وألحق القصف أضرارا في مركز صحي في المنطقة وأضرارا جزئية طاولت مباني في المربع السكني.
12: هذا الدمار الذي نقف على ركامه هو دمار تسبب به الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء في منطقة المعشوق القريبة من مدينة صور. هذا الدمار هنا عبارة عن تدمير لمباني ولقاعة مناسبات ولمركز ومستوصف للهيئة الصحية الإسلامية في هذه المنطقة. كما نشاهد حجم دمار كبير جدا، هناك قاعة وهناك مستوصف ومركز صحي ومباني تم تدميرها عند الساعة 4:30 فجرا بغارات عنيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على هذه النقطة الملاصقة والتي تقع جنوب وشرق مدينة صور. بعض المباني التي لم تستهدفها الطائرات الحربية الإسرائيلية لحقها الدمار أيضا والضرر أيضا نتيجة قربها من المباني التي تم استهدافها. ولكن منطقة المعشوق عاشت فجرا مرعبا ومقلقا، لأن الإنذار الذي توجه به الاحتلال الإسرائيلي قد تم بينما كان الناس نياما عند الساعة 1 فجرا. هذا الأسلوب الذي يعتمده الاحتلال الإسرائيلي يسبب قلقا ورعبا، لأن المواطنين يكونون يعني في فراشهم نائمين، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في عملية إبلاغهم بالإنذار من أجل إخلاء منطقة كان قد عاد إليها المواطنون. خبرنا كيف تبلغتوا أنتم نايمين ساعة واحدة؟ شو اللي صار هون؟ وين رحتوا؟
13: يعني نحن من أول الحرب مش عم ننام لا ليل ولا نهار، عم نضلنا ناطرين الإنذارات لحتى نقدر نخلي ونطلع من بيوتنا وندير بالنا عيالنا. حوالي الساعة 1:10 إجانا إنذار، للأسف كنا نايمين، يعني من كتر التعب كنا نايمين واضطرينا نقوم بسرعة بهلع يعني شديد. نزلنا على بيت أهلي تقريبا بعيد عنه للحدث اللي بدي يصير فيه الاستهداف في 20 متر.
12: مين وعيكم؟ كيف عرفتوا؟
13: والله للأسف يعني من لأنه نايمين العالم بلشت يعني تدقدق لبعضه على البواب وتخبط، واضطرينا نفيق بسرعة بهلع. فيقنا الولاد الصغار، عندي 2 ولاد صغار وولد عمره 2 شهر، يعني صور لك من الحال يعني. ونزلنا على بيت أهلي في ببعد 20 متر، هو قال كمان أمي للأسف يعني كمان بتاخد دواء منوم، يعني قومتها بصعوبة حتى شحت لطلعتها من البيت ووقعت معني كذا مرة بالطريق، لولا يعني أهل الجيراننا وأهل اللي حدنا طلعوها معي لا قدرنا نطلعها. ويعني إذا بقول لك الهلع اللي صار بالمنطقة منه هين، يعني عالم تشوف أنت 1:30 و1:10 بالعالم نايم بعز وقت نومه.
12: شكرا لك. اذا يعني في هذه المنطقه هنا منطقه المعشوق كما نشاهد المواطنون كانوا قد عادوا اليها وهي قد استهدفت مرارا سواء بانذارات مسبقه او من دون انذار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. من منطقه المعشوق، التلفزيون العربي، إدمون سيسين.
6: أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 26 عملية خلال 24 ساعة، من ابرزها اشتباك مقاتليه بالأسلحة المتوسطة والصاروخية مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم إلى محيط ساحة بلدة حداثة حيث دمروا دبابتين من طراز مركافة. كما استهدف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة وتجمعا آخر عند مرتفع الرندة في بلدة الناقورة بقذائف مدفعية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الضابط قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد عناصر حزب الله في محيط بلدة قوزح، بذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال في جنوب لبنان منذ وقف إطلاق النار الأخير إلى 8، بالإضافة إلى متعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية بحسب البيانات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على حاجز للشرطة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على منزل في مخيم البريج وسط القطاع بعد إنذار سكانه بإخلائه. استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في شارع الشهداء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 881 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
14: تستمر الخروقات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. من خلفنا السيارة التي تم استهدافها قبل قليل وسط مدينة غزة، تحديدا في شارع الشهداء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. كما نرى هي سيارة محترقة، تم استخراج شهيد واحد من هذه السيارة وعدد من المصابين. لم يؤكد العدد النهائي للضحايا بعد استهداف هذه السيارة. هناك طواقم طبية لا تزال في المكان لمعاينة السيارة. كما نرى هناك دماء لا تزال على السيارة من جهة هذه الجهة. هذه الاستهدافات يراها الفلسطينيون خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتتعامل معها إسرائيل على أنها جزء من الواقع، واقع ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار. قبل يومين في الشارع الموازي لهذا الشارع كان هناك أيضاً استهداف في اغتيال ضمن اغتيال قائد الجناح العسكري لكتاب القسام عز الدين الحداد. وكان هناك أيضاً اليوم إطلاق نيران في المناطق الشرقية لمدينة غزة، في استمرار واضح للخروقات الإسرائيلية التي زاد حتى هذه اللحظة عدد الشهداء فيها عن 865 شهيداً منذ 10 أكتوبر 2025. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، وسط مدينة غزة.
6: حصل التلفزيون العربي على تفاصيل وثيقة لمجلس السلام تقر بتعثر خريطة الطريق التي وضعها المجلس في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يؤكد مجلس السلام أن خريطة الطريق لا تزال تواجه تعثرا في البنود المتعلقة بنزع سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني للإدارة المدنية ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والتمويل.
15: بعد نحو 6 أشهر على إعلان تأسيسه، مجلس السلام يقر بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. المجلس الذي أسس بموجب قرار مجلس الأمن 2803 أبلغ الأخير بعراقيل عدة أعاقت تقدمه في تنفيذ بنود الخطة. في تفاصيل حصل عليها التلفزيون العربي وبحسب الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمن، يعد نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من أبرز عراقيل خريطة الطريق، إلى جانب الانتهاكات الكبيرة المتواصلة لوقف إطلاق النار. وثيقة مجلس السلام تعتبر أن استمرار الوجود المسلح لحركة حماس والفصائل يشكل عائقاً أمام تقدم البنود الأخرى المتعلقة بالحوكمة وإعادة الإعمار وعدم تمكن الهيئة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى مناطق سيطرة حماس حتى الآن. وينقل التلفزيون العربي عن مصادره أن الوثيقة تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة، ويواجه السكان هناك النزوح والنقص الحاد في المياه والأدوية وانتشار الأوبئة. كما تكشف المصادر وجود فجوة بين التعهدات المالية التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار لإعادة الإعمار والصرف الفعلي للأموال. ووفق الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن، يحث مجلس السلام على ربط نزع السلاح في غزة ببدء الإعمار وضمان انسحاب إسرائيل. وتطلب الوثيقة من مجلس الأمن أن يستخدم كل ما لديه من وسائل لحث حماس وجميع الفصائل على قبول خريطة الطريق ونزع السلاح دون مزيد من التأخير، وأن يدعو الدول لتمارس نفوذها لتحقيق هذا الهدف.
6: في المقابل، رفضت حركة حماس تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدة أنه احتوى مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وشددت الحركة على أن الحكومة الإسرائيلية تعطل موجبات الاتفاق برفضها الالتزام بتعهداتها وإصرارها على تجاوزها والتركيز على نزع السلاح. كما قالت حماس إن الزعم بأنها العقبة أمام بدء إعادة الإعمار ادعاء باطل يتجاهل استمرار إسرائيل في فرض القيود على المعابر ومنعها إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية. ونفت الحركة ادعاء التقرير بأنها ترفض التخلي عن السيطرة على غزة، مشددة على أنها أكدت جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية، في حين تواصل إسرائيل منعها من دخول غزة لاستلام مهامها.
16: للأسف التقرير الذي رفعه مجلس السلام إلى مجلس الأمن حول تعثر تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي ترامب في قطاع غزة هو تقرير مضلل في أجزاء منه. التقرير لم يأتي على السبب الحقيقي في تعثر الخطة، وهو الجانب الإسرائيلي الذي أخلى الاتفاق بشكل واضح، هو الذي قتل أكثر من 870 مواطن، هو الذي ما زال يحرك الخط الأصفر، هو الذي يقيد المساعدات ولم يلتزم بها. التقرير تعامل مع المعطل الاتفاق بصيغة مبني للمجهول، وكان الطرفين مسؤولين عن ذلك، بينما الاحتلال هو الذي يقوم بكل هذه الانتهاكات في مقابل التزام كامل من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية. في موضوع السلاح، التقرير أشار أنه عثرة، لكن العثرة الحقيقية هي من مجلس السلام نفسه الذي جاء برؤية إسرائيلية عن طريق ميلدانوف ورفض التعاطي مع أي مقاربة معقولة منطقية يقبلها جميع الأطراف، وبالتالي هو الذي عطل الوصول إلى نتائج في هذه القضية.
6: نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة لتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة غير مباشرة في قطاع غزة، وذلك في محاولة لتجاوز حركة حماس. وقالت المصادر إن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان العودة إلى نشر مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية قرب الخط الأصفر في القطاع كي لا توكل هذه المهمة إلى حركة حماس. وفي سياق متصل بإعادة الإعمار، قالت الصحيفة إن وزير المالية الإسرائيلي بيتس أي سموتريتش رفض طلبا أمريكيا بتمويل إعادة إعمار غزة من أموال السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل. تظاهر نازحون في مركز إيواء أبو حلو في مخيم البريج وسط قطاع غزة احتجاجا على تقليص المطبخ المركزي العالمي وجبات الطعام على المناطق الواقعة شرق شارع صلاح الدين، وحذر النازحون من التداعيات الإنسانية الخطرة نتيجة القرار، لا سيما في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.
17: تشتد وتيرة الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم في قطاع غزة. هنا في مخيم البريج وفي داخل هذا المركز لإيواء النازحين تجمع عدد من القاطنين فيه احتجاجا على تقليص وجبات الطعام، وذلك بعد قرار أخير من قبل إحدى المنظمات الدولية بتقليص وجبات الطعام للنازحين. عموما لماذا توقفوا ولماذا هذا الاعتصام؟ هذا ما سنعرفه من هذه السيدة. يعطيك العافية حجة.
18: الله يعافيك يا بنية.
17: يعني أنتم موجودين في مركز إيواء في مخيم البريج، وهذا غير بعيد حتى عن الشريط الحدودي. الواقع الإنساني والحياة اللي بتعيشوه شو هو؟
18: والله احنا بنعيش هنا في مدرسة أبو حلو مأساة بمأساة، لا ولا مؤسسة معترفة فينا، لأن إحنا مش عايشين بمخيم. طب إحنا فيش وسع في المخيمات، بتعاني الناس، بتعاني قلة أكل، قلة لبس، قلة فراش، ولا مؤسسة معترفة في مدرسة أبو حلو. الناس يعني إيش بدي أقول لك، الأكل بيجيبوا لنا إياه ما فيش أكل، بيجيبوا الناس ولا حاجة.
17: أنتوا اليوم ليش واقفين اليوم؟
18: قطعوا عنا التكية، هي الحاجة الوحيدة المعترفة فينا مؤسسة واحدة اللي هو الخبز والأكل. طب لما ما فيش خبز وأكل كيف بدنا نعيش؟ اللي لو بدنا نعجن طحين موفر ماشي، بس لكن ما فيش نخبز، الحطب غالي، الغاز مقطوع، حياتنا مأساة كتير. إحنا بدنا كل مؤسسات العالم تيجي تطلع على مدرسة أبو حلو، يجي يتفرجوا على فراشهم، على لبسهم، على وعيهم، على أكلهم.
17: قطع الطعام أو تقليص الطعام عليك وإيش رح يأثر؟
18: مجاعة، مجاعة حيصير عنا. إحنا هان في مدرسة أبو حلو حيصير مجاعة، الأطفال بتطالب بالأكل، أبهاتهم كلهم قاعدين بيشتغلوش، ولما بروحوا اللي عنا المسؤولين بمدرسة أبو حلو بيقولوا له انتو مش بمخيم، احنا بدنا مخيمات. طب احنا لو في وسع في المخيمات كان طلعنا، احنا حقنا رايح من دون كل المخيمات اللي في قطاع غزة. مدرسة أبو حلو مقطوع نصيبها من كل اشي. احنا منطالب بأكل، بطالب بشرب، بطالب بلبس، منطالب بفراش، منطالب بأكل كويس. يعني احنا منطالب لو كل اسبوع مرة يجيبوا لنا لحمة، الصغار بتطالب باللحمة لأولادها، فيش شيء، ولا قادر ابو قادر يوفر لأولاده، الخضرة غالية.
17: شكرا جزيلا. بلا شك يعني هذا هو مشهد مصغر للواقع الحياتي والمأساوي الذي يعيش فيه النازحون في هذه المدرسة وفي هذا المركز. وكما ذكرنا لا تبعد هذه المدرسة كثيرا عن الشريط الحدودي ولا حتى عن الخط الأصفر الذي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على توسعته وزيادة مساحة الأراضي المصادرة منذ توقف الحرب في أكتوبر الماضي. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
6: حمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال في السابق بحق مسؤولين إسرائيليين وعزمها إصدار أوامر اعتقال ضده. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن أوامر الاعتقال هذه إعلان حرب من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل وسيرد عليها بحرب وفق صلاحياته. ووقع سموتريتش أمرا لإخلاء الخان الأحمر قرب القدس وهدد بمهاجمة كل هدف اقتصادي للسلطة الفلسطينية وفق صلاحياته.
19: إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزيري الأمن والمالية هو إعلان حرب، سنرد عليه بالمثل. السلطة الفلسطينية أرادت حربا وستحصل عليها بدءا من اليوم. كل هدف اقتصادي أو غيره لدي قدرة على استهدافه وفق صلاحيات وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الأمن سأستهدفه. أول ما سنبدأ به التوقيع على إخلاء الخان الأحمر.
6: إلى الشأن السوداني، إذ حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية لآلاف العائلات النازحة في إقليمي دارفور وكردفان. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن عودة القيادي في الدعم السريع المدعو أبو لولو المتابع بارتكاب جرائم حرب إلى جبهات المعارك.
9: تقرير أممي حديث يرسم مشهداً قاتماً لأوضاع النازحين الهاربين من الحرب في إقليمي كردفان وسط البلاد ودارفور غرباً. المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين نبهت إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المتعطلة إلى آلاف العائلات في ولايات كردفان الثلاث وعدد من مخيمات النزوح في إقليم دارفور. تقول المفوضية إن الوضع يزيد قتامة في ولاية النيل الأبيض، حيث تصل الأسر النازحة حديثاً إلى مواقع تواجه نقصاً حاداً في المأوى واكتظاظاً شديداً، وهو ما يزيد من التعرض لجملة من المخاطر قبيل موسم الأمطار، كما تحذر الأمم المتحدة من أن مخيمات النازحين في دارفور التي تؤوي قرابة 63% منهم ستتحول إلى مجتمعات هشة اجتماعياً وأمنياً. هذا الوضع الإنساني المتردي يقابله تصعيد ميداني، فبعد موجة الانشقاقات الكبيرة التي ضربت قيادة الدعم السريع خلال الأيام الماضية، دفعت قوات حميدتي بالقيادي المدعو أبو لولو والشهير بسفاح مدينة الفاشر إلى جبهات الحرب. ووفق ما كشفته وكالة رويترز في تحقيق لها، فإن المدعو أبو لولو الملاحق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال اقتحام مدينة الفاشر والسيطرة عليها انضم إلى مقاتلي الدعم السريع في مناطق الحرب بكردفان، رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك. مجلس الدفاع السوداني الذي عقد اجتماعه الدوري تحدث عن تقدم عسكري في كل محاور القتال، وأكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة.
20: هنأ المجلس القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال المختلفة، وهنأ القوات التي عملت الانتصارات الكبيرة في جنوب كردفان، في ولاية النيل الأزرق وفي دارفور.
9: وفي ولاية غرب كردفان تحدثت تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم بالمسيرات، اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القوات السودانية بتنفيذه، وأفادت أن الهجوم شن على سوق غبيش المكتظ.
6: نفذ محامون تونسيون إضرابا عاما في العاصمة تونس وولايات أخرى تنديدا بما وصلت إليه أوضاع السلك القضائي وبإحجام وزارة العدل عن الاستجابة لمطالبهم.
1: في تصعيد جديد للأزمة داخل القطاع القضائي، صدحت حناجر المحامين التونسيين غضبا أمام قصر العدالة بالعاصمة. في وقفة احتجاجية ترافقت مع إضراب حضوري عن العمل، انطلق من تونس ونابل وزغوان وسط توجه لتعميمه على بقية المحافظات. المحامون المحتجون يعتبرون أن هذا التصعيد نتيجة لما وصفوه بتردي أوضاع المهنة وتراجع استقلالية القضاء.
0: المحاميات والمحامين بدأوا احتجاجاتهم بمشاركة حماسية واسعة، هذه تم فرع تونس ونابل فقط، باش تستمر كل أسبوع حتى 18 جوان. نحن مصرين على مطالبنا ونرفض التجاهل، سواء في مطالب المحاماة أو في إصلاح العدالة التونسية، وفي ذلك مصلحة للجميع. الحوار هو الحل، التجاهل يؤدي إلى التوتر والرفض والاحتجاج.
1: اتساع رقعة الغضب الاجتماعي والمهني بات العنوان الأبرز للمشهد في تونس، إذ لم تقتصر الاحتجاجات على المحامين بل امتدت لتشمل قطاعات وهياكل مدنية أخرى تبدي بدورها تصاعدا في منسوب الاحتقان. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يحذر مراقبون من أن تجاهل هذه المطالب وعدم الاستجابة لها قد يضعان السلطة أمام ضغوط متزايدة.
2: السلطة إذا لم تتفاعل مع مطالب المحتجين في كل القطاعات والمجالات، وإذا لم تقدم إجابات صريحة وواضحة وسريعة، فإنها ستساهم بشكل أو بآخر في إكبار كرة الثلج، وستتسع دائرة الاحتجاج المدني السلمي في تونس، وهذا لن يكون في جميع الحالات في صالح السلطة.
1: يرى معارضون ونقابيون أن السلطة التنفيذية تتجه نحو مزيد من الانغلاق السياسي عبر تحجيم دور المنظمات الوطنية وتجاهل مطالب القطاعات المحتجة، بالتوازي مع ملاحقة الأصوات الناقدة والزجر بعدد من المعارضين والناشطين في السجون.
3: تأتي هذه التحركات التي يقودها المحامون في سياق اجتماعي أوسع، تشهد البلاد احتجاجات للمعطلين عن العمل وتحركات ذات طابع اقتصادي وبيئي، ما يعكس تصاعدا في منسوب التوتر الاجتماعي وتعدد مصادر الضغط على السلطة. أميرة مهدة بالتلفزيون العربي تونس.
6: والآن إلى برنامج مسبار.
4: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نصبر الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. تدمير مخازن الصواريخ الإسرائيلية والقاذفات الأمريكية تقلع لضرب إيران ووباء وهمي جديد يهدد العالم. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

لا يوجد مسؤولون صادقون في دولة الاحتلال على ما يبدو. فمساء السبت 16 من شهر مايو الجاري وقع انفجار ضخم في بلدة بيت شمش بغرب مدينة القدس، وتضاربت المعلومات الصادرة عن الإسرائيليين حول هذا الانفجار. فبينما زعمت شركة تومر أن الانفجار ناجم عن تجربة أجرتها ضمن اختبار روتيني مخطط له مسبقا، وأنه قد حقق جميع أهدافه وأنها أبلغت فرق الطوارئ مسبقا، بينما زعمت الشركة ذلك، نفى مسؤولون أمنيون محليون تلقي أي تبليغ مسبق بشأن التجربة. فيما قال عضو في مجلس بلدية بيت شمش ديفيد غوزلان: لم نشهد انفجارا كهذا من قبل، ولو كان غوزلان عالما بالعربية لتمثل بقول الشاعر: أبا دلف يا أكذب الناس كلهم سواي فإني في مديحك أكذب. فالتجارب المتحكم فيها لا تنفذ عادة في الساعة 11 ليلا من مساء يوم السبت، ولا ينتج عنها وميض يشاهد من مسافة بعيدة من دون إعلان مسبق عن ذلك، ولا تفاجئ الجماهير، كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن خبراء في مجال صناعة الصواريخ. هذا الغموض حول سبب الانفجار في أكبر منشأة لدولة الاحتلال لصناعة الصواريخ الباليستية أزاحه منشور رائج على منصة أكس، تضمن مقطعا مصورا مع تعليق يقول: عاجل، ضربة قاسية تلقتها تل أبيب استهداف قلب الشركة تومر الحكومية للصناعات الدفاعية، والعدو يتكتم على التفاصيل. على جميع المستوطنين الحذر، في الساعات القادمة يصب عليهم الجحيم. سنشاهد فيديو الجحيم سوياً.

0: المنشور مضلل حيث لم يتبين أو يتأكد السبب الحقيقي للانفجار في المنشأة الإسرائيلية الحساسة، كما أن المقطع المصور ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا علاقة له بالحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. فقد أظهر البحث العكسي أن وسائل أعلام أوكرانية نشرته، أي هذا الانفجار، في 23 من شهر مارس من عام 2024، أي منذ أكثر من سنتين، وهو يوثق هجوما صاروخيا أوكرانيا استهدف مواقع روسية في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات متتالية. نبقى مع الانفجار الغامض الذي هز دولة الاحتلال. فقبل أمس الأحد نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد من لحظة وقوع انفجار ضخم في منطقة بيت شيمش غرب القدس المحتلة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الانفجار الكبير الذي سمع دويه وشوهدت ألسنة لها به وقع داخل منشأة تابعة لشركة تومر الحكومية للصناعات الأمنية والمتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة الدفاع ومحركات الصواريخ الهجومية والدفاعية. دولة الاحتلال اعترفت بوقوع الحادث ونشرت مقطعا مصورا يوثق حدوثه، لكن يبدو أن ذلك المقطع لم يرضي أو يلبي أمال بعض رواد الإنترنت، ولذلك نشروا فيديو أقوى أرفقوه بتعليق يقول: من انفجار مصنع للصواريخ الإسرائيلية في مستوطنة بيت شيمش غرب القدس المحتلة. سنشاهد الفيديو ثم نتحدث عنه. وكما قلنا فهي منشورات مضللة، حيث تبين بالبحث العكسي أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على قناة صحيفة غاردين البريطانية على منصة يوتيوب في 24 من شهر يناير من عام 2025، وذكرت غاردين أنه يظهر لحظة هروب العمال والمارة إثر حريق ضخم اندلع في مصفاة نفط روسية تقع في منطقة ريازان الواقعة جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد تقارير عن تعرض المصفى لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وبعد يومين من الهجوم أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن ذلك الهجوم، وقال إن ذلك كان ثاني استهداف لمصفاة ريازان خلال أقل من أسبوعين، وهي تعد واحدة من أكبر 4 مصافي نفط في روسيا وتعتمد عليها القوات الجوية الروسية، مؤكدة أي المصادر الأوكرانية رصد انفجارات واندلاع حريق في الموقع. في المقابل أفاد حاكم منطقة ريازان بافيل مالكوف أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت عدة طائرات مسيرة فوق المنطقة، وأضاف أن السلطات تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم. حرب أوكرانيا والانفجارات الكبيرة وحرب والمسيرات تصلح مادة للفبركة بالتأكيد في منطقة الشرق الأوسط، لكن أطمئن المفبركين، لدينا من الفيديوهات الحقيقية الكثير، فلا داعي لاستيراد فيديوهات من أوكرانيا. يستمر حزب الله اللبناني في الإعلان عن تنفيذ عمليات نوعية تستهدف تجمعات وآليات ومواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ، وعن يعلن أيضا عن إيقاعه لقتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال بشكل يومي. يصر حزب الله في بياناته على أن عملياته تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على قرى الجنوب اللبناني والتي أسفرت بكل تأكيد عن شهداء وجرحى بين المدنيين. ورغم أن حزب الله لم يعلن استهدافه الداخل الإسرائيلي بقصف عنيف، إلا أن صفحات إخبارية تداولت مقطعا مصورا يوثق دمارا شاملا، مع تعليق يقول: حزب الله يشن ضربات انتقامية كبيرة حيث هزت الانفجارات المناطق الإسرائيلية ما تسبب في أضرار جسيمة. سنشاهد الأضرار الجسيمة سويا.
1: ये देखिए सिलेंडर ये देखिए सिलेंडर ये
0: المشاهد تبدو كأنها خرجت من فيلم. الخبر زائف، الفيديو الذي شاهدناه ليس من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا علاقة له بأي حرب تكون، فهو يوثق أثار حريق عرضي في حي عشوائي في مدينة لكناوة الهندية، وقد نشره مدون هندي في 15 من شهر أبريل الماضي. وما يؤكد صحة ذلك هو مقاطع أخرى لنفس الحريق نشرتها وسائل إعلام هندية في نفس اليوم، وذكرت وسائل الإعلام تلك أنه أي الحريق تسبب في تدمير 200 منزل وكوخ وتشريد عدد كبير من السكان، وأن انفجارات متتالية لاسطوانات الغاز ساهمت في اتساع رقعة النيران بسرعة. وهذه هي نتيجة البناء الفوضوي وعدم الالتزام بمعايير السلامة في تلك الأحياء التي تبنى بشكل عشوائي. عفانا وعفاكم الله. كابوس في جنوب لبنان، جنود إسرائيل يخسرون أطرافهم بسبب مسيرات حزب الله، وهو عنوان تحقيق في التلفزيون العربي يلخص عجز المنظومات الدفاعية الإسرائيلية عن التصدي لهذا النوع من التهديدات، مع أن جيش الاحتلال يعلن أعداد المصابين جراء الهجمات من المسيرات لكنه لا يكشف طبيعة الإصابات، في حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن تسجيل حالات بتر أطراف لعدد من الجنود نتيجة الاستهدافات المباشرة بالطائرات المسيرة. هذا ما تداولته وسائل الإعلام، لكن ما ورد في منصات التواصل الاجتماعي كان مختلفا، حيث تداول البعض مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل الآن وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم للمقاومة في جنوب لبنان، اشتباكات عنيفة مستمرة الآن. مثل هذا الإعلان تقريبا شاهدناه كل ليلة. على أي حال سنشاهد الفيديو ثم لنعوده.

0: القصة زائفة والفيديو لا يوثق كمينا نصبه حزب الله لجنود الاحتلال، فهو يعود إلى الخامس من شهر نوفمبر من عام 2023، وقد نشرته صفحة باسم الجرمقة الإخباري تحت عنوان تغطية صحفية استمرار الاشتباكات على الحدود اللبنانية. في ذلك اليوم أسفرت غارة عشوائية للاحتلال عن استشهاد امرأة وثلاث طفلات، حيث قصف الطيران الإسرائيلي سيارة مدنية بين بلدتي عيناتا وعنترون. وبعد الحادث أعلن حزب الله إطلاق صواريخ جراد باتجاه مستوطنة كريات شمونة. في تلك الفترة شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا كبيرا على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانطلاق جبهة الإسناد من الأراضي اللبنانية. هذا الفيديو بالمناسبة فندناه أكثر من مرة وفي سياقات مختلفة، ولذلك فيصح أن نسميه بالفبركة الدوارة. خارج أي سياق ودون مقدمات أو سبب من مفهوم، روجت صفحات إخبارية إيرانية على منصة فيسبوك مقطعا مصورا مع خبر يقول: خبر عاجل، شنت إيران هجوما صاروخيا باليستيا استهدف أكبر مركز للغاز في العالم في قطر، مما زاد من حدة التوترات في الخليج العربي. فلنشاهد، هم ما قالوش الخليج العربي، هذه من عندي، عموما نشاهد.
1: نابود کرد.
2: این داره خودش میترکه.
1: دیگه یکی یکی منبعه نفت داره.
0: الخبر زائف دون شك، فقد بين البحث العكسي والمشاهدة العينية هنا في الدوحة أن الموضوع لم يكن من قطر. وللمفارقة المقطع من إيران، وهو منشور على منصة إنستغرام منذ شهر مارس الماضي، موثقا اشتعال النار في أكبر مخازن الوقود في طهران ووقوع سلسلة انفجارات جراء غارات أمريكية وإسرائيلية. وفي حينها غطت وسائل إعلام دولية الحادث ونشرت صورا إضافية تظهر ارتفاع ألسنة اللهب والدخان ووصولها إلى قمم السماء. قمم السماء، هذا تعبير أدبي من عندي. فيما أوضح المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية ويس كريمي أن القصف طاول 4 منشآت لتخزين المنتجات النفطية ومركزا لنقلها، مؤكدا أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل 4 من سائقي صهاريج النفط الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة. واستهداف صهاريج النفط ومواقع الطاقة من العادات الإسرائيلية والأمريكية، شهدنا ذلك في الحديدة وشهدنا ذلك في إيران. ويبدو أن إسرائيل وأمريكا يحبان أن يشاهد العالم آثار قصفهما من خلال ألسنة اللهب، حتى لو كان ذلك باستهداف محطات لتوزيع البترول ومصافي يعيش منها الناس. الرد الإيراني على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أمس الأحد بأن الجمهورية الإسلامية ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، يكاد أن يكون تهددنا وتعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا، أو لعلهم اكتفوا بأبا إيفانكا لا تعجل علينا. حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على مقترحات طهران. وقالت وكالة مهر إن واشنطن تريد فرض قيود صارمة جدا وطويلة الأمد على القطاع النووي الإيراني، وتربط وقف الأعمال العدائية على كل الجبهات ببدء مفاوضات. تهديد ووعيد الرئيس الأمريكي لإيران حوله رواد الإنترنت إلى أفعال بعد أن كان مجرد أقوال، والدليل مقطع مصور روجوه بكثافة مع تعليق يقول: إيران عاجل، هدية إلى الشعب الإيراني، خلال 48 ساعة ستسمعون هدير محركات عملاقة في سماء إيران، لا تهلعوا، ترامب قرر سحق النظام نهائيا. نيويورك تايمز نقطتان: تستعد الولايات المتحدة وإسرائيل لهجوم عنيف ضد إيران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، هدير المحركات العملاقة. مش عارف ليش هدير المحركات العملاقة يظل يتكرر في هذه الفبركة، إما غرام بكلمة هدير أو بالمحركات العملاقة أو بالميكس بين هدير ومحركاتها. سنشاهد.

هذا خبر زائف وليس صحيحا، حيث أظهر البحث العكسي عن الفيديو أنه يعود إلى 18 من شهر 7 2023، وهو منشور على منصة يوتيوب تحت عنوان قذفت بـ 52 اتش ستراتو فورتريس التابعة لسلاح الجو الأمريكي، تنتشر أين؟ خبرني؟ في ألاسكا مش في إيران. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: إسرائيل تقتل الأسرى الفلسطينيين جوعا. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: زالوا مستمرة، مشيرة إلى أنهما سيحالان إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. هذا فيما تستمر الوزارة في الإعلان عن إلقاء القبض على مطلوبين، وربما كان من آخر إعلاناتها ما جاء في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على منصة أكس، وتقول فيها: بناء على عمليات رصد ومتابعة دقيقة نفذت الوحدات المختصة في قوى الأمن الداخلي عملية مداهمة محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية، أحد أبرز المطلوبين للعدالة والمتورط بالعمل ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد. هذا الجهد المستمر لوزارة الداخلية السورية واستمرارها في إطلاع الرأي العام على آخر التطورات لا يجده البعض كافيا، ولذلك يجتهدون في نشر مقاطع مثيرة مثل ما جاء في منشور أرفق بفيديو ليلي لعملية نوعية مع تعليق يقول: لحظة القبض أمس على أحد فلول النظام مما يسمى درع الساحل. سنشاهد الفيديو معنا.
1: درع الساحل
2: انا جاي الاسد. الله اكبر،
1: وينو مقدار فتحي تبعكم؟ وينو؟ ما تعرفه؟ اجي مستقبل.
2: الله اكبر.
0: المنشور المضلل للفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى 7 مارس من العام الماضي، وهو يظهر عمليات تطهير وتمشيط شنتها قوات الأمن العامة السورية في محافظات الساحل إثر هجوم منسق شنته مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق استهدف نقاطا للجيش السوري ومنشآت ميدانية، وحينها رد النظام الجديد بعملية في مارس، وأثير لغط كبير حولها وما زالت التحقيقات جارية بشأنها. وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني يوم 7 مارس عن تنفيذ عمليات تطويق محكمة ضيقت الخناق على ضباط النظام السابق، وأكد استمرار القوات في تصفية البؤر المتبقية وتسليم المتورطين للعدالة لمحاسبتهم قانونيا. لواء درع الساحل هو تنظيم مسلح أسسه مقداد فتيحة العنصر السابق في الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد في أواخر فبراير شباط 2025 لمواجهة ما وصفه بانتهاكات الجولاني في الساحل السوري، وتوعد أنذاك بشن عمليات عسكرية ضد القوى الأمنية والعسكرية تحت ذريعة حماية الطائفة العلوية، وانتهى الأمر ب لا أريد أن أقول ما حدث، ولكن مشكلة كبيرة حدثت في سوريا في ذلك الوقت. حال عشاق نظريات المؤامرة على منصات التواصل الاجتماعي كحال من يردد المثل الشعبي تاهت الإناهة، فقد وجدوا ضالتهم أخيرا في فيروس هانتر. فكما سبق أن غذى الذعر من فيروس كورونا موجة واسعة من نظرياتهم الخرافية، ها هو يغذي نظرياتهم حول فيروس هانتر. فبعد ساعات فقط من ظهور التقارير حول تفشي الفيروس على متن سفينة MV هونديوس، بدأت نظريات المؤامرة تتفشى في منصات التواصل الاجتماعي كإكس وبلو سكاي وريدت. في منصة المنتديات ريدت مثلا، وبالضبط في منتدى r/conspiracy الشهير على الموقع، أعاد المستخدمون أحياء نظريات المؤامرة مثل الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة البيولوجية والجائحة المدبرة، وهي النظريات نفسها التي هيمنت خلال جائحة COVID-19. في الحسابات التي كانت تروج الأفكار نفسها خلال كورونا بدأ وسم جديد يظهر، وهو هاشتاغ هانتا فيروس. لكن هناك ماهرون أو ماكرون وماهرون أيضا في الفبركة يحبون نظريات المؤامرة، إلا أنهم يتبنون وجهة نظر عكسية لكنها من المؤامرة. بحسب رأيهم فيروس كورونا كذبة وفيروس هانتا كذبة أكبر، والدليل صورة ثابتة تداولها بكثافة مع تعليق طويل جاء فيه: فيروس هانتا الذي تريد أوروبا فرضه على العالم لتجاوز تأثير حرب الشرق الأوسط على القارة العجوز وإنعاش ركود الاقتصاد فيها. مش عارف كيف ينتعش الاقتصاد من بعد الفيروسات عموما. ثم تواصل المنشورات بالقول: منذ بداية انتشار الأخبار حول فيروس هانتا عاد الجدل من جديد حول طريقة تعامل الدول الكبرى مع الأزمات الصحية وكيف يتم توظيف الخوف العالمي في السياسة والاقتصاد والإعلام. فيروس جديد في هذا التوقيت ليس مجرد صدفة، بل محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي يعيشها الغرب وتحديدا أمريكا وأوروبا. ينتهي المنشور بفقرة تقول: وفي وسط كل هذه الأوبئة والفيروسات تجد أن المصورين والصحفيين يمتلكون مناعة تاع الديناصور، لأنهم دائما يتواجدون وسط الأخطار والأوبئة والكوارث دون أن يصيبهم شيء، وكأن الكاميرا أصبحت درعا سحريا ضد كل الفيروسات. لأسأل وليد المصور: هل تمتلك هذا الدرع يا وليد؟ لا، وليد لا يمتلك شيئا. الحقيقة هي أن المنشور زائف ومضلل، إذ لا علاقة لتلك اللقطة بفيروس هانتا وهي ليست حديثة لأنها تعود إلى شهر مايو شهر 5 من العام الماضي 2025، وهي توثق تغطية وسائل الإعلام للتدريب للوقاية والاستجابة لحالات الإيبولا، وأجري تدريب في ميناء

مدينة ألميريا الإسبانية، وبحسب ما أعلنته هيئة الميناء فإن التمرين كان يهدف إلى قياس قدرة السلطات والهيئات الصحية على الاستجابة لوصول سفينة تحمل حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، إضافة إلى التدرب على تنسيق جهود المؤسسات والمنظمات والشركات المختلفة لضمان تقديم استجابة فورية ومتعددة القطاعات لمخاطر الصحة العامة العالمية. الأهم من ذلك هو أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس هانتا لا يعد تهديداً عالمياً مماثلاً لجائحة كورونا، كما أوضحت أن خطر انتقاله على نطاق واسع بين البشر منخفض للغاية، إذ ينتقل الفيروس غالباً من القوارض إلى الإنسان ونادراً ما ينتقل عبر العدوى البشرية المباشرة في معظم السلالات المعروفة. كما شددت المنظمة على أن حالات الإصابة المسجلة تخضع للمراقبة الصحية المعتادة، وأنه لا توجد مؤشرات تدل على تحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية جديدة، داعية إلى الاعتماد على المعلومات الطبية الرسمية وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الحمد لله أن الأمر انتهى على هذا الحال، وأشكر مجددا وليد على درعه الذي يقاوم به الفيروسات. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي نراجع فيها هذه المرة نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين حسب روايتين مختلفتين ومتناقضتين صدرتا عن واشنطن وبكين. فبعد عودته من الزيارة قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة شديدة الإيجابية عن نتائج القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا أن الزيارة حققت تفاهمات مهمة في ملفات إيران والتجارة والطاقة وتايوان، وأن الصين باتت أكثر توافقا مع واشنطن بشأن ملفات إيران والاقتصاد وصفقات التجارية. لكن رواية ترامب اصطدمت سريعا بمسارين متوازيين من التناقض. الأول ظهر في اختلاف الرواية الصينية الرسمية عن الرواية الأمريكية بشأن ما تحقق خلال الزيارة وما لم يتحقق، والثاني تمثل في تقارير وتحليلات نشرتها وسائل إعلام أمريكية شككت في حجم الإنجازات الترامبية التي تفاخر بها كالعادة، بل واعتبرت أن نتائج الزيارة كانت محدودة على أرض الواقع وأنها تمثل بالعكس تماما انتصارا للصين. فعلى مستوى التناقض الأمريكي الصيني تحدث ترامب عن وجود تفاهمات مع بكين بشأن إيران ومضيق هرمز، بينما جاءت التصريحات الصينية أكثر حذرا وعمومية، إذ ركزت بكين على أهمية الاستقرار والحوار دون إعلان أي التزامات مباشرة بدعم الضغوط الأمريكية على طهران أو المشاركة في أي ترتيبات تخص أمن المضيق. هذا التباين بين الروايتين الأمريكية والصينية تزامن مع موجة تشكيك واسعة في الإعلام الأمريكي والغربي بشأن حقيقة ما حققه ترامب في زيارته. شبكة NBC نيوز الأمريكية نقلت أن الرئيس الصيني وبرغم حفاوة الاستقبال ركز بصورة واضحة على ملف تايوان وضرورة عدم تدخل واشنطن في الشؤون الصينية، مشيرة إلى أن الرئيس الصيني حذر نظيره الأمريكي من تدخل في الولايات المتحدة أو من تدخل الولايات المتحدة في هذا الملف، وأن ذلك قد يؤدي إلى إشعال صراع مباشر بين بكين وواشنطن. يعني تحذير في وسط حفاوة الاستقبال. أما وكالة رويترز فقالت إن الرئيس الأمريكي تحدث عقب الزيارة عن صفقات ضخمة ومكاسب اقتصادية كبيرة مع الصين، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن بكين بدت أكثر تحفظاً، إذ وصفت التفاهمات الاقتصادية بأنها أولية وركزت على استمرار الحوار والتعاون التجاري دون الإعلان عن اختراقات نوعية أو التزامات اقتصادية استثنائية بالحجم الذي روج له دونالد ترامب. أما الجانب الاقتصادي من الزيارة فقد نقل موقع ماركت واتش صورة مغايرة تماما بشأن نجاح الزيارة اقتصاديا مقارنة برواية ترامب، مشيرا إلى أن نتائج الزيارة انعكست على الأسواق الأمريكية من خلال تراجع أداء الأسهم وأسعار النفط، كما تراجعت أسهم شركات أمريكية بعد انتهاء الزيارة، وهو ما اعتبر رد فعل سلبيا من المستثمرين والأسواق تجاه مخرجات القمة. بين الرواية الأمريكية المفرطة في التفاؤل على عادة ترامب والرواية الصينية الحذرة والتقارير الغربية المشككة، تبدو نتائج زيارة ترامب إلى الصين محاطة بقدر كبير من التناقض والغموض، وفي وقت يرى فيه مراقبون أن القمة لم تحدث التحول الجوهري الذي حاول دونالد ترامب الترويج له، سواء على مستوى الملفات الجيوسياسية أو الاقتصادية. التفاؤل المبالغ فيه والحديث عن إنجازات ضخمة ورائعة وأفضل ما حدث في التاريخ عادة دونالد ترامب، لكن عادة الوقائع والأحداث الحقيقية أيضا هي غالبا تكذيبه.
إلى فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو العنوان الذي أعلناه قبل الفاصل. هذه هي المرة الموضوع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكالعادة توثق الأخبار وحشية وسادية القائمين على دولة الاحتلال، حيث أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما وصفته بالممارسات اللا إنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مطالبة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين. وكشفت المفوضية أنها تحققت من استشهاد ما لا يقل عن 90 معتقلا فلسطينيا داخل سجون الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023، من بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما توفي متأثرا بحالة مجاعة شديدة وهو بين يدي الإسرائيليين، في مؤشر خطير على استخدام التجويع وسوء المعاملة كأدوات للعقاب، بل استخدام التجويع كأداة للإعدام. وجاءت تصريحات الأمم المتحدة بعد تقرير استقصائي نشرته صحيفة نيويورك تايمز تضمن شهادات ل14 معتقلا فلسطينيا سابقا تحدثوا عن تلك الانتهاكات الجسدية والجنسية الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، والتي تهدف إلى إذلال الأسرى وتحطيمهم نفسيا وجسديا وإنهاء وجودهم حتى. وفي السياق ذاته أفادت تقارير صحفية عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة آلاف الأسرى الفلسطينيين، في خطوة اعتبرها مراقبون خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الأسرى والتي تخالفها إسرائيل طولا وعرضا. وشددت المفوضية الأممية على ضرورة إنهاء نظام الاحتجاز التعسفي ومحاسبة المسؤولين على الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار تلك الجرائم بحق الفلسطينيين. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في مارس آذار الماضي 2026 قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو القانون الذي لقي إدانة إقليمية ودولية واسعة، ولك أن تتخيل أنه أقر مثلا في دولة عربية، أما إسرائيل فتفعل أكثر. يواجه الفلسطينيون إذن أحد أبشع نماذج الاحتلال عبر التاريخ، ونحن اخترنا الإضاءة على هذا الواقع المرير ولن نصمت عنه، لأن الحاضر أسوأ مما يتخيله أو يتخيله المفبركون. كما أضأنا خلال الحلقة على ما رأيناه حقيقة لنبدل الخيال والخداع، وللمفبركين نذكرهم نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب في حديث لمشرعين في البيت الأبيض أن الحرب هناك ستنتهي بسرعة كبيرة على حد تعبيره، بينما أشار نائبه جي دي فانس إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران. بالمقابل جدد المسؤولون الإيرانيون تحذيرهم للولايات المتحدة من مغبة تنفيذ أي عمل عسكري ضد البلاد في وقت تستمر فيه جهود الوساطة الإقليمية لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة.
1: تتأرجح المنطقة مجدداً بين لغة التهديد وإشارات التهدئة مع تصاعد الحديث الأمريكي عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، مقابل تأكيد طهران استعدادها للرد على أي تصعيد جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس توجيه ضربة ثانية إلى إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن تنفيذ هجوم وصفه بالقاسي ومنح المسار التفاوضي أياما إضافية.
2: أعتقد أننا قد نوجه ضربة ثانية، لست متأكدا بعد. نحن نتفاوض مع الإيرانيين وهم يتوسلون للوصول إلى اتفاق، ولكن بحال لم يذعنوا فإننا قد نشن هجوما آخر. سنضطر إلى ذلك وسنعلمكم بالأمر. المشكلة أننا عالقون وسط مفاوضات مع الإيرانيين ومحاولات الديمقراطيين في فرض قيود علينا.